0: تسدد دخان غارة، يرتفع دخان أخرى من النبطية إلى سور تزرع المقاتلات الإسرائيلية الموت والدمار في جنوب لبنان. لكن خلف الدخان المتصاعد من البلدات المستهدفة يبرز عنوان ميداني أكبر، السيطرة على قلعة شقيف الاستراتيجية المطلة على نهر الليطاني هو ديسلوقي، رمز عسكري وتاريخي عاد إلى واجهة الصراع. وزير الدفاع الإسرائيلي أكد أن قواته ستبقى في القلعة ضمن ما سماها المنطقة الأمنية. أما نتنياهو فتعهد بتوسيع العملية العسكرية وتعميقها، قائلا إن الجيش يواصل ضرب معاقل حزب الله، ومعلنا مقتل 700 عنصر من الحزب خلال شهر واحد.
1: والآن تعليمات الجديدة هي تعميق وتوسيع سيطرتنا على المواقع التي كانت تحت سيطرة حزب الله. احتلال الشقيف هو مرحلة دراماتيكية وتغيير دراماتيكي، لأننا كسرنا حاجز الخوف.
0: إسرائيل وسعت عملياتها البرية شمال الليطاني، وأصدرت أوامر إخلاء واسعة لسكان جنوب نهر الزهراني. على الأرض رافق التوغل تصعيد جوي واسع، غارات إسرائيلية استهدفت دير الزهراني والمروانية والغندورية وبرج قلاوي وكفر تبنيت والقصيبة ومحيط النبطية الفوقى والشرقية. في دير الزهراني استهدفت الغارات منازل سكنية في حي العرب، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. أما في سور فتكشف المشاهد حجم الدمار الذي خلفته الغارات الأخيرة، مباني متضررة، ركام يملأ الشوارع والأحياء السكنية، وآليات إسعاف وإنقاذ تتنقل بين المواقع المستهدفة. الدفاع المدني قال إن الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء مدينة سور ومخيماتها وبلدات عدة في المنطقة، كما سجلت غارات قرب مستشفيات ومرافق طبية، وأصيب موظفون في مستشفى حرام، ولم تسلم سيارات الإسعاف. في المقابل كثف حزب الله عملياته ردا على التوغل والغارات، فأعلن استهداف قوة إسرائيلية عند الأطراف الشرقية ليحمر شقيف بمسيرة، وقال إنه قصف تجمع لجنود وآليات إسرائيلية في بلدة البياضة، كما استهدف بمسيرة مهبط مروحيات في مستوطنة شلومي، وأعلن أيضا قصف بنى تحتية عسكرية إسرائيلية في نهارية بصواريخ. تزامن ذلك مع إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه شمال إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار في عكا ونهارية والجليل الغربي. وبين دخان الغارات فوق النبطية وسور والسيطرة الإسرائيلية على قلعة شقيف وتبادل الضربات عبر الحدود، تدخل المواجهة مرحلة جديدة عنوانها الأبرز محاولة تثبيت السيطرة على الأرض تحت النار.
2: أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ 19 عملية أمس الأحد ضد أهداف إسرائيلية شملت محيط قلعة الشقيف جنوبي لبنان ومستوطنات في شمال إسرائيل، بالتزامن مع تصعيد تل أبيب عملياتها العسكرية داخل الأراضي اللبنانية. وقال الحزب إن الهجمات جاءت دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خروقات العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات على القرى الجنوبية. بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على قلعة شقيف في لبنان، تثار تساؤلات عن مديات المخططات الإسرائيلية في لبنان. الزميل أحمد خير الدين يستعرض هذه التطورات.
3: أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة من التلفزيون العربي، والتي نبدأها بالتطورات في لبنان. الاحتلال الإسرائيلي يكثف قصفه على مناطق عدة في الجنوب، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين. يأتي ذلك بينما أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس بتوسيع العملية العسكرية في داخل لبنان، في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي خلال هذه المرحلة يوسع من سيطرته وينقل ويعمل على تثبيت سيطرته على قلعة أشقيف في لبنان. بعد احتلال قلعة شقيف جنوبي لبنان، تقارير لبنانية وإسرائيلية تتحدث عن ضغط ناري ينفذه الجيش الإسرائيلي للسيطرة على المرتفعات شمال نهر الليطاني. فما الذي تخطط له تل أبيب في لبنان؟ على الأرض

0: يوسع الاحتلال الإسرائيلي الخط الأصفر الذي رسمه بالنار والدمار وبالقتل في الحرب الأخيرة، فاحتل قلعة شقيف، بينما يلوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باحتلال مواقع لبنانية جديدة، في حين نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي يعمل على تثبيت سيطرته على القلعة عبر تنفيذه عمليات في المنطقة المحيطة بها بدعوى استهداف بنى تحتية لحزب الله ومقاتليه. بموازاة ذلك، كثف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على مدينة صور وبلدات أخرى جنوبية لبنان مثل دير الزهراني أحمر الشقيف، وسط تساؤلات عن العلاقة بين كثافة القصف ورغبة الاحتلال في تعميق توغله شمالا. احتلال قلعة الشقيف جاء بعد ساعات من تهديد نتنياهو بالسيطرة على مزيد من التلال، في حين أشارت التقارير إلى معركة تلال تحتدم في الجنوب اللبناني. لبنانيا، يتردد أن الجيش الإسرائيلي بعد احتلاله قلعة شقيف ينوي الوصول إلى مرتفع علي الطاهر من جانب كفر تبنيت والمرتفعات المطلة على وادي برغز من جبهة بلدة دبين. بعيدا عن المواقف السياسية، يواصل جيش الاحتلال قصفه وتوغله في لبنان. النتيجة أكثر من 3400 شهيد وأكثر من 10000 جريح منذ مطلع مارس الماضي.
1: أصيب 4 أشخاص بجروح جراء سقوط طائرة مسيرة مفخخة أطلقت من لبنان في مستوطنة بيت هلل بمنطقة إصبع الجليل شمالية إسرائيل. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن المصابين 4 نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتأتي هذه التطورات تزامنا مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، حيث أعلن مسؤولون إسرائيليون توسيع النشاط العسكري شمال نهر الليطاني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه مع إيران ينص بوضوح تام على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأن معظم الاتفاق يدور حول ذلك. فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر، واصفا ما يتداول حاليا عن المفاوضات بأنه مجرد تكهنات.
2: مقترح أمريكي جديد لإيران وصف بالأكثر صرامة قدمه الرئيس دونالد ترامب يتضمن تغييرات جديدة وفق ما كشفت عنه وسائل إعلام أمريكية. تنقل نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب أقحم جملة من التغييرات على مسودة الاتفاق الإطار تضمن تشديد شروطه. تضيف الصحيفة أنه أعاد إطار الاتفاق المعدل إلى إيران لمراجعته، بيد أن موقع أكسيوس أفاد أن الرئيس ترامب طلب تعديل بعض بنود هذه المسودة التي سبق أن توافق حولها الوفدان الأمريكي والإيراني، خصوصا ما يتعلق منها ببنود المواد النووية الإيرانية. تضيف التسريبات الإعلامية أن الرئيس الأمريكي فتح المجال أمام جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر عدة أيام، مشيرا إلى أنه طلب مزيدا من التفاصيل بشأن آلية السيطرة على اليورانيوم المخصب. وبالنسبة لمضيق هرمز، فقد تداولت وسائل إعلام أمريكية طلبا قدمه الرئيس ترامب لتعديل الصياغات المتعلقة بإعادة فتحه. وتنقل توقعات مسؤولين أمريكيين بأن ترد إيران على طلبات التعديل خلال الأيام المقبلة. في المقابل، يؤكد الجانب الإيراني أن كل ما يجري تداوله مجرد تكهنات، على حد ما صرح به وزير الخارجية عباس عراقجي. يضيف الوزير أن عملية تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة تجري بشكل اعتيادي ومستمر.
3: المحادثات وتبادل الرسائل مستمران، وحتى يتم التوصل إلى نتيجة واضحة يستحيل الحكم، وكل ما يقال الآن تكهنات لا ينبغي إعطاؤها أهمية.
2: لكن رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف تحدث بلهجة أخرى، يشكك في صدقية النوايا الأمريكية، ويقول إن بلاده لن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوق الشعب الإيراني.
4: لا ثقة لدينا إطلاقا بأقوال العدو ووعوده. المعيار بالنسبة إلينا هو الإنجازات الملموسة على أرض الواقع. لن نوافق على أي اتفاق ما لم نتأكد من أننا حصلنا على حقوق الشعب الإيراني كاملة.
2: في خضم هذه التطورات السياسية، يعلن الحرس الثوري أنه يواصل إحكام قبضته على حركة الملاحة في مضيق هرمز. يتحدث عن مرور عشرات السفن، بينها ناقلات نفط وحاويات وسفن تجارية، عبر المضيق خلال الساعات الماضية بإذن من قواته البحرية، وفق ما جاء في أحدث بياناته.
1: أرحب من واشنطن بمراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، شكرا لانضمامك لنا عبد الرحمن. من الواضح أن إيران تعتبر ما سمته النص المتفق عليه هو الأساس لأي اتفاق محتمل بينها وبين الولايات المتحدة. على ماذا تعول إدارة دونالد ترامب، وهو تحديدا على تشديد الشروط فيما يتعلق بالملف النووي؟ وهل يشعر دونالد ترامب بضغط ما في أن يكون هذا الاتفاق أفضل من اتفاق أوباما؟
5: نعم صحيح حسام، الإدارة الأمريكية تريد الانسلاخ من اتفاق أوباما، ويكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحاته فيما يتعلق بأن هذا الاتفاق مختلف تماماً عن اتفاق عام 2015 الذي أبرم في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما. عند تسليم إيران لليورانيوم المخصب لديها كانت النسبة قليلة التخصيب، نعم، ولكن الإيرانيون سلموا بالفعل اليورانيوم المخصب لديهم حين ذاك إلى روسيا. ولذلك هو يريد أن يؤكد للإعلام الأمريكي في تصريحات مستمرة بأن هذا الاتفاق مختلف تماماً عن الاتفاق الذي أبرم في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. وبالتحديد هو ينتقد شبكة CNN وبعض الشبكات الإعلامية الأمريكية الأخرى بأنهم ذكروا بأن هذا الاتفاق لا يوجد لديه أي نقاط واضحة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، ولكن ترامب هاجمهم قائلا إن من صلب هذا الاتفاق أن يكون هناك توافق مع الإيرانيين على البنود المتعلقة بامتلاك السلاح النووي. الضغوطات الموجودة الآن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتمثل في عامل الوقت. عامل الوقت هام جدا بالنسبة لترامب لسبب بسيط جدا، وهو كأس العالم. كما نعلم حسام، كأس العالم على الأبواب هنا في الولايات المتحدة، ولا يمكن أن تكون البلاد في حالة حرب مستمرة بهذه الطريقة وكأس العالم يكون هنا في الولايات المتحدة. وفي نفس الوقت لا يمكن إبرام اتفاق السلام، هذه مجرد مسودة لهدنة ما لمدة ربما عدة أسابيع، ومن بعد نهاية كأس العالم ربما الأمور تأخذ طابع مختلف تماما. ولكن الإطار الذي يتحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو فتح مضيق هرمز، وأن تعترف إيران بأنها لن تمتلك السلاح النووي على الإطلاق. ومن بعد هذا الأمر ربما يشكل هذا نوع من الموافقة المبدئية، ربما بعد 60 يوما نرى أن هناك بعض من التوافق الأمريكي الإيراني، ربما يعول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما يعرف بهذه المسودة اتفاق الهدنة، بأن يكون هناك مباحثات جارية بين الطرفين يعمل من خلالها المسؤولون الأمريكيون والإيرانيون على إنهاء البرنامج النووي، كيف بالاستيلاء على اليورانيوم المخصب، وهذا ما تريده واشنطن، أو على الأقل دفن اليورانيوم المخصب عن طريق الصين وعن طريق الولايات المتحدة الأمريكية بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولكن يعلم ترامب جيدا أنه لن يستطيع إيقاف الحرب بالمعنى المعروف قبل عدة أيام، فقط نحن على قرابة ربما أقل من أسبوعين على بداية كأس العالم، ويريد فقط نوع من الاتفاق المبدئي على مسودة ما يبنى من خلالها خلال 60 يوما ربما بعض من المناقشات الجارية بين الطرفين بمساعدة الوسطاء.
1: وواقع الحال عبد الرحمن يقول بأن إيران تضع في حساباتها أن هذا الاتفاق قد لا يتم. في الجانب الأمريكي هل تعد سيناريوهات لاحتمال مثل هذا؟
5: الجانب الأمريكي حسام ربما يعني ربما يجب أن نجعل هناك خلاف بين الكونغرس على سبيل المثال والإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية تؤكد بأنه لن يكون هناك اتفاق إلا إذا كان هذا الاتفاق جيدا للولايات المتحدة. الكونغرس بغرفتيه، يعني مجلسي النواب والشيوخ، هناك نوع من التشكك في أن هذا الاتفاق ربما سيفضي إلى سلام حقيقي بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. ولكن الإدارة الأمريكية تؤكد بأنه لن يكون هناك اتفاق سلام بالمعنى المعروف إلا إن تنازلت إيران عن اليورانيوم المخصب وسلمته داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو تم التخلص منه بشكل ما. عدا ذلك سيكون هناك نوع من هذه الحالة التي نعيشها الآن، اللا سلم اللا حرب، ربما تمتد لما بعد كأس العالم. وأنا أكرر موضوع كأس العالم لأنه هام جدا للرئيس ترامب من الناحية الاقتصادية. يعني ربما عندما نسير في الشوارع الأمريكية مختلفة الولايات حسام لا نشعر بأننا في كأس العالم أو كأس العالم باقي من الزمن ربما فقط 12 يوما، ولكن ترامب ينظر إلى هذا الحدث الكبير على أنه حدث اقتصادي ربما يعطي امتيازات اقتصادية للبلاد، ولذلك يريد على الأقل وقف هذه الحالة، حالة لا سلم لا حرب، ومن بعدها أو من خلال هذه الفترة ربما تناقش الأمور العالقة بين الجانبين، وعلى أهمها بطبيعة الحال موضوع الملف النووي الإيراني وكيف يمكن إيران أن تستجيب لهذا المطلب الصعب وهو تسليم اليورانيوم المخصب على التخصيب.
1: شكرا لك عبد الرحمن البرديسي، كنت معنا مباشرة من واشنطن. أفادت وكالة تسنيم للأنباء نقلا عن مصدر إيراني مطلع بشأن الأنباء عن اقتراح الرئيس الأمريكي ترامب تعديلات جديدة، أفادت أن تبادل النصوص مستمر بين الأطراف وأنه من الطبيعي أن تقوم إيران أيضا بإدخال تعديلات واقتراحات على النص. وأضاف المصدر أن المعيار بالنسبة إلى إيران هو النص الذي تم التوافق عليه، وأن إدخال ترامب تعديلات على النص لا يعني قبولها. كما أكدت المصادر أن إيران على استعداد تام أيضا لسيناريو عدم التوصل إلى تفاهم. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده يجب أن تستعد لمرحلة طويلة من الضغوط والتكاليف، وإن أي انفراجة محتملة في المسار التفاوضي لا تعني نهاية التحديات التي تواجهها طهران. وعرض بازشكيان خلال اجتماع حكومي خصص للوضع الاقتصادي ما وصفه بخطة الحكومة لإدارة البلاد في ظروف الحرب وما بعدها، داعيا الإيرانيين إلى الاستعداد لتحمل تكاليف المقاومة على حد تعبيره. وفي مداخلة سابقة تناول مراسل التلفزيون العربي من العاصمة الإيرانية طهران ردود فعل السياسيين الإيرانيين على الأخبار المتداولة والتي تتعلق بالتعديلات المحتملة على الاتفاق الإيراني الأمريكي.
6: إطلاقا ليس هناك من تعليق سوى التأكيد بأن المفاوضات مستمرة، تبادل الرسائل مستمر، وكما قال وزير الخارجية الإيراني في تصريح للتلفزيون الإيراني على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم في برئاسة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، قال عباس عراقشي بأنه لا يمكن إصدار أي أحكام عن نتائج المفاوضات طالما أنها مستمرة ولم تنتهي، وكل التسريبات الإعلامية أو التكهنات هي مجرد تكهنات ولا يمكن إعطاء أهمية لها. هذا التعليق جاء ليضع حدا ربما لكل الأحاديث حول التسريبات التي تجري، وسواء من الإعلام الإيراني أو من الإعلام الأمريكي. وبالعموم يمكن القول بأن الموقف الإيراني هو الثبات على شروط إيران، مواصلة العملية الدبلوماسية وتحقيق هذه الشروط. هذه الشروط باتت واضحة للجميع: وقف الحرب على جميع الجبهات، الإفراج عن أموال إيران المحتجزة في الخارج، رفع العقوبات، عدم مناقشة الملف النووي الإيراني وقضايا المرتبطة بتخصيب اليورانيوم أو مخزون إيران من اليورانيوم المخصب الآن، و ترحيلة إلى مرحلة لاحقة في كجزء من مذكرة التفاهم ليصار إلى نقاشها في الشهر الثاني من تنفيذ هذه المذكرة، والاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز. هذه الشروط إيران تؤكد عليها، تصر عليها، تتخذ خطوات عملية لتنفيذها، يصدر تصريحات عن قادة عسكريين ومسؤولين سياسيين وبرلمانيين وحكوميين بأن إيران عازمة على المضي قدما في تثبيت ما حققته من نصر كما تقول من خلال الدبلوماسية. ما تحقق على في ساحة المعركة يجب أن يترجم في أوراق ومذكرات تفاهم ينجزها الدبلوماسية الإيرانية. هذا ما أكد عليه محمد باقر قاليباف اليوم كذلك رئيس البرلمان الإيراني في كلمة له خلال افتتاح أعمال جلسة جديدة للبرلمان الإيراني ودورة تشريعية جديدة، وكان قد انتخب قبل أيام مجددا رئيسا للبرلمان الإيراني. تزامنا مع كل هذا الجهوزية العسكرية كبيرة، الاستعدادات العسكرية كبيرة، هذا ما يؤكده القادة العسكريون، حتى أنهم يذهبون للقول أنه إن لم يرفع الحصار البحري الأمريكي من خلال المفاوضات فسنتحرك لرفعه بشكل مباشر من خلال تحركات مباشرة. واضح تماما من أن إيران توازن بين المسارين، العسكري من خلال الاستعدادات العسكرية والدبلوماسي من خلال تثبيت مواقفها وشروطها بالقوة كما تقول، ومن خلال مواصلة تبادل الرسائل عبر الطرف الباكستاني مع واشنطن. وأيضا في كل هذه المسارات تؤكد بأنها لن تقدم أي تنازلات بأي شكل من الأشكال ولن تتراجع عن الشروط التي وضعتها.
1: إلى تطورات في قطاع غزة، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقهى في منطقة ميناء غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة 25 آخرين، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 932 بحسب وزارة الصحة.
7: نتواجد الآن في المنطقة التي استهدفت قبل قليل، نحن الآن في منطقة الميناء في غرب مدينة غزة، حصل استهداف في هذه المنطقة تحديدا، كما نشاهد الدماء لا تزال موجودة. قامت الإسعافات بنقل عدة إصابات بعضها خطيرة، وصلت بالفعل إلى مستشفى الشفاء. طبعا معنا محمد سلمان أحد شهود العيان الذين كانوا يتواجدون في هذه المنطقة ليحدثنا عما حدث. محمد، ايش اللي صار بالضبط؟
8: اللي صار زي ما انت شايف، الكل الناس بتيجي هان على البحر عشان زهقانين، وبيجوا بطيشوا بطير وزهقهم هان بشموا هوا، ما بيتفاجئوا الناس كلها قاعدة وما فيش ايش الا الصاروخ بنزل على الناس، والكل بيجروا اشلاء ممزقة، لا لهم في الخبط ولا لهم في المقاوم ولا لنا في حاجة، فيش حد اصلا بيجي هان له في ايش الا بيجي يطير زهق اكثر من هيك. لا
7: كان في اطفال،
8: كان في اطفال ونساء وسيارات وبني ادمين وكل شيء، مش عارف أنا لأيمتى القصص صادق وقتيش بدهم يحلوا عنا. يعني منطقة آمنة الناس طاش فيها تقصفها ليش؟ وين حقوق الإنسان اللي بيقولوا عنه؟ احنا لا شايفين حقوق إنسان ولا إنسانية أصلا، ما فيش منطقة آمنة. كان المنطقة الآمنة بيجي بنطوش عليها بقصفونا فيها، طب وين نروح؟
7: هذه شهادات الناس من هذه المنطقة، بالفعل هي منطقة مكتظة جدا، فيها خيام النازحين، وأيضا يلجأ المواطنون وتلجأ العائلات إلى هذه المنطقة لأنه هو المتنفس الوحيد. البحر، بحر غزة هو المتنفس الوحيد، لكن حتى الموت يلاحقهم تحديدا إلى الأماكن التي يهربون إليها من الموت. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: قال موقع بلانت المتخصص بالخرائط وصور الأقمار الصناعية إن إسرائيل حولت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى مرحلة جديدة من الاحتلال الفعلي. وأشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي يحرك باستمرار ما يعرف بالخط الأصفر الذي يفصل بين أماكن سيطرته والمناطق الأخرى في القطاع.
9: السياسات الإسرائيلية الرامية إلى قضم مزيد من الأراضي في قطاع غزة تمهيدا لبقاء طويل الأمد لم تعد طي الكتمان، بل باتت علنية وتترافق مع عدوان مستمر ضد القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار. موقع بلانيت المختص بالخرائط وصور الأقمار الصناعية كان آخر من تطرق إلى هذا الموضوع، إذ أكد أن إسرائيل حولت اتفاق وقف إطلاق النار إلى مرحلة جديدة من الاحتلال الفعلي. بلانيت قال إنه توصل إلى معلومات عبر تحليل صور الأقمار الصناعية كشفت أن الموقع الفعلي لما يسمى بالخط الأصفر الذي قسم القطاع تجاوز ما هو مرسوم على الخرائط العسكرية الإسرائيلية المعلنة. الموقع أشار كذلك إلى أن الكتل الصفراء التي تفصل أماكن السيطرة الإسرائيلية عن بقية أنحاء القطاع وصلت إلى عمق 940 متراً خلف الخط الأصفر، الأمر الذي وسع نطاق السيطرة الإسرائيلية ووضع الفلسطينيين تحت مرمى النيران المباشرة. تزامناً مع هذا التمدد رصدت وفق بلانيت عمليات هدم وتجريف ممنهجة للمجمعات السكنية والأراضي الزراعية والمباني في عمق وصل إلى 300 متر خلف الخط الأصفر. بلانيت ذكر كذلك أن الجيش الإسرائيلي شيد في المناطق الخاضعة لسيطرته 48 موقعاً عسكرياً متصلاً بطرق لوجستية تمتد إلى داخل إسرائيل. المعلومات التي نشرها بلانيت تزامنت مع تقرير لوكالة أسوشيتد بريس تحدث عن شهادات صادمة لجنود احتياط إسرائيليين شاركوا في حرب الإبادة على قطاع غزة. الجنود قالوا إنهم تلقوا أوامر بقتل كل من يقترب من الخط الأصفر دون التحقق من هويته، كما أشاروا إلى أن التعليمات لديهم تقتضي بالحفاظ على ما يسمى بالخط العازل وحمايته بأي ثمن. الكشف عن هذه الحقائق جاء بعد يومين من تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها إن الجيش يسيطر على 60% من قطاع غزة، مشيرا إلى أنه وجه بزيادة هذه المساحة إلى 70%.
1: بين الحق الفلسطيني في السفر وقيود الاحتلال التي تتحكم في حركة السكان، تنشأ في غزة سوق موازية تستغل حاجة الآلاف إلى الخروج من القطاع. مراسلنا إسلام بدر تتبع خيوط هذه الظاهرة ورصد شهادات عن مواطنين وقعوا ضحية وعود بالسفر في ظل واقع معقد تتحكم إسرائيل بمفاصله كاملة.
10: السفر من غزة أشبه بمعجزة يختلط فيها الحق فيه والمنع منه والدفع إليه، ويقع المواطن الغزي بين الاحتلال والاحتيال. الاحتلال يعلن رغبته في تهجير أكبر قدر من الفلسطينيين، فيما تحتال جهات متعددة مستغلة حاجة السفر، بينها مؤسسات تنتشر إعلاناتها الممولة في الفضاء الرقمي يتلقفها الراغبون في السفر والمحتاجون إليه.
11: بعد بحث مضن استطعنا الوصول إلى أحد المواطنين الفلسطينيين الذي حاول السفر من خلال هذه المؤسسات، لكنه اشترط ألا نظهر اسمه وألا نكشف وجهه. السلام عليكم إياد.
12: وعليكم السلام.
11: العافية.
12: الله يعافيك.
11: أهلاً وسهلا. تفضل معنا.
12: الله يسلمك. كنت ببحث عن طريق اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي، بحاول إني بقدر الإمكان أشوف أي جهة، وكنت أركز على موضوع اللي هي تكون يعني بشكل رسمي. بحثت طبعاً على القناة هذه نفسها اللي هي المجد أوروبا. المؤسسة هذه طبعاً على حسب قراءتي إلها ما لقيت إلها يعني نفوذ كبيرة، يعني ما لقيت إلها مثلاً مكاتب، أرقام تواصل، في تعتيم.
11: إياد، رغم أنه تم إعطائك موافقة على السفر لكنك في الآخر أثرت على عدم السفر، شو السبب؟
12: يعني السبب الرئيسي إحنا بنتكلم عنه الجهة المجهولة، مجهولة المصدر. الأمر الثاني المبالغ، تكاليف المبالغ اللي هي الملزم أنك تدفعها. الأمر الثالث اللي هو آلية أو طريقة السفر من قطاع غزة إلى خارج غزة بطريقة مجهولة وغير معروفة.
10: تتعمد جهات مجهولة تدعي تسهيل السفر التنسيق مع منظمات دولية بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإطفاء الموثوقية على عملها، وهذا سؤال وجهناه للناطقة باسم اللجنة الدولية في قطاع غزة.
13: ليس لنا علاقة بهذا الأمر، وكلجنة دولية للصليب الأحمر ليس لنا أي تعاون مع أي جهات أو وسطاء يقومون بتنظيم السفر من غزة إلى الخارج. للأسف الشديد سجلنا العديد من محاولات الاحتيال باستخدام اسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
10: الصحفي محمد دشبت يتابع قضية السفر منذ أشهر، وتوصل إلى استنتاجات أبرزها وقوف جهات تمتهن الاحتيال على الغزيين، ولم يستبعد ارتباطهم بالاحتلال الإسرائيلي.
14: كان في حد بيشتغل بطريقة حرفية، وهذا الرجل للأسف فلسطيني وهو محامي، وكان مسمي نفسه هو محامي هجرة شرعية. كان بيشتغل على مبدأ أنه هو موجود ضمن مؤسسة حكومية كندية بتسعى إلى إخراج الناس من قطاع غزة بشكل دقيق وقانوني من خلال مشاريع الهجرة الموجودة في كندا. كل المعلومات اللي ظاهرة للجمهور في البداية بتحسسك أنه أنت خلص هذا الرجل ماشي قانوني. فرحت تواصلت مع أصدقاء موجودين في كندا، تواصلت مع المكتب، أثبتوا لي بالدليل القاطع أنه هذا الرجل محامي كان ضمن ملفات عمل الهجرة الكندية لكنه مخالف للقانون، وتم سحب الترخيص منه في سنة 2024.
11: للسفر من قطاع غزة طريقان لا ثالث لهما، معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم، وكلاهما يخضعان للسيطرة الأمنية الإسرائيلية. سافر منذ دخول وقف إطلاق النار عبر معبر رفح بالاتجاهين 5631 مواطناً وفق الإعلام الحكومي، فيما لا تتوفر أي إحصائيات حول عدد الذين تمكنوا من السفر عبر معبر كرم أبو سالم. لكن قائمة الانتظار تشمل نحو 20,000 مريض وعدداً غير معدود من حملة الجوازات الأجنبية، إضافة إلى الحاصلين على منح دراسية. وفي ظل استمرار إغلاق المعابر من قبل إسرائيل وتحكمها الكامل بحركة السكان، تنشأ سوق موازية تحاول استغلال حاجة الناس للسفر.
15: إسرائيل استخدمت منع الفلسطينيين من السفر سواء للتعليم للعمل كأداة من أدوات السيطرة والضبط بحق الفلسطينيين ومنعهم، في حين هي كانت تسعى أيضا للعمل على دفع الفلسطينيين إلى السفر والهجرة.
10: لا يمكن تجاوز التوظيف السياسي الإسرائيلي لمسألة السفر في القطاع، خصوصا أن فكرة التهجير ظهرت كهدف من أهداف حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.
16: عملية التهجير تأخذ أبعادا أحيانا مدنية إنسانية. الخطة عمليا موجودة، صحيح فشلت على المستوى السياسي الإقليمي والدولي، لكنها حاضرة في العقلية الإسرائيلية وفي المخطط الإسرائيلي ولم تنتهي. وكل ما يجري في قطاع غزة من جهد لجعل الحياة طاردة في قطاع غزة وغير قابلة للحياة، يعني أن الأمر موجود وخطير، بل وخطير جدا.
10: وفق تقرير حديث للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإن من تمكنوا من دخول القطاع منذ بدء الحرب لا يتجاوز عددهم بضع مئات، مقابل مغادرة عشرات الآلاف، فيما يعكس اتجاها خطيرا وفق التقرير يرتبط بإحداث تغيير ديموغرافي قسري يسعى للإفراغ السكاني المحظور بموجب قواعد القانون الدولي.
11: ليس جديدا أن يبتز الفلسطيني في حقه بالسفر. تاريخيا استخدمت إسرائيل المعابر كأداة ضغط وعقاب جماعي، ومؤخرا سعت لاستخدامها كبوابة للتهجير. يدفع الفلسطيني ثمن هذا التخبط الإسرائيلي ويفقد واحدا من أبسط حقوقه الإنسانية، الحق في السفر. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: قال الإسعاف الإسرائيلي إن مستوطنتين أصيبتا، إحداهما بجروح خطرة في عملية دهس قرب مجمع غوش عتسيون الاستيطاني المقام على أراضي جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال قرب المستوطنة واحتجاز جثمانه بادعاء تنفيذه عملية الدهس. وأضافت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن جيش الاحتلال قيد حركة الفلسطينيين في محافظتي بيت لحم والخليل وأغلق طرقات وبوابات. أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منزل الشهيد أمجد النتشة منفذ عملية عطسيون في منطقة وادي القطع بالخليل، وظهرت مقاطع مصورة مجموعة آليات عسكرية إسرائيلية في محيط منزل الشهيد وعناصر راجلة من قوات أمن الاحتلال تحاصر المنطقة. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الضم والتوسع في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة، وأفادت محافظة القدس بأن الشهيد عماد شتية أصيب بعيار ناري في منطقة الفخذ، ما أدى إلى إصابة الشريان الرئيس بنزيف حاد قبل الإعلان عن استشهاده. أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه رعاة أغنام فلسطينيين في السهل الشرقي لقرية المغير شمال شرقي رام الله، ما أدى إلى اشتعال النيران في أجزاء منه. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن أهالي البلدة عملوا على السيطرة على النيران بعد الحرائق التي تسبب فيها جيش الاحتلال. هذا ويواصل الاحتلال التضييق على القرية على قرية المغير من خلال اقتحامها المتواصل وإغلاق مداخلها وممارسة سياسة التنكيل الجماعي بحق أهلها. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من الضفة الغربية، وإنساننا هو بشار القريوتي، مسعف يتطوع لمساعدة الفلسطينيين في المناطق الخطيرة رغم تعرضه لاعتداء المستوطنين مرات عدة.

0: أنا بشار صادق القريوتي، متطوع في مجال الإسعاف. طبعاً حياتي حياة طوارئ من صغري، من 20 سنة وأنا في هذا الموضوع. اعتقلت عدة مرات، أصبت عدة مرات، تهددت بالقتل من قبل المستوطنين. ما بعد استشهاد زميلي بجانبي، وهو كان يعني ورفيقي، اسمه محمد عوض الله موسى، عمره 52 سنة يعني، وأنا أكملت مسيرته. أنا قاعد على كرسي الشهيد، وأنا لما أطلع هون أول ما أفتح باب الإسعاف بتذكر الشهيد دائما، بتذكر الشهيد وبتوقع أني ما أرجع. هاي البؤرة خاطرنا أكثر من مرة، شايفين العائلات اللي فوق، إذا بطلع عليها بتلم إطلاق رصاص علي. هاي العائلات بتعيش في كابوس. هسا أنا بظل متابع مع هاي العائلات، بظل متواصل معهم في كل لحظة لحتى يعني نتدخل في أي طارئ. حاليا في خطر، في أي لحظة بمرق المستوطنين. شايفين هذا الشارع الأسفلت، هذا ممر صار للمستوطنين، يمروا من البؤرة هديك من بين البيوت، يمر بيطلع البؤرة هديك على البؤرة اللي هناك. إحنا حاليا باب مدرسة جالود. لساتك في المدرسة؟ يلا ديروا بالكم، هاي المدرسة حركت أكثر من مرة. هاي البؤرة تحتهم، شايف البؤرة كديش بعيدة عن المدرسة؟ هاي من حالها قصة، قصة صمود لمدرسة بتعيش عند بؤرة استيطانية. حجم الاستيطان اللي هون في المنطقة، وممكن في أي لحظة يعني ما تلاقيهم إلا هاجمين علينا هون. يعني إحنا حتى وقوفنا خطر، يعني لأنه كل الهجمات بتصير في هاي المنطقة. أنا طبعاً حتى بالإسعاف الكاميرا معي، ووثق كل الاعتداءات، لأني أول من يصل الاعتداء أنا كمسعف لإنقاذ الأرواح، وكمان لحتى أوثق الجريمة. أنا قاعد بغطي مواجهات مجاناً، ما بأخذ حتى الحالات المرضية اللي بأخذها، معظمها ما بأخذ منها، ما بأخذ من الناس اللي ما معهم. في ناس في هاي الأوضاع الصعبة الاقتصادية ما معهم. أنا كبشار القريوتي أخذت على عاتقي أن أكمل هاي المسيرة حتى آخر رمق في حياتي.
1: قالت الرئاسة السورية إن الرئيس أحمد الشرع أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت الرئاسة في بيان أن الشرع أشار إلى أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتشجيع الاستثمارات. تتواصل تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات في محافظة دير الزور، حيث تسببت المياه في إغراق مساحات من الأراضي الزراعية، ووصلت إلى عدد من المنازل، ما دفع عائلات إلى النزوح نحو مراكز إيواء مؤقتة.
2: حين تختفي الطرق والجسور يصبح النهر طريقا. لم يعد عبور الفرات رحلة قصيرة بين ضفتين، بل مهمة يومية يخوضها السكان عبر الزوارق للوصول إلى أعمالهم ومنازلهم، بعد أن غمرت المياه مساحات واسعة من المناطق القريبة من مجرى النهر. فرق الدفاع المدني والقوات البحرية كثفت عملياتها لنقل المدنيين وتأمين حركتهم في محاولة لتخفيف آثار فيضانات من أكبر ما شهدته المنطقة.
3: والله العظيم ما قصروا، من إسعاف، من مريض، من إسعاف ليلي نهاري، من يعني زوارق، دفاع مدني، يعني بلاش هاي يطلعونه. بس يعني ناشدكم والناشد الأخوة إنه يعملون هالجسر.
2: مع وصول المياه إلى عدد من المنازل والمناطق المنخفضة، اضطرت عشرات العائلات إلى مغادرة مساكنها والبحث عن أماكن أكثر أمنا. هذه المدرسة التي تحولت إلى مركز إيواء مؤقت تجد العائلات المتضررة فيه مأوى وخدمات أساسية، وتعمل الجهات المعنية وفرق الاستجابة على تأمين احتياجات السكان وتقديم الدعم اللازم لهم خلال فترة إقامتهم في هذا المركز.
4: طبعا هذا المركز يستوعب بما يقارب 35 عائلة في مركز ثاني وثالث، ونسعى افتتاح مراكز أخرى تلبية للنزوح أهلنا، تخفيف أعبائهم وتقديم الخدمات الأساسية من سلة الأنفاس الغذائية ودعم طبي في هذا المركز.
2: المياه غمرت المنازل القريبة من النهر مع آلاف الدنمات المزروعة، وألحقت أضرارا بمحاصيل يعتمد عليها السكان مصدرا رئيسيا للرزق في وقت تتواصل فيه عمليات تقييم الأضرار وحصر الخسائر. وبحسب تقديرات أولية تضرر أكثر من 2400 عائلة، فيما تجاوزت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة 5000 دونم، وسط مخاوف من انعكاسات هذه الأضرار على حصيلة الموسم الزراعي الحالي.
5: هنا غمرت مياه الفرات المنازل ومصادر الرزق، ورغم بدء تراجع منسوب المياه في بعض المناطق فإن آثار هذا الفيضان ستبقى حاضرة في حياة آلاف المتضررين الذين يتوقون للعودة إلى حياتهم الطبيعية، وتبقى مرحلة التعافي مرهونة بجهود الإغاثة وحصر الأضرار. قطن مصطفى، التلفزيون العربي، مدينة دير الزور، شرق سوريا.
1: أظهرت بيانات رسمية في كولومبيا أن المرشح المستقل اليمني أبيلاردو دي لاسبيريا يستعد لخوض جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية للبلاد أمام اليساري عضو المجلس مجلس الشيوخ إيفان سيبيدا، وذلك بعد أن فشل كلا المرشحين في الحصول على أكثر من 50% من الأصوات للفوز من الجولة الأولى بعد فرز معظم الأصوات. وسجل المرشحان نتائج متقاربة للغاية، إذ حصل إسبيريا على 44.2% من الأصوات، وحصل السيناتور سيبيدا على 41%. ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا من بوغوتا مراسل التلفزيون العربي دادا عبد الله. أهلا وسهلا بك دادا. إذن رسميا كلا المرشحان إلى الدور الثاني، كيف يتم التهيئة لذلك؟
6: نعم حسام، يمكن القول بوضوح بأن اليسار خسر المعركة في كولومبيا. لماذا؟ لأن الدور الثاني الذي نتجه إليه الآن سيخوضه مرشح اليمين متقدما على مرشح اليسار بنحو 3 نقاط، وهناك مرشحة وسط اليمين بالوما فالنسيا التي حصلت على 7% اليوم، ومن المرجح أنها ستنضم في الدور الثاني لمرشح اليميني المتطرف هذا. ما الذي حصل إذن؟ حصلت ظاهرة تعرف في الانتخابات بنقل الأصوات. عندما نتذكر أن استطلاعات الرأي التي سبقت الاقتراع اقتراع اليوم بأيام، آخر هذه الاستطلاعات كانت قد أعطت مرشح اليسار متقدما ب 44% من الأصوات على مرشح اليمين الذي لم يكن وقتها يحصل على أكثر من 31%، بينما كانت مرشحة الوسط وسط اليمين تحصل على 14%. يبدو أن 7% من ناخبي مرشحة وسط اليمين قد انتقلوا اليوم إلى مرشح اليمين المتطرف، وكذلك انتقل نحو 3% من كانوا ينوون التصويت لمرشح اليسار إليه أيضا. يعتقد أنه قد حصل ما يعرف بمناورة الإكوادور، هنا أصبح يعرف بمناورة الإكوادور، وهو محاولة الرئيس الإكوادور اليميني المتحالف مع مرشح اليمين دعمه من خلال رفع جميع الرسومات الجمركية يوم أمس عن البضائع الكولومبية.
1: عبد الله، قيل في هذه الانتخابات بأنها كانت ربما استفتاء على إرث الرئيس اليساري غوستافو بيترو، لكن العوامل الخارجية أيضا والعلاقة مع الولايات المتحدة هل لها من أثر في هذه النتائج؟
6: ما نشهده اليوم في كولومبيا هو امتداد للحالة التي تشهدها أمريكا اللاتينية بشكل عام. اليمين يعود بقوة إلى دول أمريكا اللاتينية. فاليوم وبعد هذه النتائج نتذكر أن اليسار خسر في الأرجنتين وتشيلي والباراغواي وبوليفيا والإكوادور، وكذلك يعتبر اليسار قد سقط في فنزويلا، وبالتالي لم يبقى سوى اليسار الحاكم في البرازيل والحاكم والرئيسة اليسارية الحاكمة في المكسيك. لذلك يعتقد أن هذه الموجة ستنتهي بفوز اليمين هنا في كولومبيا، وهذا شبه مؤكد تقريبا. اليوم تحدثت مع وزيرة الخارجية الكولومبية، سألتها إن كانت الولايات المتحدة أيضا ستؤثر على الانتخابات في كولومبيا، نفت بالطبع ذلك وقالت إن العلاقات طيبة بين البلدين بعد اللقاء الأخير الذي جمع غوستافو بيترو مع الرئيس الأمريكي. لكن حسام، نحن نعرف أن الولايات المتحدة تدعم مرشحي اليمين بكل قواها، خاصة في الدول التي تجري فيها انتخابات هذه السنة، كولومبيا التي جرت فيها الانتخابات اليوم، والبرازيل التي ستجري فيها انتخابات في شهر أكتوبر القادم. وعلى فكرة في البرازيل هناك تقارب كبير بين مرشح اليسار الرئيس الحالي لولا دا سيلفا ومرشح اليمين ابن الرئيس السابق اليميني المسجون الآن جاير بولسونارو.
1: شكرا لك دادا عبد الله، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من بوغوتا. أفاد رجال الإنقاذ في ميانمار بوقوع انفجار في مبنى يعتقد أنه كان يستخدم لتخزين متفجرات التعدين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 45 شخصا. وأسفر الانفجار في قرية كونجتوب بالقرب من الحدود الصينية في الجزء الشمالي من ولاية شان عن إصابة نحو 70 شخصا آخرين. وأفاد أحد رجال الإنقاذ الذين هرعوا إلى موقع الانفجار أنه جرى انتشال 45 جثة، منها جثة لستة أطفال. نفى وزير الدفاع الياباني اتهامات موجهة إلى طوكيو بممارسة عسكرة جديدة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في اجتماعات حوار شانغريلا في سنغافورة.
7: ربما سمع بعضكم مصطلح العسكرة الجديدة، ولكن لا شيء أبعد عن الحقيقة من ذلك. فكروا في الأمر، هناك دولة تمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة النووية والقاذفات الاستراتيجية. اليابان لا تمتلك أي من هذه الأسلحة، ومع ذلك توصف بأنها عسكرية جديدة. أليس هذا غريبا؟
1: أطلقت الصين بنجاح قمرا صناعيا اختباريا جديدا لتكنولوجيا الانترنت من مركز شينشونغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سينشوان جنوب غربي البلاد. وجرى إطلاق القمر الصناعي على متن صاروخ لونغ مارش 2D بهدف اختبار تقنيات الاتصال المباشر بين الهواتف المحمولة والأقمار الصناعية وتطوير الشبكات الفضائية الأرضية المتكاملة.

0: أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن النيزك انفجر في الغلاف الجوي للأرض فوق شمال شرق الولايات المتحدة وتسبب في دوي قوي سمع في عدة مناطق وأثار حالة من الذعر بين السكان. وأوضحت الوكالة أن انفجار النيزك أطلق طاقة تعادل 300 طن من مادة TNT وأدى إلى اهتزاز بعض المنازل وفق إفادات السكان. قال الجيش الأمريكي أنه شن هجوما على سفينة في شرق المحيط الهادئ أسفر عن مقتل 3 رجال وهو الهجوم الثاني خلال يومين. وذكرت القيادة الجنوبية الأمريكية أن الاستخبارات أكدت أن السفينة كانت تمر عبر طريق لتهريب المخدرات. تواصل الصحف العالمية تسليط الضوء على مستقبل المحادثات الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب والأهداف المتضاربة بين واشنطن وطهران خلال المفاوضات، إضافة إلى القلق الكوبي المتزايد من أمريكا والموقف الأوروبي من التهديدات الروسية.
1: في صحيفة ساندي تايمز البريطانية سلط الكاتب مارك أوربان الضوء على حاجة إيران للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وأن طهران تواصل التشكيك بنوايا ترامب بشأن الاتفاق المنتظر، إلا أن الضغوط لا سيما في المجال الاقتصادي تدفع طهران إلى مزيد من الجدية في الانخراط في اتفاق سلام محتمل. ويعتقد الكاتب أن التكلفة الاقتصادية للحرب كانت قاسية للغاية على إيران، فرغم السيطرة على مضيق هرمز وتأثيره على الاقتصاد العالمي، فإن الإيرانيين ما زالوا يواجهون تبعات اقتصادية وخيمة. ويلفت الكاتب إلى أن مهمة إعادة بناء الجيش الإيراني ستكون شاقة، حيث ضاعفت سنوات العقوبات التي فرضت قبل الحرب من آثارها، والتي تسببت بزيادة الاضطرابات الاجتماعية الناجمة عن الوضع الاقتصادي. ويرى الكاتب أن أهداف إيران الرئيسية في المفاوضات الحالية هي تخفيف الأعباء الاقتصادية بشكل كبير والاعتراف بسيطرتها الخاصة على مضيق هرمز من أجل شرعنة حقها في تحصيل الإيرادات من المضيق. ونقرأ في موقع ذا هيل الأمريكي مقال صوفي برامز بشأن الترقب العالمي لإتمام الاتفاق بين واشنطن وطهران، وأن الأنظار تتجه إلى الاتفاق المتوقع بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تمديد وقف إطلاق النار الحالي وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن لا يزال من غير الواضح متى أو ما إذا كان ترامب وطهران سيوقعان عليه في نهاية المطاف. وتشير الكاتبة إلى أن العالم بأسره يترقب نهاية المفاوضات للتخلص من آثاره الاقتصادية التي هزت دول العالم، فيما تضاف أهمية أخرى بالنسبة لدول الشرق الأوسط أملاً في إنهاء حالة التوتر العسكري التي سببتها الهجمات الإيرانية على المنطقة. وتلفت الكاتبة إلى أن مذكرة التفاهم المنتظرة قد تناقش شروطاً محددة لإعادة فتح المضيق وشروطاً أخرى لإنهاء الحرب، إلا أن هناك قضية واحدة قد لا يتم تناولها بشكل صريح، وهي ما سيحدث مع برنامج إيران النووي ومخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وترى الكاتبة أن الملف النووي يبقى العامل الأبرز الذي يهدد نجاح المفاوضات وسط ضغوط متزايدة من كل من إسرائيل والجمهوريين في واشنطن الذين يرفضون أي اتفاق لا ينهي البرنامج النووي الإيراني بشكل تام. إلى صحيفة الجارديان البريطانية، وفيها كتب محمد بازي عن فشل الرئيس الأمريكي في إدارة المفاوضات مع طهران، وأن ترامب الذي يلقب نفسه بصانع الصفقات البارع لا يستطيع التوقف عن تخريب مفاوضاته بنفسه والتوقف عن إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي وبفرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ويعتقد الكاتب أن الرئيس يخشى التوصل إلى اتفاق مع إيران يظهره بمظهر الضعيف أو أن يتعرض للانتقادات التي تشير إلى أن أي اتفاق يتفاوض عليه سيكون أسوأ من اتفاق إدارة أوباما النووي لعام 2015. ويعتبر الكاتب أن مشكلة ترامب الرئيسية تتمثل في أن إيران تتمتع بنفوذ أكبر منه، وهو أمر يدركه القادة الإيرانيون جيدا، إلا أن الرئيس دخل الحرب معتقدا أنه قادر على تكرار ما فعله في فنزويلا ليحقق نصرا سريعا وخاطفا. ويرى الكاتب أن ترامب كان بإمكانه تجنب إشعال حرب تغيير نظام فاشلة وترك العالم يواجه عواقبها، لكنه بدلا من ذلك منح إيران البارعة جدا في التفاوض سلاحا اقتصاديا جديدا ومزيدا من النفوذ لانتزاع صفقة مواتية. وفي مجلة The Week الأمريكية نقرأ عن تزايد القلق الكوبي بشأن التهديدات الأمريكية، وأن إدارة ترامب طالبت هافانا مراراً بفتح اقتصادها وإنهاء القمع السياسي. ومع ذلك ورغم العقوبات الأمريكية القاسية وحصار النفط المفروض في يناير، لم يقدم النظام الكوبي سوى تنازلات محدودة. وتلفت المجلة إلى أن النظام الكوبي شعر بالقلق عندما ألقت القوات الأمريكية القبض على نيكولاس مادورو في غارة مفاجئة على كاراكاس وسط مخاوف من احتمال حدوث شيء مماثل في كوبا. وتعتبر المجلة أن جلب كاسترو بالطريقة ذاتها سيشكل ضربة قوية للنظام الكوبي، خاصة أنه يتمتع بنفوذ اقتصادي وسياسي هائل جدا في هافانا، حيث تسيطر شركاته على قرابة 70% من الاقتصاد الكوبي. وترى المجلة أن طبيعة النظام القمعية تجعل من إمكانية حدوث ثورة شعبية صعبة للغاية، إلا أن الولايات المتحدة تبدو أكثر استعداد لتغيير النظام في كوبا بالوسائل العسكرية، إما بضربة جوية أو ربما حتى بغزو بري. ختاما مع صحيفة نيويورك تايمز ومقال ستيفن إيرلانجر بشأن تزايد التهديد الروسي لأوروبا، وأن الأوروبيين الذين يجدون أنفسهم عالقين بين روسيا والولايات المتحدة يعيشون في حالة قلق مستمر بشأن الحرب في أوكرانيا وعداء ترامب لهم واقتصاداتهم الضعيفة التي تفاقمت بسبب تأثير الحرب في إيران. ويشير الكاتب إلى أن استهداف مسيرة روسية لمبنى سكني في رومانيا وإصابة شخصين في منطقة تابعة للناتو قد يكون حادثاً عرضياً، إلا أن ذلك يزيد من حالة القلق التي يشعر بها الأوروبيون مع استمرار الحرب الأوكرانية. ويلفت الكاتب إلى أن الروس باتوا يصعدون تهديداتهم ضد الدول الداعمة لأوكرانيا، ويخشى القادة الأوروبيون من روسيا مسلحة قادرة على مواجهة الناتو خلال السنوات القادمة، بينما يواصل ترامب إثارة الشكوك بشأن التزام أمريكا بالأمن الأوروبي. ويرى الكاتب أن هجمات روسيا الأخيرة وتحذيراتها لسفراء الدول الغربية تمثل محاولة لاستعادة اهتمام إدارة ترامب التي باتت أقل بأوكرانيا، وأن أمل موسكو الوحيد يكمن في إعادة ترامب إلى طاولة المفاوضات وزيادة الضغط على أوكرانيا لتسوية الحرب وفقا لشروط موسكو.
0: ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للأوضاع في الشرق الأوسط، والبداية من آخر التطورات في لبنان، حيث قالت وزارة الصحة إن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي بلغت في مارس بدأت في مارس 3412 شهيدا وأكثر من 10260 جريحا. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد 4 أشخاص على الأقل جراء غارة إسرائيلية على بلدة العباسية في قضاء صور. هذا واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بغارة حي مرتضى بالقرب من المستشفى اللبناني الإيطالي في منطقة الحوش، وأظهرت مقاطع مصورة حجم الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية بالمنطقة المستهدفة والتي تقع في قضاء صور جنوبية لبنان. هذا وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع عملياته البرية جنوبية لبنان متجاوزا نهر الليطاني باتجاه مناطق شمال النهر في محاولة لفرض واقع ميداني جديد. ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقاطع فيديو توثق مشاهد جديدة لنشاط قوات جولاني في قلعة الشقيف جنوبية لبنان عقب توغلها في القلعة واحتلالها.
2: قبل أن يتبدد دخان غارة يرتفع دخان أخرى من النبطية إلى سور تزرع المقاتلات الإسرائيلية الموت والدمار في جنوب لبنان، لكن خلف الدخان المتصاعد من البلدات المستهدفة يبرز عنوان ميداني أكبر، السيطرة على قلعة شقيف الاستراتيجية المطلة على نهر الليطاني ووادي سلوقي، رمز عسكري وتاريخي عاد إلى واجهة الصراع.

0: مرحلة دراماتيكية وتغيير دراماتيكي لأننا كسرنا حاجز الخوف.
1: إسرائيل وسعت عملياتها البرية شمال الليطاني وأصدرت أوامر إخلاء واسعة لسكان جنوب نهر الزهراني. على الأرض رافق التوغل تصعيد جوي واسع. غارات إسرائيلية استهدفت دير الزهراني والمروانية والغندورية وبرج قلاوي وكفر تبنيت والقصيبة ومحيط النبطية الفوق والشرقية. في دير الزهراني استهدفت الغارات منازل سكنية في حي العرب، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. أما في صور فتكشف المشاهد حجم الدمار الذي خلفته الغارات الأخيرة، مباني متضررة، ركام يملأ الشوارع والأحياء السكنية، وآليات إسعاف وإنقاذ تتنقل بين المواقع المستهدفة. الدفاع المدني قال إن الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء مدينة صور ومخيماتها وبلدات عدة في المنطقة، كما سجلت غارات قرب مستشفيات ومرافق طبية، وأصيب موظفون في مستشفى حرام، ولم تسلم سيارات الإسعاف. في المقابل كثف حزب الله عملياته ردا على التوغل والغارات، فأعلن استهداف قوة إسرائيلية عند الأطراف الشرقية ليحمر شقيف بمسيرة، وقال إنه قصف تجمع لجنود وآليات إسرائيلية في بلدة البياضة، كما استهدف بمسيرة مهبط مروحيات في مستوطنة شلومي، وأعلن أيضا قصف بنى تحتية عسكرية إسرائيلية في نهارية بصواريخ. تزامن ذلك مع إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه شمال إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار في عكا ونهارية والجليل الغربي. وبين دخان الغارات فوق النبطية وصور والسيطرة الإسرائيلية على قلعة شقيف وتبادل الضربات عبر الحدود، تدخل المواجهة مرحلة جديدة عنوانها الأبرز محاولة تثبيت السيطرة على الأرض تحت النار.
2: أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ 19 عملية أمس الأحد ضد أهداف إسرائيلية شملت محيط قلعة شقيف جنوبي لبنان ومستوطنات في شمال إسرائيل، بالتزامن مع تصعيد تل أبيب عملياتها العسكرية داخل الأراضي اللبنانية. وقال الحزب إن الهجمات جاءت دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خروقات العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات على القرى الجنوبية. أصيب 4 أشخاص بجروح جراء سقوط طائرة مسيرة مفخخة أطلقت من لبنان في مستوطنة بيت هلل بمنطقة إصبع الجليل شمالية إسرائيل. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن المصابين 4 نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتأتي هذه التطورات تزامنا مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، حيث أعلن مسؤولون إسرائيليون توسيع النشاط العسكري شمال النهر الليطاني. أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمريكية أن هناك مفاوضات جارية للتوصل إلى وقف فعلي لإطلاق النار في لبنان، لكن عمليات حزب الله تهدف إلى إحباط ذلك. وأضافت الهيئة أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب في المرحلة الأولى وفقا لمقترح إسرائيلي، لكنها ستبدأ الانسحاب كلما كانت أنشطة الجيش اللبناني أكثر فاعلية. كما أشارت هيئة البث إلى عقد لقاء تحضيري لجولة مفاوضات غدا الثلاثاء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه مع إيران ينص بوضوح تام على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وإن معظم الاتفاق يدور حول ذلك، فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر، واصفا ما يتداول حاليا عن المفاوضات بأنه مجرد تكهنات.
3: مقترح أمريكي جديد لإيران وصف بالأكثر صرامة قدمه الرئيس دونالد ترامب يتضمن تغييرات جديدة وفق ما كشفت عنه وسائل إعلام أمريكية. تنقل نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب أقحم جملة من التغييرات على مسودة الاتفاق الإطار تضمن تشديد شروطه. تضيف الصحيفة أنه أعاد إطار الاتفاق المعدل إلى إيران لمراجعته، بيد أن موقع أكسيوس أفاد أن الرئيس ترامب طلب تعديل بعض بنود هذه المسودة التي سبق أن توافق حولها الوفدان الأمريكي والإيراني. خصوصا

0: ما يتعلق منها ببنود المواد النووية الإيرانية. تضيف التسريبات الإعلامية أن الرئيس الأمريكي فتح المجال أمام جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر عدة أيام، مشيرا إلى أنه طلب مزيدا من التفاصيل بشأن آلية السيطرة على اليورانيوم المخصب. وبالنسبة لمضيق هرمز، فقد تداولت وسائل إعلام أمريكية طلبا قدمه الرئيس ترامب لتعديل الصياغات المتعلقة بإعادة فتحه. وتنقل توقعات مسؤولين أمريكيين بأن ترد إيران على طلبات التعديل خلال الأيام المقبلة. في المقابل، يؤكد الجانب الإيراني أن كل ما يجري تداوله مجرد تكهنات على حد ما صرح به وزير الخارجية عباس عراقچي. يضيف الوزير أن عملية تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة تجري بشكل اعتيادي ومستمر.
1: المحادثات وتبادل الرسائل مستمران، وحتى يتم التوصل إلى نتيجة واضحة يستحيل الحكم، وكل ما يقال الآن تكهنات لا ينبغي إعطاؤها أهمية.
0: لكن رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قليباف تحدث بلهجة أخرى، يشكك في صدقية النوايا الأمريكية، ويقول إن بلاده لن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوق الشعب الإيراني.
2: لا ثقة لدينا إطلاقا بأقوال العدو ووعوده. المعيار بالنسبة إلينا هو الإنجازات الملموسة على أرض الواقع. لن نوافق على أي اتفاق ما لم نتأكد من أننا حصلنا على حقوق الشعب الإيراني كاملة.
0: في خضم هذه التطورات السياسية، يعلن الحرس الثوري أنه يواصل إحكام قبضته على حركة الملاحة في مضيق هرمز. يتحدث عن مرور عشرات السفن، بينها ناقلات نفط وحاويات وسفن تجارية، عبر المضيق خلال الساعات الماضية بإذن من قواته البحرية، وفق ما جاء في أحدث بياناته.
3: أفادت وكالة تسنيم للأنباء نقلا عن مصدر إيراني مطلع بشأن الأنباء عن اقتراح الرئيس الأمريكي ترامب تعديلات جديدة. أفادت الوكالة أن تبادل النصوص مستمر بين الأطراف، وأنه من الطبيعي أن تقوم إيران أيضا بإدخال تعديلات واقتراحات على النص. وأضاف المصدر أن المعيار بالنسبة إلى إيران هو النص الذي تم التوافق عليه، وأن إدخال ترامب تعديلات على النص لا يعني قبولها. كما أكدت المصادر أن إيران على استعداد تام أيضا لسيناريو عدم التوصل إلى تفاهم. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده يجب أن تستعد لمرحلة طويلة من الضغوط والتكاليف، وإن أي انفراجة محتملة في المسار التفاوضي لا تعني نهاية التحديات التي تواجهها طهران. وعرض بازشكيان خلال اجتماع حكومي خصص للوضع الاقتصادي ما وصفها بخطة الحكومة لإدارة البلاد في ظروف الحرب وما بعدها، داعيا الإيرانيين إلى الاستعداد لتحمل تكاليف المقاومة على حد تعبيره. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقهى في منطقة ميناء غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة 25 آخرين، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 932 بحسب وزارة الصحة.
4: نتواجد الآن في المنطقة التي استهدفت قبل قليل. نحن الآن في منطقة الميناء في غرب مدينة غزة. حصل استهداف في هذه المنطقة تحديدا، كما نشاهد الدماء لا تزال موجودة. قامت الإسعافات بنقل عدة إصابات بعضها خطيرة، وصلت بالفعل إلى مستشفى الشفاء. طبعا معنا محمد سلمان، أحد شهود العيان الذين كانوا يتواجدون في هذه المنطقة، ليحدثنا عما حدث. محمد، إيش اللي صار بالضبط؟
5: اللي صار زي ما أنت شايف، كل الناس بتيجي هان على البحر عشان زهقانين، وبيجوا بطيش وبطير وزهقهم هان بشموا هوا، ما بيتفاجئوا الناس كلها قاعدة وما فيش إيش إلا الصاروخ بنزل على الناس، والكل بشروا أشلاء ممزقة، لا إلهم في الخبط ولا إلهم في مقاوم ولا إلنا في حاجة. فيش حد اصلا بيجي هنا لو في ايش الا بيجي يطير زهب اكثر من هيك. لا
4: كان في اطفال،
5: كان في اطفال ونساء وسيارات وبني ادمين وكل شيء. مش عارف انا لايمتى القصص صادق وقتيش بدهم يحلوا عنا. يعني منطقه امنه الناس طاشه فيها، تقصفها ليش؟ وين حقوق الانسان اللي بيقولوا عنه؟ احنا لا شايفين حقوق انسان ولا انسانيه اصلا. ما فيش منطقه امنه، بس كان المنطقه الامنه بيجي بنطوش عليها بقصفونا فيها. طب وين نروح؟
4: هذه شهادات الناس من هذه المنطقة. بالفعل هي منطقة مكتظة جدا، فيها خيام النازحين، وأيضا يلجأ المواطنون وتلجأ العائلات إلى هذه المنطقة لأنه هو المتنفس الوحيد. البحر، بحر غزة، هو المتنفس الوحيد، لكن حتى الموت يلاحقهم تحديدا إلى الأماكن التي يهربون إليها من الموت. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
3: قال موقع بلانيت المتخصص بالخرائط وصور الأقمار الصناعية إن إسرائيل حولت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى مرحلة جديدة من الاحتلال الفعلي. وأشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي يحرك باستمرار ما يعرف بالخط الأصفر الذي يفصل بين أماكن سيطرته والمناطق الأخرى في القطاع.
6: السياسات الإسرائيلية الرامية إلى قضم مزيد من الأراضي في قطاع غزة تمهيدا لبقاء طويل الأمد لم تعد طي الكتمان، بل باتت علنية وتترافق مع عدوان مستمر ضد القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار. موقع بلانيت المختص بالخرائط وصور الأقمار الصناعية كان آخر من تطرق إلى هذا الموضوع، إذ أكد أن إسرائيل حولت اتفاق وقف إطلاق النار إلى مرحلة جديدة من الاحتلال الفعلي. بلانيت قال إنه توصل إلى معلومات عبر تحليل صور الأقمار الصناعية كشفت أن الموقع الفعلي لما يسمى بالخط الأصفر الذي قسم القطاع تجاوز ما هو مرسوم على الخرائط العسكرية الإسرائيلية المعلنة. الموقع أشار كذلك إلى أن الكتل الصفراء التي تفصل أماكن السيطرة الإسرائيلية عن بقية أنحاء القطاع وصلت إلى عمق 940 مترا خلف الخط الأصفر، الأمر الذي وسع نطاق السيطرة الإسرائيلية ووضع الفلسطينيين تحت مرمى النيران المباشرة. تزامناً مع هذا التمدد رصدت وفق بلانيت عمليات هدم وتجريف ممنهجة للمجمعات السكنية والأراضي الزراعية والمباني في عمق وصل إلى 300 متر خلف الخط الأصفر. بلانيت ذكر كذلك أن الجيش الإسرائيلي شيد في المناطق الخاضعة لسيطرته 48 موقعاً عسكرياً متصلاً بطرق لوجستية تمتد إلى داخل إسرائيل. المعلومات التي نشرها بلانيت تزامنت مع تقرير لوكالة أسوشيتد بريس تحدث عن شهادات صادمة لجنود احتياط إسرائيليين شاركوا في حرب الإبادة على قطاع غزة. الجنود قالوا إنهم تلقوا أوامر بقتل كل من يقترب من الخط الأصفر دون التحقق من هويته، كما أشاروا إلى أن التعليمات لديهم تقتضي بالحفاظ على ما يسمى بالخط العازل وحمايته بأي ثمن. الكشف عن هذه الحقائق جاء بعد يومين من تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها إن الجيش يسيطر على 60% من قطاع غزة، مشيرا إلى أنه وجه بزيادة هذه المساحة إلى 70%.
3: بين حق الفلسطيني في السفر وقيود الاحتلال التي تتحكم في حركة السكان، تنشأ في غزة سوق موازية تستغل حاجة الآلاف إلى الخروج من القطاع. مراسلنا إسلام بدر تتبع خيوط هذه الظاهرة ورصد شهادات عن مواطنين وقعوا ضحية وعود بالسفر في ظل واقع معقد تتحكم إسرائيل بمفاصله كاملة.
7: السفر من غزة أشبه بمعجزة يختلط فيها الحق فيه والمنع منه والدفع إليه، ويقع المواطن الغزي بين الاحتلال والاحتيال. الاحتلال يعلن رغبته في تهجير أكبر قدر من الفلسطينيين، فيما تحتال جهات متعددة مستغلة حاجة السفر. بينها مؤسسات تنتشر إعلاناتها الممولة في الفضاء الرقمي يتلقفها الراغبون في السفر والمحتاجون إليه.
8: بعد بحث مضن استطعنا الوصول إلى أحد المواطنين الفلسطينيين الذي حاول السفر من خلال هذه المؤسسات، لكنه اشترط ألا نظهر اسمه وألا نكشف وجهه. السلام عليكم إياد.
9: وعليكم السلام.
8: العافية.
9: الله يعافيك.
8: أهلا وسهلا. تفضل معنا.
9: الله يسلمك. كنت ببحث عن طريق اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي، بحاول إني بقدر الإمكان أشوف أي جهة، وكنت أركز على موضوع اللي هي تكون يعني بشكل رسمي. بحثت طبعا على القناة هذه نفسها اللي هي المجد أوروبا. المؤسسة هذه طبعا على حسب قراءتي إلها ما لقيت إلها يعني نفوذ كبيرة، يعني ما لقيت إلها مثلا مكاتب، أرقام تواصل، في تعتيم.
8: إياد، رغم أنه تم إعطائك موافقة على السفر لكنك في الآخر أثرت على عدم السفر، شو السبب؟
9: يعني السبب الرئيسي إحنا بنتكلم عنه الجهة المجهولة، مجهولة المصدر. الأمر الثاني المبالغ، تكاليف المبالغ اللي هي الملزم أنك تدفعها. الأمر الثالث اللي هو آلية أو طريقة السفر من قطاع غزة إلى خارج غزة بطريقة مجهولة وغير معروفة.
7: تتعمد جهات مجهولة تدعي تسهيل السفر التنسيق مع منظمات دولية بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإطفاء الموثوقية على عملها، وهذا سؤال وجهناه للناطقة باسم اللجنة الدولية في قطاع غزة.
10: ليس لنا علاقة بهذا الأمر، وكلجنة دولية للصليب الأحمر ليس لنا أي تعاون مع أي جهات أو وسطاء يقومون بتنظيم السفر من غزة إلى الخارج. للأسف الشديد سجلنا العديد من محاولات الاحتيال باستخدام اسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
7: الصحفي محمد دشبت يتابع قضية السفر منذ أشهر، وتوصل إلى استنتاجات أبرزها وقوف جهات تمتهن الاحتيال على الغزيين، ولم يستبعد ارتباطهم بالاحتلال الإسرائيلي.
11: كان في حد بيشتغل بطريقة حرفية، وهذا الرجل للأسف فلسطيني وهو محامي، وكان مسمي نفسه هو محامي هجرة شرعية. كان بيشتغل على مبدأ أنه هو موجود ضمن مؤسسة حكومية كندية بتسعى إلى إخراج الناس من قطاع غزة بشكل دقيق وقانوني من خلال مشاريع الهجرة الموجودة في كندا. كل المعلومات اللي ظهر للجمهور في البداية بتحسسك انه انت خلص هذا الرجل ماشي قانوني. فروحت تواصلت مع اصدقاء موجودين في كندا، تواصلت مع المكتب، اثبتوا لي بالدليل القاطع انه هذا الرجل محامي كان ضمن ملفات عمل الهجرة الكندية لكنه مخالف للقانون، وتم سحب الترخيص منه في سنة 2024.
8: للسفر من قطاع غزة طريقان لا ثالث لهما، معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم، وكلاهما يخضعان للسيطرة الأمنية الإسرائيلية. سافر منذ دخول وقف إطلاق النار عبر معبر رفح بالاتجاهين 5631 مواطنا وفق الإعلام الحكومي، فيما لا تتوفر أي إحصائيات حول عدد الذين تمكنوا من السفر عبر معبر كرم أبو سالم. لكن قائمة الانتظار تشمل نحو 20,000 مريض وعدداً غير معدود من حملة الجوازات الأجنبية، إضافة إلى الحاصلين على منح دراسية. وفي ظل استمرار إغلاق المعابر من قبل إسرائيل وتحكمها الكامل بحركة السكان، تنشأ سوق موازية تحاول استغلال حاجة الناس للسفر.
12: إسرائيل استخدمت منع الفلسطينيين من السفر سواء للتعليم للعمل كأداة من أدوات السيطرة والضبط بحق الفلسطينيين ومنعهم، في حين هي كانت تسعى أيضا للعمل على دفع الفلسطينيين إلى السفر والهجرة.
7: لا يمكن تجاوز التوظيف السياسي الإسرائيلي لمسألة السفر في القطاع، خصوصا أن فكرة التهجير ظهرت كهدف من أهداف حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.
13: عملية التهجير تأخذ أبعادا احيانا مدنيه انسانيه. الخطه عمليا موجوده، صحيح فشلت على المستوى السياسي الاقليمي والدولي، لكنها حاضره في العقلية الإسرائيلية وفي المخطط الإسرائيلي ولم تنتهي، وكل ما يجري في قطاع غزة من جهد لجعل الحياة طاردة في قطاع غزة وغير قابلة للحياة، يعني أن الأمر موجود وخطير، بل وخطير جداً.
7: وفق تقرير حديث للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإن من تمكنوا من دخول القطاع منذ بدء الحرب لا يتجاوز عددهم بضع مئات مقابل مغادرة عشرات الآلاف، فيما يعكس اتجاها خطيرا وفق التقرير يرتبط بإحداث تغيير ديموغرافي قسري يسعى للإفراغ السكاني المحظور بموجب قواعد القانون الدولي.
8: ليس جديدا أن يبتز الفلسطيني في حقه بالسفر. تاريخياً استخدمت إسرائيل المعابر كأداة ضغط وعقاب جماعي، ومؤخراً سعت لاستخدامها كبوابة للتهجير. يدفع الفلسطيني ثمن هذا التخبط الإسرائيلي ويفقد واحداً من أبسط حقوقه الإنسانية، الحق في السفر. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
3: قال الإسعاف الإسرائيلي إن مستوطنتين أصيبتا إحداهما بجروح خطرة في عملية دهس قرب مجمع غوش عتسيون الاستيطانية المقامة على أراضي جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال قرب المستوطنة واحتجاز جثمانه بادعاء تنفيذه عملية الدهس. هاجم مستوطنون مدرسة في قرية رمون شرقية رام الله وحطموا أبوابها وسرقوا محتويات منها. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي أثار هجوم المستوطنين على المدرسة والخطر الذي يتهدد المنطقة جراء إقامة بؤرة استيطانية على أراضيها.
14: هجوم للمستوطنين على مدرسة، هذا حدث هنا في قرية رمون، وهذه آثار التخريب الناجمة عن هجوم المستوطنين الذين حطموا أبوابا في هذه المدرسة، سرقوا محتويات وأيضا أدوات ومعدات يستخدمها العمال في أعمال بناء وتجهيز هذه المدرسة التي هي قيد التأسيس هنا في القرية. اللافت بأن المستوطنين انطلقوا من بؤرة استيطانية أقيم على مقربة من المدرسة على بعد نحو 200 متر هوائي، وهذا يجعل من كل المكان يجعل منه منطقة خطرة على إثر وجود المستوطنين في هذه البؤرة الاستيطانية التي أصبحت منطلق للهجمات وأقامها المستوطنون هنا قبل نحو أسبوعين. بالتالي وجود المستوطنين يهدد كل المنطقة. لمعرفة الخسائر الناجمة عن هجوم المستوطنين ينضم إلينا الآن مدير هذه المدرسة.
15: الخسائر يعني قام المستوطنون بكسر أبواب وسرقة محتويات من المدرسة تقدر $80,000، والأهم من ذلك أننا نشعر بخطر دائم في هذه المدرسة. لم يعد المكان آمنا لا للطلبة ولا لنا. الضرر الأكبر هو أن يعني يشعر الناس بالخوف، بالتالي ما حد يسجل في هذه المدرسة لأن الافتتاح سيكون في 1/9. مدرسة تدرس بالمنهج الأمريكي، اسمها US أكاديمي، الأكاديمية الأمريكية. الفئة المستهدفة هم الطلاب الذين يحملون جوازات سفر أمريكية وفق المنهج الأمريكي، وبالتالي أصبح الجميع يشعر بالخطر والخوف من الاقتراب من هذه المدرسة. هذه هي الخسارة الأكبر، إضافة للخسارة المادية التي نعاني منها، لأن اليوم هذا الاقتحام الثالث للمدرسة والخسارة على الأقل تقدر $80,000.
14: شكرا جزيلا. إذا هذا الهجوم للمستوطنين على المدرسة يتعدى الخسائر المادية، هو يهدد مصير المدرسة التي يفترض أن تضم نحو 800 طالب فلسطيني، بالتالي حياة كانت مرسومة لهذه المدرسة، لكن المستوطنين باعتداءاتهم هم يريدون تفريغ هذه المنطقة من الطلاب من الحياة ليسهل السيطرة على هذه الأرض. بالأرقام قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي إن المستوطنين ارتكبوا ما لا يقل عن 2500 هجوم واعتداء منذ مطلع العام الجاري. من قرية رمون، كريستين رناوي، التلفزيون العربي، شرقي رام الله.
3: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من الضفة الغربية.

0: أنا بشار صادق القريوتي، متطوع في مجال الإسعاف. طبعا حياة طوارئ من صغري، من 20 سنة وأنا في هذا الموضوع. اعتقلت عدة مرات، أصبت عدة مرات، تهددت بالقتل من قبل المستوطنين. ما بعد استشهاد زميلي بجانبي، وهو كان يعني ورفيقي، اسمه محمد عوض الله موسى، عمره 52 سنة يعني، وأنا أكملت مسيرته. أنا قاعد على كرسي الشهيد، وأنا لما أطلع هون أول ما أفتح باب الإسعاف بتذكر الشهيد، دائما بتذكر الشهيد، وبتوقع أني ما أرجع. هاي البؤرة خاطرنا أكثر من مرة، شايفين العائلات اللي فوق، إذا بطلع عليها بتلم إطلاق رصاص علي. هاي العائلات بتعيش في كابوس. هسا أنا بضل متابع مع هاي العائلات، بضل متواصل معهم في كل لحظة، لحتى يعني نتدخل في أي طارئ. حاليا في خطر، في أي لحظة بمرق المستوطنين. شايفين هذا الشارع الأسفلت، هذا ممر صار للمستوطنين، يمروا من البؤرة هديك، من بين البيوت بمر، بيطلع البؤرة هديك على البؤرة اللي هناك. إحنا حاليا باب مدرسة جالود. لساتك في المدرسة؟ يلا ديروا بالكم. هاي المدرسة حركت أكثر من مرة. هاي البؤرة تحتهم، شايف البؤرة كديش بعيدة عن المدرسة؟ هاي من حالها قصة صمود لمدرسة بتعيش عند بؤرة استيطانية. حجم الاستيطان اللي هون في المنطقة، وممكن في أي لحظة يعني ما تلاقيهم إلا هاجمين علينا هون. يعني إحنا حتى وقوفنا خطر، يعني لأنه كل الهجمات بتصير في هاي المنطقة. أنا طبعا حتى بالإسعاف الكاميرا معي، ووثق كل الاعتداءات، لأني أول من يصل الاعتداء أنا كمسعف لإنقاذ الأرواح، وكمان لحتى أوثق الجريمة. أنا قاعد بغطي مواجهات مجانا، ما بأخذ حتى الحالات المرضية اللي بأخذها، معظمها ما بأخذ منها، ما بأخذ من الناس اللي ما معهم. في ناس في هاي الأوضاع الصعبة الاقتصادية ما معهم. أنا كبشار القريوتي أخذت على عاتقي أن أكمل هاي المسيرة حتى آخر رمق في حياتي.
1: الآن تتابعون إعادة لبرنامج اقتصادكم.
2: كيف طوقت الصين أعناق الأسواق العالمية؟ وهل تمنع مرسيدس من الأسواق الأمريكية؟ وما مقدار مكاسب باريس سان جيرمان من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اقتصادكم.

مرسيدس خصم أجنبي، هل من الممكن أن تخسر العلامة الفاخرة حضورها في السوق الأمريكي؟ ليس بسبب منافستها جنرال موتورز أو فورد هناك، ولكن بحجة علاقتها مع الصين. كل شيء ممكن، فقد تجد العلامة الألمانية نفسها محظورة ليس فقط في التصدير إلى الولايات المتحدة، وإنما أيضاً من تصنيع أو بيع سيارات جديدة في الأسواق الأكبر في العالم. والسبب مشروع قانون يشق طريقه حالياً عبر الكونغرس. التشريع الجديد يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويرمي إلى الحد من النفوذ الصيني في سوق السيارات الأمريكي. طيب، ما علاقة مرسيدس بكل ذلك؟ المتتبع الكبار مساهمي العلامة الألمانية يكتشف بأن شركة بايك التابعة لحكومة بكين تمتلك 10% من أسهمها، وهي نسبة قريبة من حيازة رجل الأعمال الصيني لتشوفو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة جيلي. هذا الوضع لم يكن جيداً لمرسيدس في السوق الأمريكي، إذ تناقش واشنطن مشروع قانون جديد يمنع الشركات التي تملك حكومات تعتبر خصماً أجنبياً مثل الصين أكثر من 15% من أسهمها. في العام الماضي باعت مرسيدس في السوق الأمريكي 340 ألف سيارة، حيث تمثل الولايات المتحدة 14% من مبيعاتها الدولية. فهل تتبخر هذه المبيعات الضخمة بفعل التشريع الجديد؟ دعونا نرى ما ستحمله الأيام القادمة من تفاصيل.

0: إن كنتم ما تخافون من عبارة صنع في الصين، لدينا البديل. ما رأيكم بصنع بوساطة الصين؟ طيب، إذا فرضتم علينا رسوماً جمركية أو وضعتم أمامنا عراقيل إدارية، فلن يوقفنا ذلك. إذا أغلقت الأبواب سندخل من النوافذ. هذا ما تبدو عليه حال الشركات الصينية، وهي تبحث عن طرق جديدة للوصول إلى الأسواق العالمية، خاصة الغربية، التي تخشى تدفق طبعاً المنتجات التي تصعب منافستها. ففي ظل ارتفاع الرسوم الجمركية الغربية وضعف الطلب المحلي، توجهت مجموعة من المصانع الصينية إلى الخارج لإنتاج كل شيء من الأجهزة المنزلية إلى السيارات في مختلف أنحاء العالم. في المكسيك ساهم الاستثمار الصيني في قطاعات مثل صناعة السيارات في توفير أكثر من 100,000 وظيفة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2023، كما ساعد بكين على دخول أسواق الولايات المتحدة وحتى كندا. في عام 2024 أنقذت شركة تشيري الصينية مصنعاً في مدينة برشلونة تخلت عنه شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات، وذلك بهدف إعادة إطلاق الإنتاج تحت العلامة التجارية الإسبانية العريقة إبرو، ليحقق المشروع نجاحاً كبيراً. فبالإضافة إلى إعادة توظيف 1600 شخص من السكان المحليين، فإنه استطاع تحقيق أرقام قياسية في نمو علامات مبيعات إبرو. الأمر لم ينتهي هنا، إذ أعلنت شركة ستيلانتلس صانعة سيارات جيب هذا الشهر نيتها تصنيع سيارات كهربائية بالتعاون مع شركتين صينيتين منفصلتين في كل من إسبانيا وفرنسا. لننتقل إلى قطاع آخر، فبعد افتتاح مصانع لها في البرازيل والمكسيك، أصبحت شركة ميديا الصينية من أكبر منتجي مكيفات الهواء والأجهزة المنزلية في العالم. لكن هذا التوسع جاء على حساب شركات منافسة لها مثل إلكترولوكس السويدية، التي اعترفت بصعوبة منافسة الشركات الصينية. فهل نحن نعيش في زمن الهيمنة الصينية؟ يبدو ذلك. للحديث طبعاً عن هذا الموضوع وعن التمدد الصيني في الأسواق العالمية وردة الفعل الغربية إزاء ذلك، تنضم إلينا من بيروت عزة الحش حسن، مسؤولة قسم الاقتصاد بجريدة المدن. أهلاً بك أستاذة عزة. إذن ما الهدف من انتقال بكين من سياسة صنع في الصين إلى صنع بوساطة الصين؟
1: نعم، الصين بانتقالها من سياسة صنع في الصين إلى سياسة صنع بواسطة الصين، تكون قد حافظت على بداية، تكون قد إذا بدنا نقول يعني تملصت أو التفت على الإجراءات الضريبية القاسية التي تواجه بها بين الحين والآخر من أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو سواها، وتكون قد أفلتت من العراقيل أو تجنبت العراقيل التجارية التي توضع أمام بضائعها. وانطلاقا من ذلك تنتقل بصناعاتها باستثماراتها بمصانعها، يعني تتحول اليوم من بلد يصدر المنتجات إلى بلد يصدر الاستثمارات بشكل كلي ويصدر المصانع بشكل كلي، إضافة إلى سبب رئيسي وجوهري هو القرب من الأسواق العالمية والمحافظة على حصصها السوقية. يعني العراقيل التجارية التي تواجه فيها الصين والتي تعرضت إليها بالسنوات الأخيرة دفعتها إلى ذلك، وهي خطوة يعني من وجهة نظر اقتصادية صينية خطوة ذكية جدا. القرب من الأسواق التجارية، الأسواق الاستهلاكية، وإن كان ذلك يعني يأتي على حساب ارتفاع بعض الارتفاعات بالتكاليف، تكاليف التصنيع الصيني، يعني هناك تضحية في مكان ما، ولكن إذا وضعنا القرار أو الخطوة التي تقوم بها الصين في ميزان المكاسب، نرى أنها الكاسب الأول والأخير للانتقال من علامة صنع في الصين إلى صنع بواسطة الصين. بالنهاية صنع بواسطة الصين، نتحدث عن رأس مال صيني، نتحدث عن تكنولوجيا صينية، نتحدث عن إدارة صينية ولكن خارج الحدود الصينية.
0: طيب،
1: هذا هو
0: سؤال آخر، كيف برأيك نجحت الصين في إقامة شركات وحتى مصانع داخل أوروبا رغم طبعا الاعتراضات السياسية وحتى الاقتصادية؟
1: نعم، الصين لا تسعى لاستخدام نفوذها الاقتصادي ولم تستخدمه بشكل أحادي الجانب، لا بل اعتمدت أكثر على تقاطع المصالح بينها وبين الدول الأوروبية، إذا بدنا نقول بشكل منفرد. يعني كل يعني هذا ما يجعلنا نرى أو نشهد اختلاف بحالات أو أوضاع الدول الأوروبية. صحيح نحن اليوم نرى قرارا موحدا أوروبيا بين مزدوجين، ولكن الدول الأوروبية لا تسري عليها حالة موحدة، بالعكس الصين ربطت كل دولة أوروبية بعلاقات وبتقاطعات لمصالح اقتصادية مشتركة بينها. اليوم الأوروبيين متضررين صحيح بشكل عام من التمدد الصيني والمنافسة القاسية والشرسة للبضائع الصينية والصناعات الصينية، ولكن بالمقابل الأوروبيين مستفيدين بأماكن أخرى، وهذا ما يدفعهم إلى التعامل بحذر مع هذا الموضوع. يعني شفنا الأوروبيين اليوم لم يتمكنوا ولم يجرؤوا ولم يتخذوا المواقف الصادمة والقاطعة. يعني هم أيضا حريصين على استمرار هذه العلاقات لأن المصالح متقاطعة، ولكن عليهم أن يحموا أنفسهم، لذلك باتوا يتحدثون اليوم عن تقليل المخاطر وليس القطيعة. يعني لا يذهبون إلى اتخاذ قرارات صادمة مع الصين قد تؤدي إلى قطيعة أو ردة فعل شرسة من الصين، وهو ما شاهدناه منذ أيام. يعني بعد تحذير المفوضية الأوروبية شفنا تحذيرات صينية أنه إذا تاخذوا إجراءات ضريبية تجاهنا نحن كمان بدنا لدينا الرد المناسب. هذا الأمر رح يدفع الأوروبيين ودفعهم بالفعل إلى التصرف بحذر، يعني بحذر شديد. العلاقة مع الصين دقيقة، ليست يعني 1+1=2 أبدا، هناك علاقات معقدة متشابكة، مصالح مشتركة، وإن كانت تميل إلى دفة إلى جانب الصين وإلى صالح
0: طيب
1: الصين.
0: برأيك
1: بشكل
0: ما هي الحوافز
1: والميزان التجاري يتحدث
0: أو الأدوات
1: عن نفسه
0: أو أدوات الضغط التي تستخدمها الصين لإقناع الدول العربية للتعاون معها صناعيا؟
1: هي يعني عمليا الصناعة الصينية هي تتحدث عن نفسها وتتحدث عن الحوافز. يعني المنافسة الصينية لم تبنى من فراغ، بالنهاية الاستثمار يعني استخدام البضائع الصينية أو اتخاذ الصين كمورد وكمنتج هو بحد ذاته استخدام لقطب منافس بشكل شرس بسبب انخفاض التكاليف، بسبب انخفاض إن كان على مستوى العمالة، إن كان على مستوى أسعار الطاقة، على مستوى التقدم التكنولوجي، على مستوى الصناعات الخضراء، على مستوى الصناعات التكنولوجية المتقدمة. يعني الصين قدمت نفسها كمنافس قوي على مستوى العالم، وهذا ما يشجع مطلق بلد يسعى إلى التحقيق المكاسب الاقتصادية في صناعاته إلى الاستيراد من الصين. عم نحكي عن المواد الأولية الأساسية لعدد كبير من الصناعات المتقدمة اليوم، يعني إن كان الدول العربية، إن كان أوروبا، إن كان أمريكا اللاتينية، يعني طيب. أي بلد لديه الصالح الاقتصادي اليوم لاستخدام الاتخاذ من الصين مورد لصناعاته. تفضلي.
0: طيب، هل أصبحت أوروبا غير قادرة على الحد من التوسع الصناعي والاستثمار الصيني داخل القارة؟
1: يعني لا أحبذ استخدام تعبير ليست قادرة، هي لو أرادت قادرة، ولكن هل الحد من التوسع الصيني بأوروبا يصب في صالح أوروبا؟ هذا هو السؤال. يصب في صالح بعض الدول؟ قد يكون، لا سيما ألمانيا، ولكن هل يصب بصالح هنغاريا؟ هل يصب بصالح إسبانيا؟ هل يصب بصالح فرنسا؟ هذا هو السؤال. لهذا السبب لا يمكن أن تتفق أوروبا بشكل كلي على إجراءات صارمة وقاسية ولاجمة للتوسع الصيني بأوروبا. هيدا السبب يلي بده يلزمها ويجبرها أن تمسك العصا بالوسط، تحمي نفسها من التمدد الصيني وبنفس الوقت تحافظ على مصالحها. ما بدنا ننسى أمر كتير مهم، أن أوروبا عندها شركات ضخمة جدا تعمل من داخل الصين، تعمل من داخل الصين لأنه ذهبت إلى الأرض الخصبة أكثر للاستثمار ذات المنافسة العالية ذات التكاليف الأدنى. هذا الأمر قد يكون يعني كمان بدأ تاخده بالحسبان أوروبا، يعني إذا اتخذت إجراءات قاسية تجاه الصين، الصين بالمقابل رح تتحرك بإجراءات مقابلة قد تؤذي الشركات الأوروبية. بالإضافة إلى عنصر مهم جدا هو أن الشركات العاملة على الأراضي الأوروبية تستورد ما يقارب 90% من موادها الأولية للصناعات المتقدمة. هيدا أمر خطير. أوروبا عم تبحث عن تعدد الموارد إلى شركاتها، يعني هيدا نوع من أنواع الحماية، لكن لا يمكنها أن تقطع هذا التمدد بشكل فوري وقطعي مع الصين.
0: طب في المقابل تتجه الولايات المتحدة إلى تشديد القيود على الشركات المرتبطة بالصين. طيب إذا أقر القانون الذي يمنع الشركات ذات المساهمة الصينية الكبيرة من دخول السوق الأمريكية، ما أبرز تداعيات هذا الموضوع؟
1: نعم، يعني هيدا قرار مع الأسف أو قانون إذا بدنا نقول إذا أقر باعتقادي رح يكون خطوة ناقصة بالنسبة للولايات المتحدة تشبه أو تقارب الخطوة اللي قامت فيها يلي قام فيها أو فرضها رئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقت سابق يلي هي الإجراءات الضريبية، توازيها بالخطورة. يعني اليوم عم نحكي عن منع الشركات ذات المساهمات العالية الصينية من دخول الولايات المتحدة، نتحدث عن العديد من الشركات الضخمة العابرة القارات.
0: نعم.
1: هذا الشيء شو بده يعمل؟ بده يدفع الشركات إلى اتخاذ، في حال أقر القانون طبعا، إلى اتخاذ واحدة من الإجراءات، إما يعني مخالصة مع المساهمين الصينيين ومخارجة بينهم، وهذا أمر لا يحصل بين ليلة وضحاها وأمر معقد ومكلف جدا وغير منطقي بالمبدأ، إما إلى إعادة هيكلة مساهميها وهو أمر أيضا معقد، وإما إلى خلق كيانات اقتصادية رديفة لهذه الشركات ومختصة بالسوق أو خاصة بالسوق الأمريكية، وهذا أمر مكلف جدا. يعني هون عم بتحط الشركات، بتكون الولايات المتحدة أمام خيارات بين الصعب وبين الأصعب. يعني بالإضافة إلى عنصر مهم جدا، هيدا الأمر بده يولد ردة فعل مشابهة وموازية من قبل الصين وربما من دول أخرى. يعني هون بنطرح كل الدول رح تطرح علامات استفهام، شو يعني التجارة الحرة؟ بدنا نعيد تصنيف وتعريف التجارة الحرة، كما أنه اليوم اقتصاد العالم هو اقتصاد معولم بفعل. يعني مين كان عراب العولمة الاقتصادية؟ الولايات المتحدة. يعني اليوم الولايات المتحدة عم ترجع تقول للعالم من خلال هيك قوانين التجارة العالم، التجارة الحرة بدنا نعيد تصنيفها، والعولمة الاقتصادية بدنا نعيد تصنيفها.
0: شكرا لك عزة الحش حسن، مسؤولة قسم الاقتصاد بجريدة المدن، شكرا لك على هذه المداخلة. مساء أمس أطلق الحكم الألماني دانيال سيبرت صفارته من ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، معلنا بذلك فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك على حساب أرسنال الإنجليزي. فما قيمة المكتسبات المالية التي حصدها النادي الإنجليزي في ثاني ألقابه الأوروبية على التوالي؟ بلغت حصيلة الجوائز المالية التي حصل عليها باريس سان جيرمان من هذه البطولة نحو 170 مليون دولار، والسبب النتائج الإيجابية التي حققها في الجولة الأولى والأدوار الإقصائية من المسابقة، هذا فضلا عن عوائد التسويق وحقوق البث التلفزيوني. كما سيشارك النادي الباريزي في نهائي كأس السوبر الأوروبي على ملعب ريد بول أرينا في سالزبورغ يوم 12 من أغسطس المقبل، وما يترتب على ذلك من جوائز مالية إضافية. أما أرسنال فقد بلغ مجموع مكاسبه من هذه النسخة 167 مليون دولار، وهو طبعا رقم قياسي لما تحققه أي من الأندية الإنجليزية من قبل. النادي الباريسي بطل الدوري الفرنسي كانت نتائجه المالية في تصاعد في السنوات الأخيرة، والتي سبقت وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا التي فاز بنسختها الماضية أيضا. لكن من أين يحصل النادي على عوائده وهو الذي امتلكته قطر للاستثمارات الرياضية عام 2011؟ في الموسم الماضي حل النادي في المرتبة الرابعة أوروبيا على صعيد الإيرادات التي بلغت آنذاك 976 مليون دولار، لكن من أين أتت هذه الأموال تحديدا؟ 428 مليون دولار من العوائد التسويقية، نحو 341 مليون دولار من عوائد البث التلفزيوني، ونحو 206 ملايين دولار من إيرادات الحضور الجماهيري. طيب، هل هذا كل شيء؟ لا طبعا، فقرابة 93 مليون دولار عوائد الرعاية الرياضية من شركة المستلزمات الأمريكية نايكي في عقد يستمر إلى غاية العام 2039، زهاء 81 مليون دولار سنوياً من الخطوط الجوية القطرية لرعاية قميص الفريق الأول وفريق السيدات وغيرها. إذن نقلة نوعية حققها النادي الفرنسي منذ دخول المستثمر القطري لهذا النادي الذي اتسعت رقعة شعبيته العالمية. ومع فوزه بلقب البريمير ليج وقبل خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره أمس، عزز أرسنال مكانته بين أكبر أندية القارة الأوروبية، فقد ارتفعت قيمة النادي اللندني بنسبة 23% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 5 مليارات و700 مليون دولار، وصولاً إلى المرتبة الخامسة أوروبياً. لكن من أين تأتي إيرادات نادي أرسنال؟ فنادي جنى الموسم الماضي إيرادات قدرها 959 مليون دولار ليأتي سابعاً بين نظرائه في القارة العجوز، نحو 379 مليون دولار حصدها النادي الإنجليزي الموسم الماضي من إيرادات حقوق البث التلفزيوني لمشاهدة رفاق النجم ديكلان رايس، نحو 366 مليون دولار جناها بطل الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي من الأنشطة التسويقية، زهاء 213 مليون ريال جمعها المدفعية الموسم الماضي من إيرادات الحضور الجماهيري سواء في استاد الإمارات أو خارجه. لكن أتدرون كم تدفع شركة المستلزمات الرياضية الألمانية أديداس للنادي الذي يدربه الإسباني ميكيل أرتيتا؟ نحو 100 مليون دولار، نعم 100 مليون دولار ضمن عقد يستمر إلى غاية 2030، وذلك مقابل ظهور العلامة الشهيرة على قميص أرسنال. إذن هي رياضة بطعم ملايين الدولارات، وهو الأمر الذي سنناقشه بعد قليل.

0: للحديث عن البعد المالي للنهائي الأوروبي تنضم إلينا في الاستوديو الزميل عهد حسان الصحفية الرياضية في التلفزيون العربي. أهلا بك يا عهد. طيب بداية ما تقولي لي أنه أنت على الحياد، قولي لي كنت بالمباراة مع أرسنال أم باريس سان جيرمان؟
1: هلا رح أقول لك على الحياد لسبب واحد. طيب. لأنه فريقي مش بالنهائي. أنا برشلونة.
0: طيب.
1: ولكن يعني
0: تقييمك للوضع
1: بمباراة الأمس كان عندي يمكن إحساس بعض الشيء، وكان كتير من جماهير أرسنال كان عندهم إحساس أنه يحقق اللقب، خاصة أنه حقق الدوري بعد 22 عام، يعني كان في بعد عنده حماس، كان في أمال عند الجماهير، ولكن للأسف يعني خيب أمال الجماهير، والغلبة بقت للأقوى هجوميا، للأكثر ربما حضور ذهنيا وبدنيا، وهذه تركيبة المدرب إنريكي طبعا في العمل الجماعي في باريس سان جيرمان.
0: طيب الموضوع في ظاهره هو موضوع رياضي، لكن أيضا هناك بعد اقتصادي ومالي، يعني نحن نتحدث الآن عن ملايين الدولارات. طيب كيف يتم توزيع المكافآت المالية للأندية المشاركة في البطولة؟
1: نعم بالفعل، يعني الموضوع أخذ منحى آخر عن الرياضة فيما يتعلق بالتجارة. اليوم يعني اليويفا توزع الأموال في دوري أبطال أوروبا على عدة أصعدة، خلينا نقول، أو عدة أقسام. بداية هناك موضوع المشاركة الثابتة التي تعطى، هي أموال ثابتة لكل فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا، وهي تقريباً 18.6 مليون يورو. هذه أموال ثابتة. تأتي بعد ذلك أموال المكافآت، وهي عن كل مباراة يفوزها أي فريق يحصل على 2.1 مليون يورو، وأيضاً كل تعادل 700 ألف مليون يورو. وكذلك هناك مكافآت بعد يعني الوصول إلى دور 16، إلى ربع نهائي ونصف نهائي طبعا.
0: طب كم كانت حصيلة الفائز وحتى طبعا الوصيف؟
1: نعم، الفائز في دوري أبطال أوروبا يحصل على ثمانية، هو الوصول للنهائي بالبداية، يعني الفريقين حصلوا على 18.5 مليون يورو مجرد وصول للنهائي. الفائز يحصل بالإضافة إلى ذلك على 6.5 مليون يورو، يعني بمجموع 25 مليون يورو هذا للنهائي. ولكن إذا أردنا يعني الحسبة منذ بداية مشوار هذا الفريق، يعني تختلف بين كل فريق حسب مشواره. مثلا أرسنال حقق العلامة الكاملة في البداية، في المرحلة الأولى 8 مباريات حصل عليها، وكنا قد تحدثنا أنه كل مباراة يحصل على مبلغ صحيح. إضافي. ولا ننسى أيضا أنه أرسنال أتى من الدوري الإنجليزي ربما الأكثر عالميا بالنسبة إلى المداخيل، البث التلفزيونية الضخمة في إنجلترا. ولكن النهائي أيضا يعني زاد من مداخيل باريس سان جيرمان طبعا، الذي لديه تاريخ قوي وكبير في الدوري الأوروبي.
0: طيب كيف يمكن للأندية الاستفادة برأيك من الجوائز المالية، يعني من ناحية تطوير الفريق أو حتى المنشآت؟
1: صحيح، هذه العوائد أو الأرباح يمكن القول لكل فريق في دوري أبطال أوروبا والفائز أيضا، لا تذهب فقط لشراء لاعبين، لأنه كل نادي له استراتيجية مالية واقتصادية للاستفادة من هذه الأموال التي تعتبر إيراد حقيقي أو مربح حقيقي، لأنها ليست من مالك النادي. لذلك يعني الاستفادة الأكبر تعود إلى عقود، إلى رواتب، مكافآت، وأيضا كما ذكرتي صيانة البنية التحتية للنادي والمنشآت الرياضية التابعة للنادي أيضا. لذلك هذه العوائد كلها لها استراتيجية طبعا اقتصادية للاستفادة الكبرى منها، والاستفادة من الملاعب. يوم أيضا ملعب كرة القدم لا يستفاد منه فقط في مباراة معينة، اليوم الملاعب الحديثة تقوم بنشاطات على مدار العام بالنسبة للمباريات، بالنسبة إلى أحداث أيضا أخرى.
0: صحيح. طيب كيف يؤثر طبعا الوصول إلى النهائي على قيمة عقود الرعاية النادي؟
1: نعم، وصول للنهائي بحد ذاته يعلم القيمة السوقية للنادي، وبالتالي من الرعاة التابعين لهذه الأندية. نحن نتحدث عن أكبر نسبة مشاهدة كروية أوروبيا وحتى عالميا، نتحدث أيضا عن الشعارات التي تظهر على أكبر منصة كروية عالمية، عن بيع القمصان في المتاجر. لذلك يعني هذا الظاهر الذي نشاهده في النهائي بالنسبة للرعاة يزيد أيضا من القيمة للرعاة نفسهم، وفي موضوع التعاقدات مستقبلا مع ربما شركات ومع لاعبين أيضا.
0: طيب تحدثتي الآن عن الرعاة، ما يعني حجم دعمهم المالي وما هي هذه ومن هم الرعاة تحديدا؟
1: نعم، الرعاة طبعا تختلف، نتحدث هنا عن أرسنال أكبر راعي لهم وربما الأطول تاريخيا عن إميريتس إيرلاينز نتحدث، والذي يضخ الملايين من اليوروهات خلينا نقول في هذا النادي، بالإضافة إلى أديداس أيضا الراعي الرسمي لقمصان هذا النادي. أيضا في باريس سان جيرمان هناك قطر إيرويز، نتحدث عن أريدو، عن نايكي والعديد من الشركات. اليوم تستغل يعني الرعاة يستغلون الإنجازات، هذه النجاحات الكبيرة للنوادي، لي يعني إعطاء أكثر مكافآت وبالتالي إبراز اسمهم أكثر في السوق العالمية في الأسواق المحلية، والنوادي تستفيد بالتالي من المتاجر وهذه الرعاة التي أيضا يعني بمعنى تروج للنادي، لذلك هي شراكة يعني بين الجهتين خلينا نقول. نعم، لذلك اليوم النوادي تعتمد بشكل كبير على الرعاة، لأن الناتج المحلي أو المدخول الذي يأتي من هؤلاء الرعاة تقدر بمئات الملايين كما ذكرت قبل قليل.
0: صحيح. شكرا لك يا زميلة عهد حسنة، صحفية رياضية في التلفزيون العربي، شكرا على هذه المداخلة.
1: شكرا لك.

الأمريكيون يغرقون في الديون، ورئيسهم يقول لا أفكر في وضعهم المالي خلال حربي مع إيران. فبفعل التضخم الذي جلبته الحرب، قفزت أرصدة بطاقات الائتمان المتأخرة عن السداد لمدة 90 يوماً في الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية التي اندلعت عام 2008. فبحسب بيانات نشرها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، خسر إجمالي رصيد بطاقات الائتمان في البلاد في الربع الأول من العام الحالي أكثر من تريليون دولار، بزيادة نسبتها 13% على أساس سنوي. ارتفاع أسعار السلع في الأسواق الأمريكية بسبب الحرب جعل من الصعب على المواطنين أن يرتبوا أولوياتهم ويسددوا ديونهم، مما قد يؤدي إلى زيادة الديون المتأخرة على بطاقات الائتمان. وكان الرئيس دونالد ترامب قد قلل من شأن الضغوط الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع الأسعار، وعندما سئل مطلع مايو الحالي عما إذا كان الوضع المالي لمواطنيه دافعاً لإنهاء الحرب مع إيران، أجاب: ليس على الإطلاق. وبهذا نصل معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج اقتصادكم، على أمل تجدد اللقاء بكم يوم غد. إلى اللقاء.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل نستهلها بالعناوين. شهداء وجرحى في هجمات إسرائيلية مكثفة على جنوبي لبنان، والاحتلال يعلن توسيع عملياته متجاوزا النهر الليطاني، ومصادر أمريكية تقول إن مفاوضات جارية لوقف الإطلاق النار. ترامب يقول إن الاتفاق مع إيران ينص بوضوح تام من على أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وعرقجي يؤكد أن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر، واصفا ما يتداول حاليا عن المفاوضات بأنه مجرد تكهنات. شهدان جراء قصف إسرائيلي استهدف مقهى في منطقة ميناء غزة، والاحتلال يواصل عمليات نسف المباني شرقية خان يونس.

طبتم أوقاتا. قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي بلغت في مارس 3412 شهيدا وأكثر من 10260 جريحا. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد 4 أشخاص على الأقل جراء غارة إسرائيلية على بلدة العباسية في قضاء صور. هذا واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بغارة حية مرتضى بالقرب من المستشفى اللبناني الإيطالي في منطقة الحوش، وأظهرت مقاطع مصورة حجم الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية بالمنطقة المستهدفة والتي تقع في قضاء صور جنوبي لبنان. هذا وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع عملياته البرية جنوبي لبنان متجاوزا النهر الليطاني باتجاه مناطق شمال النهر في محاولة لفرض واقع ميداني جديد. ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقاطع فيديو توثق مشاهد جديدة لنشاط قوات جولاني في قلعة الشقيف جنوبي لبنان عقب توغلها

0: الاستراتيجية المطلة على نهر الليطاني هو ديسلوقي، رمز عسكري وتاريخي عاد إلى واجهة الصراع. وزير الدفاع الإسرائيلي أكد أن قواته ستبقى في القلعة ضمن ما سماها المنطقة الأمنية. أما نتنياهو فتعهد بتوسيع العملية العسكرية وتعميقها، قائلا إن الجيش يواصل ضرب معاقل حزب الله، ومعلنا مقتل 700 عنصر من الحزب خلال شهر واحد.
1: والآن تعليمات الجديدة هي تعميق وتوسيع سيطرتنا على المواقع التي كانت تحت سيطرة حزب الله. احتلال الشقيف هو مرحلة دراماتيكية وتغيير دراماتيكي، لأننا كسرنا حاجز الخوف.
0: إسرائيل وسعت عملياتها البرية شمال الليطاني، وأصدرت أوامر إخلاء واسعة لسكان جنوب نهر الزهراني. على الأرض رافق التوغل تصعيد جوي واسع. غارات إسرائيلية استهدفت دير الزهراني والمروانية والغندورية وبرج قلاوي وكفر تبنيت والقصيبة ومحيط النبطية الفوقة والشرقية. في دير الزهراني استهدفت الغارات منازل سكنية في حي العرب، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. أما في صور فتكشف المشاهد حجم الدمار الذي خلفته الغارات الأخيرة، مباني متضررة، ركام يملأ الشوارع والأحياء السكنية، وآليات إسعاف وإنقاذ تتنقل بين المواقع المستهدفة. الدفاع المدني قال إن الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء مدينة صور ومخيماتها وبلدات عدة في المنطقة، كما سجلت غارات قرب مستشفيات ومرافق طبية، وأصيب موظفون في مستشفى حرام، ولم تسلم سيارات الإسعاف. في المقابل كثف حزب الله عملياته ردا على التوغل والغارات، فأعلن استهداف قوة إسرائيلية عند الأطراف الشرقية ليحمر شقيف بمسيرة، وقال إنه قصف تجمع لجنود وآليات إسرائيلية في بلدة البياضة، كما استهدف بمسيرة مهبط مروحيات في مستوطنة شلومي، وأعلن أيضا قصف بنى تحتية عسكرية إسرائيلية في نهارية بصواريخ. تزامن ذلك مع إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه شمال إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار في عكا ونهارية والجليل الغربي. وبين دخان الغارات فوق النبطية وصور والسيطرة الإسرائيلية على قلعة شقيف وتبادل الضربات عبر الحدود، تدخل المواجهة مرحلة جديدة عنوانها الأبرز محاولة تثبيت السيطرة على الأرض تحت النار.
2: أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ 19 عملية أمس الأحد ضد أهداف إسرائيلية شملت محيط قلعة الشقيف جنوبي لبنان ومستوطنات في شمال إسرائيل، بالتزامن مع تصعيد تل أبيب عملياتها العسكرية داخل الأراضي اللبنانية. وقال الحزب إن الهجمات جاءت دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على ما سماها خروقات العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات على القرى الجنوبية. أصيب 4 أشخاص بجروح جراء سقوط طائرة مسيرة مفخخة أطلقت من لبنان في مستوطنة بيت هلل بمنطقة إصبع الجليل شمالية إسرائيل. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن المصابين 4 نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على قلعة شقيف جنوبية لبنان، تثار تساؤلات عن مديات المخططات الإسرائيلية في لبنان. الزميل أحمد خير الدين يستعرض هذه التطورات.
3: أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة من التلفزيون العربي، والتي نبدأها بالتطورات في لبنان. الاحتلال الإسرائيلي يكثف قصفه على مناطق عدة في الجنوب، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين. يأتي ذلك بينما أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس بتوسيع العملية العسكرية في داخل لبنان، في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي خلال هذه المرحلة يوسع من سيطرته ويعمل على تثبيت سيطرته على قلعة أشقيف في لبنان. بعد احتلال قلعة شقيف جنوبي لبنان، تقارير لبنانية وإسرائيلية تتحدث عن ضغط ناري ينفذه الجيش

0: الجيش الإسرائيلي للسيطرة على المرتفعات شمال نهر الليطاني، فما الذي تخطط له تل أبيب في لبنان؟ على الأرض يوسع الاحتلال الإسرائيلي الخط الأصفر الذي رسمه بالنار والدمار وبالقتل في الحرب الأخيرة، فاحتل قلعة شقيف، بينما يلوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باحتلال مواقع لبنانية جديدة، في حين نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي يعمل على تثبيت سيطرته على القلعة عبر تنفيذه عمليات في المنطقة المحيطة بها بدعوى استهداف بنى تحتية لحزب الله ومقاتليه. بموازاة ذلك، كثف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على مدينة صور وبلدات أخرى جنوبية لبنان مثل دير الزهراني أحمر الشقيف، وسط تساؤلات عن العلاقة بين كثافة القصف ورغبة الاحتلال في تعميق توغله شمالا. احتلال قلعة الشقيف جاء بعد ساعات من تهديد نتنياهو بالسيطرة على مزيد من التلال، في حين أشارت التقارير إلى معركة تلال تحتدم في الجنوب اللبناني. لبنانيا يتردد أن الجيش الإسرائيلي بعد احتلاله قلعة شقيف ينوي الوصول إلى مرتفع علي الطاهر من جانب كفر تبنيت والمرتفعات المطلة على وادي برغز من جبهة بلدة دبين. بعيدا عن المواقف السياسية، يواصل جيش الاحتلال قصفه وتوغله في لبنان. النتيجة أكثر من 3400 شهيد وأكثر من 10000 جريح منذ مطلع مارس الماضي.
1: أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمريكية أن هناك مفاوضات جارية للتوصل إلى وقف فعلي لإطلاق النار في لبنان، لكن عمليات حزب الله تهدف إلى إحباط ذلك. وأضافت الهيئة أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب في المرحلة الأولى وفقا لمقترح إسرائيلي، لكنها ستبدأ الانسحاب كلما كانت أنشطة الجيش اللبناني أكثر فاعلية. كما أشارت هيئة البث إلى عقد لقاء تحضيري لجولة مفاوضات غدا الثلاثاء. في سياق ردود الفعل، دانت وزارة الخارجية القطرية استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتوسيع نطاق التوغل البري لجيش الاحتلال في جنوب البلاد واستهداف المدنيين. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن هذه الاعتداءات تصعيد خطير وانتهاك سافر لسيادة الجمهورية اللبنانية وخرق واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان وحملها على احترام المواثيق والقوانين الدولية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكامل بنوده. أما مصر فطالبت مجلس الأمن الدولي بإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها وتوغلها البري في لبنان، محذرة من فوضى بالمنطقة. وأدان بيان للخارجية المصرية التصعيد العسكري الإسرائيلي على لبنان، مضيفا أنه يمثل استباحة كاملة للسيادة اللبنانية ويكشف عن نوايا إسرائيلية مبيتة لفرض واقع عسكري جديد على الأرض. وطالب البيان بانسحاب إسرائيلي فوري وكامل من كل الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن استمرار إسرائيل في توسيع رقعة العمليات العسكرية من شأنه أن يفجر الأوضاع. قالت وزيرة الخارجية البريطانية إن تصعيد الجيش الإسرائيلي للإجراءات العسكرية في لبنان أدى إلى مقتل وتشريد مدنيين وتدمير بنية تحتية وتقليص الفرصة أمام الحوار الدبلوماسي، ولذا يجب وضع حد له وفقا لقولها. وأضافت الوزيرة أنه على جميع الأطراف احترام وقف إطلاق النار والانخراط في المفاوضات بحسن نية، مشيرة إلى ضرورة أن يوقف حزب الله هجماته على إسرائيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه مع إيران ينص بوضوح تام على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأن معظم الاتفاق يدور حول ذلك. فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر، واصفا ما يتداول حاليا عن المفاوضات بأنه مجرد تكهنات.
2: مقترح أمريكي جديد لإيران وصف بالأكثر صرامة قدمه الرئيس دونالد ترامب يتضمن تغييرات جديدة وفق ما كشفت عنه وسائل إعلام أمريكية. تنقل نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب أقحم جملة من التغييرات على مسودة الاتفاق الإطار تضمن تشديد شروطه. تضيف الصحيفة أنه أعاد إطار الاتفاق المعدل إلى إيران لمراجعته، بيد أن موقع أكسيوس أفاد أن الرئيس ترامب طلب تعديل بعض بنود هذه المسودة التي سبق أن توافق حولها الوفدان الأمريكي والإيراني، خصوصا ما يتعلق منها ببنود المواد النووية الإيرانية. تضيف التسريبات الإعلامية أن الرئيس الأمريكي فتح المجال أمام جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر عدة أيام، مشيرا إلى أنه طلب مزيدا من التفاصيل بشأن آلية السيطرة على اليورانيوم المخصب. وبالنسبة لمضيق هرمز، فقد تداولت وسائل إعلام أمريكية طلبا قدمه الرئيس ترامب لتعديل الصياغات المتعلقة بإعادة فتحه، وتنقل توقعات مسؤولين أمريكيين بأن ترد إيران على طلبات التعديل خلال الأيام المقبلة. في المقابل يؤكد الجانب الإيراني أن كل ما يجري تداوله مجرد تكهنات على حد ما صرح به وزير الخارجية عباس عراقچي. يضيف الوزير أن عملية تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة تجري بشكل اعتيادي ومستمر.
3: المحادثات وتبادل الرسائل مستمران، وحتى يتم التوصل إلى نتيجة واضحة يستحيل الحكم، وكل ما يقال الآن تكهنات لا ينبغي إعطاؤها أهمية.
2: لكن رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف تحدث بلهجة أخرى، يشكك في صدقية النوايا الأمريكية، ويقول إن بلاده لن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوق الشعب الإيراني.
4: لا ثقة لدينا إطلاقا بأقوال العدو ووعوده. المعيار بالنسبة إلينا هو الإنجازات الملموسة على أرض الواقع. لن نوافق على أي اتفاق ما لم نتأكد من أننا حصلنا على حقوق الشعب الإيراني كاملة.
2: في خضم هذه التطورات السياسية، يعلن الحرس الثوري أنه يواصل إحكام قبضته على حركة الملاحة في مضيق هرمز. يتحدث عن مرور عشرات السفن، بينها ناقلات نفط وحاويات وسفن تجارية، عبر المضيق خلال الساعات الماضية بإذن من قواته البحرية، وفق ما جاء في أحدث بياناته.
1: نتوقف مع هذه الأخبار العاجلة مشاهدينا. موقع أكسيوس الأمريكي يقول بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحدث مع الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي لمحاولة دفع مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار. إذن يبدو أن هنالك مبادرة جديدة يحاول الأمريكيون الدفع بها، ووفقا لأكسيوس فإن روبيو تحدث بشأن هذه المبادرة مع الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي. طبعا تأتي هذه التسريبات في ظل توسيع إسرائيل لحربها جنوب لبنان. أيضا تضيف أكسيوس الموقع الأمريكي، يضيف بأن واشنطن اقترحت أن يوقف حزب الله جميع الهجمات كخطوة أولى، ثم تخفف إسرائيل تصعيدها. إذن واحدة من بنود هذه المبادرة أن واشنطن اقترحت أن يوقف حزب الله جميع الهجمات كخطوة أولى، ثم تخفف إسرائيل تصعيدها. أفادت وكالة تسنيم للأنباء نقلا عن مصدر إيراني مطلع بشأن الأنباء عن اقتراح الرئيس الأمريكي ترامب تعديلات جديدة، أفادت أن تبادل النصوص مستمر بين الأطراف، وأنه من الطبيعي أن تقوم إيران أيضا بإدخال تعديلات واقتراحات على النص. وأضاف المصدر أن المعيار بالنسبة إلى إيران هو النص الذي تم التوافق عليه، وأن إدخال ترامب تعديلات على النص لا يعني قبولها. كما أكدت المصادر أن إيران على استعداد تام أيضا لسيناريو عدم التوصل إلى اتفاق. ب من دوره قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده يجب أن تستعد لمرحلة طويلة

0: من الضغوط والتكاليف، وإن أي انفراجة محتملة في المسار التفاوضي لا تعني نهاية التحديات التي تواجهها طهران. وعرض بيزيشكيان خلال اجتماع حكومي خصص للوضع الاقتصادي ما وصفه بخطة الحكومة لإدارة البلاد في ظروف الحرب وما بعدها، داعيا الإيرانيين إلى الاستعداد لتحمل تكاليف المقاومة على حد تعبيره. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن استخباراته ضبطت شحنة معدات عسكرية بصرية بمنطقة أروميا على الحدود الغربية. وأوضح مقر حمزة سيد الشهداء التابع للقوة البرية في الحرس أن الشحنة تضمنت كميات كبيرة من الكاميرات المتطورة ومعدات الاستطلاع ذات الاستخدام العسكري. إلى تطورات في قطاع غزة، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقهى في منطقة ميناء غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة 25 آخرين، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 932 بحسب وزارة الصحة.
1: نتواجد الآن في المنطقة التي استهدفت قبل قليل. نحن الآن في منطقة الميناء في غرب مدينة غزة. حصل استهداف في هذه المنطقة تحديدا، كما نشاهد الدماء لا تزال موجودة. قامت الإسعافات بنقل عدة إصابات بعضها خطيرة، وصلت بالفعل إلى مستشفى الشفاء. طبعا معنا محمد سلمان أحد شهود العيان الذين كانوا يتواجدون في هذه المنطقة ليحدثنا عما حدث. محمد، إيش اللي صار بالضبط؟
2: اللي صار زي ما أنت شايف، الكل الناس بتيجي هان على البحر عشان زهقانين، وبيجوا بطيش وبطيروا زهقهم هان بشموا هوا، ما بيتفاجئ، والناس كلها قاعدة وما فيش إيش إلا الصاروخ بنزل على الناس، والكل بشروا أشلاء ممزقة، لا إلهم في الخبط ولا إلهم في مقاوم ولا إلنا في حاجة، فيش حد أصلا بيجي هنا لو في إيش إلا بيجي يطير زهق أكتر من هيك. لا،
1: كان في أطفال،
2: كان في أطفال ونساء وصيارات وبني آدمين وكل شيء. مش عارف أنا لأيمتى القصص صادق وقتيش بدهم يحلوا عنا، يعني منطقة آمنة الناس طاش فيها تقصفها ليش؟ وين حقوق الإنسان اللي بيقولوا عنه؟ إحنا لا شايفين حقوق إنسان ولا إنسانية أصلاً. ما فيش منطقة آمنة، بس كان منطقة الآمنة بنيجي بنطوش عليها بقصفونا فيها. أب وين نروح؟
1: هذه شهادات الناس من هذه المنطقة. بالفعل هي منطقة مكتظة جداً، فيها خيام النازحين، وأيضاً يلجأ المواطنون وتلجأ العائلات إلى هذه المنطقة لأنه هو المتنفس الوحيد. البحر، بحر غزة هو المتنفس الوحيد، لكن حتى الموت يلاحقهم تحديدا إلى الأماكن التي يهربون إليها من الموت. عاصم النبي، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: قال موقع بلانت المتخصص بالخرائط وصور الأقمار الصناعية إن إسرائيل حولت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى مرحلة جديدة من الاحتلال الفعلي. وأشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي يحرك باستمرار ما يعرف بالخط الأصفر الذي يفصل بين أماكن سيطرته والمناطق الأخرى في القطاع.
3: السياسات الإسرائيلية الرامية إلى قضم مزيد من الأراضي في قطاع غزة تمهيداً لبقاء طويل الأمد لم تعد طي الكتمان، بل باتت علنية وتترافق مع عدوان مستمر ضد القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار. موقع بلانيت المختص بالخرائط وصور الأقمار الصناعية كان آخر من تطرق إلى هذا الموضوع، إذ أكد أن إسرائيل حولت اتفاق وقف إطلاق النار إلى مرحلة جديدة من الاحتلال الفعلي. بلانيت قال إنه توصل إلى معلومات عبر تحليل صور الأقمار الصناعية كشفت أن الموقع الفعلي لما يسمى بالخط الأصفر الذي قسم القطاع تجاوز ما هو مرسوم على الخرائط العسكرية الإسرائيلية المعلنة. الموقع أشار كذلك إلى أن الكتل الصفراء التي تفصل أماكن السيطرة الإسرائيلية عن بقية أنحاء القطاع وصلت إلى عمق 940 متراً خلف الخط الأصفر، الأمر الذي وسع نطاق السيطرة الإسرائيلية ووضع الفلسطينيين تحت مرمى النيران المباشرة. تزامنا مع هذا التمدد رصدت وفق بلانيت عمليات هدم وتجريف ممنهجة للمجمعات السكنية والأراضي الزراعية والمباني في عمق وصل إلى 300 متر خلف الخط الأصفر. بلانيت ذكر كذلك أن الجيش الإسرائيلي شيد في المناطق الخاضعة لسيطرته 48 موقعا عسكريا متصلا بطرق لوجستية تمتد إلى داخل إسرائيل. المعلومات التي نشرها بلانيت تزامنت مع تقرير لوكالة أسوشيتد بريس تحدث عن شهادات صادمة لجنود احتياط إسرائيليين شاركوا في حرب الإبادة على قطاع غزة. الجنود قالوا إنهم تلقوا أوامر بقتل كل من يقترب من الخط الأصفر دون التحقق من هويته، كما أشاروا إلى أن التعليمات لديهم تقتضي بالحفاظ على ما يسمى بالخط العازل وحمايته بأي ثمن. الكشف عن هذه الحقائق جاء بعد يومين من تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها إن الجيش يسيطر على 60% من قطاع غزة، مشيرا إلى أنه وجه بزيادة هذه المساحة إلى 70%.
0: بين حق الفلسطيني في السفر وقيود الاحتلال التي تتحكم في حركة السكان، تنشأ في غزة سوق موازية تستغل حاجة الآلاف إلى الخروج من القطاع. مراسلنا إسلام بدر تتبع خيوط هذه الظاهرة ورصد شهادات عن المواطنين وقعوا ضحية وعود بالسفر في ظل واقع معقد تتحكم إسرائيل بمفاصله كاملة.
4: السفر من غزة أشبه بمعجزة، يختلط فيها الحق فيه والمنع منه والدفع إليه، ويقع المواطن الغزي بين الاحتلال والاحتيال. الاحتلال يعلن رغبته في تهجير أكبر قدر من الفلسطينيين، فيما تحتال جهات متعددة مستغلة حاجة السفر، بينها مؤسسات تنتشر إعلاناتها الممولة في الفضاء الرقمي يتلقفها الراغبون في السفر والمحتاجون إليه.
5: بعد بحث مضن استطعنا الوصول إلى أحد المواطنين الفلسطينيين الذي حاول السفر من خلال هذه المؤسسات، لكنه اشترط ألا نظهر اسمه وألا نكشف وجهه. السلام عليكم إياد.
6: وعليكم السلام. العافية. الله يعافيك.
5: أهلا وسهلا. تفضل معنا.
6: الله يسلمك. أنا كنت ببحث عن طريق اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي، بحاول اني بقدر الامكان اشوف اي جهه، وكنت اركز على موضوع اللي هي تكون يعني بشكل رسمي. بحثت طبعا على القناه هذه نفسها اللي هي المجد اوروبا. المؤسسه هذه طبعا على حسب قراءتي لها ما لقيت لها يعني نفوذ كبيره، يعني ما لقيت لها مثلا مكاتب، ارقام تواصل، في تهتيم.
5: إياد، رغم أنه تم إعطائك موافقة على السفر لكنك في الآخر أثرت على عدم السفر، شو السبب؟
6: يعني السبب الرئيسي إحنا بنتكلم عنه الجهة المجهولة، مجهولة المصدر. الأمر الثاني المبالغ، تكاليف المبالغ اللي هي الملزم أنك تدفعها. الأمر الثالث اللي هو آلية أو طريقة السفر من قطاع غزة إلى خارج غزة بطريقة مجهولة وغير معروفة.
4: تتعمد جهات مجهولة تدعي تسهيل السفر التنسيق مع منظمات دولية بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإطفاء الموثوقية على عملها، وهذا سؤال وجهناه للناطقة باسم اللجنة الدولية في قطاع غزة.
7: ليس لنا علاقة بهذا الأمر، وكلجنة دولية للصليب الأحمر ليس لنا أي تعاون مع أي جهات أو وسطاء يقومون بتنظيم السفر من غزة إلى الخارج. للأسف الشديد سجلنا العديد من محاولات الاحتيال باستخدام اسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
4: الصحفي محمد دشبت يتابع قضية السفر منذ أشهر، وتوصل إلى استنتاجات أبرزها وقوف جهات تمتهن الاحتيال على الغزيين، ولم يستبعد ارتباطهم بالاحتلال الإسرائيلي.
8: كان في حد بيشتغل بطريقة حرفية، وهذا الرجل للأسف فلسطيني وهو محامي، وكان مسمي نفسه هو محامي هجرة شرعية. كان بيشتغل على مبدأ أنه هو موجود ضمن مؤسسة حكومية كندية بتسعى إلى إخراج الناس من قطاع غزة بشكل دقيق وقانوني من خلال مشاريع الهجرة الموجودة في كندا. كل المعلومات اللي ظاهرة للجمهور في البداية بتحسسك أنه أنت خلص هذا الرجل ماشي قانوني. فرحت تواصلت مع أصدقاء موجودين في كندا، تواصلت مع المكتب، أثبتوا لي بالدليل القاطع أنه هذا الرجل محامي كان ضمن ملفات عمل الهجرة الكندية لكنه مخالف للقانون وتم سحب الترخيص منه في سنة 2024.
5: للسفر من قطاع غزة طريقان لا ثالث لهما، معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم، وكلاهما يخضعان للسيطرة الأمنية الإسرائيلية. سافر منذ دخول وقف إطلاق النار عبر معبر رفح بالاتجاهين 5631 مواطناً وفق الإعلام الحكومي، فيما لا تتوفر أي إحصائيات حول عدد الذين تمكنوا من السفر عبر معبر كرم أبو سالم، لكن قائمة الانتظار تشمل نحو 20,000 مريض وعدداً غير معدود من حملة الجوازات الأجنبية، إضافة إلى الحاصلين على منح دراسية. وفي ظل استمرار إغلاق المعابر من قبل إسرائيل وتحكمها الكامل بحركة السكان، تنشأ سوق موازية تحاول استغلال حاجة الناس للسفر.
9: إسرائيل استخدمت منع الفلسطينيين من السفر سواء للتعليم للعمل كأداة من أدوات السيطرة والضبط بحق الفلسطينيين ومنعهم، في حين هي كانت تسعى أيضا للعمل على دفع الفلسطينيين إلى السفر والهجرة.
4: لا يمكن تجاوز التوظيف السياسي الإسرائيلي لمسألة السفر في القطاع، خصوصا أن فكرة التهجير ظهرت كهدف من أهداف حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.
10: عملية التهجير تأخذ أبعادا أحيانا مدنية إنسانية. الخطة عمليا موجودة، صحيح فشلت على المستوى السياسي الإقليمي والدولي، لكنها حاضرة في العقلية الإسرائيلية وفي المخطط الإسرائيلي ولم تنتهي. وكل ما يجري في قطاع غزة من جهد لجعل الحياة طاردة في قطاع غزة وغير قابلة للحياة، يعني أن الأمر موجود وخطير، بل وخطير جدا.
4: وفق تقرير حديث للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإن من تمكنوا من دخول القطاع منذ بدء الحرب لا يتجاوز عددهم بضع مئات، مقابل مغادرة عشرات الآلاف، فيما يعكس اتجاها خطيرا وفق التقرير يرتبط بإحداث تغيير ديموغرافي قسري يسعى للإفراغ السكاني المحظور بموجب قواعد القانون الدولي.
5: ليس جديداً أن يبتز الفلسطيني في حقه بالسفر. تاريخياً استخدمت إسرائيل المعابر كأداة ضغط وعقاب جماعي، ومؤخراً سعت لاستخدامها كبوابة للتهجير. يدفع الفلسطيني ثمن هذا التخبط الإسرائيلي ويفقد واحداً من أبسط حقوقه الإنسانية، الحق في السفر. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: قال الإسعاف الإسرائيلي أن مستوطنتين أصيبتا إحداهما بجروح خطرة في عملية دهس قرب مجمع غوش عتسيون الاستيطاني المقام على أراضي جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال قرب المستوطنة واحتجاز جثمانه بادعاء تنفيذه عملية الدهس. وأضافت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن جيش الاحتلال قيد حركة الفلسطينيين في محافظتي بيت لحم والخليل وأغلق طرقات وبوابات. أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منزل الشهيد أمجد النتشة منفذ عملية عتسيون في منطقة وادي القطع بالخليل. وأظهرت مقاطع مصورة مجموعة آليات عسكرية إسرائيلية في محيط منزل الشهيد وعناصر راجلة من قوات أمن الاحتلال تحاصر المنطقة. واستشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الضم والتوسع في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن الشهيد عماد شتية أصيب بعيار ناري في منطقة الفخذ، ما أدى إلى إصابة الشريان الرئيس بنزيف حاد قبل الإعلان عن استشهاده. أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه رعاة أغنام فلسطينيين في السهل الشرقي لقرية المغير شمال شرقي رام الله، ما أدى إلى اشتعال النيران في أجزاء منه. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن أهالي البلدة عملوا على السيطرة على النيران بعد الحرائق التي تسبب فيها جيش الاحتلال. هذا ويواصل الاحتلال التضييق على قرية المغير من خلال اقتحامها المتواصل وإغلاق مداخلها وممارسة سياسة التنكيل الجماعي بحق أهلها. كما هاجم مستوطنون مدرسة في قرية رمون شرقية رام الله وحطموا أبوابها وسرقوا محتويات منها. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي آثار هجوم المستوطنين على المدرسة والخطر الذي يتهدد المنطقة جراء إقامة بؤرة استيطانية على أراضيها.
11: هجوم للمستوطنين على مدرسة، هذا حدث هنا في قرية رمون، وهذه آثار التخريب الناجمة عن هجوم المستوطنين الذين حطموا أبوابا في هذه المدرسة، سرقوا محتويات وأيضا أدوات ومعدات يستخدمها العمال في أعمال بناء وتجهيز هذه المدرسة التي هي قيد التأسيس هنا في القرية. اللافت بأن المستوطنين انطلقوا من بؤرة استيطانية أقيمت على مقربة من المدرسة على بعد نحو 200 متر هوائي، وهذا يجعل من كل المكان يجعل منه منطقة خطرة على إثر وجود المستوطنين في هذه البؤرة الاستيطانية التي أصبحت منطلق للهجمات وأقامها المستوطنون هنا قبل نحو أسبوعين. بالتالي وجود المستوطنين يهدد كل المنطقة. لمعرفة الخسائر الناجمة عن هجوم المستوطنين ينضم إلينا الآن مدير هذه المدرسة.
12: الخسائر يعني قام المستوطنون بكسر أبواب وسرقة محتوياتنا المدرسة تقدر $80,000، والأهم من ذلك أننا نشعر بخطر دائم في هذه المدرسة. لم يعد المكان آمنا لا للطلبة ولا لنا. الضرر الأكبر هو أن يعني يشعر الناس بالخوف، بالتالي ما حد يسجل في هذه المدرسة لأن الافتتاح سيكون في 1/9. مدرسة تدرس بالمنهج الأمريكي، اسمها US أكاديمي، الأكاديمية الأمريكية. الفئة المستهدفة هم الطلاب الذين يحملون جوازات سفر أمريكية وفق المنهج الأمريكي، وبالتالي أصبح الجميع يشعر بالخطر والخوف من الاقتراب من هذه المدرسة. هذه هي الخسارة الأكبر، إضافة للخسارة المادية التي نعاني منها، لأن اليوم هذا الاقتحام الثالث للمدرسة والخسارة على الأقل تقدر $80,000.
11: شكرا جزيلا. إذا هذا الهجوم للمستوطنين على المدرسة يتعدى الخسائر المادية، هو يهدد مصير المدرسة التي يفترض أن تضم نحو 800 طالب فلسطيني، بالتالي حياة كانت مرسومة لهذه المدرسة، لكن المستوطنين باعتداءاتهم هم يريدون تفريغ هذه المنطقة من الطلاب من الحياة ليسهل السيطرة على هذه الأرض. بالأرقام قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي إن المستوطنين ارتكبوا ما لا يقل عن 2500 هجوم واعتداء منذ مطلع العام الجاري. من قرية رمون كريستين رناوي، التلفزيون العربي، شرقي رام الله.
0: مدد جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مخيمات شمال الضفة الغربية لشهرين إضافيين. وقال مسؤول اللجنة الشعبية في مخيم طول كرم فيصل سلامة للتلفزيون العربي إن قرارا موقعا من قائد المنطقة الوسطى في الجيش وصلهم ويقضي بتمديد اقتحام مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس حتى نهاية يوليو المقبل. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن السلطات الإسرائيلية تدفع بمخططات لبناء 2721 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية. وكشفت الهيئة الحكومية الفلسطينية في بيان أن مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية الاحتلالية يعقد جلسة الأربعاء لمناقشة حزمة جديدة من مخططات الاستيطان، وتابعت أن تلك المخططات تتضمن الدفع ببناء وحدات جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية إلى جانب مخططات تنظيمية وهيكلية تهدف إلى توسيع نفوذ المستوطنات وتعزيز بنيتها القانونية والتخطيطية. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من الضفة الغربية، وإنساننا هو بشار القريوتي، مسعف يتطوع لمساعدة الفلسطينيين في المناطق الخطرة رغم تعرضه لاعتداءات المستوطنين عدة مرات.

0: أنا بشار صادق القريوتي، متطوع في مجال الإسعاف. طبعا حياتي حياة طوارئ من صغري، من 20 سنة وأنا في هذا الموضوع. اعتقلت عدة مرات، أصبت عدة مرات، تهددت بالقتل من قبل المستوطنين. ما بعد استشهاد زميلي بجانبي، وهو كان يعني ورفيقي، اسمه محمد عوض الله موسى، عمره 52 سنة يعني، وأنا أكملت مسيرته. أنا قاعد على كرسي الشهيد، وأنا لما أطلع هون أول ما أفتح باب الإسعاف بتذكر الشهيد، دائما بتذكر الشهيد وبتوقع أني ما أرجع. هاي البؤرة خاطرنا أكثر من مرة، شايفين العائلات اللي فوق إذا بطلع عليها بتلم إطلاق رصاص علي. هاي العائلات بتعيش في كابوس. هسا أنا بظل متابع مع هاي العائلات، بظل متواصل معهم في كل لحظة لحتى يعني نتدخل في أي طارئ حاليا في خطر. في أي لحظة بمرق المستوطنين، شايفين هذا الشارع الأسفلت، هذا ممر صار للمستوطنين، يمروا من البؤرة هديك من بين البيوت، بمر بطلع البؤرة هديك على البؤرة اللي هناك. إحنا حاليا باب مدرسة جالود. لساتك في المدرسة؟ يلا ديروا بالكم. هاي المدرسة حركت أكثر من مرة. هاي البؤرة تحتهم، شايف البؤرة كديش بعيدة عن المدرسة؟ هاي من حالها قصة صمود لمدرسة بتعيش عند بؤرة استيطانية. حجم الاستيطان اللي هون في المنطقة، وممكن في أي لحظة يعني ما تلاقيهم إلا هاجمين علينا هون. يعني إحنا حتى وقوفنا خطر، يعني لأنه كل الهجمات بتصير في هاي المنطقة. أنا طبعا حتى بالإسعاف الكاميرا معي، ووثق كل الاعتداءات، لأني أول من يصل الاعتداء أنا كمسعف لإنقاذ الأرواح، وكمان لحتى أوثق الجريمة. أنا قاعد بغطي مواجهات مجانا، ما بأخذ حتى الحالات المرضية اللي بأخذها، معظمها ما بأخذ منها، ما بأخذ من الناس اللي ما معهم. في ناس في هاي الأوضاع الصعبة الاقتصادية ما معهم. أنا كبشار القريوتي أخذت على عاتقي أن أكمل هاي المسيرة حتى آخر رمق في حياتي.
1: بعد مقطع نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامر بن غفير يظهر معاملة مهينة لناشطين من أسطول الصمود، عاد قضية غزة وحملات التضامن معها إلى واجهات النقاش على منصات التواصل الاجتماعي. عملت إسرائيل على الفور عبر حسابات مؤيدة لها إلى احتواء أثر المقطع بتحويل مسار النقاش من إدانة المعاملة المهينة إلى مهاجمة الناشطين أنفسهم والحكومة الإسبانية. التقرير التالي يفضح محاولات إسرائيل احتواء مقطع الفيديو.
2: 38 ثانية كانت كافية لإثارة موجة واسعة من الإدانات عبر العالم. القصة بدأت مع نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقطع فيديو يظهر معاملة مهينة لنشطاء من أسطول الصمود. لم تكن الإدانات الواسعة هذه ناجمة عن إهانة نشطاء السلام فقط، بل أيضاً لأن ناشر الفيديو هو مسؤول رسمي عالي المستوى في إسرائيل. على الفور وللتغطية على فيديو بن غفير سارعت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مؤيدة لإسرائيل إلى مهاجمة نشطاء أسطول الصمود ووصفهم بالإرهابيين الفوضويين. فريق مسبار في التلفزيون العربي رصد التفاعلات بين 27 و 27 من مايو، وتابع كيف حاولت هذه الحسابات احتواء أثر المقطع الذي نشره بن غفير وتحويل النقاش من إدانة معاملة النشطاء إلى مهاجمة النشطاء أنفسهم والحكومة الإسبانية. ويستند هذا الرصد إلى تحليل حجم التفاعل واللغات المستخدمة والتوزيع الجغرافي والكلمات المفتاحية وأنواع الحسابات المشاركة في نشر السردية وتضخيمها. بالنظر إلى حجم التفاعل، رصدنا ارتفاعاً إضافياً في منحناه يوم 23 من مايو، بالتزامن مع عودة بعض نشطاء الأسطول إلى إسبانيا بعد إطلاق سراحهم وترحيلهم. وشهد مطار مدينة بلباو الإسبانية اليوم نفسه توتراً وتدخلاً من شرطة إقليم الباسك أسفر عن توقيف 4 أشخاص بحسب وسائل إعلام إسبانية. وأظهرت مقاطع تداولتها وسائل إعلام دولية عناصر شرطة يضربون ويجرجرون أشخاصاً داخل المطار، فيما وصفت الجهة المنظمة للأسطول ما حدث باعتداء على النشطاء العائدين. بلغ حجم التفاعل المرصود نحو 127 ألف منشور شارك في إنتاجها أو تداولها أكثر من 70 ألف حساب. وبدل حصر النقاش في الانتقادات الموجهة إلى بنكفير، أظهرت البيانات محاولة واضحة للدفع بسرديات مضادة ركزت على تشويه صورة النشطاء ومهاجمة الحكومة الإسبانية لموقفها من التعامل مع النشطاء والقضية الفلسطينية. تنوعت الحسابات بين رسمية ومؤثرة مؤيدة لإسرائيل وأخرى مرتبطة بخطاب اليمين الغربي المتطرف، وظهرت في ملفاتها التعريفية ورموزها البصرية إشارات متكررة إلى أعلام إسرائيل والولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا، وعبارات ورموز مثل America First وزاينست، مما يعكس تقاطعا بين الخطاب المؤيد لإسرائيل وخطابات يمينية غربية أوسع. أما لغويا فلم تقتصر السردية على العبرية أو الإنجليزية، بل ظهرت بلغات أوروبية عدة، فتصدرت الإنجليزية تلتها الإسبانية، فلغات أوروبية أخرى كالإيطالية والبرتغالية والفرنسية. كشفت الكلمات المفتاحية أن السردية المروجة حول الواقعة لم تركز فقط على مقطع بنكفير أو ظروف احتجاز النشطاء، بل دفعت النقاش في اتجاه مختلف يربط أسطول الصمود ونشطائه بحماس والعنف والفوضى. فبرزت كلمات مثل violent و flotilla anarchists و terror supporters وحماس في محاولة واضحة لإعادة تعريف النشطاء في الخطاب الرقمي من متضامنين مع غزة إلى أطراف متهمة بدعم الإرهاب. وكشفت الكلمات المرتبطة بإسرائيل وبنكفير مثل إسرائيل وإيتمار بنكفير وإسرائيل MFA وبنكفير عن مسار موازن حول الفصل بين إدانة سلوك الوزير الإسرائيلي وبين الدفاع عن الرواية الإسرائيلية الأوسع. تنوعت الحسابات المروجة للسردية الإسرائيلية، فلم تقتصر على الرسمية، بل شملت مؤثرين مناصرين لإسرائيل ومنظمات ضغط وحسابات تحمل صفات الذباب الإلكتروني، ضخمت الخطاب. انقسمت الشبكة إلى ثلاث مجموعات رئيسية مصنفة حسب اللغة المستخدمة، فتشير المجموعة الوردية إلى الحسابات الناطقة بالإنجليزية، والخضراء إلى الناطقة بالإسبانية، أما الزرقاء فللناطقة بالإيطالية. بالمقابل برزت حسابات لوزراء ومؤسسات رسمية حاولت الفصل بين سلوك بنكفير وصورة إسرائيل، بالتأكيد أن تصرفاته لا تمثل ما تصفه بقيم وأخلاق إسرائيل. وهاجمت في الوقت نفسه نشطاء الأسطول ووصفتهم بالفوضويين، وهي فئة شملت حسابات رئاسة الوزراء الإسرائيلية ووزير الخارجية جدعون ساعر وحسابات دبلوماسية كحساب إسرائيل بالإسبانية. رصد التحليل أيضاً حسابات مجهولة أو محدودة التعريف اتسم خطابها بحدة أكثر مقارنة بالحسابات الرسمية، إذ برر بعضها سلوك بنكفير، بينما اعتبر آخرون أن المقطع أضر بصورة إسرائيل لأنه أظهر ما ينبغي من وجهة نظرهم عدم إظهاره علنا. وفق المعطيات السابقة يتبين أن مسؤولين إسرائيليين وداعمين لإسرائيل لم يستطيعوا تجاوز فيديو بنكفير، لكنهم وللتخفيف من وطأته اتبعوا استراتيجية قائمة على شيطنة نشطاء أسطول الصمود وتصويرهم كمن يحاول إثارة الفوضى والبلبلة.
1: قالت الرئاسة السورية إن الرئيس أحمد الشرع أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت الرئاسة في بيان أن الشرع أشار إلى أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتشجيع الاستثمارات. توغلت قوة إسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي، ونفذت قوة أخرى عمليات تفتيش في ريف درعا الغربي جنوبي سوريا قبل أن تنسحب القوتان من المنطقتين وفق وكالة سانا. وقالت الوكالة إن قوة إسرائيلية مؤلفة من آليتين عسكريتين نصبت حاجزا مؤقتا على الطريق الواصل بين قرية صيدا الجولان ومزرعة البصالي في ريف القنيطرة، وفتشت المارة قبل انسحابها. وفي درعا نصبت قوات إسرائيلية حاجزا عسكريا مؤقتا عند المدخل الشرقي لقرية معرية في منطقة حوض اليرموك، وعمدت إلى تفتيش المارة والمركبات ووسائط النقل العام. قال الجيش السوداني إن قواته قتلت 7 عناصر من قوات الدعم السريع وأصابت 4 آخرين على تخوم مدينة الكرمك الواقعة بولاية النيل الأزرق أقصى جنوب شرقي البلاد. وأفادت الفرقة 4 مشاة التابعة للجيش في بيان أن قواتها كبدت قوات الدعم السريع خسائر بشرية مؤثرة في منطقة الزريبة على تخوم الكرمك. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 2245 شخصا من ولاية جنوب كردفان جنوبي السودان خلال الأيام 3 الماضية جراء تدهور الأوضاع الأمنية. وأضافت المنظمة في بيان أن النازحين توجهوا إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم، مشيرة إلى استمرار تردي الأوضاع في المنطقة. أظهرت بيانات رسمية في كولومبيا أن المرشح المستقل اليمني أبيلاردو دي لا أسبريلا يستعد لخوض جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية للبلاد أمام اليساري عضو المجلس مجلس الشيوخ إيفان سيبيدا، ويتبع المرشحان نهجين مختلفين لمكافحة الجماعات المسلحة والعلاقة مع الإدارة الأمريكية.
3: إلى جولة إعادة تتجه انتخابات الرئاسة في كولومبيا. 3 مرشحين دخلوا مضمار التنافس، لم يحصل أي منهم على نسبة 50% من الأصوات اللازمة للفوز. أولهم أبيلاردو دي لا إسبريا تصدر السباق بأكثر من 43% من الأصوات بعد فرز نحو معظمها. حل خلفه إيفان سيبيدا بعد أن حصد نحو 41% من الأصوات، بينما أخفقت بالوما فالنسيا في الانتقال إلى الجولة الثانية إذ لم تحصل إلا على نسبة 7% من أصوات الناخبين. نتائج رفضها الرئيس الحالي غوستافو بيترو مشككا في عملية الفرز ومعتبرا أن نتائجها غير ملزمة. وفي ضوء هذا الاستقطاب والتشكيك شدد مسؤول كولومبي على أهمية الوحدة الوطنية.
4: اليوم هو وقت الوحدة الوطنية، اليوم هو وقت المسؤولية المؤسساتية، اليوم هو وقتنا جميعا للمضي قدما معا حتى نتمكن في 21 من تحديد من سيكون رئيس الجمهورية القادم.
3: سباق يبدو محتدما في جولة الإعادة بين المحامي إسبريا والناشط في مجال السلام سيبيدا، تنافس ليس بين مرشحين فحسب بل بين نهجين. فإسبريا المعروف باسم إلتيغري أو النمر توجهاته يمينية وموال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، له نهجه في مواجهة الجماعات المسلحة. وعد إسبريا بشن حملة قمع شرسة عليها على غرار الأسلوب الذي اتبعه رئيس السلفادور في حربه على العصابات والتي أثارت اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان. أما سيبيدا فوعد بمواصلة أجندة الرئيس الحالي غوستافو بيترو التقدمية، يتبنى نهجا آخر لمواجهة الجماعات المسلحة، نهج قائم على التفاوض لإبرام اتفاقيات سلام، خطة من المرجح أن تتناقض بنحو حاد مع رؤية ترامب لأمريكا اللاتينية. لذلك فإن هذه الانتخابات قد تضع كولومبيا في مسارين متباعدين تماما، وفي ذلك مؤشر للتحولات السياسية في القارة الأمريكية الجنوبية. مسار يساري وآخر يميني يسعى إلى التحالف مع الرئيس الأمريكي الذي تدخل في فنزويلا وفرض حصارا على كوبا.
1: تواصل الصحف العالمية تسليط الضوء على مستقبل المحادثات الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب والأهداف المتضاربة بين واشنطن وطهران خلال المفاوضات، إضافة إلى القلق الكوبي المتزايد من أمريكا والمواقف الأوروبية من التهديدات الروسية. بعد هذا التقرير ألقاكم نضال حمدي.
5: في صحيفة ساندي تايمز البريطانية سلط الكاتب مارك أوربان الضوء على حاجة إيران للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وأن طهران تواصل التشكيك بنوايا ترامب بشأن الاتفاق المنتظر، إلا أن الضغوط لا سيما في المجال الاقتصادي تدفع طهران إلى مزيد من الجدية في الانخراط في اتفاق سلام محتمل. ويعتقد الكاتب أن التكلفة الاقتصادية للحرب كانت قاسية للغاية على إيران، فرغم السيطرة على مضيق هرمز وتأثيره على الاقتصاد العالمي، فإن الإيرانيين ما زالوا يواجهون تبعات اقتصادية وخيمة. ويلفت الكاتب إلى أن مهمة إعادة بناء الجيش الإيراني ستكون شاقة، حيث ضاعفت سنوات العقوبات التي فرضت قبل الحرب من آثارها، والتي تسببت بزيادة الاضطرابات الاجتماعية الناجمة عن الوضع الاقتصادي. ويرى الكاتب أن أهداف إيران الرئيسية في المفاوضات الحالية هي تخفيف الأعباء الاقتصادية بشكل كبير، والاعتراف بسيطرتها الخاصة على مضيق هرمز من أجل شرعنة حقها في تحصيل الإيرادات من المضيق. ونقرأ في موقع ذا هيل الأمريكي مقال صوفي برامز بشأن الترقب العالمي لإتمام الاتفاق بين واشنطن وطهران، وأن الأنظار تتجه إلى الاتفاق المتوقع بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تمديد وقف إطلاق النار الحالي وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن لا يزال من غير الواضح متى أو ما إذا كان ترامب وطهران سيوقعان عليه في نهاية المطاف. وتشير الكاتبة إلى أن العالم بأسره يترقب نهاية المفاوضات للتخلص من آثاره الاقتصادية التي هزت دول العالم، فيما تضاف أهمية أخرى بالنسبة لدول الشرق الأوسط أملاً في إنهاء حالة التوتر العسكري التي سببتها الهجمات الإيرانية على المنطقة. وتلفت الكاتبة إلى أن مذكرة التفاهم المنتظرة قد تناقش شروطاً محددة لإعادة فتح المضيق وشروطاً أخرى لإنهاء الحرب، إلا أن هناك قضية واحدة قد لا يتم تناولها بشكل صريح، وهي ما سيحدث مع برنامج إيران النووي ومخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وترى الكاتبة أن الملف النووي يبقى العامل الأبرز الذي يهدد نجاح المفاوضات، وسط ضغوط متزايدة من كل من إسرائيل والجمهوريين في واشنطن الذين يرفضون أي اتفاق لا ينهي البرنامج النووي الإيراني بشكل تام. إلى صحيفة الجارديان البريطانية، وفيها كتب محمد بازي عن فشل الرئيس الأمريكي في إدارة المفاوضات مع طهران، وأن ترامب الذي يلقب نفسه بصانع الصفقات البارع لا يستطيع التوقف عن تخريب مفاوضاته بنفسه والتوقف عن إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي وبفرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ويعتقد الكاتب أن الرئيس يخشى التوصل إلى اتفاق مع إيران يظهره بمظهر الضعيف، أو أن يتعرض للانتقادات التي تشير إلى أن أي اتفاق يتفاوض عليه سيكون أسوأ من اتفاق إدارة أوباما النووي لعام 2015. ويعتبر الكاتب أن مشكلة ترامب الرئيسية تتمثل في أن إيران تتمتع بنفوذ أكبر منه، وهو أمر يدركه القادة الإيرانيون جيدا، إلا أن الرئيس دخل الحرب معتقدا أنه قادر على تكرار ما فعله في فنزويلا ليحقق نصرا سريعا وخاطفا. ويرى الكاتب أن ترامب كان بإمكانه تجنب إشعال حرب تغيير نظام فاشلة وترك العالم يواجه عواقبها، لكنه بدلا من ذلك منح إيران البارعة جدا في التفاوض سلاحا اقتصاديا جديدا ومزيدا من النفوذ لانتزاع صفقة مواتية. وفي مجلة ذويك الأمريكية نقرأ عن تزايد القلق الكوبي بشأن التهديدات الأمريكية، وأن إدارة ترامب طالبت هافانا مراراً بفتح اقتصادها وإنهاء القمع السياسي، ومع ذلك ورغم العقوبات الأمريكية القاسية وحصار النفط المفروض في يناير لم يقدم النظام الكوبي سوى تنازلات محدودة. وتلفت المجلة إلى أن النظام الكوبي شعر بالقلق عندما ألقت القوات الأمريكية القبض على نيكولاس مادورو في غارة مفاجئة على كاراكاس، وسط مخاوف من احتمال حدوث شيء مماثل في كوبا. وتعتبر المجلة أن جلب كاسترو بالطريقة ذاتها سيشكل ضربة قوية للنظام الكوبي، خاصة أنه يتمتع بنفوذ اقتصادي وسياسي هائل جدا في هافانا، حيث تسيطر شركاته على قرابة 70% من الاقتصاد الكوبي. وترى المجلة أن طبيعة النظام القمعية تجعل من إمكانية حدوث ثورة شعبية صعبة للغاية، إلا أن الولايات المتحدة تبدو أكثر استعدادا لتغيير النظام في كوبا بالوسائل العسكرية، إما بضربة جوية أو ربما حتى بغزو بري. ختاما مع صحيفة نيويورك تايمز ومقال ستيفن إيرلانجر بشأن تزايد التهديد الروسي لأوروبا، وأن الأوروبيين الذين يجدون أنفسهم عالقين بين روسيا والولايات المتحدة يعيشون في حالة قلق مستمر بشأن الحرب في أوكرانيا وعداء ترامب لهم واقتصاداتهم الضعيفة التي تفاقمت بسبب تأثير الحرب في إيران. ويشير الكاتب إلى أن استهداف مسيرة روسية لمبنى سكني في رومانيا وإصابة شخصين في منطقة تابعة للناتو قد يكون حادثا عرضيا، إلا أن ذلك يزيد من حالة القلق التي يشعر بها الأوروبيون مع استمرار الحرب الأوكرانية. ويلفت الكاتب إلى أن الروس باتوا يصعدون تهديداتهم ضد الدول الداعمة لأوكرانيا، ويخشى القادة الأوروبيون من روسيا مسلحة قادرة على مواجهة الناتو خلال السنوات القادمة، بينما يواصل ترامب إثارة الشكوك بشأن التزام أمريكا بالأمن الأوروبي. ويرى الكاتب أن هجمات روسيا الأخيرة وتحذيراتها لسفراء الدول الغربية تمثل محاولة لاستعادة اهتمام إدارة ترامب التي باتت أقل بأوكرانيا، وأن أمل موسكو الوحيد يكمن في إعادة ترامب إلى طاولة المفاوضات وزيادة الضغط على أوكرانيا لتسوية الحرب وفقا لشروط موسكو.
6: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، إليكم أبرز العناوين. شهداء وجرحى في هجمات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان، والاحتلال يعلن توسيع عملياته متجاوزا نهر الليطاني، ومصادر أمريكية تقول إن مفاوضات جارية لوقف إطلاق النار. ترامب يقول إن الاتفاق مع إيران ينص بوضوح تام على أنها لن تمتلك سلاحاً نووياً، وعرقتشي يؤكد أن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر، واصفاً ما يتداول حالياً عن المفاوضات بأنه مجرد تكهنات. شهدان جراء قصف إسرائيلي استهدف مقهىً في منطقة ميناء غزة، والاحتلال يواصل عمليات نسف المباني شرقي خان يونس.

0: قالت وزارة الصحة اللبنانية إن حصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي بلغت منذ بداية مارس 3412 شهيداً وأكثر من 10260 جريحاً. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد 4 أشخاص على الأقل جراء غارة إسرائيلية على بلدة العباسية في قضاء صور. كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بغارة حي مرتضى بالقرب من المستشفى اللبناني الإيطالي في منطقة الحوش، وأظهرت مقاطع مصورة حجم الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية بالمنطقة المستهدفة والتي تقع في قضاء صور جنوبي لبنان.
1: على المبنى المدمر.
0: كما أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع عملياته البرية جنوبي لبنان متجاوز النهر الليطاني باتجاه مناطق شمال النهر في محاولة لفرض واقع ميداني جديد. ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقاطع فيديو توثق مشاهد جديدة للنشاط قوات جولاني في قلعة الشقيف جنوبي لبنان عقب توغلها في القلعة واحتلالها.
2: قبل أن يتبدد دخان غارة يرتفع دخان أخرى من النبطية إلى صور، تزرع المقاتلات الإسرائيلية الموت والدمار في جنوب لبنان، لكن خلف الدخان المتصاعد من البلدات المستهدفة يبرز عنوان ميداني أكبر، السيطرة على قلعة شقيف الاستراتيجية المطلة على نهر الليطاني ووادي سلوقي، رمز عسكري وتاريخي عاد إلى واجهة الصراع. وزير الدفاع الإسرائيلي أكد أن قواته ستبقى في القلعة ضمن ما سماها المنطقة الأمنية. أما نتنياهو فتعهد بتوسيع

0: الشمال الليطاني وأصدرت أوامر إخلاء واسعة لسكان جنوب نهر الزهراني. على الأرض رافق التوغل تصعيد جوي واسع، غارات إسرائيلية استهدفت دير الزهراني والمروانية والغندورية وبرج قلاوي وكفر تبنيت والقصيبة ومحيط النبطية الفوقة والشرقية. في دير الزهراني استهدفت الغارات منازل سكنية في حي العرب، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. أما في سور فتكشف المشاهد حجم الدمار الذي خلفته الغارات الأخيرة، مباني متضررة، ركام يملأ الشوارع والأحياء السكنية، وآليات إسعاف وإنقاذ تتنقل بين المواقع المستهدفة. الدفاع المدني قال إن الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء مدينة سور ومخيماتها وبلدات عدة في المنطقة، كما سجلت غارات قرب مستشفيات ومرافق طبية، وأصيب موظفون في مستشفى حرام، ولم تسلم سيارات الإسعاف. في المقابل كثف حزب الله عملياته ردا على التوغل والغارات، فأعلن استهداف قوة إسرائيلية عند الأطراف الشرقية ليحمر شقيف بمسيرة، وقال إنه قصف تجمع لجنود وآليات إسرائيلية في بلدة البياضة، كما استهدف بمسيرة مهبط مروحيات في مستوطنة شلومي، وأعلن أيضا قصف بنى تحتية عسكرية إسرائيلية في نهارية بصواريخ. تزامن ذلك مع إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه شمال إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار في عكا ونهارية والجليل الغربي. وبين دخان الغارات فوق النبطية وسور والسيطرة الإسرائيلية على قلعة شقيف وتبادل الضربات عبر الحدود، تدخل المواجهة مرحلة جديدة عنوانها الأبرز محاولة تثبيت السيطرة على الأرض تحت النار.
1: أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ 19 عملية أمس الأحد ضد أهداف إسرائيلية شملت محيط قلعة الشقيف جنوبي لبنان ومستوطنات في شمال إسرائيل، بتزامن مع تصعيد تل أبيب عملياتها العسكرية داخل الأراضي اللبنانية. وقال الحزب إن الهجمات جاءت دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خروقات العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات على القرى الجنوبية. أصيب 4 أشخاص بجروح جراء سقوط طائرة مسيرة مفخخة أطلقت من لبنان في مستوطنة بيت هليل بمنطقة إصبع الجليل شمالي إسرائيل. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن المصابين 4 نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. قال مسؤول أمريكي إن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المفاوضات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان. وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة اقترحت كخطوة أولى أن يوقف حزب الله جميع هجماته على إسرائيل، وفي المقابل تحجم إسرائيل عن التصعيد في لبنان. وأضاف المسؤول أن عون حاول المضي قدما بشأن هذا الاقتراح، لكن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ألقى على عاتق إسرائيل مسؤولية الامتناع عن إطلاق النار أولا. انضم إلينا من الخليل عادل شديد الباحث في الشأن الإسرائيلي. سيد عادل أهلا بك معنا. طبعا بالنسبة للموضوع اللبناني عدوان إسرائيل المستمر سواء في لبنان أو في غيره من المناطق، يعني من نافلة القول السؤال عن أهداف إسرائيل، ولكن فعلا في كل محطة ومع كل تقدم ميداني يطرح سؤال من جديد. الآن تم عبور نهر ليطاني واحتلال قلعة الشقيف، ونتنياهو يقول إنه كسر حاجز خوف. أي حاجز خوف؟ والحال أن إسرائيل تضرب في أي عمق تريده وتتقدم بقدر ما تستطيع.
2: تحياتي لك أستاذ نضال ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري أنه بالوقت الحالي، يعني مع اشتداد الحرب الإسرائيلية الأمريكية على لبنان، وأقصد الأمريكية لأنه لا يمكن لبنيامين نتنياهو وجيشه أن يدخل مترا واحدا في لبنان بدون التكليف الأمريكي، وليس الضوء الأخضر، هنالك تكليفا أمريكيا لبنيامين نتنياهو ليقوم بمقام، وبتقدير الأمور ذاهبة باتجاه المزيد من التصعيد قريبا. ولكن هنالك بعض المحددات التي تحكم عمل وسياسات بنيامين نتنياهو جزءا منه الرأي العام في إسرائيل وتطبيقه.

0: تطورات داخل إسرائيل وحالة الاستياء الكبرى في إسرائيل اتجاه بنيامين نتنياهو وتحميله مسؤولية كل هذه الإخفاقات بالسابع من أكتوبر، ثم مثلا السابع من أكتوبر رغم خطاب ذو سقف العالي من الانتصارات الماحقة التي يعني فوجئ الإسرائيلي بأنه نتيجة عكسية تماما، ولكن أيضا بنفس الوقت هنالك بدأنا نلمس حالة من المناكفات ما بين المؤسستين العسكرية والأمنية من جهة مع المستوى السياسي كالتي كانت في بداية الحرب بعد السابع من أكتوبر. وبتقدير الموضوع الانتخابات حاضر، وهذا الإخفاق أمام مسيرات حزب الله له علاقة مباشرة في الموضوع، وخاصة أن الطرفين وتحديدا العسكري كان يضغط بقوة منذ عام للذهاب باتجاه حرب شاملة على لبنان حتى الوصول إلى بيروت، بناء على تقديرات كان أنه حزب الله لم يعد قادر على أن يقف على قدميه، وبالتالي هنالك فرصة سانحة لسحقه وتحطيمه بشكل نهائي وإخراجه من المشهد برمته، ليس فقط العسكري وإنما أيضا السياسي في, في, في, في لبنان. المعادلة التي فرضها حزب الله أحدثت تغييرا كبيرا بالحسابات الإسرائيلية، بالتالي نرى المستوى العسكري يسرب للرأي العام في إسرائيل أننا مكبلون من قبل المستوى السياسي وقادرون على أن ندفع لبنان.
1: اسمح لي أن أعود معك إلى هذه النقطة تحديدا، ولكن سأنقل هذا الخبر العاجل. إذا مشاهدينا الكرام، الجيش الكويتي يقول نتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. في هذا الخبر العاجل الجيش الكويتي يقول نتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. أعود إليك عادل شديد الباحث في الشأن الإسرائيلي، كنت تقول بأن المستوى العسكري في إسرائيل يقول أن المستوى السياسي يكبلني، في حين أنت ترى بأن أصلا المستوى السياسي في إسرائيل ينفذ أجندة أمريكية. ضعنا أكثر في يعني ما تقصده بأن إسرائيل تنفذ أجندة أمريكية، والحال أنه أمريكا يعني أو يطرح سؤال ما غاية أمريكا من توغل إسرائيلي في لبنان بهذا القدر والذي تجاوز حتى آخر نقطة عام 2000.
0: يعني حتى هذا التجاوز لا يمكن له أن يتم بدون الموافقة والتكليف الأمريكي، ولكن ما الذي تريد أمريكا من لبنان؟ بالتأكيد أمريكا رؤية أمريكا تجاه حزب الله لا تقل يعني تشنجا وتطرفا من رؤية إسرائيل، لا بل أنها أكثر بكثير لسبب بسيط. إسرائيل بالنسبة لها حزب الله يشكل تهديدا جديا واستراتيجيا مع حدودها الشمالية، ولكن الولايات المتحدة ترى حزب الله أكبر من ذلك، تراه يشكل تهديد على وكيلها وقاعدتها بالمنطقة اللي هي إسرائيل، وهذا الانسجام بالرؤى ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ولكنها أيضا ترى بحزب الله تهديدا على ما يسمى حلفائها في لبنان وعلى استقرار الحالي في لبنان. لا يمكن للولايات المتحدة أن تأخذ لبنان إلى المنحى الذي تريد وإدخاله باتفاقيات أبراهام والتطبيع وإتباع لبنان وإلحاقه بإسرائيل اليمينية الدينية طالما حزب الله قوي. بالتالي حزب الله بث يشكل تهديد أمام المصالح الأمريكية، والأهم من ذلك أنه هذا التدمير الذي يتم تكليف بنيامين نتنياهو وجيشه اليوم للقيام به في لبنان، ما الذي تريد الولايات المتحدة؟ تريد إصدار رسالة لكل لبنان وكل المنطقة أنه فاتورة أي مساندة لغزة أو لإيران من قبل حزب الله ستقود إلى دمار لبنان، وإما أن تضغط في لبنان على حزب الله بيئته وحلفائه وأعدائه وخصومه وكل لبنان، وإما سأكلف إسرائيل أن تقوم بالمهمة. هذا هو دور الأمريكي. ولكن أيضا اليوم هنالك اعتبارين آخرين متصلان بالحرب الأخيرة يدفعان ترامب لاستخدام الورقة اللبنانية فيها. الأولى المتصلة بالمفاوضات مع إيران والتي يريد أن يضغط فيها على الإيراني إنه إصراركم على أن تكون لبنان جزءا من الترتيب ومن أي اتفاقية هو المسؤول عن الدمار الحالي في لبنان، ارفعوا أيديكم عن لبنان سيعود لبنان أفضل بكثير. وأيضا لا يريد الأمريكي أن يبيع هذا الموقف في حال تم التوصل إلى هدوء في لبنان إلى إيران وأن يسجل إنجازا إيرانيا لحزب الله، بقدر ما يريد أن يبتز بعض الدول العربية التي لها مصلحة بإنجاح الحكومة في لبنان، إنه نجاح الحكومة في لبنان مقابل أن تذهبوا باتجاه اتفاقيات تطوير واتفاقيات أبراهام مع إسرائيل بعد أن رفضوا أن يكون هذا مقابل اتفاق مع إيران بالأسبوع الماضي. بالتالي الأمريكي حساباته لحزب الله أشمل وينظر لحزب الله من الكثير من الزوايا الإقليمية والدولية وليس من زاوية ما يشكل حزب الله على شمال إسرائيل بالقراءة الإسرائيلية.
1: ولكن أيضا في المقابل يعني ترامب كثيرا ما فاجأ حتى حلفائه بقراراته ومنه ما ينتظر ربما حتى في الملف الإيراني. هل يمكن أن نقول أيضا أن إسرائيل تغتنم الفرصة حتى تثبت على الأرض منجزات ربما لا يستطيع ترامب أن يفتكها منها لاحقا؟
0: يعني اليوم لا حتى هذا بالتنسيق التام مع ترامب لا يمكن لإسرائيل أن تذهب باتجاه ما بعد الليطاني وأن تذهب باتجاه قلعة شقيف وهذه الأزمة مع الأمم المتحدة ومع اليونسكو ومع الحكومة اللبنانية، لأنه قلعة شقيف ليست قاعدة عسكرية لحزب الله، معلم تاريخي رمز من رموز الدولة اللبنانية بمعنى اعتداء على سيادة الدولة اللبنانية التي تجلس مع إسرائيل في واشنطن في الخارجية وفي البنتاغون. ولكن ما الذي يراد منها من هذا كله؟ يراد الضغط على لبنان لتحميل حزب الله مسؤولية والعودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل الثاني من أذار، بمعنى أن المشكلة في حزب الله ليوقف حزب الله كل عملياته في كل الجغرافيا اللبنانية حتى ضد القوات الغازية المحتلة الإسرائيلية التي لا يراها الأمريكي احتلالاً ولا يرى وجودها في لبنان خرقا لوقف اطلاق النار، وحينها ستعاد الأمور إلى الثاني من أذار، بمعنى أن يستمر الإسرائيلي بنفس الحال التي سادت من 27/11/2024 حتى 2 أذار 2026، أن يقتل وأن يقتال وأن يدمر وأن يهجر، وممنوع على حزب الله أن يلقي حجرا واحدا، ممنوع على حزب الله أن ينتقد، حتى انتقاد حزب الله للسلوك الإسرائيلي الانتقاد اللفظي يعني خرقا لاتفاق لوقف اطلاق النار الذي يتحدث عنه الامريكي والاسرائيلي.
2: راديو الحريه
3: 92.7 FM. انتم تستمعون لبرنامج على البدري مع راضي كرمه.
4: هذا البرنامج ياتيكم برعايه شركه القصراوي التجاريه الصناعيه، القصراوي عالم من التسالي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة. حلقة جديدة تتجدد بالاستماع بالمتابعة بالمشاهدة من طرفكم ومن حضراتكم لحلقة من برنامج البدر عبر أثير إذاعة منبر الحرية. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة القصر والتجارية الصناعية. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة مع نهار يوم جديد وبداية شهر جديد. اليوم هو الاثنين، اليوم الأول من الشهر السادس، شهر يونيو حزيران من سنة 2026. هو اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني عشر، شهر ذو الحجة من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أذان الفجر عند الساعة 3:57، شروق الشمس عند الساعة 5:32، أذان الظهر هذا اليوم عند الساعة 12:37، أذان العصر عند الساعة 4:18، المغرب عند 7:47، والعشاء عند الساعة 9:18. تقبل الله منا ومنكم صالح القول وكذلك العمل. طيب مباشرة الآن إلى أحوال الطرق ومتابعة لهذه الأحوال هذا الصباح بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح، البداية من مداخل يطا هذا الصباح ومنطقة الشرق. زيف مغلق، زيف وادي السمن سالك، لبويب سالك، من الشقحان سالك، مضر التوخي الحذر، خلة المية سالك، العمور سالك، البادية سالك، كرمة سالك، بني نعيم مغلق، إشارة كريات 4 هذا الصباح سالك بالاتجاهين. إلى منطقة الخليل الوسط، فرش الهواء مغلق، راس الجورة مغلق، بيت عنون مغلق، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص مغلق، وادي السمن وقلقس أيضا مغلقات. إلى منطقة الخليل الجنوب، الفوار مغلق بالاتجاهين، دور الرئيسية مغلق، دور الهجر سالك، مع ضرورة التوخي الحذر، دور وادي الشاجن مغلق، السموع السيميا مغلق، السموع المرملة سالك، مع ضرورة التوخي الحذر، الظاهرية أبو العزجة مغلق بالسواتر الترابية، الظاهرية أبو العرجان سالك، مع ضرورة التوخي الحذر، الشويكة الترابية سالك، مع ضرورة التوخي الحذر. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال، جسر حلحول مغلق، الزعتري هذا الصباح سالك، جسر بيت كاحل سالك، النبي يونس مغلق، وادي السعير مغلق أو وادي الشرق سعير مغلق، بيت أمر الكلية العروب، جسر بيت أمر العروب، العجور العروب، أبو شمعة، إذنة وترقوم المصانع جميعهم مغلقات هذا الصباح. إلى تقرير الخليل أو تقرير بيت لحم عفوا، ومنطقة الشمال، مراح رباح هذا الصباح مغلق بالاتجاهين، المنشية، دوار قوعم سلمونة، جورت الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار إفراد كلهم سالكين، النشاش مغلق، عقبة حسنة سالك، بيت جالة دي سي أو سالك، عش غراب سالك، بيت سحور سالك، الكونتينر سالك، العزرية كثافة مرور عالية للمتجه شمالا سالك للمتجه جنوبا، ومعالي أدوميم سالك بالاتجاهين. بالنوه، جسر حلحول مغلق، الزعتري مغلق، النبي يونس أعيد فتحه سالك، وادي سعير الآن سالك، مراح رباح، المنشية، دوار قوع سالكين، النبي يونس سعير سالك بالاتجاهين، زيف بني نعيم، الفحص، فرش الهواء ما زالوا مغلقات، الظهرية أبو العزجة مغلق بالسواتر الترابية، والظهرية أبو العرجان مغلق بمركبة لأحد المواطنين وتم مصادرة مفاتيحها. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: مباشرة إلى أحوال الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة. لليوم الاثنين تستمر درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بقليل، راح يكون الطقس حار نسبيا خلال ساعات النهار، فيما يميل للبرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية أثناء ساعات المساء والليل. غدا الثلاثاء 2/6/2026 تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة، راح يكون الطقس حارا نسبيا أثناء ساعات النهار، لطيفا مساء يميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال خلال ساعات النهار. أما الأربعاء فترتفع درجات الحرارة قليلا لتصبح فوق معدلاتها بقليل، راح يكون الطقس حارا نسبيا في الجبال، حارا في بقية المناطق خلال ساعات النهار، لطيفا خلال ساعات المساء والليل يميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال. والخميس توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 3 إلى 4 درجات مئوية. يتحول الطقس إلى صيفي لطيف حار نسبيا إلى حار في أغلب المناطق خلال ساعات النهار، لطيفا خلال ساعات المساء والليل مائلا للدفء في المناطق المنخفضة. الجمعة يستمر الطقس صيفيا حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار، لطيفا مساء وليلا، ويميل قليلا للبرودة فوق المناطق الجبلية المرتفعة. اليوم العظمى تسجل بالخليل 25 درجة مئوية تنخفض ل 15، بكرة 26-15، يوم الأربعاء 27-16، ويوم الخميس 30-19، يوم الجمعة 32-19. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: شهيد من الخليل وآخر في رام الله وشهدان بقصف غرب مدينة غزة. في حرب إيران تصعيد إسرائيلي غير مسبوق بلبنان وجمود بمحادثات طهران وواشنطن. طهران تشكك وترامب يتشدد، ما الذي أخر مستجدات مباحثات واشنطن وطهران؟ وثلاث جبهات تربك ترامب وتكشف حدود أمريكا. وفي متابعة الأخبار، بعد السيطرة على قلعة لشقيف، هل تنجح إسرائيل بتجاوز عقدة 2006؟ رئيس الوزراء اللبناني يواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق. وبن كفير يدعو إلى تسوية جنوب لبنان بالأرض ويرفض وقف إطلاق النار. حياكم الله من جديد وأهلا بكم إلى جولة الأخبار الصباحية، والبداية من الأخبار المحلية الفلسطينية.
2: خبر من هون وخبر من هون من الصحافة المحلية.
1: أصيب ثلاثة إسرائيليين مساء أمس الأحد في عملية دهس عند مفترق غوش عطسيون جنوبي الضفة الغربية بحسب الإسعاف الإسرائيلي، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص القوات الإسرائيلية في موقع الحادث جنوبي بيت لحم. هذا وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب إن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، وهي جهة اتصال رسمية، أبلغتها باستشهاد الشاب أمجد جواد عبد الفتاح النتشة 31 عاما برصاص جيش الاحتلال عند مفرق عصيون جنوبي مدينة بيت لحم. بدورها قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن مستوطنتين أصيبتا جراء عملية دهس وقعت عند مفترق غوش عطسيون، مشيرة إلى أن منفذ الاعتداء وهو من سكان مدينة الخليل جرت تصفيته بإطلاق النار عليه في المكان من قبل جندي. قالت نجمة داود الحمراء الإسعاف الإسرائيلي في بيان لها إن طواقمها قدمت العلاج الأولي للمصابين في موقع الحادث، موضحة أن مصابين اثنين في حالة خاطرة وأن الحالة الثالثة متوسطة الإصابة. كما قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت فلسطينيا نفذ عملية دهس عند مفترق غوش عطسيون، كما أغلقت سلطات الاحتلال شارع 60 قرب المفترق أمام حركة السير وسط انتشار أمني واسع في المنطقة. هذا وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية رسميا إن الجيش الإسرائيلي أغلق عددا من مداخل محافظة الخليل وبيت لحم وشدد من إجراءاته العسكرية في تلك المنطقة. إلى جانب ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية عدة مناطق في المحافظة من بينها المدينة، حيث اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية منازل تعود لعائلة الشهيد أمجد جواد عبد الفتاح النتشة، كما اعتقلت عددا من أفراد العائلة. من بين المعتقلين هو خاله وابن خاله أيضا من عائلة النتشة، تم اقتحام منزلهم وتفتيشه واعتقالهم، بالإضافة إلى تفتيش منزل العائلة عائلة الشهيد أمجد والعبث بمحتوياتها، وتفتيش طبعا كل مكونات هذا المنزل قبل أن تنسحب مخلفة دمارا كبيرا وأثارا من الخراب الواضحة في عدد من المنازل المقتحمة لعائلة النتشة الليلة الماضية. رحم الله شهيدنا شهيد الخليل وتقبله الله وأعظم الله أجر هذه العائلة. أما في الرام، فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم أمس استشهاد شاب في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله جراء استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عند جدار الفصل العنصري في بلدة الرام بشمالي مدينة القدس. وذكرت وزارة الصحة أن الشاب هو عماد هارون شتية 26 عاما من قرية سالم شرق نابلس، استشهد متأثرا بجروحه جراء إصابته بالرصاص الحي في الفخذ بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب جدار الرام. منذ 7 من تشرين أول أكتوبر استشهد برصاص الاحتلال نحو 50 عاملا واعتقل ما يزيد عن 38 ألفا وحرم أكثر من 250 ألف عامل من الوصول إلى أماكن عملهم في أراضي عام 48 بحسب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين. أما في قطاع غزة في آخر التطورات الميدانية استشهد فلسطينيان وأصيب 24 آخرون بينهم أطفال أمس الأحد في غدة غارات إسرائيلية على قطاع غزة. ففي أحدث الخروق الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق نار استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية تجمعا لفلسطينيين بميناء الصيادين على ساحل مدينة غزة. ووفق مصادر طبية فقد أسفر القصف عن استشهاد فلسطينيين وإصابة 18 آخرين بينهم أطفال وحالاتهم خطرة. ويعد شاطئ البحر المتنفس الوحيد لسكان قطاع غزة في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالمرافق العامة وأماكن الترفيه جراء حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت سنتين. في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة أصيب فلسطينيان جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الغرابلي قرب محطة الشوى بحسب مصادر طبية. وفي شمال القطاع ألقت طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز كواد كابتر قنبلة على خيمة تؤوي نازحين وسط مخيم جباليا دون إصابات. هذا وأصيب 4 فلسطينيين بينهم سيدة وطفل بحالة خطرة إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية منزلا في مخيم البريج، فيما استهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية للمخيم شرقي المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة. في الانصراط استهدف طائرة مروحية إسرائيلية الطابق العلوية من مدرسة أبو عربان بصاروخ دون تسجيل إصابات. وفي جنوب القطاع أطلقت آلية إسرائيلية متمركزة شرق مدينة خان يونس النار باتجاه مناطق وسط المدينة بينما قصفت زوارق حربية ساحلها. ومنذ سريان واتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين أول الماضي قتل الجيش الإسرائيلي 930 فلسطينيا وأصاب 2819 آخرين ضمن خروقه المتواصلة للاتفاق وفق وزارة الصحة في غزة. بدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية على غزة استمرت سنتين وخلفت نحو 73,000 شهيد ونحو 173,000 جريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء ودمارا طال 90% من البنى التحتية. رحم الله شهداءنا جميعا وتقبلهم بإذن الله تعالى.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
4: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خطة إسرائيلية لبناء 2721 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية. وقالت الهيئة في بيان لها إن مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية للاحتلال سيعقد جلسة الأربعاء 3 يونيو حزيران الجاري لمناقشة حزمة جديدة من المخططات الاستيطانية، موضحة أن تلك المخططات تتضمن الدفع ببناء ما لا يقل عن 2721 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، إلى جانب مخططات تنظيمية وهيكلية تهدف إلى توسيع نفوذ المستوطنات وتعزيز بنيتها القانونية والتخطيطية. أشارت الهيئة إلى أن الوحدات المقترحة تتوزع على عدة مستوطنات في أنحاء الضفة الغربية، أبرزها مخطط لبناء 1006 وحدات مستوطنة جافعوت غرب مدينة بيت لحم، والتي يجري تكريسها كمستوطنة مستقلة بعد فصلها عن مستوطنة ألون شافوت في مارس أذار 2025. وأضافت الهيئة أن 922 وحدة يخطط لها في مستوطنة هار براخا جنوب مدينة نابلس، و455 وحدة في مستوطنة موفو دوتان غرب مدينة جنين، بالإضافة إلى 234 وحدة في مستوطنة كريات أربع شرق مدينة الخليل وغيرها. تشمل الجلسة وفق هيئة مقاومة الجدار مناقشة عدد من الخطط الخاصة بتعديل قانون أو حدود البناء وتغيير استخدامات الأراضي، بالإضافة إلى تحديث أنظمة البناء في عدة مستوطنات، بما يعكس استمرار حكومة الاحتلال في استكمال البنيات التخطيطية والقانونية للمشروع الاستيطاني بالتوازي مع التوسع العمراني للمستعمرات. هذا وقالت الهيئة إن هذه المخططات تعكس مضي سلطات الاحتلال في فرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية من خلال توسيع المستعمرات القائمة واستحداث مراكز استيطانية ذات طابع حضري جديد. وحذرت من أن تلك الخطوة تهدد بمزيد من مصادرة الأراضي الفلسطينية وتقطيع التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية، وتشكل امتدادا لسياسات الضم الزاحف التي تنفذها حكومة الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية. طبعا تفيد معطيات نشرتها الهيئة في 30 مارس/آذار الماضي بمناسبة يوم الأرض بأن نحو 542 مستوطنة وبؤرة استيطانية إسرائيلية تنتشر في الضفة الغربية، تمثل 192 مستوطنة 350 بؤرة، منها أكثر من 165 بؤرة استحدثت بعد أكتوبر تشرين أول، بالإضافة إلى 59 بؤرة خلال عام 2025 وحده، يقطنها جميعا أكثر من 780 ألف مستوطن. طبعا تشهد الضفة الغربية منذ حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر تصاعدا في اعتداءات طبعا المستوطنين بحماية من الجيش الإسرائيلي، لا سيما في المناطق الريفية والبادية المحاذية للمستوطنات وكذلك البؤر الاستيطانية المختلفة. هذا التصعيد أسفر عن استشهاد يعني إجمالي 1168 فلسطينيا بالمجمل استشهدوا خلال الفترة الماضية، إصابة 12,666 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23,000 وتهجير 33,000 فلسطيني، وفقا لمعطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني في 26 مايو أيار المنصرم. طيب نحييكم جديد مرة تانية متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، ونرحب بكل من انضم لمتابعتنا في هذه التغطية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العامة 92.7 من الخليل في فلسطين. بنذكركم بأن بعض يعني أو أغلب المداخل اليوم ما تزال مغلقة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي خلال يعني اليوم والليلة الماضية عمل على اقتحام المدينة من عدة اتجاهات ومن عدة محاور، وقام بتنفيذ عمليات دهم واعتقال في عدد من المناطق الفلسطينية خصوصا في مدينة الخليل، بعد تنفيذ الشاب أمجد جواد عبد الفتاح النتشة 31 عاما لعملية دهس في عدد من المستوطنين، أدى ذلك لإصابة مستوطنتين إصابة خطيرة وآخر أصيب إصابة متوسطة، حسب ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بأنه كان قد نفذ عملية دهس، ما أدى إلى إطلاق رصاص أيضا عليه من قبل أحد الحرس الموجودين في تلك المنطقة. جزء من هذه الاقتحامات تخللها عملية إغلاق طبعا للمحافظة بشكل عام، وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أغلق مدينة الخليل يوم أمس بشكل كامل دون السماح لأحد بالخروج أو الدخول إليها، وقام بعمليات تفتيش في منازل تعود لعائلة النتشة الليلة الماضية.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.
2: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
7: أصل القهوة مذاق،
6: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.
0: أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، ونرحب بكم مرة ثانية إلى جولة الأخبار الصباحية في الأخبار العالمية وكذلك الدولية. في اليوم 94 من الحرب التي اندلعت ضد إيران من إسرائيل وأمريكا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقية النووي مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تمتلك سلاحا نوويا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ هجمات جديدة على جنوب إيران استهدفت مواقع رادار وقيادة وسيطرة إيرانية خاصة بالطائرات المسيرة. طرح مسؤول أمريكي بأن واشنطن قدمت مقترحا يهدف لخفض تدريجي للتصعيد وبلوغ وقف فعلي شامل للأعمال العدائية في لبنان. الجيش الكويتي أعلن أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات معادية. أدانت قطر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتوسيع نطاق التوغل البري في جنوبه. مصادر دبلوماسية قالت إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارية بشأن لبنان اليوم لبناء أو بناء على طلب من فرنسا. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن المحادثات وتبادل الرسائل مع واشنطن مستمران، مؤكدا أنه يستحيل إصدار أي حكم حتى توصل إلى نتيجة واضحة. وكالة تسنيم نقلت عن مصدر إيراني مطلع أن تبادل النصوص بين طهران وواشنطن مستمر، ومن الطبيعي أن تقوم طهران أيضا بإجراء تعديلات. هذه عناوين سريعة للحرب تفاصيلها. صرح مسؤول أمريكي صباح هذا اليوم بأن الولايات المتحدة قدمت خطة تهدف لخفض التصعيد في لبنان، تبدأ بوقف انحبوق حزب الله لهجماته على إسرائيل مقابل امتناعها عن التصعيد في بيروت. أضاف المسؤول في تصريحات صحفية أن الاقتراح جاء خلال اتصالات أجراها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبحث فيها الجهود الدبلوماسية بين بيروت وكذلك تل أبيب. هذا وأوضح أن مقترح واشنطن يهدف لخفض تدريجي للتصعيد والوصول إلى وقف فعلي وشامل للأعمال العدائية. قال إن الرئيس اللبناني حاول الدفع بالمقترح الأمريكي وتأمين اتفاق داخلي عليه، لكن رئيس البرلمان نبيه بري قال إنه يضمن التزام حزب الله بوقف إطلاق النار بشرط وقف إسرائيل إطلاق النار أولا. هذا وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان نقلت أمس عن بري قوله: أضمن التزاما كاملا وفوريا لوقف إطلاق النار من قبل المقاومة، لكن السؤال هو من يلزم إسرائيل بوقف عدوانها؟ إلى السودان. قتل عشرات الأشخاص في هجومين منفصلين بولايتي الشمال وغرب كردفان بالسودان في غضون 48 ساعة خلال عيد الأضحى، بحسب بيان لمجموعة حقوقية معنية بتوثيق انتهاكات الحرب ومصادر محلية، فيما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أمس نزوح 2245 سوداني من ولاية جنوب كردفان خلال الأيام الثلاث الماضية جراء تدهور الأوضاع وكذلك الأمنية. هذا وأفادت مجموعة محامين أو محامو الطوارئ في بيان الأحد بأن 10 أشخاص بينهم 8 أطفال وامرأتان قتلوا في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت طبعا منطقة تضم نازحين في قرية كدام بغرب كردفان السبت الماضي.

0: سلمت وزارة الدفاع التركية مؤخرا الدفعة الأولى من المدرعات المحدثة باسم خضر هيزارد 4x4 أو 4x4 المقاومة للألغام والمحمية من الكمائن، وجرى استكمال تسليم الجيل الجديد من المدرعات التي طورت بما يتماشى مع احتياجات القوات المسلحة التركية ضمن صفقة شراء أبرمتها وزارة الدفاع التركية. هذه المدرعة من إنتاج شركة كاتمار جيلر، وهي أحد الشركات الرائدة في صناعة المركبات البرية المدرعة ضمن قطاع الصناعات الدفاعية التركية. وقالت الشركة في بيان لها إن المدرعة المطورة صممت وفق معايير حلف شمال الأطلسي الناتو، وتتميز بهيكل مكون من 3 أبواب وقدرة استيعابية تصل إلى 5 أفراد للطاقم، وهو ما يتوافق مع المتطلبات العملياتية الحديثة. يتميز الجيل الجديد من خضر بمحرك بقوة 400 حصان وقدرة على تسلق المنحدرات الحادة بنسبة تصل إلى 70%، إضافة إلى مستوى عالي من الحماية البالستية والحماية ضد الألغام وناقل حركة أوتوماتيكي بالكامل، مع قدرة عالية على المناورة وتجربة قيادة أكثر سلاسة وراحة. أعلنت السلطات السورية مساء الأحد قيام مجموعات خارجة عن القانون في إشارة إلى عناصر الحرس الوطني التابع للزعيم الروحي الدرزي حكمة الهجري بمنع طلاب المدارس في محافظة السويداء جنوبي البلاد من التوجه إلى محافظتي دمشق وريفها لإجراء الامتحانات. ونقلت قناة الإخبارية السورية رسمية عن مصدر أمني أن تلك المجموعات من مدينة السويداء تمنع الطلاب من مغادرة المدينة لإجراء الامتحانات في دمشق وريفها. أوضحت الأخبار أن مجموعة الحرس الوطني قابلت التسهيلات الحكومية بتصعيد ميداني، مشيرة إلى أن تداول ناشطين بيانا صادرا عن تلك المجموعات تعلن فيه قطع طريق السويداء دمشق بشكل كامل ومنع خروج الطلبة أو طلاب الشهادتين باتجاه العاصمة تحت ذريعة الاعتبارات الإنسانية والأمنية والخوف على سلامة الطلبة. في آخر الأخبار هذا الصباح، رياضيا، وصف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا بأنه فخر عظيم للبلد بأكمله، لكنه تطرق إلى أعمار العنف التي وقعت بعد المباراة مشيرا إلى أنها غير مقبولة. استقبل ماكرون أبطال أوروبا الأحد في قصر الإليزي بعد ساعات من تتويجهم الثاني على التوالي، وأشار إلى أن سان جيرمان سار على خطى منتخب فرنسا بالحصول على نجمتين، وقال ننتظر من منتخبنا أن يضيف لنا نجمة ثالثة على القميص، في إشارة إلى رغبته في تتويج الديوك بلقب كأس العالم للمرة الثالثة بعد نسختي 98 و2018. ووصل لاعبو سان جيرمان قبيل الساعة 19 بالتوقيت المحلي إلى قصر الإليزي، حيث التقوا الرئيس بعدما مروا في وقت سابق بجماهيرهم في ساحة شام دو مارس. وخلال اللقاء قال ماكرون: هذا المساء نحن فخرون جدا بفريق باريس سان جيرمان، هذا برئيسه، بمدربه، بكامل جهازه الفني، بقائده وبجميع لاعبيه. قال: لقد حققوا ما كنا نعتقد وما أعتقد كثر أو ما أعتقد كثر أنه مستحيل، حققوه بالقلب، بالشغف، حققوه مع جعل باريس وكل البلاد تهتز فرحا. لكن ماكرون وصف أعمال العنف التي وقعت في باريس ومدن أخرى بعد نهائي دوري أبطال أوروبا مساء السبت بأنها غير مقبولة، ووصف ما حدث بأنه ليس كرة قدم، قائلا: هذا أو ليس هذا ما نحب، لذلك شكرا لشرطتنا ودراكينيا ودراكينيا أو شكرا لشرطتنا ودراكينا، سنكون صارمين بلا هوادة مع من تم توقيفهم. قال: لا نريد أن نرى هذا مجددا، يجب أن ينتهي الشغب، لقد سئمنا. إذن ماكرون يحتفل مع باريس سان جيرمان بتتويجه بكأس أو ببطل لأوروبا، ويقول: فخر عظيم للبلاد بأكمله، ومستاء من أعمال الشغب التي اندلعت عقب التتويج. هذه جولتنا الصباحية الأولى انتهت برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. مستمرون معكم في متابعة لآخر التطورات الميدانية، ونتابع إن شاء الله في الجزء الثاني جولة الأخبار الأخرى مساحة حرة حتى 8 بملفاتها المختلفة. شكرا لكل من كان معنا بالاستماع، بالمشاهدة، بالمتابعة، مع هذا الصباح الذي نسأل الله أن يكون صباح خير علينا وعليكم جميعا. شكرا لشركة القصراوي راعي البرنامج، والشكر الموصول لحضراتكم لحسن المتابعة. ألتقي بكم بعد الفاصل، فابقوا ويانا.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: إعلان عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم الاثنين الموافق 1/6/2026 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، وذلك من أجل القيام بأعمال تطوير على الشبكة، ويشمل القطع المناطق التالية: محيط مدرسة حربي أبو الضبعات، طريق المستشفى الأهلي. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. شاكرين لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. كهرباء الخليل.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: بوتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه، تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم مرة ثانية، نجدد لكم التحية الصباحية على الهواء مباشرة. حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العامة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع، بالمشاهدة، بالمتابعة، لكل من انضم لمتابعة هذا البرنامج الذي يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير لشركة الجنيدي، صباح الخير للعاملين في هذه الشركة الوطنية الفلسطينية الرائعة والرائدة، صباح الخير لإدارتها، وصباح الخير أيضا لمحبيها. ومن شركة الجنيدي لكم تحية صباحية لكل متابعي هذا البرنامج الذي يقدم لهم لكم برعايتهم حتى الثامنة برنامج مساحة حرة. انخفاض على أسعار المحروقات لشهر حزيران 2026، يسجل البنزين 7 شواكل و70 أجورة، البنزين من فئة 98 ب8 شواكل و76 أجورة، السولار ب7 شواكل و43 أجورة، الكاز ب7 شواكل و43 أجورة، اسطوانة الغاز 52 أو 200 أو 2.5 كيلوغرام 17 شيكل، اسطوانة الغاز 35 جرام ب 34 شيكل، اسطوانة الغاز 12 كيلو 80 شيكل، اسطوانة الغاز 48 كيلو جرام ب 380، لتر الغاز واصل العمارات 3.49 شيكل، كيلو جرام الغاز واصل العمارات والمؤسسات 6.13 شيكل. طبعا هذا سعر المحروقات لشهر حزيران 2026 والذي نبدأ اليوم أولى أيامه مع بداية يوم الاثنين الأول من الشهر السادس، شهر حزيران يونيو 2026، الخامس عشر من الشهر الثاني عشر، شهر ذو الحجة من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. مباشرة إلى أحوال طرق هذا الصباح بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، والبداية من تقرير يطا ومنطقة الشرق.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر تحديث لأحوال الطرق، البداية من مداخل يطا ومنطقة الشرق. زيف مغلق، زيف وادي السمن سالك، لبويب سالك، من شقحان سالك، خلة المي، العمور، البادية، كرمة، سالكين، بني نعيم مغلق، إشارات كريات أربع هذا الصباح سالك. إلى تقرير الخليل، منطقة الوسط فرش الهواء مازال مغلق، راس الجورة وبيت عنون مغلقات، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص مغلق، وادي السمن مغلق، وقلقس هذا الصباح أيضا مغلق. إلى تقرير الخليل، منطقة الجنوب الفوار مغلق، دورة رئيسية مغلق، دورة الهجر سالك مع ضرورة توخي الحذر، دورة وادي الشاجن سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيميا مغلق، السموع المرمل سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العزجة مغلق بالسواتر الترابية، الظاهرية أبو العرجان مغلق بمركبة، شويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. إلى منطقة الخليل، منطقة الشمال جسر حلحول

0: مغلق هذا الصباح، هناك كثافة سير عالية جدا في منطقة حسكة، الزعتري مغلق، جسر بيت كاحل سالك، النبي يونس كثافة مرور عالية بسبب الإشارة سالك للداخل، سعير وادي الشرق سالك، بيت أمر الكلية مغلق، العروب جسر بيت أمر، العروب العجوري، العروب أبو شمعة مغلقات، إذنا مغلق، تلقومي المصانع أيضا مغلق بهذا الصباح. أخيرا إلى منطقة بيت لحم والشمال، مراح رواح المنشية، دوار قوعم سلمونة، جورت الشمعة، بيت البركة، عصيون ودوار إفراج جميعهم سلكات، النشاش مغلق، عقبة حسنة مغلق، بيت جالة دي سي او سالك، عش غراب سالك، بيت سحور سالك، الكونتينر سالك، العزرية كثافة مرور عالية للمتجه شمالا سالك للمتجه جنوبا، ومعالي أدومي هذا الصباح سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: أما في حالة الطقس لهذا اليوم والأيام القليلة القادمة لليوم الاثنين 1/6/2026، تستمر درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بقليل، راح يكون الطقس حارا نسبيا خلال ساعات النهار، فيما يميل للبرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية أثناء ساعات المساء والليل. غدا الثلاثاء تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة، راح يكون الطقس حارا نسبيا أثناء ساعات النهار، لطيفا مساء يميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال خلال ساعات النهار. الأربعاء ترتفع درجات الحرارة قليلا لتصبح فوق معدلاتها بقليل، راح يكون الطقس حارا نسبيا في الجبال، حارا في بقية المناطق خلال ساعات النهار، لطيفا خلال ساعات المساء والليل، يميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال. أما الخميس فتوالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 3 إلى 4 درجات مئوية، يتحول الطقس إلى صيفي لطيف حار نسبي إلى حار في أغلب المناطق خلال ساعات النهار، لطيفا خلال ساعات المساء والليل، مائلا للدفء في المناطق المنخفضة. الجمعة يستمر الطقس صيفيا حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار، لطيفا مساء وليلا، يميل قليلا للبرودة فوق المناطق الجبلية المرتفعة. اليوم العظمى تسجل 25 درجة مئوية تنخفض ل 15، بكرة 26-15، يوم الأربعاء 27-16، ويوم الخميس 30-19. الجمعة تسجل العظمى 32 درجة مئوية تنخفض ل 21 درجة مئوية، هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.
2: وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين. تحية لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة مع نهار يوم جديد، نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأمس قد قامت بعملية تصفية لأحد المواطنين الفلسطينيين بدعوة تنفيذه لعملية دهس عند مفترق غوشات صيون، حيث قالت الإذاعة الإسرائيلية أن 3 إسرائيليين أصيبوا مساء الأحد في عملية دهس عند مفترق غوشات صيون جنوبي الضفة الغربية بحسب الإسعاف الإسرائيلي، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص القوات الإسرائيلية في موقع الحادث جنوبي بيت لحم. هذا وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب إن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية وهي جهة اتصال رسمية أبلغتها باستشهاد الشاب أمجد جواد عبد الفتاح النتشا 31 عاما برصاص جيش الاحتلال عند مفرق عطسيون بجنوبي مدينة بيت لحم. بدورها قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن مستوطنتين أصيبتا جراء عملية دهس وقعت عند مفترق غوش عطسيون، مشيرة إلى أن منفذ الاعتداء وهو من سكان مدينة الخليل جرت تصفيته بإطلاق النار عليه في المكان قبل أو من قبل جندي. هذا وقالت نجمة داود الحمراء الإسعاف الإسرائيلية في بيان لها إن طواقمها قدمت العلاج الأولي للمصابين في موقع الحادث، موضحة أن مصابين اثنين في حالة خطرة وأن الحالة الثالثة متوسطة الإصابة. كما قال الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت فلسطينيا نفذ عملية دهس عند مفترق غوش عطسيون، كما أغلقت سلطات الاحتلال شارع 60 قرب المفترق أمام حركة السير وسط انتشار مكثف أمني واسع في المنطقة. إلى ذلك كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الليلة الماضية عدة مناطق في الضفة الغربية من بينها مدينة الخليل، والتي كانت قد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي تلك المنطقة في الخليل تحديدا، وقامت بعملية اقتحام لمنازل أو لعدد من منازل المواطنين الفلسطينيين لطبعا تفتيشها ولمداهمتها. وكانت بالفعل داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي تلك المنازل، من بين المنازل التي تم اقتحامها منازل تعود لأبناء يعني العائلة وأيضا لعدد من المواطنين الفلسطينيين. جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية كان قد اقتحم منزل عائلة الشهيد، قام بتفتيش عملية يعني التفتيش كانت واضحة وتخريب لعدد من يعني المنازل هناك. اقتحم الاحتلال منزل يعود لعائلة النتشا وهو أحد يعني أو أخ خال الشهيد، وقام باعتقاله واعتقال نجله أيضا خلال العملية التي حصلت يوم أمس. في أيضا الرام، بلدة الرام يوم أمس كان الحديث هنا عن إصابة أحد المواطنين الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولته يعني صعود جدار الفصل الإسرائيلي في بلدة الرام تحديدا من أجل الوصول إلى عمله من خلال يعني القفز على الجدار. جيش الاحتلال أطلق الرصاص عليه وأدى ذلك إلى إصابته إصابة بالغة، فيما بعد ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد هذا الشاب ووضحت بأنه طبعا أصيب بالفخذ جراء عملية إطلاق الرصاص التي أدت إلى إصابته إصابة بالغة أو بالغة الخطورة، وهو الشاب عماد هارون اشتيا 26 عاما من قرية سالم شرق نابلس، استشهد متأثرا بجراحه جراء إصابته برصاص الحي في الفخذ بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب جدار الرام. في قطاع غزة استشهد فلسطينيان وأصيب العشرات بغارات مختلفة ومتعددة في القطاع، وذلك عقب عمليات يعني قصف طالت عددا
من الفلسطينيين في عدة مناطق في القطاع الليلة الماضية.

0: طيب الآن إلى مدرسة الأوالي تعليم السياقة لنصائح اليومية المقدمة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. انضم لنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوالي. صباح الخير أبو حمودة وأهلا بك بعد عطلة العيد، كل عام وأنت بخير إن شاء الله.
1: صباح الخير، كل عام بخير ومستمعين بخير إن شاء الله.
0: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. ماذا عن نصائح اليوم المقدمة للسادة المتابعين؟
1: إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن موضوع اللي هي الوجود، يعني كثير عندنا في الأحداث في المناسبات الأيام هاي بنلاقي عندنا كثير أطفال وشباب قاعدين على الشبابيك أثناء قيادة المركبات، خاصة إذا كانت استقبال حجيج أو مناسبة مثلا أفراح، فبتلاقي يعني هذا مثلا يعني مشكلة كبيرة بسبب يعني تمرق سيارة بجانب المركبة هذه اللي واقفة أو ماشية، فبأدي يعني إلى مشكلة كبيرة للخارجين من الشباك، كمان يمكن أدي إلى سقوط هؤلاء يعني الأطفال من الشباك، يعني يعني لجير جلوس كامل على الشباك أو ثلثين الطفل طالع من الشباك، يعني فكسائق يعني بيكون مسؤول مسؤولية كاملة عن هذا الأمر، فلازم يمنع هذا الأمر ويحافظ على سلامة الركاب والراكب، يعني بالقانون لازم يكون دائما كمان واضح زمن الأمان، مش يكون ثلثين خارج المركبة، فياريت يعني ننتبه لهذا الأمر، ننتبه للأطفال لما يكونوا موجودين في المركبة ما يقوموا بعملية اللعب في الأبواب أو فتح الباب أثناء القيادة.
0: نعم.
1: كل هذه الأمور بقى على عاتق السائق، السائق يكون منتبه انتباه جيد لهذا الأمر. نعم. فنتمنى السلام لكل جميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة، شكرا جزيلا لك.

فبنحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة. أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل طلبت من إدارة ترامب السماح لها بتنفيذ ضربات كبيرة في بيروت. طبعا هذا الموضوع تحديدا كان الحديث هنا عن محادثات تجري خلال ربما الساعات القليلة الماضية ما بين الإسرائيليين يعني وكذلك الأمريكيين وأيضا اللبنانيين لوقف إطلاق النار. الجيش الإسرائيلي يطلب اليوم توسيع هذه الضربات، يعني بنفس الوقت الذي يتم الحديث فيه من قبل الأمريكان عن خطة لوقف إطلاق النار تتمحور ب أو تتعلق بوقف حزب الله قصف إسرائيل، ومن ثم بوتيرة يعني تصاعدية تتوقف هجمات إسرائيل على لبنان وصولا إلى وقف عمليات إطلاق النار وتبادل إطلاق النار بين الطرفين. قبل قليل أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل طلبت من إدارة ترامب السماح لها بتنفيذ ضربات يعني كبيرة في بيروت. الجيش الإسرائيلي يقول: أطلقنا صاروخا اعتراضيا باتجاه هدف جوي مشبوه أطلق من الأراضي اللبنانية. وكان الحديث هنا عن صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه منطقة كريات شمونة.

0: طيب الجولة ما تزال مستمرة معكم على الهواء مباشرة. الحرس الثوري الإيراني استهدفنا مصدر اعتداء الجيش الأمريكي على برج الاتصالات في جزيرة سيريك بمحافظة هرمزغان. ما تم الحديث عنه قبل قليل هو تفعيل المسيرات أو تفعيل ربما نظام الدفاع الجوي، وبعد وصول يعني مسيرات وكذلك وصول الصواريخ إلى الكويت. قالت السلطات الكويتية أنها من جهات معادية حتى هذه اللحظة، يعني الأمور تحت السيطرة. جيش الجيش الأمريكي ما زال يشن عمليات في إيران، لكن الأمور تحت السيطرة لتصعيد واضح ورسمي بين الأطراف. هناك قصف وقصف متبادل بين الفينة والأخرى، لكن يعني ليس معلن بشكل رسمي أن الأمريكان أو حتى الإيرانيين هم يعني عادوا مرة أخرى لتلك الحرب. نتمنى إن شاء الله الخير للجميع، وبنتمنى السلامة إن شاء الله لكل متابعينا. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنرجع لمتابعة الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية المستمرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: إعلان عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم الاثنين الموافق 1/6/2026 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، وذلك من أجل القيام بأعمال تطوير على الشبكة، ويشمل القطع المناطق التالية: محيط مدرسة حربي أبو الضبعات، طريق المستشفى الأهلي. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. شاكرين لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. كهرباء الخليل.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة بالجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية المستمرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من انضم لمتابعتنا هذا الصباح مرة ثانية، نجدد لكم التحية الصباحية ونرحب بكل متابعينا الكرام في كل مكان. خلينا نروح مباشرة الآن إلى زاوية الأخبار العبرية وما كتب الإعلام الإسرائيلي في ملفاته الإخبارية المختلفة، يقرأها الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك من جديد بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركة وكل عام وأنت بألف خير.
1: تحياتي، كل عام بخير جميعا، أهلي الأخيرات، يسعد صباحكم جميعا في كل مكان، أهلا وسهلا فيكم.
0: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم عن أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية لهذا اليوم.
1: نعم، ينشغل الإعلام العبري في موضوع اللبناني. بالأمس كان يوما صعبا على سكان الشمال الإسرائيلي وأيضا على لبنان.
0: نعم،
1: ويعني المفارقة الغريبة بأنه كل هذه العملية العسكرية التي تجري، يعني الجيش الإسرائيلي احتل قلعة أشقيف التاريخية والتي يدخل فيها عنصر الثأر، يعني قلعة أشقيف تعتبر كنوع من تحديد الثأر أو تنفيذ الثأر من قبل الإسرائيليين، لأن قلعة أشقيف كانت مانعة في السابق وهي لديها تاريخ صعب مع إسرائيل. وتقول إسرائيل بأنه احتلال هذه القلعة هي يعني شيء استراتيجي ممكن أن تستند عليه إسرائيل فيما يتعلق بالتحركات في جانب كبير من جنوب لبنان.
0: نعم،
1: ولكن يعني اللغط والمسائلة الكبيرة التي تأتي في جميع وسائل الإعلام العبرية، هل أنه كان هناك مقاتلين لحزب الله في هذه القلعة؟ الجواب لا. هل ممكن أن هذه العملية تنزع سلاح حزب الله؟ الجواب لا.
0: نعم.
1: هل سيكون هناك لجما لتصرفات حزب الله؟ الجواب لا.
0: نعم.
1: هذا طبعا كله تساؤلات يطرحها الإعلام العبري. والسؤال الآخر، هل ممكن أن يكون هناك يعني وصولا لحل من خلال جولات المفاوضات الغريبة نوعا ما التي تجري ما بين لبنان وما بين إسرائيل؟ أيضا الجواب لا.
0: نعم.
1: ولذلك خلص الإعلام العبري بأن هذا الشيء هو عبارة عن ورقة انتخابية من قبل نتنياهو، ويريد أن يوسع العملية العسكرية في لبنان، وطلب ذلك من ترامب، إلا أن الرد الأمريكي جاء بأن روبيو تحدث معه وقال أنه يمكن أن يكون هناك مبادرة جديدة بهذا الخصوص. وهذا ما جعل نبيه بري، يعني طبعا مسؤول كبير في لبنان، هو اعتقد هو رئيس مجلس النواب اللبناني،
0: نعم صحيح،
1: قال بانه يستطيع، هو الوحيد الذي يستطيع ان يلجم تصرفات حزب الله. وطبعا يعني بمنظور سياسي ومنظور مصلحه لبنان، لانه لا شك بانه قرى كثيره هجرت، وهناك يعني القاعده الشعبيه لحزب الله نعم تضرروا، وكان هناك تهجير وهناك يعني تدمير وهناك يعني الأمور الكثيرة التي أضرت بذلك، ومع ذلك ما زال حزب الله يطلق المسيرات. وبارح وخلال نشرة الأخبار كان هناك إطلاق مسيرة أصابت مجموعة من الجنود وأصيبوا إصابات منها بالغة ومنها متوسطة.
0: نعم.
1: وصراحة يعني الموضوع اللبناني موضوع غريب، يعني شوف يعني في الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بشن عمليات عسكرية وتدعي بأنها كسرت ما يسمى بحاجز الخوف وبأنها كسرت معادلة الردع المتبادل التي كان قد أعلن عنها حسن نصر الله في العام 2006، لكن يعني هناك تجري مفاوضات، وكأنه يعني المسار التفاوضي يعطي الشرعية لإسرائيل، اعملي ما تريدي أو اصنعي ما تريدي في لبنان. عن جد يعني تلاحظ،
0: نعم صحيح،
1: من جهة إسرائيل تحتل جهات معينة وتدمر وتريد أن تصل بيروت، ومن جهة أخرى هذا البيروتي وهذه البيروتية تجلس للتفاوض مع الإسرائيليين في برعاية أمريكية. مفارقة غريبة، مفارقة عجيبة، ويعني هذا ما يجعل هناك حالة غضب شديد داخل المجتمع اللبناني من الضغط الديموغرافي الذي حصل، بأن هناك تهجير كبير وهناك اكتظاظ هائل في المناطق الشمالية، زائد بأنه يقولون أنه انظروا ماذا تفعل إسرائيل يعني في في في لبنان. ويعني صراحة ورقة غريبة معقدة، معادلة لا يمكن فهمها بشكل يعني بشكل نمطي أخ راضي.
0: نعم.
1: لكن إجمالا يعني معظم وسائل الإعلام العبرية تتحدث عن أنه هذه ورقة انتخابية من قبل نتنياهو في ظل تعثر المفاوضات مع إيران، لكن إيران يعني تقول بأنها وتصر بأن يكون الموضوع اللبناني هو أحد مكونات الاتفاق القادم مع واشنطن، وهذا ما يعني صراحة ما يجعل هناك فهما لتعثر المفاوضات، ويبدو بأن ترامب يريد بشكل هادئ أو بشكل خفي لإسرائيل أن تتوغل في لبنان أكثر فأكثر، ولذلك يعمد على تعطيل بعض أنواع التفاوض من خلال طلب تعديلات معينة على الاتفاق، حتى يكون هناك وقتا زمنيا لإسرائيل أن تفعل ما تريد، حتى يعني تحدد ما تريد. لكن السؤال الأهم في الإعلام العبري، هل أن هذه العمليات ستفكك سلاح حزب الله؟ الجواب لا، هذا يعني بشكل واضح حكوها. وامبارح طبعا سكان الشمال في إسرائيل كريات شمونة ونهارية وكريوت وكل المناطق هاي تعرضت إلى يعني إلى قصف، كان قصف شديد. والبانيلس الإخباري كلها طبعا ما عدا قناة رقم 14 يستضيفوا أشخاص من الشمال الإسرائيلي لا يعبروا إلا عن غضب شديد على الحكومة الإسرائيلية.
0: نعم.
1: وبأنه لا يوجد هناك من يتحدث عنه، ولا يوجد هناك من يعوضهم. ونتنياهو قالها بشكل واضح، سوف يأخذ الكثير من الوقت حتى نعيد الأمن إلى الشمال الإسرائيلي. كم هذا الوقت؟ ما حد عارف.
0: نعم.
1: هذا فيما يتعلق بموضوع اللبناني. الموضوع الآخر، امبارح كان في يوم غضب. هذا يوم الغضب له في الخليل، وله في نابلس، وله في الضفة، وله في غزة، في إسرائيل.
0: نعم.
1: يوم الغضب هو هذا يعني الذي قام به المتدينون اللي هو الحريديم، يعني سكروا الشوارع واقتحموا مركز شرطة وما خلوش ولا شغلة ما عملوهاش، وتقاتلوا مع الشرطة في بني براك وفي بيت شامش وفي كل المناطق هاي وفي القدس الغربية في مئة شعريم وغيره وغيراته، بسبب اعتقال قديش 30 واحد اعتقال 30 واحد مستنكفين يسموهم في العبراني عريكيم، هدول انهم مش يعني ما خدموش في الجيش، ويعني بيهددوا وبتوعدوا والدنيا قايمة وقاعدة وفي حرب ومش عارف ايش، وهم بشكل قوة في المجتمع الإسرائيلي وبيسكروا شوارع وما حدش بيسترجع يحكي معهم. حتى الشرطة نوعا ما يعني في ممارسة العنف الشرطي في عملية حل المظاهرات أو ما إلى ذلك يتعامل معهم بمعيار مختلف عما لو كانوا مش حريدين. بمعنى آخر أنه بقوة كبيرة في المجتمع الإسرائيلي ستزيد من التفكك والتصدع في المجتمع الإسرائيلي أكثر فأكثر. هذه الظاهرة صراحة ماذا تحدثنا عنه في أكثر من محفل. إسرائيل تقول بأنها غاضبة جدا على الأمم المتحدة، وهناك مقاطعة للأمين العام المتحدة، لأنه الأمم المتحدة وضعت إسرائيل في قائمة الدول التي لديها جرائم جنسية فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين. وحتى كمان يعني امبارح أو اليوم كانوا كاتبين صباح اليوم في مواقع العبرية أنه مش بس إحنا، كمان وفي كمان في ليبيا، في السودان، في الحوثيين والحوثيات كمان، حتى كاتبينها بشكل واضح، زائد انه في بعض الدول الافريقية نحن مش بس لحالنا. وهذا عبارة عن اتهام باطل تجاه اسرائيل التي هي تعتبر من مصاف الدول المتقدمة والمتحضرة حسب الرواية الاسرائيلية.
0: نعم.
1: بشرة سيئة كانت او خبر سيء كان لنتنياهو من قبل الانتخابات، وهذا تحدثنا عنه، بنرجع نحكي عنه كمان مرة أخ راضي، لأنه هذا الإنسان مهم في السياسة الإسرائيلية، اللي هو جلعاد إردان. جلعاد إردان هذا كان سفير إسرائيل في الولايات المتحدة، وهو طبعا من أقطاب حزب الليكود، ولكن تم إزاحته من الأماكن المضمونة في الانتخابات القادمة، ولذلك هو يعني سوف يقوم بتشكيل حزب جديد، حتى اللحظة لم يعلن عنه، ويعني يقال بأنه إذا تجرأ هذا الرجل وخرج من حزب الليكود وشكل حزب جديد، سيكون هناك يعني خريطة حزبية جديدة في إسرائيل، لأنه له أتباعه وله وضعه في الحكومة الإسرائيلية. هو طبعا يعني بيعتقد أنه إذا كان هناك خرج هذا الرجل وشكل حزب، سوف يعني يلتف من حوله الأثرياء في حزب الليكود،
0: نعم.
1: وأساس لأنه أساسا هو معاه مصاري، وزائد أنه هو شوي متعجرف نوعا ما، متكبر نوعا ما في تحدث، عشان هيك هو في سياق يعني في بيكون حواليه الناس الارستقراطيين، مش الناس اللي زي ما بيقولوها الكادحين يعني في الأحزاب الانتخابية.
0: نعم.
1: هناك شوف الاستطلاعات أخ راضي، يعني هذا اللي أنا بيهمني أحكي،
0: وهذا
1: لما
0: مهم
1: بيكون
0: برضو
1: في
0: للجانب الإسرائيلي، بتوقع أنه دائما في هناك استطلاعات للرأي دائما موجودة.
1: شوف الاستطلاعات موجودة دائما، وإسرائيل تعتمد على الاستطلاعات بشكل كبير، لكن لما نرجع سبق وحكيناها أكثر من مرة، المهم مين اللي بيعمل هاي الاستطلاعات. مثلا لو كان في استطلاع في القناة رقم 12 بيكون متقارب من القناة رقم 12، لأنه هدول مناوئات للحكومة نوعا ما.
0: نعم.
1: القناة 11 قناة حكومية رسمية، بدك تقول إنه فيها شوية اعتدال في الخطاب الحزبي أو الخطاب الاستطلاعي. يعني مثلا ممكن يقولوا هدول الحزب اللي كود بياخد 22 مقعد، هذيك بيقولوا 23 مقعد، هذيك بيقولوا 24 مقعد، يعني في بلس مينس 1 2 3. لكن القناة رقم 14 الوالي نتنياهو الناطقة بحزب اليمين المتطرف عملت استطلاع أعطت نتنياهو 36 مقعد،
0: نعم.
1: يعني فرق كبير، وأعطت الأحزاب المعارضة، قزمت الأحزاب بشكل كبير. يعني بمعنى آخر أنه استطلاع مفتعل، استطلاع مفتعل. وفي الاستطلاعات تمام، يعني ما بصيرش تسأل أنت جهة معينة، أو هذا إذا سأل طبعا، لكن هم يعني هذاك بيسألوا يعني شريحة كبيرة من عامة الشعب. ولذلك طبعا تم توجيه نصيحة من مستشارين نتنياهو أنه رجاء لا تنجر إلى استطلاعات القناة رقم 14، يعني مش والله تاخذ مجدك وتنبسط وانه والله صح لك 36 مقعد في هذا الاستطلاع، بينما الواقع بيعطيك شيء ثاني.
0: نعم.
1: ولذلك هناك في حاله يعني شويه عتب من قبل القناه رقم 14 على مستشارين نتنياهو، انه بنقول له فهم احنا يعني بنعطيكم استطلاعات نوعا ما جيده، وكمان بتحكوا بهذا الحكي،
0: يعني
1: صار في شويه زعل ما
0: يعني
1: بينهم.
0: بنضحك عليكم وكمان بتصدقوها.
1: بالضبط.
0: طيب نروح لدقات الساعه ونكمل معك ان شاء الله.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
6: أصل القهوة مذاق،
7: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: طيب رجعنا لك أبو أحمد لنكمل وياك في قراءة الأبراز أو قراءة الأخبار العبرية وما كتب الإعلام الإسرائيلي بعد الفاصل.
1: نعم. تحت عنوان مطار بن غوريون يخسر أموال طائلة، هناك أموال طائلة يخسرها مطار بن غوريون رغم النشاط السياحي والنشاط اللي هو يتمثل بالسفر.
0: نعم.
1: لأنه سعر الدولار منخفض وبالتالي التذاكر يعني تشترى بأريحية، وهناك وجهات سفر وهناك الهجرة وهناك ترك الإسرائيلي، يعني بيطلعوا يعني بسافر، ولكن في المحصلة يخسر مطار بن غوريون كشركة كمطار. لماذا؟ لأنه الطائرات الأمريكية ما زالت جاثمة في المناطق الموجودة في مطار بن غوريون، التي يعني يجب أن تكون أساسا مهبط ومصف للشركات الأجنبية التي تأتي إلى إسرائيل من أجل أن تقوم بنقل الركاب من وإلى إسرائيل.
0: نعم.
1: في أماكنها، وتعرف الطائرات شركات طيران بتدفع للمطارات عشان تهبط فيها. وبالتالي يعني هناك حالة فوضى عارمة، وهناك يعني خسارة تشغيلية نوعا ما بسبب احتلال هذه المناطق أو يعني المصفات أو المهبطات المهابط في مطار بن غوريون بسبب الطائرات الأمريكية التي هي طائرات تزود الوقود والتي هي على أهبة الاستعداد أن يكون هناك عمل عسكري في إيران لمرة أخرى. ولكن وهذا سبق وحكيناها أنهم طلبوا منهم يا عمي يموا طائراتكم من هون، لأنه واضح أنه فيش حرب هيك تقريبا، وما زالت الطائرات موجودة بإعاز من القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي ومن ترامب.
0: نعم.
1: وهذا الشيء يحدث يعني خسائر هائلة لمطار بن غوريون. وهو تعرف المطارات ما فيش فيها اسمه ديد إيريا، يعني منطقة ميتة، لا موجود يمكن إشغالها بأموال، ولكن الجيش الأمريكي ما بيدفع لإسرائيل، بل بالعكس بيقولوا إحنا بندعمك بأسلحة وفي أشياء تانية. هذا نعم. كمان تحت خبر مطار بن غوريون. وفي كمان خبر بدي أحكيه، وهذا يمكن مهم المستمع الفلسطيني جيدا، إنه في 31/5 انتهى وقت التعامل ما بين البنوك الإسرائيلية والبنوك الفلسطينية، إلا أنه أعلنت إسرائيل بأنها مددت العمل لأسبوعين تقريبا في التعامل ما بين البنوك الفلسطينية والبنوك الإسرائيلية.
0: نعم.
1: ونبدأ أقول لك على ذكر البنوك، يعني حتى طلب مني أن أتحدث بهذا الشيء من منبركم الرائع، إنه المشكلة حاليا في البنوك الفلسطينية، وهي مشكلة كبيرة جدا تهدد الاقتصاد الفلسطيني، تهدد التاجر وسمعته، وتهدد كل من يكون لديه تعامل تجاري سواء يشتري من إسرائيل أو يستورد أو يشتري أمور أخرى أو حتى تعامل تجاري داخلي، وهو مسألة الإيداع النقدي التي يعاني منها التاجر الفلسطيني الذي هو من القطاع الخاص والداعم للقطاع العام، دام باعتراف واضح من الحكومة الفلسطينية. وبالتالي يعني أصبح هناك يعني شلل اقتصادي، وسنشهد شلل اقتصادي كبير قادم فيما يتعلق بهذا الخصوص، لأن المسألة متفاقمة طبعا، هذا لأن البنوك تمارس هذا التعسف ضد التجار دون أي مبرر صراحة، يعني دون أي شيء مقنع أو دون حل لهذا الشيء. وبالتالي نحن في معضلة كبيرة. هم بيقولوا إنه ما فيش ترحيل للأموال النقدية للبنوك الإسرائيلية، لكن هذا سبب مش مقنع، وأعتقد بأنه القطاع الخاص الفلسطيني ذاهب إلى التدهور وإلى مجزرة اقتصادية صعبة نتيجة هذا الشيء صراحة. آخر خبر نحكي سيد راضي فيما يتعلق بالدولار. الدولار واضح بأنه أمريكا مستفيدة من انخفاض هذا الدولار، واضح بأنه إسرائيل وحتى فلسطين متضررة من انخفاض سعر الدولار، وخاصة في قطاع التصدير الذي يعاني الأمرين من هذا الشيء، سواء كان في إسرائيل ولا وفي فلسطين، ولكن أكثر طبعا في إسرائيل من فلسطين.
0: نعم.
1: هاي الأخبار سيد ناطق.
0: خلينا أشكرك على كل هذه القراءات، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية، الخبير في الشأن الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك. وبهذا نصل متابعينا الكرام لختام حلقة هذا اليوم من برنامج مساحة حرة. شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج. الشكر لحضراتكم لحسن المتابعة والاستماع. ربحي أبو رموز أعطيك ألف مليون عافية. شكرا لك في هندسة الصوت، وهذه محبتي لكم راضي كرامي في التقديم، وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية. بحب

0: أجنادي إنا كنا.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
6: انت مكيف؟
5: انا مكيف. وانت؟
6: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
5: يا ابو الشباب، انت يا معلم، انت مكيف؟
7: لا.
5: طيب مركب مكيف؟
6: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لانه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
8: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لانه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
9: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر 0599-30-222-8.
10: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستقيم.
1: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
2: 92.7 FM. التي باتت أقل بأوكرانيا، وأن أمل موسكو الوحيد يكمن في إعادة ترامب إلى طاولة المفاوضات وزيادة الضغط على أوكرانيا لتسوية الحرب وفقا لشروط موسكو.
3: ساعة جديدة من هذه التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للأوضاع في الشرق الأوسط، ونبدأها بهذا الخبر العاجل من الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي يقول لبنان يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا ومدانا. تصريح لجوزيف عون الرئيس اللبناني يقول لبنان يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا ومدانا، إذن تصريحات للرئيس اللبناني تعليقا على الاستهدافات الإسرائيلية المستمرة على لبنان عموما وبشكل مكثف على الجنوب اللبناني، غارات إسرائيلية مستمرة في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار. يقول جوزيف عون نسير بخطى مثقلة نحو استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها، نسير بخطى مثقلة نحو استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها. نحن نتابع الآن تصريحات للرئيس اللبناني جوزيف عون يقول فيها ماضون في طريق العمل لإنهاء معاناة اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا ووضع حد لعذاباتهم، ماضون في طريق العمل لإنهاء معاناة اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا ووضع حد لعذاباتهم. هذا ما قاله الآن الرئيس اللبناني جوزيف عون في ظل استمرار إسرائيلي في الاعتداءات على الأراضي اللبنانية، على اللبنانيين وممتلكاتهم ومبانيهم، وفي احتلال مناطق جديدة في الجنوب اللبناني، وكذلك استمراره في سياسة التدمير الممنهج للبلدات والقرى جنوب لبنان. إذن تصريحات نتابعها للرئيس اللبناني جوزيف عون استمرارا مع مسار أو تزامنا مع مسار تفاوضي بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل بوساطة أمريكية تسعى من خلال الحكومة اللبنانية لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ولخروج جيش الاحتلال الإسرائيلي وانسحابه من الأراضي اللبنانية. تشدد إسرائيل من جهتها على عدم إنهاء هذه الحرب إلا بنزع سلاح حزب الله وتحقيق أهدافها من الحرب على لبنان. تصريحات إذن نتابعها للرئيس اللبناني جوزيف عون. طبعا هذا كله وسط رفض قاطع من حزب الله لهذه المفاوضات المباشرة التي تعقد بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، إسرائيل التي تريد فرض أمر واقع في جنوب لبنان في بقاعه وحتى في الضاحية وعموم الجغرافيا اللبنانية قبل الوصول إلى أي اتفاق كان بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي أو أيضا بين واشنطن وطهران، طهران التي تشدد على ضرورة أن يشمل أي اتفاق أو مذكرة تفاهم بين الطرفين إنهاء الحرب على لبنان. تأتي التصريحات الإسرائيلية باستمرار وتشدد على ضرورة الحسم العسكري قبل الوصول إلى أي اتفاق سياسي، بالحسم بنزع سلاح حزب الله وتحقيق الأهداف الإسرائيلية من الحرب على لبنان. إذن الآن نتابع نحن تصريحات للرئيس اللبناني جوزيف عون يقول فيها ماضون في طريق العمل لإنهاء معاناة اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا ووضع حد لعذاباتهم. سنكون مشاهدين في متابعة لهذه التصريحات إن ورد أي تصريح جديد للرئيس اللبناني جوزيف عون، ونتابع أيضا التطورات الميدانية. مراسل التلفزيون العربي كان قد أفاد بدوي صف

ياسين زيك في أجواء القطاع الغربي جنوبية لبنان بصاروخ أرض جو، كما أكد تحقيقه إصابات مباشرة في قوة إسرائيلية عند الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بعد مهاجمتها بأعداد كبيرة من الصواريخ وقذائف المدفعية وفق قوله. أصيب 4 أشخاص بجروح جراء سقوط طائرة مسيرة مفخخة أطلقت من لبنان في مستوطنة بيت هيلل بمنطقة إصبع الجليل شمالية إسرائيل. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن المصابين 4 نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي بلغت منذ بداية مارس 3412 شهيدا وأكثر من 10260 جريحا. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد 4 أشخاص على الأقل جراء غارة إسرائيلية على بلدة العباسية في قضاء صور. هذا واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بغارة حي مرتضى بالقرب من المستشفى اللبناني الإيطالي في منطقة الحوش، وأظهرت مقاطع مصورة حجم الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية بالمنطقة المستهدفة والتي تقع في قضاء صور جنوبي لبنان. قال مسؤول أمريكي إن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المفاوضات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان، وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة اقترحت كخطوة أولى أن يوقف حزب الله جميع هجماته على إسرائيل، وفي المقابل تحجم إسرائيل أو تعود إسرائيل عن التصعيد في لبنان. وأضاف المسؤول أن عون حاول المضي قدما بشأن هذا الاقتراح، لكن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ألقى على عاتق إسرائيل مسؤولية الامتناع عن إطلاق النار أولا. قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن وقف الحرب والحفاظ على الوحدة الداخلية هما أولوية لضمان استقرار لبنان. وأضاف بري في مقابلة صحفية أنه هو صاحب الضمانة بالتزام حزب الله بشكل كامل بوقف إطلاق النار مقابل أن توقف إسرائيل الحرب، مشيرا إلى أنه في حال تحقق ذلك يمكن انطلاق مسار التفاوض غير المباشر برعاية جهات عربية ضامنة. أضاف بري في هذا الإطار أنه يمكن أن يكون للسعودية وقطر ومصر حضور في تلك المفاوضات ودعم لبنان، مؤكدا أنه على تفاهم كامل مع الرياض والاتفاق معها موجود وقائم، كما أن الاتصال مع الدوحة مفتوح وهي مستعدة للمساعدة بمختلف المجالات أيضا وفق تعبيره. نشير الآن لهذا الخبر العاجل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إيران تريد حقا التوصل إلى اتفاق، وسيكون الاتفاق جيد للولايات المتحدة ولمن يقفون معها. تصريح إذن لترامب، إيران تريد حقا التوصل إلى اتفاق وسيكون الاتفاق جيد للولايات المتحدة ولمن يقفون مع الولايات المتحدة. هذا ما قاله الرئيس الأمريكي الآن دونالد ترامب الذي يتحدث عن رغبة إيران الحقيقية في الوصول إلى اتفاق، وأن هذا الاتفاق سيكون جيد للولايات المتحدة الأمريكية ولمن يقف معها. سنتابع تصريحات رئيس ترامب فيما يتعلق بالمسار التفاوضي أو مفاوضات الرسائل بين طهران وواشنطن. في الأثناء أيضا نعود لمتابعة التطورات في لبنان، تصريحات سياسية من الجانب اللبناني الرسمي، وكذلك استمرار في الاعتداءات الإسرائيلية وردود حزب الله. معنا من بيروت مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي. رامز صباح الخير، أهلا بك معنا. نبدأ معك إن كانت هناك أي تطورات تفيدنا بها، وكذلك تصريحات الرئيس اللبناني الأخيرة جوزيف عون حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. تفضل.

0: صباح الخير سونيا. صحيح، يترقب لبنان الساعات المقبلة حيث ستنطلق أيضا الجولة الثانية من هذه المفاوضات المسار الدبلوماسي في العاصمة الأمريكية واشنطن نهار غد وبعد غد برعاية أمريكية. الكلام الذي خرج اليوم على لسان الرئيس اللبناني جوزيف عون ربما يصف وصفا دقيقا ما يحصل في لبنان من حيث الصعيد الإسرائيلي المتصاعد الوثيقة. وصفه عون بأنه عدوان شرس ومدان، وأكد على العمل على استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها والعمل على وقف هذا العدوان الذي يتعرض له لبنان تحديدا في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي من خلال وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية المرتفعة. وهذا التصعيد الكبير الذي يشهده الجنوب يمكن الإشارة فقط إلى عدد الغارات التي شهدها لبنان بالأمس والتي فاقت 50 غارة سونيا، ربما لتصف وصف دقيق لما تتعرض له هذه القرى والبلدات من حجم التدمير وحجم القصف الإسرائيلي، بحيث طاولت عدد كبير من القرى والبلدات. مثل نتحدث سونيا عن قرابة أكثر من 150 بلدة في مرمى النيران الإسرائيلية من خلال هذه الغارات، وأيضا من خلال التركيز على حاضرتين سكانيتين أساسيتين في الجنوب اللبناني. نتحدث عن مدينة طور وعن النبطية التي يكثف الطيران الحربي الإسرائيلي من استهدافهما من خلال هذه الغارات. المسعى اللبناني من خلال هذه المفاوضات نهار غد يؤكد لبنان بحسب المعلومات أن الرئيس اللبناني زود الفريق التفاوضي الذي سيكون برئاسة سيمو كرم السفير اللبناني ومشاركة أيضا السفيرة اللبنانية في العاصمة الأمريكية بضرورة العمل تحت مظلة أساسية تتحرك وفقها الدولة اللبنانية، هي الحصول على تثبيت وقف إطلاق النار كمظلة وارضية للانطلاق باتجاه باقي ملفات التفاوض اللبناني. ولكن الهم اللبناني مسألة التركيز مع الجانب الأمريكي على ضرورة الضغط على إسرائيل الالتزام بهذا الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يبقى منه شيء. وكذلك برز كلام رئيس البرلمان نبيه بري الكلام الصحفي بالأمس على أنه جاهز أو يضمن التزام حزب الله بوقف إطلاق النار في حال التزمت إسرائيل بوقف الغارات وأيضا بوقف جرف المنازل وتهديم المنازل الذي استمر طيلة الفترات الهدنات السابقة الذي جرى التوصل إليها. أما بالنسبة إلى موقف حزب الله سونيا، صحيح أن حزب الله لم يعلن بشكل رسمي هذه المسألة، ولكن كلام نبيه بري بالأمس هو فيه كثير من الرسائل إلى الداخل والخارج لجهة التزام حزب الله في حال حصول أو التزام إسرائيل بهذه المسألة. وحزب الله أيضا في الأسبوعين الماضيين وكانت مصادره تتحدث عن أن في حال التزمت إسرائيل هو سيلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، على الرغم من استمرار إسرائيل لاحتلالها أكثر من 650 كيلومتر في الجنوب اللبناني وتأكيده على مسألة حق المقاومة انطلاقا ما تكفله المواثيق الدولية. لكنه كان يبعث أو برسائل غير مباشرة من دون إبلاغ الدولة اللبنانية عبر قنوات رسمية بإمكانية التزامه باتفاق وقف إطلاق النار. أيضا تترقب العاصمة بيروت زيارة الموفد الفرنسي في نهار الأربعاء. هناك مسعى فرنسي أيضا لدعم بيروت في مسألة الحصول على اتفاق وقف إطلاق النار في ظل هذه المسألة، استمرار التصعيد الإسرائيلي أو تثبيت وقف إطلاق النار في ظل هذا التصعيد الإسرائيلي المتنامي. في المقابل أيضا أشير إلى أن حزب الله واضح أن هو أيضا رفع من وتيرة هذه الاستهدافات وأيضا عملياته ردا على هذه
1: راديو الحرية 92.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
2: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
0: 92.7 FM. إلى الأرض الثقافي لهذه القلعة وأنه لم يكن هناك من تواجد عسكري لمقاتلي حزب الله داخل هذه القلعة، وبالتالي ما بين المسارين، المسار التصعيدي ومسار نيران الذي ترفع من وتيرته إسرائيل، ومن ترقب اللبناني في المسار السياسي للحصول على تثبيت وقف إطلاق النار. هذه هي الصورة والمشهد في الجنوب وفي عموم أيضا العاصمة بيروت ولبنان.
3: شكرا جزيلا لك رامز القاضي من بيروت. والآن انضم لنا من القدس أحمد جردات مراسل التلفزيون العربي. أحمد صباح الخير، نتابع معك التطورات والتصريحات الإسرائيلية فيما يتعلق بالوضع الميداني، وكذلك إن كانت هناك تصريحات إسرائيلية تسبق الجولة التفاوضية المرتقبة.
4: يعني نبدأ من الوضع الميداني، نتحدث عن تفعيل صفارات الإنذار أكثر من مرة منذ صباح هذا اليوم بفعل تسلل مسيرات من لبنان، أو حتى بفعل إطلاق صواريخ أو صاروخ واحد أطلق نحو الجليل الأعلى. بحسب الجيش الإسرائيلي فقد اعترض هدفا جويا مشبوها وفقا لتوصيف الجيش الإسرائيلي، إلى جانب اعتراض صاروخ أطلق من لبنان نحو الجليل الأعلى، وتحدث عن استهداف منصة إطلاق الصواريخ. ولكن من الناحية السياسية تضغط إسرائيل في هذه الفترة على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل السماح لها باستهداف العمق اللبناني والتحول من العملية البرية التي تنفذها إسرائيل في الجنوب اللبناني إلى عملية أيضا جوية واسعة النطاق في لبنان. هذا ما كشفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، إذ أن نتنياهو خلال محادثاته مع مسؤولين أمريكيين وتحديدا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طلب منه السماح لإسرائيل بتوسيع العملية العسكرية. ولكن إسرائيل أيضا من جهة هي تدفع نحو الحل العسكري في لبنان، وتدعي بأنها معنية بالتوصل إلى اتفاق برعاية واشنطن إذا ما تم الالتزام بسحب سلاح حزب الله، إلا أن إسرائيل لا غير مستعدة حتى هذه اللحظة لتقديم التنازلات اللازمة من أجل إنجاح هذا المسار. هي معنية بوقف إطلاق نار فقط من حزب الله، وهذا ما تطالبه في الأيام تطالبه منذ اليوم الأول لهذه المحادثات، إلى جانب إجراءات عملية من الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله. الآن إسرائيل تحتل مزيد من الأراضي في الجنوب اللبناني، تواصل تعميق توغل كلها في الجنوب اللبناني، تسمي ما يجري حاليا بأنه يجري ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، رغم أن إسرائيل أعلنت الحرب على لبنان بشكل عام وعلى الجنوب اللبناني بشكل خاص، عندما قال الجيش الإسرائيلي قبل أيام قليلة بأن منطقة الجنوب اللبناني هي منطقة قتال، بمعنى آخر أن منطقة الجنوب اللبناني هي منطقة حرب. والآن بفعل هذه الإعلانات الإسرائيلية نتحدث عن توسيع للعملية العسكرية من جهة، ومحاولة إسرائيل أيضا الحصول على مزيد من المساندة الأمريكية بشأن الملف اللبناني، ما يمنح إسرائيل أيضا مصدرا لقوتها من الناحية السياسية هو وقوف الإدارة الأمريكية إلى جانبها في الملف اللبناني تحديدا. حتى هذه اللحظة دائما ما تقف الإدارة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، ما تدعم خطوات إسرائيل، ما تدعي بأن إسرائيل لن تقف يعني مكتوفة الأيدي في مواجهة هجمات حزب الله التي تستهدف المدنيين الإسرائيليين وفقا للإدعاءات الإسرائيلية الأمريكية والإسرائيلية، رغم أن هجمات حزب الله منذ وقف إطلاق النار هي تتركز على المواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية للحدود، ولكن قام الحزب بتوسيع الهجمات وتوسيع الضربات بعد أن تجاوزت إسرائيل نهر الليطاني وتجاوزت الخط الأصفر، وأيضا أصدرت أوامر بإخلاء مدن بأكملها في الجنوب اللبناني، ما دفع الحزب لتوسيع دائرة النيران. ولكن قبل ذلك كانت الهجمات مقتصرة فقط على الجيش الإسرائيلي، على القوات الإسرائيلية المتوغلة في الجنوب اللبناني والتي تحتل مناطق شاسعة من لبنان. حتى اللحظة ليس واضحا بعد نسبة الأراضي التي تحتلها إسرائيل، ولكن قبل هذا التصعيد الأخير كانت تحتل إسرائيل 5% من مساحة لبنان، 600 كيلومتر مربع، وهي مساحة شاسعة جدا على طول الحدود من أقصى الغرب وحتى أقصى الشرق، إلى جانب مرتفعات يعني تدعي إسرائيل بأنها مرتفعات استراتيجية ومطلة حتى على الحدود السورية اللبنانية.
3: شكرا جزيلا لك أحمد جردات مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من القدس. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تنفيذ ضربات استهدفت مطلع الأسبوع مواقع رادار إيرانية ومنشآت للتحكم في الطائرات المسيرة، مؤكدة أن العملية جاءت ردا على ما وصفته بأعمال عدائية إيرانية شملت إسقاط طائرة أمريكية مسيرة فوق المياه الدولية. وأضافت القيادة الوسطى أن الطائرات المقاتلة الأمريكية دمرت أنظمة دفاع جوي إيرانية ومحطة تحكم أرضية وطائرتين مسيرتين هجوميتين، مشيرة إلى أن العملية لم تسفر عن أي إصابات في صفوف القوات الأمريكية. أعلن الحرس الثوري استهداف القوى الجوفضائية التابعة له قاعدة جوية انطلق منها هجوم باتجاه جزيرة سيريك في محافظة هرمزغان. وقال الحرس في بيان أنه في أعقاب هجوم من قبل الجيش الأمريكي على برج اتصالات في الجزيرة، استهدف مقاتلو القوة الأهداف المحددة مسبقا في القاعدة وتم تدميرها من دون ذكر تفاصيل بشأن موقعها. وأصدرت القوة الجوفضائية في الحرس تحذيرا بأنه في حال تكرار الاعتداء سيكون الرد مختلفا تماما، وأن المسؤولية تقع على عاتق القوات الأمريكية المعتدية. قالت القوات الكويتية أنها تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة تستهدف نقاط عدة في البلاد. وأوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات التي سمعت ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع للهجمات. ودعت الأركان المواطنين للتقيد بتعليمات الأمن والسلام الصادرة عن الجهات المختصة. الآن في خبر عاجل، الجيش الإسرائيلي يتحدث عن تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق شمال البلاد. تفعيل لذن صفارات الإنذار في عدة مناطق شمال إسرائيل بحسب ما أعلنه الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي. سنتابع هذه التطورات في سياق هذه الساعة وفي سياق تغطيتنا مع مراسلنا. بالعودة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر السوشيال أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، مضيفا أن الاتفاق سيكون جيدا للولايات المتحدة ولمن يقفون مع بلاده وفق قوله.
5: مقترح أمريكي جديد لإيران وصف بالأكثر صرامة قدمه الرئيس دونالد ترامب يتضمن تغييرات جديدة وفق ما كشفت عنه وسائل إعلام أمريكية. تنقل نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب أقحم جملة من التغييرات على مسودة الاتفاق الإطار تضمنت تشديد شروطه. تضيف الصحيفة أنه أعاد إطار الاتفاق المعدل إلى إيران لمراجعته. بيد أن موقع أكسيوس أفاد أن الرئيس ترامب طلب تعديل بعض بنود هذه المسودة التي سبق أن توافق حولها الوفدان الأمريكي والإيراني، خصوصا ما يتعلق منها ببنود المواد النووية الإيرانية. تضيف التسريبات الإعلامية أن الرئيس الأمريكي فتح المجال أمام جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر عدة أيام، مشيرا إلى أنه طلب مزيدا من التفاصيل بشأن آلية السيطرة على اليورانيوم المخصب. وبالنسبة لمضيق هرمز، فقد تداولت وسائل إعلام أمريكية طلبا قدمه الرئيس ترامب لتعديل الصياغات المتعلقة بإعادة فتحه. وتنقل توقعات مسؤولين أمريكيين بأن ترد إيران على طلبات التعديل خلال الأيام المقبلة. في المقابل يؤكد الجانب الإيراني أن كل ما يجري تداوله مجرد تكهنات على حد ما صرح به وزير الخارجية عباس عراقچي. يضيف الوزير أن عملية تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة تجري بشكل اعتيادي ومستمر.
6: المحادثات وتبادل الرسائل مستمران، وحتى يتم التوصل إلى نتيجة واضحة يستحيل الحكم، وكل ما يقال الآن تكهنات لا ينبغي إعطاؤها أهمية.
5: لكن رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قليباف تحدث بلهجة أخرى يشكك في صدقية النوايا الأمريكية، ويقول إن بلاده لن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوق الشعب الإيراني.
7: لا ثقة لدينا إطلاقا بأقوال العدو ووعوده. المعيار بالنسبة إلينا هو الإنجازات الملموسة على أرض الواقع. لن نوافق على أي اتفاق ما لم نتأكد من أننا حصلنا على حقوق الشعب الإيراني كاملة.
5: في خضم هذه التطورات السياسية، يعلن الحرس الثوري أنه يواصل إحكام قبضته على حركة الملاحة في مضيق هرمز. يتحدث عن مرور عشرات السفن بينها ناقلات نفط وحاويات وسفن تجارية عبر المضيق خلال الساعات الماضية بإذن من قواته البحرية وفق ما جاء في أحدث بياناته.

0: من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر أهلا بك معنا، نعود معك على تطورات ساعات الليل والاستهداف الأمريكي والردود الإيرانية والتصريحات الإيرانية، تصريحات الحرس الثوري تحديدا في حال تم الاعتداء مجددا على إيران أو المحاولة، فإن الرد سيكون مختلف تماما.
1: بالفعل ثانية، هذا ما جرى التأكيد عليه من قبل الحرس الثوري الإيراني في بيان له، أكد بأنه رد على ما أسماه بالاعتداء الأمريكي على برج للاتصالات في سيريك وهي الواقعة جنوب البلاد وتحديدا في شرق مضيق هرمز، وتم الرد على ما الذي انطلق من هذا الهجوم أو الاعتداء الأمريكي كما يقول بيان الحرس الثوري، وهي القاعدة الجوية في الكويت. وفي ذات الوقت أيضا رفع سقف تحذيراته بأنه في حال تم أي عدوان مجدد فإن الرد الإيراني سيكون مختلفا هذه المرة. السؤال المهم الذي يطرح هنا، هل ستتمكن هذه الاختراقات لوقف أطلاق النار وانتهاكه إلى إمكانية عرقلة المسار الدبلوماسي أو إمكانية إنهاء وقف أطلاق النار؟ العديد من الخبراء هنا يتحدثون خلال الساعة الأخيرة سونيا بأنها قد لا ترقى إلى هذا المستوى، وهي تبقى في مساحة الاحتكاكات التي جرت خلال الأيام الماضية، وهو بطبيعة الحال ليس الأول من نوعه من احتكاك جرى خلال الأيام والليالي الماضية، وهذا بطبيعة الحال يزيد تريد من خلاله طهران القول أو الحرس الثوري بشكل واضح بأنها سترد ولن تتوقف إذا أي اعتداء كان أمريكي أو غيره، خاصة فيما يتعلق بهذه المنطقة وهذه المياه. ولكن الواضح أن هناك تحذيرات وبسقف مرتفع، وبالتالي قد تكون كل الاحتمالات وكل السيناريوهات حاضرة.
0: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي من طهران. واستقبل مشاهدينا معي هنا في الاستوديو الدكتور محمد حسين هاشمي، استاذ العلاقات الدولية في الجامعة الإسلامية بطهران. استاذ هاشمي صباح الخير واهلا بك معنا، ونبدا بتطورات الساعات الأخيرة واستهداف القيادة الوسطى الأمريكية مواقع رادار إيرانية. كيف تعلق طهران على هذا التطور الميداني تزامنا مع حديث عن تقدم في المفاوضات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك، صباح الخير.
0: شكرا.
2: الواقع هناك نوع من يعني سوء الظن المتواصل وعدم الثقة المتبادلة قد تكون بيننا وبين يعني بين إيران والإدارة الأمريكية. ما حصل بالأمس للهجوم على موقع للاتصالات في جزيرة سيريك الإيرانية، رد عليه الحرس الثوري على مصدر هذا الاعتداء، ولكن هذه المناوشات تواصلت خلال الأيام الأخيرة يعني بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، وإن تكون لا ترقى إلى مستوى نوع من الحرب أو نوع من المواجهة العسكرية الصاعدة، ولكن هي بحد ذاتها تشي بأمور قد تكون خلف الكواليس. يعني هناك من يفكر داخل إيران اليوم أن هناك من يبيت الجانب الأمريكي ما يبيت شيئا ضد إيران، يعني هذا التعلل والتغيث في الموقف الأمريكي، وأنه يبعث رسائل وتعديلات وينتظر تعديلات من إيران، وهذه القضية تواصلت خلال فترة ليست بالقليلة.
0: لكن ترامب يعني في آخر تصريحاته بالأمس كان يقول أن يعني إيران تتأخر في ردودها، يعني كان يمتعض من التأخر الإيراني في الردود.
2: نعم، المهم أنه هذا التعلل حتى من الجانبين.
3: راديو الحرية
4: 97.17 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو.
3: لك أيوة يلا شوت. لا. شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. التي الآن بدورها تبدي انفتاحا على طلب إسرائيل توسيع العملية العسكرية في لبنان، هذا بحسب ما نقله موقع ولا عن مصدر. وسنتابع بطبيعة الحال هذه التصريحات الأمريكية المتعلقة بالتطورات في لبنان. نعود لك مرة أخرى أستاذ هاشمي، يعني تحدثت منذ قليل عن الهوة بين الطرفين. الولايات المتحدة أو ترامب يقول منذ قليل أن إيران تريد فعلا الوصول إلى اتفاق. إلى أي مدى ما زال الطرفان متباعدان؟ ما هي النقاط التي تعرقل حتى هذه اللحظة الوصول على الأقل إلى مذكرة تفاهم؟
3: تصريحات أو تغريدات الرئيس لا يمكن الركون إليها. إيران لا تكترف بهذه التصريحات المتواصلة، البعض منها قد يكون إيجابي والبعض الآخر قد يكون سلبي. ولكن ما طرحه أخيرا من أن الحصار انتهى ولكن لم ينتهي على الموانئ الإيرانية، وما طرحه وما لم يطرحه من أصول مهمة داخل مذكرة التفاهم التي يتبادلون الجانب الإيراني والأمريكي حولها، لم تكن واردة داخل هذه مذكرة التفاهم. الموضوع الأهم لإيران اليوم موضوع تحرير الأصول الإيرانية المجمدة. مصرة إيران، وحتى آخر المفاوضات التي حصلت في قطر وافق الجانب الأمريكي على الإفراج عن 12 مليار دولار لإيران قبل الإمضاء، و12 مليار دولار خلال المفاوضات. وبعد يوم لم يمضي 24 ساعة رجع الرئيس الأمريكي وقال لا، لم ندفع ولم نفرج عن أي أموال إيرانية. فيما يخص موضوع لبنان، أشرت إلى موضوع
2: فيما يخص نقطة الأصول المجمدة، هل كان هذا البند أو هذه النقطة مطروحة ضمن أولويات إيران قبل بداية الحرب، قبل الحرب الحالية وبعد حرب الاثنى عشر يوما، أم هي وليدة رغبات إيرانية في استغلال هذا الظرف، في استغلال سيطرتها على مضيق هرمز من أجل الحصول على يعني مكاسب جديدة؟ هذا هدف جديد وضعته إيران في ظل هذه الحرب.
3: لا، رفع العقوبات كان مطلب إيراني أساسي قبل الحرب 12 يوم وبعد الحرب 12 يوم والآن بعد حرب 40 يوم. رفع العقوبات عن إيران بما فيها موضوع رفع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، أكثر من 100 مليار دولار أموال إيرانية مجمدة في دول عديدة، هذا لم يكن الآن وليد الساعة، لا، هذا مطلب إيراني أصلاً. كل الاتفاق يدور حول موضوع رفع العقوبات عن إيران. العقوبات منذ 4 عقود تتراكم، وأكثر من 5000 عقوبة موجودة على إيران وبنوكها واقتصادها وما إلى ذلك، رغم أن إيران بلد كبير وواسع وصامد وثابت ومقاوم، ولكن تؤثر على المدى البعيد. هذا يعاني ما يعاني منه الشعب الإيراني اليوم في اقتصاده.
2: شكرا جزيلا لك أستاذ حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الإسلامية بطهران، أشكرك جزيلا الشكر. الآن إلى التطورات في قطاع غزة، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقهى في منطقة ميناء غزة، مما أسفر عن استشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة 25 آخرين، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 932 بحسب وزارة الصحة.
4: نتواجد الآن في المنطقة التي استهدفت قبل قليل، نحن الآن في منطقة الميناء في غرب مدينة غزة، حصل استهداف في هذه المنطقة تحديدا، كما نشاهد الدماء لا تزال موجودة. قامت الإسعافات بنقل عدة إصابات بعضها خطيرة، وصلت بالفعل إلى مستشفى الشفاء، طبعا معنا محمد سلمان أحد شهود العيان الذين كانوا يتواجدون في هذه المنطقة ليحدثنا عما حدث. محمد، إيش اللي صار بالضبط؟
1: اللي صار زي ما أنت شايف، الكل الناس بتيجي هان على البحر عشان زهقانين، وبيجوا بطيش وبطير وزهقهم هان بشموا هوا، ما بيتفاجئ والناس كلها قاعدة وما فيش إيش إلا الصاروخ بنزل على الناس، والكل بيجروا أشلاء ممزقة، لا إلهم في الخبط ولا إلهم في مقاوم ولا إلنا في حاجة، فيش حد اصلا بيجي هنا لو في ايش الا بيجي يطير زهق اكثر من هيك. لا
4: كان في اطفال،
1: كان في اطفال ونساء وسيارات وبني ادمين وكل شيء، مش عارف انا لايمتى القصص صادق وقت ايش بدهم يحلوا عنا. يعني منطقه امنه الناس طاشه فيها تقصفها ليش؟ وين حقوق الانسان اللي بيقولوا عنه؟ احنا لا شايفين حقوق انسان ولا انسانيه اصلا، ما فيش منطقه امنه. بس كان المنطقه الامنه بيجي بنطوش عليها بقصفونا فيها، طب وين نروح؟
4: هذه شهادات الناس من هذه المنطقة، بالفعل هي منطقة مكتظة جدا، فيها خيام النازحين، وأيضا يلجأ المواطنون وتلجأ العائلات إلى هذه المنطقة لأنه هو المتنفس الوحيد. البحر، بحر غزة هو المتنفس الوحيد، لكن حتى الموت يلاحقهم تحديدا إلى الأماكن التي يهربون إليها من الموت. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
2: قال موقع بلانيت المتخصص بالخرائط وصور الأقمار الصناعية إن إسرائيل حولت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى مرحلة جديدة من الاحتلال الفعلي. وأشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي يحرك باستمرار ما يعرف بالخط الأصفر الذي يفصل بين أماكن سيطرته والمناطق الأخرى في القطاع.
5: السياسات الإسرائيلية الرامية إلى قضم مزيد من الأراضي في قطاع غزة تمهيداً لبقاء طويل الأمد لم تعد طي الكتمان، بل باتت علنية وتترافق مع عدوان مستمر ضد القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار. موقع بلانيت المختص بالخرائط وصور الأقمار الصناعية كان آخر من تطرق إلى هذا الموضوع، إذ أكد أن إسرائيل حولت اتفاق وقف إطلاق النار إلى مرحلة جديدة من الاحتلال الفعلي. بلانيت قال إنه توصل إلى معلومات عبر تحليل صور الأقمار الصناعية كشفت أن الموقع الفعلي لما يسمى بالخط الأصفر الذي قسم القطاع تجاوز ما هو مرسوم على الخرائط العسكرية الإسرائيلية المعلنة. الموقع أشار كذلك إلى أن الكتل الصفراء التي تفصل أماكن السيطرة الإسرائيلية عن بقية أنحاء القطاع وصلت إلى عمق 940 متراً خلف الخط الأصفر، الأمر الذي وسع نطاق السيطرة الإسرائيلية ووضع الفلسطينيين تحت مرمى النيران المباشرة. تزامناً مع هذا التمدد رصدت وفق بلانيت عمليات هدم وتجريف ممنهجة للمجمعات السكنية والأراضي الزراعية والمباني في عمق وصل إلى 300 متر خلف الخط الأصفر. بلانيت ذكر كذلك أن الجيش الإسرائيلي شيد في المناطق الخاضعة لسيطرته 48 موقعاً عسكرياً متصلاً بطرق لوجستية تمتد إلى داخل إسرائيل. المعلومات التي نشرها بلانيت تزامنت مع تقرير لوكالة أسوشيتد بريس تحدث عن شهادات صادمة لجنود احتياط إسرائيليين شاركوا في حرب الإبادة على قطاع غزة. الجنود قالوا إنهم تلقوا أوامر بقتل كل من يقترب من الخط الأصفر دون التحقق من هويته، كما أشاروا إلى أن التعليمات لديهم تقتضي بالحفاظ على ما يسمى بالخط العازل وحمايته بأي ثمن. الكشف عن هذه الحقائق جاء بعد يومين من تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها إن الجيش يسيطر على 60% من قطاع غزة، مشيرا إلى أنه وجه بزيادة هذه المساحة إلى 70%.
2: نشير لهذا الخبر العاجل الآن. الجيش الإسرائيلي ينذر سكان 7 بلدات في قضاء صيدا جنوبي لبنان بالإخلاء والتوجه إلى شمال الزهراني. أوامر الإخلاء الآن من جيش الاحتلال الإسرائيلي تشمل 7 بلدات في قضاء صيدا جنوبي لبنان، يأمرهم بالتوجه إلى شمال الزهراني في هذه الأثناء. إذن أوامر إخلاء جديدة يصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن لسبع بلدات في قضاء صيدا جنوبي لبنان، ويأمر سكان هذه البلدات السبع بالتوجه إلى شمال الزهراني. وكان هناك حديث من الوكالة الوطنية للإعلام في وقت سابق قبل ربع ساعة تقريبا من الآن عن غارة إسرائيلية على بلدة زرارية جنوبية لبنان. وعلى المقلب الآخر، صفارات الإنذار كانت قد دوت في مارغليوت قرب الحدود مع لبنان خشية تسلل مسيرة، وتم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بالجليل الأعلى خشية سقوط صواريخ. الجبهة مشتعلة جدا، استهدافات، سفارات إنذار، أوامر إخلاء. الآن أوامر الإخلاء ينذر بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. سكان سبع بلدات في قضاء صيدا جنوبي لبنان، ويأمرهم بالتوجه إلى شمال الزهراني. سنكون في متابعة لهذه التطورات مشاهدينا على الجبهة اللبنانية. والآن ننتقل إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس منزل الشهيد أمجد النتشة في مدينة الخليل، الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة غوش عتسيون، أسفرت عن إصابة مستوطنتين إحداهما بجروح خطرة. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن جيش الاحتلال فتش محتويات منزل الشهيد واعتقل اثنين من
0: راديو الحرية.
6: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
11: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
12: أصل القهوة مذاق،
11: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: وتابعت أن تلك المخططات تتضمن الدفع ببناء وحدات جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، إلى جانب مخططات تنظيمية وهيكلية تهدف إلى توسيع نفوذ المستوطنات وتعزيز بنيتها القانونية والتخطيطية. من رام الله تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. كريستين صباح الخير، أهلا بك معنا. طبعا الاعتداءات الإسرائيلية، الاقتحامات، الاعتقالات مستمرة في الضفة الغربية في مناطق مختلفة، نتابع تطوراتها وتفاصيلها معك، وكذلك محاولات التوسع الاستيطاني وقضم أراضي الضفة الغربية، نتابع معك أيضا هذه التفاصيل.
13: نعم سونيا، بالفعل، وأبدأ من اقتحام لازال متواصلا ذلك في بلدة برقة شمال غربي نابلس إلى الشمال من الضفة الغربية المحتلة. يواصل جيش الاحتلال اقتحام هذه البلدة بعد أن اقتحمها فجرا، يغلق مداخل البلدة، بالتالي هو عطل الحياة الطبيعية وعطل يوم 5000 فلسطيني يقطنون هذه البلدة. تحدثنا مع مصادر ومع مجلس البلدة، قال إن ما لا يقل عن 25 شخصا تعرضوا للاعتقال والاحتجاز، تم تحويلهم إلى مدرسة البلدة التي حولها الاحتلال إلى مركز تحقيق ميداني ثكنة عسكرية ويحقق ميدانيا مع العشرات من الفلسطينيين. من الصعب إحصاء نتيجة هذا الاقتحام قبل أن ينتهي، بالتالي لا يعرف حتى الآن عدد المعتقلين، لكن ما لا يقل عن 25 شخصا تم اقتيادهم إلى هذا المركز للتحقيق الميداني من قبل جيش الاحتلال. تم توزيع أيضا مناشير يهدد فيها جيش الاحتلال الفلسطينيين ويدعي بأنه يتم إلقاء حجارة باتجاه مركبات المستوطنين التي تسلك في طريق قرب هذه البلدة. بالمجمل قال لنا الناس إن هذا الاقتحام يوضع في سياق التنكيل الجماعي. أقول تنكيل جماعي وليس عقاب جماعي، لأنه لا ذنب يقترفه الفلسطينيون في هذه البلدة، وإنما هنالك سياسة عقاب جماعي، هنالك سياسة تنكيل جماعي ممارسة في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة. هذا على صعيد برقة. على صعيد الخليل أيضا، خلال الساعات الأخيرة جرى اقتحام ومداهمة منزل الشهيد أمجد النتشي الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية الدهس قرب مجمع جوش عطسيون الاستيطاني. جرى إعدام هذا الشهيد ميدانيا وجرى احتجاز جثمانه، وتم تهديد العائلة بعدم فتح بيت عزاء له. هذا في سياق أيضا العقوبات التي تطاول ذوي الشهداء الذين يتهمهم الاحتلال بتنفيذ عمليات، إلى جانب أيضا هدم محال تجارية في سوق بيتا للخضار في جنوب نابلس تحديدا إلى الشمال من الضفة الغربية. بالتالي هدم متواصل وأيضا مداهمات واعتقالات، هذه يوميات الفلسطينيين بسبب جيش الاحتلال، إلى جانب أيضا الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون الذين ينطلقون من البؤر الاستيطانية وينفذون الهجمات. أمس كنا في رمون شرق رام الله، بؤرة لا تبعد سوى 200 متر عن مدرسة، بالتالي هددت مصير كل منطقة، ليست فقط مصير ومستقبل المدرسة. طبعا الاحتلال يريد تفريغ المساحات من أجل تسهيل السيطرة عليها وبالتالي يستولي عليها. خلال السنوات الثلاث الماضية سيطر الاحتلال على ما لا يقل عن 70,000 دنم من الضفة الغربية وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي، وهي الهيئة التي حذرت من أن الاحتلال بصدد التصديق على إقامة أكثر من 2700 وحدة جديدة في مستوطنات المقاومة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، ذلك في جنين، نعم، في بيت لحم، في نابلس، في أكثر من منطقة في الضفة الغربية، في سياق السباق مع الزمن سونيا قبل انتهاء ولاية حكومة نتنياهو التي فيها وزراء مستوطنون من بينهم سموتريتش وبينغفير.
2: واضح. شكرا، شكرا جزيلا لك كريستين ريناوي مراسلة التلفزيون العربي من رام الله. نتابع الآن هذه التطورات. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين أحدهم بجراح خطرة في معارك جنوب لبنان. مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين أحدهم جراحه خطرة في معارك جنوب لبنان بحسب ما يعلنه الجيش الإسرائيلي. نعود أيضا على أوامر الإخلاء لسكان 7 بلدات في قضاء صيدا جنوب لبنان. التفاصيل نتابعها مع رامز القاضي من بيروت وأحمد جرادات من القدس. أهلا بكما معنا رامز. نتابع معك إن كانت هناك أي تطورات جديدة جنوب لبنان بعد أوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
14: بالفعل سونيا، وأضاف إلى هذه البلدات السبعة أيضا جدد إنذاره لبلدات مليخ وكفرحونة في قضاء جزين منذ بعض الوقت. المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي واضح انتهاج هذه السياسة ومحاولة تكريسها بشكل نمط يومي لتهجير أكبر عدد من سكان الجنوب. بتنا نتحدث عن غالبية الأقضية في محاولة إسرائيلية لتوسعة هذه الرقعة ووصولها إلى أكثر من 150 بلدة أخليت من سكانها في جنوب لبنان. نتحدث عن أقضية صور وصولا إلى الساحل الزهراني، وهذه البلدات السبعة التي أنذرت منذ قليل أيضا فيها بلدات من قضاء صيدا، وبالتالي هذه الرقعة الجغرافية باتت تتوسع، ويحاول الجيش الإسرائيلي تحويل كامل الجنوب اللبناني إلى منطقة عمليات عسكرية من خلال هذه الإنذارات وتكريسها كنمط يومي، وكذلك من خلال انتهاج هذه الغارات أيضا على عدد كبير من القرى والبلدات. وأيضا لا يمكن التوقف عنده سونيا أن هذه الإخلاءات.
15: راديو الحرية
16: 92.7 FM.
17: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
18: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: إعلان عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم الاثنين الموافق 1/6/2026 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، وذلك من أجل القيام بأعمال تطوير على الشبكة، ويشمل القطع المناطق التالية: محيط مدرسة حربي أبو الضبعات، طريق المستشفى الأهلي. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية، شاكرين لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. كهرباء الخليل.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
4: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه، تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: وراكم.
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: وسط البلد،
3: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
5: مع جوال الشبكة رقم واحد بفلسطين، اتدلل بأقوى العروض مع أسرع وأوفر 3G فلسطيني.
6: عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من الاتصالات الفلسطينية. اشبك الآن أسرع انترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو اتصل على 199. بتكي من تطبيق جوال، ادفع فواتيرك وتحكم في برنامجك وفعل الحزم واعرف آخر العروض وخلص كل خدماتك من مكانك. حمل تطبيق جوال الآن. جوال، كل يوم جديد.
2: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: التغافل بالقناعة ببساطة الروح وحب الناس. كن على انتظار أن الله لا يخيب من ظن به خيرا، ورب العالمين قال إن بعد العسر يسرا، فبعد هذا العسر لابد أن يأتي اليسر من الله تعالى، صباح الرضا، صباح القبول، صباح الثقة بالله تعالى عز وجل. ادعوه دائما وأنتم موقنون بأنه سيستجيب دعاءكم. ادعوه أن يفرج كربنا وأن يبعد عنا وعنكم كل هموم الدنيا، وأن يوجهنا إليه وإلى الآخرة بإذنه تعالى. بسم الله وعلى بركة الله، نبدأ لقاء هذا الصباح من برنامج وسط البلد عبر إذاعتنا منبر الحرية. كما عودناكم ها نحن معكم من جديد 9:07 باستوديوهاتنا هذا الصباح، صباح يوم الاثنين الأول من شهر يونيو حزيران 2026. البرنامج كالعادة بالتعاون مع شركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية، والتي نوجه لها أطيب تحية رغم كل الظروف. صباح الخير لجوال، لمستمعينا، للمتابعين، لأسرانا ولأسر الشهداء والجرحى والأسرى أيضا. صباح الخير للمغتربين من أبناء شعبنا، لمحافظات الوطن، كل الوطن، وللخليل على وجه الخصوص. صباح الخير لفريق الحرية والعاملين فيها، وصباح خاص لأبو رموز ربحي. أبو رموز معي في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي، صباح الخير، وهذه تحياتي لكم. في إعدادي وتقديم البرنامج معكم محمود قنيبي، صباح الخير للجميع.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: صباح الخير للخليل وناس الخليل المحاصرة اليوم. طبعا الكل شعر باللي بيصير حاليا في محيط الخليل، كل شوارع ومداخل المحافظة مش بس المدينة معظمها مغلق حاليا من الخليل حسب اللي عندنا من معلومات، وأتمنى اللي عنده أي تعديل على معلوماتنا إنه ما يبخل علينا. حسب المعلومات اللي عندنا حاليا ما في إلا مدخل النبي يونس، طبعا النبي يونس مفتوحة، وجسر حلحول تم فتحه قبل قليل بعد أن كان مغلق منذ الأمس. أما الطرق الأخرى بيت عينون، المدخل الرئيسي راس الجورة، كمان فرش الهوى، كازية الشرق الأوسط مغلق، كل هاي المداخل للأسف مغلقة حاليا بإجراءات للاحتلال منذ الأمس، منذ أن تم الإعلان عن استشهاد الشاب المرحوم بإذن الله تعالى أمجد جواد عبد الفتاح النتشي البالغ من العمر 31 عاما، والذي استشهد برصاصة الاحتلال على مفرق عصيون جنوب بيت لحم شمال الخليل، بزعم أنه قام بعملية دهس أسفرت عن إصابة عدد من الإسرائيليين. من لحظة الإعلان عن استشهاد الشاب أو إصابته قبل إعلان استشهاده بدأت عملية إغلاق لكل مداخل المحافظة والمدينة بشكل خاص، وتمت مداهمة عدة مناطق منها منزل عائلة الشهيد في منطقة وادي القطع أعتقد في شعابه، وحتى الآن الأمور على حالها، المداخل مغلقة. وياريت أي حدا عنده أي تعديل على مداخل الخليل المغلقة أو المفتوحة إنه يخبرنا يعني للتسهيل على الناس. رحم الله شهداءنا كل شهدائنا وأدخلهم جنته برحمته، وكان الله في عون شعبنا هذا الشعب الذي يعاني الأمرين نتيجة الحصار المفروض عليه والإجراءات القمعية التي يتبعها الاحتلال ضد هذا الشعب. طبعا اللي حصل في عصيون ما حدا بيعرف شو اللي صار، ممكن يكون حادث سير عادي، ممكن يكون حادث عادي، وحتى من امبارح واحنا بنتساءل يعني لماذا لم يظهر الاحتلال أي فيديو لما حدث أمس في منطقة عصيون، رغم أنه تعودنا في السنوات الأخيرة إنه الاحتلال فورا يقوم بنشر تسجيلات من كاميرات المراقبة اللي موجودة على الشوارع، وهي المنطقة أصلا يعني أكثر من مرة تم نشر فيديوهات منها لأحداث وقعت فيها. فيعني امبارح ما نشروا أي فيديو يظهر ما حدث في المنطقة، فاحتمال وارد دائما إنه يكون ما في عملية، ما في أي شيء مقصود، ممكن يكون حادث سير عرضي، ممكن يصير مع أي حدا في أي شارع في الدنيا. فللأسف يعني فورا تم إطلاق النار على الشاب وأصيب، ومن ثم نقل إلى مستشفى إسرائيلي وهناك أعلن عن استشهاده رحمه الله، وبدأت عملية إغلاق الشوارع والمناطق والحارات ومداهمة البيوت ومداهمة الأحياء السكنية، وكان الله بالعون. هذا اللي حصل من امبارح. فاليوم يعني الإخوة المتواجدين على الشوارع الالتفافية أو على المداخل، رجاء أي حدا عنده أي معلومات طبعا مؤكدة عن حال الشوارع إنه يزودنا فيها حتى نبلغ المواطنين للتسهيل عليهم. وزي ما قلنا دائما ثقوا بالله أن بعد كل عسر يسرى، ممكن الطول القصة، ممكن الواحد هيك يقعد بينه وبين نفسه يقول يا رب طب أنا بصلي بصوم بدعي بنية الفرج، لكن لحد الآن ما انفرج، ممكن ربنا بيأجل حتى يختبر مدى ثقتك ورضاك. فأصبر دائما وتحلى بالقناعة والرضا بما كتب الله. يعني كان بالإمكان إنه ربحي أبو رموز ولد في باريس عادي في سويسرا، لو شاء رب العالمين لا ولد ربحي في موناكو ما بعرف وين، بس ربنا رايد إنه ينولد على هذه الأرض يعيش هذه الحياة يعاني هاي المعاناة، وإن شاء الله إلو إلكو جميعا أجر الرباط في هذه الأرض المباركة. صباح الخير لكل فلسطين، كل فلسطين.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: مع جوال الشبكة رقم واحد بفلسطين، اتدلل بأقوى العروض مع أسرع وأوفر 3G فلسطيني.
3: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
3: طيب بين الله، وتعالوا نروح للموضوعات الثانية. طبعا رح نحكي عن انخفاض أسعار المحروقات، رح نحكي عن تأخير امتحانات جامعة بوليتكنيك فلسطين ساعة بسبب الظروف، رح نحكي عن شغلات كثيرة. بس قبل ما نبلش بهاي الموضوعات بدي أوجه تحية كبيرة لإبراهيم أحمر، ولما بيوعد بيوفي فعلا. واليوم صباحا وصلتني صورة من أمام محلات بيت البركة في منطقة الجلدة على الدوار بالضبط، بيت البركة للخضار والفواكه. إبراهيم بارح كان بعت لنا برسالة وعد فيها بإزالة كل التعديات اللي موجودة في المنطقة ومن خلال محله بالتحديد، وقال بأنه لن ينتظر الإعلان عن حملة لإزالة التعديات عن الشوارع، لا، رح يكون هو المبادر، رح يبدأ بنفسه. وهذا اللي صار فعلا. حاليا أمام محلات بيت البركة تنظيم ترتيب، حتى أنه الرصيف مفروش إنجيل للي بده يمر من هناك، والمنظر كتير رائع. وهون وجبت التحية لمحلات بيت البركة والقائمين عليها وعلى رأسهم إبراهيم أحمر، ويسعد صباحك يا إبراهيم على هذه اللفتة وهذه المبادرة. ويريت كل الناس وكل البلد وكل المحلات وكل أصحابها يعملوا مثل ما عمل أخونا إبراهيم. الرزق على رب العالمين، لا بيحددوا منظر ولا بيحددوا كمية ولا بيحددوا شطارة ولا فهلوة، الرزق محدود من رب العالمين، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وهون الرضا والقناعة بأن الرزق بيد الله بتعمل شغلات كثيرة إيجابية في حياة كل إنسان، وهي مبادرة كثير رائعة ورائعة. ولأنه محلات بيت البركة اقتنعت بأنه الرزق من رب العالمين ومحدود، ولا علاقة له لا بالكمية ولا بطريقة العرض ولا بأي شيء تاني، أزالوا كل إشي له علاقة بتعديات في المنطقة، والمنظر كتير رائع. وأتمنى فعلا أنه الناس كلها يعني تزور هذا الموقع، تشوف شو اللي صار هناك، كيف الاختلاف والترتيب حصل، وقديش إيجابية المنظر والراحة النفسية، ويبادروا مثله ويعملوا مثله. صباح الخير يا إبراهيم، يعطيكوا العافية، كل الاحترام كل التقدير، ربنا يوفقكوا وربنا يرزقكم. والرزق على رب العالمين مش على حدا، صدقني الرزق على الله، وإن شاء الله الله بيعطيكم كمان وكمان. صباح الفل، صباح الورد.

لمتابعينا الأعزاء دائما أصدقاء البرنامج صباح الفل، خلينا نبلش من عند ولاء عمر وأم يزن أبو عيشة والحج بسام العملي وكمان نوال الشحاتيت، مهند أبو غليون صباح الخير، رنا أحمد وأخونا النقابي زاهر الأطرش، أبو وسام الجنيدي وأم باجس دويك، فادي أبو شامي يسعد صباحك يا فادي، وتحياتنا بيبعت بتحية للجميع وبصبح على الكل وبيترحم على شهداء الوطن وبيتمنى الحرية للأسرى في سجون الاحتلال. عبد الجبار العزي، عبد الجبار كيف الجلدة؟ كيف دوار الجلدة؟ أتمنى يعني أنه الكل يعمل مثل أخونا إبراهيم ومحلات بيت البركة. دكتور منذر أبو منشار يسعد مليون تريليون صباحك دكتور، يعطيك ألف عافية. وجدي عمر صباح الخير، دعوة للحج، ربنا يشفي ويشفي كل مرض، يا رب يبعد عنا وعنكم كل أمراض الدنيا. صالح العواوي صباح الخير، حسني وزوز صباح النور، أم محمد الحوامدي بتقول صباح الخير، أبو رامي كيف حالك، الوضع عاجبك، في عمال يقتلوا زي الوردة، حكومتنا وين ما تدعمهم، وين عن الشعب، ضاقت في وجه وهيهم بيروحوا بيتهربوا وبيقتلوا، وين حكومتنا عنهم، وين عن اللي بيصير، بكفي الصحة مضربة، حكومتنا ما بدها تساعدنا، وين نروح احنا، لا في حدا مسؤول يحكي ولا حكومة، فيش عنا دخل، وين نروح في حالنا، إلنا رب العالمين وبس. هذا كمان موضوع كبير بعد استشهاد شاب أمس على جدار الرام، الموضوع أثير من جديد في الوقت اللي فيه احنا بنحكي عن العمال والضائقة اللي هم فيها، حكومة الاحتلال تسعى لجلب عمال أجانب آخرين، لكن بدي أقول لكم شغلة، يعني هاي التجربة مرينا فيها مرات عديدة، جلب عمال أجانب من الخارج للعمل داخل إسرائيل كبديل للعمال الفلسطينيين ما نجح ولا مرة ولا رح ينجح، تأكدوا تماما، ومصير هؤلاء العمال أن يعودوا إلى أعمالهم، والدليل أنه اليهود نفسهم هم اللي بيهربوهم، هم اللي بيهربوا العمال للداخل للعمل، لأنه لا غنى عن العامل الفلسطيني اللي بيأدي عمله بأمانة، بيأدي عمله بإتقان، اللي كمان يعني مش مكلف زي العامل الأجنبي للاحتلال، وما في عنده مشاكل زي مشاكل العامل الأجنبي، بدها صبر. أنا بقولك أنا معك إنه ما حدا يعني ساهم مع العمال ولا بيشي، وبالعكس يعني للأسف ظروف العمال رايحة للأسوأ والأسوأ، بس زي ما قلت هي فترة اختبار، إن شاء الله بتكون هيك من رب العالمين وبتعدي، طولت بس رح تعدي، شو ما صار رح يصير إشي مختلف تماما بإذن الله تعالى. أنا هيك دائما عندي قناعة بأنه ربنا يعني ما حط احتمالات، لما وعد بأنه بعد العسر يسر قال فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، يعني يسرين ذكرهم وأكد عليهم، ما حط احتمالات أنه احتمال يصير فيه يسر، لا هو قال لك إن مع العسر يسرى، يعني أكد على موضوع أن الفرج قادم، لكن إمتى، كيف، وين، ليش، هذا بضل بإيد رب العالمين. وكما قلت قبل قليل، وفي السماء رزقكم وما توعدون، هي فترة اختبار ربنا بده إياها، يعني ما بدي أنا أحبط الناس، بس لو قارنا أنفسنا بدول إفريقيا التي عاشت مجاعات أدت إلى وفيات بالآلاف نتيجة الجوع بس قلة الأكل، بقول لك إحنا في نعمة من رب العالمين، إحنا لسه في نعمة ونعمة كبيرة، إن شاء الله ربنا بيفرجها علينا وما بتطول هاي المرحلة، لكن بدها صبر وبدها تكاتف وبدها دعم، الناس بدها دعم، بدها وقفة جنبها. والله لو أنشر لكم شو بيوصلني رسائل وقديش الناس تعبانة، وخاصة الناس اللي توقف دخلها بالمرة وما عندهاش أي معيل، الناس اللي عندها حدا مريض مرض مثلا خطير وبحاجة إلى علاج والعلاج مكلف، الناس اللي معهاش تجيب لأولادها حليب أطفال، لو أنشر لكم شو بيوصلني رسائل عن صعوبة الوضع اللي بتمر فيه بعض العائلات يمكن لتوصلوا لمرحلة اليأس. أنا كثير من أصدقائي بقول لي كيف متحمل بتتحمل تقرأ كل هاي الرسائل، أنا هاي أمانة الناس اللي بتوصلني وواجب علي أقرأها وأحاول أساعد، بس للأسف الوضع مش سامح والوضع ما بيساعد، بس هذا لا يعني أنه الدنيا يعني خليت من الخير،
الخير موجود وفي ناس بتساعد ناس وبتوقف جنب ناس، بس قديش وكيف وين يعني كلها هاي نسبية. صح الأمور صعبة على العمال تحديدا، وبيخاطروا وبيخاطروا بحياتهم فعلا. اليوم ينطبق على رزق العمال مصطلح لقمة مغمسة بالدم. هي مغمسة بالدم، بالذل، بالإهانة. امبارح تم عفوا تم ضبط سيارة كمان على بعد حاجز الزعيم، كان فيها 4 شبان داخلين للعمل داخل المحتل، حاولت تهريبهم. هذا كله يعني منظر الشباب كيف قاعدين في الكراسي وتحت الكراسي ومتخبين. كل قال له اللي أمر منه لولا إنه الظروف صعبة لك. أنا بعرف شاب من إحدى قرى بيت لحم،

0: هذا الشاب وزوجته قبل فترة طويلة توجهوا لنا هون لطلب مساعدة في علاج بنتهم، وفعلا يعني ساعدناهم من أهل الخير باللي قدرنا عليه. بعد هيك ابن إلهم كان بحاجة لعملية، وعملية مستعجلة وضرورية ومهمة وفيش مجال لتأجيلها، ويعني صعب عليهم يرجعوا كمان مرة، يعني خجلوا يرجعوا بعد فترة بسيطة يقول لك كمان مرة بدي كمان عملية لولد غير البنت. فللأسف الأب اضطر ينزل للداخل المحتل، نزل وانحبس، انمسك على طول وانحبس، وما زال حتى الآن موجود داخل السجن. صفت الأم لحالها بتقاتل، طبعا ما لهمش معيل لأنه كل العيلة والقرايب تقريبا نفس الشيء، يعني وضعهم زي بعض. اليوم يعني في بعض المناطق بتعاني، مثلا قرى معينة بلدات معينة بتعاني أكثر من غيرها. ليش؟ لأنه كان اعتمادها الكلي على العمال، أو يعني شبه الكلي على العمال، فهاي المناطق يعني أكثر من غيرها بتعاني. بتلاقي العائلة كلها بتشتغل كانت في الداخل ومرة واحدة توقف شغلها، وبالتالي صارت الصعوبة على الكل، فما فيش حدا يساعد هاي الست، اضطرت تدور على شغله قد ما دورت ما لقيت. في النهاية يعني الله بعث بحدا من أهل الخير ساعدها بعملية الولد، لكن هذه مثال على قديش الإنسان بيكون مضطر أحيانا. هذا الزلمة ما نزلش وانمسك وانحبس إلا لأنه بده يعالج ابنه، يعني شو بده يعمل في عملية لابنه، فكان ضروري ينزل وراح وانمسك. ففعلا هم ما بوزيهم على المر. أنا يعني للأسف في بعض الناس تعليقاتها سلبية في هذا الموضوع، إنه يعني هو الاعتماد على اليهود، الرزق على الله، ليش بنزلوا بخاطروا بحالهم، المال مش أغلى من الروح. يا أخي إلغاء المال معادل الروح، المال من مات دون ماله وعرضه فهو شهيد، المال معادل الروح. وأحيانا الحاجة إلى المال يعني بالعكس، يعني ممكن تكون عند واحد من الناس أغلى من روحه كرمال اللي حولي. فرجاء يعني وقفوا لنا التعليقات السلبية بخصوص العمال، الله يكون لهم معين. الله يكون في ناس بقولك يا أخي يشتغل هون، ما هي في شغل، وين الشغل وين الشغل. في ناس بيجيبوا لك ما هو برضاش يشتغل بألفين شيكل، ما هم الألفين شيكل بعيشوا بني آدم، هم الألفين شيكل بعيشوا عائلة. اتقوا الله في هدول الناس اللي فعلا بنزلوا. أنا بعرف ناس، أنا بعرفهم بشكل شخصي، أقسم بالله بنزلوا وإيدهم على قلبهم، وطول طريقهم هم رايحين أو يوم ما بيروحوا يقعدوا لهم يومين عند أهلهم، أهاليهم بيكونوا على أعصابهم، كل العيلة بتكون قاعدة على ركبة ونص زي ما بنقولها، بتستنى لحظة وصولهم حتى يطمئنوا إنه وصلوا بسلام. وبعد ما بيوصلوا بيوصلوا بيكونوا بالشغل، كل خبر بيجي عن ضبط عمال بتلاقيهم بدأت يعني ضغطهم بيرتفع، لأنهم خايفين إنه يكونوا من ضمن الناس اللي بتنمسك. فما بيوزيهم على المر صدقوني إلا الأمر. فادعوا لهم بالتوفيق وبالستر وبإنه ربنا يحفظهم ويحميهم من كل شر. وصباح الخير كمان مرة للجميع. السلام أبو الضباط، وليسعد صباحك يا أبو رامي، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. طريق المستشفى الأهلي الحفرة زي ما هي خطر على الأطفال وعلى السيارات، ويعطيك العافية، بلغ البلدية. إن شاء الله يا غسان بلغناهم، وإن شاء الله يعني قريب بيقوموا بإشي له علاقة بهاي الحفرة في محيط طريق المستشفى الأهلي. ليث الفروخ ويزن أبو غليون وعبد الله السراحين وكمان هيفا مسودة، أبو نهاد قفيشة، و نايف زيتون يسعد صباحك يا نايف، تحياتي لكل الوالد كمان. ليث الفروخ، أبو مراد، وحيد الطويل، إسماعيل غانم، وليد الراعي، وحمزة زماعري، يسعد صباحك يا حمزة، تحياتي. وليد زماعري كمان مرة، أبو محمد صباحك خير من الله، أم أحمد الجعبري تحياتي صباح النور، رنا أبو تركي وعمار الجعبري، يزن أبو غليون وجدي كاتبي صباح الخير، أبو جواد كاظم صباح الورد، علي شاهين تحياتي لك يا علي، عبد السلام غلمي، أبو محمد صباح التوكل على رب العالمين، بدر صلاح، طبعا أبو فضل هو من القدس، من سكان محيط القدس، فبقول برسالته صباح الخير يا أبو رامي والجميع، من شان الله يا عمالنا ما حدا يقرب على جدار الرام وكفر عقب، كل مترين يوجد قاتل جيش وسماسرة قتل بيساعدوا الاحتلال. يعني أبو فضل من اللي بيشوفه، من اللي عايشه في هاي المنطقة، بناشد وبحلف العمال بجاه الله ما يقربوا على جدار الرام، لأنه هذا الجدار صار مصيدة. باختصار هذا الجدار مصيدة للناس، بيقتل الناس. فهو بيحاول وبناشدكو بقول اللي بيقدر ما يجي. احنا ما بنقدر نفرض على الناس جبرا انه ما يروحوا، بس بناشدهم كرمال الله وكرمال اهاليك وولادك اللي انتوا اصلا طالعين علشانهم، حاولوا تديروا بالكم ما تروحوش. اذا بتقدروا ما تروحوش هاي المنطقة ما تروحوها. ابو يونس ابو هدوان وماجدة مسالمة، كمان ابو ضياء الجعبري وامجد الدوائمة ابو الامير، صباح الخير الكو جميعا من برنامج وسط البلد اللي من خلاله بدنا نروح هلأ لفاصل صغير، ورح نكمل أكيد بعد الفاصل. وبتمنى كمان تشاركونا كل الموضوعات، موضوع انخفاض أسعار الوقود والمحروقات والتساؤلات الكتيرة عن أسعار المواصلات بدها تنخفض ولا لا، بدنا نحكي كمان عن كتير موضوعات جانبية العلاقة بالعمال، العلاقة بالوضع العام في البلد. صباح الخير للبلدية والعاملين في البلدية كمان اللي بيشتغلوا على قدم وساق لتغيير الواقع. هل هناك زيادة على طبعا نسبة المية أو كمية المية للخليل؟ ما بنعرف، بدنا نشوف نستفسر. كمان بدي بس نودي تعزية ونترحم على روح الشابة إخلاص محمد موسى الحريقة، هاي الصبية اللي مبارح كنا بنطلب لها دم في البرنامج هون، للأسف توفيت يوم أمس في المستشفى بعد نزيف حاد تعذر إيقافه بعد الولادة في المستشفى. الله يرحمها. يعني هاي الصبية مبارح كنا بنناشد لها وبنطلب لها دم للمستشفى ضروري، لكن قدر الله ومشيئة الله نافذة فينا جميعا، توفيت إلى رحمة الله. بنعزي عائلتها وأهلها وبنعزي زوجها محمد أمجد راضي قدوم حلايقة من بلدة الشيوخ بوفاتها، والله يصبرهم على فراقها يا الله. خلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل عودة بإذن الله تعالى.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: بتكي من تطبيق جوال، ادفع فواتيرك وتحكم في برنامجك وفعل الحزم واعرف آخر العروض وخلص كل خدماتك من مكانك. حمل تطبيق جوال الآن، جوال كل يوم جديد. عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من الاتصالات الفلسطينية، اشبك الآن أسرع انترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
3: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيد من صغري للباء من عمري.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700 566 66 6 أو 1800 566 66 6.
7: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
8: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
9: بتكي من تطبيق جوال، ادفع فواتيرك وتحكم في برنامجك وفعل الحزم واعرف آخر العروض وخلص كل خدماتك من مكانك. حمل تطبيق جوال الآن. جوال كل يوم جديد. عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من الاتصالات الفلسطينية. اشبك الآن أسرع انترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.

0: كل شطار. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
1: بتكي من تطبيق جوال، ادفع فواتيرك وتحكم في برنامجك وفعل الحزم واعرف آخر العروض وخلص كل خدماتك من مكانك. حمل تطبيق جوال الآن. جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
5: أصل القهوة مذاق.
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من الاتصالات الفلسطينية. اشبك الآن أسرع انترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: هاينا رجعنا سوا، يسعد صباحكم. طولنا عليكم شوي بس رجعنا نكمل مشوار اليوم برنامج وسط البلد. ام منجد صباح الخير، ام ياسر الزر وكمان واكرم ابو سنينه وام جلال الله يصبحكم بالخير. بدنا نروح لموضوع تاني هلا، موضوع اسعار المحروقات. امبارح نزلت اسعار المحروقات، نزلت النشره ونزلت الاسعار في نفس الوقت، ويعني اليوم أسعار المحروقات البنزين 95 7 شيكل و7 أجورات، البنزين 98 8 شيكل و76 أجورة، السولر 7 شيكل و48 أجورة، والكاز نفس الشيء. طبعا أسطوانة الغاز 12 كيلو 80 شيكل. هذه أسعار المحروقات والغاز لهذا الشهر يونيو حزيران اللي بدأنا اليوم. فمن لحظة ما نزلت نشرة الأسعار بدأت الناس تتساءل عن أسعار المواصلات. أسعار المواصلات هل ستعود إلى ما كانت عليه قبل الارتفاع الأخير ولا لا؟ كثير من الناس سألوا بس ما عندنا إجابة بصراحة، ما بنعرف شو اللي ممكن يصير بالنسبة للأسعار. يعني هاي عبود النتشبول صباح الخير، في إسرائيل نزل السولار شيكلين ونص، عندنا خمس أجورات، لا مش خمس أجورات، أكثر من خمس أجورات يا عبود. نزل السولار، نزل البنزين، كل شيء نزل، فالناس بتسأل عن أسعار المواصلات. خلينا نروح لأخونا عادل عمر الناطق باسم نقابة السائقين أو عمال النقل، مسؤول قطاع النقل عنا للحديث في هذا الموضوع وسؤاله عن هذا الموضوع تحديدا. أخونا عادل صباح الخير، يعطيك العافية.
1: يسعد صباحك خبر رامي، يسعد صباح جميع المستمعين والمستمعات، حياك الله.
0: يعني أكيد أنت زينا زي كل الناس اللي تابعوا من امبارح موضوع تساؤلات الناس عن أسعار المواصلات. أصلا هي يعني الظروف صعبة، وكان ارتفاع أسعار المواصلات كان عبء جديد على المواطن في ظل هاي الظروف الصعبة. فمن لما سمعوا بانخفاض أسعار المحروقات بدأوا يتساءلوا الناس عن أسعار المواصلات، هل هناك إمكانية لتخفيض أسعار المواصلات ولا ما في نية حاليا في هذا الموضوع؟
1: طبعا أخي برامي، الكل يتلذذ لتخفيض أسعار، مش فقط بس النقل والمواصلات.
0: نعم.
1: لا، أسعار كثيرة عندنا في البلد ارتفعت جراء ارتفاع المحروقات، وهذا كان ارتفاع المحروقات ارتفاع عالمي. يعني احنا بداية الارتفاع ارتفع حوالي شيكلين ونص اللتر. للأسف سلطتنا بتعرف انت بترفع مرة واحدة، ولكن لما بتترجع أسعار بترجعهم بالتدريج، ليش هذا بتفرق معاهم في الميزانية في الملايين؟ إن شاء الله شيء مش مبين. طبعا بصفة انه نزل سعر المحروقات راح ينزل سعر المواصلات، ولكن يعني ارتفع شيكلين ونص. حاليا سعر السولر، نحكي على السولر لأنها المادة الأساسية في المواصلات في كثير شؤون الصناعات كمان، اللي هي مادة السولر.
0: نعم.
1: السولر نزل في النزلة الأولى 30 أجورة النزلة. طبعا هذا مشان الكل يعرف، سعر السولر نزل بواسطة الضغط من النقابة العامة لعمال النقل والنقابة الوطنية على الهيئة العامة للبترول، واتصالنا المباشر مع أخونا أبو هاني، هاني الحسن اللي هو مسؤول الهيئة العامة للبترول.
0: ماجد الحسن.
1: إحنا راح نقول إنه راح يكون هناك بإذن الله تخفيض لسعر المحروقات، بس ما بوعد أنا هذا الشهر إنه يكون هناك تخفيض لسعر المحروقات. سيكون هناك تخفيض سعر المحروقات بداية من الشهر القادم، لأنه سيكون هناك أيضا تخفيض لسعر المحروقات باتصالنا مع الهيئة العامة للبترول. المواطن يتلذذ، وخصوصا يعني احنا عندنا طلاب جامعات، الشيكل بيفرق مع ابو الطالب وابو الطالبة في مواصلاتهم من البيت للجامعة. لا اوعد انه يكون هناك في بكرة او بعده تخفيض سعر المحروقات، سيكون هناك بإذن الله تخفيض سعر المحروقات من بداية الشهر القادم بإذن الله، لأنه يعني سيكون هناك تخفيض على سعر المحروقات عالميا اولا وداخليا ثانيا. للأسف في الداخل تم تخفيض سعر المحروقات شيكلين ونص او شيكلين وسبعين أجورة، احنا من نقط تخفيض سعر المحروقات شوي شوي منشان تفرق معانا في خزينة السلطة وفي ميزانية السلطة وفي ميزانية الهيئة العامة للبترول خصوصا.
0: يعني حاليا فيش اي نية لتخفيض اسعار المواصلات
1: من بداية الشهر القادم ان شاء الله، بعد ما يكون هناك تنزيل كمان مرة لسعر المعروض. أنا بتفرق يعني ما افرقت كثير اخي ابو رامي، ولا المواطن يسمع، ما افرقت هذاك الكميه الكبيره يعني في الشكل، يعني ما بتفرق كتير بالنسبة لا للسائق ولا للمواطن.
0: ما بعرف يعني.
1: يعني الشكل اللي ارتفع، كان الخطوط ياخذوها 3.5 شيكل أجرة الراكب، اليوم صارت 4.5، وفي مناطق 4، يعني النص شيكل لا بده يقدم مع السائق ولا بده يقدم مع المواطن. ولكن بإذن الله الشهر القادم.
0: لا والله اسمع عادل يعني بتفرق مع المواطن، والله بتفرق كتير، خاصة المواطن اللي ما عنده، اسمعني، خاصة المواطن اللي ما عنده دخل وعنده 3-4 طلاب جامعات ومدارس، بتفرق معاه كتير أكيد. يعني عشان هيك الناس كلها بتسأل من امبارح، صدقني من قبل ما تنزل نشرة أسعار المحروقات، والناس كان عندها خبر. يعني احنا من قبل يومين الإسرائيليين أعلنوا إنه في تخفيض على أسعار المحروقات، فكانت الناس بتسأل عن سعر المواصلات، إنه رح تنزل هاي الرسوم ولا لا، وإنه المواطن مش قادر أصلا يعني على الأسعار. أقول لك والله يجل حديث الناس في فترة العيد كان عن أسعار المواصلات، وكمان سؤال وصلني يعني عن استغلال بعض السائقين ليلة العيد والوقفات للأسعار، وكانوا يطلبوا على الراكب الواحد 10 شيكل.
1: أخي أبو رامي، إحنا عندنا يعني إحنا جاهزين حاسبة أي سائق، كان النقابة أو الشرطة أو وزارة المواصلات مسؤولين عن محاسبة أي سائق يستغل المواطن في أي ظرف من ظروف، سواء أزمات مرورية، سواء فترات مناسبات أعياد وما شابه ذلك. إحنا مسؤولين عن محاسبة أي سائق، وهناك في داخل التاكسي موجود اسم البيرمت، اسم السواق، اسم الخط، أي، إحنا مسؤولين عن معاقبة أي سائق. ولكن إذا المواطن يعني مع احترامي للجميع، بغض النظر عن هذه وبغض النظر عن هذه، إحنا اللي جابنا البلاء إنه أنا بغض النظر عن أبرامي وأبرامي بغض النظر عن عادل، لا، هناك جهة رغبية وجهة تحاسب من يستغل المواطن.
0: عادل بس اسمح لي يعني أنا يمكن امبارح حكيتها في موضوع الحرائق اللي صارت في مؤخرا في دورة وغيرها وين مكان. يعني أنا استغربت مع احترامي لعطوفة المحافظ، استغربت حديثه لما قال للناس ما إجاناش ولا شكوى من حدا على هاي الحرائق. هلأ في أمور الأصل يعني مش لازم أجي أشكي بالاسم، يعني لما بيكون في ظاهرة عامة فيها ضرر على الناس، يفترض جهة الرقابة أو جهة المحاسبة تحاسب بدون ما، يعني مش شرط أنا أجي أشكي على عادل بالاسم أقول عادل استغلني. ما إحنا عايشين البلد وشايفين الحرائق اللي بتشتعل هاي، ما إحنا كلنا بنعاني منها والكل بيحكي فيها، لكن الجهة الرقابية بتستنى إنه أنا أجي أشكي على عادل بالاسم. لا يا أخي، في كل العالم هاي لما بيكون في ضرر عام في إشي اسمه الحق العام. الحق العام إنه الجهة الرقابية هي اللي تحاسب بدون شكوى. هلا تيجي تقول لي ليش المواطن ما إجاش؟ هي واحدة، يعني لما واحدة أخذوا منها 40 شيكل طلب من شارع السلام للحاوز الثاني عند مدرسة غرناطة ليلة العيد، 40 شيكل بحجة إنه والله أزمة، ولما طلعت في السيارة صدقني عدى فيها من الجلدة على دويربان على وصل بسرعة فائقة وبرضو أخذ 40 شيكل. هون هاي المواطنة مش رح تيجي تدور على اسم السائق وتروح تشتكي عليه، بس أنا وإنت عارفين إنه صار في عملية استغلال.
1: صحيح.
0: هلأ يفترض إنه يكون في موقف للنقابات للمؤسسات الرقابية على هاي المواضيع، يعني مش والله أنا بدي أستنى والله يجي عادل يشتكي بالاسم على ربحي ولا على محمود علشان هو استغل. لا
1: أخي أبو رومي، أنا أقول لك كلمة بالنسبة لهذا الموضوع، يعني لا أنا بخالفك في هذا الرأي. أنا ما بقدر أعاقب قطاع كامل من شان سائق نفسه مريضة.
0: ما قلت قطاع، ما قلت
1: تختلف عن موضوع الحرائق.
0: ما قلت قطاع كامل،
1: يختلف عن موضوع
0: عادل
1: يعني
0: عادل.
1: أنا السائق بعرف السائق هذا اسمه عادل عمر،
0: عادل
1: بقدم شكوى على 150، وإذا ما استجابت 150 في عندي
0: اسمعني
1: جهة مختصة بهذا الموضوع اللي هي النقابة، أو بتوجه لوزارة المواصلات لدى
0: لا اسمح لي اسمح لي،
1: هذا موضوع يختلف عن موضوع الحرائق.
0: مش كل مواطن بيطلع في السيارة بيعرف اسم السائق. هلأ في شغلة أنا ما قلت لك روح عاقب قطاع كامل، بس أنا بعرف وانت بتعرف يعني وين بيصير الاستغلال على المواقف الرئيسية اللي في البلد. كنت بقدر أودي مندوب عن النقابة أنبه على السائقين إنه يا جماعة اليوم يوم وقفة، رجاء نطلب منكو ضرورة الالتزام بأسعار معينة، ممنوع استغلال المواطنين كذا، بس ولا حدا بيسأل حدا، ولا حدا بيسأل حدا، ولا حدا بينبه حدا كمان.
1: أبو رامي، هذه التعليمات واصلة لجميع السائقين، ولكن احنا في عندنا بدخل كمان شغله يمكن هي طلعت مع سائق ابيض. انا ما لي سلطه على سائق ابيض يعمل مقابل اجره سياره خاصه تعمل مقابل اجره وهذا غير قانوني. نعم. انت لا تعلم هي طلعت مع تاكسي ابيض او تاكسي اصفر.
0: لا تاكسي تاكسي عمومي
1: هم ماخذين كل النقليات هم التاكسي عمومي. لا في عندنا التاكسي الابيض مميز في عندنا التاكسي الاصفر. احنا جاهزين لمحاسبه اي سائق يقوم باستغلال المواطن في اي ظروف من الظروف في اي ظروف في اي الحالات.
0: والله يا عادل
1: هناك اسمع. تسعيره موجوده من الحكومه هذا الخط سعره شيكل هذا الخط سعره شيكل ونص. انا بوجه رساله لكل المواطنين انه اذا شعر هناك استغلال من اي سائق مركبه عموميه سفريات خاصه او سيرفيس يتوجه الى الشرطه او لدائره السير وهناك موجود رقم الخط واسم البيرمت موجود على التاكسي وموجود داخل التاكسي اسم السائق واسم صاحب المركبه ورقم الخط موجود. انا ما بقدر اعاقب زي ما ذكرت لك انه انا اعاقب قطاع كامل من شان واحد نفسه مريضه.
0: لا احنا ما قلنا
1: ممنوع بتوجيهات من وزاره المواصلات ومن النقابه
0: ما بدنا يروح زي ما بقولها بالعاميه الطايع بعير والعاصي. انا كنت بتمنى على النقابات على في كل المجالات مش بس المواصلات انه تنزل بيانات مثلا توعوية تحذيرية تنبيهية تثقيفية لقطاعاتها انه يا جماعة ظروف الناس انتم عايشينها وعارفينها وشايفينها شايفين قديش الوضع سيء رجاء مراعاة الناس. بدناش نقولكم خفضوا بالاسعار وهو الاصل لازم نخفض بالاسعار ونراعي بعض بس بلاش نخفض على الاقل نلتزم بالاسعار المنطقية اللي ما بتزيدش من عبء المواطن. طب اقسم بالله احدى الاخوات اشتكت لي انه طلعت من دوار الصحة لعند مول البايض ماشي لانه كل السائقين طلبوا منها 30 شيكل طلب واذا بدها تطلع راكب 10 شيكل على الراكب. طب يعني منطق في ليلة عيد او في يوم وقفة 30 شيكل من دوار الصحة لغاية مول أبو غالي ودير بالك يعني ما كانش عندنا هالأزمة يعني ما كانش حتى ليالي العيد كانت الشوارع يعني عادية عادية بديش أقول لك كانت فاضية بس كانت عادية ما كانش هالأزمة الكتير. يعني
1: أخي أبو رامي أنت كلامك سليم 100% إحنا جابونا محكمة الفساد وهي رأس الفساد. إذا أنا بديش أبو رامي أبين العيب اللي عند عادل كيف انا كمسؤول بدي اعاقب عادل؟ اذا بدي استحي منك ابو رامي البلد خربانه يحضر ليش خربانه من شان انا ما اقولش عن ابو رامي لا سمح الله زلمه مفتري من شان ما اقولش عن عادل انا استغلني في ليله العيد ضاعت البلد واحنا من شان نقول بدناش احنا نسوي مشكله لاتين وصاد. لا انا بوجه رساله عبر اذاعتكم الموقره لكل مواطن بيشعر انه سين من السائقين استغلني ياخذ رقمه ويتوجه بشكوى رسميه وهناك بتشوف انه في فعل لوزارة المواصلات وفي فعل للنقابة وفي فعل للشرطة لمحاسبة هذا السائق. ما بدي اقول انا ما بديش اسوي له مشكلة لا هذا زلمة لا يخجل ويستغل المواطن. انا هذا رجاء لكل مواطن بيشعر انه في استغلال من قبل اي مركبة عمومية او اي جهة تعمل في نقل والمواصلات يتوجه بشكوى رسمية انه هذا استغلني وسيرى انه هناك يكون هناك محاسبة.
0: طيب
1: هذا السائق
0: عادل
1: انا يعني غضيت عن النظر عني عنك ابو رامي وانت غضيت النظر خربان البلد بسبب انه بديش اسوي مشكلة لابو رامي استغلني بس بديش اسوي مشكلة له.
0: ايوه بس مش لازم مش لازم جهات الرقابة تنتظر لما بيكون في ظاهرة عامة. يعني انا ضربت لك مثال موضوع الحرائق هو انا بدي استنى انا شايف الدخان معبي الدنيا والضرر على كل الناس لازم استنى لما يجي مواطن يشكي بالاسم ما انا شايف الضرر. هلا في ضرر
1: ابو رامي انت ما انت انا كان عندي حادثه بسيطه جدا وهي تهم كل المحافظه اللي هي حرق اسلاك النحاس. نكون في موضوع ننتقل لموضوع اخر
0: لا هو نفس الشيء هذا دير بالك
1: منطقه ادنا وكان في اتصال بيني وبينك المحافظ انا طلعت له وجبت له بلديه ادنا على المحافظه وسويت اجتماع مع الشرطه وسويت اجتماع مع الدفاع المدني ولكن لا حياة لمن تنادي الحرائق حتى اللحظة وكان لما يكون في دخان
0: والله للأسف لحد امبارح لحد امبارح كان في حرائق
1: تتصل في إدارة طيب. المعبر عادل بلغ السائقين المعبر مغلق ليش يا عمي في دخان وما حركوا ساكن وما حركوا ساكن
0: طيب
1: ولكن إذا في شغلة تانية بتحرك كل القوات اللي الله خلقها في السلطة الفلسطينية مشان نجيب سين من جنب الجدار أما واحد بيحرق وبضر محافظة لن يكون هناك تحريك أي ساكن لوضع حد لهذه الظاهرة السيارة.
0: طيب
1: حاليا
0: عادل لضيق الوقت بس تعليقا على رسالة أخونا عبد النتشي هو سائق طبعا بقول الشاورما ارتفعت والبروست ارتفع والوجبات الإدارة ارتفعت ليش ما بيحكوا عن الأكل بس المواصلات مغضوب عليها؟ لا والله يا عبود عبد أنا بدي أقول لك شغلي يعني مع احترامي لكل القطاعات بس أنا ممكن ما اشتري الشاورما وممكن استغني عن البروست وممكن اقعد 6 اشهر بدون ادري بس مواصلات المواطن ما بيقدر يستغني عنها واستخدامها طيب. يومي هلا انا ممكن اشتري سندويشة شاورما كل اسبوع مره او كل اسبوعين بس المواصلات لا يمكن الاستغناء عنها ومش واحد في العيله يمكن واحد يجي على باله يشتري بروست وعشرة لا بس المواصلات الكل بده يستخدمها
1: مجبر كل المواطنين
0: مجبر عشان هيك المقارنه مش في محلها هلا يعني انا بتمنى عليكم متابعه كل شكاوى المواطنين واخر شيء بنرجع على البدايه عشان وقت الفاصل انه ما في نيه لرفع او عفوا لتخفيض اسعار المواصلات
1: حاليا ما بوعد انا ولكن بوعد او معنا كنقابه انه سيكون هناك تخفيض لسعر المواصلات بدايه الشهر القادم باذن الله وسيكون هناك
0: طب ما انت بتقول انت بتقول الشهر القادم عادل بناء يعني انت بنيت على شو يعني شو يعني
1: شو بعرف على المعلومات اللي عندي انه سيكون هناك تخفيض لسعر المحروقات عالميا
0: هاي في تهديدات من نتنياهو باستمرار الحرب على لبنان وممكن كمان امريكا وايران ما يتفقوش زي ما بيتم الاعلان احيانا
1: فممكن احنا ما وصلناش لتحليلات بين حرب امريكا واسرائيل وايران ولكن التوقعات اللي عندنا انا يعني بلغت كثير من السائقين
0: توقعات ولا معلومات
1: من نص الشهر هذا انا بلغتهم انه سيكون هناك تخفيض لسعر المحروقات في يعني كميه كويسه يعني
0: طب سؤال هي توقعات ولا عندكم معلومات من الجانب الاسرائيلي
1: بناء على معطيات ومعلومات بناء على معلومات
0: طب ان شاء الله احنا شو
1: يعني
0: شو
1: انا قلت لهم الشهر القادم بده ينزل بس مش مش مش مبلغ كبير والشهر هذا قلت لهم بده ينزل لان احنا يعني احنا متابعين اسعار المحروقات عالميا واحنا في تواصل بيننا وبين هيئه العام للبترول والماليه
0: طب قديش كان سعر السولار قبل الرفع الاخير قديش كان سعر لتر السولار قبل
1: 86 اجوره
0: 6 شيكل و80
1: اه
0: طيب احنا على كل
1: 5 شيكل و80
0: لا وين 5 شيكل
1: قبل 5 شيكل 80 نضيف عليهم شيكلين ونص
0: 7 شيكل ونص طب ما هو اليوم لا هو 6 شيكل و80 كان مش 5
1: 6 شيكل و80 طيب عليهم شيكلين و40 اجوره رفعتهم السلطه
0: الله يا ربي
1: يفرج مضبوط الكلام مضبوط الحساب 6 شيكل و80 اجوره
0: ربنا يرخص
1: انا كمان شغله يعني انا بدي اوعد المواطنين بوعد رسمي بيكون ان شاء الله
0: نعم.
1: سنحاول باذن الله من هون الى اسبوع زمان بعد دراسه مع لجان الخطوط والسائقين ووزاره المواصلات انه نحاول انه احنا نرجع مش كتير يعني نخفض سعر المواصلات مش زي ما ارتفع ولكن ان شاء الله باذن الله سيكون هناك تخفيض لسعر المحروقات عالميا وبالتالي سيكون هناك بصفه انه الدول المجاوره مناش نقول لجهه ثانيه الدول المجاوره قامت بتخفيض سعر المحروقات وطبعا سعر المواصلات ايضا لانه الدول المجاوره يختلف عنا يعني بيحسبوا غلاء معيشه وبيحسبوا
0: لا لا لا نقارن بالدول المجاوره
1: مش مقارنه بينه وبينهم ولكن باذن الله سيكون هناك تخفيض سعر المحروقات عالميا وبالتالي سيكون هناك تخفيض سعر المحروقات في فلسطين وسيكون هناك باذن الله تخفيض سعر المواصلات باذن واحد احد وانا بدي سيكون هناك دراسه بينه وبين لجان الخطوط والمواصلات ووزاره المواصلات لتخفيض سعر المحروق سعر النقل المواصلات ان شاء الله يعني

0: بده يطلع من البلد على الجامعة، أو من راس الجورة على الجامعة، أو من بير المخزن،
1: أربع شيكل ونص،
0: أو من واد أبو كتيلة. لا لا، بده مواصلتين، بده مواصلتين.
1: روح عم بتكلفه مشوار 4 شيكل ونص.
0: شو 4 شيكل ونص؟ واحد بده ينزل من واد أبو كتيلة على البلد 4 شيكل ونص.
1: 3 ونص
0: من واد أبو كتيلة،
1: وأربعة ونص من البلد لل
0: هاي 8 شيكل، هاي 8 وكمان 8 رجع، هاي 16 شيكل. 16 في 4، خليها 15 في 4، 60 شيكل. 60 في 30 يوم 1800 شيكل. انت بتحكي على او بلاش 30 يوم.
1: كان الله بيعون اللي عنده طالب واحد في الجامعة. انت حسبت بس مواصلات، ما حسبت سندويشة
0: ولا حسبت اشي، ولا قسط جامعة، ولا مستلزمات، ولا كتب، ولا دفاتر، ولا احتياج، ولا اشي، بس مواصلات. بتحكي على
1: اللي بنقدر عليه كمواصلات، راح نساعد المواطن. طيب. المواطن انا لو ما عنديش طالب بدي اشعر مع المواطن اللي عنده طالب وعنده طالبين وثلاثة.
0: انا اتمنى عادل
1: انا كسائق يعني كمان تاكسي راح اشعر في الاربع شيكل ونص اللي بدي اخدهم، لما اخدهم اربع شيكل مثلا بدل 4 ونص. انا ساعدت هذا الطالب في دراسته. نعم. وساعدت والده. نعم. في إعانته للدراسة وإعانته على المعيشة.
0: أشكرك أخونا عادل عمر، مسؤول قطاع النقل العام في الضفة الغربية. شكرا جزيلا، متحدث باسم نقابة عمال النقل البري. يعني هي كل الأسعار ارتفعت الفترة الأخيرة لما ارتفع السولر. أتمنى كل القطاعات مش بس المواصلات، يمكن المواصلات مجبرين عليها أكتر إشي، لأنه غصب عنه المواطن مضطر يستخدم المواصلات. ممكن يستغني على رأي عبود عن الشاورما وعن البروست وعن الإدرة وعن كل إشي تاني، بس المواصلات ما بيقدر يستغني عنها. يعني خلينا نراعي بس ظروف الناس الاقتصادية اللي هي صعبة. ما بنطلب إنهم يعني يقفوا الطالب من الرسوم ولا يخفضوا له أقل من اللي كان سابقا، بس على الأقل ترجع الأسعار مثل ما كانت سابقا قبل الرفع الأخير. إن شاء الله بنستنى أي خبر في هذا الموضوع، وإن شاء الله خير. فاصل ورجعين، مش راح نطول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
3: بتكة من تطبيق جوال، ادفع فواتيرك وتحكم في برنامجك وفعل الحزم واعرف آخر العروض وخلص كل خدماتك من مكانك. حمل تطبيق جوال الآن. جوال كل يوم جديد. عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من الاتصالات الفلسطينية. اشبك الآن أسرع انترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: انت مكيف؟
1: انا مكيف. وانت؟
2: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسال هذا اللي على البسكليت.
1: يا ابو الشباب، انت يا معلم انت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
5: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر. 0599 30 222 8.

0: لاننا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
5: بتكي من تطبيق جوال، ادفع فواتيرك وتحكم في برنامجك وفعل الحزم واعرف آخر العروض وخلص كل خدماتك من مكانك. حمل تطبيق جوال الآن. جوال، كل يوم جديد. عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من الاتصالات الفلسطينية. اشبك الآن أسرع انترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: طيب رجعنا مرة تانية، خلينا نصب على أم محمد الجنيدي. طبعا بتقول صباح الخير للجميع، الله يحفظكم، الحمد لله على السلامة، التسنيم الناظر وفلاح أبو عمر وأمه أم فلاح، ألف حمد لله على سلامتهم، ألف حمد لله على سلامة الحجاج كلهم. على فكرة يعني لازم نحكي عن الحجاج، بس خلينا ناخد أول اتصال تليفوني معنا. ألو،
1: يسعد صباحك يا برام.
0: يا صباح النور، هلا،
1: كيفك، شو أخبارك؟
0: الله يكرمك، من الله بخير.
1: بحكي معك من غزة، سامي النجار.
0: سامي
1: النجار،
0: النجار، حياك الله يا سامي، أنت وكل أهل غزة، من الله بخير.
1: الله يسعدك، الله يحفظك، الله يعطيك الصحة، كيف أمورك؟
0: ماشي الحال، الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. يا سيدي أخبرني، أنا من غزة.
0: حياك
1: تمام، الله يسعدك. للأسف عندي طفلتين يعانون من مرض حموضة في الدم مزمن، عافاكم الله من مرض نادر اسمه الفينيل كوتونوريا بي كي يو. تمام،
0: نعم.
1: المرض هذا للأسف الشديد لا يوجد له إلا علاج، يعني مش شفاء، لا، يعني يوقف الأنزيم اللي بخرج من الكبد حتى يصل خلايا المخ، بيعمل له إيقاف، فهو عبارة عن حليب خاص. وللأسف والحمد لله كل علبة ثمنها اليوم مش قبل الحر كان حقها $70، اليوم حقها بوصل $90 و$100.
0: نعم
1: تمام، ولبنات تنتين. طبعا هدول البنات ممنوع ياكلوا اللحوم والدواجن والأسماك والأجبان والألبان واللحوم والرز والخبز الأبيض والأسود، أي شيء بدخل فيه بروتين ممنوع ياكلوا إطلاقا. هلا أنت تعرف وضعنا في غزة،
0: بعرف،
1: يعني أنت كمان كنت قبل شوية تتكلم عن المواصلات على 4 شيكل ونص وثلاث شيكل، الله يعين الناس ويعين الطالب ويعين كل الدنيا. إحنا اليوم عايشين مأساة حقيقية، المأساة الحقيقية أنت تعرفوها عايشين في خيام. غير هيك المواصلات عندنا يا أخي براني، لما بدك تطلع من خنين سعدير البلح بدك تدفع 15 شيكل، تمام، اللي كلها 5 كيلو.
0: نعم
1: تمام، ولما بدك تطلع تمشي بس بدك تطلع طرق بالسيارة أو عكارة يجرها دابة عزك الله، بدك تمشي 100 متر بدك تدفع 3 شيكل. تمام، طب ماشي حال، يعني اليوم إحنا ما في أنا دخل في غزة، والله بعلم في حالنا، وزي ما بتسمع المؤسسات الدولية هاي اللي بتجيب المساعدات كل يوم، صدقني ما حدا بيشوف إشي، لا أنا ولا أي نازح للأسف الشديد. للأسف الشديد يعني
0: طب وين هاي المساعدات بتروح يا سامي؟ سامي أول إشي خلينا خطوة خطوة، أول إشي بالنسبة لموضوع
1: أنا معاك، اللي حاتمت عاتمت يا برامي، اللي حاتمت عاتمت. المساعدات وين بتروح؟ ما حدش فاهم وين بتروح المساعدات يا رجل. اللحمة توزعت لناس وناس، ومش لكل الناس، مش لعامة الناس، توزعت لفئة قليلة. يعني اللجنة المصرية مشكورة تمام، عملت اللي عليها. انا مش شايف غير صراحه اقول لك اياها، اللجنه المصريه تمام بتوزع كل شهرين طرد، اخيرا الطرد عباره عن زيت فيرش تمام وفول تمام، ويعني اشياء بسيطه تمام، بس ايد واحده ما بتسقف، ايد واحده ما بتسقف.
0: طيب شوي سامي، ما بتقدر تغطي لك كل طرد. قبل ما نروح لموضوع المساعدات وغيره، بالنسبة لموضوع الحليب، انت بتحكي على نيو كيت مظبوط؟
1: البيكيو حليب البيكيو مش يعني ممكن جدا، هذا لا يوزع.
0: بعرف عندنا هون سعره 250 ل 280 شيكل حسب، يعني
1: يعني $100
0: تقريبا $100 سعر العلبة. وعندي أكثر، والله عندي أكثر من حالة. أنت بتقول مرض نادر، للأسف هو مش نادر يعني كتير، في حالات
1: أنت عندك بل مؤاخذة بيقدر يسلك حاله
0: من وين، والله العظيم فيش.
1: يعني بس خليك معاي أبو رامي معلش، يعني بدي أحكي لك شغلة، يعني بل مؤاخذة الوضع مش زي عندكم، إحنا وضعنا صعب جدا.
0: نعم.
1: تمام، وأنا عشان تكون بالصورة، بناتي مش موجودين هين، مش هون في مصر للأسف الشديد، كل علبة ثمنها 6500 جنيه، تمام، ومش موجودة في مصر، نروح نجيبها من الأردن، ولما بدك تطلعها من الأردن أو من الإمارات على مصر بتكلفك مبلغ خيالي. تمام، هذول بنات تنتين. طب إذا ما عطتهم مش حليب، بترتفع النسبة عندهم في الدم، بتوصل لمرحلة

0: الخطر. طب يا عمي شو نعمل؟ طب غداء خاص، كمان الغداء مكلف لانه هدول باكلوا غداء منزوع البروتين منه. يعني انت لما تحط عفوا يعني على هالكلمه تحط اكل قدام اولادك وعندك ولد معه عندك كيلو، انت حت نفسك حتحس يعني
1: ما بتعرفش تاكل يعني مفهومه. يعني احنا اسمع ما عندي
0: عندي هو عارف اليوم السلطه اليوم بتغطي رواتب الموظفين بالتي هي احسن، وانت بتعرف كيف يعني الرواتب حتى احنا
1: عارف
0: مسقوطه فخر. يعني انا شخصيا 1400 شيكل بنزل لي تمام، طب انا ابعت لمين؟ مش عارف يعني.
1: طب شو المطلوب يا سامي شو المطلوب؟ يعني شو بشو بنقدر يعني احنا نساعدك
0: يا عمي؟ احنا وضعنا غير، احنا ناس مش متسولين للاسف الشديد. الواحد بتعز عليه نفسه بس لما مريضك يوصل لمرحلة صعبة يعني ليس باليد حيلة، العين قصيرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. الوضع يعني
1: والله أنا شاعر معك، لأنه أنا يعني عاصرت حالات زي هيك عندنا هون، وبعرف قديش صعب الموقف، خاصة لما الواحد بيقدرش يجيب هذا الغذاء الخاص.
0: يعني وضعهم صعب يا أخي برام.
1: طب هم في مصر مع مين يعني؟
0: مع أمهم المبتورة.
1: ليش هم لحال وإنت لحال يعني الأصل؟
0: والله مسقنا ثمان ايامها ومسكر المعبر سكر المعبر وما قدرناش نطلع يعني. اليوم اللي بيطلع من غزه ابو زيد خاله بدي يدفع 30,000 والله يطلع من غزه
1: كمان.
0: اليوم اختلفت الامور. اليوم على انا كتاجر عن طريق منظمه الصحه العالميه WHO في ناس لهم برانيين.
1: هذا طبعا للي مضطر يطلع لعلاج او لاشي زي هيك.
0: لا للاسف الشديد المريض اللي معاه تحويله وبنتظر سفر للعلاج يا برامي تمام، يستبدل اسمه ياخروا اسمه بيحطوا واحد مكانه دفع مصاري وبطلع. 48 شعب يكون طالع، والمريض الحقيقي اللي اجي اسمه للدور بأخره شوية تبقى بيجيبوا واحد دفع مصاري وبطلع. شوف لوين وصلت الوقاحة.
1: لا حول ولا قوة.
0: شوف لوين وصلت لعلمك طبعا السلطة الفلسطينية ليس لها أي يد في هذا الموضوع إطلاقا، ليس لها أي يد في الموضوع إطلاقا. أنا مش مدافع عن السلطة في رمضان، لا لا لا لا، بس بحكي لك اللي بتصير. الـ WHO منظمة الصحة العالمية هي مسؤولة عن سفر المرضى.
1: طيب خلينا
0: فأنا بحكي لك يعني حتى في مصر اوعى تفكر، حتى يعني ما فيش مؤسسات، انت عارف مصر يعني مصر يعني واضحة مش بزيادة.
1: تحكي على 120 مليون بني آدم في مصر.
0: الله يحفظ مصر رئيسا
1: وحكومة وشعبا. الله يفرج.
0: مصر لها فضل على القضية الفلسطينية والحمد لله، وبنقدرش ننكر انت علي وعيب مش من أخلاقنا تمام، بس كمان يعني وضعهم صعب، ما في عندهم امكانيات. حتى الحليب اللي بحكي لك عنه مش موجود عندهم، احنا قاعدين بنجيبه من برا تمام، من من من من الاردن بتشتريه بتبعته بالبريد السريع او عن طريق الامارات تمام. يعني والله العظيم مكلف جدا والله العظيم مكلف يا بران، وهذول مرضى بنات، لانه اذا ما سيطرتش عليه يعني صراحه بصير اعاقه وشلل وموت. هذول أطفال تنتين وبس، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني مش طالع بدينا نعمل إشي، الواحد قلبه منقطع يا أبو رامي، والله بكفي حياتنا عايشين
1: والله. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: والله ما بتخرج منها وعيونك إلا تكون فرغات من الدموع. مأساة مأساة،
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. أشكرك يا سامي على اتصالك وتحياتي إليك. معنا كمان اتصال. الو،
2: ايوه السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: حياك الله، كيف حالك يا اخو رامي؟
1: والله من الله بخير الحمد لله رب العالمين.
2: كل عام وانتم طيبين ان شاء الله، انت وجميع زملائك وكل الناس وكل اهل الضفه الغربيه.
1: وانت بالف الف خير، الله يسعدك. تسلم.
2: الله يكرمك. احنا زمان تحدثنا معك على مشاكل الطرق عندنا في قطاع غزه وفي الناس وفي المؤسسات.
1: نعم.
2: ظواهر سيئة كتير صارت من قلة

0: حقين من قلة التعليم وقلة التربية اللي بتلاقي بيطلق ابنه في الشوارع سيارات بيصير يطبش على السيارات بعدم العلم في السيارات اللي بوقف في الليل وبترك الإنارة ضاوية الإنارة ضاوية وضو العالي ضاوي وبيعمل اللي قدامه بشوفش واللي ما يقدر ضو عالي وماشي مشاكل للناس اللي ماشية في الطريق واللي بيجي بيعتدي على الشارع وبحط خيلته في نص الشارع وبدق لها وتد وبدق لها حديد بيجي بمرق واحد الكوشوكة بتنبعت حق الكوشوكة فوق 7000 شيكل 8000 شيكل 6000 5000 وفيش كوشوك في كل غزة فيش بطاريات بغض النظر عن السرقات وعن الحاجات اللي ذلك فإحنا نأسف على أنفسنا من هذه الأوضاع اللي بتصير هذه أوضاع سيئة فنرجو من كل الناس اللي بيعيشوا في قطاع غزة إحنا عايشين في ضنك وعايشين في حياة صعبة مفروض إحنا نساعد أنفسنا مفروض إحنا نساعد أنفسنا في إنه ندير بالنا زي ما الرسول وصانا إماطة الأذى عن الطريق مش أنا أرمي أولادي في الشارع بيجي بتشعلك في السيارة كان وقع بيجي بحمل لمين المسؤولية للسواق بيجي بحبسوه ودي ودي جيب ودي وجيب وابننا وابننا وبصيروا بدهم يصرفوا من وراء ابنهم أو بنتهم اللي بتندس وهي من إهمالهم راحت على الشارع من إهمال أهلها راحت على الشارع بيجي بلبس التهمة لمين للسواق هو صاحب الذنب يعني وهذه جرائم كبيرة وحاجات صعبة عندنا في قطاع غزة وللأسف الشديد غير المشاكل غير اللي بيجي بيسرق بشق الخيمة تحت الناس كرسي الكبانية رجل كرسي الكبانية رجل اليوم بخش على خيم الناس وبسرقوه هم بيقدموه والناس غلابة زي ما تفضل أخونا الوضع صعب معوش يصرف معوش يشتري كل سن كبانية حقه 1500 شيكل ل 1300 لا فوق ال 1200 كرسي الكبانية المستعمل اللي مسروق اللي سرقين وسرق الناس ليش يخشوا على الغلابة يسرقوا غراضهم وين الدين وين الأخلاق وين الرجولة وين الشهامة وين يوقفوا مع الغلابة انت بدل ما توقف مع الغلابة تيجي تسرقهم والله دي نكرة احنا للأسف يعني نفتقر إلى كتير حاجات والله يا أخوة بران نفتقر إلى كتير حاجات أول حاجة اللي ماشي في الشارع سيارته ضوء عالية بوقف بنزل من السيارة كذا سيارة ألاقيهم نازل منها وضوء ضوءها العالية طب ليش وبتضوي الضوء العالي عاطف 4-5 ضوء قويين جدا يعني اللي قدامه
1: شوف
0: ما
1: المشكلة إنه كل القضايا اللي بتحكي فيها أنت هي سلوكيات يعني الأساس في التعديل هي فيها هو الثقافة العامة اللي موجودة في المنطقة وفي البلد للأسف إنه سلوكيات البعض سلبية بتأثر على كل المحيط اللي هم فيه بس هاي الأمور كيف بدك تحلها
0: ما هو
1: هلأ السؤال شو الحل
0: وبعوق الطريق برضو كمان
1: ماشي هلأ أنا متفق معاك بكل اللي بتحكيه بس شو الحل مثل هيك سلوكيات ما هي هاي سلوكيات بنعاني منها
0: أخلاق. نرجع لأخلاقنا ولديننا
1: ما هذا هو الأصل
0: دين.
1: إنه يكون في توعية وفي تثقيف للناس من ناحية دينية عقائدية
0: كيف بفهم بخطط بروح يسرق كيف بفهم وبروح بيشتري سلعة وبيحتكرها وبيغليها على الناس كيف بيجي بروح الكل بفهم
1: الله يفرج
0: يتجاهل كتر كل فهم من وراء ظهورهم تركوه والأخلاق تركوها من وراء ظهورهم ومسكوا في الحاجات الفاسدة في الحاجات السيئة
1: الله بس يفرجها
0: عدم التصرف الصح قلة الفهم بيفهم لكن بيعمل حاله مش شايف سيارة بتبقى جارة وراها عربية بأربع عجلات وعليها 20 نفر أو 15 نفر راكبين غير اللي راكبين في السيارة بتوقف في نص الشارع ساعة تركب وتحمل ليش اجب عجلب يا أخي وحمل زي ما بدك وحاسب الناس زي ما بدك بصير السواقين اللي وراه بدهم يمشوا بيزمروا له بصير اللي في الشارع يتقاتلوا مع اللي بيزمر بيتقاتلوا معاه
1: الله يهدينا
0: عندنا مشكلة قاعدين بنعاني منها من هذا الكلام وبنحل مشاكل الناس عشان بتقاتلوا مع الناس عشان بيزمر
1: بس بقول لك الله يهدينا ويفرجها علينا وعلى
0: أمك. مصيبة المصائب دي عندنا في القطاع هذا من المصائب الكبرى، اللي احنا مفروض الناس تحترم بعض وتود بعض وتراعي اخلاق بعض. ويا اخي زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ارضى لاخيك المسلم ما ترضى لنفسك.
1: نعم الله يا ربي يفرجها، بس هذا اللي بقدر اقول لك اياه، لانه بالفعل وضع الناس كتير صعب الايام هاي، وهي سلوكيات للأسف الكل اللي بيعملها عارف انه غلط، بس للأسف ما يعني ما بحرك ساكن في هذا الموضوع. شكرا كثير لك. فاصل، بعد الفاصل نواصل، ابقوا معنا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
3: بتكي من تطبيق جوال، ادفع فواتيرك وتحكم في برنامجك وفعل الحزم واعرف آخر العروض وخلص كل خدماتك من مكانك. حمل تطبيق جوال الآن. جوال كل يوم جديد. عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من الاتصالات الفلسطينية. اشبك الآن أسرع انترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
4: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنادي إنا كنا
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورن لنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
5: بتكي من تطبيق جوال، ادفع فواتيرك وتحكم في برنامجك وفعل الحزم واعرف آخر العروض وخلص كل خدماتك من مكانك. حمل تطبيق جوال الآن. جوال كل يوم جديد. عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من الاتصالات الفلسطينية. اشبك الآن أسرع انترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.

0: يسعد صباحكم كمان مرة، ورجعنا احنا وانتو سوا لمشوارنا لليوم، برنامج وسط البلد على أثير الحرية FM. مبارك وألف الحمد لله على سلامة حجاجنا جميعا، كل حجاج بيت الله الحرام وخاصة حجاج الخليل بنصبحهم بالخير إن شاء الله حجا مقبولا بإذن الله تعالى. في عندي مباركة خاصة مقدمة من الحاج حجازي أبو سنينة وزوجته أم أنس والعائلة جميعا، جميع الأبناء وكريماته وأحفاده أيضا، إلى النسيب الغالي الحاج منذر القصراوي وزوجته ووالدته كمان، نقولهم جميعا ألف ألف الحمد لله على السلامة بعد أداء مناسك الحج، وحجا مبرورا ذنبا مغفورا وتجارة لن تبور بإذن الله تعالى. ألف حمد لله على سلامتكو وسلامة رجعتكو، وإن شاء الله ربنا بيوعدها لكل إنسان بيتمنها. مبارك للحج منذر كمان مني ومن العائلة من الزوجة والأبناء للحج منذر وزوجته الحجة والدته كمان، بمناسبة أدائهم مناسك الحج والعودة سالمين إلى الديار. ألف حمد لله على السلامة. طبعا يعني هاي المباركة كما ذكرت في البداية هي مقدمة من الحاج حجازي أبو سنينة أبو أنس وزوجته الحاجة أم أنس والأبناء جميعا والأحفاد، إلى النسيب والصهر الغالي منذر، وإلى الإبنة كمان الحاجة ووالدته لمنذر، ألف ألف حمد لله على سلامتك وسلامة كل حجاج الخليل. طبعا يعني مبروك لكل حجاجنا وحبايبنا وإخواننا، لكن بصراحة يعني مظاهرة يعني جديدة علينا، زي ما بقول ربح شو هالموضة الجديدة، موضوع الفرق الموسيقية والمفرقعات، فرق إنشاد وغيره في استقبال الحجاج، يعني بتصور إنه فيها شوية مبالغة خاصة في موضوع المفرقعات. أتمنى إنه ما نشوفش هاي الظاهرة. مبارح وصل عدد من الحجاج، اليوم رح يوصل عدد كمان كبير من حجاج خليل الرحمن بإذن الله تعالى. مبارك لهم جميعا الحج، وإن شاء الله يا رب حجا مقبولا من الله تعالى. أم إدريس مسك صباح الخير، منذر عيايدة، وكمان أم إدريس بتسأل الحرم فاتح؟ فاتح الحرم، مفتوح عادي يعني. نجاح المحتسب، أم خضر أبو داود، أم عبد الرزاق تسأل على أحوال الطرق. أحوال الطرق للأسف يعني مش أحسن إشي اليوم بعد إغلاق كتير من الطرق. تامر الشيخ درة صباح الخير، أم إبراهيم الدغامين. تامر بقول الله يسعد صباحك أخي أبو رامي، بدي أدعي لابن أخي الله يشفيه يا رب، يوم أمس كان في طوشة على الحوز، هو كان مروح من الشغل فإجا فجأة ضربينه على راسه وهو في المستشفى. يلا ألف حمد لله على سلامته. شو فجأة يعني؟ كيف يعني طوشة؟ أنا عارف مارق طريق، شو نسوي لك فزيع؟ ما هو الفزيع دائما بيأكلها. سلامته سلامته. جعفر السويتي صباح الخير. خالد دميري بيقول صباح الخير أبو رامي، الله يعين أولياء أمور الطلاب والطالبات في جميع أنحاء فلسطين. تغريد صغير، ومحمد الرواشدي صباح الخير، رنا أبو تركي، وأم عمار الهيموني، حنان بدوي، وأم طارق البشيتي، أم محمد الدويك، رانيا رباح، وكمان مها شاور، وخلدون أحمره صباح الخير أبو عبد الله، تحياتنا. أم أمير نصر الله يسعد صباحك، تحياتي إليك وشكرا على رسائلك اللي دايما يعني فيها كلمات رائعة. شكرا يا أم أمير، تحياتي إليك ولكل سكان العاصمة القدس.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
8: أصل القهوة مذاق،
7: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: هدى صباح الخير، وكمان إمام مير نصر الله مرة تانية صباحك نور. معنا اتصال تليفوني من أخونا أبو خالد هالمرة. صباح الخير أبو خالد.
1: صباح الخير يا أبو رامي،
0: يسعد هالصباح.
1: صباح الخير لربحي، صباح الخير لكل المستمعين والأحباب،
0: تحياتنا.
1: كل عام وانت
0: كل عام وانت بألف خير، انت والعائلة والأهل.
1: الله يخلي لي اياك أبو رامي. احنا بدي احكي معك مشكلة، او مش مشكلتي طبعا لحالي.
0: نعم.
1: هي مشكلة يعني لجميع أبناء الوطن.
0: تفضل.
1: وهي مشكلة الإيداع النقدي وسلطة النقد اللي حكينا فيها أكثر من مرة.
0: نعم.
1: وصارت اجتماعات بالغرفة التجارية وبين التجار وبين سلطة النقد وشركات التبغ وتجار التبغ، ولكن الأمور يعني ما أخذ حد، مش بتساعد على إنعاج الاقتصاد، بل بالعكس بتسوي الاقتصاد فمه منهار وبنهار بزيادة.
0: والله إنه هذا الموضوع امبارح كان محل نقاش طويل بين التجار، وللأمانة الموضوع صار مزعج جدا لكل
1: جداً
0: تاجر
1: جداً. يعني إذا أنا ما بشتغل أنا ما بقدر أشتري. كمان اقتصادنا سيء، بدنا نرجع ونقول هلا انت لو كرت الكهرباء معك خلص بتروح بتشحن عشان يجيك كهرباء ببيتك، معك بطاقة فيزا، اذا ما شحنت مصاري بالبنك انت مش قادر تستعملها. احنا مع الشمول المالي، مع الدفع الالكتروني، والله انه امين ومريح جدا، ولكن مش في سنة يا سلطة النقد انت بدك تطبق القرار. باسرائيل 10 سنين لما طبقوا قرار الدفع الالكتروني، مع العلم اللي كان يدخل مصاري على البنوك العامل الفلسطيني اللي بيشتغل بالداخل وراتبه بنزل على البنك، فبالتالي رصيده موجود وبيستعمل بطاقته. الموظف الحكومي اللي كان راتبه بنزل على البنك بيقدر يستعمل بطاقته وبيقدر يفتح كله الكتروني، ولكن لا في عامل بيشتغل باسرائيل يدخل رواتب على البنك، ولا في موظف راتبه منتظم كل شهر ولما ينزل له 2000 شيكل وبده لحق لمين ولا لمين.
0: نعم والله يعني انه الظروف صعبه. انا
1: يعني صعبه، انا يعني عشان هيك بنقول رسالتنا لا سلطه النقد، يا سلطه النقد، البنوك الاسرائيليه قعدت شهرين بتتعامل مع البنوك الفلسطينيه، ولغايه اول امبارح مددت التعامل مع البنوك الفلسطينيه ل 20/6، يعني كمان 20 يوم. يعني انت بتتحججي بذرائع مش موجوده، تقولي فيش تعامل، لا في تعامل بينك وبين البنوك الاسرائيليه وبتاخذ منك النقدي. يعني امبارح انا بالصدفه انا بالبنك، واحد بقول له للموظف بقول له انا بكره مسافر وبكره في علي شك وبدي اودع قيمته، قال له والله ما بقدر اخذ منك، انت تجاوزت الحد المسموح لك بال5000 بالشهر. قال له انا بكره مسافر، قال له معادي ابعت بطاقتك وخليه يحط، قال له انا بدي اخذ بطاقه معي، قال له حط دولار او دينار احنا بنحاول نمشي الشك تبعك.
0: نعم.
1: هل هذا منطقي يا أبو رامي؟
0: لا والله إنه اسمع، أنا بقول لك امبارح كان هذا موضوع يعني، وبصراحة بده تحرك من قبل هيك الجهات اللي لها علاقة بشكل مباشر بهذا الموضوع، كالغرفة التجارية وملتقى رجال الأعمال والقطاع الخاص، النقابات لازم يكون لها موقف، لأنه فعلا الكل عم بيعاني من موضوع الإيداعات البنكية اليوم. يعني انت بيكون عندك مشكلة بتصير 5 نتيجة عدم السماح لك بالإيداع، لانه انت عندك شكات، هاي الشكات في حال ما اودعتش بترجع او بتقدرش تشتري بضاعة، اذا رجعت الشكات مشكلة، واذا ما اشتريتش بضاعة مشكلة، هات حلها مع الناس. اسمع قصص يعني
1: كثيرة
0: إلها اول ما لهاش اخر.
1: وهذا الحكي هل بيساعد على نمو الاقتصاد ولا
0: لا؟ بالعكس بالعكس، هذا عم بيساهم في تدمير الاقتصاد.
1: يعني البنك العربي اصدر بطاقة الريفلكت، ريفلكت مسموح لها تحطها بقيمة $2000 بالشهر.
0: نعم.
1: من 1/5 قال لا اللي معه بطاقة ريفلكت وله حساب البنك العربي يحق له يحط فقط 1800 شيكل بطاقة الريفلكت، ما هو بحط 5000 كمان في حسابه. يا يعني ابو رامي الشغل صار شغل مسخرة، يعني روحوا تشتغلوش، بتكون يعني هاجر؟ لا لا سيدي مش رح نهاجر، وراح نضل قاعدين وصامدين في بلدنا. بدناش نشتغل.
0: يعني
1: مش رح نموت من الجوع.
0: ما زي ما قلت لك يعني
1: الحكومة بالأصل يكون لك دور.
0: هو صار اجتماعات كثيرة مع الغرف التجارية وغيره، بس ما طلعوا لحد الآن، ما طلعوا ولا أي قرار يعني لإنصاف الناس. أنا بقول لك الموضوع بحاجة لجدية في التعامل، وسريعة سريعة لازم يكون

0: في تحرك من قبل الغرف التجارية تحديدا، هي أكثر جهة ممكن يعني تضغط في هذا الموضوع، وأنا رح أحاول أحكي مع أخونا عبده إن شاء الله إنه نقدر يعني.
1: برضو إذا بدك رقم مسؤول من سلطة النقد أنا بعطيك رقم مسؤول في سلطة النقد، تحابين تتواصلوا معهم
0: ابعتلي
1: يعني
0: لازم
1: يلاقونا حل لهي المشكلة.
0: فيش مشكلة،
1: مش قادرين نشتغل.
0: فيش مشكلة، ابعت لي شو عندك وأنا يعني بنحاول قدر الإمكان إنه يعني نحكي، وإذا بنقدر نعمل إشي مش غلط.
1: ويا ريت يعني يكون التحرك
0: شكراً.
1: من كل أبرامي. المشكلة ما قلت لك مش شخصية،
0: نعم
1: المشكلة عامة على كل أهل البلد. تعال تفرج بالليل
0: مشكلة
1: الساعة 11-12 بالليل بتلاقي على الصرافة الآلية الدور واصل كذا واحد، هذا أخذ هذا مش قبل يأخذ هذا عطلان، روح لف على الصراف الثاني. يعني بدك تعمل لك جولة ساعة الزمن إذا قدرت تودع.
0: نعم خليني أشوف
1: الصراف الآلي بقولك ما ممكن يكون مليان.
0: خلينا نشوف شو تعليق الغرف التجارية وكمان سلطة النقد على هذا الموضوع. إذا عندك أرقام لهم مش غلط تبعت لي.
1: عندي مسؤول لسلطة النقد
0: مش غلط. أشكرك أشكرك
1: يا أبو خالد،
0: وهي قضية فعلا بحاجة لحل، وحل يكون مناسب، مش تخدير، مش إضاعة وقت، لا حل يكون مرضي للجميع، يحفظ حقوق التاجر، حقوق الموظف، حقوق العامل، حقوق الجميع. ربنا يفرجها. انتهى الوقت صح؟ هيك انتهى وقتنا لليوم. بدي أتشكر الإخوة في شركة جوال، شكر كبير لهم، ولا ربحي كمان يعطيك العافية ربحي، لا كل حدا سمعنا شاركنا أو علق على كلامنا شكرا جزيلا. نلتقي غدا في نفس الموعد بإذن الله تعالى. أتمنى لكم يوما هادئا طيبا وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
3: بتكي من تطبيق جوال، ادفع فواتيرك وتحكم في برنامجك وفعل الحزم واعرف آخر العروض وخلص كل خدماتك من مكانك. حمل تطبيق جوال الآن. جوال كل يوم جديد. عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من الاتصالات الفلسطينية. اشبك الآن أسرع انترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
4: أنت مكيف؟
3: أنا مكيف. وأنت؟
4: أنا مكيف لأني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
3: يا أبو الشباب، أنت يا معلم، أنت مكيف؟
5: لا.
3: طيب مركب مكيف؟
4: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
6: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
7: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر 0599-30-222-8.
1: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: متر باتجاه قلعة شقيق من القاطع الشرقي، ولكن القاطع الأوسط والغربي، لأن نحن نتحدث عن حوالي 30 كيلومتر حتى الليطاني، وهي الآن تتوسع شمال الليطاني حتى الزهراني، وتخلي مراكز الثقل الرئيسية مدينة النبطية ومدينة صيدا. وهناك 1.5 مليون مواطن لبناني نزحوا من مدنهم وقراهم ومنازلهم تدمر، والجندي الإسرائيلي الذي اعتاد على النهب والسرقة ويقومون بنهب المقدرات والثروات والجميع ما هو موجود على الجغرافيا في المنازل اللبنانية يتم حرقه وإبادته. لذلك هي هذه حرب حقيقة، هذا عدوان صارف، هذه حرب ظالمة في ظل حالة من الصمت العربي والإسلامي، والعرب والمسلمون يريدون من المجتمع الدولي أن يقاتل نيابة عنهم.
4: شكرا جزيلا لك لواء محمد الصمادي، خبير الشؤون العسكرية والاستراتيجية بالتلفزيون العربي، كنت معنا من عمان. إذن رأس الساعة، وتواصل معكم هذه هي التغطية الزميلة سونيا الوافي.
5: شكرا جزيلا لك. نضال مستمرون في هذه التغطية في ساعة جديدة من التلفزيون العربي للأوضاع في الشرق الأوسط وللتهديدات الإسرائيلية بهجمات في الضاحية الجنوبية لبيروت. هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، وجاء في بيان لهما أنهما أصدرا أوامر للجيش الإسرائيلي باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية. وقال البيان إن الجيش سيهاجم أهدافا في الضاحية ردا على ما اعتبرها انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. إذن هذه صور مباشرة نتابعها من ضاحية بيروت الجنوبية التي شهدت حركة نزوح بعد تهديد إسرائيلي من بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. نتنياهو قال سنهاجم أهدافا في الضاحية الجنوبية لبيروت، يعيد ذلك إلى ما وصفه بانتهاك من حزب الله لوقف إطلاق النار، في الوقت الذي نتابع فيه باستمرار الاستهدافات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من لبنان، تحديدا في جنوب لبنان، واستهدافات إسرائيلية مستمرة. نتحدث عن تدمير عشرات القرى، عن توغل إسرائيلي غير مسبوق. نتابع في هذا الخبر العاجل إذن مشاهدينا صور حركة نزوح بالضاحية بعد تهديد إسرائيلي بقصفها. حركة نزوح في ضاحية بيروت الجنوبية بعد تهديد إسرائيلي بقصف الضاحية. التهديد جاء في بيان لنتنياهو وكاتس هددا فيه باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية. نتابع على الشاشة صور للسيارات التي تحاول الخروج من ضاحية بيروت الجنوبية بعد تهديد إسرائيلي بقصفها. الضاحية التي شهدت في وقت سابق خلال هذه الحرب حركة نزوح غير مسبوقة مع بدء الهجمات أو استئناف الهجمات الإسرائيلية بشكل غير مسبوق على الضاحية الجنوبية. نعلم أن الحرب على لبنان لم تتوقف يوما منذ 7 أكتوبر في انتهاكات إسرائيلية مستمرة. سنتابع هذه التطورات من الميدان، سنتابع أيضا التصريحات الإسرائيلية فيما يتعلق باستهداف الضاحية. معنا من القدس مراسلنا أحمد جرادات. أحمد أهلا بك معنا. نتنياهو إذن وكاتس يهددان باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، نتابع معك تفاصيل ما قاله نتنياهو وكاتس.
6: الساعة الماضية هدد نتنياهو وكاتس باستهداف العاصمة اللبنانية بيروت وتحديدا ضاحيتها الجنوبية، وقالا في بيان مشترك أنهما أوعزا للجيش باستهداف الضاحية بادعاء استمرار خروقات حزب الله كما أسماها البيان. هذا التصعيد يأتي في وقت توسع فيه إسرائيل من المناطق التي تحتلها في الجنوب اللبناني. بالأمس مثلا أعلنت احتلال قلعة شقيف وتوسيع أيضا الأراضي والمناطق والبلدات التي تحتلها إسرائيل في الأيام الماضية، في اليومين الماضيين انشغل الإعلام الإسرائيلي بالحديث عن طلب تل أبيب من واشنطن الضوء الأخضر لاستهداف الضاحية الجنوبية ولاستهداف العاصمة اللبنانية بيروت. واضح بأن الإدارة الأمريكية تمنح إسرائيل ما تريد، وهذا واضح من خلال ما جرى في أعلى الأقل في الأسبوع الأخير منذ أن تجاوزت إسرائيل الخط الأصفر لتحتل مزيد من الأراضي في لبنان، ومنذ أن وسعت إسرائيل من الهجمات لتطاول إخلاء مدينة صور إحدى المدن المركزية في الجنوب اللبناني، وعندما أيضا يعني تجاوزت إسرائيل نهر الليطاني في اليومين الماضيين. كل ذلك جاء بدعم أمريكي، واليوم على ما يبدو أن إسرائيل حصلت قبيل أو قبل الاستهداف، لم يحدث أي استهداف حتى هذه اللحظة، وهذا ما لاقى انتقادات من عدد من الصحفيين العسكريين والمراسلين السياسيين الإسرائيليين الذين فسروا هذه الخطوة بأن إسرائيل أرسلت رسالة إلى حزب الله بضرورة إخلاء الضاحية الجنوبية، إخلاء المقار مقر القيادية، بدلا من أن تفاجئ إسرائيل عناصر حزب الله في الضاحية من خلال الغارات الواسعة هي قامت بتحذيرهم قبيل الهجوم. وهذا أيضا يعني هناك من لمح إلى إمكانية وجود طلب أمريكي لهذه الجزئية تحديدا. إذن تستبق إسرائيل الجولة الجديدة من المفاوضات مع لبنان بالإعلان عن نيتها استهداف الضاحية الجنوبية، كما أنها استبقت الجولات السابقة بأعمال تصعيدية على الأرض من بينها مهاجمات يعني مناطق قريبة من بيروت. في الجولات السابقة أيضا كانت هناك محاولات للتوسع لتكثيف الهجمات من الجو، وحتى حتى هذه اللحظة ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار وقف لأي من عملياتها البرية من خلال تقدم القوات العسكرية الإسرائيلية أو حتى لعملياتها الجوية عبر الاستهدافات من الجو للمدن.

0: واضح أن هذا العدو قراره بتوسيع حربه على لبنان لم يكن مفاجئا، وكنا نتوقع طبعا أن يعاود عدوانه على الضاحية، وما حصل طبعا في الجنوب حتى اليوم يؤكد أنه سياسة العدو الإسرائيلي هي توسيع عدوانه، خاصة قبل العودة إلى المفاوضات معه ليفرض إرادته ولتأتي هذه المفاوضات تحت النار لمحاولة طبعا جر لبنان إلى حيث يريد من خلال قوة النار وليس غير ذلك أبدا. ونحن نتوقع طبعا من هذا العدو أن يمارس هذا الشكل من العدوان، وأن تتصاعد وتيرة عدوانه يوما بعد يوم، حيث لم يلتزم لا بوقف إطلاق النار وما قيل حول تمديد وقف إطلاق النار، ما هو إلا طبعا لغة إنشائية حتى اللحظة، ولم يكن هنالك التزام لا بال طبعا اتفاق وقف إطلاق النار الذي قيل، ولا بأي التزامات أخرى، ولم يكن هناك محاولات حتى لكبح جماح هذا العدو لا من الأمريكي والذي يعتبر وسيطا حتى الآن ووسيط غير نزيه بكل الأحوال.
1: طيب دكتور هاشم، كيف سيجلس لبنان غدا وبعد غد الوجهة اللي واجهة أمام إسرائيل مع وسيط يعطي ضوءا أخضر أو على الأقل يسمح لإسرائيل بتوسيع عملياتها العسكرية وبضرب قلب بيروت، بضرب الضاحية الجنوبية لبيروت؟ كيف سيجلس ويتفاوض معها؟ على أي أساس في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تقول أن التفاوض مرتبط بتثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي؟ الآن إطلاق النار يطاول الضاحية أو سيطاول الضاحية بعد التهديد، والانسحاب لم يتم بل بالعكس توغلت أكثر قوات الاحتلال.
0: نحن حيث المبدأ كفريق سياسي رفضنا مبدأ المفاوضات المباشرة، علما أن طبعا لم نكن ضد إجراء مفاوضات لكن ليس بهذا الشكل، والأمر الطبيعي والمنطقي أن يكون هنالك موقفا إزاء ما يجري، وطبعا هذا يعتبر قوة دفع وحضور للمفاوض اللبناني إذا رفض اللقاء بالعدو الإسرائيلي في ظل ما يجري أنه، وهذا طبعا رسالة أنه لا يمكن أن يفاوض تحت النار وأن لا يستمر الوسيط بإدارة الظهر أو بغض الطرف أو السماح للعدو الإسرائيلي باستمرار بحربه وأعطاء الضوء الأخضر كما يحصل اليوم، والعودة لقصف الضاحية والعدوان على الضاحية أو بيروت لا يمكن أن يكون إلا بضوء أخضر أمريكي.
1: هل لدى الحكومة خيارات أخرى الآن ومع هذا التطور دكتور هاشم؟ يعني الجميع كان يقول أن ليس لدى الحكومة سوى المسار الدبلوماسي وللمقاومة الحق في الدفاع عن الأرض. الآن
0: أمر طبيعي.
1: الآن يعني بعد هذا التطور، بعد يعني تهديد بضرب الضاحية وتطورات أمس بالوصول والسيطرة على قلعة الشقيف، هل من المنتظر من الحكومة أن تعدل عن هذا الاجتماع المقرر غدا أو هذه الجولة؟
0: فلننتظر حتى نرى ما ستفعل الحكومة، هذا قرار حكومة، لكن نحن قلنا ونقرر من حيث المبدأ ضد هذا الشكل من المفاوضات. اليوم هنالك طبعا دور فرنسي وبعض الدول العربية كالمملكة العربية السعودية وقطر ومصر للتضامن مع لبنان ولدفع الأمور إلى أن يكون هنالك موقف واضح برفض العدوان ووضع حد له، خاصة وأنه الفرنسي يتوجه لدعوة مجلس الأمن اليوم للإنعقاد لدرس موضوع العدوان على لبنان، ونأمل طبعا أن يكون هنالك ضغط لمساندة الموقف الفرنسي ودفع الأمور باتجاه اتخاذ قرار لوقف هذه الهمجية العدوانية التي

0: تعتبر غير مسبوقة بهذا الشكل من الاستهدافات والاعتداءات والممارسات التي تجاوزت كل عناوين وتصنيفات الحروب، وهي طبعا حرب إجرامية بكل ما تعني الكلمة، تجاوزت حتى ما يسمى بالحروب النازية أو ما شابه.
1: ما مدى إمكانية تدخل هذه الدول؟ قالها رئيس البرلمان نبيه بري أن هناك تعويل على بعض الدول العربية بينها المملكة العربية السعودية وقطر ومصر. ما مدى فعلا إمكانية تدخلهم الهامش الموجود لهذه الدول من أجل يتدخل لإنهاء هذه الأزمة التي تعيشها لبنان فعليا؟
0: لا طبعا، عندما يتخذ قرار تستطيع هذه الدول أن تضغط وأن تتضامن مع لبنان وأن تعمل بكل ما لديها من قوة حضور وتأثير على دفع الأمور باتجاه اتخاذ قرار بوقف العدوان من قبل الدول الكبرى، وخاصة الضغط على الوسيط الأمريكي والذي يملك سياسة التأثير على العدو الإسرائيلي.
1: ما مدى حجم التنسيق بين الحكومة ورئيس البرلمان فيما يتعلق بالمفاوضات؟
0: في موضوع المفاوضات ليس هنالك من تواصل، هنالك طبعا اتصالات بين رئيس بري وكل المعنيين حول الواقع الداخلي ومحاولة درء الفتنة ومنع أي محاولة عدو الإسرائيلي لفرض إرادته بالداخل والوصول إلى طبعا إشعال نار فتنة، وكذلك حول موضوع إغاثة النازحين والاهتمام بموضوع النازحين، وذلك تنسيق دائم وتواصل دائم حول هذا الأمر، وكذلك حول التنسيق للحفاظ على الأمن الداخلي، وهذه من الأمور الأساسية التي يعمل لها دولة الرئيس.
1: كانت هناك تصريحات للرئيس اللبناني جوزيف عون صباح هذا اليوم يدين فيها الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. ما المنتظر من لبنان الرسمي دكتور هاشم الآن؟ أم المطلوب منها؟
0: يعني أعتقد أنه هنالك الكثير وهنالك إمكانيات طبعا لرفع الصوت والطلب من كل الدول الشقيقة والصديقة لمساندة الموقف اللبناني والضغط على الأمريكي ليتخذ الموقف المؤثر على هذا الكيان لوقف اعتداءات.
2: راديو الحرية
3: 97.10 FM. الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: رعب زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. كان الضحية ينزحون مجددا، ضعنا في صورة هذا المشهد.
3: بالفعل سونيا، هذه المأساة تتكرر للمرة الثانية منذ دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ في 17 نيسان أبريل الماضي. كان عاد الآلاف من أبناء الضاحية إلى بيوتهم وإلى منازلهم، لكن ربما الصورة تكون أصدق إنباء من كل الكلام. يغادر السكان على عجل من أمرهم من الضاحية الجنوبية لبيروت بخلال هذه، نشاهد السيارات وحركة النزوح الكبيرة من الضاحية، من مداخل الضاحية آلاف العائلات التي غادرت على عجل بعد وصول نبأ هذا التهديد الإسرائيلي بقرب قصف الضاحية. حتى هذه اللحظة لم يخرج بعد أي تعليق رسمي لبناني عن هذا الأمر، لكن آلاف من أهالي الضاحية خرجوا من منازلهم. نحن نتواجد هنا عند أحدى المداخل الرئيسية للضاحية الجنوبية لبيروت، هذه التقاطع لعدد كبير من شوارع الضاحية والمؤدية إليها ومنها إلى باقي أحياء العاصمة. خرج الناس على عجل من أمرهم من الضاحية. مرحبا من الضاحية حضرتك، شكرا، تفضل. إذن من هذا الطريق سونيا سأنتقل طريق الذي يقود مباشرة من الضاحية إلى باقي شوارع العاصمة. الجيش اللبناني أيضا متواجد عند هذه النقطة يحاول تسهيل أمور الناس. دعيني أعطي بعض الأرقام سونيا، ربما أيضا تشرح الصورة أكثر عن ما يحصل في الضاحية. الضاحية كانت تعرضت أيضا عدد كبير من الأبنية للقصف جراء عدوان الثاني من أذار مارس الماضي، منذ أن بدأ جرى تدمير. بحسب هذه الأرقام من الدولية للمعلومات، جرى تدمير أكثر من 250 بناية في الضاحية، أكثر من 4900 وحدة سكنية تضررت بالكامل. بالنسبة قبيل الحرب، يسكن الضاحية الجنوبية لبيروت قرابة 550 ألف شخص، بعد الهدنة عاد إليها قرابة 250 ألف شخص. بدي أشوف إذا ناس بس نحكي معهم سونيا بدم.
2: نعم فضل رامز
3: من الضاحية. نعم تفضلي سونيا.
2: رامز، يبدو من خلفك في الصورة عناصر الجيش اللبناني ربما يمنعون الناس من الدخول إلى الضاحية الجنوبية، وهنا نلاحظ هذه الإجراءات الاحترازية التي يتخذها الجيش اللبناني بعد التهديدات التي أصدرها بنيامين نتنياهو وكاتس بضرب ضاحية بيروت الجنوبية.
3: مرحبا أختي. صحيح سونيا، هذا أحد الطريق المؤدية أيضا إلى الضاحية عند تلك النقطة، حيث شاهدنا الجيش وأيضا عناصر قوى الأمن الداخلي أيضا تحاول إرشاد المواطنين وعدم سلوك الطرقات المؤدية إلى داخل الضاحية، بحيث أيضا نتيجة هذا التهديد. وأيضا دعيني أشير إلى أمر، إلى مسألة الطيران المسير الإسرائيلي، كذلك الأمر بات يحلق على مستوى منخفض أيضا في الضاحية الجنوبية. إذن هذا الطريق نشاهد الكثافة السكانية التي يغادرون عبر السيارات، وأيضا هذا التوقيت، توقيت الإنذار الإسرائيلي الذي حصل هو بعد الفرصة الأعياد، وأيضا استمرار المدارس في هذا التوقيت. هذا الأمر خلق إرباكا كبيرا لدى آلاف العائلات. مرحبا خالتي، لين الضاحية؟ خبرينا بس، هتنك مرة بتنزحوا بهالحركة؟
4: أكيد ثاني مرة.
3: شوفي خبرينا،
4: شو بدي خبرك؟
3: وين رايحين هلا؟ يعني عندكم مركز تروحوا عليه؟ في وين بتروحوا؟
4: احنا رايحين على سن الفيل.
5: على سن الفيل
3: عندكم بيت قبل؟
4: ايه اخذنا بعض،
3: ضليتكم مستأجرين وفي الحرب الماضية؟
4: ايه نعم
3: يلا الله يفرجها. شكرا. إذن هذا عينة عن العائلات التي أبقت على المنازل التي سونيا كانت استأجرتها في الحرب الماضية، نتيجة أن الأمر أو أن الأوضاع لم تستقر بالكامل. مرحبا خالتي، حضرتكم الضاحية؟
6: هاي شو مما وين رايحين هلا؟ في مركز إيواء على عندكم بيت؟
4: لا والله ماشيين هيك على الله، المهم نطلع من هون.
3: من وين بالضاحية؟
4: هون على الطيور.
3: الشياح. شكرا لك. إذا أيضا دراجات النارية من الضاحية الجنوبية لبيروت. دعيني أشير إلى أمر آخر أيضا، هناك من كان استأجر على نفقته الخاصة من أهالي الضاحية في الحرب الأخيرة وأبقى على هذه المنازل، نتيجة أن هذه الهدنة بقيت هشة وبقيت حتى الاستهدافات، حتى أن العودة لم تكن كاملة. كنت أشير إلى رقم أن الضاحية الجنوبية لبيروت يسكنها قرابة 500 ألف مواطن لبناني قبيل هذه الحرب، هو فيما بالهدنة عاد إليها نصف هذا العدد تقريبا، أولا نتيجة الاستهدافات وتدمير عدد كبير من المباني، وكذلك الأمر أيضا نتيجة استمرار التهديد الإسرائيلية، وأن الناس لم تطمئن إلى الأوضاع وإلى ما حصل. إذن نشاهد هذه الكثافة. أيضا أشير إلى أمر آخر بالنسبة إلى هذا التحذير الإسرائيلي الذي بالنسبة إلى اللبنانيين، بالنسبة أيضا إلى سكان الضاحية، بقي يعني على الرغم من أنه لم يطلب بعد بالإخلاءات المباشرة جريا على عادة الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال في الحرب وعند بداية الحرب الماضية وطلب إخلاءات للضاحية، إلا أن مجرد صدور هذا الإعلان ووصوله إلى مسامع سكان الضاحية هذا الأمر أرخى بثقله وأيضا أعاد إلى ذاكرتهم الحرب الأخيرة والتي لم تتوقف أصلا في الجنوب على الرغم من هذه. مرحبا، بدنا نحكي معك. من وين؟ من ضاحية.
4: الطيونة.
3: طيونة
4: هربانين صح.
3: وين رايحين هلا؟ كيف راحوا ولا عندكم بيت؟
4: لا رايحين على المنارة عند خي.
3: نزحتوا كنتوا لعنده قبل الحرب؟
4: صح الماضية. صح، هاي تاني مرة. اوكي،
3: تحبي تقولي شيء بعد؟
4: لا لا ابدا.
1: الله يهون على الكل.
4: حرام.
1: الله يهون على الكل.
3: اذا هذه الطريق سونيا التي تتفرع منها شوارع أساسية، أو هي تقاطع يتفرع منه شوارع أساسية تقود إلى الضاحية الجنوبية، كما استمعنا إلى الشياح، إلى أيضا برج البراجني، إلى كذلك الأمر حارة حريك وغيرها من شوارع الضاحية التي بات يفقه عنها أو يعرف عنها المشاهد أو الجمهور العربي نتيجة استهدافاتها في الحرب الأخيرة من قبل. أيضا يعني نشاهد على الدراجة النارية أحد المواطنين الذي أيضا اصطحب أطفاله من الضاحية. كذلك أشير بجانب آخر لأن هذه المنطقة كذلك تضم عدد من النازحين بالقرب من هنا من هذا الحرش، حرش بيروت في منطقة الطيوني. نشاهد بخلفية الصورة أن عدد من النازحين من الضاحية ومن الجنوب كانوا أيضا استمروا تحت هذه الخيام المتواضعة على جانبي هذا الحرش، حرش بيروت، نتيجة النزوح، نتيجة الحرب الماضية ونتيجة خسارة منازلهم، أو أيضا نتيجة الخوف من العودة في ظل هذه التهديدات وأيضا الاستهدافات الإسرائيلية، التي هنا أشير إلى أن كان هناك استمرار لتنفيذ ما تدعيه أو ما تقول إسرائيل أنه كان عمليات محدودة وعمليات اغتيال، فيما هذه المرة هناك تهديد باستهداف الضاحية الجنوبية ربما بشكل أوسع. هذا الأمر أدى إلى هذه الحركة، الحركة الكثيفة. سأستعرض ربما من جانب آخر من الطريق إذا كان هناك متسع من الوقت أو من أسئلة. سوني
2: لديك الوقت رامز.
3: نحكي معك.
2: نعم أنا أسمعك وأترك لك الوقت الكافي لي تطلعنا على تفاصيل هذا المشهد الذي يعيشه اللبنانيون في الضاحية الجنوبية، حركة نزوح مرة أخرى يشهدها سكان ضاحية بيروت الجنوبية بعد تهديدات إسرائيلية تحديدا من بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس باستهداف الضاحية. لم يحدد الطرفان أي منطقة تحديدا في الضاحية، ولكن يقول بنيامين نتنياهو أنه أعطى أوامر للجيش الإسرائيلي باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. رامز مرة أخرى إن كان لديك ما تضيفه تفضل.
3: ربما الفارق بين هذين الطريقين سونيا، هذا الطريق يقودنا إلى شوارع الضاحية، باتت الحركة، وهذا أيضا بالمناسبة طريق المطار القديمة يقودنا إلى طريق مطار رفيق الحريري الدولي، باتت الحركة عليها خفيفة جدا، فيما الجانب الآخر من الطريق بات مزدحما بشكل كامل. وأيضا هنا أشير إلى أخلاء المدارس كذلك الأمر في الضاحية الجنوبية لبيروت وكذلك في الشوارع القريبة منها جرى إخلاء كذلك الأمر المدارس. الجيش اللبناني القوى الأمنية، مرحبا من الضاحية حضرتك، خبرنا بس عن كيف. قرب قرب، يعطيك العافية. هاي تاني مرة أو أكثر من مرة بتنزح، هلا وين متجهين؟
5: عسو الغرب.
3: بيت من الحرب الماضي معكم؟
5: نعم.
3: مين يعني في حدا بيساعدكم الدولة في نفقة البيت ولا نفقتك الخاصة؟
5: خاصة.
3: خاصة.
5: نعم.
3: عندك شيء تقوله عن هالتحذيرات؟ يعطيك العافية. إذن بالنسبة سونيا إلى وجهة أهالي الضاحية، سواء بالنسبة إلى مناطق الجبل كما شاهدنا أحد المواطنين في منطقة سوق الغرب في قضاء جبل ومحافظة جبل لبنان في قضاء علي، وأيضا الآخرون يتوجهون إلى مناطق أخرى في العاصمة بيروت، كانوا احتفظوا بهذه المنازل وباستئجار هذه المنازل على نفقتهم الخاصة. بالنسبة إلى الدولة اللبنانية حتى هذه اللحظة لم يخرج بعد أي تعليق رسمي، لكن لا يمكن إغفال أن هذا التحذير أيضا سونيا بالنسبة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت يأتي قبيل أقل من 24 ساعة على بدء الجولة الثانية من المسار التفاوضي في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبالتالي واضح أن إسرائيل إضافة إلى ما تدعيه بأنها ستستهدف بنى عسكرية لحزب الله واستهداف حزب الله في الضاحية، واضح أن هذا الأمر أيضا في وجه الدولة اللبنانية، واضح أن إسرائيل تريد القول أنها تمتلك أيضا زمام الأمور في مسار التفاوضي، وهي لا شك أيضا أنها رسالة إلى الحكومة اللبنانية باستمرار ما تقوم به إسرائيل لجهة التصعيد بوجه لبنان، وأيضا بفرض أمر واقع ليس فقط في الجنوب اللبناني من خلال هذه الاستهدافات والاعتداءات المستمرة على أكثر من مسار، سواء مسار التقدم البري أو أيضا الاستهداف بالنار الذي كذلك الأمر تتسع رقعته بشكل كبير في الجنوب، في أقضية الجنوب المختلفة وكذلك في البقاع الغرب.
2: سنتابع في الجنوب أيضا التطورات والاستهدافات الإسرائيلية، وسنكون معك رامز، نعود لك مباشرة حالما يكون لديك الجديد في الضاحية الجنوبية لبيروت. أشكرك حتى هذه اللحظة.
7: الحرية.
8: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أول مباني داخل هذه المناطق. الآن التهديد جاء بشكل عام لضحية بيروت الجنوبية بأكملها. ما جعل حركة النزوح الكبيرة التي شاهدناها ونتابعها في هذه الصور على الشاشة؟ ما المنتظر الآن اللواء الصمادي؟ يعني هل ستكون هناك أوامر إخلاء لمناطق بعينها؟ هل سننتظر ضربات ربما تكون عشوائية في الضاحية الجنوبية لبيروت؟
4: يعني لا يوجد الآن أي رادع سوى كان لإسرائيل أو الولايات المتحدة. فرنسا طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، 22 دولة عربية، 57 دولة مسلمة، حالة من الصمت الرهيب، حالة من السبات العميق. ولذلك تتمادى إسرائيل وتتمادى الولايات المتحدة حقيقة فيما يجري في لبنان، وهي تستغل هذه الفرصة المثالية. لا يوجد ردود أفعال قوية، لو كان هناك ردود أفعال لكان هناك وقف لما يجري، ولكن باعتقادي الآن إسرائيل تنتهز هذه الفرصة حتى تقوم بتدمير ما تمكنت من قدرات الحزب، لأنها تعلم يقينا بأنه لا يمكن أن يتم نزع سلاح الحزب في هذه المرحلة، ولكنها تستطيع أن تستغل هذه الظروف المثالية بتحطيم وتخفيض القدرات القتالية للحزب واحتلال هذه المنطقة العريضة، المنطقة العازلة من ليس فقط جنوب الليطاني ولكن هي الشمال الليطاني. وكان الحديث سابقا أن تكون هذه منطقة خطرة، منطقة مسيطرة عليها بالنيران، ولكن إسرائيل إن استطاعت أن تحقق توغلات واحتلال للمناطق دون أن يكون فاتورة التكاليف عالية، وهذا يعتمد على قدرات الحزب في عمليات التصدي وفي استنزاف قوات جيش الاحتلال، إن لم تكن الخسائر عالية. هذه الخسائر مقتل جندي وجرح مجموعة من الجنود وإطلاق مسيرة ومجموعة من الصواريخ الكاتيوشا والإيراد لا تغني ولا تسمن شيئا، وإسرائيل أصبحت قادرة على تحمل وتيرة من الخسائر أعلى مما كنا نتصور سابقا.
3: بالضبط، وهذا ما أريد أن أسأل عنه يعني لواء الصمادي. كانت هناك تصريحات حتى من بنيامين نتنياهو أن مسيرات حزب الله لا يمكن القضاء عليها بسهولة، هذا الوضع يحتاج إلى وقت طويل، وتصريحات حتى على المستوى العسكري الإسرائيلي. هل يعني فعلا ما زال حزب الله يقلق أو يؤلم إسرائيل جنوبا؟ وحجم هذا الألم هل يجعل إسرائيل تتمادى باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت رغم يعني عمق توغلها الآن في الجنوب؟
4: لا أحد ينكر بأن مسيرات حزب الله وبالذات المسيطر عليها بالألياف الضوئية تؤلم إسرائيل، ولكن هنا علينا أن نعرف ما هي قيمة الألم مقابل الألم في الطرف الآخر. يعني حتى لو كان هناك ألم في الجانب الإسرائيلي، ما هو ألم بسيط في الجانب الإسرائيلي وجرائم يمدى لها الجبين في الجانب اللبناني، ولكن إسرائيل استخدمت بخبث وذكاء عملية بروباغاندا لتضخيم تأثير المسيرات حتى تشرعن هذه العمليات من العدوان على لبنان، على الجغرافيا والديمغرافيا اللبنانية بحجة المسيرات. نعم، رصدت 700 مليون دولار وطلبت شراء 5 مليون ذخيرة متشضية لمواجهة هذه المسيرات ووضع السواتر والشباك والرادارات على طول الحدود من رأس الناقورة حتى مزار الشبعة، ولكن هنا علينا أن نقرأ بتمعن ما هي نسبة الخسائر لكلا الطرفين لنجد أن الخسائر التي تلحق في لبنان الشقيق في الجغرافيا والديمغرافيا لا يمكن مقارنتها مع الخسائر الطفيفة التي تلحق في الجانب الإسرائيلي.
3: طيب، السؤال يعني بعد كل الضربات التي تلقتها الضاحية الجنوبية لبيروت، حركة نزوح في بداية هذه الحرب أو استئناف الحرب بشكلها الحالي، حركة نزوح كانت غير مسبوقة في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما الذي ما زال من أهداف أو ماذا تركت إسرائيل من أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت لتعود مرة أخرى الآن وتقول إنها ستستهدفها؟
4: هي تريد أن تعاقب كل الحاضنة الشعبية، تريد أن تعاقب كل من يدعم المقاومة في لبنان، وتريد أن تثير الداخل اللبناني، ليس فقط معاقبة من يدعمون المقاومة ولكن تريد أن تثير بقية الأطراف على المقاومة، تريد أن تقود لبنان إلى مرحلة من المراحل للاقتتال الداخلي، لأن يكون هناك حرب داخلية تنهي قدرات المقاومة عن طريق لبناني يقاتل لبناني. ولذلك هذا ما تسعى إليه إسرائيل، وهذا ما تريده الولايات المتحدة حقيقة. المشكلة أنه لبنان يذهب إلى واشنطن للاحتكام عند الولايات المتحدة، وعلينا أن نعيد تماما بأن الولايات المتحدة هي جزء من عملية الصراع. هذا السلاح الذي يقتل اللبنانيين ويحرق الجغرافيا اللبنانية هو سلاح أمريكي، والإرادة الأمريكية لو أرادت أن تنهي الحرب لأنهتها خلال ثانية واحدة بأمر من البيت الأبيض لنتنياهو، ولكن الولايات المتحدة وإسرائيل يريدان أن يعاد رسم المشهد الجيوسياسي في الإقليم، أن تقزم كافة القدرات حتى تكون إسرائيل هي المهيمنة وهي القطب الأوحد في هذا الإقليم والقوة العسكرية الوحيدة، وبالإضافة إلى أن تكون القوة الاقتصادية والسياسية المهيمنة في ليس العقد القادم ولكن يمكن استراتيجية قرنية قادمة.
3: هل هذه التهديدات وهذا التصعيد في لبنان يعني على جميع المستويات، هل هو مرتبط فعلا بالمفاوضات؟ تريد إسرائيل أن تضغط على الحكومة اللبنانية أكثر في المفاوضات؟ أم أنه مسار مختلف تماما وأن إسرائيل ماضية في حربها على لبنان لتحقيق أهدافها عسكريا فقط دون الحاجة، وأنها لا تلقي بالا أصلا للمفاوضات؟
4: أبدا، إسرائيل لا تلقي بالا بأي مفاوضات أو أي مواثيق أو معاهدات. هي تستغل هذه الفرصة المثالية، وكان هناك تصريحات عديدة بأنها لن تنسحب من قلعة شقيف، لن تنسحب من التلال الحاكمة، كما أشير سابقا بأنها لن تنسحب من جبل الشيخ، لن تنسحب من هضبة الجولان. ولذلك إسرائيل تحقق مكتسبات، وعلينا أن نعي تماما بأنه إسرائيل تتوسع سواء كان من الداخل أو من الخارج، ومن لا يرى ذلك فهو أعمى.
3: شكرا جزيلا لك اللواء محمد الصمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، كنت معنا من عمان. واستقبل الآن ضيفي من بيروت دكتور وسام ياسين، باحث في العلاقات الدولية، وأيضا استقبل ضيفي الأستاذ رامي منصور، رئيس تحرير موقع عرب 48 من حيفا. أهلا بكما معنا. دكتور ياسين، أبدأ معك. تهديدات بضرب الضاحية الجنوبية لبيروت، كيف تقرأ هذه التهديدات في هذا التوقيت بالذات؟
1: تحية لحضرتك ولضيفك المشاهدين الكرام.
3: أهلا.
1: يعني لا شك أنها في البداية هي ضوء أخضر أمريكي، إن كان سيتعلق فهو ليس متعلقا فقط بالإسرائيلي الذي يعاني من أزمة على الحدود ومن أزمة في الشمال الفلسطيني نتيجة تساقط الصواريخ والمسيرات، وإنما يمكن قراءته في إطار الضغط على الجمهورية الإسلامية التي ربطت الاتفاق ببند أساسي له علاقة في لبنان، وتصاعد هذا الضغط الإيراني باعتبار أن إيران بدأ الحديث مع الأمريكيين فعليا في جدولة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وليس فقط وقف النار على لبنان. ثلاثة، لها علاقة بمحاولة، يعني يمكن أن توظف، هي ليس لها علاقة بالمفاوضات مع لبنان باعتبار أنهم كل ما يريدونه من لبنان الرسمي بكل أسف يتم الحصول عليه، ولكن يستفيد الإسرائيلي منها أيضا بالضغط على الدولة اللبنانية. ولكن النقطتان الأساسيات
3: من الحكومة اللبنانية،
1: حينما يحاولون التمدد الذي حصلوا عليه من الحكومة اللبنانية، هناك شيء قبل المفاوضات وهناك شيء خلال المفاوضات. قبل المفاوضات الحكومة اللبنانية أقرت حصرية السلاح بدون مقابل، أقرت ورقة براك الخطوة بخطوة، لم تحصل على خطوة مقابلة، أدخلت مدني إلى لجنة الميكانيزم بطلب إسرائيلي ولم تحصل على مقابل، وافقت على أصل المفاوضة من دون مقابل، المفاوضات المباشرة من دون مقابل، وكان الشرط اللبناني بداية أنه مع وقف إطلاق النار، ومن ثم ذهبت المفاوضات تحت النار من دون مقابل، ووصلت المسألة إلى اللجان التقنية أو العسكرية أيضا من دون مقابل. كلنا يعلم أنه عادة حين تصل المفاوضات إلى المستوى التقني أو اللوجستي حينما تنهي الأطر العامة السياسية أو يتم الاتفاق على القواعد السياسية، هذا لم يحصل، وهذا استفادت منه إسرائيل بنقطتين. النقطة الأولى أنها أوحت أنها قد وصلت بالمعنى السياسي لاتفاق أو توافق مع اللبنانيين، ومن ناحية أخرى ستستفيد من اللجان العسكرية بطرحها لإرسال الجيش إلى الجنوب ليقف عائقا ما بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي. بكل أسف هذا ما حصل قبل المفاوضات إلى حين المفاوضات. إضافة إلى أن الدولة اللبنانية قامت بتجريم العمل العسكري والأمني للمقاومة، وبالتالي أعطت ورقة إضافية للإسرائيلي من دون مقابل، وهي لا تهدد حتى بوقف المفاوضات مع تصاعد الاحتلال والعدوان والتجزير الإسرائيلي.
3: أستاذ رامي منصور، ماذا تريد إسرائيل من التهديد بضرب الضاحية؟
5: إسرائيل تريد التصعيد لتدفيع اللبنانيين جميعا، سواء من الحاضنة الشعبية لحزب الله أو غير الحاضنة أو من غير جمهور حزب الله، تدفيعهم ثمن المقاومة اللبنانية بحيث تزرع الشقاق أو تزيد الانقسام والانشقاق في لبنان، والانقسام السياسي العمودي والأفقي بين الدولة والتيارات السياسية المختلفة وبين المقاومة اللبنانية. هذا ما يسعى إليه بنيامين نتنياهو، ولا يأبه بأن ما يقوم به يعرض الحكومة اللبنانية للحرج، وأنه يقوم بإضعافها، لأنه هو يريد حكومة لبنانية ضعيفة تخضع للإملاءات الإسرائيلية في المفاوضات الحاصلة في واشنطن. هذا هو هدف بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى إضعاف حزب الله في المفاوضات، ملف لبنان في المفاوضات بين إيران وإسرائيل، بحيث يخسر حزب الله أوراق قوة في لبنان، في مناطق مختلفة في لبنان، بالإضافة إلى أنه يريد تدفيع ليس فقط اللبنانيين، وإنما أيضا توسيع السيطرة في على الأراضي اللبنانية، بحيث تصبح أوراق قوة وأوراق ضغط على الحكومة اللبنانية في المفاوضات في واشنطن. إذن لديه يعني ثلاث أسباب أساسية رئيسية من هذا التصعيد، هو زيارة الخلاف اللبناني الداخلي، فيجب أن يكون مقابل ذلك وحدة لبنانية أمام العدوان الإسرائيلي وتصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان. ثانيا هو يريد توسيع السيطرة الأمنية على الأرض في لبنان، وصولا إلى سور وربما ما بعد سور إلى أعتاب لبنان، حتى من خلال القوة النارية وليس بالضرورة من خلال احتلال الأرض. وأخيرا وثالثا هو يريد أن يفقد إيران ورقة حزب الله في لبنان، وأن يضعف إيران في المفاوضات بين واشنطن وطهران.
3: دكتور ياسين، حتى هذه اللحظة لا تصريح رسمي من لبنان حول تهديدات نتنياهو، فقط كانت هناك تصريحات من الرئيس اللبناني جوزيف عون صباح هذا اليوم، بعدها لم يصدر أي تعليق على التهديدات الإسرائيلية. نتحدث عن ضاحية بيروت الجنوبية، ما المطلوب من الحكومة؟
1: المطلوب من الحكومة في هذا الظرف، باعتبار أن الإسرائيلي يعني تقدم خطوة إضافية في العدوانية، بالحد الأدنى أن تلوح بأوراق الضغط التي يمكن أن تستخدمها. يعني على سبيل المثال تجميد خيار المفاوضات، يعني أنا أعلم أن الحكومة اللبنانية ليس لها القدرة على مواجهة الإسرائيلي، ولكن لها القدرة على استخدام بعض أوراق الضغط. إذا قالت الحكومة أنها ستجمد المفاوضات، أو أنها ستجمد المفاوضات المباشرة وستعود لمفاوضات غير مباشرة، ستحصل بذلك على التفاف شعبي جامع، باعتبار أن الكل في لبنان يجمع على إمكانية المفاوضات، ولكن الانقسام الحاد كان على المفاوضات المباشرة. اثنين، تجميد قرار جعل الجناح العسكري والأمني للمقاومة لحزب الله يعني فعليا غير مشروع، وبالتالي هذه هي فرصة مناسبة للتلويح بهذه النقطة. ثلاثة، محاولة الاستفادة من حشد الأصدقاء والدعم الإقليمي الدولي العربي، على سبيل المثال فرنسا، قطر، السعودية، الدول التي يمكن أن تلعب، تركيا مثلا، الدول التي عادة ما تلعب دور.
0: راديو الحرية
6: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
9: أصل القهوة مذاق،
8: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
5: يفرض وقف التصعيد على بنيامين نتنياهو، لأنه كما هو معلومة كما يكتب في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن بالنهاية قرار التصعيد في لبنان يأتي بضوء أخضر أمريكي وينتهي بضوء أحمر أمريكي. لذلك يعني لا يجوز للحكومة اللبنانية أن تبكر وضع بأنها أن يتم الاستفراد بها في مفاوضات منفردة مع إسرائيل دون تجنيد دعم ورعاية عربية للضغط على الإدارة الأمريكية لوقف العدوان على على على لبنان، لأن لبنان هو شأن عربيا. يعني هي لا تريد أن يكون لبنان شأنا إيرانيا، ولكنها لا تحشد دعما عربيا لها يضغط ولدى العرب إمكانيات للضغط على الإدارة الأمريكية لوقف التصعيد في لبنان ولوضع حد لهذا التصعيد الدموي والإبادي في جنوبي لبنان. ومثلما كان يعني كان في قطاع غزة إسرائيل تمارس ممارسات شبيهة جدا لما مارسته في قطاع غزة من حيث حجم الدمار والإبادة والتهجير. لذلك الحكومة اللبنانية لا يجوز لها، وأنا لست بمكان يعني توجيه النصح للحكومة اللبنانية، ولكن في تحليل يعني بناء على المعطيات الحكومة اللبنانية بمقدورها تجنيد دعم عربي يكون مؤثراً على الإدارة الأمريكية، لأنه بالنهاية هذه الحرب هي محكومة في لبنان، محكومة بسقف أمريكي يضعه دونالد ترامب. وهذا ما ينشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية، جميع وسائل الإعلام والمحللين في إسرائيل يجمعون أن قرار الحرب في لبنان هو يتعلق في واشنطن أكثر مما يتعلق بالكابينيت الإسرائيلي أو في هيئة الأركان الإسرائيلية. لذلك وسيلة الحكومة اللبنانية ليس التفاوض المباشر مع إسرائيل، لأن إسرائيل تريد من لبنان استسلاما وخضوعا تاما للإملاءات الإسرائيلية، وإنما بحشد عربي يؤدي دورا مؤثرا أمام الإدارة الأمريكية صاحبة القرار في التصعيد في لبنان، خصوصا أن هذه الحرب تأتي في سياق الحرب على إيران، وليس حربا منفردة بين لبنان وإسرائيل.
3: دكتور ياسين، يعني في حال ذهب لبنان الرسمي إلى المفاوضات غدا وبعد غد في واشنطن، أستاذ درامي منصور استعمل عبارة الاستفراد بلبنان، فعليا سيكون بين العدو الذي يضربه ليلا نهارا إسرائيل وبين صاحب القرار وصاحب الضوء الأخضر الولايات المتحدة الأمريكية. بماذا في حال ذهبت، بماذا يجب أن تذهب الحكومة اللبنانية أو لبنان الرسمي؟ ما هي النقاط التي يجب أن يشدد عليها أو يضغط بها؟
1: يعني كما تحدثت قبل قليل، أن يذهب بإجماع وطني حول قراره وأن يتراجع عن مفاوضات المباشرة. الصحيح أن الإسرائيلي لا يعبأ بالمفاوضات فعلياً ولو بالشكل مع الدولة اللبنانية، ولكن هو بحاجة لهذه الصورة، بحاجة لتكريس أنه يفاوض لبنان، كما أن دونالد ترامب بحاجة لهذه المسألة. وهنا النقطة التي يمكن أن تستفيد منها الدولة اللبنانية، لديها بالمعنى السياسي هذه النقطة، لديها بالمعنى الشعبي توحيد الاصطفاف الشعبي حول المفاوضات بأن تصبح غير مباشرة، لديها بالمعنى الميداني ورقة المقاومة التي يكفي أن نشاهد الإعلام العبري لنرى حجم السخرية على بنيامين نتنياهو وبن كفير وبن سموتريتش بما ينجزونه حتى بدخولهم إلى قلعة الشقيف. بالمناسبة قلعة الشقيف تبعد حوالي 4 كيلومتر عن الحدود فقط لا غير، ويعني هي ليست إنجاز بالمعنى الميداني، وليس في قلعة الشقيف أساسا تموضع لحزب الله، يعني حزب الله لا يتموضع في أماكن جغرافية معلومة.
3: تفضل. دكتور ياسين أبقى معي، وكذلك أستاذ منصور، سنوصل هذا النقاش وأشير لهذا الخبر العاجل. الآن الحكومة اللبنانية تقول سنوجه نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي لتلبية الحاجات المتزايدة للنازحين في ظل تراجع الإمكانات. تقول إذن الحكومة اللبنانية الآن سنوجه نداء عاجل إلى المجتمع الدولي لتلبية الحاجات المتزايدة للنازحين في ظل تراجع الإمكانات. إذن هذا أول رد فعل من الحكومة اللبنانية، أول تصريح رسمي من لبنان بعد تهديدات بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. رد الفعل لم يأتي حول التهديد وإنما حول حركة النزوح. يقول أو تقول الحكومة اللبنانية سنوجه نداء عاجل إلى المجتمع الدولي لتلبية الحاجات المتزايدة للنازحين في ظل تراجع الإمكانات. كما نعلم ضحية بيروت الجنوبية في بداية هذه الحرب شهدت ربما أعلى نسبة في النزوح، عاد نصفهم إلى الضاحية بعد بدء الهدنة أو ما يعرف بالهدنة التي لا تحترمها إسرائيل. نتحدث كما ذكر مراسلنا منذ قليل 500 ألف من سكان ضحية بيروت الجنوبية، عاد نصفهم إلى الضاحية والآن ينزحون من جديد بعد تهديدات بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس بضرب الضاحية الجنوبية لبيروت. والآن الحكومة اللبنانية في أول رد فعل عن هذا التهديد تقول سنوجه نداء عاجل إلى المجتمع الدولي لتلبية الحاجات المتزايدة للنازحين في ظل تراجع الإمكانات. أعود مرة أخرى إلى ضيفي دكتور ياسين. يعني في بالأمس كان هناك تصريح لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، قال ليس بالضرورة أن تأتي أو ليست هناك وعود أن تأتي هذه المفاوضات بنتائج، ولكن الأهم أنها هي الأقل كلفة على لبنان المفاوضات مع إسرائيل. ما هو رأيك في هذا التصريح؟
0: هل فعلا الحرية
2: 97.7 بالعشرة اف ام اف ام اف
10: سيحبس انفسنا رونالدو رونالدو رونالدو لك ايوه يلا شوت لا شو صار علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر، عيش كأس العالم لآخر مدى.
11: عزيزي المستمع صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
3: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: عن إعلان نوايا أو إطار تفاهم بين واشنطن وإيران، لذلك يمكن وضع التصعيد في لبنان في إطار هذا السياق، وهو تعبير عن أزمة أيضا، ليس فقط لبنان في أزمة وأيضا إسرائيل في أزمة، أنه بعد كل هذه الحروب فشل بنيامين نتنياهو في توفير الأمن للمستوطنات الحدودية الشمالية، وهذا يحرج الجيش الإسرائيلي بأنه بعدما أعلن في العام 2024 بأنه تم القضاء على القدرات الأساسية لحزب الله، يعود حزب الله لمواجهة الجيش الإسرائيلي ولديه قدرات على إيذاء الجيش الإسرائيلي. لذلك ليس فقط لبنان في أزمة وأيضا حكومة بنيامين نتنياهو في أزمة سياسية حقيقية، خصوصا بعد فشل تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على إيران، وهي إسقاط النظام والقضاء على البرنامج النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي.
4: شكرا جزيلا لك أستاذ رامي منصور، رئيس تحرير عرب 48، كنت معنا من حيفا. وأشكر أيضا دكتور وسام ياسين، باحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من بيروت. أشكركما جزيل الشكر. رأس الساعة مشاهدينا مستمرون في هذه التغطية للتطورات في لبنان، ونتابع هذه الصور لهذه الغارة الإسرائيلية على بلدة كفرحونة في قضاء جزين جنوبية لبنان. هذه البلدة التي أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بإخلائها في ساعات هذا الصباح، بالإضافة إلى عدد آخر من البلدات. الآن غارة نتابعها في صور وصلتنا قبل قليل على بلدة كفرحون الواقعة في قضاء جزين. كذلك الوكالة الوطنية للأعلام تتحدث عن غارات إسرائيلية على مجدل زون وحداثة والمجادل وجوية في قضاء صور جنوبية لبنان. تطاول الغارات الإسرائيلية المناطق المختلفة جنوبا في محافظة الجنوب وكذلك النبطية، وحتى وصولا إلى مشارف صيدا الغارات الإسرائيلية الكثيفة. إذن الآن مباشرة من جنوب لبنان، غارة إسرائيلية عنيفة، صور مباشرة لغارة إسرائيلية عنيفة في جنوب لبنان، وهذه الصور المباشرة حيث قصف إسرائيلي على صور. سنتابع التفاصيل مع مراسلنا، يطلعنا على تفاصيل هذه الاستهدافات أين تقع تحديدا. نحن نتعامل مع صور مباشرة لغارات إسرائيلية على مدينة صور جنوبية لبنان. صور المدينة إذن تقصف من الاحتلال الإسرائيلي، ونحن نتابع هذه الصور مباشرة عبر شاشة التلفزيون العربي. إذن غارات إسرائيلية على جنوب لبنان في مناطق مختلفة. الآن نتحدث عن صور المدينة وكذلك مناطق أخرى. كنا تحدثنا عن بلدة كفرحونة في قضاء جزين. جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح هذا اليوم أصدر أوامر إخلاء لعدة بلدات في الجنوب اللبناني. بعدها أصدر بنيامين نتنياهو تهديدات، أو قال إنه أبلغ الجيش الإسرائيلي باستهداف ومهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت. تابعنا مباشرة بعدها حركة نزوح كبيرة لسكان الضاحية الجنوبية الذين عادوا خلال ما يعرف باتفاق وقف إطلاق النار إلى ضاحية بيروت الجنوبية، إلى منازلهم ومحالهم، والآن يعودون مرة أخرى للنزوح خارج ضاحية بيروت الجنوبية. إذن التصعيد في لبنان يطاول الضاحية بتهديدات إسرائيلية بقصفها، وكذلك مناطق مختلفة من جنوب لبنان. الغارات كما قلت يعني على مشارف صيدا، على مقربة من صيدا في مناطق مختلفة، وكذلك في عموم محافظة الجنوب وكذلك محافظة النبطية. وتوغل إسرائيلي مستمر بشكل أعمق، يشارف أيضا البقاع الغربي أو على مقربة أو على بعد كيلومترات محدودة من البقاع الغربي. تصعيد إذن على الأرض وتصعيد بالغارات والاستهدافات، وحتى بالتهديدات باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. على كل، نحن في متابعة لهذه التطورات. هذه المشاهد التي نتابعها الآن هي مشاهد وصلتنا قبل قليل لغارات إسرائيلية على منطقة الحوش في مدينة صور جنوبية لبنان، وكذلك تابعنا غارة على بلدة كفرحونة في قضاء جزين، وتابعنا بشكل مباشر استهداف صور المدينة بغارات إسرائيلية عنيفة. نتحدث عن غارات إسرائيلية، وكذلك كان هناك أوامر إخلاء، كانت هناك أوامر إخلاء لمناطق مختلفة في الجنوب اللبناني. تصريحات إيرانية أيضا قالت أن طهران تدرس الرد على التصعيد في لبنان. قاليباف أيضا قال أن التصعيد في البحر وكذلك التصعيد في جرائم الحرب في لبنان يعتبرها عدم امتثال للولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار. هذا فيما يتعلق بالمواقف الإيرانية تجاه هذا التصعيد الإسرائيلي في لبنان. الحكومة اللبنانية اكتفت بتوجيه نداء عاجل إلى المجتمع الدولي لتلبية الحاجة المتزايدة للنازحين في ظل تراجع الإمكانات، وكان هناك تصريحات للرئيس اللبناني جوزيف عون قبل إصدار بنيامين نتنياهو وكاتس بالأوامر لاستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. كانت هناك تصريحات للرئيس اللبناني جوزيف عون ندد فيها بالعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، في الوقت الذي تحدثت فيه تل أبيب بأن لا مانع أمريكي بتوسيع الهجمات الإسرائيلية في لبنان. إذن الآن من الضاحية الجنوبية لبيروت ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي، ومن القدس معنا مراسلنا أحمد جرادات، ومن طهران ينضم إلينا ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي. جميعكم مرحب بكم في هذه التغطية المستمرة لهذا التصعيد في لبنان. رامز، معك مجددا، ماذا ترصد لنا من ضاحية بيروت الجنوبية؟
1: بالفعل سونيا، حركة النزوح لألاف المواطنين من شوارع وأحياء الضاحية الجنوبية لبيروت مستمرة باتجاه مناطق عديدة وباتجاه العاصمة.

أكثر من 4900 وحدة سكنية جراء القصف الإسرائيلي. هذا التهديد اليوم لا شك أنه بالغ الأهمية والخطورة لناحيتين. الناحية الأولى أنه سيخلق أيضا ضغطا اجتماعيا إضافيا على الدولة اللبنانية، على مراكز النزوح التي تغص بالآلاف من المواطنين الذين نزحوا من البقاع الغربي ومن قرى وبلدات الجنوب في ظل استمرار هذه الإنذارات بإخلاء القرى والبلدات الجنوبية. كذلك الأمر على المستوى السياسي، يتقاطع هذا الإنذار قبيل 24 ساعة مع المسار التفاوضي الذي سينعقد على يومين في العاصمة الأمريكية واشنطن. وبالتالي إضافة إلى ما تدعيه إسرائيل بأنها ستستهدف الضاحية الجنوبية وبنى عسكرية لحزب الله جريا على العادة مع كل مرة، واضح أن هذا الأمر أيضا هو رسالة سياسية في ظل هذا التفاوض إلى الدولة اللبنانية بخلق مزيد من الضغط عليها في هذا المسار التفاوضي. حركة النزوح من خلفي مستمرة، سأترك المجال أكثر سونيا للصورة تشرح الواقع، واقع هذا النزوح بالألاف من الضاحية غصت الشوارع. هذا الأمر خلق حركة سير كبيرة على مختلف الطرقات المؤدية إلى العاصمة بيروت إلى شوارعها. إذا ما انتقلت بجوانب هذه الكاميرا مع زميل بشير سنشاهد هذه الحركة الكثيفة، الدراجات النارية، السيارات، الناس غادرت على عجل ما تيسر من أمتعة وحاجيات أخذوها معهم إلى سواء مراكز الإيواء أو بعضهم ممن تحدثنا إليهم. كذلك الأمر هو أبقى على بعض المنازل التي كان استأجرها على نفقته الخاصة في شوارع أو في أحياء العاصمة بيروت أو جبل لبنان، نظرا إلى أن هذه الهدنة كانت هدنة هشة والاستهدافات الإسرائيلية استمرت سواء على وإن كان في الضاحية توقفت، ولكن استمرت بما تقول عنه إسرائيل بالعمليات المحدودة وتنفيذ الاغتيالات، كما حصل قبل أيام قليلة عندما نفذت أيضا على تخوم الضاحية غارة إسرائيلية. أشير كذلك الأمر لأنه حتى اللحظة بعد لم يخرج تعليق رسمي لبناني. سأنتقل سونيا بزاوية أخرى من الصورة بالكاميرا، نشاهد الطرقات تغص بالسيارات بهذا النفق المؤدي من أيضا منطقة الشياح، هذا المسرب أو المسار المؤدي إلى الضاحية من وإلى الضاحية الجنوبية لبيروت. القوى الأمنية اللبنانية تعمل قدر الإمكان على تأمين حركة المواطنين الذين غادروا منذ ورود هذا النبأ بالبيان المشترك الإسرائيلي بتهديد بقصف الضاحية الجنوبية، علما أن الضاحية ومبانيها كانت تعرضت لقصف عنيف إبان العدوان الإسرائيلي الأخير الذي كان بدأ في 2 آذار مارس الماضي. أشير إلى أنه أكثر من 250 مبنى جرى إسقاطهم بالكامل نتيجة هذه الغارات الإسرائيلية. وبالتالي اليوم هذه التهديدات عادت بالذاكرة إلى أذهان الضاحية، أبناء الضاحية الجنوبية لبيروت، المأساة، مأساة النزوح وكذلك تدمير المنازل والمباني السكنية. أشير إلى أن أيضا هذا الأمر يرتب أعباء كبيرة على الدولة اللبنانية، على مراكز الإيواء. نتحدث عن أكثر من 1.5 مليون نازح سونيا منذ بدأ هذه الحرب، كان غالبية النازحين من قرى والبلدات الجنوبية، لا بل أكثر، تزايد وتعاظم هذا الرقم، رقم النزوح، نتيجة استمرار الإنذارات بالإخلاءات من قبل. شاهد بعض الأمتعة مثلا بهذه العربة ينتقل فيها أحد المواطنين من الضاحية الجنوبية لبيروت. هناك مواكبة أيضا علمت من خلال بعض الاتصالات التي قمت بها. كذلك الأمر أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد أيضا تواكب هذا الأمر وتحاول أيضا
استيعاب هذه الأعداد الكبيرة. لا شك أنها مأساة كبيرة. نتحدث عن أن القدرة الاستيعابية لمراكز النزوح والإيواء كانت غصت بالنازحين، إضافة إلى وحدات سكنية يقوم الأهالي أيضا باستئجارها على نفقتهم الخاصة، ولكن كان هناك أيضا شكوى من عدد كبير

0: الكبير من الناس أن الأموال التي بحوزتهم قد نفدت أيضا، ومن لم يعد لديهم القدرة على تحمل عبء هذا النزوح. أشير سونيا لأنه في هذه الأثناء كذلك الأمر هناك تحليق على مستوى منخفض للطيران المسير الإسرائيلي، وبالتالي الآن هذه الموجة، موجة النزوح الكبيرة من الضاحية الجنوبية لبيروت. ننتظر أيضا تعليق رسمي لبناني، لسيما أن هذا الأمر كما سبق وأسلفت يأتي قبيل 24 ساعة، أقل من 24 ساعة على بدء المسار التفاوضي بجولته الثانية في العاصمة الأمريكية واشنطن بيروت. الرئاسة اللبنانية اليوم كان هناك كلام للرئيس اللبناني جوزيف عون، وصف ما يتعرض له لبنان بهذا العدوان، وأدان هذا الأمر مكررا أيضا موقف الدولة اللبنانية بسلوك طريق الدبلوماسية، لكن في المقابل إسرائيل لا تقدم شيء للدولة، وهذا ما يراه كثر فيه من المراقبين أنه أيضا يحرج الدولة اللبنانية عند كل مفصل سياسي أو عند كل محطة أساسية تذهب إليها عبر هذا الطريق، طريق الدبلوماسية. تقابل إسرائيل هذا الأمر بمزيد من التصعيد، وهذه المرة التطور البالغ الخطورة والأكثر خطورة هو أيضا عودة التحذير والتهديد باستهداف العاصمة بيروت، تحديدا الضاحية الجنوبية.
1: طيب برام، سنعود لك لمتابعة هذا المشهد، لا تغادرنا. نتابع أيضا الآن من طهران الموقف الإيراني، ردود الفعل الإيرانية جاءت سريعة بعد تهديدات بنيامين نتنياهو وياسر مسعود، الخارجية الإيرانية وقاليباف، ماذا قالا؟
2: بالفعل سونيا، هناك موقفان صدرا اليوم أو خلال الساعة الأخيرة. الأول هو ما جاء من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي أكد بأن مركز صناعة القرار في إيران يدرس خيارات الرد على تصعيد جرائم الحرب من قبل الكيان الصهيوني على حد تعبيره، واعتبر أن هذا التصعيد يؤثر سلبا بشكل كبير، بل هو عامل رئيس ما تقوم به إسرائيل في لبنان في فشل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن. وأيضا جدد موقف طهران بأن وقف الحرب على لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبطبيعة الحال سونيا حمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية التصعيد الذي تقوم به إسرائيل في اعتداءاتها على لبنان، وفي ذات الوقت أكد بأنها شريكة في هذا العدوان على لبنان، واعتبر أن هذه تشكل خطوة وموطئ قدم في المفاوضات للولايات المتحدة الأمريكية. من ما جاء من قبل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وهو رئيس الوفد المفاوض الإيراني، يؤكد ويعتبر أن الحصار البحري الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك تصعيد الحرب الذي تقوم به إسرائيل دليل واضح على حد تعبيره في وقف انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية لهذا وقف أطلاق النار، وإمكانية التزام أساسا أمريكا بإنهاء للحرب، وحذر بسقف مرتفع من أن الخيار الذي تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إسرائيل سيكون له ثمن وسيأتي الحساب على حد تعبيره لا محال، وبالتالي يرفع من سقف التحذيرات والتهديدات الإيرانية بإمكانية أن يكون هناك رد إيراني على إسرائيل. هنا لابد من التنويه سونيا بأن التصعيد الذي عقب وقف أطلاق النار والذي قامت به إسرائيل تحديدا في بيروت، سمعنا وكلام رسمي كان آنذاك بأنه كان هناك استعداد إيراني وتحديدا من قبل الحرس الثوري الإيراني للقيام برد على إسرائيل، وتدخلت إسلام آباد آنذاك، ما أدى إلى تغيير الموقف الإيراني ومواصلة المسار الدبلوماسي. الآن ما يجري التأكيد عليه، كنا نتحدث عبر نسمع هذا الكلام عبر مصادر وفي مساحة التحليل، أنه قد يكون هناك رد إيراني في حال مواصلة التصعيد الإسرائيلي. الآن نسمع ذلك بوضوح من قبل المسؤولين الإيرانيين بأن طهران تدرس الرد. كيف سيكون شكل الرد الإيراني؟ لا أحد يعلم، ولكن لأكثر من مرة ربطت طهران مسار المسار الدبلوماسي بالاعتداءات على لبنان لبنان، الأول هو عدم دخولها إلى طاولة المحادثات، وفي مرة أخرى فيما يتعلق بالقيود التي فرضت على مضيق هرمز، والآن يجري الحديث على إمكانية أن يكون هناك رد وتدرس يدرس مركز صناعة القرار في إيران. وعندما يقول مركز صناعة القرار سونيا، لابد من الإشارة إلى أن الكلام هنا عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهو المعني بالمواقف الاستراتيجية الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود من طهران. أحمد جرادات من القدس، منذ ساعتين جاء بيان من نتنياهو أنه وكاتس، بيان مشترك بأن سيتم ضارب الضاحية الجنوبية لبيروت. حرك هذا التهديد الضاحية حركة نزوح كبيرة. بعدها لم نسمع أي تصريحات إسرائيلية لا فيما يتعلق بتوقيت الضربة أو قرب توقيتها أو حتى أماكن الإخلاء. هل من تصريحات إسرائيلية؟ ماذا يدور الآن من معلومات في إسرائيل حول هذا التهديد باستهداف الضاحية؟
3: سوني، عادة هذه البيانات كانت تأتي بعد أن تهاجم إسرائيل الضاحية أو تهاجم مناطق بعينها في لبنان أو حتى في قطاع غزة، ولكن كان لافتا أن هذا البيان استبق الهجوم، ونتحدث عن أكثر من ساعتين، وحتى هذه اللحظة لم تهاجم إسرائيل الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. ولكن في البيان المقتضب الذي صدر عن نتنياهو وكاتس، أشار إلى أنهما أوعزا للجيش بمهاجمة الضاحية الجنوبية دون تحديد سقف زمني معين، وحتى هذه اللحظة أيضا لم يصدر الجيش الإسرائيلي أي أوامر أو أي إنذارات بالإخلاء، ما يعني أن نتنياهو وكاتس أبقيا الباب مفتوحا أمام توقيت هذا الهجوم ومكان الهجوم المرتقب. ولكن هناك عدد من الصحفيين الإسرائيليين العسكريين والسياسيين الذين انتقدوا هذه الخطوة واعتبروها أنها جاءت لإبلاغ عناصر وقيادة حزب الله أن إسرائيل تنوي التحرك في الضاحية الجنوبية، ومنحتهم الوقت الكافي للانسحاب من المناطق الموجودة في الضاحية قبيل استهدافها. ولكن لافت أن إسرائيل في الفترة الماضية، في الأيام الماضية، نتحدث عن تصعيد في حربها على لبنان، وحاليا يعني يمكن أن نستخدم مصطلح حرب وليس يعني اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل توسيع إسرائيل لهجماتها، في ظل دائرة الإنذارات والإخلاءات. أيضا المناطق التي تحتلها إسرائيل بالأمس وصلت إلى قلعة شقيف في الجنوب اللبناني، ويتحدث نتنياهو عن توسيع وتعميق العملية العسكرية في الجنوب اللبناني. هذا يضاف إلى سلسلة من الإنذارات وسلسلة من الإخلاءات، إلى جانب غارات عنيفة تشنها إسرائيل في الساعات وفي الأيام الماضية على الجنوب والبقاع، وحاليا تهدد العاصمة اللبنانية بيروت. سونيا،
1: شكرا جزيلا لك. أحمد جرادات مراسل التلفزيون العربي من القدس. بعد تعثر المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار، رئيس الوزراء الإسرائيلي يصدر أوامره للجيش باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية، وجنوبا تواصل إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية، تصدر إنذارات بإخلاء بلدات متاخمة لمدينة صيدا. إمكانية تنفيذ إسرائيل هجوما على العاصمة اللبنانية تتزايد مع تعثر خطة واشنطن لوقف إطلاق النار في لبنان، رغم جولة المفاوضات السياسية المتوقع غدا وبعد غد في واشنطن. الخطة الأمريكية اقترحت أن يوقف حزب الله بداية جميع هجماته مقابل امتناع إسرائيل عن أي تصعيد في بيروت، في إطار خفض تدريجي للتصعيد وصولا إلى وقف فعلي وشامل لإطلاق النار. الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استعراض الخطة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب عبر الهاتف أدان التصعيد الإسرائيلي ووصفه بالشرس، مؤكدا عزمه الدفع بالمقترح الأمريكي وتأمين اتفاق داخلي بشأنه. معضلة من يوقف إطلاق النار أولا أسقطت المقترح، فعلى الرغم من تأييد رئيس مجلس النواب نبيه بري لوقف إطلاق النار، فإنه طلب أن توقفه إسرائيل أولا. بري تعهد بأن يكون صاحب الضمانة بالتزام كامل من حزب الله بوقف إطلاق النار، على أن يتبع ذلك انطلاق مسار تفاوض غير مباشر برعاية جهات عربية ضامنة. رئيس البرلمان يعول على قطر والسعودية ومصر كجهات تضمن المفاوضات وتدعم لبنان، ويؤكد أن الاتفاق على ذلك قائم مع الرياض وأن الاتصالات مع الدوحة مفتوحة وهي مستعدة للمساعدة بمختلف المجالات. كذلك لم يغفل بري ما اعتبره الضرورة لوجود دور فرنسي، لم يغفله تماما، معتبرا أن باريس من أكثر الدول التي تدعم لبنان وتساعده على وقف الحرب الإسرائيلية. باريس جددت تأكيدها احترام سيادة لبنان الكاملة ودعمها للمفاوضات المباشرة بوصفها السبيل الوحيد إلى حل دائم للأزمة. في هذا الإطار دعت فرنسا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة تطورات الحرب في لبنان، لا سيما مع عبور الجيش الإسرائيلي نهر الليطاني وسيطرته على قلعة شقيفة التاريخية الذي تصفه فرنسا بالخطأ الفادح والمخالف للقانون الدولي.

0: أستقبل الآن ضيفي من رام الله الأستاذ هاني المصري مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات، ومن بيروت الأستاذ حسن شقير الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكما معنا. أستاذ المصري، يعني بداية، ما الذي جعل إسرائيل الآن قبل يوم من مفاوضات مباشرة، من جولة جديدة من هذه المفاوضات في واشنطن، يصدر بنيامين نتنياهو وكاتس أوامر للجيش بضرب الضاحية الجنوبية لبيروت؟
1: أولا شكرا على الاستضافة. أهلا. تحياتي لك وللضيف بالاستوديو. أنا أقول أن إسرائيل لديها دافع كبير في استمرار الحرب في لبنان، وهو الانتخابات، يعني الإسرائيلية في موسم الانتخابات بحاجة الحكومة الإسرائيلية إلى تحقيق إنجازات لم تحققها حتى الآن، بل على العكس من ذلك، في لبنان يبدو أنها وقعت في مستنقع واستنزاف مستمر، وبالتالي هي بحاجة إلى نصر. ولذلك لاحظنا كيف صورت الاستيلاء على قلعة شقيف كأنه نصر عسكري استراتيجي، في حين أن هذه القلعة لها رمزية عالية صحيح، ولكن لا، فقدت الكثير من مغزاها العسكري، وأصلا لم يكن هناك تواجد لقوات حزب الله أو منصات إطلاق صواريخ أو مسيرات أو غير ذلك في هذه القلعة. إذن هذا هو الدافع المباشر. هناك دافع مستمر يتعلق بسعي هذه الحكومة الإسرائيلية في ظل يعني العقيدة الأمنية الجديدة التي يعني تبنتها بعد 7 أكتوبر، إلى الاعتماد على القوة العارية والضرب في كل مكان مهما كانت المسافات.
2: راديو الحرية 97.17 FM.
3: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: وأول أوردر

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: أولا إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، ثانيا تحت النار، دبلوماسية تحت النار. هل يعني كل هذا يؤكده الاحتلال الإسرائيلي ويؤكده بنيامين نتنياهو بتوجيه هذا التهديد بضرب الضاحية قبيل 24 ساعة من طاولة ستجمع الطرفين في واشنطن؟ هل أمام لبنان الرسمي خيارات أخرى للرد على هذا التهديد بداية، وللرد دبلوماسيا أو سياسيا عن ضربة محتملة؟
5: يعني على هذه الشاشة الكريمة ومنذ زمن، منذ أن بدأ المسلسل العدوان الإسرائيلي على لبنان وقبل الحرب الأخيرة، كنت أقول أن لبنان الرسمي لديه الكثير من الإجراءات التي يمكن أن يفعلها في مواجهة التسلط الإسرائيلي، السلف الإسرائيلي، وعدم والتملص من الاستحقاقات، وتحديدا استحقاق الاتفاق السابق. كنا نقول أن الدولة اللبنانية كانت قادرة على أن تجمد خطة حصر السلاح، أن لا تذهب إلى هذه الخطة، أن تجمد التعاون يعني الذي كان قائما في منطقة جنوب الليطاني، أن لا تضع مفاوضا مدنيا في لجنة الميكانيزم. كل هذا تنازلت عنه الدولة اللبنانية، أن لا تذهب إلى التفاوض المباشر. يعني اليوم الإجراءات الدبلوماسية التي يمكن أن تتبعها الدولة اللبنانية متوفرة وقائمة، وليست إعلان الحرب على إسرائيل. يعني لا أحد يريد من الدولة أن تعلن الحرب على إسرائيل، نحن نعرف قدرات الجيش اللبناني وقدراته، ولكن حتى يكون هناك توازن سيدتي، وأن تكون في أي تفاوض، ينبغي أن تمتلك الجهة المفاوضة بعض الأوراق الدبلوماسية إن صح التعبير لتفاوض لها. لذلك كنا نقول أن مسار التفاوض اللبناني الذي يعني ترك من يديه إن صح التعبير بداية ورقة المقاومة التي هي تقاوم بالقدرات المحدودة التي لديها لمقاومة مواجهة الاحتلال وتقوم بواجبها في مواجهة الاحتلال. والنقطة الثانية عدم حصول شرخ يعني وطني، كان يجب أن يكون هناك التحام وطني سياسي إن صح التعبير للذهاب إلى التفاوض المباشر. طيب هاتان الورقتان أسقطتهما الحكومة اللبنانية وذهبت إلى التفاوض. حتى موضوع الاستفادة من مسار التفاوض الإيراني الأمريكي، طيب يعني لم نرى الدولة اللبنانية تدفع بقوة بأن يربط هذا المسار هناك، لأن ذاك المسار يعني أتى لو بوقف إطلاق نار جزئي إن صح التعبير جغرافي في منطقة البقاع والضاحية، والذي عادت وتخرقه إسرائيل وتهدد بالتملص منه مجددا. طيب. حتى المسار إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية في مقبل، عفوا فقط بجملة، في مقبل الأيام إذا ما توقفت العدوان يعني أو وقف إطلاق النار في لبنان، من الذي سيؤدي إلى ضغط على الإسرائيلي لكي ينسحب؟ يعني إذا التزمت جميع الأطراف في وقف إطلاق النار، ألا يجب للبنان الرسمي أن يكون لديه ورقة لكي يفاوض فيها لكي تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة؟
4: يعني وأنت تتحدث تظهر على الشاشة أو يظهر هذا التصريح الذي أصدره رئيس اللبناني جوزيف عون صباح هذا اليوم، ويقول فيه بأننا ماضون في طريق العمل لإنهاء معاناة اللبنانيين والجنوبيين خصوصا، ووضع حد لعذاباتهم. هذا التصريح صدر صباح اليوم عن جوزيف عون، كيف ذلك؟ كيف سينهي أو ستنهي الحكومة اللبنانية معاناة اللبنانيين والجنوبيين خصوصا؟
5: هو ما يعاني منه اللبنانيون أو بعض اللبنانيين، لكن دقيقين بالكلام، عدم القدرة الدولة السلطة اللبنانية الحالية على تسييل هذه المواقف. جيد أن الرئيس عون يريد يعني أن يزيل هذا الكابوس عن الجنوبيين وأن يوقف العدوان الشرس كما تحدث، ولكن كيف الدولة اللبنانية مدعوة اليوم إلى التفاوض غدا؟ طيب كيف ذلك وأن طرح وزير الخارجية الأمريكي أن إسرائيل لا تنفذ قصفا على بيروت فقط، بمقابله أن يكون هناك التزام من قبل المقاومة بعدم إطلاق رصاصة واحدة على إسرائيل، لا على القوات الإسرائيلية المحتلة ولا على المستوطنات ولا على غيرها؟ طيب هذا كيف هذه المعادلة، كيف نستطيع من خلالها أن نحقق أمن للجنوبيين. إذا ما سارت الدولة بهذا الطرح الأمريكي، يعني يبقى الجنوب مستهدفا ويبقى التدمير قائم، وفقط تسلم العاصمة، يعني تبيعنا الولايات المتحدة الأمريكية مسألة هي بالأساس فرضت عليها فرضا من خلال مسار باكستان. لذلك أعتقد الدولة اللبنانية لغاية الآن ولغاية ما وهذا أقولها بكل أسف لم تقم بأي إجراء أساسي دبلوماسي حقيقي تستطيع من خلاله أن تتكون من خلاله ورقة حقيقية تفاوض بها الأمريكي وتفاوض بها الإسرائيلي، لأن اليوم ما يقوم به نتنياهو هو مغطى بشكل كامل من الولايات المتحدة الأمريكية، وليس هناك تمرد كما تفضل ضيفكم الكريم على الإرادة الأمريكية. لذلك هذا الكلام لم يترجم ولن يترجم في السياسة إلا من خلال اتخاذ إجراءات معينة. الإجراء الذي يمكن أن يتخذه الآن الرئيس اللبناني أن يهدد بعدم إرسال الوفد إلى التفاوض ويعلق التفاوض المباشر إلى حين تحقيق وقف حقيقي لإطلاق النار. هذا الأمر ينبغي على الدولة اللبنانية أن تكون لديها جرأة لكي تتخذ هذا الموضوع.
4: شكرا جزيلا لك الأستاذ شقير. ابقى معنا، سنعود لك مواصلة هذا النقاش معك ومع أستاذ المصري، ولكن ينضم إلينا الآن من بيروت الأستاذ بشارة خير الله الباحث السياسي. أهلا بك معنا أستاذ بشارة. نحن أو الضاحية الجنوبية لبيروت أمام تهديد إسرائيلي بقصفها، ما المنتظر من الحكومة اللبنانية من لبنان الرسمية الذي سيذهب بعد أقل من 24 ساعة من المفترض إلى واشنطن للجلوس وجها لوجه مع إسرائيل التي تضرب لبنان في مناطق مختلفة وتهدد بضرب الضاحية الآن؟
2: صباح الخير لك لضيفيك الكريمين وللمشاهدين الكرام. ما يحدث اليوم كان متوقعا وقرأناه وحذرنا منه مرارا وتكرارا، وليس بالصدفة أن يأتي التهديد الإسرائيلي اليوم بالتزامن مع المفاوضات التي تجري في الولايات المتحدة وبرعاية أمريكا، ومن خلال أيضا قرار إيراني حزب الله بالتصعيد بالمقابل. لذلك اليوم الإسرائيلي يفاوض الدولة اللبنانية رسميا في الولايات المتحدة، ويفاوض إيران على الأرض اللبنانية بالنار، بالاحتلال، بمزيد من الضربات، بمزيد من التهديد، بمزيد من
1: أخر راديو الحرية
3: 97.10 FM FM
6: FM. الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
3: 97.10 FM.
5: يعني أنا أستغرب، أولا تحياتي للأستاذ بشارة، أنا أستغرب، يعني أختلف معه تماما، أنا أستغرب كيف محاكاة بالنار، يعني ما كان هناك محاكاة بالنار بين إيران والكيان الإسرائيلي مباشرة. الكيان الإسرائيلي هو الذي خرق الاتفاق، والكيان الإسرائيلي هو الذي تملص من الاتفاق واعتدى على لبنان. الأرض التي تنتهك اليوم هي أرض لبنانية يا أستاذ بشارة، والشهداء الذين يسقطون والجرحى هم شهداء من اللبنانيين، إخوتك في الوطن، يعني هؤلاء يعني ليس هم المعتدى عليهم. في الفترة السابقة التي حتى وقت عند إطلاق الصواريخ الستة تحدث الأمين العام لحزب الله صراحة وقال طبقوا الاتفاق وأنا جاهز، هذه الصواريخ إضافة إلى رمزيتها بأنها ثأرا للإمام الخامنئي، ولكن قال طبقوا اتفاق 27 تشرين ثاني. الدولة يا أستاذ بشارة، الدولة، الحكومة اللبنانية، أمريكا، الأمم المتحدة، كل الناس قالت أن لبنان التزم وأن إسرائيل لم تلتزم. وبعد إطلاق الصواريخ قال طبقوا هذا الاتفاق، وهي ليست جبهة إسناد ولن تكون جبهة إسناد. وحتى مسؤولي حزب الله لغاية الأمس يقولون أنه إذا توقف العدوان وطبقت إسرائيل هذا الاتفاق فأنا أقف هذا الموضوع ويتوقف هذا الموضوع. ثم نعود ونربط المسألة بإيران ونقول هي حرب إسرائيلية أمريكية إيرانية على الأرض اللبنانية. يعني لماذا إذا كان هناك طرح وأنا وأنت نتفق أن إسرائيل خرقت هذا الاتفاق، طيب لماذا لا نطالب المعتدي بأن يوقف اعتداءته ويطبق هذا الاتفاق ونحشر حل المقاومة في لبنان إذا أطلقت رصاصة واحدة إذا أعلن إسرائيل التزامه بهذا الاتفاق؟
4: تفضل تفضل أستاذ.
5: يا أخي أي هدايا بأنت مقاومة اليوم لأرض محتلة؟
4: أسمح له أن يجيب على هذه النقاط. نعم. التي أثرتها.
5: نعم تفضل.
2: بدي أعمل هيك عودة بسيطة إلى الوراء. قبل العام 2000 كان الشعب اللبناني كله إلى جانب المقاومة لتحرير الأرض، تحررت الأرض عام 2000. من 2000 لل 2006 ضربة كف ما كان فيه على هذه الأرض. ذهب حزب الله بال 2006 من بعد ما طمأن السيد حسن نصر الله المجتمعين على طاولة الحوار أنه لن يذهب إلى حرب، ذهب إلى خطف جنديين، اندلعت الحرب، تدمر لبنان، تدمرت جسور، خرج ليقول لقناة الجديد لو كنت أعلم. انتهينا بقرار 1701 أدى إلى استقرار من سنة 2006 حتى عملية طوفان الأقصى. عند عملية طوفان الأقصى خرج لبنان الرسمي وكثير من اللبنانيين يقولون لحزب الله لا تذهب إلى حرب الإسناد، لا، حتى حلفاء الحزب، حتى الرئيس ميشيل عون الحليف الأكبر لحزب الله خرج ليقول له لا تذهب إلى حرب الإسناد، هذه حرب مدمرة للبنان. ذهب حزب الله إلى حرب الإسناد، قتل السيد حسن، قتل السيد هاشم، اغتيلت عملية البيجر، قتلت كل القادة، وثم انتهينا بهدنة، هدنة طويلة 15 شهر. بيرجع من بعد الهدنة رجعت عملية اغتيال المرشد الأعلى.
4: عند ولكن هنا هنا أستاذ بشارة هدنة 15 شهرا.
2: لحظة إذا بتسمحي لي
4: تفضل.
2: عند اغتيال السيد حسن اكتفت إيران ببيان، عند اغتيال المرشد لماذا لم يكتفي لبنان ببيان؟ لو لم يكن هناك لو لم تكن هناك مجموعة تقاتل بأوامر إيرانية ذهبنا إلى إطلاق 6 صواريخ أنا بسميهم كجائزة اللوتو، أعطينا الإسرائيلي هدية مجانية ليضرب لبنان. الهدنة 15 شهر، نعم،
4: هل تعتبرها
2: إسرائيلي
4: هدنة
2: من خلال اتفاقية؟ لا، لم تكن هدنة كما هو المعنى الحقيقي للهدنة، لأنه عمليا تمت هناك اتفاقية بين حكومة لبنان وحكومة إسرائيل، حكومة نجيب مئاتي وحكومة إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، سمح الإسرائيلي لنفسه فيها أن يضرب أهداف يعتبرها أهداف تهدد أمنه، قابلة الحكومة وقابلة حزب الله وقابلة نبيه بري، واستمر الإسرائيلي في استهدافات على طيلة 15 شهر. طيب إذا نحن بنعرف أنه موازين القوى وموازين الحرب والسلم ليست لصالحنا، هل نذهب لنستكمل هذه الحرب؟ الإسرائيلي صار بصيدة وعم نطلع نقول نحن منتصرون ونحن نعمل ونحن عم نشيل ونحن عم نحط، بكرة بعد يومين ثلاثة سجلها عندك الإسرائيلي في البقاع الغربي وصولا إلى بوابة المصنع، الغارات لن تتوقف على الضاحية، ماذا نفعل بالمشردين؟
4: واضح.
2: انظري إلى الطرقات
4: اللي
2: عم تعد بالناس يلي لا دخل لهم إلا أنهم شيعة ينتمون إلى هذه البيئة، شو ذنبون هؤلاء الناس؟ نخرب لهم بيوتهم ونحطهم.
4: أستاذ بشارة اسمح لي أن أشير هذا الخبر العاجل مفيد. ونحن يعني نناقشكم ولكن في نفس الوقت نتابع التطورات. مراسل التلفزيون العربي يتحدث عن تفعيل صفارات الإنذار في 35 منطقة بالجليل خشية سقوط صواريخ. الآن صفارات الإنذار تدوي في 35 منطقة بالجليل خشية سقوط صواريخ بحسب ما يفيدنا به الآن مراسل التلفزيون العربي، ونحن في متابعة لهذه التطورات على هذه الجبهة المشتعلة بالتصريحات وكذلك على الميدان. تفعيل صفارات الإنذار في 35 منطقة بالجليل خشية سقوط صواريخ. سيكون معنا بعد قليل مراسلنا ليفيدنا بتفاصيل أكثر حول هذا التطور، حول ردود متوقعة من حزب الله بعد استهدافات مستمرة في الجنوب اللبناني وتهديد إسرائيلي من قبل بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، حركة نزوح كبيرة تشهدها الضاحية وتابعناها في صور مباشرة مع مراسلنا رمز القاضي من هناك. أعود لضيفي هاني المصري من رام الله للحديث عن الموقف الإسرائيلي. كنت تسمعني أستاذ هاني المصري، سنعود على كل لمتابعة هذه المواقف المختلفة في سياق هذه التغطية المستمرة لهذه التطورات. أعود لك مرة أخرى أستاذ شقير، ما المطلوب الآن برأيك من حزب الله أيضا كرد على التهديد الإسرائيلي بضرب الضاحية؟
5: بداية أريد أن أعقب قليلا على ما تفضل به الأستاذ بشارة، يعني هناك الكثير من المغالطات يعني التي وردت. أولا بين العام 2000 والعام 2006 كان هناك احتلال مزارع شبعة وتلال كفر شوبة، وهناك أراضي محتلة 13 نقطة. غير هذا الموضوع، الدولة اللبنانية هي أقرت أن هذه هي أراضي اللبنانية حكومة الرئيس الحص، هذه نقطة. ولم يكن هناك أي مقاومة، ولكن بقي هناك أسرى. لا أدري كيف يتجاهل الأستاذ بشارة أن هؤلاء الأسرى الذين بقوا في سجون الاحتلال وهم أخوته في الوطن، أنه إسرائيلي رفض إطلاق سراحهم، وهو سمير القنطار رحمة الله عليه. بالعام 2006 بعد العام بعد هذه الحرب إلى العام 2023 كان هناك الأرض محتلة، ولكن كانت الدولة المقاومة ملتزمة بأن يمكن عن طريق الدبلوماسية أن تحقق الدولة اللبنانية شيء، ولم تحقق الدولة اللبنانية شيء. طيب في مرحلة الإسناد أيضا لا أريد أن أعود إلى هذه النقطة، لأن هذا الإسناد يعني كان يحضرون الإسرائيلي يحضر الحرب مع حزب الله، وصرحوا جالنت وهليفي وبنيامين نتنياهو وعملية البيجر واللاسلكي وغيرها، كلها كانت واضحة أن هناك استعدادات للحرب. بغض النظر، الشيخ نعيم قاسم قال نحن في مرحلة جديدة. طيب هذه المرحلة الجديدة يتجاوز الأستاذ بشارة بأن إسرائيل كانت تخرق هذا الاتفاق الذي وقعته الدولة اللبنانية، يتجاوز بأنها 500 شهيد ما بينهم أطفال ونساء سقطوا في الاعتداءات الإسرائيلية التي تقول الدولة اللبنانية أنها اعتداءات وخروقات لذاك الاتفاق، ثم يحاسب يعني يحاسب الضحية بدل أن يحاسب الجلاد. نعم. كم من البيوت التي هدمت، وعندما تطلق صواريخ ويقولون برمزية أن ثأر للإمام الخامنئي وأنه مستعدون للعودة إلى الاتفاق، نتجاوز هذا الموضوع ونلصق المسألة بأن إيران هي التي تحكمت، وإيران هذا إسناد لإيران، ولغاية الآن يقولون ليسوا إسناد. الآن أعود إلى سؤالك، ما المطلوب من حزب الله؟ نعم، ما المطلوب بجملة واحدة؟ حزب الله حركة بعجالة، حركة مقاومة تواجه الاحتلال، ليس مطلوبا منها منع الاحتلال لأنها لن تقدر على ذلك، أقولها بكل صراحة، ولن تستطيع أن تردع الاحتلال عن الاعتداء. المقاومة في كل أنحاء العالم وعلى التاريخ تواجه الاحتلال وتستنزف الاحتلال وتيأس الاحتلال من تحقيق أهدافه إلى أن يتحقق هذا الموضوع ويخرج الاحتلال، كما جرت العادة مع كل مقاومات التاريخ ومع المقاومة في لبنان إلى غاية العام 2000.
4: من دورها الدفاع عن الأرض أستاذ شقير، لذلك تكون مقاومة من دورها الدفاع عن الأرض اللبنانية. نعم. والآن نعم. الاحتلال تواجه. الإسرائيلي يتوغل بشكل كبير وعميق داخل الأراضي اللبنانية. اسمح لي أن أشير هذا خبر العاج. الجيش الإسرائيلي الآن يقول اعترضنا صاروخين أطلقا من لبنان نحو المنطقة الشمالية. نذكر بأن سفارات الإنذار دوت منذ قليل في 35 منطقة بالجليل الأعلى، وسنتابع هذه التحركات وتطورات الميدانية مع مراسلنا بعد قليل. الجيش الإسرائيلي يتحدث عن اعتراضه صاروخين أطلقا من لبنان نحو المنطقة الشمالية. أستاذ هاني المصري يعود معنا مرة أخرى. أستاذ المصري، ضيفي من بيروت الأستاذ شقير والأستاذ خير الله. أستاذ خير الله يقول إن ما يجري الآن في لبنان هي محاكاة بالنار بين إسرائيل وإيران على الأراضي اللبنانية. أستاذ شقير يقول إن إسرائيل تعتدي على لبنان بغض النظر عن إيران وبغض النظر عن أي مفاوضات قائمة بين واشنطن وطهران. حضرتك أستاذ المصري، كيف ترى ما يجري الآن في لبنان؟ هل هو مرتبط فعلا بإيران أم أن لإسرائيل أهداف بعينها في لبنان تريد تحقيقها عن طريق الحرب؟
11: أعتقد أن الجواب يمكن أن نستخرجه من كل وجود إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني ومن ارتباطها بمشروع استعماري في المنطقة. فإسرائيل لا تقدم لها كل أشكال المساعدات الأمريكية وغير الأمريكية من أجل عيون يعني سكان إسرائيل أو من أجل عيون اليهود، لأنها تقوم في دور استعماري في المنطقة، هو الإبقاء عليها أسيرة التخلف والتبعية والتجزئة والفقر. ولذلك كانت إسرائيل بمثابة الشرطي الذي يقوم بتأديب أي قوة أو دولة تنحى نحو الاستقلال، لأنها تريد الهيمنة على المنطقة العربية. وهذا ليس مجرد كلام ندعيه جزافا، وإنما إذا نظرنا إلى تصريحات نتنياهو وغيره من الوزراء في إسرائيل يقولون بأنهم يريدوا تغيير الشرق الأوسط، ليس فقط فلسطين ولا فقط لبنان ولا الأردن، وإنما تغيير الشرق الأوسط، ويريدون إقامة إسرائيل الكبرى. وكلنا شاهدنا نتنياهو وهو يعرض خارطة إسرائيل الكبرى في خطابه بالأمم المتحدة، وشاهدنا سموتريتش وهو يعرض خارطة أكبر أثناء خطاب له في باريس. إذن النوايا التوسعية والعدوانية الإسرائيلية ليست بحاجة إلى برهان، بغض النظر عن تفصيل هنا أو تفصيل هناك، بل هناك دعوات إسرائيلية الآن تطالب باستيطان في جنوب لبنان، وليس فقط يعني دعوات هامشية، وإنما من المركز الإسرائيلي من قيادات إسرائيلية تطالب الحكومة بأن تسمح لهم بأن يقوموا بالاستيطان. وقد قام مجموعات استيطان بالتوغل وخرجوا في شكل من أشكال التهيئة وتحضير الأجواء لمثل هذه الخطوات. ما تقوم به إسرائيل أكبر من ما مجرد ردة فعل أو مواجهة تهديد. وكما قلت سابقا، ما جرى خلال 15 شهر قامت فيها إسرائيل باستمرار العدوان والاغتيال والتدمير، والتزم حزب الله والمقاومة بعدم الرد، ومع ذلك استمرت إسرائيل. والشاهد الأكبر ما يجري في سوريا، هل هناك تهديد لإسرائيل من سوريا أم هناك نظام مسالم؟ لماذا قامت إسرائيل باحتلال مئات الكيلومترات وتقوم بشكل يومي بالتوغل في الأراضي السورية ومزيد من الأراضي السورية؟
4: وضحت الفكرة.
11: الأطماع الإسرائيلية واضحة جداً، علينا أن نتعامل معها على هذا الأساس.
4: وضحت الفكرة أستاذ المصري. أعود بالسؤال لأستاذ بشارة خير الله. يعني لا يوجد إنكار حتى إسرائيلي بأن هناك أطماع إسرائيلية في الاستيطان في الأراضي اللبنانية جنوبا، يعني لا يمكن إنكار هذا. وحضرتك تعيد ما يجري الآن إلى مناورة أو لمحاكاة لبنانية إيرانية إسرائيلية بالنار على الأراضي اللبنانية. كيف تنظر اللبنان الحكومة اللبنانية إلى هذه الأهداف الإسرائيلية؟ والآن كيف لابد على الحكومة أن ترد على الأقل سياسيا أو دبلوماسيا على التهديدات بضرب الضاحية؟
2: سيدتي، إذا كانت هناك أطماع إسرائيلية يجب علي أنا كدولة لبنانية أن أتكاتف وأتضامن في الداخل حتى لا أعطي الإسرائيلي أي ذريعة، مش بقدم له ذرائع حتى يحقق ما يريد. إذا كان يريد أن يعني يتطاول على لبنان، يجب على لبنان أن يكون ذات موقف موحد.
1: راديو الحرية.
12: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
13: الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه، تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. هذا المساء نتابع أبرز التطورات الجارية في مختلف المناطق. ميدانيا في الضفة الغربية، عدة أحداث جرت خلال الساعات 24 الماضية.

نتابع في سياق البرنامج ما يتعلق بتطورات المنطقة والمفاوضات الجارية المستمرة ما بين إيران وأمريكا وتأثيرات ذلك على فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط بالإطار العام. هذا يضاف إلى تطورات مختلفة تجري في الجنوب اللبناني. أخبار عديدة ستكون حاضرة، من بينها أيضا الجانب الاقتصادي.

أهلا بكم متابعينا الكرام. 2.81 شيكل أجورا سعر صرف الدولار مقابل الشيكل هذا اليوم، أما الدينار فهو ب3.96 شيكل. نبدأ وإياكم بما أعلنت عنه وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، حيث أعلنت بالتنسيق مع نقابات النقل العام خفض تعرفة المواصلات العمومية بنسبة 50% من قيمة الزيادة التي جرى اعتمادها خلال شهر نيسان الماضي، هذا انسجاما مع أسعار المحروقات الجديدة المعلنة لشهر حزيران الجاري. الوزارة قالت بأن القرار يأتي في إطار مسؤولياتها بتنظيم قطاع النقل العام وضمان تحقيق العدالة في تسعيرة المواصلات العامة وبما يتناسب مع الأسعار الجديدة للمحروقات التي أعلنت عنها الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية. أكدت الوزارة بأن التعرفة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء 2 حزيران يونيو الجاري وفق التسعيرة التي تم الإعلان عنها. جاء بأن تعرفة أو تخفيض تعرفة النقل العمومي هي بنسبة 50% من قيمة التسعيرة اللي جرى اعتمادها في شهر نيسان الماضي، مش مثلا إذا كان 3 شيكل صار شيكل ونص، إنما الرفع اللي صار نزل نص الرفع. بمعنى إذا كانت المواصلات لغاية 5 شيكل مثلا، أنت بتطلع كراكب من 3 إلى 5 شيكل، صار التخفيض نص شيكل، يعني بدل 5 صارت 4.5، بدل 3 صارت 2.5. إذا من 5 وحتى 10 شيكل التخفيض قيمته 1 شيكل، يعني بدل 10 صار ب9، بدل 6 صار 5. إذا من 10 وحتى 20 شيكل فالتخفيض هو شيكل ونص، إذا أكثر من 20 ل 30 شيكل فهو ب2 شيكل، أكثر من 30 شيكل فمقدار التخفيض هو 2.5. جاء بأنه تم تخفيض أجور السفريات الخاصة بنسبة 10% وتخفيض أجرة خطوط الاستراحة من وإلى محافظتي الخليل وجنين بمقدار 3.5 شيكل، وتخفيض أجرة خطوط الاستراحة من وإلى باقي المحافظات بمقدار 2.5 شيكل. أهابت الوزارة بكافة السائقين ومشغلي وسائل النقل العام الالتزام التام بالتعرفة الرسمية المعلنة، ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة للتعرفة المعتمدة عبر رقم الشكاوى 150. هذا طبعا فيما يتعلق بجزئية النقل والمواصلات التي أعلنت هذا البيان، والذي يبدأ بالسريان الرسمي اعتبارا من صباح يوم غد. طبعا في الجانب الاقتصادي هنالك تطورات عديدة أيضا. هل تعلم بأن سعر السولار باللتر الواحد ارتفع 1.86 شيكل خلال 6 أشهر؟ كان بشهر 1 5.57 شيكل، ارتفع ل 5.69. شهر 3 صار 5.96 شيكل، شهر 4 كان الارتفاع الكبير 8.40 شيكل، نزل بشهر 5 ل 8.10 شيكل، ونزل كمان بشهر 6 اليوم ل 7.43 شيكل. هذا اللي هو رحلة السولار والأسعار خلال سنة 2026 وفق المعلومات اللي وردت من الهيئة العامة للبترول.

طبعا كثير من التساؤلات كانت من ساعات الصباح أو حتى من امبارح بالليل بخصوص وضع المداخل والطرق في محافظة الخليل. يعني هنالك مداخل مغلقة وبعض المنافذ مفتوحة. راس الجورة والفاس مغلق. كمان فرش الهواء وطريق دورة كمان مغلق. يسر حلحول إجمالا سالك، والطرق السالكة هي النبي يونس حلحول وترقوميا المصانع وادي الشاجنة وزيف وابو العرقان كله مغلق. بوابة إذنك المعتاد مغلقة.

0: أنتم مع برنامج أطياف الوطن. أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان.
2: وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: أهلا بكم متابعينا الكرام، نتابع جزء من الصورة الميدانية في قطاع غزة الآن من خلال الحديث مع الزميل عماد أبو الشويش معنا عبر الخط الهاتفي. أخي عماد، بداية مساء الخير. أخي عماد إذا عم تسمعنا مساء الخير.
3: زميلي عثمان مساء الخير لكل السادة المتابعين.
2: أهلا بك، يعني نسأل عن صورة الوضع في مناطق القطاع، كيف الأوضاع عندكم؟
3: يعني الخبر الأبرز بالنسبة لي أنه اسمي طلع على كشوفات تسليم جرة الغاز حتى أحصل على 8 كيلو من الغاز بعد انقطاع دام أكثر من قرابة 80 يوم أو 90 يوم لم أحصل على جرة غاز. حالي كحال مواطنين الآن وصلتني الرسالة أنه رجاء تسليم الجرة لدى مندوب أو المنطقة أو موزع المنطقة أحد البائعين الذي يعني تصله كمية ويتم تسليمها. هذا حال الناس في قطاع غزة، هذا هو الوضع الميداني الأخير اللي إحنا ممكن نحكي عنه واللي إشي ممكن يفرحنا بريح، يعني شوف بيريحنا شوي من أزمة الحطب الخشب، خاصة أنه ما ظل أخشاب في قطاع غزة. اخترعنا بدائل مختلفة، يمكن أنا حفوت على طول على الحامي على موضوع الأكل والشرب والحاجات اللي بتهم الناس، رغم أنه التصعيد الإسرائيلي مثلا مستمر حنرجع له مرة ثانية، ولكن مهم جدا نعرف أنه إحنا اليوم في قطاع غزة الأزمات تتوالى، احنا في ازمات مستمره في قطاع غزه.
2: نعم
3: احنا في الم مستمر في قطاع غزه. الناس شو المهم عندها؟ انه توفر مي بشكل يومي. كيف توفر المي؟ كيف توفر الطعام وتوفرها؟ خلينا نفصلها شويه. موضوع المي صارت في مشكله كبيره، خاصه انه بعد انقطاع واضح و و و و وتقليل لعمليات المساعده التابعة لسيارات تعبئة المياه في المخيمات من قبل طبعا مياه الشرب من قبل اليو ان دي بي او من قبل الاوتشا او من قبل اليونيسف اللي كانت عم بتوزع على المخيمات بشكل مجاني. هناك مؤسسات اخرى قلصت من الطعام اللي كانت بتوزعه، زي المطبخ العالمي. المطبخ العالمي كان بيوزع تقريبا يوميا قرابة 100 وجبة، هلا الوجبة تكفي لشخص واحد، هم بحسبوها وجبة، فكانوا بوزعوا يوميا مليون وجبة، وصلوا لمليون وجبة يوميا بتكلفة تقديرية تشغيلية لمطابخ في مناطق مختلفة من قطاع غزة وصلت إلى قرابة مليون دولار يوميا، 3 مليون شيكل. اليوم تم تقليص هذه المساعدات لتصل إلى أو تقليص الوجبات اللي بتوزع على المخيمات، وصلت ل 200 ل 250 ألف وجبة يوميا. يعني أنت عندك 80% من الوجبات اللي كانت بتروح للمخيمات وللنازحين توقفت في قطاع غزة. شو يعني ذلك؟ يعني ذلك إنه إحنا اليوم عندنا تقريبا قرابة 70% من سكان قطاع غزة بيعتمدوا في أكلهم اليومي على التكيات، التكيات اللي هي إما سواء من المطبخ العالمي بشكل مباشر أو من الأكل اللي عم يدعم المطبخ العالمي للمطابخ المجتمعية أو مؤسسات أخرى فطاطة بتسند اللي بيعملوا المطبخ العالمي أو مطبخ الزتابة الروابي أو حتى اللي بتدعموا عمليات الفارس الشهم في تشغيل بعض المخابز، وحتى الخبز اللي كان بتوزع يوميا فيه تقريبا 500,000 رغيف عم بتوزع كان في قطاع غزة. هلأ شو الفرق في هذا الموضوع؟ شو اللي أثر علينا؟ اللي أثر علينا أنه 70% من سكان قطاع غزة عم يأكلوا من هذا المكان اللي بيأكلوا بشكل يومي. في منهم تقريبا نصف هؤلاء الناس إذا ما أكلوا بشكل يعني ما وصلهم من المطبخ العالمي، من الصعب جدا إنه يقدروا يوفروا قوت يومهم بشكل مستمر، بل مرات تصل من المستحيل إنه هؤلاء الناس إنه يقدروا يلاقوا أكل من 70% من الناس هذولا. جزء منهم آخر معاه شوية مصاري، بس لو بدي يشتري فيهم أكل وشرب في ظل غلاء الأسعار، لأسعار الخضروات المرتفع، لأسعار الفواكه المرتفع، لأسعار الحليب، لأسعار الأرز، لأسعار اللحم اللي موجود كمان، فبالتالي لو بدهم يشتروا راح يضطروا انهم ما يلاقوا معهم مصاري انهم يشتروا أدوية، ما بيقدروا يطلعوا مواصلات، ما بيقدروا يشتروا كرت الهاتف النقال، ما بيقدروا يشتروا اشتراك الانترنت، البطاقات اليومية، فبالتالي في التزامات أخرى عليهم، ما بيقدروا يدفعوا رسوم جامعات. الجامعات عم تأخذ مصاري من الناس في غزة رغم الوضع الصعب اللي موجود. صرنا عم ندفع مصاري مرة ثانية عشان نتلقى خدمة الانترنت، لأنه في نهاية الأمر أنت لمتى راح تضلك تأخذ انترنت مجاني أو تأخذ كهرباء أو تأخذ تلفون مجاني، اتصال مجاني؟ مدار سنتين لم تدفع كروت ولا تدفع، أو قرابة سنة تقريبا، سنة ونصف، شركة الاتصالات الفلسطينية وشركة أريد وشركة جوال ما كانت عم تخصم عن الناس مصاري، وكانت يعني مش عم تدفع حدا مصاري في ظل الحرب الإبادة. اليوم احنا في وضع ثاني تغير، وبالتالي هاي مستلزمات أساسية. إذا ما كان عندك أنت إنترنت مشان تتابع الأخبار، مشان تتابع تبونتك وين، مشان توصلك الرسالة على جوالك، مشان تتابع دراستك عبر الإنترنت، لأنه ما في جامعات في غزة، بالتالي أنت بدك تتابع الدراسة عبر الإنترنت. فكل هاي المعطيات بتأثر بشكل أو بآخر على الحياة اللي بيعيشوها سكان قطاع غزة. اليوم ارتفاع الأسعار، نرجع لموضوع الخشب والغاز، ارتفاع الأسعار في الخشب اللي وصل كيلو الخشب لأربعة وستة شيكل في يوم من الأيام. أنت لو بدك أي طبخة بدك تروح تدفع لك 20 شيكل خشب، وتروح تطبخ عليها فاصوليا، وبدك تطبخ عليها ما بعرف شو، ولو بدك تروح تطبخ لحمة مثلا بدك تضطر انك تجيب سعر اللحم اليوم الكيلو من 47 ل 75 شيكل حسب نوع اللحم، واذا كانت معلبات مطبوخة وجاية كمساعدات سواء تسلم من اللجنة المصرية او غيرها، بالتالي انت بدك تدفع حق طهي اللحم كمان مبلغ اخر. فانت بالتالي اقل يوم في غزة محتاج ان يكون معك ما لا يقل عن 100 شيكل بمعدل 3000 شيكل، لو كنت انت ما بتصرف، لو كنت انت ما عندك اي التزامات اخرى، وبقيس على ذلك انت ما عندك مواصلات لانك ما بتروح على شغلك اليوم، فشغلك قريب بس لو بدك تتحرك تروح تزور حدا او تضطر تروح على شغلك معاناة اخرى. اليوم اقل مشوار بدك تطلعه بدك ساعتين لساعتين ونص عشان تيجي من غزة على الوسطى، او تطلع من الوسطى على غزة على مركز شغلك، او تطلع على الجنوب، او تطلع من الجنوب للشمال، بدك تدفع اموال تصل لمرحلة مرات ممكن تدفع 30 شيكل مواصلات و40 شيكل، وهذا يفوق حقيقة ما يحدث 10 دولار بدك يوميا و12 دولار انت مش عم تدفعها في امريكا، مش عم تدفعها في مناطق عالمية. هاي التأثيرات اللي عم بتصير كليتها، وهذا الاشي المعاناة اليومية الحياتية جزء جزء. لسه احنا لسه ما فتناش على موضوع انه احنا في خيام، ما فتناش على انه فصل الصيف بدأ، ما فتناش على موضوع انه اليوم عندك أزمة داخل المخيم، انت عندك أزمة حمامات الله يعزك، عندك أزمة استحمام، عندك أزمة براغيث حدث ولا حرج، أزمة قرض يعني القوارض اللي عم تقرض البني آدمين، صارت مش عم تأكل أكلهم بس، يعني صارت عم تأكل كمان البني آدمين. تصحى من النوم بتلاقي ابنك متاكل وجهه، أطفالنا انتشر بينهم فيروس اسمه فيروس أعتقد feet and hand and mouth اللي هو القدم والإيد والرجل، هذا تطلع فقاعات عند الأطفال وبتحسس الأطفال وبقعد لمدة أسبوعين، وهو مش هو مش مرض بكتيري، هو مرض فيروسي. يعني لازم ابنك يتعافى من نفسه، أنت فقط عم تعطيه شو، عم تعطيه ملطية يعني ملطفات للجسم، مرطبات، وهذا تكلفة دواء، أقل دواء بده 20 شيكل 10 شيكل، وقس على ذلك. المصائب لا تأتي فرادا. اليوم هذا الوضع كليته متزامن مع التهديدات المستمرة اللي عم تيجي من نتنياهو، اللي بيصحى من النوم بيلاقي حاله قاعد بيقول لك يلا بدنا نروح على نقلص مساحة غزة 60%، قلصناها بس احنا رايحين على 70%. يعني انت بتحكي على 2 مليون بني آدم راح يكونوا على مساحة لا تتجاوز 100 إلى 120 كيلو متر مربع، وهذه أقل من ثلث المساحة اللي موجود كانت عليها قطاع غزة. وكنا متأسفين من هذا الوضع لما كانت مساحة قطاع غزة 165 كيلو متر مربع، وكان عندنا أبراج، وكانت الناس تسكن في 3 4 5 طوابق بشكل عمودي. اليوم الناس عم تسكن بشكل أفقي في خيم، ما بتقدر تعمل طبقين من خيم، وكمان أنت مش لاقي مكان تسكن فيه. فيش أراضي، فيش مكان، فبالتالي ما تبقى من مخيم البريز والمغازي والمصدر عم بيهدد نتنياهو أنه كمان يدخل على هذه المنطقة، يضرب هذه المنطقة، يضغطهم إلى المنطقة الغربية. وهذا حتى الآن لم يصدر، أؤكد لم يصدر لا قرار من أي مؤسسة دولية ولا منظمة محلية ولا أي لجنة ولا أي حدا عامل أوروبي أو عربي أو أجنبي بأنه هناك إخلاء لمناطق شرق صلاح الدين، تحديدا الثلاث مناطق اللي حكينا عنهم، البريج، المغازي، المصدر. يمكن اليوم في توغل بسيط محدود من الشرق خان يونس إلى منطقة قريب من منطقة دوار أبو حميد، وممكن ترجع العمليات العسكرية الإسرائيلية. ولكن ما يريد نتنياهو هو أن يقضم قطاع غزة ويبقي على منطقة شارع صلاح الدين في المناطق الغربية إلى بعض المناطق المتبقية من قطاع غزة، وهذا له علاقة بشيء معين، أنه كل هاي التهديدات من جهة عم بماطل اليوم حيحلوا الكنيسة القراءة الثانية، يمكن وحيكون في تهديد للحكومة، ولكن نتنياهو يماطل بالوقت، يكسب الوقت هو وترامب في حربه على إيران والمفاوضات العبثية اللي قاعدة بتصير في إيران، بيحاولوا يوقفوا رغم من هناك قرار ومن شروط معينة بإيقاف العدوان على على على إيران، وبنفس الوقت عم بيحملوا لبنان عليهم، وغزة منسية من هذه المفاوضات أثمان. غزة حتى هذه اللحظة لم ترد في كلمة واحدة من مفاوضات سواء الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية التي ترعاها باكستان أو حتى المفاوضات الأخرى. ربما غدا هناك قرار، نتوقع أن يكون هناك قرار قد يحل هذه الأزمة، وهذا القرار متعلق بأن وفد من حماس حيكون بكرة موجود، ويوم الأربعاء راح يلتقي بملدينوف المفوض اللجنة التنفيذية لمجلس السلام. قد يكون هناك قرارات جديدة لها علاقة بسحب السلاح. للأحوال تعالى نتحدث بشكل مختصر سريع عن هذه النقطة. اليوم إسرائيل يقول لك اسحبوا السلاح الثقيل وخليط في الأنفاق، وعشان ننتقل للمرحلة الثانية، ميلادينوف لأول مرة يقول لأنه حيكون في هناك ضمن الخطة اللي قدمها لمجلس الأمم المتحدة، بيقول أنه الـ 15 بند بالذات أنه من ضمن هذه الاتفاقية أنه يحافظ، وهذه لأول مرة تتم، أن يحافظ موظفي غزة اللي تم تعيينهم ما بعد 2007 أن يحافظوا على رواتبهم، بمعنى أنه يكون هؤلاء الناس موجودين لهم رواتب ويتم اختيارهم، اللي ما عليه منع أمني حيضلوا، واللي عليه منع أمني حيبعد في البيت، يعني ما يكونش له منصب، ولكن لن يتم التخلي عن راتبه. وهذه أول نقطة للحفاظ على 45 ل 50,000 موظف في قطاع غزة. النقطة الثانية لها علاقة بالانسحاب الإسرائيلي بالتزامن مع عملية نزع السلاح، بمعنى المفاوضات مش انه حنزع السلاح او اجمد السلاح او او او او ما بعرف شو المسمى اللي موجود، بمقابل انه يعني تبدا المقاومة الفلسطينية او الحركات في غزة بسحب السلاح وبعد ذلك يتم عملية الانسحاب، لا، حيكون بالتزامن، حتنسحب اسرائيل تنفذ شروط المرحلة الاولى حتى يتم انتقال المرحلة الثانية، والانتقال من المرحلة الاولى الثانية يتطلب ايضا ادخال المساعدات 600 شاحنة، سيكون هناك رقابة دولية، سيتم الأمر بهذا الموضوع، سيتم حل أزمة الكهرباء وحل مشاكل كبيرة. إذا ما تمت الأمور بهذه الطريقة، اليوم إحنا ما بل أثر موجودين إسرائيليين في قطاع غزة، ورقة الضغط اللي موجودة لم تعد موجودة لدى فصائل المقاومة ولا حتى جثث، فبالتالي ما يتبقى هو الرهان على قوة المفاوضين أو قوة الراعين لهذه المفاوضات، سواء مصر، سواء تركيا وقطر، وحتى دعم سعودي لهذا الموضوع. والراعي الرئيسي وهو ترامب، وحقيقة الأمر حتى مجلس السلام الآن والحديث عن أنه شعت بده يجي رئيس لجنة التكنوقراط الدكتور علي شعت أو غيره، ما في منه الكلام. ليش بده يجي الرجل؟ يجب أن يكون هناك ميليشيات، ويجب أن لا يكون هناك سلاح، ويجب أن لا يكون هناك تنظيمات بديلة وسلاح مختلف، وأن لا يكون هناك وزارات مختلفة. حيكون في تسلم تدريجي، وفي هذا ضمن المخطط اللي محطوط. وأتوقع أنا شخصيا أن الأمور ذاهبة بالاتجاه الصحيح، بعد قرار غد سيكون هناك توجه أفضل ويكون هناك رؤية أفضل
2: إن شاء الله. أشكرك عماد على كل هاي المعلومات، تحياتنا لك، وربنا يغير هذا الحال الأفضل إن شاء الله. شكرا لك الزميل عماد أبو شويش، متحدثا من قطاع غزة، حول الحالة المعيشية الصعبة المتواصلة والمتأزمة، والتي لا زالت على ما هي عليه منذ فترة طويلة. نواصل وإياكم المشوار لكن بعد الانتقال إلى فاصل واستراحة قصيرة.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
4: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: لويا لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
9: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

أهلا بكم متابعينا الكرام، لازلنا وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. إجمالا كان من بين التصريحات الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال في مؤتمر صحفي بأن طهران تدرس خيارات الرد على تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان. أشار إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة. وفي سياق متصل أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس للجيش بشن هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت، ذلك فيما قال بأنه ردا على الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله والهجمات ضد البلدات والمواطنين الإسرائيليين. طهران اتهمت أمريكا بأنها تواصل انتهاك وقف إطلاق النار المترنح بعد قصف أمريكي لأحد موانئ الجمهورية الإسلامية استدعى ضربات إيرانية ردا على ذلك. قال بقائي في المؤتمر بأن الولايات المتحدة تنتهك أيضا وقف إطلاق النار بما في ذلك هذا الصباح بعد تنديده بخرق إسرائيل الهدنة في لبنان. أضاف: لن نتردد في اتخاذ كل الإجراءات التي نراها ضرورية للدفاع عن الأمن القومي الإيراني. وأكدت بأن إيران لا توجد حاليا أي مناقشات مع الولايات المتحدة حول برنامجها النووي. قال ناطق باسم وزارة الخارجية: نعرف متى يحين الوقت المناسب للتحرك فيما يتعلق بالملف النووي، لم نجري أي مفاوضات حول تفاصيل هذا الملف حتى الآن. في هذه المرحلة تبقى الأولويات هي إنهاء الحرب. طبعا أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش بيانا مشتركا أمر فيه الجيش الإسرائيلي بمهاجمة أهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. وفق البيان جاء هذا التوجيه في أعقاب الانتهاكات المتكررة والتي جاء بأن هذا القرار تم بالتنسيق مع أمريكا.

هذا جزء من التطورات الجارية في المنطقة إجمالا. هنالك تطورات أيضا في الجانب الإسرائيلي وتحديدا فيما يتعلق بالتحركات استعدادا للانتخابات الإسرائيلية المقبلة. الأحزاب العربية أيضا تدخل هذا الأسبوع مرحلة حاسمة في مسار إعادة تشكيل القائمة المشتركة مع استئناف اللقاءات والمشاورات بين مختلف الأطراف وسط مؤشرات متزايدة على اقتراب التوصل إلى تفاهمات نهائية تمهد لخوض الانتخابات المقبلة ضمن إطار وحدوي مشترك.

أفضل الطرق للتحرك هي من منطقة أو طريق ترقوميا المصانع. الفحص دورة رأس الجورة فرش الهواء مغلقة. ومن الطرق المفتوحة كمان النبي يونس، لكن أزمة مرورية خانقة للخارج من الخليل.

بين الأخبار الهامة أيضا هو ما يتعلق بمخيم نور شمس ومخيم طول كرم. وفق المعلومات فقد أعلن الاحتلال بأنه قرر تمديد الاجتياح لمدة شهرين إضافيين على الأقل. أما بالنسبة للأجواء للفترة المقبلة فهنالك ارتفاعات متوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة. درجات الحرارة اليوم في الخليل 25 درجة مئوية، في غزة 29 بهاي اللحظات، بالليلة تنخفض بالخليل إلى 14 وفي غزة بتنخفض إلى 20، لكن الأيام القادمة رح يكون كل يوم درجة مئوية واحدة يسجل ارتفاع جديد. كل حياتي جديد. وفق المؤشرات العامة درجات الحرارة متوقع أن تستمر بالارتفاع حتى يوم الجمعة، بمعنى أنه ممكن يوم الجمعة تكون الحرارة توصل لحوالي 31 أو 32 درجة مئوية في منطقة الخليل، وبطبيعة الحال تكون أعلى من ذلك في المناطق المختلفة وخاصة المنخفضة. على سبيل المثال في أريحة درجة الحرارة حاليا 35 ومتوقع أن تصل يوم الجمعة إلى 40 درجة مئوية. أما في القطاع وفق التقديرات فمتوقع تكون الحرارة يوم الجمعة 33 درجة مئوية.

0: حركة سلسة إجمالا في شوارع مدينة الخليل، ويعني أعداد قليلة حتى للمركبات بمختلف المناطق، من دوار المنارة لابن رشد للصحة. أزمة يعني ما في أزمة، حتى حركة بسيطة. درس الجرة شبه فاضي، حتى مفرق الشرعية كذلك الحال. هاي طبعا من اللي عم نشوفه بالكاميرات اللي بتنقل على مدار الساعة من أجواء أو لأجواء مدينة الخليل. حتى حلحول كمان الحركة فيها انسيابية وسلسة. جسر حلحول مفتوح إجمالا للي بيسأل عن هذا المكان. أما بالنسبة للمداخل فكما ذكرنا فقط طريق المصانع ترقوميا هو يبقى الخيار الأفضل رغم بعده بالنسبة لمدينة الخليل. بطبيعة الحال نلتقي وإياكم إن شاء الله في وقت لاحق. نشكر لكم متابعتكم، وبالتأكيد ستبقى الحرية معكم بمتابعة ومواكبة لكل التطورات والمستجدات من خلال النقل عبر شاشة التلفزيون العربي بالصوت والصورة، بالصوت من خلال منبر الحرية وبالصورة أيضا من خلال تلفزيون الحرية الذي ينقل على القناة الثانية أيضا أجواء الخليل في بث المباشر على مدار الساعة. نشكر لكم متابعتكم، دمتم في أمان الله.
1: برنامج أطياف الوطن يوميا، وعثمان أبو الحلاوة.
0: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
4: أصل القهوة مذاق،
3: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: تدعم استجابة أطباء بلا حدود للطوارئ في لبنان، بحيث أن الوضع اللبناني يحتاج إلى تضافر الجهود والمزيد من الدعم من قبل المنظمات الإنسانية والدولية للاستجابة للحاجات الإنسانية الهائلة، وهذا ما توفره منظمة أطباء بلا حدود. استجابة على صعيد وطني شامل في لبنان، تشمل القطاع الصحي طبعاً، دعم المستشفيات، وأيضاً تأمين الخدمات الطبية الأساسية، وأيضاً خدمات المياه والصرف الصحي.
8: كيف يسير هذا التواصل بين أطباء وبلا حدود وباقي المنظمات الإنسانية والإغاثية في المنطقة؟
7: طبعاً نحن على تواصل وتنسيق وتعاون مباشر أولاً مع وزارة الصحة اللبنانية. جميع أنشطتنا الطبية في المستشفيات ومن خلال عيادات النقالة هي بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية، وأيضاً مع البلديات في مختلف مناطق النزوح، وأيضاً بتواصل مستمر مع المنظمات الإنسانية الأخرى. إنما نعتمد على تمويل مستقل وقرار مستقل بمنظمة أطباء بلا حدود بالتعاون مع السلطات المحلية لتنفيذ برامجنا في لبنان، والخاصة بالاستجابة للطوارئ الحالي.
8: وهل لديكم نداءات بمطالب واحتياجات محددة في هذه المرحلة؟
7: طبعا أولا نطالب باحترام قواعد الحرب وبحماية المدنيين والعمال في القطاع الطبي والإنساني، لأننا نشهد على خروقات كبيرة من القوات الإسرائيلية في مختلف أنحاء لبنان وخصوصا في جنوب لبنان. استمرار التهجير القسري وأوامر الإخلاء أمر يفاقم من المعاناة الإنسانية للسكان، فهم منذ 3 أشهر يعانون من عدم انعدام الأمان المستمر. وأيضا نطالب
8: بالموقف الإيراني من ما يحصل من تصعيد إسرائيلي في لبنان.
9: بالفعل انتصال، ممكن القول وهو ما ألمحت له الدبلوماسية الإيرانية قبل نحو 2 أو 3 ساعات وتحديدا من قبل إسماعيل بقائي، على أن طهران تدرس خيارات الرد على صعيدين. الأول هو انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وكذلك على الجانب الآخر فيما يتعلق بتصعيد الحرب وعدوانها وجرائمها إسرائيل على الأراضي اللبنانية الآن. والكلام للعسكر وتحديدا من قبل المتحدث باسم هيئة الأركان المسلحة الإيرانية الذي يؤكد بأن طهران لن تتسامح مع التصعيد الإسرائيلي، وبالتالي ما يجري الحديث عنه هنا وتؤكده العديد حتى من المصادر بأن طهران تدرس بجدية شاكلة الرد على إسرائيل وكيف ستتعاطى بهذا الموقف. وأيضا اعتبر المتحدث باسم هيئة الأركان المسلحة الإيرانية بأن إسرائيل تستغل فرصة وقف إطلاق النار مع الجانب الإيراني الذي توصلت له الولايات المتحدة الأمريكية عبر إسلام آباد مع طهران وأيضا مع إسرائيل على هذه الجبهة، وهي تستغل هذه الفرصة بتصعيد الحرب وجرائمها على الأراضي اللبنانية. هذا يعود بنا انتصار إلى الموقف السابق الذي كان تزامن أو عقب تحديدا التصعيد الإسرائيلي على بيروت بشكل خاص، والهجوم الذي جاء عقب إعلان وقف إطلاق النار والذي وصف بالهجوم الوحشي والدامي آنذاك. كان هناك قرارا عسكريا وفقا لما تم نشره بعد ذلك بالرد مباشرة على إسرائيل، ولكن في ذات الوقت أيضا جرى التأكيد آنذاك بأن لإسلام آباد كان لها دور في أعدلت الموقف تحديدا للعسكر، وكذلك ما أدى إلى اتخاذ موقف مغاير ومواصلة المسار الدبلوماسي. والكلام هنا بشكل خاص انتصار للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي يبدو ووفقا للكلام الصادر من الدبلوماسية ووفقا لأيضا الذي جاء من قبل رئيس الوفد المفاوض الإيراني محمد باقر قاليباف قبل نحو 2 ساعة، والآن يأتي من العسكر، هناك شبه إجماع على دراسة الموقف الإيراني كيف سيكون تحديدا فيما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلي على لبنان. وفي مساحة التحليل هنا أود من الإشارة بشكل واضح، هناك إدراك إيراني أيضا بأن إسرائيل تسعى إلى جر إيران مجددا إلى المواجهة من أجل تخريب المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية الذي أدى إلى الضغط على إسرائيل وفقا للتقديرات هنا لتخفيض سقف تصعيدها في لبنان. وبالتالي تريد طهران موازنة موقفها ما بين أن تنخرط فيما تسعى وراءه إسرائيل بالعودة إلى المواجهة من أجل إنهاء المسار الدبلوماسي وعرقلته بشكل أساسي مع الجانب الأمريكي، وفي ذات الوقت أيضا ألا يكون هناك صمت إيراني إزاء ما يحدث من تصعيد للحرب والجرائم كما تصفها طهران على الأراضي اللبنانية.
8: شكرا لك ياسر، ونعود مجددا ليصور جنوب لبنان، ومن هناك معنا إدمون ساسين. إدمون نعود إليك، ويبدو أن لديك الكثير من التطورات والمستجدات الميدانية.
10: يعني أولا هذا الدخان الأسود الذي نشاهده في منطقة الحوش هو يعود للغارات الأخيرة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي، 3 غارات على الأقل نفذها الاحتلال على تلك النقطة القريبة والتي تقع جنوب مدينة صور، والتي أدت إلى سقوط إصابات بينهم شهداء. الدخان الأسود لا يزال يتصاعد من تلك النقطة المستهدفة في القطاع الغربي. كانت هناك غارة قبل ربع ساعة أيضا، ولكنها كانت كانت بعيدة، يعني كنا قد سمعنا الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق بكثافة في سماء القطاع الغربي غارة، ولكن بسبب بعض الضباب الموجود لم نتمكن من تحديد مكانها في ظل تحليق مكثف للطائرات المسيرة الإسرائيلية في سماء مدينة صور التي كانت تعرضت لغارات عنيفة خصوصا هذا الأسبوع. أيضا أود أن أتحدث عن بعض الصليات الصاروخية التي انطلقت من الجنوب اللبناني. يعني هذا الدخان الأسود الذي نشاهده في بلدة شمع المحتلة والتي تقع في القطاع الغربي هي ربما من استهدافات عائدة لحزب الله لنقطة ما عائدة للاحتلال الإسرائيلي في تلك النقطة. تلك النقطة هي بلدة شمع، بلدة شمع المحتلة، وهناك يعني الدخان يتصاعد ربما من آلية، ولكن كنا قد سمعنا صليات صاروخية انطلقت خلال الساعة الماضية، والبعض منها كان من لبنان إلى داخل الأراضي اللبنانية المحتلة، وانطلقت هذه السحب من الدخان الأسود من نقاط هي تعود أصلا للاحتلال الإسرائيلي. طبعا البلدة، طالما نتحدث عن بلدة شمع، البلدة المواجهة هي بلدة مجد الزون. بين الأمس واليوم هناك أمر لافت، هناك أكثر من 10 غارات نفذت على بلدة مجد الزون المواجهة للبياضة ولشمع. طبعا القطاع الغربي حتى هذه اللحظة لم يحصل فيه أي تقدم أو توغل من قبل الاحتلال الإسرائيلي أعلن عنه مثلا، كما حصل مثلا في القطاع الشرقي عندما نتحدث عن قلعة شقيف وأرنون يحمر وتلك البلدات هناك، وكما في الغندورية. ولكن هنا في القطاع الغربي لم يجري الحديث عن أي تقدم، ولكن بالأمس كان هناك أمر لافت بالغارات العنيفة على هذه البلدة القريبة جدا من النقاط المحتلة.
8: شكرا لك إدمون. شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كثيفة عقب تهديدات إسرائيلية باستهداف المنطقة، ما دفع آلاف السكان إلى مغادرة أحيائهم خشية اتساع نطاق القصف. نتابع إذن هذا التقرير، وبعد ذلك تلتقيكم الزميلة رولا حيدر.
11: قبل أن تصل طائرات الاحتلال إلى سماء الضاحية الجنوبية، كانت الطرقات قد امتلأت بالفعل. هنا في لبنان لا يبدأ النزوح عندما تسقط الصواريخ، بل عندما يبدأ الناس بتوقع سقوطها. بعد تحذيرات نتنياهو، تحولت الضاحية الجنوبية المكتظة بالسكان إلى رحلة خروج جماعية. سيارات محملة بما تيسر من الأمتعة، وعائلات تبحث عن مأوى آمن، فيما امتدت مواكب النزوح كندبة طويلة على الطرق المؤدية إلى بيروت وخارجها. لكن الحكاية لم تبدأ هنا، ففي الجنوب كانت القرى تطفئ أضواءها الواحدة تلو الأخرى. بلدات كاملة أغلقت أبوابها على عجل، فيما بقيت الأرواح معلقة خلف النوافذ. حقائب صغيرة.
5: راديو الحرية.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
12: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
13: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
14: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
15: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
15: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن الثانية بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: الكاتس. حتى هذا الأمر أرخى بثقله على أهالي الضاحية الجنوبية وخلق حركة نزوح كبيرة. هناك آلاف كانوا قد عادوا إلى منازلهم في الضاحية التي يقطنها قبيل الحرب الإسرائيلية الأخيرة قرابة 500,000 شخص. كان عاد أكثر من نصفهم إلى الضاحية التي تعرضت في الحرب الأخيرة لعشرات الغارات الإسرائيلية، دمرت أكثر من 250 مبنى، وأيضا دمرت أكثر من 5,000 وحدة سكنية. هذا الأمر دفع السكان إلى المغادرة على عجل، سواء إلى بعض مراكز الإيواء، أو بعضهم كان قد احتفظ ببعض المنازل التي استأجرها على نفقته الخاصة. دخلنا الساعة الرابعة منذ هذا الإعلان وتهديد الضاحية الجنوبية لبيروت. يمكن القول إن حركة النزوح مستمرة، قد غصت بها الطرقات والشوارع المؤدية إلى باقي أحياء العاصمة أو إلى مناطق الجبل والشمال اللبناني. هذا الأمر خلق تداعيات اجتماعية كبيرة، لكن أيضا يمكن مقاطعته مع ما يحصل في المسار التفاوضي في العاصمة الأمريكية واشنطن، ولا يمكن فصل هذا التصعيد الإسرائيلي، على الرغم من أن إسرائيل تقول أن هذا الأمر هو في وجه حزب الله وفي وجه ضغوط وتهديدات حزب الله، لاسيما بعد وصول الصواريخ في الأيام القليلة الماضية باتجاه الجليل وتعميق هذه الاستهدافات من قبل حزب الله، ردا على ما يقول أنها الخروقات الإسرائيلية. بالفعل هي مستمرة منذ اليوم الأول للهدنة، ومع تمديدها لمرتين متتاليتين إسرائيل استمرت بغاراتها، استمرت بالتقدم البري، فقط حيدت الضاحية الجنوبية وبيروت. اليوم هذا الأمر يأتي قبيل 24 ساعة على بدء هذا المسار التفاوضي نهار غد وبعد غد في العاصمة الأمريكية واشنطن، وعلى الأرجح سيستمر هذه المفاوضات مع طلب أساسي من قبل الدولة اللبنانية، وتقوم بهذه المساعي سواء الرئاسة الأولى أو رئاسة الحكومة الرئاسة الثانية بهذه الاتصالات لمحاولة تجنيب الضاحية هذه الغارات، وقبلها أيضا الجنوب والبقاع الغربي. لكن واضح أن إسرائيل مع كل مفصل أساسي ومع كل محطة أساسية مرتبطة سواء بالمفاوضات أو محاولة تثبيت وقف إطلاق النار، تسارع إلى الضغط وتسارع إلى التصعيد، وتوسعت هذه المرة الرقعة الجغرافية لهذه الاستهدافات والغارات، وبالتالي هناك ترقب كبير لتنفيذ هذا أو تنفيذ هذه التهديدات الإسرائيلية باستهداف أحياء الضاحية الجنوبية. هذا بالنسبة إلى هذا التداعيات الاجتماعية والتداعيات السياسية. لم يخرج بعد تعليق رسمي من رئيس اللبناني الذي كان له حديث صبيحة هذا اليوم، وصف ما يحصل من اعتداءات إسرائيلية مستمرة على الجنوب والبقاع الغربي بالعدوان الشرس، وأكد أنه يعمل من خلال اتصالاته على وقف معاناة الجنوبيين وعذاباتهم. لكن واضح أن إسرائيل أضافت إلى عذابات الجنوبيين أيضا عذابات ومأساة جديدة، مأساة النزوح لأهالي الضاحية الجنوبية لبيروت، وتقوم بتهجيرهم وتكريس هذا النمط من خلال سياسة التهجير القسري لآلاف السكان في الجنوب وكذلك في الضاحية. بطنا نتحدث عن أعداد بالألاف، كانت الأرقام قد وصلت إلى أكثر من 1.5 مليون شخص قد اضطروا إلى مغادرة منازلهم.
4: طيب، كانت سابقا وصلت إلى أكثر من 1,000,000، والآن يبدو أن الأعداد في ازدياد، ونستمع إلى تصريحات من منظمات إنسانية والحديث الآن عن ضرورة إغاثة هؤلاء. كيف تجري هذه العملية؟ إلى أين يذهبون؟ إن كان بالفعل بسبب الفترة السابقة يعني ربما مراكز الإيواء مكتظة بالنازحين، كيف يتدبرون أمورهم الآن؟
3: هذا رولا ما رصدناه بالفعل من خلال توجهنا إلى مدخل الضاحية الجنوبية لبيروت في الساعات الأولى لهذا الإعلان، وبحديثنا مع السكان الذين غادروا على عجل واصطحبوا بعض اللحاجيات والأمتعة. هذه الهدنة الهشة في الجنوب والبقاع الغربي كانت خلقت نوع من الحذر في لدى سكان الضاحية على مستويين. المستوى الأول، هناك من فضل عدم العودة نتيجة هذه الاستهدافات أو الاستهدافات المفاجئة التي كانت تحصل في الأيام الأولى للحرب وعندما عند حصول هذه الهدنة، فيما من عاد إلى الضاحية إما احتفظ بمكان إقامته سابقا، هذا ما رصدناه، وكان هناك حالة كبيرة من أو عينة كبيرة من السكان من احتفظوا باستئجار منازلهم على نفقتهم الخاصة في باقي أحياء العاصمة أو في مناطق الجبل وباقي أقضية جبل لبنان أو الشمال اللبناني، والبعض الآخر عاد إلى مراكز النزوح. غالبية النازحين في لبنان أو جزء كبير منهم كانوا قد استأجروا على نفقتهم الخاصة هذه المنازل في مختلف المناطق اللبنانية. واكبت هذا الأمر أيضا وزارة الشؤون الاجتماعية مع المؤسسات الدولية على الرغم من ضعف الإمكانيات وعلى الرغم من أن مراكز النزوح المنتشرة بالمئات بالمناطق اللبنانية تغص بالنازحين، ولكنها حاولت قدر الإمكان مواكبة هذا الأمر وتسهيل أمور النازحين، لكن واضح أن هذه المأساة تتكرر للمرة الثانية بالنسبة إلى أهالي الضاحية في غضون هذه الحرب التي توقفت بالهدنة منذ أكثر من شهر ونصف بالنسبة إليهم فيما استمرت في الجنوب والبقاع الغرب.

0: من المسار التفاوضي في العاصمة الأمريكية واشنطن، لكن حتى هذه اللحظة وفق المعلومات وقبيل تهديد الضاحية لم يكن هناك أي تطور إيجابي. إسرائيل مستمرة بالطلب من الحكومة بالذهاب أكثر ومحاولة نزع سلاح حزب الله، وهو ما كان أكد عليه. هنا لابد من الحديث عن جزئية مهمة، ما أكد عليه الوفد العسكري اللبناني عندما اجتمع بالوفد العسكري الإسرائيلي في البنتاغون نهاية شهر أيار مايو، أكد أنه من شبه المستحيل القيام بمهمة نزع سلاح أو الاستمرار بحصر السلاح بيد الدولة في ظل الغارات الإسرائيلية، وبالتالي هو أكد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ليشكل هذا الأمر أرضية، وكان عرض بالخرائط والوثائق على ما قام به في جنوب الليطاني، وكان باعتراف وإشادة أمريكية. هذا على المستوى الخارجي. أما على المستوى الداخلي فلا تزال تؤكد المعلومات أن قنوات الاتصال بين حزب الله والرئاسة اللبنانية المكلفة بمسألة التفاوض هي مقطوعة. لم يبلغ حزب الله بعد مسألة موافقته على وقف إطلاق النار إذا ما التزمت إسرائيل. التصريح الأبرز كان لرئيس البرلمان الذي أكد أو تعهد بحصول هذا الأمر في حال توقفت إسرائيل عن بالكامل عن وقف الخروقات الإسرائيلية، وهذا أيضا ما كان أكد عليه حزب الله في الأسبوعين الماضيين لجهة موافقته أو إمكانية موافقته في حال إسرائيل توقفت عن إطلاق النار وهدم المنازل في الجنوب والبقاع الغربي. وبالتالي هناك ترقب أيضا إلى زيارة لودريا نهار الأربعاء الموفد الرئاسي الفرنسي في محاولة إلى مسعى من الفرنسيين، ولكن واضح أن الكلمة هي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وكلمة السر بالنسبة إلى الضغط على إسرائيل تمتلكها الإدارة الأمريكية.
1: نعم، شكرا لك حتى اللحظة من عبد رامز القاضي مراسل التلفزيون العربي، سنعود لك في حال كان هناك أي تطورات. ونشير إلى أخبار عاجلة، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان مسؤولية عواقب أي انتهاك لوقف إطلاق النار، وأيضا يضيف انتهاك وقف إطلاق النار على جبهة واحدة انتهاك له على جميع الجبهات. وكذلك يقول وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة هو وقف إطلاق نار شامل على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. للمزيد نذهب إلى طهران معك ياسر مسعود لنقرأ معك هذه التصريحات وغيرها. يعني منذ بداية اليوم نسمع تصريحات إيرانية في خصوص لبنان وتحذيرات للولايات المتحدة.
2: بالفعل رولا، واضح أن هناك موقف إيراني يتبلور لاتخاذ إجراء ربما، وأحد الخيارات التي يتحدث عنها هنا الإيرانيون إمكانية أن يكون هناك موقف تصعيد مضاد لطهران على تل أبيب، وبالتالي هي محاولة لأن يشمل أي وقف إطلاق النار الأراضي اللبنانية، وفي حال عدم شمول الأراضي اللبنانية فإن وقف إطلاق النار سيكون منتهك إيرانيا. هذا ما يجري التأكيد عليه، وكما يقول العسكر وتحديدا الكلام هنا للمتحدث باسم هيئة الأركان المسلحة الإيرانية أبو الفضل الشكارشي يؤكد بأن القوات المسلحة الإيرانية لن تتسامح مع مواصلة العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، واعتبر أن إسرائيل تستغل وقف إطلاق النار مع الجانب الإيراني وتحديدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وأيضا في مواصلة هذا العدوان وتصعيد الحرب والجرائم كما تصفها طهران على الأراضي اللبنانية. في ذات الوقت أيضا كان هناك تحذيرات وتهديدات جاءت من قبل الخارجية الإيرانية، وهنا أيضا يأتي تصريح وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي في سياق ما جاء من قبل المتحدث باسم الخارجية. يضاف إلى كل ذلك رولا هو ما جاء تحديدا من قبل رئيس الوفد المفاوض الإيراني ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف، الذي اعتبر أن مواصلة الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية وكذلك مواصلة العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، كل هذا يشكل دليل واضح على انتهاك وقف إطلاق النار، وأن الحساب سيأتي لا محال على حد قوله. ولكل خيار كما يقول قاليباف هناك ثمن، والكلام هنا عن الخيار الذي تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في مواصلة انتهاكها لوقف إطلاق النار. في مساحة التحليل كنا نسمع هذا الكلام، وأيضا من قبل المصادر، وأيضا حتى خلال التصعيد الذي عقب وقف إطلاق النار رولا على بيروت بشكل خاص والذي وصف بالتصعيد الدامي والوحشي، كل هذا كان حاضر أيضا، وكان هناك إمكانية لدخول

0: القوات المسلحة الإيرانية كما سمعنا بعد ذلك، ولكن كان هناك تدخل باكستاني من أجل تغيير موقف القرار الإيراني وإبقاء طهران في المسار الدبلوماسي.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
5: في إطار التصريحات الدبلوماسية والمواقف الدبلوماسية التي يجب أن تصدر وما بين التحرك الفعلي
0: فيما يتعلق بشاكلة الرد، كيف سيكون رولا؟ لا أحد يتحدث هنا، ولكن سابقا كانت طهران قد اشترطت قبل الدخول في مفاوضات وتحديدا للجولة الثانية من اللقاء مع على طاولة إسلام آباد مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي لم تجرى حتى الآن، بأن بشرط كان طهران اشترطت وقف اطلاق النار الإسرائيلي على لبنان. في ذات الوقت أيضا كانت قد وضعت مسألة مضيق هرمز والقيود المفروضة على مرور السفن بوقف اطلاق النار في لبنان. قد لا أحد يتحدث كما ذكرت، ولكن قد يكون أحد الخيارات والسيناريوهات الإيرانية هو الدخول بمواجهة والعودة إلى المواجهة، على اعتبار أنه إذا ما تحدثنا عن المطالب في مساحة الإعلام في مساحة المصادر والتقارير لدى وكالات الأنباء الإيرانية تقول بأن طهران حذرت ولا تزال ولا بد أن توجه تحذيرات حازمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالعودة إلى المواجهة العسكرية. لماذا كل هذا الكلام أرولا؟ وهنا استكمالا للشق الثاني من سؤالك، هو أن طهران تنظر بالأساس بأن ما تقوم به إسرائيل من تصعيد على الأراضي اللبنانية هو عامل أساسي لعرقلة الإمكانية التوصل إلى اتفاق وفشل كل المساعي والمبادرات لعقد اتفاق أو مذكرة تفاهم مع الجانب الأمريكي عبر إسلام آباد. وبالتالي طهران تدرك بأن عدم التوصل إلى اتفاق، هناك ضغط إسرائيلي على هذا المسار، وهي تسعى إلى إيقاع طهران والقوات تحديدا للحرس الثوري بشكل خاص في مواجهة من أجل إفشال المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي طهران وكما يبدو، وتحديدا الكلام هنا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يحاول أن يوازن ما بين إمكانية حلحلة الأزمة عبر المسار الدبلوماسي وكذلك في ذات الوقت تشكيل ضغط أمريكي على إسرائيل.
5: نعم، شكرا لك من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود على كل هذه التفاصيل. نذهب الآن إلى صور جنوب لبنان ومعنا من هناك إدمون ساسين. يعني على الرغم من أنه الاستهداف وتنفيذ التهديد باستهداف الضاحية الجنوبية حتى الآن لم يحدث، ولكن في الأثناء وفي الأيام السابقة وحتى اليوم التصعيد كبير جدا في الجنوب.
6: نعم صحيح، يعني مآسي التهجير والنزوح التي عاشتها الضاحية الجنوبية لبيروت صباح اليوم عاشتها أيضا مدينة صور خلال الأيام القليلة الماضية. عندما دخلنا إلى المدينة اليوم يعني يمكن الحديث عن مدينة أشباح، هذه المدينة التي كانت أول المدن والبلدات التي استعادت الحركة والحياة في الكثير من أحيائها، تعرضت إلى غارات عنيفة خلال الأيام القليلة الماضية ما أدى إلى شلل الحركة بشكل كبير جدا داخل المدينة. يعني قلما نستطيع أن نصادف سيارة أو شخص على الطريق أو محلات تفتح أبوابها، على الرغم من أن صور اليوم لم تتعرض إلى غارات، ولكن المسيرات لا تفارق سماء هذه المدينة التي شلت في شكل كبير جدا. وعلى ما يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يعمق من سياسة التهجير والنزوح من خلال إصدار اليوم إنذارات ل16 بلدة، بعضها في قضاء صيدا وصولا إلى قضاء جزين، وبعض تلك البلدات تعرضت لغارات عنيفة سواء في قضاء صيدا أو في قضاء جزين، وهي ليست المرة الأولى التي ينذرها أو يغير عليها، ولكن اليوم أنذرها وأغار على عدد كبير من تلك البلدات الواقعة كما ذكرنا في أقضية صيدا والنبطية وصولا إلى جزين. أما هنا في القطاع الغربي آخر الغارات الإسرائيلية، وكانت سحب الدخان لا تزال تتصاعد من النقطة، كانت في بلدة أو منطقة الحوش جنوب مدينة صور، هناك كانت غارات عنيفة جدا، ثلاث غارات على الأقل، سحب الدخان يعني لازلنا نستطيع أن نشاهدها من هذا المكان. كان هناك احتراق لأشياء ما داخل تلك النقطة. هذه الغارات يعني تضاف إلى بعض الغارات الأخرى في القطاع الغربي، وأيضا إلى الغارات التي تحدثنا عنها للبلدات التي تم إنذارها، أو حتى للبلدات والقرى التي تستهدف منذ وقت طويل في قضاء النبطي الذي شهد توغل بري إسرائيلي واحتلال لقرى وقلعة أشقيف، وبالتالي تم توسيع الخط الأصفر هناك واجتياز الخط الأصفر ونهر الليطاني أيضا من تلك النقطة الأضيق. ولكن لابد من الإشارة عند مسألة ميدانية مهمة أيضا، إضافة إلى الغارات، إضافة إلى المسيرات التي لازلنا نرصدها في سماء القطاع الغربي. هذه البلدة التي نشاهدها هي بلدة مجد الزون، بين الأمس واليوم تعرضت إلى أكثر من 10 غارات، وبحسب بعض المصادر الميدانية هذه البلدة هي مواجهة لبلدة شمع والبياض المحتلتين. وهنا في هذا القطاع الاحتلال الإسرائيلي لم يتقدم ولم يحاول التوغل كما فعل في شقيف ويحمر وأرنون وزوتر الشرقية والغربية في القطاع الشرقي، وبالتالي هناك مخاوف من أن تكون تلك الغارات العنيفة على هذه البلدة المواجهة لعمق الخط الأصفر في القطاع الغربي تمهيدا لأي عملية ما أو محاولة تقدم، ما علما أنها لم تؤكد أن ذلك حصل، باستثناء أن المؤشرات تشير إلى أن هناك غارات عنيفة على تلك البلدة التي في مقابلها هناك دخان يتصاعد نتيجة الصديات الصاروخية التي انطلقت من جنوب اللبناني باتجاه نقاط وتجمعات للاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.
5: طيب إدمون، أود أن أسألك هنا عن نقطة. قبل أيام، يعني قبل أن يبدأ هذا التصعيد بشكل كبير، كنا نتحدث عن بأن الاحتلال الإسرائيلي تقريبا يعني يحتل أكثر من 14% من مساحة لبنان. بعد هذا التصعيد خلال هذا الأسبوع، المساحة التقريبية يعني خطوط التقدم تقريبا كم يعني يقدم الاحتلال الآن من لبنان؟
6: يعني هو عندما أعلن عن الخط الأصفر المحتل الذي كنا نشاهد عمقه هنا في القطاع الغربي قبل لحظات في نقطة البياضة وشمع، كان يتحدث عن حوالي 55 نقطة، وهنا لا نتحدث عن 55 بلدة، هناك بعض النقاط التي يحددها عسكريا الاحتلال الإسرائيلي. ولكن مع التقدم الذي حصل في منطقة النبطية بشقيف يحمر القلعة، طبعا هناك أتحدث هناك بالتحديد عنها أرنون زوتر الغربية زوتر الشرقية، طبعا عدد البلدات والنقاط التي بات يحتلها بات أكبر. ولكن لا يمكن يعني لا يمكن الحديث عن هذه المساحة إلا إذا ربما احتسبنا معها ما يسيطر عليه بالنار. مثلا هنا في القطاع الغربي هو في البياضة مثلا وشمع متواجد، ولكن مع زميل المصور شربل سوف يعني نقول بأن هذا الشريط كله من الرشيدية وصولا إلى النقطة التي يحتلها هي نقاط يسيطر عليها بالنار لكنه لا يحتلها، وبالتالي لا يمكن احتسابه على أنها نقاط محتلة. آخر النقاط المحتلة هي البياضة، نتحدث عن 55 بلدة لكنها أضيف عليها بعض البلدات في النبطية، ويمكن الحديث عن هذه المساحة إذا احتسبنا معها البلدات والمساحات التي طلب إخلاءها، عندها نتحدث عن يعني ربما رقم كبير يوازي 10% ربما من مساحة لبنان. هنا نتحدث عن جنوب نهر الليطاني وشمال نهر الليطاني، هنا نتحدث عن أكثر من 10% من مساحة لبنان طلب إخلاءها، ولكن المساحة التي يحتلها هي أقل من تلك المساحة التي طلب أخلاها، ولكنها هي مساحة كبيرة جدا تصل بالعمق مثلا في هذه النقطة عند نقطة البياضة المحتلة إلى عمق تقريبا 9 كيلومترات، وإذا أراد أن يتوسع باتجاه صور حيث نقف فنحن نتحدث عن المزيد من الكيلومترات، على الأقل حوالي 10 كيلومترات كخط نار من النقطة المحتلة وصولا إلى هذه المدينة التي تعد الأكبر طبعا سواء في الجنوب اللبناني أو في القطاع الغربي.
5: نعم، أرجو أن تبقى معنا إدمون، سنعود إليك، ولكن نتابع هذه المشاهد التي بثها حزب الله لاستهداف منصة للقبة الحديدية بمسيرة في موقع جل العلام الإسرائيلي.

0: إذن نعود لك إدمون، والحديث الآن عن الجنوب وأوامر إخلاء جديدة اليوم كانت أيضا لبعض البلدات والقرى، وكان الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن سياسة تدمير ممنهجة لهذه القرى. هل نستطيع معرفة الآن يعني العدد التقريبي لعدد البلدات والقرى التي تم بالفعل تدميرها بشكل كامل؟
1: نعم، يعني أعطينا الصورة الآن طالما شهدتم عملية عن جل العلام. هذا هو جل العلام، هذا موقع للاحتلال الإسرائيلي في القطاع الغربي، هناك حيث الأعمدة تبدو في على الحدود تماما فوق رأس النقورة. هو مركز مهم للاحتلال الإسرائيلي، مركز مراقبة ومركز تجسس لطالما استهدفه حزب الله منذ بداية حرب الإسناد. وطبعا هناك قبب حديدية ومنصات لقبة حديدية موضوعة هناك، وهي ليست المرة الأولى التي يستهدفها حزب الله، واستهدفها وصورها أيضا بالمحلقات الانقضاضية، وهو يستهدفها. وفي مرة من المرات في واحدة من العملية استهدف النقطة أكثر من مرة، استهدف المنصة، وعندما يعني أرادت مجموعة أن تصلح المنصة استهدفها حزب الله من جديد. طالما كنا نشاهد العملية أردنا أن نعطيكم صورة أين يقع بالتحديد موقع جل العلام، وهو البادي أمامنا تماما على الحدود في القطاع الغربي. أما بالنسبة لطلبات الإخلاء، هناك نتحدث اليوم عن إنذارات لستة عشر بلدة، وطبعا معظم تلك البلدات هي بعيدة عن هذا الخط، عمق الخط الأصفر الذي كنا نشاهده هنا في القطاع الغربي أو في القطاع الشرقي. هي تصل إلى صيدا، إلى قضاء صيدا، إلى قضاء جزين، وأيضا في النبطية التي يعني لطالما الاحتلال الإسرائيلي طلب إخلاء تلك البلدات ولطالما أغار عليها من دون سابق إنذار حتى. ولكن اليوم يعني كان اللافت هو البلدات داخل قضاء صيدا، ونحن في طريقنا إلى صور شاهدنا بعض سحب الدخان أصلا تتصاعد منطقة العدوسية، منطقة الزهراني، وهي الطريق المؤدية من صيدا إلى صور. وأيضا كان هناك استهدافات في قضاء جزين، تلك البلدات القريبة من أقليم التفاح، وطبعا هي قريبة من قضاء النبطية، أغار عليها الاحتلال الإسرائيلي كمليخ كفرحونة. كانت هناك غارات عنيفة جدا تماما كالغارات التي نتحدث عنها اليوم، يعني أكثر من 20 غارة حتى الآن نفذها الاحتلال الإسرائيلي اليوم سواء في جنوب أو في شمال نهر الليطاني. بالأمس كان هناك 48 اعتداء فقط في جنوب نهر الليطاني، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يقوم بعمليات واسعة من الغارات، هذا غير المسيرات، غير القصف المدفعي الذي لا يتوقف أحيانا، يعتمده الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإغارة ومن أجل استهداف بعض النقاط المحددة، يقوم باستهدافها بأكثر من مرة، وأحيانا يستخدم القذائف الفوسفورية.
0: نعم، سنعود إليك من صور جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين، شكرا لك حتى اللحظة. نذهب الآن إلى القدس ومعنا من هناك أحمد جردات لنقف معك على آخر تطورات المشهد، إن كان يعني أي سفارات إنذار دوت في شمال إسرائيل، أي استهدافات قام بها حزب الله خلال اليوم، وآخر التصريحات الإسرائيلية فيما يتعلق بلبنان والنية الإسرائيلية تجاهها.
2: بخصوص التطورات الميدانية، شهدنا صباح هذا اليوم تفعيلا لصفارات الإنذار أكثر من مرة في المناطق الحدودية بفعل إطلاق مسيرات مفخخة وأيضا بفعل إطلاق صواريخ من لبنان. ولكن بعد أن أصدر نتنياهو وكاتس يعني بيانا بأنهما يعني أو عزل الجيش الإسرائيلي بمهاجمة بيروت، فقط مرة واحدة دوت صفارات الإنذار، ولكن في مناطق عديدة في 35 منطقة بفعل إطلاق صاروخين اثنين وفقا للجيش الإسرائيلي. فعلت صفارات الإنذار في صفد ومحيطها ومناطق عديدة وصولا إلى المناطق القريبة من بحيرة طبرية. لذلك يعني يستمر حزب الله بإطلاق الصواريخ والمسيرات، رغم أن الادعاء الإسرائيلي كان من وراء هذه العملية وتوسيع العملية العسكرية الإسرائيلية على لبنان بأن ذلك سيساهم بخفض وتيرة الهجمات. ولكن بشكل شبه يومي يعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابات، وبشكل شبه يومي يعلن عن قتلى بصفوف المسيرات. صباح هذا اليوم أعلن عن قتيل جندي قتيل جديد قتل بهجوم بمسيرة مفخخة بالقرب من قلعة
3: راديو الحرية.
4: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: سابقا لم يصدر أي بيان قبل تنفيذ مثل هذه الهجمات. هما أصدرا البيان التحذيري بأنهما أوعزا للجيش باستهداف الضاحية، وفسر من قبل عدد من الصحفيين العسكريين الإسرائيليين بأنه تحذير لعناصر حزب الله لإخلاء الضاحية الجنوبية. وشهدنا يعني إخلاء أيضا للمدنيين اللبنانيين من الضاحية.
4: ماذا يعني لم يصدر سابقا؟ كانت تصدر أوامر إخلاء، كانت تصدر أوامر إخلاء لمناطق في الضاحية.
3: صحيح، بالفعل مناطق معينة للضاحية، ولكن هذه المرة لم يتم إصدار أي قرار بإخلاء الضاحية. فقد تحدث نتنياهو عن أنه أوعز للجيش الإسرائيلي باستهداف الضاحية الجنوبية، ونتحدث عن منطقة كانت خارج الاستهدافات على الأقل خلال الفترة الماضية. فقد تم استهداف الضاحية مرتين لتنفيذ عمليتي اغتيال، وكان هناك ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل بتنفيذ فقط عمليات اغتيال وعدم يعني تدمير مباني في الضاحية الجنوبية. الآن يعني سابقا كان الجيش أيضا هو الذي يصدر أوامر بإخلاء بعض المناطق، بعض المباني. حتى هذه اللحظة لم يصدر الجيش الإسرائيلي أي بيان بإخلاء الضاحية الجنوبية أو بإخلاء مناطق بعينها من أجل استهدافها. ولكن أيضا ما صدر عن نتنياهو وكاتس هو كقرار تحذيري قبل تنفيذ هجمات على الضاحية الجنوبية. حتى هذه اللحظة لم تنفذ إسرائيل أي هجوم على الضاحية، وهذا ربما ما يدفع بالاعتقاد إلى أن يعني ربما يعني هناك لا نعرف إن كانت هناك مشاورات مع الإدارة الأمريكية أم لا، ولكن أيضا قد يكون ضمن محاولة إسرائيل الضغط على الحكومة اللبنانية وعلى حزب الله قبيل جولة المفاوضات المرتقبة غدا. وإذا ما عدنا رولا إلى الجولات السابقة، كل الجولات السابقة استبقتها إسرائيل بتوسيع العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني، ولكن هذه المرة الحديث عن مهاجمة بيروت واستهداف بيروت هو تطور خطير وله انعكاسات وارتدادات ليس فقط على لبنان وإسرائيل بل أيضا على إيران. لذلك الآن الحسابات معقدة جدا، وسابقا كان الاعتقاد الإسرائيلي بأن
4: ولكن علما بأنه هذا يعني استهداف بيروت حدث سابقا
3: لا تريد إفشال.
4: نعم. خلال الفترة الماضية لم يقتصر على الضاحية الجنوبية، حتى بدأت يعني استهدفت إسرائيل مناطق أخرى في لبنان وأبنية أخرى قبل فترة، وتابعنا يعني وقتها دمار كبير حل في المنطقة.
3: في الحرب الأخيرة استهدفت إسرائيل ليس فقط الضاحية الجنوبية بل مناطق وأحياء أخرى من العاصمة اللبنانية بيروت، ولكن حتى يعني منذ وقف إطلاق النار مع إيران تجنبت إسرائيل استهداف الضاحية الجنوبية، ومنذ وقف إطلاق النار مع لبنان هاجمت إسرائيل مرتين الضاحية الجنوبية. المرة الأولى عندما قالت بأنها اغتالت قائد وحدة الرضوان في حزب الله، والمرة الثانية قبل أيام قليلة عندما قالت بأنها استهدفت قائد القوة الصاروخية في حزب الله. لذلك تجنبت إسرائيل سابقا استهدافات واسعة النطاق في بيروت، وكان هذا واضحا حتى قبل وقف إطلاق النار مع لبنان، وما بين الفترة الواقعة ما بين وقف إطلاق النار مع إيران ووقف إطلاق النار مع لبنان كان واضحا أن الضغوط الأمريكية على إسرائيل بعدم استهداف لبنان وعدم استهداف الضاحية الجنوبية. ولكن هذه المرة هذا القرار جاء من نتنياهو وكاتس بعد ساعات قليلة من محادثة هاتفية ما بين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، الذي ركز نتنياهو في هذه المحادثة على جزئية ضرورة استهداف حزب الله في الضاحية الجنوبية وفي بيروت، وضرورة منح إسرائيل حرية عمل عسكري في لبنان وعدم اقتصار العملية العسكرية فقط على الجنوب اللبناني، رغم أن إسرائيل توسع من المناطق التي تحتلها في لبنان، وأيضا توسع من دائرة الاستهدافات والإخلاءات التي تصدرها بشكل يومي ضد بلدات ومدن في الجنوب اللبناني وفي مناطق في البقاع.
4: حتى اللحظة من القدس شكرا لك أحمد جردات مراسل تلفزيون العربي. أذهب إلى واشنطن معك عماد الرواجدة، والموقف الأمريكي، اتصالات روبيو لم تكن فقط مع الطرف الإسرائيلي ولكن أيضا كانت مع الطرف اللبناني، نريد يعني إن كان هناك أي مؤشرات على الموقف الأمريكي في حال فعلا نفذت إسرائيل تهديداتها بضرب بيروت، ولماذا يبدو وكأنه يعني ضوء أخضر مفتوح بالنسبة لإسرائيل ليس فقط في بيروت ولكن في عملية الاحتلال والقضم الذي تقوم به في الجنوب.
1: هو بالفعل في ضوء أخضر أمريكي ليمنح إسرائيل القدرة على تنفيذ ضربات كما وصفها الرئيس الأمريكي في حديث لأكسيوس قبل نحو أسبوعين، سيرجيكال، ضربات جراحية. هذا مسموح وقد سمح به الرئيس الأمريكي في حديث واضح لأكسيوس، قال بأنه أخبر نتنياهو أن بوسعه القيام بذلك لكنه لا يريد احتلالا. ربما الفجوة الآن بين الموقف الأمريكي، إنجاز وصفها بالفجوة، والإسرائيليين هي مسألة الاحتلال، لكن حتى الآن لم يصدر أي موقف رسمي أمريكي يدين هذا التطور في العمليات الإسرائيلية إلى حد احتلال وقضم الأراضي. وأكبر مؤشر ما حصل يوم أمس حينما كلم وزير الخارجية ماركو روبيو كل من الرئيس اللبناني وبنيامين نتنياهو، ودعا، طبعا هو كلمهم في 48 ساعة الماضية، لا نعرف على وجه الدقة متى جرت المكالمة وهل جرت قبل آخر تقدم ميداني للإسرائيليين في لبنان أم لا، لكن بعد أن أجرى المكالمة دعا لوقف إطلاق نار من الطرف اللبناني، دعا إلى خفض التصعيد عبر وقف إطلاق النار. ولكن المصادر من داخل وزارة الخارجية الأمريكية تقول بأن الرئيس اللبناني ذهب إلى رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس النواب أخبره بأن على إسرائيل أن تقوم بوقف إطلاق النار أولا، والمسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية وصف ذلك بالمخيب للأمال في إشارة واضحة للانحياز للقناعة الإسرائيلية. أكثر من ذلك، هذا المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية الذي صرح لوسائل الإعلام الأمريكية يوم أمس يقول بأن الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية تفاجأت من قدرة الإسرائيليين على امتصاص ضربات حزب الله دون أن يؤدي ذلك إلى تعطل كبير في الحياة في الشمال الإسرائيلي. بالتالي واضح أن الهم حتى الأمريكي هو كيف يمكن لإسرائيل بين مزدوجين أن تدافع عن نفسها وأن تواجه هذه المنظمة التي وصفها المسؤول في وزارة الخارجية بالإرهابية. إذن حتى مفردات الخطاب الأمريكي فيما يتعلق بلبنان هي مفردات تتبنى الرواية الإسرائيلية، حزب الله منظمة إرهابية، يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها. وهذا ليس فقط خطاب شفهي أو إعلامي، هو خطاب أمريكي رسمي صيغة في مذكرة التفاهم التي وقعت بعد أول اجتماع لبناني إسرائيلي في واشنطن، ووقعت عليها الحكومة اللبنانية أيضا مذكرة التفاهم. تقول في البند الثاني أن لإسرائيل الحق بتنفيذ أو باتخاذ أي إجراءات ضرورية للدفاع عن نفسها، وأنا هنا أقتبس من نص الوثيقة، للدفاع عن نفسها إن استشعرت أن هناك مخططا لمهاجمتها أو أن هناك هجوم وشيك من قبل حزب الله. والترجمة السياسية لذلك أن لإسرائيل الحق بتنفيذ ضربات استباقية وفق ما تراه مناسبا في الداخل اللبناني، دون أن يعني ذلك، وفق نص الوثيقة أيضا في البند الثاني، دون أن يعني ذلك انهيارا لوقف إطلاق النار. هذا هو الموقف الرسمي الأمريكي الذي صيغ في مذكرة تفاهم وقع عليها الجانبان الإسرائيلي واللبناني بعد أول لقاء جرى في واشنطن. ومن وجهة النظر الأمريكية، الحكومة اللبنانية وحزب الله أمران مختلفان.
4: طيب إذا لماذا على أي أساس، يعني هو من خلال المعطيات عماد، على أي أساس يتم التفاوض مع الحكومة اللبنانية التي تعرف الولايات المتحدة بأنه يعني تطبيق ما يطلب منها على الأرض تقريبا مستحيل؟
1: الإدارة الأمريكية تتعامل مع لبنان كما تعاملت مع غزة، تقول بأن حزب الله يأخذ لبنان كاملا رهينة، بالتالي الحكومة اللبنانية هي ضحية مثلها مثل الإسرائيليين. هذا هو الفهم الأمريكي لما يجري في لبنان، وعلى هذا الأساس تجري اللقاءات في واشنطن، على أساس أن الحكومة اللبنانية وإسرائيل يعانيان من وجود حزب الله، وكلا الطرفين يحاولان التخلص من حزب الله، والإدارة الأمريكية تحاول مساعدتهما في التوصل إلى هذه النتيجة. الولايات المتحدة لا تنظر للبنان ككل موحد، هي تفصل بين حزب الله والحكومة اللبنانية كما كانت تفصل بين الشعب الفلسطيني وحركة حماس، وتعتبر أن الشعب الفلسطيني في غزة مختطف من قبل حركة حماس، نفس النظرية التي بررت الهجمات والمذابح الإسرائيلية في غزة تنفذها أو تسحبها الآن على لبنان، نفس المنطق ينسحب على لبنان مرة أخرى. هناك طبعا آراء تقول بأن الإدارة الأمريكية كلما فترت باتجاه اتفاق مع إيران كلما فترت باتجاه اتفاق مع لبنان، لأنها تعتقد بأن الملفين مرتبطان ببعضهما البعض، وهذا ما تقوله أيضا إيران، تقول بأن أي وقف لإطلاق النار مع الولايات المتحدة يجب أن يشمل لبنان في نهاية المطاف. لأن المفاوضات متعثرة مع الإيرانيين، يبدو حماس الأمريكيين أيضا للضغط على الإسرائيليين أقل مما كان عليه الحال سابقا. هو بالأساس كان ضعيفا لكنه أقل اليوم لأن المفاوضات مع إيران متعثرة، ولا يبدو أن في الأفق هناك وقف لإطلاق النار يلوح في الأفق مع الإيرانيين. بالتالي حماس الإدارة الأمريكية لإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان منخفض للغاية.
4: وبالتالي كيف تنظر الولايات المتحدة إلى التحذيرات يعني الإيرانية؟ تصدر تحذيرات اليوم والأمس حول الرد إذا ما استمر العدوان على إسرائيل، بالنظر أيضا إلى المرحلة الماضية وما جرى الحديث عنه أمريكيا. إيران كانت تقول بأن لبنان مشمول في عمليات التفاوض، الولايات المتحدة قالت لا.
1: هذا طبعا من المحتمل أن يؤثر ذلك على الإدارة الأمريكية بشكل كبير، من المحتمل، وهذا مجرد تخمين لسبب بسيط، هو أن الإدارة الأمريكية لا تبدو متحمسة، وهذا ما تقوله المصادر من داخل البيت الأبيض، لا تبدو متحمسة للعودة للحرب مع إيران. الآن إن قامت إيران بالرد على الإسرائيليين بسبب ما يحدث في لبنان، هذا سيضطر الولايات المتحدة للدخول في الحرب. يبدو أن الرئيس ليس متحمسا للدخول إليها، لأنه يعتقد بأن ذلك سيزيد الوضع الاقتصادي الداخلي الأمريكي سوءا، وسيؤثر عليه أيضا في الانتخابات النصفية المقبلة. بالتالي التهديدات الإيرانية باحتمال أو ما يسرب من إيران باحتمالات أن تقوم إيران بضرب إسرائيل قد يدفع الإدارة الأمريكية للتحرك بالفعل، لأنها لا تريد العودة لحالة الحرب، على الأقل هذا ما يراه كثير من المراقبين وما تسربه بعض المصادر، أن الرئيس متردد باتجاه القيام بعمل عسكري ضد إيران. لكن إن ضربت إيران إسرائيل ربما يجد نفسه مضطرا لذلك، وربما يحاول الحيلولة دون ذلك عبر الضغط على الإسرائيليين بالتهدئة قليلا في لبنان، عوض أن يجد نفسه في وضع مضطر فيه للدخول في عمل عسكري هو لا يرغبه بالنظر لنتائجه الاقتصادية والسياسية السيئة جدا على الإدارة الأمريكية في الداخل الأمريكي.
4: شكرا لك من واشنطن عماد الرواشد على كل هذه التفاصيل. ونشير مشاهدين مجموعة إلى التصريحات والبيانات الصادرة عن الرئيس اللبناني جوزيف عون، والتي يقول فيها التفاوض أسلم من الحرب، إذ رأينا وما زلنا نرى ويلات الحرب ونتائجها. وأيضا يقول أن التفاوض لن يحل المشكلة في لحظات، بل هو مسار يحتاج إلى وقت وليس لدينا خيار آخر. وأيضا يضيف، البعض يعتبر أن التفاوض استسلام، إلا أنه ليس كذلك، بل هو حل لإيقاف الحرب. وكذلك يقول لن نتراجع عن خيارنا، وجميعنا في لبنان كمسؤولين نبذل المستحيل. وأيضا يضيف الرئيس اللبناني، قد تتعرقل المفاوضات أو تتأخر عن بلوغ الهدف الذي نريده لكنها تسير. وأيضا يضيف، الجيش لم يعلن أن منطقة الجنوب أصبحت منزوعة من السلاح وخالية منه. وأيضا يقول بأن إخلاء الجنوب من السلاح يحتاج إلى وقت في ظل الطبيعة الجغرافية للأرض. ويضيف بأن الصواريخ التي أطلقت في بداية الحرب كانت من منطقة شمال الليطاني. إذن هذه التصريحات الجديدة والبيانات الجديدة لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون. سنتابع سياقها أيضا في سياق هذه التغطية وهذه الساعة من لبنان، ولكن قبل ذلك نذهب إلى باريس. معنا من هناك دلال معوض، أهلا بك دلال، حراك فرنسي كالعادة يعني فيما يخص الأمور في لبنان ومحاولة التوصل وامتصاص التصعيد. زيارة مرتقبة الأربعاء المقبل إلى بيروت، الحديث عن جلسة لمجلس الأمن طالبت بها فرنسا من أجل التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان، ماذا في التفاصيل؟
5: نعم رولا، يعني هناك جلسة طارئة دعا إليها وزير الخارجية الفرنسي يوم أمس لمناقشة هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان. طبعا هي ليست المرة الأولى، كان في آخر أذار أيضا يعني دعا الوزير ودعت فرنسا إلى جلسة طارئة حول لبنان. مرة أخرى كان هناك أيضا جلسة طارئة حول وضع قوات حفظ السلام أو اليونيفيل بعد تعرضها يعني لاعتداءات واستهداف في جنوب لبنان. التوقعات اليوم هي فعلا يعني يمكن أن نقول بأن فرنسا تحاول الضغط على الصعيد الدولي ضمن إطار الأمم المتحدة للحد من هذا التصعيد ولمحاولة
0: راديو الحرية
6: 97.7 الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
9: أصل القهوة مذاق،
8: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: راديو الحرية
2: 92.7

0: قد يكون يعني ينظر إليه كتنازل للمطالب الإسرائيلية، ولكن بالمقابل يعطي ترامب الضوء الأخضر لإسرائيل في لبنان. رولا،
1: نعم، شكرا لك من باريس مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض على كل هذه التفاصيل. وأيضا نشير إلى الأخبار العاجلة الآن التي ترد عن الخارجية القطرية. بيان للخارجية القطرية يقول فيه: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير الخارجية السويسري تنسيق جهود دعم الوساطة الباكستانية. إذن الخارجية القطرية تتحدث عن تنسيق بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري ووزير الخارجية السويسري لبحث جهود دعم الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران. وأيضا رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد على تجاوب كل الأطراف مع الوساطة بما يفضي لاتفاق مستدام. إذن بيانات صادرة عن الخارجية القطرية تتحدث عن تنسيق الجهود وتواصل مع الخارجية السويسرية لتنسيق دعم جهود الوساطة وضرورة تجاوب كل الأطراف مع الوساطة بما يفضي لاتفاق مستدام. نذهب الآن إلى بعبدة مرة أخرى مع كرامز القاضي وتصريحات جديدة لرئيس الجمهورية يتحدث فيها عن مسار التفاوض، يتحدث فيها أيضا عن الجهود التي بذلتها وما زالت تبذلها الحكومة في سبيل موضوع حصر السلاح، وأيضا تحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.
2: بالفعل رولا، جملة من المواقف المهمة أطلقها والتي تحمل رسائل إلى الداخل والخارج من قبل الرئيس اللبناني، لا سيما أنها أيضا تأتي بعيدة هذا الإعلان الإسرائيلي بقرب أو توسعة دائرة الاستهدافات لتشمل الضاحية الجنوبية لبيروت. الرئيس اللبناني أشار إلى أن التفاوض هو أسلم من الحرب التي جرت الويلات على لبنان، وقال برد غير مباشر على الدعوات كانت للحكومة اللبنانية ولأيضا الرئاسة اللبنانية بضرورة التراجع عن مسار التفاوض المباشر سواء من قبل حزب الله أو من قبل طيف من الأحزاب أو الشخصيات التي تدعم الحزب في هذه المسألة، مسألة توقف هذه المفاوضات نتيجة استمرار التصعيد الإسرائيلي. قال إننا لن نتراجع عن خيار التفاوض، وصحيح أن خيار التفاوض قد يتعثر وقد يواجه مشاكل وأنه مسار طويل، لكن في النهاية الحروب تنتهي بالتفاوض، وهذه رسالة مهمة من الرئيس اللبناني قبيل 24 ساعة على بدء المسار التفاوضي في نسخته الثانية في العاصمة الأمريكية واشنطن، وأكد أن لا أفق عسكري لحل هذه الأزمة ولحل هذا الصراع في جنوب لبنان. وكشف كذلك رولا الرئيس اللبناني عن معطيات مهمة ردا أيضا على اتهامات للجيش اللبناني منذ بدأ هذا العدوان على لبنان في الثاني من آذار مارس الماضي عندما أطلقت الصواريخ، وقال إن الجيش اللبناني لم يتحدث خلال مرحلة حصر السلاح على أن الجنوب بات منطقة منزوعة السلاح بالكامل نتيجة المنطقة وما تتميز به من منطقة وعرة وتضاريس، وبالتالي فقط ما تحدث عنه الجيش آنذاك هو سيطرة علنية. وتحدث بجزئية مهمة ربما بها لهذه المرة الأولى بهذا الشكل الواضح، أيضا ردا على اتهامات للجيش بأن إطلاق الصواريخ حصل من منطقة شمال الليطاني، يتحدث عن الصواريخ الستة التي أطلقت في الثاني من آذار مارس والتي اتخذت منها إسرائيل ذريعة لبدء العدوان على لبنان. إذن هذه مواقف مهمة للرئيس اللبناني جوزيف عون في هذا السياق. وأيضا بالنسبة إلى الضاحية الجنوبية وبالنسبة إلى هذا التطور واللافت وفي غاية الدقة والخطورة، هناك ترقب أيضا على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي لهذه التهديدات الإسرائيلية للضاحية الجنوبية بقرب ربما الاستهدافات مع دخول هذه الإعلان أو هذه التهديدات الساعة الخمس ساعات على هذه التهديدات.
1: رامز، عندما يشير جوزيف عون إلى فكرة بأن الصواريخ التي أطلقت الصواريخ الستة التي أطلقت على إسرائيل في المرحلة الماضية أطلقت من شمال الليطاني، يعني فسر لنا هذه الإشارة إلى ماذا ترمز، ماذا يريد أن يقول؟
2: صحيح رولا، هذه الجزئية كنت أشير إليها إلى أنها جزئية مهمة، سواء بالنسبة إلى مسارعة إسرائيل إلى تحميل الجيش اللبناني، أيضا هذه المسؤولية، مسؤولية عدم منع حزب الله من إطلاق الصواريخ، وأيضا في الصراع الداخلي اللبناني وتحميل حزب الله مسؤولية جر لبنان إلى هذه الحرب. في مرحلة 15 شهرا كان هناك استمرار لمسألة حصر السلاح في جنوب الليطاني، وكان الجيش آنذاك في المرحلة الأولى قد أعلن حصر السلاح بالكامل في جنوب الليطاني، وتحدث آنذاك سواء الرئيس اللبناني أو الجيش عن سيطرة عملية أشار إليها جوزيف عون بحديثه، وبالتالي هذا رد مباشر على اتهامات للجيش بكيفية السماح بإطلاق هذه الصواريخ، كاشفا أن إطلاق الصواريخ حصل من منطقة شمال الليطاني وليس من جنوب الليطاني. وتعلمين أن في فترة بعيدة حرب أيلول من عام 2024 وفي الفترة التي امتدت لسنة ونصف، هنا أشار أيضا جوزيف عون في جانب آخر من حديثه إلى أن إسرائيل أيضا لم تساعد في مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، لأنها استمرت باحتلال النقاط الخمس، وكذلك استمرت بالاستهدافات والاعتداءات اليومية على القرى والبلدات الجنوبية. وبالتالي يريد القول الرئيس اللبناني أن الجيش كان ماض في قرار حصر السلاح، لكن المنطقة هي تمتد على رقعة جغرافية واسعة لديها الكثير من الهضاب والوديان والتضاريس الجغرافية القاسية، وبالتالي لا يمكن حصر السلاح في هذه الفترة الزمنية القصيرة، بل كان هناك سيطرة عملية على جنوب الليطاني، وهذا بشهادة الأمريكيين آنذاك وبشهادات كانت خرجت ببيانات عن السفارة الأمريكية قبيل بدء الحرب الأخيرة، وجرى توثيق هذا الأمر من قبل أيضا سفراء الدول الخمس في مجلس الأمن وأيضا الأطقم أيضا الدبلوماسية العربية آنذاك. وبالتالي واضح أن هناك أن كلام عون اليوم أيضا لديه الكثير من الرسائل للداخل والخارج.
1: شكرا لك رامز القاضي، مراسل تلفزيون العربي منب عبدة، سيكون لنا عودة لك. شكرا. إذا ونشير إلى الأخبار العاجلة.
3: راديو الحرية
4: 97.7 بالعشرة.
5: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
8: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غد حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غدوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
8: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، عدنا والعود أحمد، عدنا لنلتقي بكم مجددا بعد انقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم ونحن بأفضل حال. يعود العيد القادم إن شاء الله وكل البلاد تعيش فرحة العيد، الفرحة اللي متوقعة والفرحة اللي كل كان يفرحها قبل ندخل في هالدوامة هاي، والحرب على كل من قال أنا فلسطيني وبدافع عن هالقضية. كل عام والجميع بألف خير، حلقة جديدة، أخبار جديدة وتفاصيل جديدة عن بعض المواضيع. اليوم الزاوية الأولى مثل دائما راح تكون معنا من قطاع غزة والزميل أشرف مطر، بالفقرة الثانية راح يكون معنا إن شاء الله الكابتن مجد عيدة هو مدرب منتخب فلسطين للكيك بوكسينج، والفقرة الثالثة زميلنا مفيد حسونة من الأردن لنحكي عن نهائي دوري الأبطال وعن خسارة الأردن امبارح في المباراة الودية أمام سويسرا. كنت حابب أحكي اليوم عن حمادة الجعبري لكن ربما يتأجل الموضوع للخميس لأنه هيك كان الحديث بينه وبينه. كنت كمان حابب أحكي مع الكابتن فهد العتال بخصوص المباراة الودية اللي كانت في نابولي، لكن يعني خلينا نقول سوء التنقل ما بين فلسطين داخل خارج وعلى الجسور تحديدا هو اللي أحال دون ذلك، لكن إن شاء الله يعني ملحوقة ليوم الخميس بنحكي أكثر بهاي التفاصيل. هاي الأخبار الموجودة، إذا ضل معنا شوية وقت في الآخر ممكن نحكي شوي عن انتخابات ريال مدريد، لأنه اللي داخل ضد بيريز ريكلمي أعلن اليوم على أنه ممكن خلال الساعات القادمة تحديدا يوم الأربعاء يعلن عن اسم هو مخلص معاه موقع معاه في حال تم انتخابه رئيس للنادي، رح يعمل مفاجأة أو زلزال كروي. هلأ مين بيقصد بتعرفش، يمكن يرجع ميسي هو عمره 19 سنة ولا كريستيانو هو عمره 18 سنة يوقع مع ريال مدريد، بتعرفش إيش بيقصد هذا الزلمة. على كل حال هاي هي أخبارنا اليوم الموجودة معنا. إيهاب النتش اليوم بالهندسة الإذاعية، يسعد مساك، تحياتي لكم جميعا من وراء الميكروفون عمر بدر وياميت مرحب. إلى أولى فقرات البرنامج، إلى قطاع غزة ومن هنالك الزميل أشرف مطر. أشرف مساء الخير.
1: مساء الخير أخي عمار، ومساء الخير لكل السادة المستمعين، وكل عام وأنتم
0: يعني كل عام وأنت بألف خير، وكل شعبنا وكل أهلنا وكل أصدقائنا وحبايبنا بقطاع غزة بألف خير. إن شاء الله العيد الجاي بيرجع على غزة، وغزة مش مثل يعني قبل 7 أكتوبر، لا بل أفضل بكثير، وبتكون الطريق هيك فاتحة بيننا وبينكم يا رب
1: يا رب.
0: يعني دعنا نسأل في البداية عن حال غزة في عيد الأضحى المبارك وعن حال غزة هذا اليوم.
1: يعني أخي عمار نجدد التحية ونجدد المباركة بعيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالجنة والبركات.

0: الأضحى كانت ليلة صعبة على قطاع غزة باستهداف حي الرمال كما تعلم أخي عمار.
1: كان أعتقد في حزام ناري وعملية اغتيال.
0: نعم، الحي الأكثر استنزاف للسكان في قطاع غزة بعد حالة النزوح الكبيرة اللي تعرف شاهدها شرق القطاع تحديدا الشجاعية والزيتون والتفاح، مناطق طبعا مناطق شرق مدينة غزة، كل الجميع خرج من هذه المناطق وتوجهوا باتجاه الغرب، وبالتالي طبعا هناك اكتظاظ سكاني كبير بالنسبة لهذه المنطقة، وبالتالي أي استهداف يتسبب في عدد كبير من الشهداء وعدد كبير من الجرحى. أما بالنسبة للأوضاع الميدانية اليوم أيضا هنالك أكثر من استهداف للطيران المسير الطيران الاحتلالي، هناك شهيد الآن قبل قليل سقط في مخيم البريج عبر استهداف في الطيران المسير الأنباء من وسائل الإعلام، وأيضا الوسائل الإعلام الصحية تقول أنه هناك شهيد على الأقل حتى اللحظة في المكان، ومحاولات لانتشاله ونقله إلى المستشفى. أيضا هناك توغل في شارع صلاح الدين تحديدا في منطقة خان يونس شرق صلاح الدين، وهناك عمليات استهداف وتدمير لما تبقى من مباني مخلاء من سكانها، اللي أيضا كما قلنا أنه أغلب سكان مناطق شرق القطاع توجهوا إلى الغرب من بيت حنون حتى رفح، تقريبا هذه المناطق جميعها مخلاء. أما طبعا الحدث الأهم اللي بدأ يؤرق سكان القطاع وبدأ يبث حالة الخوف والرعب لديهم هو الحديث الذي أطلقه طبعا نتنياهو قبل أيام، الحديث عن توسيع مناطق السيطرة على قطاع غزة، والحديث يدور حسب وسائل الإعلام العبرية أنهم يرغبون بتوسيع المساحة إلى 70%، وبالتالي مزيد من التضييق على سكان القطاع، مزيد من النزوح على سكان القطاع. طبعا يعني سكان غزة كان الله بعونهم يعني بعد تقريبا 3 سنوات من النزوح المتكرر من منطقة إلى مناطق أخرى، وبالتالي الحديث عن 10% إضافية أو 15% من مساحة قطاع غزة تبتلع لصالح الاحتلال ولصالح إقامة مناطق عسكرية أو ما يسمى بالمناطق الصفراء، هو أيضا يعني أمر صعب جدا على سكان قطاع غزة، وبالتالي الكل يتساءل ما هي المناطق يعني المنوي احتلالها أو المنوي السيطرة عليها. هذا الأمر طبعا تعرف يعني سبب بالنسبة للناس حالة من الخوف الرعب، وين بدنا نروح وين بدنا نيجي، بتعرف القطاع أصلا مكتظ الآن، أنت بتحكي عن أكثر من 2 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة يقطنون تقريبا أقل من 40% من مساحة القطاع اللي أصلا بالغة 365 كيلو متر مربع، يعني إحنا بنحكي تقريبا عن حوالي 100 كيلو أو أقل.
1: يعني إحنا كنا نقول قبل الحرب يا أبو محمد إنه أكثر منطقة اكتظاظا بالسكان في العالم هي قطاع غزة، وكانت قطاع غزة كله. اليوم إحنا بنحكي عن تقريبا بنحكي عن 70%،
0: راح 2 مليون إنسان في تقريبا 40 أو 35%.
1: يعني هلا 70% من قطاع غزة بده يروح، وأنت بتحكي عن 30% بقي. تخيل أنت المشهد معي حاليا،
0: أمر صعب للغاية، أو الوضع الحالي أمر صعب للغاية. يعني لك أن تتخيل يعني قبل قليل عندما كنا قبل يعني قبل الهواء تحدثنا معاً، يعني أنا كنت في مشوار قريب، أنا كنت في الرمال، يعني الوضع الطبيعي إنه أنا بالرمال الموضوع يعني بحتاج، كان قبل 7 أكتوبر بحتاج مني إنه يعني 10 دقائق في الروح وعشر دقائق في العودة، ثلث ساعة نص ساعة على أكثر. يعني أنا تقريبا من قبل الساعة 12 طالع وصلت البيت قبل الهواء بدقيقة واحدة، تصور 3 ساعات عشان أنت تطلع منطقة غريبة جدا.
1: هلا أنت 3 ساعات من وين لوين تنقلت أشرف؟
0: وجود مركبات
1: أشرف. نعم. أنت 3 ساعات من وين لوين تنقلت؟
0: من الشيخ رضوان إلى الرمال، يعني تقريبا أقل من 2 كيلو.
1: يعني أنت كنت تحكي هاي أصلا قبل الحرب ما كنتش تعتبره مشوار الشيخ رضوان؟
0: لا أقول لك هذه المساحات مش محسوبة وقريبة جدا، يعني لأنه هذا طبعا سببه أول شيء الاكتظاظ السكاني الكبير، أنه إحنا نعتبر ضمن غرب مدينة غزة، فبالتالي اكتظاظ كبير، الشوارع طبعا تعرف تم تدميرها بشكل كامل، طبعا العربات أو السيارات النقل طبعا تقريبا غزة فقدت أكثر من 90 أو 95% من سياراتها، وبالتالي يعني صعوبة كبيرة في التحرك من مكان إلى آخر يواجهها سكان القطاع، وهذا طبعا بيزيد من أعباء من

0: أعباء الناس وأعباء المواطن اليومية اللي كل يوم هو عايش على روتين اليومي له، كيف ممكن نصحى، كيف ممكن نعبي مية حلوة، كيف ممكن نشتري خضرة، كيف ممكن نأكل ونشرب، تعرف أزمة غاز، أزمة كل شيء في غزة عبارة عن أزمة، كوكتيل الأزمة سكان غزة بيعيشوها لحد الآن طبعا لا أفق لحل، وبالتالي هذا الأمر طبعا بزيد من إحباط الناس وبزيد من إحباط المواطن اللي كل يوم بيأمل إنه يعني إن شاء الله بكرة بكون الغد أفضل، ولكن يعني لا سكان لا يعني لا شيء أمام أهل غزة سوى الصمود والبقاء وطبعا الدعوة إلى الله عز وجل أن يفك هذا الكرب.
1: يعني كان الله في العون أخوي أبو محمد، وإن شاء الله مثل ما حكينا الفترة القادمة بتكون أفضل بكثير، والعيد القادم بيكون على قطاع غزة أفضل بكثير مما نحن فيه الآن. بدي أشكرك شكر جزيل، على أمل إنه الرسالة الثانية تكون من عندنا من هون من داخل الاستوديو إن شاء الله. تخيل تخيل مع إنه الرسالة الثانية تكون من جوا الاستوديو هون. كل الاحترام أبو محمد ليلك، بس جاني واحد مستعجل اليوم على الهندسة. كنا مرتاحين مع إيهاب، إحنا والله كنا مرتاحين مع إيهاب، جاني واحد مستعجل، الزلمة بده يخلص على السريع البرنامج. يلا دقات الساعة.
2: برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: من جديد لكم التحية، عدنا بعد دقات الساعة لنكمل وإياكم البرنامج. وحديثنا الآن راح يكون مع حبيبنا وصديقنا الكابتن مجد عيدة، وهو مدرب منتخب فلسطين للكيك بوكسينج، والحديث معه راح يكون عن مشاركة منتخبنا الفلسطيني للكيك بوكسينج في بطولة كأس العالم اللي كانت في أنطاليا، واللي قدرنا نحقق فيها 6 ميداليات فضية في بطولة اللي عم نحكي في كأس عالم، بمشاركة تقريبا 3000 لاعب ولاعبة مثلوا 97 منطقة أو 97 فريق من 43 دولة حول العالم. منتخبنا تكون من 16 فرد، منهم 10 لاعبين ولاعبات وحكم دولي وخمس مدربين بقيادة المدير الفني للمنتخبات مؤمن العالول. نحكي أكثر مع مدرب منتخبنا الكيك بوكسينج، هو الكابتن مجد عيدة، هو ابن الخليل. الكابتن مجد، مساء الخير.
3: مساء النور، يسعد مساءكم ومساء كل المستمعين. أستاذ عمار،
2: طمنا عنك، شو الأخبار؟
3: الحمد لله رب العالمين، الله يعطيك العافية.
2: دائما وأبدا. إذن إنجاز جديد للكيك بوكسينج بست ميداليات فضية في بطولة كأس العالم للكيك بوكسينج اللي كانت في تركيا.
3: نعم صحيح. بالبداية نتقدم الشكر إلكو على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن مشاركة المنتخب الفلسطيني للكيك بوكسينج في اللي كانت في اللي هي بطولة كأس العالم اللي كانت في مدينة أنطاليا من 10 إلى 18/5. كانت والله بطولة قوية الحمد لله رب العالمين، كانت فلسطين يعني منافسة قوية وصاحبة إنجاز، رغم أنه كانت البطولة كتير كبيرة مثل ما ذكرت أنت قبل، كان يعني عدد المشاركين فيها 3000 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية. كان في كمان يعني كنت حكيت من قبل وسكريني أذكر كمان مرة، كان في مشارك 97 فريق، يعني 97 نادي، انها كأس عالم أندية هاي وتكون بالعادة اقوى من المنتخبات. كمان احنا فلسطين شاركنا فيها كمنتخب مثلوا 43 دولة. كانت البطولة كتير قوية ومن اقوى البطولات اللي اقيمت في تركيا سابقا.
2: يعني بنحمد ربنا انه صار في عنا منتخبات، ان كان على رياضة الكيك بوكسينج او باقي الرياضات، تطلع مش مجرد مشاركة مثل ما كنا في السنوات اللي فاتت. كنا نطلع احنا بس نشارك، خلص اسم فلسطين في البطولة وصلى الله وبارك، بنطلع لنا كم من واحد يعني من اعضاء الاتحاد، واحنا مروحين نحمل لنا كم من جروز وهي خلصت. بس لا، اليوم صارت لا، اليوم بنطلع بنشارك عشان نجيب ميداليات.
3: الحمد لله اليوم يعني اليوم فلسطين احنا يعني اكثر مره صرنا طالعين معاك وذاكرين عن انجازات الحمد لله رب العالمين منتخبنا. اليوم صارت فلسطين الحمد لله مش نكتفي بالمشاركه، يعني بصراحه احنا زمان كنا بس نكتفي بالمشاركه ونقول الحمد لله حطينا فلسطين ظلت على الخارطه موجوده ورفعنا العلم قدام الدوله. لا، اليوم احنا صارت فلسطين يعني دوله منافسه، ويعني حتى نرجع نحكي عن موضوع المشاركة، هي كانت المشاركة ضمن خطة.
2: رح نحكي عن الخطة هاي، لكن خلينا كمان نعطي أبطالنا الفلسطينيين كمان حقهم، لأنه أنا مثل ما الخبر موجود أمامي أنه اللاعب منذر شويكة فئة الشباب وزن 60 كيلو أكيد. توج بالفضية بأسلوب كي 1، بس أنا عشان أذكر اللاعبين ويريد أنت تشرح لكمان للمستمعين شو يعني كي 1 وشو يعني فول كونتاكت طيب. هلا احنا حكينا منذر شويكي وزن 60 كيلو باسلوب كي 1، يامن طاهر ناشئين وزن 45 باسلوب فول كونتاكت، بدر الاطرش ناشئين وزن 51 كيلو كي 1، اسامه مسعيد ناشئين وزن 54 كي 1، يحيى جبر ناشئين وزن 75 كي 1، وعمار دغش ناشئين وزن 63 لايت كونتاكت. هلا يا ريت تعطينا تفاصيل اكثر عن هدول اللاعبين الست اللي اخذوا الميداليات الفضيه، وتحكي لنا شو يعني لايت كونتاكت وفول كونتاكت وشو يعني كي 1.
3: شوف، رياضة الكيك بوكسينج اللي هذا طبعا سبب أو من أهم أسباب نجاحها، رياضة بتعطي للجميع يعني للجميع فرصة. يعني الرياضة مثلا فيها أساليب، مثلا خلينا نحكي عن أسلوب الكي 1، هو أعنف أسلوب برياضة الكيك بوكسينج، بضم القتال العادي مع ضربات اللي هي الركبة والمسك. طبعا هذا أسلوب كتير عنيف. عندنا مثلا أسلوب الفول كونتاكت، هذا أسلوب يعني بيمتاز بالحرفية، يعني مش أي لاعب بيقدر يلعب فيه. هذا أسلوب ممنوع فيه الضرب على الرجلين، فقط على الجسم من فوق مع الرأس. وفي مثلا عندنا طبعا الكيك بوكسينج ننقسم لقسمين، أساليب تلعب على الحلبة فوق حلبة، وأساليب تلعب على البساط. ثلاث أساليب على الحلبة وأربع أساليب على البساط. ويعني هذه فكرة كثير حلوة. رياضة الكيك بوكسينج مش زي باقي الرياضات مقيدة، لا، تعطيك مساحة، يعني في مجال إنه اللاعب ينافس بأكثر من مجال. والحمد لله رب العالمين إحنا كان عندنا يعني أداء أكثر من مشرف، يعني من أغلب اللاعبين. عندنا اللاعب منذر شويكي بعد ما فاز 4 مباريات خسر بالنهائي، يعني على الرغم كل الإصابات، ورغم طبعا إحنا رياضتنا بنحب نوضح لك إلك وللمستمعين، رياضة الكيك بوكسنج رياضة عنيفة جدا وقوية وجميلة، يعني مش عنيفة لدرجة انه والله تصير تخوف، لا، بس رياضة يعني قوية، مش مش مش رياضة سهلة انه الواحد يعني يجيب فيها انجاز بسهولة. والحمد لله يعني كان عندنا مثلا لاعب منذر شويكي، عندنا اللاعب بدر الأطرش فاز اكثر من مباراة لحد ما وصل للفضة، لاعب أسامة مسعيد، عندنا اللاعب يامن طاهر، يحيى جبر، عندنا لاعب على البساط عمار دغش، عندنا بنات لعبوا تنتين، عندنا كمان شاب حذيفة عبيده من الخليل وما حلف الحظ ما جاب ميدالية. وإذا بتحب ننوه لموضوع إنه إحنا كانت
2: أكيد أكيد أكيد تفضل خد
3: ضمن، يعني كانت هاي المشاركة ضمن خطة إحنا، يعني خطة هاي إحنا كيف طبعا الاتحاد أو الجهاز الفني عندنا كيف نحط الخطة بناء على بطولة العالم. إحنا عندنا كل سنتين تصير بطولة عالم تستهدف فئة، فإحنا عندنا إن شاء الله بطولة العالم السنة هاي اللي هي 2026 هتكون إن شاء الله بإيطاليا من تاريخ 17 ل24 9 السنة هاي إن شاء الله. فإحنا الخطة كانت من بداية شهر 10 2025 بداية التحضير للأبطال، من انتقلت لمحطات عدة، منها معسكرات تدريبية، منها بطولة كأس عالم في أوزبكستان، بعدها انتقلنا لبطولة أندية دولية في الهند، بعدها لتايلاند، هلأ كنا في تركيا عندنا بطولة في قرغستان، وبعدها إن شاء الله ننتقل لإيطاليا لبطولة كأس العالم. إنه يعني الحمد لله كانت هاي خطة منيحة، وإن شاء الله لسه في معسكرات تدريبية تحضير للاعبين لحتى نقدر نظهر يعني فلسطين بأجمل صورة.
2: يا سيدي، وهذا كمان أمنية لكل فلسطيني ولكل لاعب في الكيك بوكسينج. اليوم احنا بنحكي عن الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينج عشان كمان نعطيه حقه، وأودي تحية للأخ سمير عثامنة اللي كنا نحكي معاه ممكن تحت الهواء. قديش اليوم الاشي مكلف لكم كاتحاد بإعداد اللاعبين وتجهيزهم ومشاركتهم في هاي البطولات، وكيف بيكون حجم الإنفاق أو شكل الإنفاق وطريق الإنفاق، من وين كمان بيجي على اللاعبين؟
3: بصراحة يعني شوي هذا الموضوع حساس اللي نحكي فيه، أنت أقرب حدا للرياضة والرياضة الفلسطينية بالذات أستاذ عمار. أنت عارف حاليا موضوع المقاصة اللي هو الموضوع المتغيبش عن ذهن الشعب الفلسطيني.
2: ما أنت أصلا تربط كل إشي في الدنيا في فلسطين تربطه في المقاصة ليه؟
3: صحيح والله. فأنت عارف ما في موازنات مع الأسف، يعني الاتحاد بحط على عاتقه جزء من الجهد، والمدربين بصراحة يعني خلينا نحكي بحطوا على عاتقهم الجهد الأكبر من ناحية توفير سبونسر. يعني بتعرف أنت، أنا حكيت لك من قبل إنه أنا ابن مدينة الخليل مثلا ما في سبونسر، وهيك مع إنه إحنا موصيين من الاتحاد ما نحكي بهاي التفاصيل.
2: هلا مو شوفه برضه الاتحاد لازم برضه يحكي بصوت عالي عشان الكل يسمع، عشان مرتي الجاي لما بيطلع يشارك يكون في عنده على الأقل دخل للمشاركة.
3: أكيد والله أكيد. يعني أحكي لك مثلا إحنا حاليا بنحضر لبطولة إيطاليا، مثلا بطولة إيطاليا إن شاء الله طالعين بوفد كبير ناحية حكام مدربين ولاعبين بالذات، يعني خلينا نحكي عن لاعبين بشكل خاص. أكيد أنت عارف اليوم مصاريف السفر جدا جدا غالية، يعني أنت بتحكي مشاركة بتكلف لها 30-40 ألف يورو.
2: أكيد
3: هذا الحكي بالوضع الحالي ووضع السيء الاقتصادي اللي كل الشعب مش بس الرياضيين، فوالله بيكون صراحة تحدي كتير كبير لنا.
2: بس برضو ما حكيتيش يعني مثلا انه دعم بيكون من خلال خلينا نقول المؤسسات والعلاقات يقدروا يجيبوا دعم وفقط، هذا هو اللي ماشيين فيه مثلا؟
3: بصراحة رغم انه ممكن يعني رئيس اتحادنا الماستر سمير عثامنة يزعل علينا بهالكلمة، هم بصراحة ما بيأثروا وبحاولوا معانا بكل الطرق يعني بصراحة، لكن يعني زي ما بقولوها العين بصيرة واليد قصيرة. بصراحة المشاركات، يعني أحكي لك عن بطولة تركيا، إحنا المشاركات اجتهادات شخصية من المدربين، يعني أحكي لك أنا عن نفسي مثلا، هاي الحمد لله هاي المشاركة كان عندنا دعم جزئي مش كامل من شركة عندنا بالخليل.
2: يعني حلو، ها بلشت المرة العدد حكينا عن الشركات، هاي في شركة دخلت
3: بالضبط، يعني حتى رفضين نذكر اسمهم ما بعرفش السبب.
2: ما أنا بقول لك ليش بلاش الاتحادات التانية تروح عليها.
3: والله ممكن يعني مش عارف. المهم يعني الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله انه بنضل احنا يعني بنضل نسعى لنطور الرياضه الفلسطينيه ويكون لها بصمه منيحه كجهاز فني وكاتحاد فلسطيني.
2: طيب كمان احنا حكينا عن اللاعبين بس ما حكيناش عن الحكم الدولي مهند نيروخ اللي نال إشادة من لجنة الحكام الدولية لدرجة أنه يعني حسب ما سمعت أنه كان من أمهر وأبرز الحكام في البطولة.
3: الحمد لله احنا كان معانا بهاي البطولة الحمد لله رب العالمين حكم مميز جدا عندنا بالاتحاد الفلسطيني حكم اسمه مهند نيروخ شارك معانا بهاي البطولة وكان يعني سند وكتير بيفرق موضوع مشاركة حكم معاك في البطولة بيعطيك كتير من التفاصيل مواعيد أي بطولات بتكون طويلة باليوم بالدوام فبيسهل وكان يعني أنا بصراحة مثلا إحنا كان مثلا معنا السفير حتى رئيس لجنة الحكام اسمه يوري أشاد بمشاركته للسفير شخصيا يعني حكى له هذا الشاب كتير منيح وكمان بالتواصل مع الاتحاد إنه هذا الحكم كان يعني حكم مؤثر وفعال بالبطولة وأشاد والله بمشاركته بوجه له كل الشكر لحكمنا مهند نيروخ.
2: يعني كمان مش بس الإنجاز على مستوى اللاعبين الإنجاز كمان على مستوى التحكيم وهذا إشي بيعطينا كمان لقدام خيارات كثيرة في أي مشاركة لأي إشي له علاقة بفلسطين.
3: أكيد
2: ممتاز جدا. أنا سعيد كثير إنك اليوم كنت معي وبعرف إنه ممكن التحضير لهاي الفقرة كان متأخر في وقت متأخر لكن يعني أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا.
3: أكيد
2: إحنا منقول الحمد لله رب العالمين.
3: والله أنت دائما يعني صراحة ما بتتركناش دائما ساندنا وبتطلعنا بصورة جميلة.
2: هذا واجبنا والله هذا واجبنا.
3: شكرا
2: كثير لك الكابتن مجد عيدة مدرب منتخبنا الفلسطيني للكيك بوكسينج اللي يعني عمل إنجاز محترم. المشاركة كأس العالم اللي كان في أنطاليا أودي تحية كمان للكابتن سمير عثامني هو رئيس الاتحاد وحكينا معاه تحت الهواء وكمان الكابتن مؤمن العلول يعطيهم ألف عافية. طبعا هم اللي اختاروا أنه يكون معنا الكابتن مجد عيد اليوم على الهواء ليطلع ليحكي عن هذا الموضوع. هو مدرب المنتخب كمان وبعتقد مجد احنا جبناه يمكن أكثر من مرة عندنا هون في الاستوديو وحكينا معه أكثر من مرة فأكيد يعني اللي بتبع البرنامج باستمرار بيعرف مين مجد وشو مهم الإنجاز كمان للخليل في هذا الموضوع. بدنا نوقف لفاصل في إشي يزبط الصوت. طيب الله اليوم يعني في اللحظات الأخيرة أخذت القرار أن أطلع البرنامج بالمناسبة فبدي أعتذر منكم أنا عن رداءة الصوت. الصوت مبين أعتقد للكل فترة العيد كانت حلوة اسمعوا من أحلى الأعياد اللي بمر على من أحلى الأعياد اللي بمر على الشعب الفلسطيني. أنا بالنسبة لي كان من أحلى الأعياد يعني الله لا يعيد هاي الأيام إلا بأفضل حال. يلا فاصل بعد الفاصل رجعي.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
4: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
4: تتابعون الآن برنامج 3 خشبات.

0: من جديد لكم التحية متابعينا الكرام، نعود لنكمل البرنامج وإياكم، وسنكمل من العاصمة الأردنية عمان. سينضم لنا زميل مفيد حسونة وسنتحدث معه حول نهائي دوري أبطال أوروبا اللي ابتسم لباريس سان جيرمان للموسم الثاني تواليا. باريس سان جيرمان قدر يحافظ على البطولة، واعتقد من اقوى المرشحين كان لينال دوري ابطال اوروبا، خصوصا يعني في ظل الاسماء الموجودة والاداء الكبير اللي بيقدمه باريس سان جيرمان، علما انه قابل فريق كان جاهز بدنيا فنيا وذهنيا، لكن يعني بعض مرات الامور لا تجري كما يريد هذا الفريق اللي تعب كثير لا يقدر يصل لنهاية دوري أبطال أوروبا. بالنهاية في عوامل تانية ممكن تحكم مين راح يفوز. باريس سان جيرمان بطلا لدوري الأبطال، وكأنه كان كيليان مبابي لعنة على باريس سان جيرمان وانتقلت اللعنة علينا على ريال مدريد. راح نحكي عن نهاية دوري أبطال أوروبا، وراح نحكي عن ودية الأردن اللي خسرها أمام سويسرا 4-1، والودية الثانية راح تكون كمان كم من يوم أمام كولومبيا. أبو سامر مساء الخير وكل عام وانت بألف خير.
1: مساء الخيرات عمار، ومساء الخيرات لكل المستمعين بفلسطين عامة وبمحافظة الخليل العوجي.
0: اسمع، اللي بيأكلوا الإدرة الخليلية شكله صوتهم بيحلى مع السمن البلدي.
1: الإدرة كل عيا شوية هيك معلقتين سمن بلدي وتكون نحن صح
0: يعني صحة وهنا، وهي من يعني هذه عنوان لنا في الخليل، الإدرة الخليلية
1: عنوان بيتنا.
0: طيب أبو سامر، يعني اليوم حديثنا يكون معك في البداية حول نهاية دوري أبطال أوروبا والتتويج اللي كان لباريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان قدر يحافظ على البطولة لعدة عوامل بكل تأكيد.
1: أكيد عنده الخبرات أعلى، نوعية اللاعبين أفضل، هو حامل لقب، المدرب بفرق طبعا كل تأكيد،
0: هم اثنين أسبان،
1: لكن أكيد أن كي عنده تجربة أكبر وأغنى، ويعني في عوامل بباريس سان جيرمان أكيد أفضل من أرسنال. أرسنال على مستوى الكرة الإنجليزية برضه نادي عريق، نادي كبير، نادي يعني بعد 22 سنة يتوج بطل الدوري في بلاده، لكن زي ما حكينا اليوم يعني فارق بسيط جدا كانت، لكن على أرض الواقع في الملعب الأرقام كلها كانت تشير إلى باريس سان جيرمان. كان نسبة الاستحواذ أو السيطرة على المباراة 75-25، يعني في فوارق جدا شاسعة عمار، لما يكون في 21 إجمالي التسديدات لباريس سان جيرمان مقابل 7 لأرسنال، التسديد على المرمى 4 لباريس سان جيرمان 1 لأرسنال، هاي كلها أكيد بتسولك فوارق بكل تأكيد يعني في المباراة وتعطيك هاي. صحيح أرسنال هو من بادر إلى التسجيل أولا، لكن طبعا عثمان ديمبلي وجماعته يعني فريق مدرب عنده ذكاء، عنده قراءة كويسة، وزي ما حكيت لك هو طالع من مدرسة يعني أندكين، مدرسة يعني هي متعة السيطرة على كرة القدم، هو خلى باريس سان جيرمان نفس طريقة برشلونة الاستحواذ على الكرة أكبر وقت من المباراة، كان عنده استحواذ عالي جدا، يعني هو كان ثلثين بثلث، ففي فوارق أكيد. يعني
0: شوف، هو الكل توقع بعد نهاية الشوط الأول بعد ما انتهى 1-0 لأرسنال إنه أرسنال رايح لجمع ما بين الدوري ودوري الأبطال، لكن أعتقد إنه الفرق الكبيرة والفرق اللي بتلعب بخبرتها الشوط الثاني بيكون شوط لإلها، فعشان هيك شفنا ضربة جزاء لباريس وعثمان ديمبلي قدر يسجل ركلة الجزاء ويحقق التعادل، وراحت بعد هيك للوقت الإضافي ومن ثم إلى ركلات الترجيح اللي في نهاية الأمر ابتسم لباريس.
1: يعني أرسنال اجتهد قد ما الله أعطاه إنه قدر يطلع ب 120 دقيقة بالتعادل مع فريق باريس سان جيرمان، وطبعا ركلات الحظ الترجيحية بتضل اسمها أول، وأخيرا شفنا حالات الإنسانية بين اللاعبين المنتخب البرازيلي، واحد ضيع واحد جاب، واحد قال له هاردك، واحد قال له محتاجينك منتخب البرازيل، هاي الروح الحلوة في الملاعب، الأندية الكبيرة، الأندية العملاقة، النجوم الكبار، ما في ملعب تخلص مباراة تخسر دوري أبطال أوروبا خلاص صار لك، يعطيك العافية مبروك جود لك السلام عليكم، قام نسوي مناحرات ولا هوش ولا طوش ولا تصريحات ولا ندق ببعضنا ولا جمهور كسر المدرجات كسر الكراسي، تكون أمور سهلة ولا لا عمار؟
0: لا بكل تأكيد.
1: يعني حتى
0: هل
1: لو
0: أنت
1: لعب
0: بتحكي عن
1: برشلونة ريال
0: الثقافة العربية بتختلف كليا عن الثقافة
1: يعني
0: الأجنبية.
1: حتى لو لعب برشلونة ريال مدريد أكبر ناديين في العالم، بعد فوز وهذا بيخسر نتيجة سكور عالي من الواطي كله، يا أخي جمهورين الدنيا ونجوم ولاعيبة ومدربين بيطلعوا بحالة حضارية خيالية جدا. نحن بالدول اللي يعني يلا يلا يعني بنخجل بنشوف هيك منظر وكيف احنا حالنا يعني. ها؟ شاسعة يعني. احنا بنشوف هذول الأندية العالم الكبيرة، نهائي دوري أبطال أوروبا، نهائي كأس عالم، نهائي، تشوف ناس يعني المفروض إنه احنا يعني نتفرج مش بس على الفوتبول، نتفرج على السلوك، نتفرج على العادات، على التقاليد، على الطقوس. هاي كرة قدم، هاي كرة قدم. فالله يصلح حالنا يا عمار.
0: والله ان شاء الله ان شاء الله. يعني انا شايفها بدها كمان 30 40
1: يعني
0: 55
1: سنه. انا بدخل في الموضوع مباشره. احنا امبارح خسرنا من سويسرا 4-1، منتخب النشام ما خسر مباراه تجريبيه مع سويسرا 4-1. طلعوا لك محللين يقول لك موسى التعمري هو بوجه اللعب مش مدرب، لا حول ولا قوه الا بالله.
0: مو دائما في الـ في الـ في الاشي زي هيك بتحس انت انه في ناس بتطلع بتبين السلبيات. هلا لو فازت لو فازت الاردن عمرهم ما حكوا هذا الكلام.
1: لا لا، بس انت اليوم رايح كاس عالم بعد اسبوعين، خلص روق، مش وقت النقد. هلا ما بنفع
0: صحيح.
1: النقد يا عمار
0: عليت وقت الدعم
1: خلص. هلا احنا كنا مستندين، احنا مش احنا ما ودينا منتخبنا يروح ينافس على كاس العالم، بس بدنا يظهر مظهر صح وتركوه خلاص. يعني تخلوا واحد أيقونة كرة أردنية موسى التعمري تدقوه مع المدرب، لا وجيبوا لك صور فيديو طلع طلع كيف موسى التعمري.
0: طيب خلينا نحكي عن المباراة والأداء والخسارة، بس نسمع دقات الساعة وبعد هيك نرجع نسمع دقات الساعة. بس
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
4: أصل القهوة مذاق،
3: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق. تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
0: طيب نرجع لنكمل مع أبو سامر حول مباراة الأردن وسويسرا. بعد المباراة كان في حديث من قبل سلامي، قال إن الهدف من المباراة الودية الوقوف عند نقاط القوة والضعف، وأعتقد إنه أي مدير فني ممكن يحكي بهاي النقاط في المباريات الودية قبل الدخول للمشاركات الرسمية.
1: شوف يعني إحنا للأمانة كان دخلنا المباراة بمثابة تجربة أخيرة. التشكيل الأساسية لعب فيها يمكن عمليا ناقص منها طبعا عبد الله نصيب، يعني لو ما بضل نظر أقول يا زلمة عماد غايب، يا زلمة عماد خلص يعني ما راح يكون كأس عالم وانتهينا.
0: أنت بدك تلعب في الموجود عندك حاليا. ما
1: الموجود معهم عبد الله نصيب، يعني إحنا منظومة الدفاع دائما بلعب يا زلمة عرب مع عبد الله نصيب. عبد الله نصيب عنده شوية إرهاق، ريحوه لأنه بدوش تجربة يعني. فممكن لعب مباراة كولومبيا اللي فيه كمان 7-8 أيام، أبريح بلعب هو أبو جاموس. اثنين هذول ملعبوش امبارح ولا كانوا حتى ضمن القائمة الأسماء الموجودة في الملعب، لكن بالإجمال احنا امبارح يعني خط الشوط الاول الكابتن جمال الحلال مع كامل احترامه وتقديره لنا له يعني كان اكبر نقد موجه له لسبب انه غير طريقه اللعب. طب انت قاعد تغير طريقه لعبك لك 4 سنين بعد فيها قبل كاس العالم بيومين يعني شوي على علامه استفهام. انت قاعد تلعب 5-3-2 واللعيبه شوي ارتبكوا في الملعب الواجبات دخلت ببعضها لعب تحط وسط ما قدروش يسكروا لانك تلعب مع منتخب سويسرا اللي هو تصنيف 19 العالم عنده وقاعه سريع عنده الاطراف قويين عنده التوغل من العمق يعني عنده مفاتيح كثيره فاحنا ما قدرنا نجاريه خاصه الشوط الاول 3-0 رديد ابو ليلى صد جوال يعني انت طبعا الجولين من بلنتيين وبلنتيين طبعا صحيحات يعني اكيد ما فيها مشكله.
0: شوف انا شفت لما حضرت الملخص تاع المباراه شفت في مشاكل كتير واضحه في الخط الخلفي
1: يا مسامة بكل الخطوط ما انت
0: الخط والله اكثر خط لفت انتباه الخط الخلفي يعني في
1: ما هو ماشي انت الخط الدفاع ليش انكشف لانه ما عنده تغطيه من لعب في خط
0: الوسط
1: او الارتكاز تبع خط الوسط نفس الشيء او بيلعب على اطراف الملعب زي مرضي يعني مرضي لاعب استهلك وسنتد مثلا بس صار 3-0 الشوط الأول جمال السلام خربت الدنيا بالشوط الثاني راح نزل كل وجوه الشابة وجوه كذا زي فاخوري زي قشي زي يعني لعبهم كل لعيبة تغير الأداء صار أفضل صار أحسن وعدل طريقة اللعب شوي يعني صار أكثر قناعة لكن ضل خطنا خلف مفتوح طبعا سوى 9 تبديلات يعني كيف اكيد شكل المضمون كله راح يختلف فهو كان مفروض الاصل المباراه زي هاي تكون تبديلات محدوده انك انت خلص عارف خياراتك وعارف شو بدك تنزل المباراه تلعبها كويس لانك انت اليوم تلعب مع السويس عشان كده تلعب مع النمسا مجموعتك بالترشيح بنهايه كاس العالم تلعب مع كولومبيا عشان بدك تلعب مع الارجنتين هيك اخترنا المباراه التجريبيه باخر مباراتين لنا فعشان هيك يعني يعني كلنا امبارح شفنا منتخب مثل بأكيد يعني فردي وجماعي وفني يعني اقول لك حتى اداريا احنا امبارح اول مره منتخب الاردن كان يعني الكلر عليه رقم 5 الشورت عليه رقم 17 مثلا يعني كان في ربك امبارح الامور مش طبيعيه تخيل انت منتخب رايح كاس عالم كلرات يعني الشورت رقم والقميص رقم يعني فات على الحكام فات على الإدارة المنتخب وفات على اللعيب وفات يعني كل امبارح بعض عمار مش راكبه يعني لا اداريا ولا فنيا كان ضابط امبارح الامور
0: يعني طيب احنا اليوم على يعني كمان امام مباراه وديه اخرى امام كولومبيا
1: هلا اليوم انا بحكي معاك الان اقلع الطائره في المنتخب الاردني من سويسرا باتجاه لوس انجلوس 12 ساعه طيران طبعا اللاعبين طالعين طياره بدرجة رجال الأعمال في أي بي عشان يكونوا مرتاحين وراحة تامة دخلوا لوس أنجلوس بعد 12 ساعة دخلوا المطار وبعدين بروح على مقر قناتهم برضو بياخدوا حافلة باص من 2:30 إلى 3 ساعات رحلة طويلة أكيد هل دخلوا بيوم وأنت تكون ثاني يوم يعني مثلا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية راح تكون مباراتنا مع كولومبيا في الولايات المتحدة هناك يوم 7 الشهر لكن بالنسبة لنا في عمان راح تكون يوم 8 الشهر فخوتي يعني الدنيا راح نكون سنة كيف عمار لكن احنا بدنا نتقلم في الحكيمة لذلك امبارح مثلا دولة رئيس الوزراء افضل قرار بتمديد فترة الدوام الصباحي لانه يعني احنا مباراتنا كأس العالم راح تكون الساعة 6 الصبح 7 الصبح بيصير الدوام بالمباريات الثلاثة اللي راح تخوضها بالدور الاول منتخب النشاون راح يصير الدوام الرسمي الحكومي الساعة 10 صباحا يعني جدوا عشان الناس تحضر المباريات ويجي بعدين على ورايتهم ما قدروا يسووا عطلة 3 أيام شوي صعبة يعني كانت فهم بس سووا التوقيت للدوام اختلف يعني بشكل عام فعلى العموم اليوم طبعا في لاعبين يتم استبعادهم من القائمة لكن هم راح يضلوا موجودين في أمريكا راح يلعبوا وراح يضلوا موجودين بكأس العالم
0: يا سيدي إن شاء الله بتكون الأخطاء اللي وقعنا فيها في مباراة سويسرا أمام كولومبيا يعني يكون في
1: امبارح بعد المباراة أنا كنت بحكي مع بعثة المنتخب بسويسرا انه بعد المباراه اللاعبين تعهدوا مع المدرب اخطائنا كثيره واحنا خذلنا الناس وراح نسوي مباراتنا مع كولومبيا بطريقه ثانيه عشان نطمن الناس قبل نروح كاس عالم اخر مباراه لنا قبل كاس عالم وراح يلعبوها باجواء امريكا بالتوقيت الجديد فرق التوقيت 12 ساعة، بيناموا بيصحوا على في 7-8 ساعات بين مباراة وبين خلص. كل منظومة أمريكا بالتوقيتها بجغرافيتها بالطقس بكل شيء بعوام كل شيء. وطبعا الجالية الأردنية في الولايات المتحدة الأمريكية عمار من كل الولايات هو عدة تجمعات ونقاط تجمع ليكونوا مؤازرين ومساندين لمنتخب النشامة. كل الناس المرافقين منتخب النشامة استقبلوه هناك أبناء الجالية الأردنية في الولايات المتحدة الأمريكية ويعني بضيافتهم وخفض عنهم أعباء كثيرة جدا مهمة. فإن شاء الله تكون الحال الآن في الولايات المتحدة بعد ما وصل
0: إن شاء الله يا رب 10 أيام وكأس العالم بينطلق ورح نغطي بكل تأكيد كل المباريات مش بس كمان مباريات المنتخب الأردني. كل الشكر لك زميلنا أبو سامر على هذا الحديث. إلى هنا نأتي إلى ختام البرنامج متابعينا الكرام، على أمل أن نعود ونلتقي معكم يوم الخميس القادم إن بقينا على قيد الحياة. شكرا لكم، شكرا ربحي، شكرا لإيهاب، تحياتي عمار بدر.
3: راديو الحرية 92.7 بالعشرة FM.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعه ولا بالاحلام وبسعر اقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مصراوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
3: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: الحرية. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7
3: الرئيس. وأمام كل هذه العوامل, عوامل الضاغطة كما تقول دكتور ستيفن, هل لا يزال هنالك متسع من الوقت لكل هذا الاطلاع وتعديل الشروط وتبادل المقترحات بين إيران والولايات المتحدة بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
4: I'm rather pessimistic.
5: أنا متشائم بعض الشيء. ربما الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم سوف يزداد سوءا, وسوف يرى الضغط أيضا من المجتمع في مجال الأعمال ورواد الأعمال ليكون هناك تنازلات أكبر, لكن لا أرى أي تنازلات حقيقية في وقت قريب. وأنا أعتقد أن الأمر سوف يكون صعبا للغاية مع الأسف. أعتقد أن المضيق سوف يبقى مغلقا لفترة أطول, وأعتقد أننا سوف نرى مستوى من الهجمات المحدودة في منطقة الخليج أيضا.
3: أشكرك دكتور ستيفن زونز, أستاذ الأمن الدولي والسياسات الخارجية. إذن تغطية متواصلة, ونتحول إلى العاصمة اللبنانية بيروت, وهذه النافذة مع وعد هاشم.
6: شكرا لك انتصار, وأهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة من بيروت. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن المفاوضات بين بلاده وإسرائيل تحتاج إلى وقت, وإن المشكلة لن تحل في لحظات, مضيفا أن المفاوضات قد تتعرقل أو تتأخر عن بلوغ هدفها إلا أنها تسير. وأضاف عون أن الجيش اللبناني لم يعلن نزع السلاح أو خلو منطقة الجنوب منه, مشددا على أن إخلاء الجنوب من السلاح يحتاج إلى وقت في ظل الطبيعة الجغرافية للأرض. وأشار عون في تغريدة له إلى أن الصواريخ التي أطلقت في بداية الحرب في فبراير الماضي كانت من منطقة شمال الليطاني. كما هاجم الرئيس اللبناني إسرائيل مؤكدا أنها لم تساعد على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار, وأنها لم تنسحب من النقاط الخمس, وأنها مستمرة في عملياتها العسكرية وقصفها للقرى بحجة الدفاع عن النفس. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع وزير الأمن بشن هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت, مؤكدا أن العمليات العسكرية تتعمق في جنوب لبنان.
7: أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع وزير الأمن بمهاجمة أهداف إرهابية في بيروت. لن نسمح بأن يهاجم حزب الله مدننا ومواطنينا, وأن يظل مقره الإرهابي في بيروت وفي الضاحية خارج الاستهداف. نواصل تعميق عملياتنا على الأرض في جنوب لبنان للقضاء على معاقل حزب الله, والحزب في حالة تراجع.
6: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن العاصمة اللبنانية لن تنعم بالهدوء إذا لم يتحقق ذلك في شمال إسرائيل. وأضاف كاتس أنه لن يسمح باستهداف البلدات الإسرائيلية بينما تحظى بيروت بالهدوء, مشيرا إلى أن سكان الشمال يجب أن ينعموا بالأمن في منازلهم, وهذا ما يجري العمل على تحقيقه.
8: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصدر أوامر باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية ليسقط بذلك آخر بنود اتفاق وقف إطلاق النار المنتهك أصلاً آلاف المرات من قبل إسرائيل, ويصبح الاتفاق الموقع في 17 أبريل على مشارف الانهيار. يأتي ذلك التصعيد الإسرائيلي بعد تعثر مقترح أمريكي بالتوصل لإعادة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. الجبهة اللبنانية شهدت حراكا دبلوماسيا مكثفا لكن من دون جدوى. معضلة من يوقف النار أولا لا تزال العائق الأساس للمرحلة الأولى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتصال هاتفي مع نظيره اللبناني جوزيف عون استعرض المقترح الذي دفع باتجاهه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. المقترح نص على أن يوقف حزب الله جميع هجماته أولاً مقابل امتناع إسرائيل عن أي تصعيد في بيروت في إطار خفض تدريجي للتصعيد والوصول إلى وقف فعلي وشامل لإطلاق النار. الرئيس اللبناني خلال الاتصال أدان التصعيد الإسرائيلي وأكد عزمه الدفع بالمقترح الأمريكي وتأمين اتفاق داخلي بشأنه. رغم تأييد رئيس مجلس النواب نبيه بري لوقف إطلاق النار فإنه طلب أن تتوقف إسرائيل أولاً. بري تعهد بأن يكون صاحب الضمانة بالتزام حزب الله بشكل كامل بوقف إطلاق النار على أن يتبع ذلك انطلاق مسار تفاوض غير مباشر برعاية جهات عربية، كما اقترح أن تكون قطر والسعودية ومصر جهات ضامنة للمفاوضات ودعم لبنان. كذلك لم يغفل بري ضرورة وجود دور لفرنسا على اعتبارها بحسب تعبيره من أكثر الدول التي تدعم لبنان وتساعده على وقف الحرب الإسرائيلية. وبينما تدفع فرنسا باتجاه المفاوضات المباشرة كسبيل وحيد لحل الأزمة وتدعو إلى اجتماع طارئ في مجلس الأمن لمناقشة التطورات، تبقي الأطراف المعنية عينها على جولة المفاوضات السياسية المباشرة الجديدة يومي 2 و3 من يونيو وعلى بيروت في ظل التصعيد الإسرائيلي.
6: وفي جنوب لبنان وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات بإخلاء 14 بلدة في قضائي صيدا وجزين. وأظهرت مشاهد مصورة غارات إسرائيلية على مدينة صور بالجنوب اللبناني وعدة بلدات أخرى في جنوب لبنان. شملت الغارات مناطق في قضاء صور من بينها مجدل زون وحداثة والمجادل وجوية. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وقف أطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق مرتقب مع الولايات المتحدة. وأكد بقائي أن طهران تدرس خيارات الرد على الانتهاكات وأعمال القرصنة التي تمارس على السفن التجارية الإيرانية.
1: نؤكد أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق، ليس الكيان وحده الذي ينتهك وقف إطلاق النار، بل تشارك الولايات المتحدة أيضا في ذلك، ويعد استمرار القرصنة البحرية والهجمات على السفن التجارية الإيرانية انتهاكات واضحة. نتابع عن كثب وندرس خيارات الرد، ولن نتردد في اتخاذ أي إجراء نراه ضروريا للدفاع عن الأمن القومي الإيراني والإقليمي.
6: الآن تنضم إلينا شبكة مراسلي التلفزيون العربي من بعبدة رامز القاضي من صور جنوب لبنان، إدموس ياسين من القدس، عبد القادر عبد الحليم، ومن طهران حازم كلاس. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك رامز لنقف على أهم وأبرز التصريحات من المسؤولين اللبنانيين اليوم والتي خرجت على وقع نزوح أكثر من 200,000 من سكان الضاحية الجنوبية بعد التهديد الإسرائيلي بقصفها.
2: بالفعل كلام مهم للرئيس اللبناني من حيث المضمون ومن حيث الرسائل إلى الداخل والخارج، وكذلك الأمر من حيث التوقيت إذ جاء بعد ساعات قليلة على التهديد الإسرائيلي وإعادة إقحام الضاحية في مشهد التصعيد، وهذا التهديد الذي دفع بالألاف من سكان الضاحية الجنوبية إلى إخلائها على عجل. وكذلك هذا الكلام يأتي قبيل 24 ساعة على انطلاق المسار التفاوضي بنسخة الثانية في العاصمة الأمريكية واشنطن، والذي سيستمر على يومين. قبيل هذا التطور بالغ الأهمية والخطورة لجهة تهديد الضاحية وإخلائها، ترقب لاستهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية كما دأبت على هذا الأمر في الحرب قبيل الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار. كان يعمل لبنان بشكل أساسي مع الجانب الأمريكي للوصول إلى تثبيت وقف إطلاق النار أرضية للوصول إلى باقي واستكمال باقي ملفات المسار التفاوضي. كلام عون اليوم حمل رسائل إذن داخلية وخارجية أكد فيها

0: إن التفاوض هي الحل للحروب التي جلبت الويلات على البلاد. ورد عون كذلك بشكل غير مباشر على الاتهامات التي طاولت الجيش اللبناني عندما كشف أن الصواريخ الست التي أطلقت بداية الحرب الماضية في 2 آذار مارس الماضي قد أطلقت من شمال الليطاني، مؤكدا أن الجنوب منطقة واسعة. وعندما تحدث آنذاك الجيش عن السيطرة على جنوب الليطاني لم يقل أنها باتت منزوعة السلاح بالكامل، بل قال بسيطرة عملانية ومفرقا بين المصطلحين. كذلك اتهم إسرائيل بأنها لم تساعد في تحقيق وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية من خلال استمرار الاعتداءات قبيل الحرب الأخيرة، وكذلك استمرار احتلالها للنقاط الخمسة. إذن هذا الكلام يأتي أيضا قبيل هذا التهديد، أو يترافق مع التهديد الإسرائيلي للضاحية الذي دفع بآلاف السكان إلى مغادرة منازلهم على عجل. كنا رصدنا هذا الأمر بشكل واضح، نتحدث عن أكثر من 250 ألف من عادوا إلى الضاحية الجنوبية اضطروا إلى مغادرة منازلهم، سواء إلى مراكز الإيواء أو أيضا إلى المنازل التي كانوا احتفظوا بها على نفقتهم الخاصة في الحرب الأخيرة، نتيجة أن هذه الهدنة هي كانت هدنة هشة. ومع عودة الضاحية يكتمل مشهد التصعيد الإسرائيلي تجاه لبنان.
1: شكرا لك رامز إدمو. أنت في صور، ما أين يتركز القصف الإسرائيلي خلال الساعات الماضية؟
2: مآسي التهجير والنزوح التي يتحدث عنها الزميل رامز أيضا تتجسد في مدينة صور، وليس فقط في الضاحية الجنوبية لبيروت. تخيلي وعد أن هذا عبارة عن حي، كان هذا حي في مدينة صور، وبسبب الغارات الإسرائيلية خلال يعني الساعات الماضية والأيام القليلة الماضية لم يعد هناك، يعني بات بالإمكان من الكورنيش البحري أن تنظري وتشاهدي على طبقات عدة وفي العمق حوالي 200 متر تقريبا من المباني التي تم تدميرها. وهذا المبنى الذي نشاهده في نهاية الصورة يعني هو المبنى الذي تم تدميره خلال الساعات الماضية بالأمس نتيجة 3 غارات استهدفت 3 مبان متقاربة على بعد مئات الأمتار فقط من بعضها البعض في حي واحد، وبالتالي هذا الحي تحول إلى حي منكوب في مدينة صور. يعني نحن نقف هنا من الجهة البحرية، كان من المفترض أن يكون هناك سلسلة مبان يعني تحجب الرؤية عن المبنى الأخير والمباني المهدمة، ولكن بتنا نستطيع أن نرى يعني على مسافة 200 متر تقريبا. وهذا نموذج مستنسخ في عدة أحياء وفي عدة نقاط في مدينة صور، حيث تم تدمير أحيانا أحياء بكاملها وتغيير معالم بكاملها. وهنا نتحدث عن 3 أو 4 مبان تم تدميرها بالأمس، 3 مبان تم تدميرها على بعد مئات الأمتار أدت إلى أضرار كبيرة جدا في المباني المحيطة بها بالسيارات. هذا الشارع كان شارعا بدأ يستعيد حياته، وكانت هناك بعض المطاعم بعض المحلات الأساسية التي يرتاد إليها أبناء مدينة صور الذين كانوا قد بقوا هنا أو عادوا بعد ما أعلن عن وقف إطلاق النار، وكانت هناك عائلات أيضا. ولكن يعني بالأمس كان هناك يعني صاعقة على هذا الحي نتيجة الضربات والغارات المتزامنة والتي أدت إلى حجم دمار كبير. اليوم لم تتعرض صور إلى غارات، تعرضت الحوش وهي تقع جنوب مدينة صور، مجد الزون أيضا في القطاع الغربي، قضاء النبطي تعرض سلسلة غارات، وكان هناك إنذار ل16 بلدة في قضاء النبطي في جزين وأيضا في صيدا، وقام الطيران الحربي الإسرائيلي بالإغارة وباستهداف نقاط عدة في عدة بلدات طلب إخلاءها في تلك الأقضية. وطبعا نتحدث عن صيدا، هي بعيدة نسبيا عن ما يسمى بالخط الأصفر، وطبعا هي تقع كلها في شمال الليطاني، أيضا جزين هي تقع في شمال الليطاني، وبالتالي الاحتلال يوسع من دائرة التهجير المتتالية، وبالتالي هو يستمر بعمليات سواء بالغارات سواء بالقصف المدفعي الذي نسمع أصداءه هنا في الجنوب، وأيضا بمحاولات التوغل البرية التي هي تتركز حتى هذه اللحظة في القطاع الشرقي. في القطاع الغربي هنا لم يبدأ أي توغل بري لتوسيع الخط الأصلي.

0: الأصفر المحتل، ولكن مجد الزون بحسب قراءة المصادر الميدانية تعرضت بالأمس لأكثر من 10 غارات، وبالتالي هناك تخوف من أن يكون الاحتلال الإسرائيلي يمهد للتقدم باتجاه مجد الزون والمنصوري المواجهتين للبياضة وشمع المحتلتين من قبل الجيش الإسرائيلي. نتحدث اليوم عن صليات صاروخية أطلقها حزب الله باتجاه المستوطنات الشمالية وباتجاه نقاط داخل الأراضي اللبنانية، نقاط محتلة، وأيضا باتجاه طبرية، وطبعا حزب الله سيعلن عن تلك العمليات تباعا خلال الساعات المقبلة. وعد،
1: شكرا جزيلا لك موسى سين، كنت معنا من سور جنوب لبنان. وانتقل إلى القدس. عبد القادر، يعني المسؤولون الإسرائيليون يتسابقون على تهديد لبنان والتهويل، ولكن ماذا وراء القرار الإسرائيلي بمهاجمة الضاحية الجنوبية؟
2: وعد، دعيني أشير أولا إلى أن صفارات الإنذار كان يتحدث إدمون عن الرشقات الصاروخية. في هذه اللحظات صفارات الإنذار تدوي في كرمئيل ومحيط كرمئيل على بعد أكثر من 20 كيلومترا عن الحدود اللبنانية. للمرة الأولى منذ ساعات الصباح كان حزب الله قد أطلق عدة رشقات صاروخية، معظمها كان نحو مواقع حدودية وبلدات ملاصقة أو متاخمة للحدود، باستثناء رشقة صاروخية واحدة كانت في محيط صفد وصولا حتى بحيرة طبرية، والآن هذه هي الرشقة الثانية التي تبعد قليلا عن الحدود أكثر من 20 كيلومترا في كرمئيل ومحيطها. ويفيد شهود عيان بسماع دوي بعض الانفجارات وإطلاق صواريخ اعتراضية دون اتضاح حتى اللحظة نتيجة هذه الرشقة الصاروخية. عادة الرشقات الصاروخية ولو أن صفارات الإنذار تدوي بصورة متتالية ومتتابعة ولعدة مرات خلال اليوم، لكن في جعبتها تحمل عددا محدودا من الصواريخ لا يتجاوز 10 صواريخ بصورة يومية. أمس كنا نتحدث عن أكثر من 20 صاروخا أول أمس بأرقام مشابهة، وبالتالي ذات النسق يبدو أن حزب الله مستمر في عمليات الإطلاق بهذا النسق الذي بدأه مع التصعيد الإسرائيلي الأعلى منذ وقف إطلاق النار. بالعودة إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، مطلب قصف الضاحية الجنوبية لبيروت كان يحمله رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير قبل نحو أسبوع في جلسة للكابينت تسربت وسائل الإعلام الإسرائيلية بعض تفاصيلها. في حينها كانت المطالب من المنظومة الأمنية واضحة بأنها تريد التصعيد بصورة أكبر، تريد تعميق القصف الإسرائيلي بصورة أكبر دون الاكتفاء بقصف جنوب لبنان، لأن إسرائيل تعتقد أو المنظومة الأمنية تعتقد أنه بهذه الطريقة يمكن توفير ردع معين في مقابل هجمات مسيرات حزب الله، لأن الحلول التكنولوجية لم تنجح، فالقوة أو مزيد من القوة عمليا قد توفر حلولا أكثر نجاعة. وبالتالي كانت تضغط المنظومة الأمنية نحو ذلك في ظل تقييد المستوى السياسي لهذا الأمر، لهذه الهجمات، لنطاق الهجمات. والتقييد كان يعود وفق بعض المصادر الإسرائيلية إلى عدم موافقة الولايات المتحدة على ذلك. هذا تغير في محادثة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول أمس مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وفق ما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية. رئيس الوزراء الإسرائيلي طالب بعدم تحصين العاصمة اللبنانية بيروت أمام الهجمات باعتبارها ضمن معاقل حزب الله، وتحدثت مصادر مطلعة عن أن نتنياهو أبلغ الأمريكيين أن عدم قصف بيروت وعدم أو عمليا استثناء بيروت من القصف الإسرائيلي يشكل طريقا سلبيا أو أثرا سلبيا على الطريق التفاوضي، وبذلك أو من هذا المنطلق تحدث إلى الجانب الأمريكي، ويبدو أنه حصل على الموافقة. اليوم كاتس ونتنياهو تحدثا عن قصف العاصمة اللبنانية بيروت، حتى اللحظة لم يحدث هذا القصف، الترجيح أن يكون الأمر بالطريقة التي لاحظناها أيضا في صور، وهي عبر أوامر إخلاء مسبقة ثم تنفيذ هذه التهديدات لاحقا، وهي ترجمة عمليا لضغوطات كانت قادمة من المنظومة الأمنية منذ أكثر من أسبوع.
1: سريعا وبشكل مختصر عبد القادر، هناك تصريحات تحدثت عن الضاحية الجنوبية لبيروت تحديدا، وتصريحات أخرى تحدثت عن مناطق أخرى في لبنان وعن بيروت بشكل عام.
2: هل يمكن الحسم الإسرائيلي لن ينحصر في ضحية بيروت؟ هو عادة حين تتحدث التصريحات الإسرائيلية عن بيروت تحديدا فهي تقصد الضاحية الجنوبية لبيروت، لكن التصريحات الإسرائيلية الأخرى تتحدث عن قصف يطاول أو سيطاول أو عن تهديد بقصف يطاول مناطق مختلفة في العمق اللبناني. قد نرى قصفا مكثفا يتجدد كذلك في منطقة بعلبك التي قصفت أثناء وقف إطلاق النار، لكنها كانت أيضا تقصف بشكل محدود في البقاع اللبناني. وبالتالي بطبيعة الحال لا نتحدث فقط عن الضاحية الجنوبية لبيروت حين نتحدث عن تعميق القصف الإسرائيلي وتعميق العمليات الإسرائيلية، هذا يمتد إلى مناطق أخرى أيضا في العمق اللبناني. وعلى
1: شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم. ننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل الوارد الآن عن وكالة تسنيم الإيرانية، تقول إن طهران توقف تبادل الرسائل مع واشنطن احتجاجا على الجرائم الإسرائيلية في غزة ولبنان. إذن وكالة تسنيم الإيرانية طهران توقف تبادل الرسائل مع واشنطن احتجاجا على الجرائم الإسرائيلية في غزة ولبنان. أذهب مباشرة إليك حازم في طهران، وأرحب أيضا بانضمام مراسلنا من البيت الأبيض عماد الرواشدة. حازم، إذن لو تعلق لنا على ما نقلته وكالة تسنيم من أن طهران تعلق تبادل الرسائل مع واشنطن بعد أن كانت تصريحات لوزير الخارجية تؤكدت أن أي خرق لوقف إطلاق النار في لبنان هو خرق لوقف إطلاق النار في إيران في أي اتفاق مرتقب.
3: وعد وكالة تسنيم نقلا عن مصادر مطلعة تؤكد بأنه تم وقف تبادل الرسائل والمحادثات عبر الوسطاء مع الجانب الأمريكي، وأن هذا يأتي في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية وانتهاك وقف إطلاق النار على أكثر من جبهة، من بينها جبهة لبنان، من بينها في جنوب إيران، استمرار الحصار البحري. وأكدت نقلا عن هذه المصادر بأنه لن يتم استئناف المحادثات حتى يتم تلبية مطالب وشروط إيران والمقاومة بحسب تعبير هذه المصادر. ونقلت الوكالة عن المصادر تأكيدها بأن جبهة المقاومة وإيران وضعتا على أجندتهما إغلاق مضيق هرمز بالكامل وتفعيل جبهات أخرى من بينها باب المندب كذلك من أجل معاقبة إسرائيل وداعميها الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يأتي أيضا بعد اتصال هاتفي كذلك أجراها الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان مع رئيسة وزراء اليابان، عبر فيه عن قلقه الشديد لانتهاك وقف إطلاق النار ومواصلة إسرائيل جرائمها في لبنان، وقال أن على المجتمع الدولي أن يطلع بدوره في هذا السياق وأن يضع حدا لهذه الجرائم الإسرائيلية. منذ الصباح كان هناك مواقف متعددة صدرت على لسان وزير الخارجية الرئيس الإيراني الآن، متحدث باسم الخارجية الإيرانية، المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، وكذلك رئيس البرلمان الإيراني، رئيس فريق إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية محمد باقر قاليباف. جميع هذه التصريحات وما أوردته وكالة تسنيم الآن يبدو بأن طهران اتخذت قرارها، قرار النظام الإيراني هو أنه يجب وضع حد لما يجري في لبنان. انتقلت إيران من مرحلة الصبر الاستراتيجي وهذه المفاوضات المضنية إلى مرحلة الفعل الاستراتيجي. أولى هذه الأفعال هي الإعلان عن وقف المفاوضات عبر وتبادل الرسائل عبر الوسطاء، والتهديد بخطوات أخرى، تحركات عسكرية قد نشهدها إما من خلال إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل، وهذا كان واضح خلال الأيام الماضية. تقلص أعداد السفن والناقلات التي تعبر مضيق هرمز، كنا في البداية نتحدث عن 30 سفينة وناقلة يوميا، الآن نتحدث اليوم عن 15 ناقلة وسفينة فقط. والآن مصادر تقول لوكالة تسنيم قد يتم إغلاق المضيق بشكل كامل، وقد يدخل باب المندب أيضا على خط المواجهة من خلال حركة أنصار الله الحوثيين. وهذا ما كانت وكالة مهر قد نقلتها أيضا عن مصادر بأن أنصار الله الحوثيين مستعدون للدخول في هذه المعركة. أيضا نتحدث عن إمكانية لخطوات عسكرية أوسع من ذلك. هناك حديث صدر عن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية بأنه لا يمكن السكوت على ما يجري في لبنان، وأن هذا الخرق هو خرق لوقف إطلاق النار، ولأنه كان من المقرر أن يكون وقف إطلاق النار على جميع الجبهات. هذا ما لم تلتزم به إسرائيل، لم تلتزم به الولايات المتحدة الأمريكية، بل قامت أيضا بتوسيع الهجمات على لبنان، بتوسيع العدوان على لبنان، وقامت أيضا بمواصلة الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. كل هذا دفع إيران بالانتقال من الصبر الاستراتيجي، من النفس الطويل في المفاوضات، إلى اتخاذ خطوات حاسمة استراتيجية من أجل تثبيت معادلات أمنية. إيران نعم. الآن لا تنظر إلى الموضوع فقط لأن حزب الله حليف، ولا تنظر إلى المفاوضات أن هناك أوراق في مضيق هرمز أو باب المندب أو في حزب الله وما ذلك. إيران تنظر إلى أنها يجب أن تثبت معادلة أمنية إقليمية من خلال القوة. هذا صدر بشكل واضح على لسان المسؤولين الإيرانيين. إيران تنتزع هذه المعادلة وتثبتها بالقوة وليس بالمفاوضات فقط.
1: شكرا جزيلا لك. وانتقل إلى البيت الأبيض. عماد، هل تلقت الإدارة الأمريكية رسائل ولو غير مباشرة تفيد بوقف تبادل الرسائل مع إيران؟ وهل هناك خشية في البيت الأبيض من أن التصعيد في لبنان قد يؤدي إلى عرقلة التفاوض؟
4: للآن لم يتلقى البيت الأبيض أي رسائل من الجانب الإيراني. الأمور هنا على الأقل في واشنطن توقفت بعد أن قيل بأن الرئيس أجرى بعض التعديلات على مسودة الاتفاق وأرسلها للإيرانيين، والتعديلات تشمل بشكل أساسي مضيق هرمز من جهة، ومن جهة أخرى موضوع اليورانيوم المخصب. يبدو أنه لديه تحفظات ولا يعجبه الصيغة، لا تعجبه الصيغة المتعلقة بهذين البيتين تحديدا وفق ما سرب عن البيت الأبيض. في خصوص حزب الله ولبنان، الإدارة الأمريكية الموقف المعلن لها أن وقف إطلاق النار مع إيران ليس له أي صلة في لبنان. هي ترفض ما يسمى وحدة الساحات. هذا موقف أمريكي رسمي عابر للإدارات بمعزل من هو في الإدارة، سواء ديمقراطي أو جمهوري، جو بايدن أو دونالد ترامب. مسألة الإقرار بوحدة الساحات يعني الإقرار بأن إيران لديها السلطة في الإقليم، والولايات المتحدة حريصة على أن لا تبدي أنها تعترف بذلك. على الأقل في العلن هي ترفض ذلك جملة وتصريحا. وزير الخارجية الأمريكي كان تواصل طبعا بالأمس مع الرئيس اللبناني وبنيامين نتنياهو، لكن واضح أن هذه الاتصالات لم تفضي إلى أي شيء. الموقف الرسمي الذي تحدث عنه مسؤول في وزارة الخارجية يوم أمس، الموقف الرسمي هو أن الولايات المتحدة أبلغت اللبنانيين والإسرائيليين بأن يخفضوا التصعيد عبر وقف القتال. لم تحدد من هو الطرف الذي يجب أن يوقف القتال أولا. ما حصل وفق هذا المسؤول في وزارة الخارجية أن الرئيس اللبناني أبلغ نبيه بري رئيس مجلس النواب بذلك. نبيه بري أخبره بأن على الإسرائيليين أولا أن يوقفوا إطلاق النار. يقول هذا المسؤول في وزارة الخارجية أن هذا مخيب للآمال، ثم يقول بأن الإسرائيليين فاجأوا الأمريكيين في قدرتهم على امتصاص الضربات من حزب الله في الشمال الإسرائيلي. وهذا وعد يعكس إلى أي مدى يعد منحازا الموقف الأمريكي لإسرائيل. الشغل الشاغل للولايات المتحدة هو كيف يمكن لإسرائيل أن تتلقى الضربات من حزب الله دون أن تتأثر داخليا بشكل كبير، وهي تصف طبعا حزب الله بأنه منظمة إرهابية. الموقف الرسمي الأمريكي بشكل عام يفصل بين الحكومة اللبنانية، الشعب اللبناني، وحزب الله، وهو وعد نفس الأمر الذي حصل في غزة. الإدارة الأمريكية، إدارة جو بايدن، كانت تقول دائما بأن حماس تختطف القطاع، تختطف الشعب الفلسطيني. هذا الخطاب سحب على لبنان، والآن الإدارة الأمريكية تقول على لسان ماركو روبيو أكثر من مرة وزير الخارجية، يقول بأن حزب الله يختطف لبنان، يختطف الشعب اللبناني. أن التنسيق مع الحكومة اللبنانية نابع من قناعة الإدارة الأمريكية أن الحكومة اللبنانية لا صلة لها بحزب الله وأنها معنية كما الإدارة الأمريكية معنية وكما الإسرائيليون معنيون معنية بتحجيم وإقصاء حزب الله. من هذا المنطلق تعقد هذه المفاوضات في واشنطن في اليومين المقبلين الثلاثاء على الأربعاء تقريبا، ستعقد مرة أخرى في واشنطن انطلاقا من القناعة الأمريكية بأن الحكومة اللبنانية يجب أن تكون في نفس الخندق مع الأمريكيين والإسرائيليين ضد حزب الله.
1: شكرا جزيلا لك عماد الرواشدة من البيت الأبيض. الآن مشاهدينا نناقش كل هذه التطورات مع ضيوفي هنا، الكاتب والباحث السياسي رضوان عقيل والكاتب والباحث السياسي داود رمال، أهلا بكما. لو نبدأ من ما تم الإعلان عنه إيرانيا منذ بعض الوقت وتابعناه مع مراسلينا من أن إيران ستوقف تبادل الرسائل مع واشنطن، هذا الدور الإيراني هل يمكن أن يفيد لبنان بداية أستاذ رضوان؟
5: مساء الخير زميلتي، مساء الخير للزميل داود ومساء الخير للمشاهدين. في حال إذا صحت هذه الأنباء أن الإيرانيين بالفعل يتوجهون إلى إيقاف الرسائل المتبادلة بينهم وبين الأمريكيين فهذا تطور إيجابي، لكن شرط أن يبقى ويستمر حتى النهاية. نحن لم نسمع
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: لعب زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الحكومة العراقية هو أمر جيد، بغير جمع الوحدة العراقية وأن تكون كل السلاح، يكون كل السلاح عند الفصائل وعند الحشد الشعبي تحت مظلة الدولة الرسمية، لكن واقع العراق في مكان ما وتعقيداته تختلف عن التعقيدات اللبنانية. تعقيدات لبنان أكبر من تعقيدات دولة في حجم الهند. يعني أولا الإسرائيل ليست ما محتل البصرة وما محتل كربلاء، وإن شاء الله ما بتوصل لهونيك يعني.
4: بس أنا وكأنه أستاذ
3: فهمت
4: داود اختصر الوضع،
3: اختصر المشهد أنه هناك وحدة وطنية،
4: قارن الوضع فقط يعني الأداء الشيعي.
3: أنا مع هذه المقارنة،
4: واستبعدت الخطر الإسرائيلي.
5: لما استبعد الخطر، نحن واقعين عمليا بين السندان الإيراني والمطرقة الإسرائيلية، بالتالي لابد من إخراج لبنان ومعه الشيعة من هذه المعادلة.
3: يعني حتى الحكومة العراقية ليست بعيدة عن التأثيرات الإيرانية والتأثيرات الأمريكية، هذا هو واقع الشرق. الشرق عندنا. بالنسبة للواقع اليوم، كيف نخرج اليوم؟ بالفعل اليوم ما في وحدة وطنية حد أدنى بالتوجه إلى المفاوضات. أنا لست ضد المفاوضات اللي عم بيخوضها رئيس الجمهورية والحكومة، هذا أمر مطلوب، ولكن هذه المفاوضات إذا بقيت بهذه المراوحة هذا الأمر لا يصب في مصلحة لبنان. هذا التشتت اللبناني والانقسام اللبناني يخدم نتنياهو ويخدم الإدارة الأمريكية في مكان ما. هناك معلومات دبلوماسية تقول أن هناك جملة من الشروط فرضت وتوصلت إلى الدولة اللبنانية وإلى المسؤولين المعنيين بعملية المفاوضات من خلال التوقيع على دفتر شروط قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار. الإسرائيلي والأمريكي لا يريدان التوصل إلى وقف إطلاق النار على أساس هدية مجانية وكأن شيئا لم يكن. هناك من جملة
4: وإسرائيل تجمع بين التفاوض والقصف ووضع لبنان تحت سياسة الضغط القصوى. بس اسمح لي أن أتوقف عند بيان لرئاسة الجمهورية صدر الآن منذ لحظات. الرئيس جوزيف عون إذن أصدر المرسوم رقم 3146 تاريخ الأول من حزيران 2026 والقاضي بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح اليوم ويختتم في 19 تشرين الأول 2026 ضمناً، ويحدد برنامج أعمال العقد الاستثنائي بمشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب والتي ستحال إليه، لا سيما المواضيع المرتبطة بالأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية وسائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها. ووقع المرسوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام. هل هذا يأتي ضمن الظروف؟
3: هذا من سيرورة العمل الدستوري لتسيير عمل المؤسسات. يعني أي رئيس جمهوري يقدم على مثل هذه الخطوة، ويعني ما بدي أقول هذا من واجب رئيس الجمهورية، إنما هذا من باب أنه تسيير عمل المؤسسات. أما بالنسبة إلى الحديث عن إجراء تعديل في الحكومة، مثل ما عم بقول السيد داود بهذا المحل، أنا بتقديري في مثل هذا التوقيت هذا الأمر دون تعقيدات وصعوبات عدة، عملية تأليف الحكومة أو حتى تطعيمها بوزراء جدد. موضوع تأليف الحكومة، القرارات الكبرى عندنا في لبنان علينا أن نعترف لم تعد في أيدي مجلس النواب، أصبحت في يد الخارج. كانت هناك محاولة قبل الحرب الأخيرة لتغيير مجموعة
4: يد الخارج. من نقصد هنا؟
3: نقصد
4: الولايات المتحدة بشكل منفرد.
3: لا، الولايات المتحدة الأمريكية، التأثير العربي، لا أحد يستبعد هذا الأمر. نحن في لبنان لم نبلغ سن الرجل السياسي. عدم بلوغنا هذا السن الرجل السياسي يسمح للآخرين بالتدخل، ونحن نتحمل هذه المسؤولية. أعود إلى موضوع المفاوضات. يعني الأمريكي اليوم بحسب معلومات دبلوماسية طلب من الإدارة اللبنانية، إذا بدكم توصلوا لوقف إطلاق النار عليكم أن تنتظروا الآتي. يعني بموضوع بدهم أنه انضمام لبنان إلى الاتفاقات الإبراهيمية، التوقيع. هناك أمر خطير لن يقبله حزب الله، استئصال كل حزب الله مؤسساته التربوية والاجتماعية والطبية ووصولا إلى السياسية، علما أنه هذا الحزب ممثل بالبرلمان، اتفقنا معه ما اختلفنا معه، لأن الإسرائيليين لا يريدون فقط استئصال الماكينة العسكرية، فقط القضاء على
4: يعني إسرائيل هنا لا
3: هذا أمر صعب جدا.
5: كان الرد
4: تملي شروط وإملاءات صعبة.
3: جملة واحدة، كان الرد من الجانب اللبناني اللي بتحدث مع الأمريكيين بتبادل هذه الأوراق قبل جلسة الغد أنه يا أخوان هذا أمر صعب جدا علينا. كان الجواب الأمريكي أقدموا على هذه الخطوة ونحن نتحمل المسؤولية. ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا يعني بالفعل حرب سياسية، حرب ما بدي أقول حرب أهلية، اشتباك حقيقي بين حزب الله والدولة اللبنانية. لكن في المقابل على حزب الله أن يقدم على تدوير الزوايا أمام هذه التحديات، ولا مانع لبل المطلوب من حصول طلاق وحوار بين حزب الله ورئاسة الجمهورية للتوصل إلى قواسم مشتركة لجبه هذه التحديات الإسرائيلية.
5: ولكن للأسف
4: إسرائيل تستفيد من هذا الانقسام الداخلي يمتنع. وترك الحكومة ضعيفة لمزيد من الإملاءات يعني تنفيذ طلباتها بشكل أسهل. فهل هناك أي بوادر اليوم لتقارب وجهات النظر مع الفريق المعارض؟
5: لذلك قلت نحن نحتاج إلى مسار لبناني. هذا المسار اللبناني يجب أن يؤدي إلى تفاهمات داخلية يستطيع لبنان أن يواجه بها الضغوط الخارجية.
4: هذا يجب وتدعو إليه الدول العربية، ولكن هل من بوادر تشير إلى يعني حصوله؟
5: هناك محاولة بالاجتماع المقبل غدا باعتقادي للوفد اللبناني لمحاولة انتزاع وقف نهائي لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع. هل ينجح لبنان في ذلك؟ لا أعتقد يعني، ولكن هذه المحاولة ستحصل.
4: ولكن هل الاتصالات السياسية داخليا مفتوحة؟
5: المشكلة المستجدة زميلتي العزيزة بالمعلومات وليس بالتحليل، أن كان بنيامين نتنياهو يستخدم الساحة اللبنانية للضغط على ترامب. الآن صارت المصلحة متبادلة، ترامب يستخدم الساحة اللبنانية للضغط على إيران يعني إلزامها بتقديم المزيد من التنازلات. هل إيران ستخضع لهذه الضغوطات؟ التجربة منذ بداية هذه الحرب التدميرية التي نعيشها، اقتلاع الجنوب، تغيير المعالم، محو الذاكرة، أعتقد أن الإيراني لا يعير اهتماما بهذا الاتجاه حتى لو وصل الإسرائيلي إلى تخوم بيروت وسقطت الضاحية.
4: هل هذا وارد اليوم؟ يعني بالأمس استمعنا
5: الرأي الذين يقولون أن إيران لن تطلق صاروخا واحدا كرامة حزب الله. إيران تطلق تدافع عن نفسها فقط إذا تعرضت هي لهجوم. أما نحن في لبنان لا، متروكون لمصيرنا، والرهان على مسار إسلام أباد يعني سيؤخر عملية الوصول إلى تسوية وسيمدد المقتلة التي نعيش بها الآن. لذلك أنا أركز على هذه النقطة الأساسية، خاصة أن القيادات اللبنانية تعرف منذ شهرين وعبر المفادين الدوليين الرسائل التي بعث بها نتنياهو، هي تفكيك الكتلة الشيعية في منطقة الجنوب التي تقلق إسرائيل. جربناهم من عام 2000 إلى الآن، هم مصدر قلق ويستخدمون أدوات للإخلال بالأمن الإسرائيلي. هذا الكلام لابد من تشتيت هذه الكتلة الشيعية وإفقاد الأمل بإمكانية العودة إلى جبل عامل إلى الجنوب. الآن نتنياهو ينفذ هذا المخطط. إذا طالت هذه الحرب 2 أو 3 وربما كذلك، الأرجح كذلك، يعني هذه الكتلة الشيعية التي تهجرت ستبحث عن أماكن أخرى لكي تقيم بها ولكي تنتج حركتها الاقتصادية والاجتماعية الجديدة. من هنا أقول أن الأفضل
4: لبنان من هذا المخطط. بالأمس استمعنا إلى تحذيرات متزامنة من بريطانيا، فرنسا، وألمانيا. ما الذي تخشى منه هذه العواصف؟
3: أنا لا أقلل من هذه التحذيرات الإسرائيلية، واللي عم يحكي عنه السيد داود بهذا الموضوع أنه هذه الموجات البشرية من النازحين من أبناء الجنوب، مئات الألاف أصبحوا خارج بيوتهم، خارج ديارهم. هذا أمر صعب عليهم، أولا صعب على البيئة، صعب على حزب الله، صعب على رئيس المجلس، وصعب على الدولة اللبنانية. ما هو دي وين بده يروحوا؟ مش هيروحوا على جزيرة قبرص، راح يكونوا على الأراضي اللبنانية بس. ولكن أنا أعرف أن هناك ضغوط تمارس على الدولة اللبنانية بموضوع المفاوضات، لكن هناك عقل أمريكي، مجموعة من اليمين المتطرف داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه مجموعة مؤثرة بالبنتاغون وبحلقة الرئيس ترامب تدعو إلى استئصال هذا الحزب. يعني الحزب منه جمعية خيرية حاصل على ترخيص وخبر على المخابر تقدم وزارة الداخلية أو الحكومة اللبنانية على حل هذا الحزب. عندما نسمع من يقول أنه كل مؤسساته نريدها أن لا تكون موجودة، هذا منه أمر سهل. أنا ما عم دفع الحزب، بس هذا الحزب أكيد عنده ردة فعل، هذا الجمهور عنده ردة فعل، لكن هذا الأمر لا يمنع من حصول حوار. خلي فلتكن البداية من عند حزب الله باتجاه الحكومة باتجاه رئاسة الجمهورية، وهون بيقدر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يشكل القاسم المشترك الأكبر بهذا الموضوع، لأنه فعلا عندما نشاهد هذه التحديات، هذا الخطر، هذا الجنوب المحتل، يعني المشهد امبارح، مشهد العلم الإسرائيلي فوق
4: قلعة شقيف، هذا حتى اليوم مع كل ما يمكن أن تتطور
3: يعني
4: إليه،
3: يعني أي واحد لبناني عنده ذرة من الوطنية لا يتقبل هذا الأمر، هذا خرق لسيادة لبنان.
4: نعم.
3: أنا لا أقلل من الأعداد الأعداد الكبيرة المجازر والشهداء، بس ولكن يعني بيجن وشارون بال82 اجوا على هذه القلعة، قد نشهد لا سمح الله مشهد نتنياهو ورئيس الأركان يجوا على هذه القلعة، هذا شو؟ هذا بده يستثمرها.
4: نعم.
3: بالانتخابات بالداخل. نحن أعود وأكرر المطلوب، الوحدة الوحدة الوحدة.
4: شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي رضوان عقيل، وشكرا لك داود رمال الكاتب والباحث السياسي. شكرا مشاهدينا لمتابعة هذه النافذة الخاصة من بيروت. عودوا الآن إلى لوسي لمتابعة التغطية، إليك رولا.
1: شكرا لك وعد. إذن حيث يشتعل لبنان، هناك وقف هش لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، وضربات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران هي الثالثة خلال أسبوع. إيران تسرع إعادة تأهيل جزء من بنيتها الصاروخية تحت الأرض، هكذا تبدو الصورة بين واشنطن وطهران، بينما تتعثر المفاوضات تحت وطأة الشروط المتبادلة، ويواصل كل طرف تعزيز أوراق قوته على الأرض. التطور البارز تمثل في إعلان الولايات المتحدة وإيران تنفيذ هجمات متبادلة في كشف جديد لهشاشة وقف إطلاق النار الساري منذ 8 أبريل الماضي. القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم أعلنت أن قواتها نفذت يومي السبت والأحد سلسلة ضربات وصفتها بالدفاعية، استهدفت أنظمة رادار وتحكم بالطائرات المسيرة في غروك ومدينة قشم عند مضيق هرمز. واشنطن بررت الضربات بأنها رد على ما وصفته بأعمال حربية إيرانية، من بينها إسقاط مسيرة أمريكية كانت تعمل فوق المياه الدولية. الرد الإيراني جاء سريعا، فوكالة فارس نقلت عن الحرس الثوري أن قواته نفذت هجوما مضادا بعد أقل من ساعة من الضربات الأمريكية، مؤكدا تدمير أهداف محددة بدقة، ومحذرا من أن أي تكرار للهجمات الأمريكية سيقابل برد مختلف تماما. هذا التصعيد يأتي في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تعثر المسار التفاوضي وعدم وضوح نتائجه، بينما تتحدث تقارير أمريكية عن تشدد في مطالب واشنطن أدى إلى تراجع الآمال بالتوصل إلى اتفاق سريع. بموازاة ذلك تتسارع أعمال إعادة تأهيل البنية في إيران. صور الأقمار الصناعية قبل أيام أظهرت أن طهران نجحت في إعادة فتح نحو 50 مدخلا من أصل 69 مدخل لمنشآت وأنفاق صاروخية تحت الأرض استهدفتها الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
0: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: وينضم إلينا ديفيد بولجر، مستشار في شؤون الأمن القومي الأمريكي من واشنطن. أهلا بك سيد ديفيد. ما الذي باعتقادك نشهده في هذه المرحلة؟ هل هي مرحلة تفاوض طبيعي، جمود قد يطول، أم فترة استعصاء بين الطرفين؟
1: Well, thank you very much for having me.
2: شكرا جزيلا على استضافتي، خاصة حول هذه المسألة المهمة للغاية. يبدو وكأنها لا تنتهي. هناك قوتان، أولا الولايات المتحدة الأمريكية مع رئيس دونالد ترامب الذي يصرح بهذه البيانات، وذلك منذ أسابيع وحتى أشهر عن نهاية الحرب، وأننا على مقربة من اتفاق، وأن هناك اتفاق بعد يومين أو بعد أسبوع. ومن ثم لدينا من الناحية الأخرى إيران، في بعض الأوقات هناك تواصل واستجابة وفي بعض الأحيان لا، وهناك أيضا معلومات خاطئة تنتشر حول ما يحصل في مضيق هرمز الذي يغطي على كل شيء وبقية الملفات. هذه مفاوضات غير تقليدية، أعتقد أنها تحصل حاليا، ولكن حاليا من الطرفين نرى أن هناك المسألة المتعلقة بالملف النووي. هل سوف تتمكن إيران من أن يكون لديها أي مشروع أو برنامج نووي في المستقبل؟ الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن يحصل ذلك. دونالد ترامب مصر على موقفه وإزالة أي قدرات وإمكانية نووية لإيران، ولكن إيران بناء على ما قلتم في المقدمة، إيران أيضا مستمرة في إعادة بناء وتهيئة منشآتها، ليس فقط المنشآت في القدرات النووية ولكن الأجهزة التي تفجرت في السنوات الماضية. هناك مسألة تقلقني وهي هذه الهجمات. إذا كانت الهجمات ناجحة، أي كان هناك خسائر في البشر وأيضا في المواد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في إيران، أعتقد أننا سوف نرى رداً مباشراً، وأعتقد أن هذا قد يؤدي إلى تصعيد إضافي خارج وقف إطلاق النار، وقد يؤدي بنا إلى أمر أكثر خطورة بالتالي.
0: هل قد يؤدي إلى أمر أكثر خطورة سيد ديفيد، أم قد نكون أمام مرحلة تطبيع مع هذا النمط الآن بتجميد لهذه المرحلة والتعويل ربما على استسلام أو يأس طرف، يعني طرف كل طرف يعول على استسلام أو ورقة ما قد تستخدم ضد الطرف الآخر؟
1: Right, and the negotiators are, we really don't know exactly.
2: حاليا في المفاوضات لا نعلم ما هي التفاصيل ولا نعلم من هم المفاوضون، لأن هناك أمور تتغير كل مرة، خاصة عندما يتكلم الرئيس ترامب ولديه صهره وصديقه أيضا ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وهما يشكلان جزءا من مجموعة، وبالتالي أيضا لدينا نائب الرئيس جي دي فانس وأيضا ماركو روبيو. فبالتالي الأمر يعتمد على، خاصة من ناحية الولايات المتحدة الأمريكية، من يفاوض وما هي المطالب والأمور التي سوف نحققها. أقول ذلك لأن رئيس ترامب يخضع لضغط هائل، خاصة على المستوى الزمني. بعد 14 يوما سوف يكون عيد ميلاده، وسوف يبدأ الاحتفالات أيضا المتعلقة باحتفال 250 للولايات المتحدة الأمريكية. لا يريد أن يكون هناك حرب جارية مع إيران في ذلك الوقت، فأعتقد أيضا كما حاول فعل في السابق أن يقترح ربما 60 يوما من وقف إطلاق النار كي يتخطى هذه المرحلة الزمنية، ويوم الاستقلال أيضا ليبقى تبقى المفاوضات لوقت لاحق في فصل الصيف. أعتقد أن هذا الخيار الموجود، ولكن في الواقع هذا التصعيد إلى أي مدى قد يتحول إلى أمر حقيقي؟ هل سوف يكون هناك خسارة استراتيجية من الجنود أيضا؟
3: راديو الحرية 92.7 بالعشرة.

0: الراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: أسراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 17:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 على قلعة الشقيف الاستراتيجية، والحديث عن تحرك إسرائيليا حتى تصبح المناطق الشمالية في إسرائيل آمنة من أي تهديد من حزب الله، وحيث تم التوعد إسرائيليا بتدمير كل القرى في الجنوب. وفعليا شهدنا في الأيام الماضية عملية تدمير ممنهجة لقرى الجنوب تماثل تماما لما حدث في قطاع غزة. إذن ومع هذا الخبر، الجيش الإسرائيلي الذي يصدر إنذارات بإخلاء للضاحية الجنوبية، نستكمل ونتابع هذه التغطية وهذه التطورات وساعة جديدة مع ريما شلون. إليك ريما.
3: شكرا جزيلا رولا. إذن ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للأوضاع في لبنان وإيران، ونذكر بهذا العاجل. الآن الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت. إذن في هذه الأثناء الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت. أيضا في تطور لافت، قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن طهران أوقفت تبادل الرسائل مع واشنطن احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة. وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر أنه لن تجرى أي محادثات حتى تلبى مطالب إيران بوقف الهجمات الإسرائيلية في لبنان وغزة. كما أوضحت أن جبهة المقاومة وإيران وضعتا أجندة لإغلاق مضيق هرمز بالكامل وتفعيل جبهات أخرى بما يشمل مضيق باب المندب. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن يشمل جميع الجبهات دون استثناء بما فيها لبنان، مشددا على أن أي انتهاك في إحدى الجبهات يعد خرقا للاتفاق، وأن الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان مسؤولية عواقب ذلك. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليمات للجيش بالتنسيق مع وزير الأمن بشن هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدا أن العمليات العسكرية تتعمق في جنوب لبنان.
4: أصدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع وزير الأمن بمهاجمة أهداف إرهابية في بيروت. لن نسمح بأن يهاجم حزب الله مدننا ومواطنينا وأن يظل مقره الإرهابي في بيروت وفي الضاحية خارج الاستهداف. نواصل تعميق عملياتنا على الأرض في جنوب لبنان للقضاء على معاقل حزب الله، والحزب في حالة تراجع.
3: وأيضا قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن العاصمة اللبنانية لن تنعم بالهدوء إذا لم يتحقق ذلك في شمال إسرائيل. وأضاف كاتس أنه لن يسمح باستهداف البلدات الإسرائيلية بينما تحظى بيروت بالهدوء، مشيرا إلى أن سكان الشمال يجب أن ينعموا بالأمن في منازلهم، وهذا ما يجري العمل على تحقيقه. ميدانيا شنت إسرائيل سلسلة غارات على جنوب لبنان، وتظهر هذه الصور التي سدفت منطقة الحوش بمدينة صور جراء الغارات الإسرائيلية حجم الدمار الكبير، كما نتابع في هذه الصور التي وصلتنا خلال هذا اليوم. وقد نقلت الوكالة الوطنية للإعلام استشهاد شخص وجرح آخر في استهداف إسرائيلي لسيارة في بلدة زفتة جنوب لبنان. عن أرواح كاميرا التلفزيون العربي تعين حجم الدمار داخل مدينة صور بعد الغارات الإسرائيلية المتزامنة التي دمرت عدة مبان في أحد الأحياء وحولته إلى منطقة منكوبة ومهجورة.
1: كانت هناك غارات عنيفة هزت مدينة صور من دون سابق انذار، وطبعا يعني لم يكن من الناحية الأمنية الأمور يعني سهلة للدخول، ولكن اليوم يعني يمكن اعطاء صورة مع الزميل شارب الفرنسيس. نشاهد هذا الحي، يعني هذا الشارع هو الذي تم استهدافه بثلاث غارات على ثلاث مبان وسنترات. كما نشاهد هذا واحد من المطاعم الذي بقي يعمل خلال الحرب وكان يتجمع فيه المواطنون. لحسن الحظ أنه بالأمس لم يكن قد صاحبه قد قرر أن يفتح هذا المطعم الذي كانت معظم صور تأتي إليه، يعني الكثير من أبناء صور كانوا يأتون إلى هنا. ونشاهد حجم الضربة وقرب هذه الضربة من بعض المحلات التي كانت بدأت تستعيد حياتها. هذا دمار كبير في هذا المكان. هذا واحد من المباني الذي تم تدميره بالغارات الثلاث التي استهدفت بعدة صواريخ المباني في هذا الحي. هذا الحي كان هو واحد من الأحياء الذي نشاهد فيه الحياة، هو كان عبارة عن بعض المحلات التي كانت تستعيد حياتها. وأيضا يعني حتى خلال الحرب كان هذا الحي قد بدأ يستعيد مواطنين والنازحين يعودون إليه والمحلات تفتح أبوابها. ولكن الآن مع هذه المشاهد تشاهدون حجم الدمار الذي أصاب هذا الحي. هذا فقط مبنى من ثلاثة مبان أغار عليه الاحتلال الإسرائيلي والطيران الحربي الإسرائيلي. هذا سنتر أو مبنى قريب من دوار أبو ديب إضافة إلى مبنيين آخرين. ونشاهد حجم الدمار الذي لحق بكل المباني المحيطة. هنا نتحدث عن ضربة واحدة، فتخيلوا أننا لو نستطيع أن نجمع الضربات التي هي جاءت متزامنة ولكن على بعد مئات الأمتار فقط. نتحدث عن ثلاثة غارات شبيهة بهذه الغارة التي نشاهدها مع زميل شارب الفرنسيس. وأيضا على يساره نشاهد يعني حتى هذا المبنى على الرغم من بعده جاء العصف فيه تماما وأدى إلى هذا الدمار الكبير. الشارع بأسره فقد أي حياة، السيارات تدمرت، المباني بشكل كبير تدمرت، حتى التي لم يتصبها الصواريخ مباشرة أدى ذلك إلى دمار كبير، إلى أضرار. كل السيارات التي كانت متوقفة تحولت إلى هياكل غير صالحة أبدا لأي استخدام. هذه هي يعني بعض المباني. هنا كانت هناك بعض المؤسسات وبعض المحلات في داخلها، ونحن نتحدث إذن عن حي بات شبه منكوب نتيجة الغارات الثلاث. وأذكر بأننا نشاهد يعني غارة واحدة وأثار غارة واحدة، ولو ابتعدنا قليلا لمئات الأمتار ربما لا تمكننا أن نعطيكم صورة يعني أخرى ونماذج مستنسخة عن هذه الغارة. طبعا هذه الغارات عنفها وأيضا خطورتها أنها جاءت من دون سابق انذار أبدا. كان المواطنون في هذا المكان، طبعا كانت صور قد شملها طلب الانذار، ولكن يعني كانت بعض الحياة لا تزال فيها، سيارات، دراجات، ولكن هذا ما تحول إليه المشهد هنا في هذا الحي. وأذكر بأن هذا يعني هذا مثلا الآن يعني ربما علينا أن ننسحب لأن هذا الحي لا يزال مهددا، والطائرات الحربية الإسرائيلية عادت إلى الأجواء في هذه الأثناء. طبعا يعني كان البعض يعني كان قد أنذرنا بأنه عندما نسمع المسيرات والطائرات الحربية علينا أن نغادر بسرعة من هذا الحي نتيجة إمكانية تجدد الغارات الإسرائيلية.
3: ونذهب إلى شبكة مراسلين من بعبدة، مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي من القدس، مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم، ومن طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. أهلا بكم جميعا، ونبقي على هذه الصور المباشرة الآن من الضاحية الجنوبية لبيروت. وأبدأ معك رامز بالإنذار الإسرائيلي بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذا كان متوقعا بعد بيان نتنياهو وكاتس بإصدار أوامر للجيش بقصف الضاحية.
5: فعل هذا الإنذار الإسرائيلي الذي اللافت فيه هو أنه جاء وكأنه مشروط أو كأن إسرائيل تبحث عن ذريعة ما، وأيضا تحمل حزب الله مسؤولية استهداف إسرائيل للضاحية، عندما ربط هذا الأمر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بقوله إذا ما استمر حزب الله بإطلاق القذائف الصاروخية على البلدات في شمال إسرائيل فإن إسرائيل ستهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت، داعيا السكان إلى الإخلاء فورا. وهو منذ البيان الذي صدر أو الإعلان المشترك عن بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس كان الآلاف من سكان الضاحية الجنوبية لبيروت قد غادروها على عجل تخوفا من هذه الغارات أو الضربات الإسرائيلية. أيضا ما يمكن التوقف عنده أنه حتى هذه اللحظة من خلال بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لم يشر إلى أي مدى زمني أو أي مدى جغرافي محدد لهذه الضربات الإسرائيلية كما دأب على القيام به في الحرب الأخيرة والحرب ما قبل الأخيرة كذلك الأمر عندما كان يهدد مبان بعينها أو يطلب إخلاء أحياء بأكملها في الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا الأمر يزيد من الترقب ويزيد من الحذر، وفي خطوة أيضا استباقية من سكان الضاحية هم غادروها، غالبية السكان غادروها، حتى أننا لازلنا هنا في محيط الضاحية الجنوبية نسمع إطلاقات الرصاص الناري والرشاقات النارية من قبل بعض الشبان داخل الضاحية لإنذار من تبقى من سكانها بضرورة إخلائها، وقد غصت

0: العاصمة بيروت فيما أبقت على تصعيدها، وهذا واضح بكل الدلائل بالغارات المستمرة على الجنوب والبقاع الغربي. هنا أشير فقط إلى مصدر قيادي في حزب الله تحدثت معه منذ قليل عن التطورات وعن هذا التطور بالغ الأهمية والخطورة لجهة التهديد الإسرائيلي بقصف الضاحية، وما حكي عنه على أن من معلومات على أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عندما تحدث إلى الرئيس اللبناني طلب منه أن يتوقف حزب الله عن إطلاق الصواريخ باتجاه مايكروبيو صحيح باتجاه الشمال، وبالفعل كان هناك معلومات على أن الرئيس اللبناني طلب هذا الأمر من الرئيس نبيه بري الذي أجاب بأن على إسرائيل أن توقف إطلاق النار أولا، وهو يضمن وقف حزب الله لإطلاق النار والصواريخ. المصدر القيادي في حزب الله رأى للتلفزيون العربي أن التهديدات الإسرائيلية اليوم باستهداف الضاحية الجنوبية هي رسالة إلى أو بطلب أمريكي الضغط على إيران في المسار التفاوضي في إسلام أباد. ولما سألت هذا القيادي أيضا عن هذه المعلومة إذا ما جرى نقلها عبر سواء الرئيس نبيه بري أو أي قناة أخرى بضرورة وقف إطلاق النار، اعتبر أن إسرائيل تقوم بالتعمية على استمرار خرقها لوقف إطلاق النار في الجنوب والبقاع الغربي، وقال إن حزب الله التزم عندما بدأت هذه الهدنة في 17 نيسان أبريل الماضي لثلاثة أيام، في فيما إسرائيل لم تلتزم منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار، وقال إن حزب الله يقوم بالرد على الخروقات المستمرة. وهذا يحيلنا ضمنيا إلى ما كان أيضا يتحدث عنه حزب الله وإن بشكل غير مباشر على أنه سيلتزم باتفاق وقف إطلاق النار حال تلتزم إسرائيل بوقف الغارات على كامل الجغرافيا اللبنانية، إذ أنه لن يقبل بالعودة إلى ما قبل 2 آذار مارس الماضي، بحيث إسرائيل تكرس من حرية حركتها العسكرية على الأراضي اللبنانية. كذلك برز موقف مهم اليوم للرئيس اللبناني جوزيف عون، أكد فيه على خيار التفاوض بالنسبة إلى الدولة اللبنانية، واصفا إياه بأنه الخيار الأسلم بالنسبة إلى لبنان، وأن الحرب لم تؤدي إلى أي نتيجة، وتحدث بإسهاب عن هذا المسار، وكأنه أيضا يبعث برسائل إلى الداخل والخارج إلى منتقدي هذا المسار. قال إن هذا المسار قد يأخذ وقتا، قد يتعثر، ولكن في النهاية يجب أن يصل إلى حل، لأن المفاوضات أو أن الحروب تنتهي بالمفاوضات. وكذلك رد على من يصف هذا المسار بالاستسلام، وقال إن المفاوضات ليست استسلاما بل هي لوقف هذه الحرب التي جرت الويلات على البلاد. وكذلك تحدث في جزئية مهمة مدافعا عن الجيش اللبناني في الاتهامات التي تعرض إليها سواء من إسرائيل أو أيضا ما حكي من معلومات داخل في المسار التفاوضي العسكري ما طرحه الوفد العسكري الإسرائيلي على الوفد اللبناني بأن الجيش لم يقم بمهامه جنوب الليطاني. قال إن إطلاق الصواريخ 6 في 2 آذار مارس الماضي قد أطلقت من شمال الليطاني، وأن الجيش تحدث حينها في فترة حصر السلاح على أن هو سيطر عملنيا على الجنوب ولم يقم بنزع كامل السلاح من منطقة الجنوب، نظرا إلى أننا نتحدث عن رقعة جغرافية كبيرة تمتاز بالوديان والهضاب والطبيعة الوعرة. وكذلك في جزئية مهمة اتهم إسرائيل بأنها لم تساعد في هذا المضمار لجهة استمرار الاعتداءات اليومية واستمرار احتلالها للنقاط 5 في الحرب الماضية. انتهى هنا كلام الرئيس اللبناني. أيضا لا يمكن إغفال أن كل هذه التطورات المتسارعة لجهة الإنذارات الإسرائيلية وإعادة أيضا إقحام الضاحية في صورة هذا التصعيد تجاه لبنان تأتي قبيل 24 ساعة من انطلاق المسار التفاوضي في العاصمة الأمريكية واشنطن التي ستستمر على 2 نهار غد وبعد غد، ولبنان يبحث عن تثبيت وقف إطلاق النار فيما واضح أن إسرائيل لا تبحث سوى عن هذا التصعيد، سواء كما تقول هي في وجه حزب الله، لكن أيضا من يقرأ في بيروت أنها في وجه الحكومة اللبنانية وكأنها تريد القول أنا أمتلك زمام الأمور في على الأرض وكذلك على طاولة المفاوضات.
1: نعم رامز، إذن حالة من الترقب الآن بعد هذا الإنذار الإسرائيلي بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت، وكما ذكرت لنا هناك مواقف لبنانية منها ما جاء على لسان الرئيس اللبناني بالذهاب إلى المفاوضات كخيار أسلم لكن طبعا النتائج غير مضمونة في ظل

0: هذا التصعيد الإسرائيلي المتواصل. ستبقى معنا رامز، وأذهب الآن إلى عبد القادر عبد الحليم في القدس. عبد القادر، يعني كما ذكر رامز هناك تساؤلات.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 97.7 بالعشرة
3: في إطار كما تروج إسرائيل في كثير من المرات، في إطار يبدو كإطار رد فعل لا فعلا تصعيديا، على الأقل من وجهة ما نشره بيان الجيش الإسرائيلي. بكل الأحوال هذا بيان أولي، قد تصدر بيانات أخرى لاحقة إذا ما كان الجيش على وشك أن ينفذ هذه التهديدات. عادة إما أنه يكرر أوامر الإخلاء أو أنه يقوم بإنذار مبان أو مناطق بعينها، كما اعتدنا سابقا في بعض هجمات الضاحية الجنوبية. كانت مصادر إسرائيلية تحدثت أن طريقة تنفيذ هذه الهجمات ستكون مجددا عبر أوامر الإخلاء. ما صدر حتى اللحظة هو أمر إخلاء عام، لا نعرف إن كان جيش الاحتلال سيكتفي بهذا الأمر ثم سينفذ بصورة مفاجئة هذه الهجمات التي توعد بها نتنياهو وكاتس، أم أننا سنكون أمام ذات الأسلوب السابق، أي إصدار أوامر إخلاء في أحياء بعينها ثم القيام بقصف هذه الأحياء ضمن الضاحية الجنوبية لبيروت. لكن المؤكد بعيدا عن الطريقة أن إسرائيل اختارت مزيدا من التصعيد بقرار مباشر من المستوى السياسي عقب التشاور مع الجانب الأمريكي. وفق ما نقل في وسائل الإعلام الإسرائيلية، كانت مطالبات المسؤولين الإسرائيليين أمام نظرائهم الأمريكيين وتحديدا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو واضحة. تذرعت إسرائيل أن قصف بيروت أو عدم قصف بيروت يسبب ضررا في المسار التفاوضي، وفق ما مصادر مطلعة اطلعت على فحوى المحادثة بين نتنياهو وروبيو. بالتالي إسرائيل حتى في تصعيدها، وهذا من ذات المنطلق الذي لطالما اعتمدته سابقا في مختلف الملفات، هي تفاوض تحت النار وتفاوض من منطلق قوة. ومن هنا جاءت ربما جاء القرار السياسي بالتصعيد وقبول الولايات المتحدة كذلك عمليا وإتاحة هذا التصعيد، ولو أن القرار ليس جديدا. المنظومة الأمنية الإسرائيلية ممثلة بيال زمير رئيس أركان جيش الاحتلال منذ أكثر من أسبوع تسربت من جلسة للكابينت الأمني والسياسي مطالباتها التي كانت تتحدث بالفعل في حينها عن ضرورة توجيه ضربات لصور وتوجيه ضربات لضحية بيروت الجنوبية. لم يكن الأمر يلقى قبولا في حينها فيما يتعلق بضاحية بيروت. صدرت أوامر إخلاء أولية بحق مدينة صور ثم نفذت عقب أيام عمليات واستهدافات كانت في ذروتها أمس في صور في مدينة صور. والآن الحديث ينتقل من صور هذه المرة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ومزيد من التصعيد الإسرائيلي بموازاته مفاوضات مباشرة يفترض أن تبدأ غدا، علما أن هيئة البث الإسرائيلية تحدثت أيضا عن لقاء وصفته بأنه لقاء تحضيري لجلسة الغد يفترض أيضا أن يعقد اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن.
4: نعم عبد القادر، طبعا قبل أن أذهب إلى حازم، لأن هناك موقفا إيرانيا متقدما بخصوص التفاوض مع الولايات المتحدة، أسألك فقط عن ما يجري في الجنوب وما يصدر عن الجيش الإسرائيلي ووسائل الإعلام الإسرائيلية اعتراض صواريخ على الحدود مع لبنان.
3: جيش الاحتلال تحدث في بيان عن اعتراض 3 صواريخ كانت صفارات الانذار دوت في مدينة كرميئيل ومحيطها قبل نحو ساعة من الآن على بعد أكثر من 20 كيلومترا. اليوم استهدفت عدد من البلدات الحدودية، كريات شمونة، محيط كريات شمونة وبعض المناطق الحدودية الأخرى برشقات صاروخية محدودة عدديا. كذلك طاولت عمليات القصف طبرية ومحيط مدينة طبرية وكذلك كرميئيل ومحيطها، أي أننا أمام قصف صاروخي محدود عدديا ولكنه كثيف من حيث عدد الرشقات الصاروخية والمرات التي تدوي فيها صفارات الإنذار. معظم هذا القصف يتركز في مناطق حدودية، يختلف ما بين قصف صاروخي لمواقع حدودية أو حتى المسيرات إما التقليدية وإما مسيرات الـ FPV التي هي الأخرى تحاول أن تجتاز الحدود في أحيان كثيرة وأن تصيب أهدافا بدقة أكبر. ولكن أيضا القصف الصاروخي كما ذكرنا متوسط المدى نحو أهداف تبعد أكثر من 20 كيلومترا، كما كان الحال في طبرية ومحيطها 15 كيلومترا، في صفد ومحيطها كرميئيل تبعد أكثر من 20 كيلومترا، ويضاف إلى ذلك عدة كيلومترات لأن عمليات القصف تجري من عمق الجنوب اللبناني وفق المصادر الإسرائيلية. وبالتالي هذه صواريخ متوسطة المدى تستخدم أيضا في هذه العمليات دون حديث إسرائيلي حتى اللحظة عن سقوط لأي من الصواريخ في مناطق مأهولة.
4: نعم عبد القادر، ستبقى معنا بالطبع. ونذهب الآن إلى حازم. حازم، وفق ما يقول رامز في حديثه لمصدر في حزب الله، إن هذا التصعيد الإسرائيلي في لبنان يأتي بطلب أمريكي للضغط على إيران، لكن إيران اتخذت قرارا بإيقاف وتعليق تبادل الرسائل مع واشنطن احتجاجا على التصعيد والمجازر أو الجرائم في غزة ولبنان. ضعنا في سياق وطبيعة الموقف الإيراني الآن.
1: بالفعل هذا ما نقلته وكالة تسنيم نقلا عن مصدر إيراني مطلع بأن إيران أوقفت تبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي في ظل التصعيد الكبير في لبنان وفي ظل انتهاك وقف أطلاق النار على جبهة لبنان وفي جنوب إيران، استمرار الحصار البحري الأمريكي، وهو ما يناقض جميع التوافقات الأولية بين طهران وواشنطن. هذه خطوة أولى بحسب كثير من المراقبين في إيران. تصريحات كثيرة منذ الصباح تتوالى تؤكد دعم إيران للجانب اللبناني وضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته. هذا ما أكد عليه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، واصفا الأوضاع بالمقلقة والمقلقة للغاية فيما يتعلق بالتحديد الانذارات الإسرائيلية للضاحية الجنوبية في لبنان، نزوح السكان من المناطق جنوب لبنان باتجاه الشمال. جاء ذلك في اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء اليابان التي أكدت بدورها أنها على تواصل أيضا مع الجانب الأمريكي. وزير الخارجية الإيراني كتب على حسابه في منصة إكس للاهتمام الفوري بأن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي حلال هذه التطورات. قاليباف كذلك، محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، رئيس فريق إيران المفاوض مع الجانب الأمريكي، حذر من التبعات وقال بأن الجانب الآخر سيدفع ثمن هذا التصعيد. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال بأن إيران تدرس الخيارات الموضوعة أمامها من أجل الرد على هذا التصعيد. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية كذلك أكد هذا الأمر. إذن يمكن القول بأن ما أعلنت عنه وكالة تسنيم نقلا عن مصادر بأنه تم إيقاف تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن كخطوة أولى، بأنه يجري التشاور كذلك، وهذا تتقاطع فيه مع ما أوردته وكالة مهر نقلا عن مصادر، يجري التشاور من أجل إغلاق تام لمضيق هرمز، وأيضا تفعيل ورقة باب المندب من خلال التنسيق مع أنصار الله الحوثيين. وكالة مهر أكدت ذلك، وكذلك وكالة تسنيم قالت بأن جبهة المقاومة متحدة في مواقفها ويجري التنسيق بينها لاتخاذ خطوات فاعلة. الخطوة الأولى هي بالفعل قطع التواصل وتبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، ولكن ربما نشهد مزيد من الخطوات، قد يكون إغلاق باب المندب وإغلاق مضيق هرمز بشكل كامل هو الخطوة التالية، وربما أكثر من ذلك تحركات عسكرية عملية من قبل القوات المسلحة الإيرانية والفصائل والحركات التي تنضوي تحت ما تسميه إيران محور المقاومة في المنطقة.
4: نعم، طيب حازم، يعني في ظل هذا الموقف الإيراني الآن المتشدد من التفاوض مع الولايات المتحدة والسيناريوهات المطروحة من قبل إيران، ما المنتظر من الجانب الأمريكي بالنسبة للرؤية الإيرانية، وماذا عن الوساطة الباكستانية؟ يعني هل ما زالت الوساطة هذه مقبولة بالنسبة لإيران وتتعامل معها بجدية؟
1: إيران تتعامل مع الجانب الدبلوماسي بشكل جدي دون شك، هذا ما أكد عليه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في اتصاله مع رئيسة وزراء اليابان، وقال بأن إيران تفضل الخيارات الدبلوماسية، لكن أن يتم خرق وقف إطلاق النار بهذا الشكل وعلى مراحل. يعني إيران صبرت ربما على الحصار البحري الأمريكي، ولو أنه كان هناك تصريحات من قبل القادة العسكريين والمسؤولين المسؤولين الإيرانيين بأنه يجب كسر هذا الحصار، وإذا لم ينتهي بالمفاوضات والدبلوماسية فستتحرك القوات المسلحة بشكل مباشر لإنهاء هذا الحصار البحري الأمريكي. صبرت على ذلك حتى الآن، ولكن أن تصل الأمور إلى الضاحية الجنوبية وهذا الاستهداف المباشر ونزوح السكان، فالأمر بالنسبة لإيران يتجاوز فكرة دعم حليف كحزب الله على سبيل المثال، أو حتى فكرة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوراق الضغط المتبادلة بين الطرفين. إيران قالت خلال الأيام الماضية بشكل واضح بأنه يجب أن يتم تثبيت المعادلات، وهذه المعادلات الأمنية التي تبحث عنها إيران والتي تعتبرها من نتائج الحرب، إذا لم يتم التوصل إليها من خلال التفاهم ومن خلال المفاوضات ومن خلال مذكرة التفاهم تنهي الحرب في كل المنطقة، فإيران ماضية لتثبيت هذه المعادلة بالقوة، بقوة السلاح، بأوراق القوة، من خلال محور المقاومة، من خلال باب المندب، من خلال مضيق هرمز، من خلال الكثير من الأوراق التي لا تزال تملكها، أوراق القوة الخشنة بين قوسين.
4: نعم حازم، ونتابع الآن هذا العاجل. هيئة عمليات التجارة البريطانية، انفجار ضخم إثر إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول جنوب شرقي مدينة أم قصر في العراق. إذن وفق هيئة عمليات التجارة البريطانية، انفجار ضخم إثر إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول جنوب شرقي مدينة أم قصر في العراق. نذهب الآن إلى عماد الرواشدة من البيت الأبيض. عماد، كيف سيتشكل الآن الموقف الأمريكي في ضوء القرار الإيراني المتشدد؟
5: طبعا القرار الإيراني غالبا سيعقد الموقف بالنسبة للبيت الأبيض، لأن هذا سيضع البيت الأبيض أمام خيار من اثنين: إما أن يتنازل الرئيس الأمريكي عن بعض الخطوط الحمر في علاقته مع إيران ويذهب باتجاه اتفاق دبلوماسي في أسرع وقت، وإلا سيتوجه نحو الحرب، وكلا الخيارين لا يريدهما الرئيس الأمريكي على ما تسرب المصادر من داخل البيت الأبيض وعلى ما يرى كثير من المراقبين. هو لا يريد الذهاب للحرب لأن ذلك سيكلفه سياسيا مع قرب الانتخابات النصفية، وسيكلفه اقتصاديا أيضا لأنه سيرفع أسعار البترول أكثر وأكثر في وقت هو يحتاج فيه لخفضها داخليا، وسيكلفه أيضا إن ذهب باتجاه الخيار الدبلوماسي علاقته تحديدا بالمانحين للحملات الانتخابية للجمهوريين، وله تحديدا في أوساط التيار الصهيوني والتيار المقرب من إسرائيل. هؤلاء على مدار الأسابيع الماضية يقولون بأن
6: راديو الحرية
7: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: وقال الحرس في بيان إنه في أعقاب هجوم من قبل الجيش الأمريكي على برج اتصالات في الجزيرة، استهدف مقاتلو القوة الأهداف المحددة مسبقا في القاعدة وتم تدميرها من دون ذكر تفاصيل بشأن موقعها. وأصدرت القوة الجوفضائية تحذيرا بأنه في حال تكرار الاعتداء فسيكون الرد مختلفا تماما، وأن المسؤولية تقع على عاتق القوات الأمريكية المعتدية. ونشرت وكالة تسنيم مقطع فيديو يوثق لحظات قالت إنه يظهر رد الحرس الثوري الإيراني على مصدر الاعتداء الذي استهدف منطقة جزيرة سيرك دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الهجوم أو حجم الخسائر. قالت القوات الكويتية أنها تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة تستهدف نقاطا عدة في البلاد. وأوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات التي سمعت ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع للهجمات، ودعت المواطنين للتقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. إلى غزة الآن، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة ثان جراء استهداف إسرائيلي لدراجة هوائية في مخيم لبريج وسط قطاع غزة. وذكرت المصادر أن الطواقم الطبية نقلت الضحيتين إلى مستشفى العودة. نذهب الآن إلى مراسل التلفزيون العربي في خان يونس أحمد البطة لنطلع معك على تفاصيل ما جرى أحمد في مخيم لبريج.
1: ريما، ما جرى هو ما يجري يوميا بل بين ساعة وأخرى في ظل خروقات إسرائيلية لا تتوقف. مسيرة إسرائيلية استهدفت مواطنا كان يستقل دراجة هوائية، استشهد على الفور، فيما أصيب آخر نقل إلى مستشفى شهداء الأقصى صباح هذا اليوم. باستشهاد هذا المواطن يكون عدد الشهداء منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قد وصل إلى 939 شهيدا جراء هذه الخروقات، بينما نتحدث عن نحو 3000 جريح في هذه الاستهدافات التي لا تتوقف. سجل ميدانيا 3076 خرقا ميدانيا إسرائيليا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، سواء باستهدافات ومجازر لمواطنين أو حتى قادة في المقاومة الفلسطينية، وأيضا عمليات تصعيد كانت في بعض الأيام طالت لساعات طويلة وأكثر من يوم في ظل استمرار هذه الاستهدافات والغارات التي كانت تطاول منازل سكنية وخيام نازحين وكل الفئات المجتمعية في قطاع غزة. الواقع على الأرض صعب. المكتب الإعلامي الحكومي تحدث قبل قليل فقط عن أرقام الخروقات الإسرائيلية ميدانيا، وتحدث أيضا إنسانيا عما يفعله جيش الاحتلال فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني الذي لم يطبق منه جيش الاحتلال شيء فيما يتعلق بالمساعدات مثلا بالحد الأدنى. وبحسب الاتفاق كان من المفترض أن يدخل إلى القطاع حتى هذا اليوم منذ توقيع الاتفاق في أكتوبر عام 25 أكثر من 139 ألفا من الشاحنات، لم يدخل أكثر من 50 ألفا بنسبة التزام لا تتجاوز 30%. بطبيعة الحال هذه الأرقام إضافة لأرقام المسافرين الذي من المفترض أن يكون عدد المسافرين منذ توقيع الاتفاق وفتح معبر رفح بموعده المتفق عليه أكثر من 17,000 من المسافرين، لم يسافر أكثر من 6,000 فلسطيني. بالتالي جيش الاحتلال يتحكم بالواقع المعيشي والميداني للفلسطينيين، ويواصل أيضا فيما يعرف بالمناطق الشرقية أو ما تبقى منها. جيش الاحتلال اليوم فيما يعرف بالخط الأصفر أصبح يسيطر على أكثر من 60% ويزحف بشكل فعلي إلى وسط المحافظات. لم يعد جيش الاحتلال في المناطق الشرقية بل يزحف إلى عمق المحافظات أتحدث عن مدينة خان يونس، أتحدث عن مدينة غزة، أتحدث أيضا عن بلدات شمال القطاع التي سلب من مساحتها أكثر من 70%، كما هو الحال في مدينة خان يونس سلب منها أكثر من 45% أو أكثر من ذلك من مساحتها، وهي أكبر المحافظات من حيث المساحة الجغرافية. الواقع صعب ويفرض بكل مناحيه إسرائيليا أمنيا ميدانيا وإنسانيا.
0: نعم أحمد، شكرا جزيلا لك أحمد البطة من خان يونس. نتابع مشاهدينا هذه الصور الآن التي تظهر على الشاشة لانفجار ضخم إثر إصابة سفينة شحن، كما تظهر هذه الصور إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول جنوب شرقي مدينة أم قصر في العراق، ذلك وفق هيئة عمليات التجارة البريطانية. إذن صور قبل قليل للسفينة، سفينة الشحن التي تعرضت لإصابة بسبب مقذوف مجهول جنوب شرقي مدينة أم قصر في العراق. ومعنا من بغداد مراسل التلفزيون العربي تحسين طه، سيكون معنا بعد قليل على كل حال. لكن هذه الصور التي وصلتنا قبل قليل لهذه السفينة التي تعرضت لإصابة نتيجة مقذوف مجهول جنوب شرقي أم قصر. الآن معنا تحسين ليطلعنا على تفاصيل إذا كانت متوفرة تحسين لهذا الحادث الذي وقع شرقي مدينة أم قصر في العراق. تفضل تحسين.
2: نعم على الريمة، بالفعل أجرينا مجموعة من الاتصالات مع مصادر مختلفة في محافظة البصرة وتحديدا في الموانئ العراقية، وأكدت وقوع الحادث بالفعل، لكن ما يؤكد أيضا بأنه خارج المياه الإقليمية العراقية. هذه الباخرة التجارية التي كانت قد تقصد الميناء العراقي وتحديدا ميناء أم قصر، وقد أفرغت الحمولة التي كانت فيها في الميناء العراقي وتحديدا في الرصيف الواحد 21، وبعد ذلك غادرت المياه الإقليمية العراقية وتعرضت لهذا الهجوم الذي رصد بشكل واضح من قبل البحارة وأيضا الكوادر التابعة للموانئ العراقية في البصرة. وأيضا كانت هنالك صور كما نشاهدها الآن التي حصلنا عليها من المصادر في البصرة تؤكد بأن هنالك هجوم، لكن تؤكد أيضا بأن الهجوم خرج عن المياه الإقليمية العراقية. أيضا هنالك مصدر ريما يؤكد بأن الأمر ليس مؤكد بأن يكون هجوم بواسطة البواخر أو الزوارق الانتحارية كما حدث في تجارب وفي هجمات سابقة عندما كانت هنالك الحرب مندلعة ما بين الولايات المتحدة وإيران، وكان هنالك أكثر من هجوم قد رصد في المياه الإقليمية العراقية وحتى في الخليج. وأيضا هنالك معلومات بأن هنالك خلل فني لا نعرف طبيعة هذا الخلل الفني، أدى إلى ضغط مكمني في الخزانات وتحديدا الخزان التاسع كما يقول المصدر في هذه الباخرة، مما أدى إلى ارتفاع الضغط والانفجار من الداخل. هذه المعلومات المتضاربة بين المصادر الأمنية التي تؤكد الانفجار وتؤكد وجود هنالك هجوم، وبين معلومات فنية من مصادر داخل الموانئ العراقية بأن هو ناتج عن خلل فني وليس هجوم من الخارج بواسطة زوارق انتحارية. حتى الآن نحن نترقب المعلومات الرسمية من الموانئ العراقية وكذلك من وزارة النقل العراقية وحتى قيادة عمليات محافظة البصرة، كون هذه ضمن الرقعة الجغرافية المعنية بها. أيضا هنالك تأكيد من بعض المصادر ريما بأن ليس هنالك أي خسائر بشرية، هنالك تواصل بين الموانئ العراقية وطاقم هذه الباخرة الأجنبية كونها كانت موجودة في المياه الإقليمية، وأكدوا بأن ليس هناك خسائر بشرية حتى الآن. وأيضا هناك إسعاف قد أرسل من الجانب العراقي لمساعدة الطواقم الموجودة في هذه الباخرة الأجنبية، ويتوقع أنها سوف تسحب باتجاه المياه الإقليمية العراقية من أجل اتخاذ بعض الإجراءات الأمنية وكذلك اللوجستية، ويمكن حتى عملية مثلا إصلاح هذا الخلل أو الضرر وتجنب غرق هذه الباخرة الكبيرة التجارية في المياه الإقليمية العراقية.
0: نعم تحسين، شكرا جزيلا لك حتى اللحظة على كل هذه المعلومات. تحسين طه من بغداد. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن السلطات الإسرائيلية تدفع بمخططات لبناء 2721 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.
3: مخططات توسيع الاستيطان في الضفة الغربية تسابق الزمن مع ترقب دفع السلطات الإسرائيلية بمخططات لبناء أكثر من 2700 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
7: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
8: أصل القهوة مذاق،
7: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
4: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
0: العدو الإسرائيلي في محيط قلعة شقيف جنوبية لبنان. إذن نذكر بهذه العواجل المتلاحقة، سفارات الإنذار تدوي في رأس الناقورة تحسبا لتسلل مسيرة. بيان حزب الله، استهدفنا بمسيرة انقضاضية آلية اتصالات تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة القنطرة جنوبية لبنان، كما استهدفنا برشقة صاروخية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة شقيف جنوبية لبنان. نذهب الآن إلى الضفة الغربية، حيث أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة العوجة شمال مدينة أريحة شرقي الضفة الغربية. وقال مسؤول منطقة الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجة للتلفزيون العربي إن المستوطنين شرعوا بأعمال تجريف لإقامة البؤرة في المنطقة المستهدفة، حيث هجر أكثر من 30 عائلة منذ مطلع العام من تجمعي شلال العوجة والملحيات. وأكد أن إقامة البؤرة تأتي في سياق التوسع الاستيطاني الإحلالي، حيث أقام المستوطنون نحو 200 بؤرة على أراضي الضفة خلال السنوات الثلاث الماضية. يتفاقم الوضع الوبائي في ولاية غرب كردفان مع انتشار الكوليرا في مخيمات النازحين والقرى المعزولة وسط تدهور الخدمات الصحية ونقص حاد في مياه الشرب الآمنة واللوازم الطبية، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة التفشي وصعوبة احتوائه.
10: بين مخيمات النزوح والقرى المعزولة في غرب كردفان يواصل وباء الكوليرا حصد مزيد من الأرواح في ظل نقص حاد في الرعاية الصحية والمياه النظيفة. الإصابات تتزايد والقدرة على الاستجابة الطبية تتراجع، بينما تتعالى التحذيرات من خروج الوباء عن السيطرة وانتشاره في مناطق جديدة في كردفان ودارفور. وفق مصادر طبية وغرف طوارئ محلية، امتد الوباء إلى مناطق فوجة والنهود والفولة والدبب وغبش ووادي بندا، حيث تسيطر قوات الدعم السريع في وقت تحولت فيه المراكز الصحية القليلة العاملة إلى وحدات عزل مكتظة. أكثر من 300 إصابة سجلت بينها نحو 70 وفاة، وسط ترجيحات بأن الأرقام الفعلية أعلى بكثير بسبب صعوبة الوصول إلى المرضى ومناطق النزوح. يأتي تفشي وباء الكوليرا الحالي عقب 48 يوما دون تسجيل إصابات، وبعد أشهر من إعلان وزارة الصحة السودانية انتهاء الوباء الذي كان قد ظهر في يوليو 2024 شرق البلاد، قبل أن يمتد إلى مختلف المناطق متسببا في إصابة 125 ألف ووفاة أكثر من 3500 وفق بيانات رسمية. وضع متأزم قابل للانفجار في أي وقت، يحذر مسؤولون في وزارة الصحة السودانية في ظل انتشار المخيمات وتباعد القرى وتلوث المياه وغياب الإصحاح البيئي وضعف الاستجابة الصحية، ما يرفع من احتمالات امتداد التفشي وفقدان السيطرة عليها، مع تسجيل أكثر من 200 إصابة في محلية النهود وحدها وعودة الكوليرا في إدارة فوجا قبل نحو 3 أسابيع وتضاعف الإصابات خلال الأسبوع الماضي في هذه القرى والبلدات. غرفة طوارئ غرب كردفان أشارت إلى صعوبة حصر الحالات بسبب غياب الوصول الطبي واعتماد بعض الأسر على العزل المنزلي، وسط تحذيرات من امتداد الوباء إلى كردفان ودارفور. وبين تحذيرات العاملين في القطاع الصحي ومعاناة السكان اليومية، يبقى الحد من انتشار المرض وإنقاذ الأرواح تحديا إنسانيا عاجلا يتجاوز حدود الإمكانيات المتاحة في السودان.
0: أظهرت بيانات رسمية في كولومبيا أن المرشح المستقل اليميني أبيلاردو دي لا إسبريلا يستعد لخوض جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية للبلاد أمام اليساري عضو المجلس الشيوخ إيفان سيبيدا، ويتبع المرشحان نهجين مختلفين لمكافحة الجماعات المسلحة والعلاقة مع الإدارة الأمريكية.
9: إلى جولة إعادة تتجه انتخابات الرئاسة في كولومبيا. 3 مرشحين دخلوا مضمار التنافس، لم يحصل أي منهم على نسبة 50% من الأصوات اللازمة للفوز. أولهم أبيلاردو دي لا إسبريا تصدر السباق بأكثر من 43% من الأصوات بعد فرز نحو معظمها. حل خلفه إيفان سيبيدا بعد أن حصد نحو 41% من الأصوات، بينما أخفقت بالوما فالنسيا في الانتقال إلى الجولة الثانية، إذ لم تحصل إلا على نسبة 7% من أصوات الناخبين. نتائج رفضها الرئيس الحالي غوستافو بيترو، مشككا في عملية الفرز ومعتبرا أن نتائجها غير ملزمة. وفي ضوء هذا الاستقطاب والتشكيك، شدد مسؤول كولومبي على أهمية الوحدة الوطنية.
11: اليوم هو وقت الوحدة الوطنية، اليوم هو وقت المسؤولية المؤسساتية، اليوم هو وقتنا جميعا للمضي قدما معا حتى نتمكن في 21 من تحديد من سيكون رئيس الجمهورية القادم.
9: سباق يبدو محتدما في جولة الإعادة بين المحامي إسبريا والناشط في مجال السلام سيبيدا، تنافس ليس بين مرشحين فحسب بل بين نهجين. فإسبريا المعروف باسم إلتيغري أو النمر، توجهاته يمينية وموال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، له نهجه في مواجهة الجماعات المسلحة. وعد إسبريا بشن حملة قمع شرسة عليها على غرار الأسلوب الذي اتبعه رئيس السلفادور في حربه على العصابات، والتي أثارت اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان. أما سيبيدا فوعد بمواصلة أجندة الرئيس الحالي غوستافو بيترو التقدمية، يتبنى نهجا آخر لمواجهة الجماعات المسلحة، نهج قائم على التفاوض لإبرام اتفاقيات سلام، خطة من المرجح أن تتناقض بنحو حاد مع رؤية ترامب لأمريكا اللاتينية. لذلك فإن هذه الانتخابات قد تضع كولومبيا في مسارين متباعدين تماما، وفي ذلك مؤشر للتحولات السياسية في القارة الأمريكية الجنوبية. مسار يساري وآخر يميني يسعى إلى التحالف مع الرئيس الأمريكي الذي تدخل في فنزويلا وفرض حصارا على كوبا.
0: هذه الصور نشاهدها الآن من صور، حيث على ما يبدو تتعرض المدينة وقضاؤها لغارات إسرائيلية في هذه الأثناء. إذن صور مباشرة من مدينة صور وقضائها لغارة إسرائيلية في هذه الأثناء. هذه المدينة التي شهدت على مدى 24 ساعة الماضية سلسلة من الغارات التي استهدفت عدة مواقع وأحياء فيها، ومنها أيضا كان مستشفى النجدة الشعبية في مدينة صور ومستشفى حيرام، حيث تعرض موظفو مستشفى حيرام لاستهداف إسرائيلي، وأوقع هذا الاستهداف أكثر من 12 جريحا في صفوف موظفي مستشفى حيرام. إذن كما نتابع الآن الغارة تستهدف بلدة
4: راديو الحرية
12: 92.7 FM.
6: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: أسراها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: يعني هي فيش هي يقول لي بعض المصادر الآن هي قرب مستشفى جبل عامل في محيط ذاك الحي، وذاك الحي طالما تعرض لغارات عنيفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى مستشفى حرام، ولكن هذه قريبا مستشفى جبل عامل كما أفادتني بعض المصادر المحلية هنا في مدينة صور. إذا نشاهد مع زميل شارب الفرنسي سحب الدخان تتصاعد. كنا نتحدث عن يعني الغارات التي كنا نشاهدها عن بعد في ياطر وحريص، هذه غارات أقرب بكثير، هي خط نار تقريبا حوالي كيلومتر. كنا نجول في المدينة التي هي شبه خالية اليوم، عينا الدمار، دمار الغارات التي شنت بالأمس من قبل الاحتلال الإسرائيلي على حي كان يعج بالحياة خلال الأيام الماضية، وكان بدأ يستعيد بعض الحياة من قبل المحلات والمؤسسات وعودة المواطنين، لكن الانذارات والغارات العنيفة التي حصلت بالأمس أدت إلى إعادة الحي كمنطقة منكوبة. والآن كما نشاهد مباشرة سحب الدخان تتصاعد من شرق مدينة صور قرب الحي الذي فيه مستشفى تسمى مستشفى جبل عامل. طبعا هذا يدل على استهداف لمبان عادة عندما تنبعث مثل هذه السحب من الدخان، وطبعا بسبب تكرار الاحتلال الإسرائيلي للغارات أحيانا على نقاط متقاربة كما حصل في صور بالأمس لا يمكن يعني التوجه لمعاينة المكان مباشرة خوفا من تكرار الغارات التي اعتاد أن يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، وهذا أدى مرارا إلى سقوط شهداء في صفوف المسعفين وفي صفوف المدنيين. إذن قبل دقائق قليلة ونحن في هذه الرسالة المباشرة شن الاحتلال الإسرائيلي غارة شرق مدينة صور، سمعنا صوت الطيران الحربي وسمعنا أيضا صوت الصاروخ، يعني ربما أكثر من صاروخ، وهي تطلق الصواريخ من الطائرات الحربية الإسرائيلية باتجاه نقطة في محيط مدينة صور في شرق مدينة صور قريبة من الحي الذي يقع فيه مستشفى جبل عامل. نعم. ربما تكون هناك أكثر من غارة أيضا لأننا نشاهد سحب الدخان.
4: صحيح، يعني حسب ما نشاهد الآن إدمو سحب الدخان كثيفة، ويبدو أن هناك أكثر من غارة كما أشرت.
3: نعم.
4: إدمو، هل ما زالت تسمع أصوات المقاتلات الحربية الإسرائيلية في أجواء مدينة صور؟
3: لا، في هذه الأثناء بتنا نسمع أكثر سيارات الإسعاف ربما تتوجه إلى مكان الغارة أو أكثر من غارة ربما، لكن الطائرات الحربية لم نعد نسمع صوتها في سماء القطاع الغربي وفي سماء مدينة صور. الآن بدأنا نسمع أصوات المزيد من سيارات الإسعاف تتوجه إلى تلك النقطة. طبعا في مدينة صور إذا جلنا في مدينة صور يمكن الحديث عن أن هناك أحياء بدلت معالمها ومنها هذا الحي. الآن عاد الطيران الحربي الإسرائيلي، نعم، يعني هو اختفى الصوت لربما دقائق قليلة، ولكن في هذه الأثناء عدنا لنسمع صوت وتحليق الطيران الحربي الإسرائيلي. وطبعا منذ الصباح الباكر المسيرات الإسرائيلية كانت تسمع بشكل يعني أساسي وشكل واضح وعلى علو منخفض، وكنا أحيانا نستطيع أن نشاهدها يعني بأم العين، وبالتالي هي أحيانا تحلق بعلو منخفض جدا. والآن يعني هذه الغارة الأولى اليوم التي تنفذ على مدينة صور. طبعا مدينة صور تعيش أسبوعا مأساويا جدا، تتكرر الغارات الإسرائيلية من دون سابق إنذار. طبعا الغارات التي حصلت في الأيام القليلة الماضية كانت أخطر لأن المدينة كانت لا تزال يعني تحفظ في داخلها جزءا من الحياة وبعض جيوب الحياة، ولكن يعني اليوم عندما جلنا فيها كنا لاحظنا حجم الشلل الذي أصاب المدينة، والآن هذه غارة وربما أكثر من غارة. أنتم طبعا من خلال الكاميرا ربما أن تشاهدوا بعض الصور أوضح مما أشاهدها الآن، الغارات هي على قريبة من مفرق معركي وقرب مستشفى جبل عامل. طبعا يعني هناك عدة مستشفيات في مدينة صور، ومن يزور تلك المستشفيات يعرف أن الدمار بات
4: نعم جميعها تعرض لاستهدافات إسرائيلية كما ذكرت
3: مختلفة.
4: نعم طبعا ستبقى معنا لمتابعة هذه التطورات المتلاحقة في الجنوب وخاصة في مدينة صور وقضائها، وننتقل الآن لنتابع نافذة من بيروت مع الزميلة وعد هاشم.
1: شكرا لك ريما، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من بيروت. نبدأها بهذه الصور للغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة صور، والتي تابعناها بالبث المباشر منذ قليل مع مراسلنا في صور إدمون ساسين الذي رصد الغارة على الهواء مباشرة. وهذه إذن صور لأثار الغارة الإسرائيلية، وهي الأولى التي تستهدف مدينة صور منذ هذا اليوم، لكنها ليست الأولى خلال هذا الأسبوع منذ بدأ التصعيد الإسرائيلي الأخير، حيث كثفت إسرائيل من استهدافاتها على مناطق مختلفة من المدينة، من بينها مستشفيات وبنى تحتية أدت بمعظمها لسقوط عدد من الشهداء والجرحى وسط حالة نزوح كثيفة للسكان من المدينة التي أصبحت شبه خالية من سكانها تحت وطأة القصف الإسرائيلي المستمر. إذن هذه الصور المباشرة لآثار الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محيط مستشفى جبل عامل في مدينة صور جنوب لبنان، من المستشفيات التي طال محيطها القصف الإسرائيلي. أيضا مستشفى أحرام في محاولة ممنهجة لتهجير السكان وضرب البنى التحتية للمدينة، إضافة إلى استهداف مرافق حيوية أخرى ومباني سكنية تؤدي بمعظمها إلى سقوط شهداء وجرحى.

0: إذن إضافة إلى التصعيد في الجنوب، الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت. يوم صعب على لبنان، حيث شهدت طرقات بيروت حركة نزوح جماعية وكثيفة من أحياء عدة في الضاحية الجنوبية بعدما أمر باستهدافها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس. الهدف من التهديدات وفقا لمزاعم نتنياهو عدم السماح لحزب الله بمهاجمة البلدات في شمال إسرائيل وحماية المواطنين الإسرائيليين على حد زعم نتنياهو. جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل تعميق عملياته على الأرض في جنوب لبنان يواصل أيضا شن هجماته وغاراته على مناطق وبلدات عدة بهدف القضاء على معاقل حزب الله كما يقول. الرئيس اللبناني جوزيف عون من جانبه هاجم إسرائيل مؤكدا أنها لم تساعد على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. نتابع هذه التطورات مع مراسلينا من عبد رامز القاضي، من سور إدموس السين، ومن القدس عبد القادر عبد الحليم. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك رامز، بعد الإنذار الإسرائيلي بإخلاء الضاحية، جو من التوتر يخيم على بيروت، كيف هي الصورة وهل من مؤشرات على مساعي ومحاولات لمنع استهداف الضاحية؟
1: بالفعل هذا التهديد الذي جاء بداية على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خلال البيان المشترك الذي صدر عنه وعن إسرائيل كاتس، عاد وعقبه المتحدث باسم جيش الاحتلال أيضا ببيان جاء مختلفا بعض الشيء عن الإنذارات التي كان يصدرها عندما يريد إخلاء عدد من القرى وأيضا الإنذارات للضاحية الجنوبية، إذ خلى هذا البيان من أي نطاق جغرافي محدد بعينه لعدد من الأبنية مثلا أو لحيز جغرافي بحي بعينه أو عدد من الأحياء كما كان يعمل أو يدأب على القيام به في الحرب الماضية التي توقفت بفعل هذه اللدنة قبل شهر ونصف وحيدت الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت، وكذلك غاب

0: إبهام في هذا البيان، لكن تداعياته لجهة الإخلاء قد تحققت عند اللحظة الأولى لوصول هذا الوصول إلى مسامع السكان الضاحية، ونسمع الآن إطلاق الصواريخ إطلاق الرصاص في الضاحية الجنوبية لبيروت كنوع من التحذير لمن لم يصل أو لتصل إليه هذه الأنباء بالتهديدات الإسرائيلية بضرورة إخلاء المنازل. آلاف السكان غادروا الضاحية، يمكن القول إن الضاحية قد أخليت بالكامل في هذه الأثناء بمختلف أحيائها وشوارعها. هذا التطور أيضا لا يمكن إغفال أنه يأتي ويتقاطع مع المسار التفاوضي الذي سيعقد بعد أقل من 24 ساعة في العاصمة الأمريكية واشنطن، وأيضا مع ما قيل من معلومات عن عرض أمريكي قدمه وزير الخارجية الأمريكي للرئيس اللبناني أثناء حديث هاتفي معه عن ضرورة توقف حزب الله عن إطلاق الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل مقابل عدم حصول هذا التصعيد باتجاه الضاحية الجنوبية، ومع ما قيل أيضا من معلومات أن الرئيس اللبناني قد أبلغ هذا الأمر الرئيس نبيه بري الذي تكفل وقال أنه يضمن وقف إطلاق النار، لكن في حال إسرائيل أوقفت كامل اعتداءاتها في الجنوب والبقاع الغربي. ولدى سؤال مصدر قيادي في حزب الله عن هذه المعلومة قال إن إسرائيل تحاول التعمية على الخروقات اليومية التي تقوم بها للهدنة في الجنوب والبقاع الغربي منذ اللحظة الأولى، فيما حزب الله التزم بهذه الهدنة بداية في 17 من نيسان أبريل الماضي لمدة 3 أيام، لكن إسرائيل لم تلتزم، وهو الآن يقوم بإطلاق الصواريخ أو المسيرات هي ردا على هذه الخروقات. وأيضا لدى سؤاله عن سؤال هذا المصدر المطلع على مسألة تهديد الضاحية الجنوبية قال للتلفزيون العربي إن هذا الأمر تم بطلب أمريكي للضغط على إيران في مسار التفاوض في إسلام أباد. أما الكلام البارز أيضا كان للرئيس اللبناني جوزيف عون الذي اعتبر فيه أن خيار التفاوض هو أسلم من الحرب التي لم تجر سوى الويلات على البلاد، وتطرق وتحدث بإسهاب عن هذا المسار معتبرا أنه قد يتعثر وقد يكون مسار طويل لكنه في النهاية يسير، وأن هذا المسار لا بديل عنه. ورد كذلك الأمر على من يصف هذا المسار بالاستسلام بالقول إن الحروب تنتهي بالتفاوض ولا أفق لأي حل عسكري لهذا الصراع. وكذلك تحدث بشكل بدا أنه يدافع أيضا عما تعرض له الجيش اللبناني من انتقادات سواء من الوفد الإسرائيلي في واشنطن أثناء التفاوض أو أيضا الانتقادات الداخلية لجهة إطلاقات الصواريخ. قال إن هذه الصواريخ الستة التي أطلقت في 2 آذار مارس الماضي قد أطلقت من شمال الليطاني وليس من جنوبه، وهذا في رد على اتهام الجيش اللبناني بأنه نزع السلاح هناك. وقال إن الجيش قد أعلن أنه سيطر على هذه المنطقة علنية ولكن لم يقل أنه نزع أو أنها منطقة الجنوب أصبحت منطقة منزوعة السلاح بالكامل نظرا إلى الطبيعة الوعرة والتضاريس التي تمتاز بها. ختم أيضا عون كلامه باتهام إسرائيل بأنها لم تساعد منذ اللحظة الأولى على انتهاء حرب أيلول من عام 2024 باستمرار الاعتداءات اليومية، وكذلك الأمر باستمرار احتلال النقاط الخمس آنذاك. انتهى كلام عون والتي وسعت هذا الاحتلال في هذه الحرب إلى أكثر من 650 كيلومتر مربع وهي تستمر بهذه الخروقات، واليوم أضافت الضاحية إلى هذا المشهد من خلال التهديدات ليكتمل مشهد التصعيد الإسرائيلي تجاه لبنان. وبالتالي نحن نترقب إذا ما كان الجيش الإسرائيلي سينفذ هذه التهديدات أم ستنجح الاتصالات التي يقوم بها.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
4: 92.7 FM. إسرائيل يعني مستمرة في تعميق عملياتها، ما هي المحاور التي يركز عليها الجيش الإسرائيلي الآن، وهل ما تشهده صور من قصف وآخره ما تبعنا

0: معك منذ قليل هو تمهيد لأي تقدم بري.
1: نعم، سوف أبدأ من التطورات الميدانية في مدينة صور، والطيران الحربي الإسرائيلي يحلق بكثافة مجددا في سماء صور، أصوات سيارات الإسعاف تخرق الهدوء الذي كان يسيطر على الأحياء في مدينة صور التي فقدت يعني أهلها وفقدت المواطنين ومحلاتها، وكان الهدوء يسيطر وكأنها مدينة أشباح الأحياء، حتى جاءت هذه الغارة قرب مستشفى جبل عامل في مدينة صور، وسحب الدخان السوداء التي نشاهدها الآن هي نتاج تلك الغارة التي تقول المصادر بأنها عن ثلاثة صواريخ استهدفت مبنى قرب مستشفى جبل عامل، إضافة إلى موقف سيارات قريب من المستشفى. وطبعا سحب الدخان لا تزال تتصاعد، الغارة حصلت قبل دقائق قليلة، سيارات إسعاف عدة سمعنا صوتها طبعا تتوجه إلى تلك النقطة في إشارة إلى وجود إصابات، وبعض المصادر المحلية تتحدث عن وقوع إصابات في هذه الغارة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، وكانت آخر الغارات يعني على صور خلال هذا الأسبوع، وأول الغارات في هذا اليوم. كانت مدينة صور هي عبارة عن أحياء فقدت كل حياة، وكانت عبارة عن مدينة أشباح ربما بعض أحيائها، إلى أن جاءت هذه الغارة. كما تفيد بعض المصادر هذا المبنى كان مهددا منذ الحرب السابقة، جاءت اتصالات في هذه الحرب من أجل إخلائه، واليوم شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على هذا المبنى القريب من مستشفى جبل عامل، وهي من المستشفيات الأساسية في هذه المدينة، إضافة إلى مستشفيات أخرى بات يلفها الدمار تلفها الاستهدافات التي تعرض المستشفيات والمرضى والممرضين والجسم الطبي إلى الخطر، إلى حين معاينة المكان عن قرب. وطبعا نحن كنا في رسالة في الساعة الماضية وحصلت تلك الغارة قبل دقائق، وبالتالي سوف نحاول معاينة المكان، لكننا لازلنا نسمع أصوات سيارات الإسعاف تتوجه إلى تلك النقطة، وكما أشرت هناك معلومات أولية تتحدث عن وقوع إصابات في تلك النقطة التي فيها يعني عدد كبير من المواطنين قرب مستشفى فيه الكثير من المرضى وكثير من الجسم الطبي. على مستوى التوغلات وعلى مستوى التقدم للاحتلال الإسرائيلي، هو يركز تقدمه بشكل أساس في قرب قلعة شقيف أرنون وتلك النقاط، بإضافة إلى زوطر الشرقية وزوطر الغربية في قضاء النبطية. ولكن حزب الله كان أصدر اليوم بيانا خصوصا بعد توزيع الاحتلال الإسرائيلي لصور لجنوده داخل القلعة، ما ترك أثرا سلبيا كبيرا في لبنان، وخصوصا مع رفع العلم الإسرائيلي ورفع علم لواء جولاني. يقول حزب الله بأن الاحتلال أراد التقدم نحو القلعة ونحو بعض القرى المحيطة من الجهة الجنوبية، لكنه لم يتمكن لأن حزب الله تصدى له، ثم انسحب باتجاه الجهة الشرقية، ومن هناك تحت غطاء نار كثيف تقدمت قواته للاحتلال الإسرائيلي ليلا إلى القلعة واتخذت صورا فوتوغرافية. ويؤكد حزب الله بأن الاحتلال لم يتمكن من السيطرة على القلعة وتثبيت قواته، وأن الصور المقبلة سوف تؤكد بأن حزب الله يتصدى لهذا التمركز في أسفل القلعة. طبعا هذا محور أساسي يحاول من خلاله الاحتلال الإسرائيلي تثبيت وتوسيع سيطرته في جنوب لبنان باتجاه زوطر كما ذكرنا، يحمر شقيف، وأيضا يحاول التوسع من هناك نحو مرتفع، هو مرتفع استراتيجي يشرف على النبطية وكفر تبنيت، مرتفع علي الطاهر، وهو كان نقطة قديمة للاحتلال الإسرائيلي قبل 26 عاما، كما كانت قلعة شقيف. أيضا في القطاع الشرقي أيضا هناك توغلات أساسية باتجاه دبين، وهذا يستشف كشف منه من بيانات حزب الله التي أشارت بأن هناك استهدافات لنقاط للقوات الإسرائيلية في بعض المنازل جنوب بلدة دبين التي تقع قرب بلدة الخيام، وبدأ التوغل فيها الاحتلال الإسرائيلي وهو يتمركز في تلة تسمى العريض. هناك عدة تفجيرات بحسب مصادر محلية وميدانية حصلت داخل البلدة، إضافة إلى عدد كبير من الغارات حصلت بالأمس، وهو تكتيك يعتمده الاحتلال الإسرائيلي من خلال التوغل، من خلال التفجيرات، ومن خلال الغارات. وطبعا دبين هي ملاصقة لبلدة بلاط، وربما تقول المصادر الميدانية بأن الاحتلال قد يتقدم باتجاه تلك البلدة إذا ما تمكن من السيطرة على بلدة دبين الملاصقة لبلاط. أختم للإشارة أنه في القطاع الغربي لم نلحظ بعد أي محاولة للتقدم وتوسيع الخط الأصفر الذي يصل إلى البياضة وإلى شمع، ولكن يعني المصادر الميدانية تقول أنه بعد الغارات العنيفة التي استهدفت مجد الزون بالأمس، أكثر من 10 غارات، واليوم غارة أيضا، هناك تخوف من قبل مصادر ميدانية لبنانية من أن يؤدي ذلك إلى محاولات تقدم باتجاه المنصوري أو باتجاه مجد الزون، المواجهتين للبياضة وللشمع المحتلتين. إذن حزب الله أعلن عن سلسلة عمليات اليوم، سواء باتجاه دبين، سواء باتجاه المستوطنات الشمالية، وعند الرابعة هو أيضا استهدف كريات شمونة، وقبل الظهر أيضا استهدف مستوطنات كريات شمونة، إضافة صحيح. إلى بعض التجمعات وبعض الآلات والأجهزة العائدة للاحتلال الإسرائيلي.
0: شكرا جزيلا لك إدمو. ومنذ قليل أيضا إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت عن انفجار مسيرة بمنطقة عسكرية في رأس الناقورة. أسألك عن تفاصيل ذلك عبد القادر، وعن الحصيلة الإجمالية للقتلى والجرحى من جنود جيش الاحتلال.
2: وعد بالفعل بعد دوي صفارات الإنذار قبل أقل من ساعة في رأس النقورة، اشتباها لتسلل مسيرة اتضح أن مسيرة تجاوزت الشريط الحدودي وانفجرت في منطقة عسكرية، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، علما أن بيان الجيش الرسمي لم يشر إلى كون المنطقة التي انفجرت فيها المسيرة منطقة عسكرية، تجنب ذكر ذلك. لكن إذاعة الجيش الإسرائيلي أكدت أنها منطقة عسكرية، وبالتالي المسيرة استهدفت هدفا داخل منطقة عسكرية. وعادة حين تحدث عن مسيرات مفخخة صغيرة الحجم فهي تخضع لتحكم بعيد عبر الكاميرات، وبالتالي عادة ما تصيب أهداف بدقة كبيرة، لكن لا تسجيل لإصابات وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، ما يشير ربما إلى استهداف آلية معينة، أو حتى ما اعتدناها أيضا من استهدافات تتعلق ببعض بطاريات الدفاع الجوي الموجودة كذلك في تلك المنطقة. لكن مجددا المسيرات تجتاز الحدود ولا تقتصر فقط على العمليات الحدودية، هذا يقودنا للحديث عن مجمل إصابات الجيش الإسرائيلي، هذه الحصيلة التي حدثت اليوم حتى يوم أمس. وأضاف الجيش الإسرائيلي 137 مصابا خلال الأيام 12 الماضية، ما يشير إلى عشرات الإصابات بصورة يومية، نحو ما بين 10 إلى 15 مصابا بصورة يومية وفق هذا المعدل الذي يخضع لبيانات رسمية إسرائيلية أو لتحديث رسمي إسرائيلي. منذ وقف إطلاق النار نتحدث عن أكثر من 400 إصابة أضيفت إلى سجل المصابين في البيان الذي يحدث كل بضعة أيام، ولا يذكر كثير من التفصيل أيضا في الحديث عن هذه الإصابات، أي نوعية وطرق ملابسات كذلك تعرض هؤلاء للإصابة. لكن من الواضح أن المسيرات هي السلاح الأساسي في مجمل عمليات الاستهداف التي تتم بصورة يومية. إضافة إلى ذلك نتحدث عن 14 قتيلا، 13 منهم هم من جنود جيش الاحتلال، وقتيل كان من المتعاونين مع وزارة الأمن الإسرائيلية، 10 منهم قتلوا بهجمات للمسيرات المفخخة، وهذا يؤشر مجددا إلى أن الجزء الأكبر من الخسائر هو ناتج عن هذا السلاح. وعد
0: أيضا عبد القادر، إسرائيل أعلنت عن سحب إحدى الفرق العسكرية من البياضة، ما معنى ذلك في خضم توسيع عملياتها العسكرية في الجنوب؟
2: صحيح أعلنت عن سحب فرقتين عسكريتين من أو أعلنت عن بقاء فرقتين عسكريتين مقارنة بخمس فرق عسكرية كانت في ذروة العمليات الإسرائيلية جنوبية لبنان أثناء ذروة التوغلات. عمليات سحب الفرق والكتائب المقاتلة بدأت قبل أسابيع، قبل حتى موجة التصعيد الأخيرة. لم يتم الربط بصورة مباشرة في الحديث الرسمي بين استمرار عمليات حزب الله في الجنوب اللبناني وبين عمليات الانسحاب، لكن تم الحديث عن تغيير في التعليمات الميدانية في حينه، بالتالي ربط البعض بين بعض عمليات تقليل التواجد الإسرائيلي، بمعنى ألا يكون هناك تواجد بأعداد كبيرة في مناطق قد تكون سهلة على الرصد بالمسيرات المفخخة وبالتالي يمكن استهدافها أو أن تكون أهداف سهلة لاستهدافات المسيرات المفخخة، بالتالي لم يتم الربط بصورة مباشرة. ولكن تحديدا حين نتحدث عن شمع والبياضة، تلك المنطقة تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، أقام فيها جيش الاحتلال نقطة عسكرية كبيرة تشرف على قطاع واسع من البلدات في القطاع الغربي الحدودي، وبالتالي كانت من أولى المناطق التي احتلت بعد توسيع العمليات البرية عقب انخراط حزب الله في 2 مارس في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان. بالتالي زمنيا كانت من أولى المناطق التي احتلت مقارنة بمناطق أخرى كالقنطرة وغيرها في القطاع الشرقي، وبالتالي إسرائيل ثبتت بعض الوجود الدائم في تلك المنطقة، قامت بما تسميه عمليات قامت بكثير من عمليات التفتيش والبحث عن البنى التحتية، وأنهت كثيرا من المهام تحديدا في المناطق المحيطة ببلدة شمع، وبالتالي في إطار ربما تجنب إمكانية أن تتعرض تلك القوات أيضا لعمليات استهداف، قام جيش الاحتلال بسحب عدد من المنخرطين في تلك المنطقة من القوات أو الفرق المنخرطة في تلك المنطقة تحديدا، لأنها باتت أقل حضورا في العمليات التي تشن من قبل حزب الله وحتى في العمليات الإسرائيلية المستمرة مقارنة بقطاعات حدودية أخرى كالقطاع الشرقي الذي لا يزال يشهد مزيدا من محاولات التوغل الإسرائيلية.
0: شكرا جزيلا لك عبد القادر. عبد الحليم كنت معنا من القدس. الآن للنقاش أرحب بضيوفي محمد علوش الكاتب السياسي، منير الربيع رئيس تحرير جريدة المدن، وجورج سولاج رئيس تحرير جريدة الجمهورية. أهلا بكم جميعا. ما يحصل في بيروت من تصعيد كبير وفي لبنان له روايتان، والروايتان متضادتان. الأولى تفيد بأن مقترح أمريكي قدم لرئيس الجمهورية جوزيف عون لمنع إسرائيل من استهداف بيروت مقابل وقف حزب الله عملياته، لكن الحزب رفضه. هل يمكن تصديق هذه الرواية أستاذ جورج؟
3: في الواقع الحزب لم يرفض وقف إطلاق النار بشكل كامل ونهائي، بالعكس هو أبلغ إلى دولة الرئيس نبيه بري وتبلغ فخامة رئيس الجمهورية أن الحزب.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. ثابت لن تتخلى عنه الدولة اللبنانية، وكلام رئيس الجمهورية واضح عندما طرح روبيو مسألة وقف إطلاق النار أو مسألة التزام حزب الله بوقف إطلاق النار بشكل كامل، مقابل أن تخفض إسرائيل التصعيد في بيروت والضاحية، مقابل أن تستمر عملياتها في الجنوب. أرفضت بهذا الموقف رسالة أخرى بأنه على الجيش أن يتحرك في الضاحية أو في صور أو في النبطية، بمعنى التحرك في المدن الكبرى لسحب سلاح الحزب والسيطرة على مواقعه، وبذلك يمكن تجنيب المدن الكبرى الاستهدافات. هذا ما هو غير متوفر بالنسبة إلى الدولة اللبنانية.
7: ضمن ضمانات واضحة.
6: غير متوفر بالنسبة إلى الدولة اللبنانية أيضاً، هي لم تتخذ قراراً سياسياً على مستوى رفيع تقول للجيش اذهب إلى الضاحية وسيطر على معاقل حزب الله، ولا ذلك سيحصل في النبطية أو في سور. ربما يحاول الأمريكيون الضغط بهذا الاتجاه من خلال الضوء الأخضر الذي أعطيه لإسرائيل.
7: أستاذ محمد، إيران أيضاً يعني كان لها موقف منذ قليل على لسان وزير خارجيتها. هل تعتقد أن إيران قد تتحرك لمساعدة لبنان فعلياً؟
8: يعني الواقع أنه إيران تعتبر أنها ضمت لبنان إلى قرار وقف إطلاق النار، واستطاعت تحييد بيروت والضاحية ولم تستطع تحييد الجنوب، هذا من حيث المبدأ. وبالتالي هي طبعاً معنية اليوم بحال كان هذا الأمر صحيحاً بالنسبة إليها أن تتحرك بحال عادة الاستهدافات الإسرائيلية إلى العمق اللبناني، وبطبيعة الحال سيتأثر مسار التفاوض الأمريكي الإيراني بهذا التصعيد الإسرائيلي. التصريحات الرسمية الإيرانية على لسان وزير الخارجية منذ قليل تؤكد أيضاً هذا المسار، بأن إيران لن تتعامل مع التصعيد الإسرائيلي في لبنان وكأنه غير موجود أو وكأنه لم يكن، وهي ترغب من الأمريكيين أن يمارسوا هذا الضغط على إسرائيل لاستمرار التفاهمات القائمة بشأن لبنان والمضي قدماً باتجاه الاتفاق، أو الذهاب نحو التخلي عن كل المفاوضات. وهذا أيضاً أشارت له وكالة تسنيم الإيرانية، والتلفزيون الرسمي الإيراني منذ قليل أيضاً أشاع جواً يقول بأن ربما قرار وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا أصبح آيلاً للسقوط في وقت قريب بسبب التطورات في لبنان. بمرحلة معينة كان الإسرائيلي يرغب باستدراج الإيراني واللبناني إلى عودة الصراع في المنطقة من خلال التصعيد في لبنان، ولكن عندما تطول هذه المهلة لم يعد بإمكان لا المقاومة في لبنان ولا حتى إيران نفسها أن تقول بأننا نرفض الانجرار إلى ما يريده الإسرائيلي.
7: نعم.
8: لأن الإسرائيلي يستغل كل هذا الوقت من أجل تحييد كل الجبهات والاستفراد بالجبهة اللبنانية لتحقيق إنجازات عسكرية.
7: نعم.
8: بمقابل خوف الآخرين أو قلق الآخرين أو عدم رغبة الآخرين في هذا المحور من الانجرار خلف نتنياهو، لربما يكون من الأفضل في المرحلة المقبلة بحال نفذ التهديد الإسرائيلي أن ننجر خلف هذا المطلب الإسرائيلي وتعود الحرب في المنطقة، علنا نستطيع تحريك المياه الراكدة في المنطقة فيتأثر لبنان بذلك.
7: طيب، بخصوص الجلسة التفاوض المرتقبة غدا وفي ظل هذه الظروف، يعني إخلاء الضاحية من سكانها، تهديد وإعلان بنية قصف بيروت. يعني ما الذي سيحمله الوفد اللبناني؟ وهل ذهابه إلى هذه الجلسة يعتبر بمثابة تأمين غطاء سياسي للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية التي يعني لا حدود لها؟
5: إطلاقاً لا. الخيار التفاوضي اللبناني هو محاولة لإحداث خرق استراتيجي في حرب الاستنزاف التي يتعرض لها لبنان. ما نشهده اليوم من تدمير إسرائيلي ممنهج ومن تهجير كامل وممنهج لم نرى في الاجتياح الإسرائيلي عام 1982. يعني الوضع مأساوي طبعا. جدا، وكل الخيارات العسكرية لم تؤدي إلى أي نتيجة
7: ما الذي يشجع إسرائيل على هذا التمادي؟
5: يشجع إسرائيل على التمادي أولا اليوم إسرائيل بدأت يعني تدفع أثمانا غالية من أرواح جنودها. هناك يعني أكثر من 25 ضابطا وعسكريا قتلوا، وهناك أكثر من 1100 جندي أصيبوا باستهدافات من المسيرات التي يطلقها حزب الله اليوم. هذا أولا. ثانيا، إسرائيل تكرر أو تنسخ تجربة غزة، وبالتالي هي تقيم حزاما أمنيا لبل منظومة أمنية متكاملة حول حدودها من غزة إلى جنوب لبنان إلى سوريا. وبالتالي الموضوع أصبح موضوع معقد جدا.
7: وهذه ليست يعني تحديدا هذه النقطة ليست أهداف إسرائيلية فقط، هي أهداف إسرائيلية أمريكية مشتركة، أليس كذلك أستاذ منير؟ وبالتالي لماذا لا تطلب الدولة اللبنانية نقل المفاوضات إلى عاصمة أخرى لا تكون فيها يعني الولايات المتحدة تلعب دور الطرف والوسيط في نفس الوقت؟
6: بداية لابد من الإشارة إلى أن لبنان هو الذي تمسك بأن تكون المفاوضات في الولايات المتحدة الأمريكية. كان المطروح أن تحصل المفاوضات في قبرص، ولكن لبنان اعتبر أن الأمريكيين يمكنهم أن يلعبوا دورا ضامنا وأن تبقى المفاوضات محصورة بهم، أفضل من أن يكون لإسرائيل ظنا من الدولة اللبنانية، أفضل من أن يكون لإسرائيل سطوة أكبر في دولة كقبرص. هذا أولا. ثانيا، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هما اللذان أبعدا أو أخرجا أي دولة أخرى، لاسيما فرنسا أو الأمم المتحدة أو أي جهة أخرى من مسار التفاوض. وهناك عتب فرنسي على الدولة اللبنانية بأنها لم تتمسك بالمطالبة ببقائهم كشريك أو كصاحب رعاية لهذه المفاوضات. المسألة الثالثة، رئيس مجلس النواب وفي تصريحه الأخير للمدن قال إنه يطالب بضمانة عربية أو بمظلة إقليمية عربية، سمى المملكة العربية السعودية ودولة قطر كي تكونا ضامنتين لأي مسار أو لأي اتفاق في المرحلة المقبلة. من غير الواضح بعد إذا ما كان سيكون هناك نوع من التبلور لمثل هذه الصيغة حتى الآن، ولكن الأكيد بالنسبة لي أن الكلام حاليا هو لما يجري على المستوى العسكري، ولا مجال للمفاوضات لأن تحقق أي خرق بالنسبة إلى الأمريكيين والإسرائيليين إلا إذا وافقت الدولة اللبنانية على ما يريد الإسرائيليون والأمريكيون من تحقيقه، وهو جعل الدولة والجيش في مواجهة الحزب أو الدخول إلى معاقل الحزب في الضاحية أو في المناطق الأخرى، والبدء بعمليات سحب السلاح أو تفكيك البنى العسكرية للحزب. وهذا
7: ما بدأت إسرائيل أيضا تشترط به، وهي تربط انسحابها من جنوب لبنان بتقييم أداء الجيش اللبناني بالسيطرة على سلاح حزب الله. يعني ما مدى إمكانيات تعاون الحزب مع الجيش اللبناني؟
8: لا شك أن العدو الإسرائيلي عندما دخل لبنان لم يدخل ليخرج منه، بغض النظر عن مآل السلاح وبغض النظر عن أي ترتيبات قد يعتبر أنها تصب في مصلحته. بالنهاية مصلحته بالنسبة إليه هو أن يبقى موجودا في جنوب لبنان على الأقل حتى جنوب الليطاني، تماما كما فعل في الجولان السوري ويفعل اليوم في الجنوب السوري، وتماما كما يريد أن يفعل في غزة التي يسيطر على 50% أو 60% منها الآن. وبالتالي بالنسبة للإسرائيلي موضوع السلاح هو ليس الهدف النهائي، موضوع السلاح هو الخطوة التي تقربه باتجاه الهدف. الهدف بالنسبة لإسرائيل هو توسعة مساحة إسرائيل، القضاء على أي قوة قد تشكل عائقاً أمام قيام إسرائيل، سواء سموها اليوم إسرائيل الكبرى أو سميت بالمصطلحات الجديدة إسرائيل التوسعية أو إسرائيل العظمى التي أطلق عليها الاسم دونالد ترامب. وبالتالي هو يريد من الجيش اللبناني أن يقوم بمهمة نزع السلاح، لعلمه بأن هذه المهمة بحال دخل بها الجيش ستؤدي إلى صدام بين اللبنانيين، ما ينهي مفعول المقاومة ويجعل اللبنانيين في صدام قد يؤدي بنهاية المطاف إلى انكسار البلد، إلى زعزعة كل استقرار فيه على مستوى الشعب اللبناني، وثالثا والأهم هو سيؤدي إلى تقسيم لبنان، وهذا ما يرغب به الإسرائيلي عملا بما يرغب به بسوريا وفي كل المنطقة التي يرغب بتقسيمها إلى دولات طائفية. الجهة المقابلة التي هي الدولة اللبنانية عندما تذهب إلى المفاوضات من دون أي تصور لمسار هذه المفاوضات، هي تحاول مشكورة أن تحيد مؤسسات الدولة اللبنانية عن الاعتداءات الإسرائيلية، ولكن تدرك هذه الدولة كما يدرك الأمريكي والإسرائيلي أن هذا المسار لن يؤدي إلى نتائج ملموسة ما لم يتضمن من يقاتل على الأرض. لذلك هي ترغب، إسرائيل بالتحديد ترغب أن تحظى بهذه الصورة السياسية أولا، صورة المفاوضات المباشرة، وإذا استطاعت أن تدخل الجيش اللبناني في آلية تنسيق عسكرية مباشرة في الجنوب، ميكانيزم بلاس أو تطوير آلية الميكانيزم، فهي لن تقصر، ولكن الكل يعلم أن هذا
7: ولا مسار المفاوضات المباشرة نتائجه مضمونة كما قال الرئيس نواف سلام. يعني موقع الحكومة الضعيف لا سيما بسبب الانقسام الداخلي لا يجعلها أكثر عرضة للإملاءات الإسرائيلية والشروط الإسرائيلية، وكيف يمكن يعني تفعيل دور عربي وأوروبي يحقق نوع من توازن في مقابل هذا يعني الدور الأمريكي المتحيز لإسرائيل؟
5: أولاً، الدور الأمريكي أثبت أنه نجح في مرحلة سابقة من خلال يعني الوصول إلى اتفاق ترسيم بحري بين لبنان وإسرائيل، الوساطة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم يحاولون تكرار هذا الإنجاز من خلال يعني من خلال هذين المسارين العسكري والسياسي في واشنطن. اليوم يعني كل الأصدقاء العرب وكل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وحتى الدولة اللبنانية، هناك إجماع على ضرورة تطبيق قرار السلطة اللبنانية بحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية. هذا الهدف كل الدول مجمعة عليه، وبالتالي الرؤية الأمريكية للحل، هناك خطة استراتيجية واضحة لليوم التالي تتضمن أولا الوصول إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل بما يؤمن أمن إسرائيل مقابل بسط سلطة الدولة اللبنانية سلطتها على كامل أراضيها وخاصة على الجنوب اللبناني. كيف؟ من خلال قوة متعددة الجنسيات وبدأ العمل عليها، وهناك أكثر من 4 دول أبدت موافقتها على المشاركة في هذه القوة. هذه القوة تؤازر الجيش اللبناني في منطقة الجنوب لبسط سلطة الدولة وتنفيذ قرار حصرية السلاح، ويكون لها صلاحيات ميدانية لم تتمتع بها قوات اليونيفيل التي تغادر لبنان هذه السنة.
7: يعني الهدف الإسرائيلي بمعنى آخر هو تفكيك حزب الله، ليس فقط عسكريا بل سياسيا واجتماعيا وحتى يعني بما يستهدف الطائفة الشيعية. كيف يمكن تحقيق ذلك؟ و
6: لا يمكن تحقيق ذلك إلا
7: ما هي الكلفة ستكون على لبنان، وفي حال يعني تعاون الدولة اللبنانية مع هكذا سيناريو إلى أين سيؤدي؟
6: هو بالحقيقة ليس فقط مشروعا إسرائيليا، بل هو موقف أمريكي واضح جرى إبلاغه على مدى زيارات متتالية لمسؤولين أمريكيين من مستويات مختلفة بما فيهم غوركا على ما أعتقد اسمه، وهو مسؤول الأمن القومي لمكافحة تمويل الإرهاب بالإدارة الأمريكية أو بالأمن القومي الأمريكي، جاء إلى بيروت وعقد لقاءات، وكان واضحا بأنه يجب إقفال كل المؤسسات المالية.
9: راديو الحرية
10: 97.7 FM.
11: الساعة الآن 7:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
12: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
13: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
14: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
15: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
16: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
17: أصل القهوة مذاق،
16: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
9: راديو الحرية
6: 97.7 FM. يخرج دونالد ترامب ويطلب من لبنان الانضمام إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، هذا يتعلق بتغيير الوجهة.
7: ننوه إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن الوكالة الوطنية للإعلام التي تفيد بوقوع جرحى في الغارة الإسرائيلية على محيط مستشفى جبل عامل بمدينة صور جنوبي لبنان. إذن جرحى في الغارة الإسرائيلية على محيط مستشفى جبل عامل بمدينة صور جنوبي لبنان. منذ قليل أستاذ محمد تحدثت عن أن يعني التقدم الإسرائيلي مستمر ولا ندري إلى أين يمكن أن يصل وصوله إلى خط الدفاع الثاني للمقاومة. يعني ينذر بأن الوضع خطير عسكريا بالنسبة للمقاومة، فماذا لو استطاعت إسرائيل أن تتخطى؟
8: أولا، خطوط الدفاع التي كانت تعتمدها المقاومة في الحرب الماضية اختلفت عن هذه الحرب. في هذه الحرب نحن نتحدث عن منطقة كان يتواجد بها الإسرائيلي أصلا، وعن منطقة واسعة جدا كان يعمل بها الجيش اللبناني لنزع السلاح. هذه المنطقة التي عمل بها الجيش، وللمعلومة فقط، هي لم تكن فقط جنوب الليطاني، بل تضمنت بعض المناطق شمال الليطاني، ومنها تحديدا مناطق زوتر وشقيف ويحمر التي دخلها الجيش بعد التنسيق مع المقاومة من أجل الدخول إلى منشآت عسكرية فيها، وهناك منشآت أخرى استهدفها العدو الإسرائيلي خلال مرحلة وقف إطلاق النار المفترضة ب15 شهرا. وبالتالي لا يزال القتال حتى اللحظة في المنطقة التي عمل بها الجيش اللبناني في المرحلة الماضية لنزع السلاح، هذا أولا. أما مسألة الخطوط فاختلف الأمر بالنسبة للمقاومة، بين مقاومة كانت تعمل على صد الاحتلال أو صد الاجتياح الإسرائيلي في الحرب الماضية، إلى مقاومة تعمل اليوم على تنفيذ عمليات تشبه ما قبل عام 2000 لناحية تكبيد الإسرائيلي خسائر وجعله غير مستقرا في بقائه في الجنوب اللبناني. والأهم ما قامت به المقاومة في اليومين الماضيين من خلال إعادة إطلاق الصواريخ إلى داخل فلسطين المحتلة، لتأكيد أن ما يقوم به الإسرائيلي ويحاول تصويره كإنجاز عسكري لن يساهم بتحقيق الأهداف المعلنة لإسرائيل، والتي تتضمن حماية أمن المستوطنات أو حماية سكان إسرائيل.
7: طيب، بس بما أنك ذكرت الخسائر العسكرية ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي، منذ قليل مراسلنا في القدس أشار إلى الحصيلة الأخيرة، نتحدث عن حوالي 13 جندي خلال الفترة الماضية. اليوم السؤال يعني هل هذه الكلفة يعني أكثر منها توجع إسرائيل هي تعطيها ذريعة للتمادي أكثر في عدوانها على لبنان؟
5: في الواقع نحن أمام إعادة يعني تشكيل منطقة الشرق الأوسط، إعادة رسم النفوس على المستوى الجيوسياسي في المنطقة، وهناك مسار عام لم يبدأ من الحرب الأخيرة وإنما بدأ منذ لحظة اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس. في تلك اللحظة كان إشارة الانطلاق إلى القضاء على ما يسمى محور المقاومة ووحدة الساحات، ومن ثم رأينا كيف أنه النظام السوري.
7: نعم. أذهب إلى هذا الخبر العاجل وهو يتصل بما تتحدث عنه عن وحدة الساحات. مقر خاتم الأنبياء الإيراني يقول على سكان الشمال والمستوطنات الإسرائيلية المغادرة إذا استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية. مقر خاتم الأنبياء الإيراني يقول على سكان الشمال والمستوطنات الإسرائيلية المغادرة إذا استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية. أستاذ منير، كيف تقرأ يعني هذا الموقف؟
6: ذلك قد يؤدي إلى تفجير الوضع في المنطقة ككل، وهو ما يريده ربما بنيامين نتنياهو ويسعى إليه مع دونالد ترامب من خلال إقناعه بالعودة إلى الحرب ضد إيران. تأكيد أن هناك انسداد أو تعثر في مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية يترجم بشكل أو بآخر تصعيدا في لبنان. إذا ما أرادت إيران الانضمام لمساندة حزب الله في هذه العملية العسكرية، يعني أن نتنياهو سيستدرج الأمريكيين إلى تنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران أيضا، لعل ذلك يغير أيضا بالمواقف الإيرانية. أما في حال نجح الإيرانيون من خلال هذه المعادلة برسم خط أحمر أمام استهداف الضاحية الجنوبية، فيكونون مجددا قد ربطوا الجبهة اللبنانية بالجبهة الإيرانية، وربط وقف إطلاق النار أو الهدنة في لبنان بالهدنة بإيران، وكما يربط منع التصعيد في الضاحية الجنوبية لبيروت أو بيروت بالتهديدات الإيرانية ومنع دخول إيران لمساندة الحزب، وهكذا تكون إيران قد أعادت ربط الملف اللبناني بسياقها وبما تريده، بخلاف ما يحاول لبنان أن يقوم به وبخلاف ما تدعيه الولايات المتحدة الأمريكية حول فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني.
7: طيب هل يمكن هذا الموقف الإيراني أن يعني كيف يمكن أن تتعاطى معه الولايات المتحدة، وهل يمكن أن يؤدي لممارسة ضغط على إسرائيل لخفض تصعيدها في لبنان؟ يعني لإنقاذ المفاوضات الإيرانية الأمريكية.
5: الولايات المتحدة الأمريكية لديها استحقاق تاريخي. بعد 10 أيام هناك كأس العالم لكرة القدم، وبالتالي هي تريد أن تدخل إلى هذا الحدث التاريخي في أجواء من الاستقرار والهدوء وخفض التصعيد. وإيران تدرك هذا الأمر جيدا وتعرف تماما أن الرئيس دونالد ترامب كان أوعز إلى مساعديه بمحاولة يعني إنجاز أي اتفاق أو مذكرة تفاهم خطية أو حتى شفاهية قبل موعد بدء مباريات كأس العالم. وإذا كانت اليوم إيران ستتدخل من أجل مساعدة حزب الله، وضع معادلة أنه نحن نقصف أيضا المستوطنات الشمالية في إسرائيل إذا تعرضت الضاحية إلى ضرب، ربما هذا الأمر سيسرع موضوع التفاهم بينهم وبين الأمريكيين، وليس بالضرورة يعني أن يؤدي إلى حرب شاملة، لأنه لا إيران تريد الحرب الشاملة ولا الولايات المتحدة الأمريكية تريد الحرب الشاملة. وهذا التصعيد من شأنه أن يعيد تحريك كل آليات الوساطة سواء مباشرة أو غير مباشرة، ونكون أمام وقف حقيقي لإطلاق النار.
7: أستاذ محمد، كيف تعلق على هذا الموقف الإيراني؟ و يعني سألتك من قبل، ولكن هل يمكن فعلا أن تقوم بأي خطوة إيران؟ يعني حتى اليوم هي لم تقوم بإطلاق صواريخ دفاعا عن لبنان، بينما المواقف هي ليست الأولى.
8: المسألة هنا ليست بالصواريخ. إيران تعتبر أن الحرب في هذه المنطقة هي حرب واحدة، وهي تعلم أن الحرب عليها لم تأتي إلا نتيجة لإضعاف المقاومات في المنطقة التي تسمى بأذرع إيران، وهي تدرك أيضا اليوم أن إنهاء أذرع إيران سيعني استهدافها ولو في المستقبل. وبالتالي من مصلحة إيران أن تحافظ على قوة ووجود.
9: راديو الحرية
18: 92.7 بالعشرة FM.
19: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
20: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
19: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
20: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
21: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: تقنية ربما لن نستطيع يعني أن نعطي صورة واضحة من الداخل نتيجة المشاكل التقنية المتصلة بالإرسال. وطبعا من المستشفى الآن يمكن أن نشاهد المبنيين الأساسيين اللذين تم تدميرهما من قبل الغارة الإسرائيلية. موقف السيارات الذي تشاهدونه الآن، الدخان يتصاعد، هذان المبنيان في هذا الشارع مواجهان تماما لمستشفى جبل عامل، ربما لا يبعدان أكثر من 20 مترا فقط، وبالتالي لذلك كانت الأضرار كبيرة والخطر كبير على المرضى وعلى الجسم الطبي والجسم الصحي داخل المستشفى. لم يكن هناك من مراعاة للقوانين الدولية التي تحمي المستشفيات وتحمي المرضى وتحمي الجسم الطبي. كما نشاهد غارة عنيفة جدا، ربما هناك مبنى ثالث، لا أدري إن كان من غارة قديمة أو لا، ولكن يكفي أن نشاهد هذا الحجم من الدمار، هذا الحجم من الغارات التي كنا شاهدناها عن بعد وشاهدنا قوتها، ولكن لم نعلم يعني ماذا خلفت هذه الغارات. ولكن عندما نقترب نعلم خطورة ما جرى. نتحدث عن أكثر من 15 إصابة كما قال أحد مسؤولي الدفاع المدني للتلفزيون العربي، ومع الزميل شربل فرانسيس نتابع كلما كانت الكاميرا في زاوية في اتجاه ربما نرصد المزيد من الدمار، المزيد من الخراب بالسيارات. ولكن كل هذا يعني ربما بسيط أمام المستشفى التي يعني لم يتحول فيها المواطنون والمرضى إلى يعني أشخاص آمنين داخل سقف آمن. طبعا الآليات تتدخل أكثر لأن حجم الركام كبير، وهناك معلومات كما قال مصادر الدفاع المدني تتحدث عن المزيد من الإصابات وتتحدث عن إصابات موجودة تحت الأنقاض. هذا موقف سيارات مثلا، تشاهدون موقف السيارات كيف تحطم كل السقف الحديدي على السيارات، وبالتالي لا أدري إن كان هناك أشخاص داخل السيارات، ربما تكون فرق الإسعاف تعمل على المسح في هذه الأثناء. أشاهد بعض المسعفين يتجولون بين السيارات ربما لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص داخل هذه السيارات، أو أن العصف قد قذف ببعض يعني الأشخاص باتجاه هذه النقطة. وبالتالي يمكن الحديث عن دمار كامل بهذا الحي، غارات عنيفة، أذكر 3 صواريخ أدت إلى تدمير مبان وتدمير حي بكامله. ولولا هذه الآلات ولولا الآن حتى الآن عدم القدرة على التجول بشكل يعني مريح بانتظار انتهاء أعمال البحث والإنقاذ، لربما أعطيناكم صورة أوضح عن حجم ما عانته صور في هذه يعني هذا المساء يعني تقريبا. ونشاهد الدمار من زوايا أخرى. إذن نتحدث عن أكثر من 15 إصابة، يقول مسؤول في الدفاع المدني أن بعضها مستعصٍ، وطبعا النقطة المحيطة بالمستشفى تكون عادة مكتظة حتى لو كان خلال الحرب، لأن العائلات والمرضى والمصابين يأتون إلى المستشفيات ويكون هناك مواطنون في محيط المستشفى. وطبعا الدمار كبير، هذه مباني مسكونة كان فيها أشخاص، كان أحد المباني مهدد سابقا في الحرب، ما أدى إلى تدمير كل شيء وتدمير الكثير من المباني المحيطة أو أجزاء كبيرة من المباني المحيطة، إضافة إلى هذا الشارع الذي هو شارع معاكس لمستشفى جبل عامل، إضافة إلى كل المحلات. نتخيل يعني حجم الدمار وحجم الموجودين في هذا المكان، نتخيل حجم الإصابات التي تحدث عنها مسؤول الدفاع المدني.
4: إذن عبر كاميرا التلفزيون العربي نتابع هذه يعني المشاهد. نعم إدمون، لحجم الدمار الهائل.
3: نعم، احتكاك كهربائي بين
4: في محيط مستشفى جبل عامل، احتكاك كهربائي، تشير إلى احتكاك كهربائي نتيجة الغارة.
3: نعم، بين صحيح، بين الآلية وبين الأسلاك المتدلية التي سقطت نتيجة الغارة حصل احتكاك كهربائي أدى إلى توقف عمل الآلية، لذلك ابتعدنا بعض الشيء بسبب يعني خطورة المسألة. ولكن يتم وتتم معالجة هذه المسألة. تم أطفاء الألية، وطبعا البعض يقول لي أن هناك المزيد من الإصابات يتم الكشف عنها. وطبعا نتحدث هنا عن عشرات المسعفين، العشرات من فرق الإسعاف، من المسعفين الذين وصلوا إلى هنا من الدفاع المدني، من الهيئة الصحية. طبعا داخل المستشفى هناك استنفار من الجسم الطبي أو الجسم التمريضي من أجل حماية المرضى، ومن أجل استقبال أيضا ما يمكن استقباله من المصابين الذين سقطوا في هذا المكان. نتحدث عن حالات مستعصية، ونتحدث عن حالات قوية جدا تم نقلها إلى المستشفيات. شاهدنا الكثير من سيارات الإسعاف يعني على مدخل هذا الشارع المؤدي إلى مستشفى جبل عامل. وطبعا نحن حتى هذه اللحظة لازلنا نعطيكم هذه الصورة من المستشفى، من أمام المستشفى ومن هذا الشارع الذي تحول إلى شارع منكوب حل به الدمار بشكل كبير في ظل العمل على انتشال مزيد من الإصابات.
4: شكرا جزيلا إدمون. إذن مشاهد تابعناها من محيط مستشفى جبل عامل، أكبر مستشفيات مدينة صور، حجم الدمار هائل كما شاهدنا عبر تلفزيون الكاميرا التلفزيون العربي، وإصابات يقدر عدد المصابين بأكثر من 15 شخصا، وبعضهم ما زال تحت الأنقاض وفق الدفاع المدني في صور. نشير الآن إلى هذا العاجل. مصدر قيادي بحزب الله للتلفزيون العربي: تهديد إسرائيل بقصف الضاحية جاء بطلب أمريكي للضغط على إيران في المفاوضات. إذن تهديد إسرائيل بقصف الضاحية جاء بطلب أمريكي للضغط على إيران في المفاوضات وفق مصدر قيادي بحزب الله للتلفزيون العربي. ونذهب إلى رامز القاضي من عبد رامز. كنت قد أشرت في رسالة سابقة عندما أجريت اتصالات مع أحد القياديين في حزب الله، وطبعا كان هذا الموقف الصادر عن حزب الله بأن تهديد إسرائيل بقصف الضاحية جاء بطلب أمريكي. أوضح لنا أكثر تفاصيل ما جاء في اتصالك مع مصدر في حزب الله بهذا الخصوص.
1: بالفعل ولدى التوسع أكثر مع هذا المسؤول القيادي في حزب الله والمطلع أيضا على مجريات الأمور. سألته عن مسألة أيضا العرض الأمريكي والذي تحدث عنه منذ بعض الوقت، كما نقل موقع أكسيوس عن المستشار الرئيسي لرئيس البرلمان نبيه بري علي حمدان بأنهم تلقوا عرضا أمريكيا بوقف إطلاق نار أو وقف تصعيد باتجاه الضاحية الجنوبية مقابل وقف حزب الله لإطلاق النار في الجنوب وإطلاق الصواريخ باتجاه الشمال. فبادر إلى اتصال بالسفير الأمريكي كما نقل حمدان، وعرض إطلاق النار وأن حزب الله مستعد لإطلاق أو لالتزام شامل بوقف إطلاق النار مقابل التزام إسرائيل بوقف الاعتداءات وبوقف إطلاق نار شامل برا وبحرا وجوا. لكن العرض الذي قدم لرئيس البرلمان كان أن يشمل أن يكون هذا الوقف، وقف إطلاق النار، تدريجيا، أي أن يلتزم حزب الله بوقف إطلاق المسيرات والصواريخ باتجاه شمال إسرائيل مقابل أن يتوسع أو يقف التصعيد عند حد الضاحية، وتدريجيا يشمل الأراضي اللبنانية. سألت المصدر القيادي في حزب الله عن هذه المسألة، وقال أن إسرائيل تحاول التعمية من خلال هذا الأمر وأيضا بالتنسيق مع الأمريكيين على عدم التزام إسرائيل بهذه الهدنة منذ اللحظة الأولى. وقال إن حزب الله التزم بوقف إطلاق النار بشكل تام وشامل منذ اللحظة الأولى للهدنة في 17 من نيسان أبريل الماضي لثلاثة أيام في مقابل استمرار إسرائيل لهذه الخروقات، ما حدا بحزب الله إلى الرد عليها لأنه لن يقبل بعودة الوضع الميداني إلى ما كان عليه قبيل الثاني من أذار مارس الماضي. وبالتالي ضمنيا حزب الله يقول أنه مستعد لوقف إطلاق نار لكن شامل على كامل الأراضي اللبنانية، وليس أن يعود الوضع إلى ما قبل الثاني من آذار. وهذا الأمر كرره هذا المسؤول بأنه غير وارد بالنسبة إلى حزب الله القبول بالعودة إلى ما قبل الثاني من آذار مارس الماضي. وقال إن التهديدات الإسرائيلية اليوم للضاحية الجنوبية هي بطلب أمريكي للضغط على إيران في مسار المفاوضات، مسار إسلام أباد، لسيما أن إيران تشترك

0: استسلامي وتقديم خدمات مجانية أو تنازلات مجانية لإسرائيل بالقول إن التفاوض ليس استسلام وأن الحروب تنتهي بالتفاوض، وأسهب بالحديث عن المسار التفاوضي شارحا أن قد يتعثر هذا المسار وأنه قد يكون طريق طويل، لكن في النهاية هذه الحرب يجب أن تتوقف بالمفاوضات، لأن الحروب لم تجلب لهذه البلاد سوى الويلات. هذا الكلام للرئيس اللبناني أيضا تطرق فيه إلى جزئية مهمة هي بالرد على الاتهامات للجيش اللبناني سواء كان داخليا أو من قبل إسرائيل عبر الوفد الإسرائيلي في واشنطن أثناء اجتماعه بالوفد اللبناني بأن الجيش لم ينجح بالقيام بمهمة حصر السلاح. قال إن الجيش اللبناني وبعيد حرب أيلول من عام 2024 قد تحدث عن سيطرة عملانية على الأرض ولم يقل أن الجنوب بالكامل أصبح منطقة منزوعة السلاح نظرا إلى اتساع رقعة الجنوب جغرافيا وتضاريس الوعرة. وأشار إلى جزئية مهمة أن إطلاق الصواريخ الستة في الثاني من أذار مارس الماضي قد تم من شمال الليطاني وليس من جنوب النهر، وكذلك أطلق سهام الاتهام باتجاه إسرائيل بأنها لم تساعد في وقف إطلاق النار وفي مسألة حصرية السلاح بيد الدولة لأنها استمرت بالاعتداءات اليومية على القرى والبلدات واستمرت باحتلالها للنقاط الخمسة الأساسية. هذا بالنسبة إلى التقاطعات ما بين ما يحصل في لبنان في السياق السياسي والتفاوضي والمسار التفاوضي أيضا في إسلام أباد. أشير فقط بجزئية إلى مسألة أن اليوم البيان الذي كان أصدره الجيش الإسرائيلي الأخير لسكان الضاحية بضرورة إخلائها قد أدى مفاعيله حتى هذه اللحظة، الضاحية أخليت بالكامل، لكن ما يمكن التوقف عنده أن حتى هذه اللحظة ما يعزز أن هذا البيان جاء بطريقة مختلفة ومغايرة عن المرات السابقة التي يعمل بها الجيش الإسرائيلي لجهة تضمينه هذه الشرطية في الجزء الثاني من التهديد أنه إذا استمر حزب الله بإطلاق الصواريخ أو النار على المدن والبلدات في شمال إسرائيل كما جاء في البيان بحذافيره فإن الجيش الإسرائيلي سيستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، وبالتالي جاء هذا البيان أو مضمون هذا البيان بشكل مغاير، وبالتالي بانتظار الساعات المقبلة لتكشف ماهية هذا البيان وإذا ما كانت ستنجح الاتصالات اللبنانية في تجنيب الضاحية هذا التصعيد الإسرائيلي، لسيما أنه أيضا يأتي قبيل 24 ساعة على بدء الاجتماعات بنسختها الثانية التفاوضية بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
1: شكرا رامز القاضي من بعبدة. وينضم إلينا من طهران مراسل تلفزيون العربي حازم كلاس، ومن القدس مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم، أهلا بكما.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: تكاليف باهظة على الأمن القومي الإيراني وعلى أمن المقاومة، وبالتالي إيران مصممة على القيام بخطوات دفاعية وعمليات دفاعية من خلال اتخاذ تدابير مؤثرة وفتح جبهات جديدة، بالإضافة إلى المحافظة على معادلة مضيق هرمز. إذن إيران بدأت تكشف ملامح ربما أي تحرك عسكري إذا دخل حيز التنفيذ. مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية تحدث أيضا في منشور له قبل دقائق في ذات السياق، وقال بأن مضيق هرمز

0: تحت الإدارة والسيطرة الإيرانية بالفعل، وأن إيران لن تسمح باستمرار الحصار البحري الأمريكي على موانئها، ولن تتسامح مع تصعيد التوترات في لبنان. صبر القوات المسلحة الإيرانية له حدود. إيران تنتقل واضح تماما من مرحلة الصبر إلى مرحلة الفعل الاستراتيجي. إيران تشعر بأن الأمر تجاوز فكرة ضبط الجبهات كلها وإيقاف إطلاق النار على جميع الجبهات، تجاوز حتى فكرة دعم حليف كحزب الله. الأمر هو تثبيت لمعادلة استراتيجية أمنية إقليمية. إيران لن تسمح لإسرائيل بأن يكون لها اليد العليا وأن يكون لها الكلمة النافذة عسكريا وأمنيا في المنطقة، وبالتالي انتقلت الآن من مرحلة إلى أخرى وضعت فيها التهديدات العسكرية بشكل واضح موضع التنفيذ، وربما تنتظر مجرد أوامر بالتحرك. الآن نتحدث عن استمرار العمل بمضيق هرمز من خلال تحكم إيران به وإغلاقه، وأيضا نتحدث عن إمكانية تفعيل جبهة باب المندب من خلال أنصار الله الحوثيين، وهذا ما كانت وكالة مهر الإيرانية قد نقلت عن مصادر مقربة من الحوثيين. وأيضا نتحدث عن تحرك مباشر من القوات المسلحة الإيرانية وتهديد مباشر إلى المستوطنات والمناطق الشمالية في إسرائيل في حال تم استهداف أو قصف الضاحية الجنوبية. بالتزامن مع كل هذا تحرك دبلوماسي مكثف وسريع يقوم به وزير الخارجية الإيراني، سلسلة من الاتصالات أجراها مع نظرائه في تركيا، في فرنسا، في بلجيكا، وزير خارجية باكستان، قائد الجيش الباكستاني كذلك، ومع رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية. كل هذه الاتصالات بحسب بيانات الخارجية الإيرانية ركزت بشكل أساسي على التطورات في لبنان، على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، وأن هذا ما يحصل الآن هو تجاوز لكل الخطوط الحمر وإيران لن تقبل به بأي شكل من الأشكال. استعداد عسكري وتحرك دبلوماسي بالتزامن مع ذلك بما يسابق الوقت ربما من أجل تجنيب المنطقة مرحلة جديدة من التصعيد، خاصة أن وكالة تسنيم نقلت عن مصادر مطلعة بأن تبادل الرسائل توقف بالفعل بين طهران وواشنطن في إطار المفاوضات الجارية بينهما، وبالتالي نحن نتحدث عن مرحلة بدأت فيها التحركات عمليا للتصدي لهذا العدوان الإسرائيلي وتوسيع هذه توسع هذه التحركات الإسرائيلية في لبنان.
1: شكرا حازم كلاس من طهران. شبكة NBC الأمريكية عن ترامب: لم أتلقى أي رد من إيران بشأن تقارير تفيد بتعليق المحادثات. إذن شبكة NBC الأمريكية نقلا عن ترامب: لم أتلقى أي رد من إيران بشأن تقارير تفيد بتعليق المحادثات. الآن إلى عبد القادر في القدس. عبد القادر، تطورات متلاحقة، تصعيد إسرائيلي في المقابل تصعيد إيراني، لكن وصى حديث كما أشار زميل رامز إلى استعداد حزب الله لوقف إطلاق النار في حال شمل ذلك كل المناطق والأراضي اللبنانية. كيف يبدو الموقف الإسرائيلي الآن عسكريا وسياسيا؟
2: سياسيا إسرائيل متكتمة، لم تعلق حتى اللحظة لا على التقرير الذي تحدث عن أن نبيه بري قدم للأمريكيين أو تحدث للأمريكيين عن استعداد حزب الله للقبول بوقف شامل لوقف لإطلاق النار شريطة أن يكون في كافة الأراضي اللبنانية، لم تعلق على ذلك، وكذلك لم تعلق على التهديد الإيراني الأبرز ربما خلال وقف إطلاق النار أو منذ بدأ وقف إطلاق النار مع لبنان واستمرت فيه الخروقات الإسرائيلية، كان أقرب إلى حصر لإطلاق النار أكثر منه وقف حقيقي لإطلاق النار في لبنان. بالتالي إسرائيل حتى اللحظة سياسيا لا تقدم أي تعليقات تذكر، كانت تتجنب بصورة دائمة تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أن تربط بين الجبهتين الإيرانية واللبنانية، وتفضل أن تكون أي ترتيبات أمنية موضوعة إن حدثت وإن اضطرت لها أن تكون موضوعة في إطار لبناني إسرائيلي كنتيجة للمباحثات اللبنانية الإسرائيلية. وهذا ما حدث حدث حين أعلن عن وقف إطلاق النار بصيغته الحالية، كان ذلك ناتجا عن مبادرة أمريكية عقب المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية. ولو أن في الغرف المغلقة كان أقر حتى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حديثه أمام الكابينت وفق تسريبات إسرائيلية في حينه أن هناك ارتباط بين المفاوضات الإيرانية ووقف إطلاق النار في إيران في حينه مع الجبهة اللبنانية كذلك. بالتالي علنا إسرائيل لا تقر بوجود هذا الربط خلف الغرف المغلقة، هي تعرف أن هذا موجود. المصادر الأمنية طيلة الأيام الماضية كانت تتحدث عن أنها لا تعرف التبعات التي يمكن أن تنتج عن اتفاق إيراني أمريكي إن حدث، سواء اتفاق أو مذكرة تفاهم، لكنها كانت متيقنة إلى حد كبير من وجود تبعات محتملة، وفي غالب الظن هي ستكون نحو تقييد التحركات الإسرائيلية. بالتالي إسرائيل لا تعلق حتى اللحظة على هذا التهديد الإيراني، ولا تعلق كذلك على ما يطرح لبنانيا من مبادرات للولايات المتحدة. لكن أمس كانت هيئة البث الإسرائيلية قد تحدثت عن وجود جهود أمريكية، نقلت عن مصادر أمريكية حديثها عن وجود جهود ومبادرات أمريكية ستطرح خلال الجولات التفاوضية القادمة غدا وبعد غد نحو وقف شامل لإطلاق النار، لكن دون انسحاب إسرائيلي فوري وفق خطة إسرائيلية مقترحة. قالت هيئة البث إن المقترح الإسرائيلي يشير إلى بقاء الجيش الإسرائيلي في نقاطه بالمرحلة الحالية ثم الانسحاب رويدا رويدا إذا ما أثبت الجيش اللبناني أنه يقوم بخطوات فعلية على الأرض نحو حصر سلاح حزب الله، ينسحب وفقا لذلك من منطقة تلو الأخرى وصولا حتى المناطق الحدودية. لكن هذا حتى اللحظة ذكر في هيئة البث الإسرائيلية يوم أمس كحديث أولي عن مباحثات وجهود تقول هيئة البث إنها أمريكية لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بصورة فعلية في لبنان. لم يعلق الجانب الإسرائيلي بصورة رسمية على أي من هذه التسريبات، بل على العكس حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي أشار إلى إعازه بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، لكن بيان الجيش الإسرائيلي كان لافتا أنه صحيح أنه أصدر أمر إخلاء عام للضاحية الجنوبية لبيروت، لكنه أشار في ذات البيان إلى أنه سينفذ هذا القصف إن واصل حزب الله إطلاق الصواريخ. ووجود هذه الشرطية كانت أمرا لافتا، عادة ما تغيب عن بيانات من هذا النوع للجيش الإسرائيلي.
1: نعم، ويبدو أن الجيش الإسرائيلي يعني حسب الآن بيان للجيش اعترضنا مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه مناطق عمل قواتنا في جنوب لبنان. إذن ما زال حزب الله يطلق المسيرات والصواريخ باتجاه مناطق عمل القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. شكرا عبد القادر عبد الحليم من القدس، ونرحب بضيفنا من عمان محلل الشؤون الأمنية والاستراتيجية في التلفزيون العربي اللواء محمد الصمادي. لواء محمد، كيف تقرأ الآن المشهد الميداني والعسكري في ظل إنذارات وجهت بقصف الضاحية الجنوبية إن استمر حزب الله في إطلاق المسيرات والصواريخ والغارات المتواصلة على مدينة صور تحديدا ومحيطها؟
3: البداية أود أن أشير للغارات على مدينة صور، أستطيع أن أرى بأنه استنساخ لما جرى في غزة. استهداف مستشفى جبل عامل في صور يرقى إلى جرائم حرب حقيقة، ولكن إيران تهدد بالرد في شمال إسرائيل حسب ما أشار مقر خاتم الأنبياء فيما إذا قصفت الضاحية. وهناك واشنطن طرحت وقف لإطلاق النار من حزب الله مقابل تعهد إسرائيل بعدم قصف بيروت، ولكن المعلومات التي تتسرب من أكسيوس تفيد بأن نتنياهو يمكن أن لا يوافق على ذلك، علما بأنه رئيس مجلس النواب اللبناني ونقل رسالة لإدارة ترامب بالموافقة. وهنا لابد أن نشير بأنه يعني ما يجري هو جرائم وغطاء سياسي أمريكي لتنفيذ هذا العدوان الشرس والوحشي. الولايات المتحدة تبدو أحيانا كأنها تضبط الإيقاع، وأحيانا هي تمعن في إعطاء الضوء الأخضر للجانب الإسرائيلي لمزيد من عمليات الإجرام، وإسرائيل تسابق الزمن لمحاولة التثبيت والحصول على أعلى مكتسبات عسكرية. حقيقة هي تحاول أن توسع الخروقات التي تقوم بها لفرض واقع ميداني كأداء الابتزاز في التنازلات خلال المفاوضات. وهناك ضغط من قبل حكومة اليمين وجيش الاحتلال، خط الدفاع الأول باعتقادي الآن انتهى، والآن القتال في خط الدفاع الثاني من قبل المقاومة، والمعادلة أصبحت بيروت مقابل شمال إسرائيل من قبل المقاومة ومن قبل إسرائيل وكذلك من قبل حزب الله، والساعات القادمة هي كفيلة يعني حقيقة لتظهر ماذا سيكون عليه أو ماذا ستكون عليه الأمور.
1: نعم، في ضوء هذه المعادلة الضاحية الجنوبية مقابل مستوطنات شمال إسرائيل، هل تتوقع أن ينفذ الجيش الإسرائيلي تهديداته ويخصف الضاحية؟
3: إذا قصف الضاحية وردت إيران فهذا يعني بأنه تحقق لنتنياهو ما يريد، ويريد أن يعيد إشعال الحرب على الجبهة الإيرانية. ولكن باعتقادي الضوابط هي موجودة ليست في تل أبيب، الضوابط موجودة في واشنطن، وإذا ما أرادت الإدارة الأمريكية أن توقف هذه الحرب ستوقفها. ولكن لا أعتقد بأن نتنياهو سيقدم على أي أعمال في ظل وجود الآن تهديد من قبل الجانب الإيراني إلا إذا أعطت الضوء الأخضر مرة أخرى الإدارة الأمريكية لنتنياهو للقيام بذلك.
1: نعم، حسب أكسيوس وأيضا وفق ما نقل زميلنا رامز القاضي عن مصدر في حزب الله، إن حزب الله مستعد لوقف إطلاق النار مقابل أن توقف إسرائيل كل عملياتها العسكرية في جميع المناطق والأراضي اللبنانية. هل هناك ربما فرصة لأن تنسحب إسرائيل من المناطق التي احتلتها، أم أن الانسحاب غير وارد بالنسبة للجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة؟
3: هذا يعتمد على مفاوضات واشنطن. قد يحصل انسحابات تدريجية، ولكن لا يمكن باعتقادي أن تنسحب إسرائيل بالمطلق بشكل كامل من كل المناطق التي احتلتها. إسرائيل عادة عندما تقوم بالاحتلال لا تتخلى بسهولة عن هذه المكتسبات، وهي قالت قبل ذلك بأنه لن تنسحب من الأراضي التي احتلتها إلا إذا نزع سلاح المقاومة، ونزع سلاح حزب الله غير قابل للتطبيق على المدى المنظور، ولذلك ستكون هناك مماطلة من قبل الجانب الإسرائيلي. الآن إسرائيل تحتل وتسيطر على تقريبا 20% من مساحة لبنان ما بين احتلال فعلي وسيطرة بالنيران، والآن سيكون هناك مفاوضات، وهذا يعتمد على ماذا ستكون عليه الموافقة من الحكومة اللبنانية في المفاوضات التي ستجري في واشنطن.
1: ما تفسيرك للأخبار التي وردت عن تخفيض الجيش الإسرائيلي من فرقه العسكرية العاملة في جنوب لبنان وأبقى على فرقتين فقط تعملان في الجنوب؟
3: يعني هو الآن جيش الاحتلال مرهق وعنده مشكلة في قوات الاحتياط، وفرقتين كافيتين حاليا، لأنه لا يريد أن يقوم باحتلال لبنان بالكامل، ولذلك النجاحات التي حققها زيادة عدد القوات يساهم في زيادة معدل الاستنزاف لقواته. والآن أدخل في المنطقة لواء جولاني، لواء جبعاتي، واللواء السابع المدرع، وهذه الألوية ضمن المحاور التوغل التي يقوم بها ضمن العديد من المواقع تكفي لما حصل حتى الآن. وهذا أكبر دليل بأنه لا يريد أن يتوسع شمالا باتجاه مزيد من الأراضي، ويريد أن يحاول أن يثبت المواقع التي احتصل عليها. ولذلك باعتقاد عملية تخفيض القوات هي تمهيد للوقوف ضمن هذه المنطقة وإقامة المنطقة العازلة.
1: نعم، يعني إذن القوات الإسرائيلية يمكن أن تقف عند حدود جنوب الزهراني.
3: يعني هذا من المتوقع فيما إذا كان تخفيض للقوات، لكن إن أراد
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: معنى أن يكون أي استهداف إذا حصل، وطبعا إسرائيل لم تعلن عن ذلك بشكل رسمي، داخل الأراضي اللبنانية، بما معناه نقل المواجهة إلى الأراضي اللبنانية، إخراج كل التجمعات السكانية في الشمال من دائرة الاستهداف وفرض هذا الأمر. نتنياهو طبعا يريد هدوء مقابل هدوء دون أي انسحاب أو أي التزام بالمسار السياسي، ولكن المثير أنه يحاول أن يطرح معادلة إخراج الضاحية الجنوبية لبيروت والعاصمة اللبنانية من دائرة الاستهداف، الحصول على وقف لإطلاق نار من قبل حزب الله، ولكن تبقى له حرية العمل والتواجد العسكري في الأراضي اللبنانية. هل هذه معادلة تستطيع الحكومة اللبنانية حتى لو لها موقف من نزع سلاح حزب الله وكل ما يرتبط بهذا الأمر وتطالب ببسط سيطرتها؟ هل يمكن أن تقبل بهذه المعادلة، بمعنى بيروت وضواحيها آمنة ولكن بقية المناطق في الجنوب مستهدفة؟ هذه إشكالية كبيرة، وأعتقد أن الأمور هنا مرتبطة بالوسيط الأمريكي، إذا كان بالإمكان أن نسميه وسيط، إلا إذا هنالك يعني بعض المسارات والقنوات التي يتم فيها التواصل مباشرة بين واشنطن وبيروت وطهران وتل أبيب في محاولة للتوصل إلى صيغة ما. ولكن برأيي كما ذكرت يجب أن لا نرفع سقف التوقعات، نحن أمام تصعيد خلال الأيام القريبة القادمة، قد يعلن بعد ذلك عن وقف لإطلاق نار، ولكن مع تواجد إسرائيل واحتلالها لمساحة كبيرة من الجنوب اللبناني، وهو مصطلح يتردد الآن في الرأي العام الإسرائيلي ويستخدم نتنياهو وكاتس وآخرين، أن هنالك الآن مساحات آمنة بفر زونز، ومن يتابع أيضا بعض عناصر اليمين واليمين المتطرف في الآونة الأخيرة واضح أن هنالك رسائل متطابقة قد تكون حتى موجهة من قبل بعض الخبراء في الانتخابات والرسائل الاستراتيجية، أن من يعتدي على إسرائيل سيخسر مساحة من أرضه. هذه النظرية التي يحاولون أن يطبقوها، هذا حصل في غزة ويريدون تطبيقه الآن في لبنان بشكل واضح، هنالك ما حصل أيضا في الأراضي السورية، وهنالك حتى ما يحصل بشكل أو بآخر في الضفة الغربية. تعتدي على الإسرائيليين بين قوسين أو بدون أقواس تخسر مساحة من أرضك ولفترة طويلة، لأنه حتى عندما يتحدثون عن إعادة انتشار الجيش أو وقف لإطلاق نار لم يطرح أحد منذ أسابيع أو أشهر أي جدول زمني يضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. وهذا قد يعيدنا إلى سيناريو 82 عندما استمر الاحتلال الإسرائيلي حتى العام 2000.
6: نعم لواء سمادي، يعني من الواضح أن قرار تهديد ضرب الضاحية الجنوبية جاء بضوء أخضر أمريكي، ولكن إلى أي مدى يمكن أن تنجح إسرائيل في تحرير القرار العسكري من القيود الأمريكية؟
7: يعني هنا علينا أن نأخذ بالاعتبار بأن غرفة العمليات واحدة، هذا يعني يجب أن نفهم ذلك. ما يجري في لبنان وما يجري في إيران هو متفق عليه، قد تبدو أحيانا بعضا من الاختلافات على المستوى التكتيكي بين الجانب الأمريكي والإسرائيلي، ولكن هناك اتفاق على المستوى الاستراتيجي. لم تكن إسرائيل لتقوم بهذا العدوان بهذه الطريقة لولا الضوء الأخضر الأمريكي. ولذلك علينا أن نعي تماما بأن الولايات المتحدة هي تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل وتمد إسرائيل بالأسلحة والذخائر والمتفجرات حتى تقوم بتحييد القدرات الموجودة لدى المقاومة حتى تكون إسرائيل قادرة على الهيمنة في المستقبل. ولذلك هو مسلسل من عدة حلقات يتم. والنقطة الأهم هي ليست وقف إطلاق النار الآن، لأن إسرائيل لا تلتزم بأي وقف لإطلاق النار. عندما يعني حدث وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024 حتى 2 مارس من هذا العام، خرقت إسرائيل الاتفاق 13,000 مرة، وهذا شيء موثق. ولذلك إسرائيل لا تلتزم بأي اتفاقيات لوقف إطلاق النار، ويستمر مسلسل الاغتيالات وتستمر هذه العمليات. ولذلك الآن إسرائيل تريد أن تقيم المنطقة العازلة من رأس الناقورة غربا حتى حوض اليرموك شرقا، وهذا ما تطرق له أركان الحكومة الإسرائيلية بشكل واضح وصريح خلال اليومين الماضيين، بأن المنطقة العازلة هي في غزة وفي لبنان وفي سوريا. ولذلك أي حديث عن ضغوط أمريكية يجب علينا أن نلقيه في سلة المهملات.
6: سيد جاكي، طبعا يعني البيان الذي صدر اليوم عن نتنياهو وكاتس كان لافتا، لأنه لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي بل عن نتنياهو وكاتس، والبعض يقول إن له أبعاد سياسية داخلية. ما الرسائل برأيك الداخلية من وراء هذا البيان؟
5: يعني أولا بالمنظومة الإسرائيلية هذا معروف أن المستوى السياسي هو الذي يحدد السياسات، هو الذي يصدر التعليمات للمستوى العسكري، والمستوى العسكري يقوم بالتنفيذ. قد تكون مثلا بعض الخلافات في وجهات النظر حول آلية التنفيذ، ولكن السياسة هي السياسة، وبالتالي لا أحد يشكك أن هنالك الآن فجوة فعلا بين المستوى العسكري والمستوى السياسي، بل على العكس في المرحلة الراهنة أقول هنالك ضغط عسكري للمزيد من التوغل في الأراضي اللبنانية ومحاولة إيجاد ما يعرف صريا بحلول إذا كان للمسيرات، وكذلك منع إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية. إذا كانت هنالك خلافات في إسرائيل في وجهات النظر على مستوى من يؤيد أو يعارض أيضا الحكومة الحالية، فهو على الطريقة، بمعنى هنالك إجماع على ضرورة إخضاع حزب الله ونزع سلاحه. هذا ستسمعه من كل الأطراف الإسرائيلية من الوسط واليسار، ما بقي من اليسار وصولا إلى اليمين. الخلاف هو على الطريقة، يعني هنالك شعبوية بن غفير التي تقول تصفية الضاحية ومسحها بشكل كامل، هنالك من يقول ضرورة إقحام أيضا أو التوجه إلى المسار الدبلوماسي السياسي بمحاذاة المسار العسكري، هنالك من يدعو إلى تقوية الجيش اللبناني وتقوية المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية، كذلك الحكومة اللبنانية. هناك من يذهب أبعد من ذلك، أنت بحاجة إلى غطاء عربي ودولي وخطة متكاملة لإعادة الإعمار وإعادة النازحين، ولكن بشروط دخول الجيش اللبناني كجيش قوي ليصل إلى الحدود الشمالية، وهذا يؤمن انسحاب الجيش الإسرائيلي. الكثير من النظريات المطروحة على الورق، ولكن ما يخدم نتنياهو سياسيا في هذه المرحلة هو استمرار التصعيد واستمرار الضغط، ولكن في مرحلة ما هو أيضا بحاجة إلى الهدوء، ليس في لبنان وليس في جنوب لبنان، وإنما في التجمعات السكانية، بمعنى يقول للجيش الإسرائيلي يقوم بواجبه العسكري في عمق الأراضي اللبنانية، ولكن التجمعات السكانية في الشمال هادئة، الطلاب في مدارسهم، المرافق التجارية تعمل، المصالح التجارية والمياه تعود إلى مجريها هناك، الحركة السياحية الداخلية أيضا تنتعش. بمعنى هذه رسائل يريد أن يصدرها نتنياهو إلى الرأي العام الإسرائيلي، خاصة ونحن نقترب رويدا من الانتخابات، ولا يريد أن يصل إلى حافة الانتخابات وهنالك توتر في المنطقة، هنالك مرافق معطلة، لأنه واضح أنه هذا لا يخدم سياسيا، خاصة وأن عدد كبير من التجمعات السكانية على طول الحدود الشمالية المعروفة بتجمعات تطوير بالرؤية الإسرائيلية، وهي قواعد شعبية مهمة لحزب الليكود على مدار يعني عقود.
6: طيب سيد جاكي، بالحديث عن الانتخابات أسألك يعني هل ممكن أن تنتج هذه الانتخابات حكومة بالشكل الذي نراه اليوم أو موجودة اليوم؟
5: طبعا يعني كل الاحتمالات واردة. واضح أنه أيضا استطلاعات الرأي، إذا نظرنا إلى استطلاعات الرأي الأخيرة لا تعطي نتنياهو أفضلية، بمعنى أن الحرب وحالة الطوارئ وكل ما تطور من المواجهة الأخيرة مع إيران وصولا إلى التطورات الحالية في الشمال لم تعطي نتنياهو أفضلية، لأن هنالك الكثير من الإشكاليات المترتبة على إدارة العملية العسكرية، على موضوع الخدمة العسكرية للحريدين والقوى العاملة في الجيش، ولكن هذه خلافات بالبعد التكتيكي، ولكن لا أعتقد أن هنالك توجه داخل المعارضة الإسرائيلية من يطالب بإبعاد نتنياهو عن سدة الحكم كأنه يعرض معادلة جديدة بالنسبة للمشهد اللبناني تحديدا. على المشهد الفلسطيني للأسف لا أحد يتحدث، قد تكون بعض الأصوات هنا وهناك، وبالتالي كما ذكرت نتنياهو لا يعتقد أن الحالة الحالية بمفهوم الحالة الطوارئ الآن تخدم سياسيا، إلا إذا، وهذا سيناريو قد يكون موجود، أنه يريد المزيد من القوة والمزيد من التصعيد والإعلان عن حالة يعني طوارئ خطيرة، وبالتالي هذا يؤدي إلى تعطيل الانتخابات. أنا أستبعد هذا في هذه المرحلة، خاصة هنالك ضغوط لإنهاء هذا الملف، وبالتالي نتنياهو يريد من خلال ما يحدث الآن كما ذكرت ثلاث نقاط: إبعاد خطر المسيرات والقذائف عن التجمعات السكانية، المزيد من السيطرة على الأراضي وتوجيه ضربات متتالية لحزب الله، أن يكون الصوت الإسرائيلي على الحكومة وعلى رئاسة الجمهورية اللبنانية، محاولة إخضاعهم لبعض الشروط، وأيضا محاولة الفصل بين هذا الملف والملف المرتبط بإيران وواشنطن. وإن كنا نعلم أنه في نهاية المطاف إذا حصل هذا الاتفاق ويريد ترامب أن يفرض هذا السيناريو على نتنياهو ويستطيع أن يفعل ذلك.
6: نعم، أشرت إلى ثلاثة أهداف أو ربما أربعة أهداف لنتنياهو. أسأل لواء صمادي عن الهدف الأول، إبعاد خطر المسيرات. ما الذي تحقق؟ إبعاد خطر المسيرات، السيطرة على مزيد من الأراضي، وإخضاع الحكومة اللبنانية لتقديم مزيد من التنازلات.
7: يعني خطر المسيرات التي يتم توجيهها بالألياف الضوئية، مزيد من التوغلات قد يحدد هذا الخطر، لأنه المدى تبعها بحدود 15 كيلومتر. أما بقية المسيرات التقليدية لا يمكن لنتنياهو أن يقوم بتحديد مخاطرها، لأنه مدياتها طويلة ويمكن أن تنطلق من أي مكان في الجغرافيا اللبنانية. ولكن هنا أشرت إلى هذا الموضوع عدة مرات سابقا وأؤكد عليه، إسرائيل استغلت ذلك أمام الرأي العام العالمي، خاطر المسيرات، حتى تشرعن عمليات القتل والإجرام وحرب الإبادة التي يتم يعني اتباعها في لبنان. يعني عندما نتحدث عن 26 قتيل صهيوني و1180 جريح مقابل 3433 شهيد و10395 جريح من الشعب اللبناني الشقيق وتدمير الجغرافيا اللبنانية، ولذلك إسرائيل تتخذ من خطر المسيرات، الخطر موجود لا نستطيع أن ننكر ذلك، ولكن ليس بالطريقة التي قامت إسرائيل بعكسها أمام الرأي العام، حتى تتخذ من ذلك ذريعة ومبرر للقيام بأعمال الإجرام.
0: راديو الحرية
8: 97.7 FM.
9: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
10: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
11: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق، الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب، لنكون معكم دائماً.
12: قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
13: أصل القهوة مذاق،
12: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
14: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين، من الخليل في فلسطين.
10: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: العسكري في نهاية المطاف سيرفع أسعار البترول التي يحاول تخفيضها في الداخل الأمريكي، وقد يزعج الكثيرين في قاعدته الصلبة، في النواة الصلبة لحركة ماجا الذين يعارضون الحروب بشكل عام وتحديدا الحرب مع إيران، والخيار الدبلوماسي إن أراد المضي فيه قدما وتحقيق أي اختراق فيه عليه التنازل عن بعض الخطوط الحمر، ويبدو أنه غير قادر على ذلك، حتى أن إعلاناته التي أصدرها يوم الجمعة بخصوص موافقته التخلص من اليورانيوم في الداخل الإيراني، أو مسألة أن الولايات المتحدة سترفع الحصار فورا عن إيران، يبدو أنه بدأ يتراجع عنها، لأنه أعاد المسودة، مسودة مذكرة التفاهم لإيران كما تقول المصادر، معدلة في هذين البندين تحديدا، بند فتح مضيق هرمز وبند التخلص من اليورانيوم. وقد يكون هذا التحول في موقفه أو هذه التعديلات التي أدخلها على المذكرة أصلا جاءت بضغط إسرائيلي. في كل الأحوال الولايات المتحدة سترعى اجتماعا ثالثا للبنانيين والإسرائيليين، لكن من غير المتوقع أن ينتج عن هذا الاجتماع اختراق كبير على مستوى الملف اللبناني، بمعنى أن تنحاز الولايات المتحدة بشكل أو بآخر ضد إسرائيل، أو تحاول الضغط على إسرائيل، لأنها تعتقد بأن حزب الله يشتغل ضد الحكومة اللبنانية، أنه جسم منفصل عن لبنان، وأنه كيان غير شرعي ومنظمة إرهابية يجب أن تتعاون واشنطن مع كل من الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية للتخلص منه. هذه هي الرؤية الأمريكية التي عبرت عنها واشنطن بشكل رسمي في الواقع في مذكرة التفاهم التي وقعت فورا بعد أول اجتماع دبلوماسي بين اللبنانيين والإسرائيليين، وقالت في البند الثاني منها بأن للإسرائيليين الحق باتخاذ أي إجراءات ضرورية سواء للرد على أي مخططات لهجمات من حزب الله أو أي هجوم وشيك من حزب الله، دون أن يعني ذلك خرقا لوقف إطلاق النار. بل أكثر من ذلك، الرئيس الأمريكي في حديث لأكسيوس قبل نحو 3 أسابيع مكالمة هاتفية قال بأنه ليس لديه مانع بأن تقوم إسرائيل بإجراء ضربات جراحية أو سيرجيكال كما سماها في الداخل اللبناني، وأنه فقط ضد الحرب الواسعة على لبنان. طبعا تعريف الضربات الجراحية أو المحدودة والحرب الواسعة يبقى غامضا في التعريف الأمريكي، ما يسمح للإسرائيليين بالذهاب بعيدا في أي عملية عسكرية.
3: شكرا عماد الرواشدة من واشنطن. سيد جاكي خوري، كما ذكرت يبدو أن هناك اتصالات تجري بين تل أبيب وواشنطن، وهناك مقترح لوقف إطلاق نار جزئي. إذن يعني إسرائيل لن تقبل بأي حال من الأحوال وقف إطلاق نار كامل أو شامل.
4: نعم، هو نموذج غزة باختصار شديد، بمعنى كنا نتحدث في حين عن النموذج اللبناني في غزة، لأن نموذج غزة في لبنان، لأن هنالك قناعة إسرائيلية أنه في حال تم إعلان وقف إطلاق النار بشكل كامل وشامل، وفي ظل ضعف مثلا الجيش اللبناني أو عدم رغبته في الدخول في مواجهة مباشرة مع حزب الله في مسألة نزع السلاح، هذه ستكون فرصة للحزب لإعادة تنظيم صفوفه، نقل عناصر، نقل ذخائر وأسلحة، إعادة ترتيب الأمور، وبالتالي هذا لا يمكن أن تقبل به إسرائيل بوجهة نظرها. والتوجه الواضح الآن من قبل نتنياهو بالأساس، وقد يكون هذا مدعوم أيضا عسكريا، وبالتالي قد يكون التفاهم على وقف لإطلاق النار، عدم مهاجمة الأهداف في منطقة بيروت والعاصمة بيروت والضاحية وفي بعض المناطق، ولكن هذا لا يعني أن المسيرات الإسرائيلية لن تجوب الأجواء اللبنانية وتجمع المعلومات، وفي حال تم رصد أي تحرك من قبل حزب الله يتم استهدافه بالضبط كما يحدث الآن في غزة، لدرجة أنهم يستهدفون حتى عناصر شرطة حماس كما نعلم، وبالتالي هذا النموذج يريدون أن يطبقوه في الأراضي اللبنانية. طبعا لا أحد يتحدث في هذه المرحلة عن انسحاب الجيش الإسرائيلي أو حتى إعادة انتشاره، بما معنى واقع الحال قد يصل إلى وقف لإطلاق نار هش بشكل أو بآخر، مع إمكانية توجيه ضربات في بعض المواقع والأهداف، وتواجد إسرائيل أو احتلال إسرائيلي بدون يعني رتوش في الجنوب اللبناني لفترة لا نعلم متى ستنتهي. بعد ذلك الملفات تنقل إلى المسار الدبلوماسي، إلى أي مدى الحكومة اللبنانية قد تكون مدعومة مثلا بدول عربية ودول أوروبية، فرنسا وغيرها، وتبدأ بعملية ضغط من أجل انتشار الجيش اللبناني وفي الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل وبدء انسحاب إسرائيل. ولكن كما نعلم هذا مسار بحاجة إلى الكثير من التفاصيل والوقت، وأعتقد سيبقى هذا المشهد على حاله على الأقل حتى موعد الانتخابات في إسرائيل، وقد يكون ما بعد الانتخابات.
3: نعم، لواء سمادي، يعني هذا الشرح الذي قدمه سيد جاكي خوري لطبيعة وقف إطلاق النار الجزئي على غرار ما يجري في قطاع غزة، هل بالفعل هو ما تريده إسرائيل في الأراضي اللبنانية؟ ولو تشرح لنا أكثر ما الذي يشمله اتفاق وقف إطلاق النار الجزئي والاتفاق النار الشامل، وبالتالي يعني هل هنا نتحدث عن عدم انسحاب للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، يعني من المناطق التي توغل فيها؟
5: وقف إطلاق النار بأن يوقف حزب الله إطلاق المسيرات والصواريخ على إسرائيل مقابل ألا يتم مهاجمة بيروت، مهاجمة الضاحية، وهذا يعني شيء غير معقول. يعني هذا ليس لا يسمى
3: يعني الجزئي هو فقط يقتصر على العاصمة بيروت وضاحيتها.
5: نعم، واشنطن طرحت وقف لإطلاق النار مع حزب الله مقابل تعهد إسرائيل بعدم قصف بيروت. إذن بقية المناطق غير واضحة الأمور، يعني ستبقى إسرائيل في بقية المناطق تقاتل حتى وإن كان إعلان لوقف إطلاق النار الكامل. إسرائيل لا تلتزم أبدا وإطلاقا، وستستمر بأعمال الاغتيالات.
1: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: وأول أوردر

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليمات للجيش بالتنسيق مع وزير الأمن بشن هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدا أن العمليات العسكرية تتعمق في جنوب لبنان.
4: أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع وزير الأمن بمهاجمة أهداف إرهابية في بيروت. لن نسمح بأن يهاجم حزب الله مدننا ومواطنينا وأن يظل مقره الإرهابي في بيروت وفي الضاحية خارج الاستهداف. نواصل تعميق عملياتنا على الأرض في جنوب لبنان للقضاء على معاقل حزب الله، والحزب في حالة تراجع.
3: ننوه إلى هذا التطور العاجل، هيئة البث الإسرائيلية تنقل الآن أن الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت تأجلت بفعل ضغط أمريكي. إذن هيئة البث الإسرائيلية تقول إن الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت تأجلت بفعل ضغط أمريكي. يأتي هذا الخبر من هيئة البث الإسرائيلية بعد أن كانت نقلت منذ قليل أن اتصالا هاتفيا يجري بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو. رئيس الوزراء الإسرائيلي، سنقف على مزيد من التفاصيل حول هذه التطورات مع مراسلنا في القدس وفي واشنطن بعد لحظات. أما الآن فنواصل في آخر التطورات اللبنانية، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن المفاوضات بين بلاده وإسرائيل تحتاج إلى وقت وأن المشكلة لن تحل في لحظات، مضيفا أن المفاوضات قد تتعرقل أو تتأخر عن بلوغ هدفها إلا أنها تسير. وأضاف عون أن الجيش اللبناني لم يعلن نزع السلاح أو خلو منطقة الجنوب منه، مشددا على أن إخلاء الجنوب من السلاح يحتاج إلى وقت في ظل الطبيعة الجغرافية للأرض. وأشار عون في تغريدة له إلى أن الصواريخ التي أطلقت في بداية الحرب في فبراير الماضي كانت من منطقة شمال الليطاني، كما هاجم الرئيس اللبناني إسرائيل مؤكدا أنها لن تساعد على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وأنها لم تنسحب من النقاط الخمس وأنها مستمرة في عملياتها العسكرية وقصفها للقرى بحجة الدفاع عن النفس. وفي تطور لافت، قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن طهران أوقفت تبادل الرسائل مع واشنطن احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة. وأضافت نقلا عن مصادر أنه لن تجرى أي محادثات حتى تلبى مطالب إيران بوقف الهجمات الإسرائيلية في لبنان وغزة، كما أوضحت أن جبهة المقاومة وإيران وضعتا أجندة لإغلاق مضيق هرمز بالكامل وتفعيل جبهات أخرى بما يشمل مضيق باب المندب.

0: الآن تنضم إلي شبكة مراسلي التلفزيون العربي من سور جنوب لبنان إدموس ياسين، من القدس عبد القادر عبد الحليم، من طهران حازم كلاس، ومن واشنطن عبد الرحمن البرديسي. أهلا بكم جميعا. نبدأ بآخر التطورات إذن المتمثلة بإعلان هيئة البث الإسرائيلية تأجيل الضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت، ونتابع التفاصيل معك عبد القادر.
1: والتفاصيل دراماتيكية تتحدث عنها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، تحديدا هيئة البث الإسرائيلية تحدثت عن تأجيل وفق ما استخدمته من مصطلح لضربة إسرائيلية كان يفترض أن تنفذ بالفعل في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتقول إن هذا التأجيل جاء بضغط أمريكي وعلى خلفية مباحثات أمريكية إسرائيلية وحتى لبنانية في الكواليس مكثفة خلال الساعات الماضية كانت تهدف إلى وقف قصف حزب الله. بالتالي لما تم الحديث عنه أيضا من الجانب اللبناني، وتحديدا عن تواصل رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مع الجانب الأمريكي وعرضه مبادرة تتعلق بحزب الله، هذا ورد في أكسيوس وفي عدة مصادر قد يرتبط بما يتم الحديث عنه في هيئة البث الإسرائيلية من جهود مكثفة كانت خلف الكواليس. لكن هناك بعض التناقض في التصريح الإسرائيلي أو في تقرير هيئة البث الإسرائيلية، لأنها أيضا تذكر أن إسرائيل ضغطت أو تمارس ضغطا خلف الكواليس كذلك للمضي قدما في هذه الغارات في الضاحية الجنوبية لبيروت كرد على توسيع حزب الله لدائرة القصف. وتذكر في ذات الوقت في أن الجيش الإسرائيلي حين تحدث في أوامر الإخلاء عن ربط هذا الأمر أو التلويح بالقصف في حال استمر قصف حزب الله، فذلك كان يهدف لصناعة ضغط في حزب الله، وبالتالي القصف الصاروخي على الأقل حتى هذه اللحظة توقف، لم تقصف البلدات الإسرائيلية بصواريخ حزب الله خلال الساعات القليلة الماضية. قد يكون ذلك مرتبطا بهذه المباحثات، لكن لا جواب قطعي حتى اللحظة، ويبدو أن الجواب يحمله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. مصادر إسرائيلية عدة تحدثت أن نتنياهو يجري محادثة هاتفية في هذه اللحظات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستتطرق بكل تأكيد إلى الملف اللبناني وإلى هذه الجزئية تحديدا. القناة 12 الإسرائيلية تحدثت عن أن هذه المحادثة ستحمل أهمية كبيرة فيما يتعلق بالقرار النهائي المتخذ حول توجيه ضربات للضاحية الجنوبية لبيروت من عدمه، إضافة إلى ما أشارت إليه من أن المنظومة الأمنية تخشى أن تغير إسرائيل رأيها، لأنها هي الجهة التي كانت تضغط بصورة أكبر نحو توسيع نطاق العمليات وتوسيع رقعة العمليات داخل عمق الأراضي اللبنانية. بالتالي هناك خشية في المنظومة الأمنية من أن تتراجع إسرائيل عن هذا القرار المتخذ. وتحدث مراسل القناة 12 الإسرائيلية عن أهمية محادثة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، علما أن كل هذه المسألة كانت بدأت أيضا بحديث لنتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على الأقل وفق المصادر الإسرائيلية. رواية مصدر قيادي في حزب الله للتلفزيون العربي تحدثت عن أن الولايات المتحدة هي من لجأت إلى هذا الأمر لممارسة الضغط على إيران، مسألة التلويح بضرب الضاحية الجنوبية لبيروت. أما الرواية في المصادر الإسرائيلية فتحدثت عن أن المستوى الأمني طلب وضغط ذلك طيلة الفترة الماضية، ونتنياهو تحدث في جلسة الكابينت عن أن الجانب الأمريكي أبدى انفتاحا معينا تجاه هذه الخطوات بعد حديث نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. بالتالي الحديث الأمريكي الإسرائيلي يلعب دورا كبيرا في تحديد كذلك القرارات الإسرائيلية، هذا ما يبدو عليه الحال وهذا ما كان أيضا عليه الحال طيلة الفترة الماضية. وعد،
0: شكرا لك عبد القادر عبد الحليم. ونستعرض هذه المعلومات الخاصة للتلفزيون العربي من الخارجية الأمريكية التي تفيد بأن إيران تسعى لإطالة أمد الصراع في لبنان بحسب الخارجية الأمريكية لتتمكن من الادعاء أنها أنقذت الموقف. ويضيف المسؤول في الخارجية الأمريكية للتلفزيون العربي أن واشنطن اقترحت وقف حزب الله هجماته مقابل امتناع إسرائيل عن التصعيد ببيروت. وتضيف الخارجية الأمريكية للتلفزيون العربي أن المقترح الأمريكي يهدف لتهيئة ظروف خفض التصعيد تدريجيا وصولا لوقف الأعمال العدائية. وتعتبر الخارجية الأمريكية بتصريحاتها للعربي أن الرئيس اللبناني حاول الدفع بالمقترح الأمريكي والتوصل إلى اتفاق بشأنه، وأن الرد بحسب الخارجية الأمريكية من رئيس مجلس النواب اللبناني على المقترح الأمريكي مراوغ ومخيب للأمال، على حد وصف المسؤول بالخارجية الأمريكية للتلفزيون العربي. أنتقل إليك عبد الرحمن، إذن هذه التصريحات للخارجية الأمريكية تلخص الموقف الأمريكي، نقف معك على هذه التفاصيل، خاصة يعني قبيل جلسة مفاوضات في واشنطن غدا بين إسرائيل ولبنان، والقرار الإسرائيلي بتأجيل الضربات للضاحية بطلب أمريكي.

0: واشنطن حتي للضغط لوقف إطلاق النار في هذه الأثناء. أيضا بحسب تصريحات للتلفزيون العربي من الخارجية الأمريكية بأن هناك خيبة أمل من نبيه بري بسبب أنه لم يكن على نقل الأخبار كما هي، أو على الأقل عمل الوساطة بالشكل الذي تريده واشنطن. وأيضا هناك توافق كبير جدا بين الإدارة الأمريكية وبين إسرائيل فيما يتعلق بإدارة هذه الأزمة وإدارة هذه الإبادة الجماعية في حق سكان لبنان، وبالتحديد سكان جنوب لبنان. ولذلك الإدارة الأمريكية ربما تسعى لخفض التصعيد. آخر التصريحات جاءت لشبكة CNBC من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث إليهم وقال: سأستفسر من بنيامين نتنياهو من رئيس الوزراء الإسرائيلي عن آخر التطورات الخاصة بلبنان. الولايات المتحدة الأمريكية تركت المشهد في لبنان ولا يمكن أن تحدث فارقا على الإطلاق فيما يتعلق بالمفاوضات لوقف إطلاق النار. فقط عند وجود أي ضغط من الحكومة اللبنانية أو من الوسطاء الدوليين ربما يتوجهون إلى إسرائيل لخفض التصعيد فقط، وليس لوقف شامل لإطلاق النار. حتى اللهجة أو اللغة التي استخدمتها الخارجية الأمريكية نراها هنا جلية في تصريحاتها للتلفزيون العربي بأنها أكدت على إسرائيل بخفض التصعيد وليس بوقف شامل لإطلاق النار. أكسيوس ذكرت أيضا بأن مسؤول أمريكي بارز قال بأن الإسرائيليين لن يوافقوا على طرح نبيه بري الإسرائيليين لن يوافقوا على طرح نبيه بري حتى وإن وافق حزب الله اللبناني على
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
0: إسرائيلية في لبنان لربما حركت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجعلته يتصل ببنيامين نتنياهو. بحسب الأخبار الإسرائيلية لا يوجد أي خبر أمريكي أو أي مصدر أمريكي يتحدث عن هذه المكالمة حتى وقتنا هذا، ولكن الحديث هنا من شبكة فقط CNBC أتحدث عن عدم وجود أي مسؤول أمريكي تحدث صراحة. شبكة CNBC أكدت بأن ترامب استفسر من نتنياهو على آخر التطورات الخاصة في لبنان، والجميع ينتظر أي نوع من الضغط على إسرائيل هنا من واشنطن حتى يصب في صالح المشكلة الأكبر والأعم، وهي مشكلة الاتفاق المنتظر مع الجانب الإيراني بعد تعليق الإيرانيين للمفاوضات بسبب الانتهاكات المستمرة في لبنان. ولذلك إسرائيل ربما تستغل عامل الوقت، وتستغل أن الاتفاق مع إيران ربما لم يبرم بهذه السهولة وهذه السرعة، وتريد أن تستغل هذه الظروف وربما تكسب بعض من المكاسب العسكرية وأيضا المكاسب الأخرى، في إشارة إلى الإبادة المستمرة في حق سكان جنوب لبنان، فضلا عن أن إسرائيل يوجد لديها مطامع اقتصادية بسبب الغاز الطبيعي المتواجد بوفرة في الجنوب اللبناني، ولا تريد فقط أن يكون هناك إبادة جماعية بالمعنى المعروف، بل تريد أن يكون هناك ربما نوع من المكوث طويلا حتى يكون لديها هيمنة على الغاز الطبيعي اللبناني على المدى الطويل. وهذا ما يتخوف منه بالمناسبة الكثير من الديمقراطيين هنا في واشنطن، ولربما يكون هناك صراع إسرائيلي أمريكي، ليس صراع بالمعنى المعروف، ولكن على الأقل سباق إسرائيلي أمريكي فيما يتعلق بالمزايا الاقتصادية التي يحظى بها جنوب لبنان، لا سيما الغاز الطبيعي المتواجد بكثرة. ولذلك الحالة الآن في واشنطن لا يمكن أن نتحدث على ضغط أمريكي على إسرائيل، ولكن فقط ضغط لتهدئة الظروف لخفض التصعيد وليس لوقف إطلاق النار كلية بالمعنى المعروف. وعد.

0: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. وفي إطار ما كنت تتحدث عنه عن يعني مباحثات أمريكية أو مقترح أمريكي تنقل أكسيوس عن مسؤول لبناني أن رئيس مجلس النواب اللبناني أبلغ واشنطن أن حزب الله مستعد لوقف كامل لإطلاق النار. إذن أكسيوس تنقل أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أبلغ واشنطن أن حزب الله مستعد لوقف كامل لإطلاق النار. أنتقل إليك حازم في طهران. الخارجية الأمريكية تقول إن من مصلحة إيران إطالة أمد الحرب في لبنان. ما أبرز المواقف التي خرجت من طهران اليوم تتحدث عن التصعيد في لبنان؟
1: إيران منذ البداية ومنذ دخول وقف إطلاق النار بعد حرب 40 يوما حيز التنفيذ كان شرطا أساسيا ضمن التوافقات الحاصلة في ظل الوساطة الباكستانية أن يكون هناك وقف إطلاق نار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. ومنذ الأيام الأولى كان هناك خلاف كبير حول ذلك، تأكيد إيراني باكستاني بأن لبنان جزء من هذه التفاهمات والتوافقات، وتفسيرات أمريكية مختلفة في ظل الضغوط الإسرائيلية بطبيعة الحال. اليوم وفي ظل هذه التهديدات الإسرائيلية وتوسيع نطاق العدوان الإسرائيلي على لبنان، شهدنا مواقف متقدمة من الجانب الإيراني منذ الصباح وحتى هذه اللحظة. سلسلة من المواقف جاءت على لسان المسؤولين الإيرانيين. الرئيس الإيراني في اتصال مع رئيسة وزراء باكستان وصف الأوضاع بالمقلقة جدا، وكانت الرئاسة الإيرانية حريصة على نقل ما أكدته رئيسة وزراء اليابان بأنها على تواصل مع الجانب الياباني على الجانب الأمريكي تحديدا. أيضا كان هناك مواقف لوزير خارجية إيران للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي قال بأن إيران تدرس السيناريوهات اللازمة لوضع حد لهذا العدوان الإسرائيلي على لبنان. وزير الخارجية الإيراني قاد حراكا دبلوماسيا واسعا، أجرى سلسلة من الاتصالات مع نظرائه في المنطقة والعالم، مع رئيس وزراء قطر وزير الخارجية، مع وزير خارجية باكستان، مع قائد الجيش الباكستاني كذلك، وأيضا مع وزير خارجية فرنسا، وزير خارجية بلجيكا، ووزير خارجية تركيا. وهذه الاتصالات مستمرة. الخارجية الباكستانية قالت بوضوح بأن الجانب الإيراني طلب استمرار الوساطة الباكستانية لنزع التصعيد في الوضع الراهن ودعم وقف إطلاق النار في ظل هذا العدوان الإسرائيلي على لبنان والتهديدات للضاحية الجنوبية. أيضا كان هناك مواقف لافتة للقادة العسكريين في إيران. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية قائد مقر خاتم الأنبياء وهي الجهة العملانية الأعلى في القوات المسلحة الإيرانية الذي قال أنه إذا ما استهدفت الضاحية الجنوبية سيتم استهداف المناطق الشمالية في إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية. وأيضا كان هناك مواقف لمستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية الذي أكد أن لصبر القوات المسلحة الإيرانية حدود تجاه الأوضاع في لبنان، تجاه استمرار الحصار البحري الأمريكي، ومواقف مختلفة. يمكن وضع كل هذه التطورات في سياق أن إيران انتقلت من مرحلة المفاوضات وهذا الاستمرار الطويل وهذا النفس الطويل في المفاوضات التي أعلنت وكالة تسنيم بأنها علقت بطبيعة الحال في ظل هذه التطورات، وتم وقف تبادل الرسائل مبدئيا. انتقلت إلى مرحلة من الفعل الاستراتيجي لأنها لا ترضى بأن يكون هناك يد عليا لإسرائيل في معادلات إقليمية أمنية في المنطقة، ولا ترضى بأن يستمر هذا الضغط على إيران، على حزب الله كحليف استراتيجي لإيران بطبيعة الحال، ولا ترضى بأن يستمر الوضع في جنوب إيران بهذا الشكل في ظل الحصار البحري الأمريكي. إيران شعرت بأن الأمور وصلت إلى نقطة يجب أن تنتقل فيها إلى مرحلة جديدة، وبالفعل كان هذا واضحا على لسان القادة العسكريين والمسؤولين السياسيين في إيران في ظل الحراك الدبلوماسي الواسع، خشية أن تندلع بطبيعة الحال الحرب مجددا، وهو ما لا يرغب به أحد. ولكن إيران تقول بأنها مستعدة لجميع السيناريوهات، وهي على تنسيق وتشاور مع حلفائها في المنطقة من أنصار الله الحوثيين الذين نقلت عنهم وكالة مهر استعدادهم لتفعيل ورقة باب المندب وعدم ترك لبنان وحيدا، وصولا إلى إغلاق كامل لمضيق هرمز وتفعيل كل إمكانيات ما تسميه إيران بمحور المقاومة بطبيعة الحال.
0: شكرا لك حازم كلاس من طهران. وننتقل لمتابعة الأوضاع الميدانية جنوب لبنان. إدمو، تأجيل قصف بيروت أو الضاحية الجنوبية لبيروت لا يلغي أن التصعيد جنوبا مستمر، وكنا تابعنا مجزرة في محيط مستشفى جبل عامل. ماذا في آخر التحديثات عن الأوضاع الميدانية؟
2: أبدأ من آخر التطورات الميدانية. وصلية صاروخية انطلقت من الجنوب اللبناني قبل قليل، ولكن لا نعلم ما إذا كانت هذه الصلية باتجاه مستوطنات شمالية أو باتجاه نقاط داخل الأراضي اللبنانية المحتلة ضمن ما يسمى بالخط الأصفر المحتل. ولكن على المستوى التطورات الأبرز التي حصلت اليوم، وإن كانت وتيرة الغارات أقل مما شاهدناه بالأمس، إلا أن غارة وحيدة داخل مدينة صور كانت كفيلة لإحداث دمار كبير، إحداث مجزرة في حي قرب مستشفى جبل عامل. وأيضا الخطر والضرر والأذية وصلت إلى المرضى الذين كانوا داخل هذا المستشفى، إضافة إلى الجسم الطبي والصحي. طبعا ليس هناك من حصيلة نهائية في هذا المجال، ولكن معاينة المكان يدل على غارات عنيفة. 3 صواريخ على الأقل استهدفت مبان محاذية لمستشفى جبل عامل، ما أدى إلى دمار كبير في المكان، تدمير مواقف السيارات، تدمير المباني ووصول الأضرار. شهدنا فجوات كبيرة داخل مستشفى جبل عامل، كان هناك هلع كبير. مسؤولون في الدفاع المدني قالوا بأن هناك حوالي 20 إصابة، بعضها خطير وبعضها مستعصٍ أيضا. وبالتالي نتحدث عن مجزرة، نتحدث عن عدم مراعاة الشروط الإنسانية والقواعد الإنسانية والقواعد القانونية التي ترعى احترام المستشفيات وترعى احترام الجسم الطبي والصحي والمرضى، خصوصا أن هناك مرضى كانوا في العناية الفائقة بأقسام دقيقة. وبالتالي غدا ستظهر النتائج الحصيلة النهائية لهذه الغارة التي استهدفت مبان قرب مستشفى جبل عامل وأحدثت أضرارا ودمارا كبيرا جدا. صحيح أنها غارة وحيدة، ولكن كانت كفيلة بإحداث دمار كبير يحاكي الدمار الذي كان قد سطره الاحتلال الإسرائيلي أو تسبب به الاحتلال الإسرائيلي خلال استهداف 3 مبان في حي داخل مدينة صور، ما أدى إلى دمار كبير أيضا. الغارات على صور كانت جزءا من غارات استهدفت قرى النبطية. كانت هناك انذارات ل16 بلدة في قضاء صيدا النبطية وأيضا قضاء جزين، وكلها كانت غارات ومعظمها في خارج جنوب الليطاني للبلدات المنذرة، خصوصا تلك الواقعة في قضاء صيدا وفي قضاء جزين. على مستوى التوغلات، الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يحاول الوصول إلى مرتفع قرب كفر تبنيت من أجل السيطرة عليه، وهو يشرف على مدينة النبطية. طبعا حزب الله كان قد أصدر بيانا شكك بما قد روج له الاحتلال الإسرائيلي من السيطرة على قلعة شقيف، وهو قال بأن مواجهات حصلت وحاول الاحتلال التقدم من الجهة الجنوبية، لكن مقاتلي ميليشيا حزب الله تصدوا له، انسحب إلى جهة وعرة الجهة الشرقية وتحت دخان كثيف، تسللت قوة إلى داخل القلعة والتقطت صورا، وأكد حزب الله بأنه سوف يتصدى وأن المواجهات مستمرة. واليوم جزء من بيانات حزب الله كانت تتحدث عن استهدافات للقوات الإسرائيلية في محيط قلعة شخيف وأيضا في دبين، حيث تقدم الاحتلال الإسرائيلي من الخيام ووسع الخط الأصفر المحتل. هنا في القطاع الغربي حتى هذه اللحظة لم يقم الاحتلال الإسرائيلي بأي محاولات للتوغل وتوسيع الخط الأصفر، علما أن مجد الزون تعرضت خلال الساعات الماضية لغارات عنيفة، أكثر من 10 غارات، سمحت لمصادر ميدانية لتقرأ وتحلل وتقول هناك مخاوف من أن يحاول الاحتلال البدء بعملية توسيع الخط الأصفر المحتل هنا في القطاع الغربي، أسوة بما فعل في قضاء النبطي.
0: شكرا جزيلا لك منصور، جنوب لبنان، مراسل التلفزيون العربي إدمو ساسين. الآن أرحب بضيوفي هنا للنقاش، سابين عواس الكاتبة السياسية في جريدة النهار والكاتب السياسي حسن الدر، أهلا بكما. يعني نحن أمام ضوء أخضر أمريكي في الجنوب وضغط في بيروت لوقف الهجمات أو تأجيله حاليا كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، كيف تقرأين هذا الضغط الأمريكي الغير متوفر دائما؟
3: يعني هو في الواقع يجب أن لا ننسى أنه عندما جاءت التهديدات الإسرائيلية الحادة اليوم لاستهداف الضاحية الجنوبية، هي تأتي عشية انطلاق جولة المفاوضات السياسية للمسار السياسي في واشنطن. لذلك أنا أعتقد أنه دخول واشنطن على الخط الآن هو لمنع انهيار هذه المفاوضات، لأنه اليوم أي ضربة قاسية أو حسب الكلام الإسرائيلي وحجم التهديدات الإسرائيلية بأنها ستكون كبيرة جدا، سيؤدي في اعتقادي إلى انهيار هذه المفاوضات، إلى وقفها من الجانب اللبناني. لأنه اليوم لماذا يذهب لبنان إلى المفاوضات؟ يذهب من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. فإذا كان سيذهب الوفد اللبناني إلى واشنطن ليجلس إلى الطاولة وبيروت تتعرض لهذا الحجم من القصف، لم يعد هناك من مبرر لهذه المفاوضات. لذلك
0: ولكن الرئيس عون قال إنه المفاوضات تتطلب وقت ولا تراجع عنها،
3: هناك تمسك
0: حتى تحت بشكل النار والتصعيد الإسرائيلي.
3: ولكن هناك فرق بين التصعيد، يعني اليوم ما يحصل في الجنوب هناك مواجهات قائمة رسمت فيها إسرائيل وحزب الله على السواء قواعد اشتباك جديدة، مواجهات توغل بري. اليوم الأهداف الإسرائيلية لم تعد تتوقف على، يعني إذا أردنا أن ننظر جيدا إلى الموقف الإسرائيلي أو الأطماع الإسرائيلية والطريقة التي تتوغل فيها داخل القرى والبلدات والتدمير والجرف وكل هذه يعني الممارسات، لم تعد فقط لنزع، يعني المبرر بات نزع سلاح حزب الله، ولكن إذا نظرنا جيدا نرى أنه هناك أبعاد أكبر. اليوم الحكومة اللبنانية والرئيس اللبناني متمسكان بشكل كامل بخيار التفاوض، لأنه بالنسبة لهما ليس هناك إلا المسار الدبلوماسي الذي سيتيح للبنان وقف النار. ولكن لننظر إلى الصورة الأكبر، اليوم لبنان يذهب وحيدا إلى المفاوضات، يعني ليس لديه أي إذا جاز حاضنة عربية حاضنة أوروبية.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: أمريكا أرادت أن يكون التفاوض من دون أوراق قوة، لماذا قبلنا؟ لماذا قبلت السلطة اللبنانية ورئيس الجمهورية بهذا السياق من التفاوض تحت النار، خلافا لموقفه ولمبادرته بأنه الشرط الأول كان وقف نار على مساحة لبنان كلها، وراح اكتفى بأن تكون في الضاحية الجنوبية التي فرضتها طيب. إيران وليس لبنان. كلمة أخيرة هنا، كلمة أخيرة هنا
7: سريع.
6: التواصل الأمريكي اليوم وروبيو مع الرئيس نمي بري أو المواقف مع الرئيس نمي بري يثبت أنه عاد التفاوض إلى من يملك زمام الأمور ومن يستطيع أن يفرض وقف إطلاق نار أو يضمن وقف إطلاق نار، وكل ما فعلته السلطة توهين للموقف اللبناني بدون أي ثمن.
7: يعني يعتبر أستاذ حسن أنه واشنطن سارعت للضغط على إسرائيل بعد الموقف الإيراني لتثبيت الدور الأمريكي في خفض التصعيد، وفي هذا الإطار نشير إلى هذا العاجل. الرئيس ترامب يقول: أجريت اتصالا مثمرا مع نتنياهو وأكدنا أنه لن يتم إرسال أي قوات إلى بيروت. إذن الرئيس الأمريكي ترامب يقول: أجريت اتصالا مثمرا مع نتنياهو وأكدنا أنه لن يتم إرسال أي قوات إلى بيروت، وأن الاتصال أيضا كان مثمرا مع حزب الله عبر ممثلين، واتفقوا على وقف جميع عمليات إطلاق النار. إذن ترامب يقول: أجريت اتصالا مثمرا للغاية مع حزب الله عبر ممثلين واتفقوا على وقف جميع العمليات. إذن
6: قوات شو؟ إرسال قوات شو إلى بيروت؟
7: ممكن يعني قوات برك طائرات لقصف بيروت أو حتى
8: لا أنا أعتقد أنه هنا لست أكيدة، ولكن إذا كان يتحدث عن قوات ربما الكلام الذي كان مطروح سابقا أنه سيكون هناك قوة متعددة الجنسيات ستأتي للانتشار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
7: على كل حال كل هذه التصريحات
8: أعتقد ذلك لست أكيدة، لأنه
7: كل هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشير إلى ضلوعه أكثر، يعني وكأنه نوع من السباق على يعني أن يكون لبنان ضمن المسار الأمريكي. وكان يتحدث أستاذ حسن أنه إيران يعني الدور الإيراني أو الموقف الإيراني أدى إلى ذلك، أليس واضحا أيضا أنه إسرائيل تستعمل لبنان كساحة للضغط على إيران؟
8: اليوم الدخول الإيراني على الخط ربما عجل بالإعلان صادر اليوم عن رئيس مجلس النواب، وأكيد يتحدث الرئيس بري باسم حزب الله، يعني لا يعلن موقف منفرد. اليوم الدخول الإيراني بالتهديد أنه إذا قصفت بيروت سنقصف شمالي.
7: طيب يعني بس لنستوضح أكثر التصريحات نعم. الأمريكية التي وردت قبل قليل، ننتقل مباشرة إلى واشنطن مع عبد الرحمن البرديسي. ماذا في تفاصيل ما قاله الرئيس ترامب؟ عبد الرحمن،
9: نعم وعد هذا البيان الذي تحدث عنه ترامب على منصة تروث سوشيال ذكر بأنه جمعته مكالمة جيدة للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكد أن القوات الإسرائيلية لن تذهب إلى بيروت، وأن حزب الله اللبناني لن يهاجم إسرائيل، وأن إسرائيل لن تهاجم حزب الله، ولكن في الحقيقة وعد، نحن اعتدنا على سماع هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن بعدها تنفلت الأمور، وما بعد انفلات الأمور بكل بساطة يتحدث المسؤولون الأمريكيون بأن إسرائيل يجب أن تدافع عن نفسها وأن يكون لديها بعض من الحقوق لتوجيه ضربات على ما يسمونهم إرهابيين في منظمة حزب الله اللبناني حتى تدافع عن أمن إسرائيل. ولذلك هذه التصريحات التي يتحدث بها رئيس البلاد، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بأن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وأن حزب الله لن يهاجم إسرائيل، يوجد عليها الكثير من الردود، بمعنى أننا رأينا مثل هذه التصريحات من قبل في عدة مرات، ليست مرة واحدة أو مرتين، لكن مرات عديدة، حتى ما يسمى بالهدنة ووقف إطلاق النار. نحن نعيش الآن في هدنة من وجهة نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى فيما يتعلق بالمناوشات المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. ولذلك لا يمكن أن نتحدث على أن هذا وقف كامل لإطلاق النار وهذه الهدنة سارية المفعول من الآن، لأن هناك في المعادلة إسرائيل، والتي دائما تتفنن في خرق وقف إطلاق النار، وهذا ما يقوله الكثير من الأعضاء الديمقراطيين البارزين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي. ولذلك ربما يكون هناك خفض للتصعيد، وهذا ما تحدثت به الخارجية الأمريكية للتلفزيون العربي، بأن هناك ضغط أمريكي لخفض التصعيد من الجانب الإسرائيلي بأن تقلل الضربات، ولكن ترامب يتحدث على أن الهجوم لن يحدث، بمعنى الهجوم ربما الكاسح الكبير الذي كانت تخطط له إسرائيل خلال الساعات القادمة. لا نعلم إن كان يقصد بأنه فعلا وقف كامل وشامل لإطلاق النار في هذه الأثناء، والجهود الدبلوماسية الأمريكية مستمرة ربما بسبب أن هناك موضوع أشمل وأعمم من وجهة نظر واشنطن، وهو الاتفاق مع الجانب الإيراني.
7: إذن في سياق ما تشرحه عبد الرحمن، يضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن ويقول اتفقنا على وقف إطلاق النار في لبنان. إذن ترامب يقول اتفقنا على وقف إطلاق النار في لبنان. وأعود إليك مرة أخرى عبد الرحمن، ما مدى ارتباط هذا بما نقلته أكسيوس وتحدثت عنه الخارجية الأمريكية أيضاً، من مقترح كانت قالت أنه ربما لن يوافق عليه نتنياهو؟ هل نحن إزاء موافقة إسرائيلية ربما على مقترح وقف إطلاق النار من الطرفين في لبنان؟
9: مسؤول أمريكي كبير صرح لأكسيوس قبل قليل بأن إسرائيل ربما لن تقبل هذه الورقة بوقف إطلاق النار وهذه الهدنة حتى وإن أوقف حزب الله اللبناني جميع الهجمات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي وضد الإسرائيليين. ولذلك الرئيس الأمريكي الآن يعلن ويقول أننا بصدد وقف إطلاق النار. هذه ليست المرة الأولى، وكنا نتحدث عن هذا الأمر، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية لا يمتلك زمام الأمور فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي، ولا يوجد لديهم القوة الضاغطة المعتادة من الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل لإلزامهم بهذا الأمر أو إلزامهم بوقف إطلاق النار بالطريقة المعروفة عالميا. وقف إطلاق النار أي وقف إطلاق النار، وليس مجرد خفض التصعيد. ولذلك هناك تباين كبير جدا، ربما يكون مقصود غير مقصود، من الإدارة الأمريكية عبر مسؤولين أمريكيين بارزين، وفي بعض الأحيان يعني يأتي لنا هذا التفسير بأن هناك حتى تباين في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتصريحات المسؤولين الأمريكيين البارزين فيما يتعلق بهذا الشأن، تحديدا الشأن اللبناني. والجميع ربما يتحدث على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحرك بسرعة، وتحرك بسرعة بسبب الجانب الإيراني، بأن الجانب الإيراني يقلقه كثيرا، خاصة بعد الإعلان عن وقف المفاوضات من قبل الجانب الإيراني بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، ربما يكون حرك ذلك الأمر الرئيس ترامب بمكالمة سريعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا سيما أن ترامب يريد سريعا أن يكون هناك هدنة ولو مؤقتة ولو فقط لمدة شهرين لإقامة كأس العالم، ويكون كأس العالم موجود في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا دون وجود حرب مستمرة بالمعنى المعروف مع الجانب الإيراني. وعند
7: على كل حال حتى الساعة هناك يعني التطورات الميدانية تشير إلى عكس ذلك، ولكن كيف نفهم التضارب بين التصريحات الخارجية الأمريكية منذ وقت قليل جدا وبين هذا الإعلان من الرئيس الأمريكي؟ يعني الخارجية الأمريكية كانت تقول إن الرد اللبناني مخيب للأمال وأن إسرائيل لن تقبل بوقف إطلاق النار، فكيف يعني تحولنا من هذه المواقف إلى وقف إطلاق نار؟
9: نعم، ربما وعد هناك في الأفق صفقة ما يتحدث عنها الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، ربما يكون هناك تطور. يعني إذا نظرنا إلى سرد الأخبار وسرد هذه التصريحات من المسؤولين الأمريكيين، آخرها جاء من رئيس البلاد رئيس الولايات المتحدة ترامب بأن هناك وقف فعلا لإطلاق النار، ولذلك ربما علينا أن نترقب إن كان هذا الوقف المقصود مثل الهدنة التي أعلن عنها ترامب منذ عدة أسابيع والجميع كان في حالة من النشوة بأن هناك على الأقل وقف كامل لإطلاق النار، ومن بعدها بقليل استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني وعلى لبنان.
7: نعم.
9: ولذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه التصريحات ربما لديه
7: وأن الخارجية
9: نوع
7: قالت من المقترح الأمريكي يهدف إلى تهيئة الظروف من أجل الوصول تدريجيا إلى وقف إطلاق نار. ابقى معنا عبد الرحمن في واشنطن، سننتقل إلى القدس مع مراسلنا عبد القادر عبد الحليم لنرى هل هناك أي إعلان إسرائيلي حول هذا الموضوع. عبد القادر،
4: حتى اللحظة لا بيانات من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أو من رئيس الوزراء بنفسه الذي كان في ساعات ظهر هذا اليوم يوعز للجيش، كان يتحدث عن إعازه للجيش هو ووزير الأمن إسرائيل كاتس بتنفيذ هجمات في الضاحية الجنوبية لبيروت. كانت تقارير إسرائيلية هيئة البث الإسرائيلية قبل حديث ترامب بنحو ساعة تحدثت عن
10: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
11: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
12: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
13: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
14: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
15: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
16: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
17: أصل القهوة مذاق،
16: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
10: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
4: نتيجة تذكر لأنها ستمنع حزب الله من توجيه ضربات نحو البلدات المختلفة شمالية إسرائيل، مع ضمان بقاء قوات الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة داخل الأراضي اللبنانية، لأن كل الحديث الحالي لا يتضمن أي حديث عن انسحاب إسرائيلي فعلي من النقاط التي تقدم إليها جيش الاحتلال.
7: ونذكر بأن هيئة البث الإسرائيلية كانت نقلت منذ قليل بأن قصف الضاحية الجنوبية لبيروت قد تم تأجيله، ويعني لم يتم إلغاء خطة مهاجمة بيروت.
4: وعد هذا ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية قبل أن يتحدث الرئيس الأمريكي ترامب عمليا عن إلغاء القصف بصورة أو بأخرى. حين يتحدث عن وقف لإطلاق النار من كافة الجهات، هو يعلن إلغاء هذه العملية، إلغاء ما كان مقررا إسرائيليا وما تم الحديث عنه بصورة رسمية من المستوى السياسي. كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية أجمعت أن محادثة ترامب ونتنياهو هي محادثة مهمة فيما يتعلق بالملف اللبناني. أيضا السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة لايتر كان متواجدا في أحد الاجتماعات أو أحد المنتديات في الولايات المتحدة، وخرج طلب إذنا للخروج من ذلك المؤتمر على ما يبدو على خلفية هذه المحادثة بين نتنياهو وترامب، وكان ذلك قبل دقائق فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بالتالي من الواضح أن الولايات المتحدة نتيجة أمور معينة تغيرت تغيرات دراماتيكية في فترات زمنية قصيرة. إذا عدنا إلى التسلسل الزمني، تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتنياهو عرض على ماركو روبيو أول أمس وزير الخارجية الأمريكي مسألة طلب توجيه ضربات نحو العاصمة اللبنانية، أي نحو الضاحية الجنوبية لبيروت، وأن الجانب الأمريكي أبدى انفتاحا معينا تجاه هذا الطلب دون أن تؤكد أنه قبل الطلب. اليوم خرج نتنياهو وكاتس بهذا التصريح. القناة 12 الإسرائيلية تحدثت في الكواليس أن الجيش لم يكن يعلم بأن هذا الإعاز سيأتي، وبالتالي لم يكون مستعدا لتنفيذ ضربات بصورة فورية بهذا الشكل. وتحدثت عن أنه خرج أيضا حتى قبل أن تأخذ إسرائيل إذنا نهائيا أو ضوءا أخضر نهائيا من الولايات المتحدة. ويبدو أن المحادثات التي تلت الإعلان الإسرائيلي هي ما غيرت من الأمر، سواء محادثات لبنانية أمريكية. كان هناك حديث عن أن نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني كان في مباحثات مع الأمريكيين، وكذلك المباحثات الإسرائيلية الأمريكية التي تكللت بهذه المحادثة الهاتفية بين ترامب ونتنياهو ليعلن بعدها عن وقف لإطلاق النار من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
7: بانتظار أي موقف في إسرائيل تعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار في لبنان، شكرا لك عبد القادر عبد الحليم، وشكرا عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. أيضا سنعود إليكما فور ورود أي جديد. أعود إلى النقاش، يعني هذه المفاجأة السارة من ترامب، ولكن لنحاول فهمه، هو يخالف الخارجية الأمريكية ويخالف أيضا التصريحات الإسرائيلية حتى وقت قصير، فتعليق سريع.
8: يعني شوف، إذا نظرنا إلى العواجل يعني التي تأتي، أولا أريد فقط أن أعلق على كلامه عن قوات إلى بيروت. أعتقد أنه يقصد أنه لن يكون هناك توغل إسرائيلي حتى بيروت، أعتقد أنه هذا هو الذي قصده.
7: هو قال أن القوات كانت في طريقها إلى بيروت يعني وعادت.
8: فهذه بفتكر يمكن يجب إيضاحها، لأنه ستلتبس على
6: الطائرات كانت بطريقة للقصف ورجع.
8: ربما ما بعرف شو قصد قوات جوية ربما، أو بكل الأحوال عندما ننظر إلى نقرأ العواجل نرى أن الاتصال بين ترامب ونتنياهو استغرق ساعة من الوقت.
7: نعم.
8: ثم قال أنه تواصل مع مسؤولين، يعني عبر مسؤولين رفيعين
7: مع حزب
8: عن حزب الله، علما أنه ندرك تماما أنه ليس هناك أي اتصال يتم بين أمريكيين والحزب بسبب الحظر الموجود على الحزب. ما يعني أنه هناك ما يتحرك بشكل سريع الليلة من أجل تفادي الانفجار الكبير، ودخول إيران على الخط أعتقد بطريقة التهديد أنه نهدد المستوطنات الشمالية إذا تم استهداف الضاحية. هذا لا يعني أنه هذا التحذير أو هذا التهديد أخاف أو أزعج الأمريكيين، ولكن المقلق فيه أنه سينقل ساحة الصراع إلى بيروت إلى لبنان، وهذا أمر نخشاه كثيراً لأنه تكون المفاوضات تجري بإسلام أباد في مرحلة لاحقة، فيما القصف والضرب يتم وتبادل الرسائل يتم في لبنان. ولكن أريد فقط أن أعود إلى ما تفضل به أستاذ في بداية الحديث، لأنه ما تسنى لنا الوقت أنه نعلق فيه، أنه السلطة ماضية في الذهاب إلى المفاوضات. أنا دائماً أسأل السؤال، ما هو البديل؟ ماذا لدينا من بديل غير المسار الدبلوماسي وغير الموقف الرسمي، علماً أنه هذا الموقف الرسمي الذي يتمسك به رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كان تم بالتوافق وبإجماع بينهما وبين رئيس مجلس النواب عندما كان يوافق على التفاوض غير المباشر. هلا وصلنا الى تفاوض مباشر، انه جلسنا على جلس الوفد اللبناني الى جانب
6: ولكن
8: اليوم الوقف اطلاق النار لن يتمكن لبنان من تحقيقه اذا ما جلس على الطاوله.
6: هل حققه بجلوس على الطاوله؟
7: طيب كان ايضا من ضمن
8: ليس لدينا بديل عندما نقول عندما من ضمن تصريحات ترامب
7: التي تحدث عن وقف اطلاق النار، تحدث عن ان المفاوضات مع ايران تجري بسرعه بوتيره سريعه بعد ان كان يقول انه غير مستعجل. فهل هذا ربط بين وقف اطلاق النار والمفاوضات في ايران؟
6: بدايه عندما نقول ما البديل عن التفاوض، اذا كان التفاوض مع وقف اطلاق النار بنقول ايه صح، ولكن تفاوض مباشر ومجازر وقتل وجرائم حرب وإبادة ومنقول لا بديل إلا التفاوض، لا.
8: لا أنا أسأل ما هو البديل؟
6: البديل موقف،
8: أعطيني بديل آخر، لأنه نحن نحمل الدولة اللبنانية أنه هي متراجعة أو متراخية عن موقفها، حرام يعني أنه هذا من الظلم.
6: الدولة اللبنانية تشرع ما تقوم به إسرائيل بهذا التفاوض
8: المباشر؟ لا أبداً أبداً، لا تشرعه أبداً.
6: بكل الأعراف عندما أجلس مع من يقتلني،
8: عندما أجلس مع ما
6: يقتلني فأنا أشرع بما يقوم به. كلام رئيس الجمهورية اليوم عندما تحدث عن حق إسرائيل، الحق المشروع، يعني حجة الحق، عندما تحدث عن حجة الحق بالدفاع عن النفس، هو أكد هذا الحق في بيان الخارجية الأمريكية ب 16 نيسان. هذه المسألة الذهاب، والرئيس المبري كان ضد التفاوض المباشر وضد التفاوض تحت النار، تفرق كثير في تفاوض تحت النار وفي تفاوض مباشر.
8: دعني أقول لك بكمل لو سمحت، لا يتم شيء من التفاوض ولا ما عم بيصير شيء على طاولة واشنطن إلا بخطوط مفتوحة مع لبنان ومع الرئيس بري تحديدا.
6: رئيس الجمهور غير صحيح، الرئيس بري كلام واضح.
7: طيب حتى لو اليوم حصل وقف لإطلاق النار، خلينا نستفيد من الوقت مجد. ما يكون بس
6: عم تحمل الرئيس بري ما نفاه بشكل مباشر عندما سئل عن الاجتماع الأمني، قال ما بعرف ولا بدي أعرف شو عم بيصير. وعندما قال بموقف لرئيس الجمهورية، أعنف موقف يمكن، عندما اتهمه رئيس الجمهورية بأنه ينسق معه، مش بحمله بقول يعلم، لا يعلم ولا يريد، وضد هذا المسار.
7: على كل حال
6: بس عفوا شوي،
7: في أول جلسة من المفاوضات
6: من يقيم وزنا لهذه السلطة؟ اليوم التواصل مع الرئيس المبري، عم بسأل مين؟ التواصل مع الرئيس المبري ومع إيران، من يقيم وزنا لهذه السلطة؟
7: إذا وقف اطلاق النار،
6: هل تستطيع هذه السلطة؟
7: خلينا بس نستفيد من الوقت، لأن هناك بند في يعني اتفاقية وقف اطلاق النار التي نتجت عن يعني الجلسة الأولى للمفاوضات، تمنح بموجبها الدولة اللبنانية إسرائيل حق التحرك بحرية تحت بند الدفاع عن النفس.
6: فهل
7: سيكون هذا الأمر ساري في حال فعلا نحن أمام وقف إطلاق نار جديد؟
8: أنا بس
7: لا ما بدنا نعلق على بعض، لأنه بعد ما ثلاث دقائق نريد إجابة عن هذا السؤال.
8: ولكن عندما نقول أنه من يعطي وزن لهذه السلطة، ما هي لما بتكوني أنت بشرتي بالحرب وأنت التي استهدفت إسرائيل وأعطيت الزريعة لإسرائيل لأن تدخل وأن
18: راديو الحرية
19: 92.7 FM
20: وأول أرض

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: تدخل بعد إخماد النيران هذا الشارع، يعني هو كان شارع أيضا يعش بالحياة، كان يعش بعائلات تأتي من أجل زيارة المرضى، ونشاهد الآن كيف تحول إلى منطقة منكوبة بالكامل. المحلات تدمرت، المباني تضررت، وأيضا سوف نقترب أكثر من مستشفى جبل عامل الآن من أجل متابعة الأضرار عن قرب. الأضرار عن قرب يعني تعني حجم الخطر الذي بالتأكيد عاشه الممرضون والممرضات والجسم الطبي داخل المستشفى. سوف نحاول الدخول الآن لإظهار الأضرار التي لحقت بالمبنى في الداخل. طبعا يعني هم طلبوا عدم مقابلة أحد، ولكن سوف نحاول على قدر ما تسمح الأمور التقنية لإظهار حجم الضرر الذي لحق والخطر الذي لحق بالجسم الطبي بالمرضى بالمواطنين. طبعا حال هلع المستشفى عادة هي تكون محمية، ولكن مع الغارات الإسرائيلية ليس هناك من حماية. طبعا الأقسام يعني الأقسام العلوية كانت عاشت ضررا كبيرا، وطبعا نشاهد حالا هنا من الهلع من الإرباك للمواطنين. وطبعا سوف نحاول عدم الدخول أكثر لعدة أسباب، أولها يعني أسباب أخلاقية تتصل بخصوصية بعض المرضى ربما خرجوا من غرفهم، وأيضا لأسباب تقنية ربما لن نستطيع يعني أن نعطي صورة واضحة من الداخل نتيجة المشاكل التقنية المتصلة بالإرسال. وطبعا من المستشفى الآن يمكن أن نشاهد المبنيين الأساسيين اللذين تم تدميرهما من قبل الغارة الإسرائيلية، موقف السيارات الذي تشاهدونه الآن، الدخان يتصاعد. هذان المبنيان في هذا الشارع مواجهان تماما لمستشفى جبل عامل، ربما لا يبعدان أكثر من 20 مترا فقط، وبالتالي لذلك كانت الأضرار كبيرة والخطر كبير على المرضى وعلى الجسم الطبي والجسم الصحي داخل المستشفى.
3: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن المفاوضات بين بلاده وإسرائيل تحتاج إلى وقت، وإن المشكلة لن تحل في لحظات، مضيفا أن المفاوضات قد تتعرقل أو تتأخر عن بلوغ هدفها إلا أنها تسير. أضاف عون أن الجيش اللبناني لم يعلن نزع السلاح أو خلو منطقة الجنوب منه، مشددا على أن إخلاء الجنوب من السلاح يحتاج إلى وقت في ظل الطبيعة الجغرافية للأرض. أشار عون في تغريدة له إلى أن الصواريخ التي أطلقت في بداية الحرب في فبراير الماضي كانت من منطقة شمال الليطاني. كما هاجم الرئيس اللبناني إسرائيل مؤكدا أنها لم تساعد في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وأنها لم تنسحب من النقاط الخمس، وأنها مستمرة في عملياتها العسكرية وقصفها للقرى بحجة الدفاع عن النفس. في غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة ثان جراء استهداف إسرائيلي لدراجة هوائية في مخيم البريج وسط القطاع. وذكرت المصادر أن الطواقم الطبية نقلت الضحيتين إلى مستشفى العودة. أفادت مصادر مطلعة على مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أن وفدا مفاوضا من حركة حماس سيعقد جولة مباحثات جديدة مع الوسطاء في مصر الأربعاء. وقال مصدر قريب من حماس إن الحركة وفصائل فلسطينية تلقت دعوة من مصر للمشاركة في المحادثات، مشيرا إلى أن الوسطاء قدموا أفكارا بشأن مقترح جديد معدل لتنفيذ وقف إطلاق النار يكون مقبولا من حماس وإسرائيل. وبحسب المصدر ذاته فمن المتوقع أن يصل وفد حماس برئاسة خليل الحية ووفود الفصائل الأخرى إلى القاهرة غدا الثلاثاء. كما قال المصدر إن حماس ترى أنه يمكن تحقيق اختراق إذا لم تضع إسرائيل عقبات جديدة. من مدينة غزة معنا إياد القرى، صحفي والمحلل السياسي. أستاذ إياد أهلا بك معنا. نود أن نفهم بداية ما الذي يمكن أن يحمله أو يحمله اجتماع الفصائل هذا الجديد في مصر، وما الذي يجري تباحث بشأنه؟
4: أسعد الله أوقاتكم. الوفد الفصائل في القاهرة، في حال وصل إلى القاهرة ستكون هناك نقطة رئيسية مهمة، هي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أكتوبر الماضي. 20 نقطة التي تضمنها الإعلان الرئيس الأمريكي ترامب في ذلك الوقت هي بحاجة إلى تنفيذ. إسرائيل لم تلتزم بأي منها بالتنفيذ، تماطل وتخترق كل بنود الاتفاق. الفصائل تريد من الوسطاء بشكل واضح لا يقبل التأويل اتخاذ خطوات فعلية وحقيقية. أولاً وقف الانتهاكات الإسرائيلية على كافة الصعد، خاصة فيما يتعلق بتوسيع المنطقة الصفراء وانسحاب الجيش الإسرائيلي من هذه المنطقة، وفيما يتعلق بإدخال المساعدات وإعادة بناء البنية التحتية وبدء اللجنة الإدارية عملها بقطاع غزة. هذه القضايا على الأقل قضايا أساسية تريد الفصائل إجابات واضحة من الوسطاء كيف يمكن تنفيذ ذلك. هذا بتقدير الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الفصائل من خلال زيارة القاهرة، حتى لا تتكرر ما حدث قبل 3 أسابيع في حينما تمت المباحثات في القاهرة بين حركة حماس تحديدا والمدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلودوف الذي تملص لاحقا مما تم الحديث والتفاهم عليه في القاهرة. هذا بالنسبة للفصائل على صعيد أنها يمكن أن نقول ليست متشائمة كثيرا، لكن هي تبذل جهد كبير باتجاه محاولة الضغط على الوسطاء لوقف هذه الانتهاكات في ظل الحالة الموجودة إقليميا والتوتر الإقليمي. أن يكون هناك جزء من هذه الحالة هي وقف الاعتداءات الإسرائيلية للجميع بتابعها خلال 2 أسبوع الأخيرين، وتصاعدت في عمليات اغتيال لكبار قادة المقاومة في غزة وقتل المواطنين الفلسطينيين كما حدث اليوم وعلى مدار الأيام الأخيرة بشكل متصاعد، إضافة إلى أمر مهم وهو تهديدات نتنياهو فيما يتعلق بتوسط المنطقة الصفراء عمليا إعادة احتلال 70% من مساحة قطاع غزة. هذه الجوانب أو هذه القضايا بتقديري ستكون حاضرة وبقوة، وقد تكون الفصائل بحاجة إلى إجابات فعلية من مجلس السلام ممثل بميلدينوف ومن خلال الوسطاء وتحديدا من خلال الولايات المتحدة كيف سيتم التعاطي مع استمرار هذه الحالة في قطاع غزة.
3: طيب، كنت ذكرت بأن هناك يعني نوع من التفاؤل أو دعنا نقول عدم التشاؤم لدى الفصائل الفلسطينية في المقدمة حماس. لماذا ترى حماس بأن هذا الاجتماع قد يحقق اختراق في القضايا العالقة التي يعني ما زالت على طاولة مع الطرف الإسرائيلي؟ الاحتلال لم يتغير، بل بالعكس إسرائيل تتغول وتتوغل في قطاع غزة، والوسيط هو نفسه، ومن يدير هذه المرحلة كلها هو نفسه، مجلس السلام الذي طلب من حماس تسليم السلاح ووضع الكثير من النقاط المرتبطة بحماس، لكن أغفل الجانب المرتبط بإسرائيل.
4: أنت بسؤالك لخصت عمليا الأزمة الحقيقية التي تواجهها كفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بأنه لم يعد هناك خيارات أمام فلسطين. كانت الورقة الأقوى هي الأسرى سواء كانوا الأحياء أو الأموات، والتزمت المقاومة تحت ضغط أنها تريد إيقاف الإبادة في قطاع غزة بأي شكل من الأشكال، وسلمت وسلمت للوسطاء هذه الورقة بشكل واضح والتزمت بما تم الاتفاق عليه. الآن الذهاب لما تحدثت عنه من هذه الخطوات هو فعلا الهدف، لذلك أنا لست متفائلا وحتى لست متشائما، أقرب إلى التشاؤل، بحيث أنه إذا كانت هناك صدق نوايا من الضغط على الوسطاء باتجاه تنفيذ على الأقل أولاً كما قلت وقف هذه الانتهاكات، يمكن أن يحدث تقدم حقيقي على الأقل خطوات. لكن هنا يجب أن ننتبه إلى أمر مهم، وهو أنه هل نتنياهو في هذه المرحلة على استعداد أن يقدم مبادرات حقيقية؟ هو قد يقدم في ظل حالة الانتخابات الإسرائيلية، قد يقدم على هذه الخطوة في حالة واحدة فقط، أن يذهب باتجاه اتفاق جزء منه سيحاول أن يرضي الرئيس الأمريكي ترامب أن هناك حراك في غزة، وتنفيذ خطوات بالنسبة للفلسطينيين إذا تمت بالرؤية الإسرائيلية ستكون خطيرة، هي مرتبطة بتنفيذ جزء إلى الاتفاق، بمعنى أنه ما تسرب على أو ما تصرح به الرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ومنسق اللجنة الرباعية، بحيث أنه تحدث عن إمكانية الذهاب إلى تنفيذ جزئي لتوني بلير تنفيذ جزئي لهذا الاتفاق، بحيث أن يتم إعادة الإعمار في المناطق الصفراء وتقسيم غزة بين غرب وشرق، وهذه السياسة والتي بشكل أو بآخر تتوافق مع تهديدات.
3: طيب
4: إطلاقاً إطلاقاً. وهذا يتوافق بالمناسبة مع تصريحات ميلدينوف ويتوافق مع تصريحات كاتس وزير الجيش الإسرائيلي الذي تحدث قبل 3 أيام عن قضية أنه أن مشروع وفكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لا زالت حاضرة، وهذا عمليا هو جزء من التهجير، لكن سيتم تزيين هذه الخطوات اللي تبدو وكأنه جزء من الاتفاق. هذا بالنسبة للفصائل الفلسطينية مرفوض تماما، وتحذر بشدة منه أي تنفيذ جزئي لهذا الاتفاق، سواء من خلال اللجنة الإدارية أو من خلال المجلس التنفيذي أو من خلال أي خطوة بهذا الاتجاه. التنفيذ الحقيقي للاتفاق يتم من خلال خطوات عملية تم الاتفاق عليها، سواء كان في المرحلة الأولى واستكمال ما يتم تنفيذه في المرحلة الأولى قبل الذهاب إلى المرحلة الثانية وما يطالب به الاحتلال الإسرائيلي في قضية تزع السلاح.
3: طيب إذا كان الوسيط غير قادر، خلينا نتحدث على المستوى الإقليمي على الأقل، على إلزام إسرائيل بتنفيذ وتطبيق استحقاقات المرحلة الأولى. على من التعويل الآن في الاستجابة مع أي طروحات فلسطينية من أي نوع كان؟ لأن الحديث الآن عن أن الصيغة التي تود بها إسرائيل نزع سلاح حركة حماس غير مقبولة، إنما هناك صيغة أخرى يمكن تقديمها. للتعويل على تقديم مقترحات جديدة، هل من الممكن أن يكون بداية للحل أو العودة إلى مسار الحل مجددا، يعني حلحلة المسألة؟
4: هناك 3 اعتبارات مهمة. الاعتبار الأول هو القدرة الوسطاء على إدارة ملف التفاوض، بحيث هل هناك قدرة على الضغط على الولايات المتحدة لتمارس ضغط على إسرائيل؟ هذا أمر مهم جدا. الجانب الثاني، الولايات المتحدة في هذه المرحلة في ظل ما حدث في لبنان، يحدث في لبنان وما يحدث مع إيران وغيرها، والذي يبدو أنه لازال هناك توجه أمريكي يرتبط بألا تخرج الأمور في غزة عن السيطرة والذهاب، سواء الاحتلال 70% أو قيام بعملية عسكرية احتلال واسع لقطاع غزة وغيرها، قد تكون الولايات المتحدة وتحديدا الرئيس الأمريكي ترامب غير معني بهذا الأمر. الاعتبار الثالث أنه إذا ما استمرت هذه الخطوات ودفع الفصائل الفلسطينية إلى الحائط وتعلن في مرحلة معينة عن انهيار هذا الاتفاق، هذه الاعتبارات الثلاث بتقديري حاضرة. لذلك وهذا توقع أن يحاول الوسطاء الجمع بين المتناقضات الثلاث، بحيث أنه عمليا يبدو المشهد وكأنه هناك تفاوض، يتم تنفيذ خطوات محدودة في هذا الأمر، وبالتالي الولايات المتحدة تساعد نتنياهو، وهذا يتحدث عنه بالمناسبة ترامب باستمرار، يساعد نتنياهو في العملية الانتخابية الإسرائيلية بعد 3 إلى 4 أشهر، وبالتالي يكون نتنياهو لم يحقق ولم ينفذ بشكل واضح حتى لا يتعرض لمعارضة شديدة وابتزاز من الأحزاب الإسرائيلية اليمينية المتطرفة. هذا لا يعني أنه هو يعني ليس يميني، لكن على الأقل يريد أن يحقق هدف بأنه استطاع أنه ينهي المقاومة في غزة، أن يطرح سلاح المقاومة للتفاوض، أن احتل 70% من قطاع غزة، وبالتالي يكون يذهب إلى صندوق الانتخابات بشكل قد حقق إلى حد ما بعض الأهداف.
3: شكرا جزيلا لك من غزة إياد القرة، صحفي والمحلل السياسي. في ضفة الغربية، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن السلطات الإسرائيلية تدفع بمخططات لبناء 2721 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.
5: مخططات توسيع الاستيطان في الضفة الغربية تسابق الزمن مع ترقب دفع السلطات الإسرائيلية بمخططات لبناء أكثر من 2700 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وهنا بمنطقة الأغوار أقام إسرائيليون بؤرة استيطانية في محافظة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة. منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو قالت إن مستوطنين شرعوا في إقامة بؤرة قرب بلدة العوجة في أريحا. هذا التمدد الاستيطاني يتزامن مع تصعيد أمني واقتحامات في الضفة. في مدينة الخليل اقتحم جيش الاحتلال منزل الشهيد أمجد النتشا الذي يتهمه بتنفيذ عملية دعس قرب مستوطنة غوش عتسيون، أسفرت عن جرح مستوطنتين. كما اقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرقي القدس، في حين مدد الجيش الإسرائيلي عدوانه على مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس في شمال الضفة الغربية لشهرين إضافيين، وذلك بموجب قرار موقع من قائد المنطقة الوسطى. وفي نابلس هدمت جرافات الاحتلال 6 محلات تجارية في سوق الخضار المركزي ببلدة بيتا. هذه هي المرة الثانية التي يهدم فيها الاحتلال المحلات خلال عام، بذريعة أن منطقة السوق مصنفة جيم بموجب اتفاق أوسلو وأنها قريبة من شارع يستخدمه المستوطنون. اقتحامات الاحتلال تظل ترافقها اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، لا سيما في المناطق الريفية والبادية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية.
3: أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة العوجة شمال مدينة أريحة شرقي الضفة الغربية. وقال مسؤول منطقة الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجة للتلفزيون العربي إن المستوطنين شرعوا بأعمال تجريف لإقامة البؤرة في المنطقة المستهدفة، حيث هجر أكثر من 30 عائلة منذ مطلع العام من تجمعي شلال العوجة والمليحات. وأكد أن إقامة البؤرة تأتي في سياق التوسع الاستيطاني الإحلالي، حيث أقام المستوطنون نحو 200 بؤرة على أراضي الضفة خلال السنوات 3 الماضية. معنا الآن من رام الله أمير داود، مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أهلا بك معنا. نبدأ لنسمع منك آخر التوثيقات فيما يتعلق بعدد المستوطنات، يعني أين وصلت إسرائيل بالذات، ثم هذا القرار عن الدفع بمخطط لبناء أكثر من 2700 وحدة استيطانية. لماذا يبدو بأن إسرائيل تسارع الزمن لتوسيع المستوطنات في الضفة في نظرك؟
6: هي فعلا هي تسارع الزمن، وتكاد تكون قضية مصارعة الزمن هي واحدة من السياسات البارزة الآن في حكومة الاحتلال في مسألة فرض الوقائع في الضفة الغربية أو في الأراضي الفلسطينية. اليوم عدد المستوطنات في الضفة الغربية وصل إلى 192 مستوطنة معترف بها من قبل حكومة الاحتلال، وتحظى بكافة الامتيازات التي تقدمها حكومة الاحتلال من بنى تحتية وأمن وتعليم وصحة، إضافة إلى طرق. نحن نتحدث عندما يتم الإشارة إلى مسألة الخدمات التي تقدم إلى المستوطنات، نحن بالضرورة نشير إلى أن هذه الخدمات تعني المزيد من التضييق على الوجود الفلسطيني، وبالتالي نحن نتحدث عن 192 مستوطنة منتشرة في الأراضي الفلسطينية تقابل بأكثر من 360 بؤرة استيطانية. والبؤرة الاستيطانية هي مشاريع مستوطنات، أي أنها الآن لا تحظى باعتراف حكومة الاحتلال في العلن، ولكنها مستقبلا حكومة الاحتلال تقدم الوعود من أجل تحويل هذه البؤر إلى مستوطنات تحظى بكافة الامتيازات. ودعينا لا ننسى أن هذه الحكومة، حكومة نتنياهو سموتريش بن كفير، قدمت قرارات بإنشاء 103 مواقع تضاف إلى 192 مستوطنة مقامة، وبالتالي هذه 103 مواقع تعتبر قرارات ناجزة ستقوم حكومة الاحتلال في المستقبل بتنفيذ الممكن منها. وبالتالي وبالعودة إلى قضية مسابقة الزمن، الآن دولة الاحتلال تعتبر هذه الظروف هي ظروف غير مسبوقة ولن تتكرر من أجل فرض أكبر قدر ممكن من الوقائع على الجغرافيا الفلسطينية، باعتبار أن هناك حرب إبادة وباعتبار أن هناك توترات إقليمية، وبالتالي الإعلام العالمي منشغل في مكان آخر، وبإمكانها أن تقوم يعني بما تشاء وبما تخطط له. القضية الأخطر أيضا أن كل الخطوط التي اعتبرت حمراء على مدار العقود الأربعة الماضية تجاوزتها حكومة الاحتلال هذه وذهبت بها بعيدا، والتي لم تبدأ عند مخطط إيوان الذي جرت عملية المصادقة عليه وطلع عطاءات من أجل التنفيذ الفعلي، بل ذهبت أيضا إلى مسألة تسجيل أراضي الفلسطينيين وإنفاذها من خلال الإدارة المدنية، أي من خلال جهة إسرائيلية. والكثير من القرارات التي اعتبرت في السابق بمثابة خطوط حمراء أقدمت ونفذتها واعتدت عليها دولة الاحتلال في تحد سافر، ليس فقط في مسألة حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، بل في تحد سافر لمنجزات ومخرجات الإجماع الدولي فيما يتعلق بحل الدولتين والحقوق الغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني أيضا.
3: طيب ماذا عن المناطق التي يختارها الإسرائيلي لتوسيع المستوطنات أو إقامة مستوطنات جديدة أو بؤر استيطانية في الضفة الغربية؟ نتحدث عن بيت لحم ضمن هذا المخطط الجديد، بيت لحم جنوب نابلس جنين والخليل. هل هناك من مغزى من هذه المدن؟ لأنها في النهاية مدن ذات طابع فلسطيني وهناك كثافة سكانية فلسطينية، لكن لأي درجة تتأثر أو يتأثر هذا الطابع مع الوقت؟
6: أولا يعني كل عملية توسعة استيطانية هي بالضرورة تؤثر بشكل كبير على الوجود الفلسطيني وعلى الحياة الفلسطينية. دائما ما نقول أن التوسعة الاستيطانية يعني مصادرة المزيد من الأراضي وقدم المزيد من حقوق الشعب الفلسطيني فيما يتعلق باستخدامات الأراضي وقدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الأراضي الزراعية واستخدامها والاستثمار فيها، وبالتالي هي من جهة تقوم بتوسعة المستوطنات وبناء مستوطنات جديدة، ومن جهة أخرى تقوم يعني بوضع وبإطباق المزيد من طبقات المعاناة على الشعب الفلسطيني. حكومة الاحتلال يعني دعينا أولا يعني لا نعزل قرار دراسة المخططات الجديدة والوحدات الاستيطانية الجديدة عن سياق ممتد ومتصاعد من مسألة دراسة المخططات التي تعني بالضرورة توسعة المستوطنات. أي أن دولة الاحتلال في الثلاث أعوام الماضية أجرت تغييرا جوهريا على طريقة عمل مجلس التخطيط الأعلى. في السابق كان جيش الاحتلال يضع مجموعة من المحددات والقيود على عمل مجلس التخطيط الأعلى ويخضع لاعتبارات سياسية. الآن سموتريتش حرر الإدارة المدنية ومجلس التخطيط من الاعتبارات السياسية، وأصبح بإمكان مجلس التخطيط أن يصادق ويدرس ويودع أكبر قدر ممكن وبلا حدود في حقيقة الأمر في مسألة يعني منح المستوطنين البناء الاستيطاني والتوسع على حساب الحياة الفلسطينية والأرض الفلسطينية والمقدرات الفلسطينية. وهذه قضية كانت قضية لافتة في السنوات الثلاث الماضية في كيف أفعلت دولة الاحتلال وأنفذت أكبر قدر ممكن من قرارات التوسعة الاستيطانية دون قيود تذكر ودون محددات تذكر من قبل المؤسسة الرسمية في دولة الاحتلال.
3: طيب أنتم في هيئة المقاومة الجدار والاستيطان طبعا تقومون بعمليات التوثيق، لكن هناك جانب مرتبط بوقف هذه الممارسات الإسرائيلية. يعني سمعنا عن الكثير من القرارات الأوروبية المرتبطة بمستوطنين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية، كان هناك يعني مجموعة من القرارات أو العقوبات أيضا فرضت على مسؤولين بعينهم. كيف يبدو التواصل بينكم وبين المجتمع الدولي؟ تسمعنا أستاذ أمير؟ يبدو بأننا فقدنا ضيفنا منا رام الله، شكرا جزيلا له. أستاذ أمير تسمعني الآن؟ طيب شكرا لضيفي من رام الله أمير داود، مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. الآن نكمل ما تبقى من أخبار. وكشفت أزمة إغلاق مضيق هرمز هشاشة الأوضاع المالية في العراق رغم تمتعه بثروة نفطية هائلة، فقد أدى الشلل المفاجئ إلى حركة التصدير عبر المنافذ الجنوبية إلى عجز مالي يهدد تمويل رواتب الموظفين، الأمر الذي يعزوه خبراء إلى افتقار العراق لصندوق سيادي يشكل مظلة مالية تحميه من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
7: بتراجع صادراته النفطية بنسبة 90% إثر إغلاق مضيق هرمز، وجد العراق نفسه محاصرا بين أزمة الجغرافيا والعجز المالي. فالمشكلة ليست مجرد تعثر ملاحي، بل محطة لتذكير العراقيين بضرورة العمل على تأمين صندوق سيادي يكون رافدا للحماية في الأزمات، وتكشف كيف تركت الحكومات المتعاقبة التي تجاهلت العمل عليه اقتصاد البلاد مكشوفا أمام الهزات الخارجية.
8: الكويت وقطر والسعودية وكل دول الخليج وكل دول العالم والأرجنتين تملك صندوق سيادي كبير جدا، فالعراق للأسف ما سلك هذا السلوك، وهذا حقيقة يعتبر تقصير كبير جدا، وهذا سبب حقيقي يرجع على سوء الإدارة المالية والنقدية للبلد، الفساد الكبير الذي يستشري في البلاد.
7: غياب المدخرات حول قلق الرواتب إلى واقع ملموس، وبحسب من يعنيهم الأمر فإن الإيرادات الفعلية هوت إلى 4 تريليونات دينار شهريا، في حين تتجاوز الالتزامات التشغيلية والرواتب عتبة 8 تريليونات. فجوة دفعت الحكومة نحو خيارات عالية المخاطر تتمثل في استنزاف الاحتياطي النقدي واللجوء للاقتراض. وأمام هذا الوضع يقترح خبراء تفعيل منافذ تصديرية نفطية عاجلة لتأمين إيرادات مالية إضافية تنقذ ما يمكن إنقاذه.
9: علينا أيضا تفعيل الاتفاق مع الإقليم والضغط على الإقليم من أجل استئناف الإنتاج النفطي عبر الإقليم، واللي يمكن أنه يضيف بحدود 200,000 برميل، وأيضا زيادة كميات الصادرات النفطية عبر الحقول الجنوبية إلى المنفذ الشمالي، ويمكن زيادة الطاقات التصديرية إلى أكثر من 500,000 برميل، وبالتأكيد هذا راح يضيف إيرادات إضافية.
7: حلول إسعافية قد تمنح الموازنة لو طبقت متنفسا مؤقتا، لكنها تصطدم بحقيقة مؤلمة لاقتصاد يفتقر لأي مصدات تحميه من الصدمات.
10: أزمة إغلاق مضيق هرمز التي ضربت صادرات العراق النفطية كشفت عن ثغرة حقيقية في استقراره المالي، فبينما احتمت جيران بصناديقهم السيادية، اختنقت بغداد بعجز الموازنة وقلق تأمين الرواتب، لتبقى السيادة المالية مرتهنة بعوامل لا يد لها فيها. حسام محمد علي، التلفزيون العربي، بغداد.
3: قال مصدر في وزارة النقل العراقية للتلفزيون العربي إن باخرة سويسرية تعرضت لضرر خارج منطقة المياه الإقليمية للعراق قبل مغادرة رصيف 21 في خور عبد الله. في السياق، قالت هيئة العمليات البحرية البريطانية إن انفجارا ضخما وقع إثر إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول جنوب شرقي مدينة أم قصر في العراق. وكانت الهيئة قد أطلقت تحذيراً أمنياً بعد تعرض سفينة شحن لهجوم في الخليج قرب ميناء أم قصر العراقي، وسط تحقيقات جارية بشأن طبيعة المقذوف المستخدم والجهة المسؤولة. الآن ننوه لهذا الخبر العاجل نقلاً عن وزير الأمن الإسرائيلي، يقول العملية البرية في لبنان متواصلة ولا تقييدات على عملياتنا. إذن هذا يبدو رد فعل على ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الآن يقول العملية البرية في لبنان متواصلة ولا تقييدات على عملياتنا، وسنحاول معرفة حقيقة هذا الموقف إن كان مرتبط بالعمليات العسكرية الميدانية أو كان أيضا مرتبط بالهجمات والقصف على لبنان بشكل عام، في سياق هذه المتابعة الخبرية مع مراسلينا في وقت لاحق. الآن إلى السودان، حيث يتفاقم الوضع الوبائي في ولاية غرب كردفان مع انتشار الكوليرا في مخيمات النازحين والقرى المعزولة، وسط تدهور الخدمة الصحية ونقص حاد في مياه الشرب الآمنة والمستلزمات الطبية، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة التفشي وصعوبة احتوائه.
11: بين مخيمات النزوح والقرى المعزولة في غرب كردفان يواصل وباء الكوليرا حصد مزيد من الأرواح في ظل نقص حاد في الرعاية الصحية والمياه النظيفة. الإصابات تتزايد والقدرة على الاستجابة الطبية تتراجع، بينما تتعالى التحذيرات من خروج الوباء عن السيطرة وانتشاره في مناطق جديدة في كردفان ودارفور. وفق مصادر طبية وغرف طوارئ محلية، امتد الوباء إلى مناطق فوجة والنهود والفولة والدبب وغبش ووادي بندا، حيث تسيطر قوات الدعم السريع في وقت تحولت فيه المراكز الصحية القليلة العاملة إلى وحدات عزل مكتظة. أكثر من 300 إصابة سجلت، بينها نحو 70 وفاة، وسط ترجيحات بأن الأرقام الفعلية أعلى بكثير بسبب صعوبة الوصول إلى المرضى ومناطق النزوح. يأتي تفشي وباء الكوليرا الحالي عقب 48 يوماً دون تسجيل إصابات، وبعد أشهر من إعلان وزارة الصحة السودانية انتهاء الوباء الذي كان قد ظهر في يوليو 2024 شرق البلاد، قبل أن يمتد إلى مختلف المناطق متسبباً في إصابة 125,000 ووفاة أكثر من 3,500 وفق بيانات رسمية. وضع متأزم قابل للانفجار في أي وقت، يحذر مسؤولون في وزارة الصحة السودانية، في ظل انتشار المخيمات وتباعد القرى وتلوث المياه وغياب الإصحاح البيئي وضعف الاستجابة الصحية، ما يرفع من احتمالات امتداد التفشي وفقدان السيطرة عليها، مع تسجيل أكثر من 200 إصابة في محلية النهود وحدها وعودة الكوليرا في إدارة فوجة قبل نحو 3 أسابيع وتضاعف الإصابات خلال الأسبوع الماضي في هذه القرى والبلدات. غرفة طوارئ غرب كردفان أشارت إلى صعوبة حصر الحالات بسبب غياب الوصول الطبي واعتماد بعض الأسر على العزل المنزلي وسط تحذيرات من امتداد الوباء إلى كردفان ودارفور. وبين تحذيرات العاملين في القطاع الصحي ومعاناة السكان اليومية، يبقى الحد من انتشار المرض وإنقاذ الأرواح تحديا إنسانيا عاجلا يتجاوز حدود الإمكانيات المتاحة في السودان.
3: الآن مشاهدينا نشير لهذه الأخبار العاجلة المتلاحقة، بداية بما يحدث في لبنان ميدانيا. مراسل التلفزيون العربي يقول بأن الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في معارك جنوب لبنان. ثم نشير لأخبار عاجلة مرتبطة ببيان صدر عن الخارجية القطرية. يقول هذا البيان: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جهود الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران. ويضيف هذا البيان: رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد دعم قطر لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الأزمة في المنطقة. أظهرت بيانات رسمية في كولومبيا أن المرشح المستقل اليميني ديلا إسبريلا يستعد لخوض جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية للبلاد أمام اليساري عضو مجلس الشيوخ إيفان سيبيدا، ويتبع المرشحان نهجين أو يتبعان نهجين مختلفين لمكافحة الجماعات المسلحة والعلاقة مع الإدارة الأمريكية.
12: إلى جولة إعادة تتجه انتخابات الرئاسة في كولومبيا. 3 مرشحين دخلوا مضمار التنافس، لم يحصل أي منهم على نسبة 50% من الأصوات اللازمة للفوز. أولهم أبيلاردو ديلا إسبريا تصدر السباق بأكثر من 43% من الأصوات بعد فرز نحو معظمها. حل خلفه إيفان سيبيدا بعد أن حصد نحو 41% من الأصوات، بينما أخفقت بالوما فالنسيا في الانتقال إلى الجولة الثانية، إذ لم تحصل إلا على نسبة 7% من أصوات الناخبين. نتائج رفضها الرئيس الحالي غوستافو بيترو، مشككاً في عملية الفرز ومعتبراً أن نتائجها غير ملزمة. وفي ضوء هذا الاستقطاب والتشكيك، شدد مسؤول كولومبي على أهمية الوحدة الوطنية.
13: اليوم هو وقت الوحدة الوطنية، اليوم هو وقت المسؤولية المؤسساتية، اليوم هو وقتنا جميعا للمضي قدما معا حتى نتمكن في 21 من تحديد من سيكون رئيس الجمهورية القادم.
12: سباق يبدو محتدما في جولة الإعادة بين المحامي إسبريا والناشط في مجال السلام سيبيدا. تنافس ليس بين مرشحين فحسب، بل بين نهجين. فإسبريا المعروف باسم إلتيغري أو النمر، توجهاته يمينية وموال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. له نهجه في مواجهة الجماعات المسلحة. وعد إسبريا بشن حملة قمع شرسة عليها على غرار الأسلوب الذي اتبعه رئيس السلفادور في حربه على العصابات، والتي أثارت اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان. أما سيبيدا فوعد بمواصلة أجندة الرئيس الحالي غوستافو بيترو التقدمية، يتبنى نهجا آخر لمواجهة الجماعات المسلحة، نهج قائم على التفاوض لإبرام اتفاقيات سلام، خطة من المرجح أن تتناقض بنحو حاد مع رؤية ترامب لأمريكا اللاتينية. لذلك فإن هذه الانتخابات قد تضع كولومبيا في مسارين متباعدين تماماً، وفي ذلك مؤشر للتحولات السياسية في القارة الأمريكية الجنوبية. مسار يساري وآخر يميني يسعى إلى التحالف مع الرئيس الأمريكي الذي تدخل في فنزويلا وفرض حصاراً على كوبا.
3: في ظل التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان، رأت صحف أجنبية أن مشكلة ترامب تكمن في الاعتقاد أن النزاعات المعقدة يمكن حسمها بضربات سريعة، فيما تثبت الوقائع أن إدارة الصراعات أصعب بكثير من إشعالها. تتابعون هذا التقرير، ويلقاكم بعد قليل جمال عسيديني. إلى اللقاء.
14: في صحيفة نيويورك تايمز رأى ديفيد سانجر أن ترامب دخل مرحلة الجمود في ملفات إيران وأوكرانيا وغزة بعد وعوده بتحقيق انتصارات سريعة وحاسمة، ولفت إلى أن الحرب على إيران كشفت أن تدمير الأهداف العسكرية أسهل بكثير من فرض نتائج سياسية دائمة أو إخضاع الخصوم، وينقل عن خبراء أن كل ذلك ينبع من سوء فهم جوهري للقوة الأمريكية، وأوضح أن خطأ ترامب يكمن في الاعتماد المفرط على الاتصالات وزيارات المبعوثين الخاصين وليس على الدبلوماسية التقليدية التي تضمن استمرار المحادثات. وخلص الكاتب إلى أن المشكلة ليست في القوة العسكرية الأمريكية، بل في الاعتقاد أن النزاعات المعقدة يمكن حسمها بضربات سريعة، فيما تثبت الوقائع أن إدارة الصراعات أصعب بكثير من إشعالها. صحيفة لوموند الفرنسية توقفت عند إعلان إسرائيل سيطرتها على قلعة شقيف في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الخبراء يشككون في جدوى سيطرة إسرائيل على القلعة التي تذكر باحتلال طويل ومكلف لجنوب لبنان انتهى دون أن تحقق إسرائيل أهدافها. كما نقلت عن باحثين أن الإسرائيليين يحاولون استغلال مكاسبهم الإقليمية، لكنها لن تؤدي إلى تحقيق أي نصر في لبنان ولا جدوى من إنشاء أي منطقة عازلة في الجنوب في ظل فاعلية الهجمات التي يشنها حزب الله بالمسيرات. ورأت الصحيفة أن السيطرة على قلعة الشقيف قد تكون ورقة أخرى في يد إسرائيل للضغط على الحكومة اللبنانية خلال المفاوضات المباشرة المقرر استئنافها في واشنطن. في صحيفة لوفيغارو الفرنسية أشار مراسلها إلى أنه بعد 3 أشهر من بدء الحرب مع إيران يحاول دونالد ترامب التوصل إلى حل تفاوضي يمكنه تقديمه على أنه انتصار، ولكن حتى الآن دون جدوى. فطهران تصر على حرمانه من تحقيق نصر دبلوماسي ولا تقدم له سوى حلول يصعب عليه قبولها، ورأى أن الرئيس الأمريكي لا توجد أمامه سوى خيارات سيئة، فالتسوية بشأن مضيق هرمز دون تنزلات إيرانية بشأن النووي ستكون بمثابة اعتراف بأن الحرب كانت بلا جدوى. أما التصعيد العسكري ومن ضمنه العمليات البرية فينطوي على خطر تحول هذه الحرب التي لا تحظى بشعبية أصلاً إلى أحد الصراعات التي لا نهاية لها والتي لطالما ندد بها ترامب. كما أن التعويل على الحصار لإجبار طهران على تقديم تنازلات قد يستغرق شهوراً في حين يتزايد الضغط على الاقتصاد الأمريكي بسبب ارتفاع أسعار الوقود. في صحيفة واشنطن بوست تحدث ماكس بوت عن تدمير ترامب لتحالفات الولايات المتحدة حول العالم، مشيرا إلى أن لدى الولايات المتحدة 51 حليفا بموجب معاهدات في جميع أنحاء العالم، لكن يبدو أن الرئيس الأمريكي عازم على تدمير هذه التحالفات. ففي أوروبا ألحق ضررا بالغا بالناتو عندما هدد بضم غرينلاند وعرقل تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا، كما صعد هجماته على الحلف لعدم بذله المزيد من الجهد لدعم الحرب المتهورة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وأضاف الكاتب أنه في آسيا يقوض ترامب أمن الحلفاء ويترك دولا مثل اليابان وكوريا الجنوبية تتساءل عما إذا كان سيتخلى عنها أيضا، ولفت إلى أن الحرب على إيران عرضت علاقات الولايات المتحدة مع دول الخليج للخطر أيضا، فقد أسفر الصراع عن أضرار جسيمة باقتصاداتها بسبب إغلاق مضيق هرمز والهجمات الإيرانية. ومما زاد الطين بلة قول ترامب أنه إذا تعاونت عمان حليفة الولايات المتحدة مع إيران في فرض رسوم عبور في مضيق هرمز فسوف يفجرها. ورأى بوت أنه مع استمرار الأوضاع على هذا النحو قد تصبح إسرائيل في نهاية المطاف الحليف الوحيد المتبقي للولايات المتحدة. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية كتب جيك ويلينغ عن التغيرات الميدانية والعسكرية في ساحة القتال بين موسكو وكييف، وأن الهجمات الروسية باتت تشكل ضغطاً أقل على الأوكرانيين مقارنة بالسنوات السابقة، وبات الأداء القتالي الروسي أقل حدة، فيما يتزايد التفاؤل في كييف بإمكانية الصمود حتى التوصل إلى وقف إطلاق نار. وأشار الكاتب إلى أن قناعة روسيا بأنها تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق الانتصار تراجعت بشكل واضح، تزامناً مع تقدم أوكرانيا على طول خط الجبهة وإحباطها للهجمات الروسية وتزايد شعور الجيش الروسي بضغوط الحرب. لافتا إلى أن تعزيز أعداد المقاتلين على خطوط المواجهة وتكثيف التدريبات للجنود حسن القدرات القتالية للقوات الأوكرانية، ورأى أنه لا توجد أي مؤشرات على أن بوتين غير رأيه بشأن إخضاع أوكرانيا، لكنه يبدو أنه بات مقتنعا بأن تحقيق النصر العسكري بعيد.
15: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة جديدة من تغطيتنا المتواصلة من التلفزيون العربي للأوضاع في الشرق الأوسط. نبدأها بتصريحات الرئيس الأمريكي منذ قليل دونالد ترامب، قال أنه أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أضاف ترامب أن نتنياهو أكد له أنه لن يرسل أي قوات إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وأن أي قوات كانت في طريقها قد أعيدت بالفعل. وفي السياق أكد ترامب أنه أجرى اتصالا جيدا للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى، واتفقوا على وقف إطلاق النار تماما، مشددا على أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وأن الحزب لن يهاجم إسرائيل. بدورها قالت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إن حزب الله يتبع توجيهات إيران ولا يضع مصلحة الشعب اللبناني في أولوياته. أضافت الوزارة في تصريحات للتلفزيون العربي أن طهران تسعى لإطالة أمد الصراع في لبنان، مشيرة إلى أن واشنطن طرحت مقترحا يقضي بوقف هجمات حزب الله مقابل امتناع إسرائيل عن التصعيد في بيروت في إطار جهود لخفض التصعيد تدريجيا ووقف الأعمال العدائية. وذكرت الخارجية الأمريكية للتلفزيون العربي أن الرئيس اللبناني دعم المقترح وسعى للتوصل إلى اتفاق بشأنه، في حين وصفت رد رئيس مجلس النواب بأنه مخيب للآمال. وفي هذه الأخبار العاجلة الآن، السفارة اللبنانية في واشنطن تقول السلطات اللبنانية تلقت موافقة حزب الله على مقترح أمريكي بوقف متبادل للهجمات. الإعلان أو البيان الآن للسفارة اللبنانية في واشنطن يؤكد بأن السلطات اللبنانية تلقت موافقة حزب الله على مقترح أمريكي بوقف متبادل للهجمات. ميدانيا، كثف الاحتلال الإسرائيلي استهداف المناطق في جنوب لبنان، ففي مدينة سور ومحيطها استهدف جيش الاحتلال أحياء عدة في المدينة وخلف دمارا هائلا فيها، بينما استهدفت إحدى الغارات محيط مستشفى جبل عامل. وقالت الوكالة الوطنية للأعلام إن غارة إسرائيلية على مفرق معركة المقابل المستشفى استهدفت مبنى وموقف السيارات وأسفرت عن عدد من المصابين. كاميرا التلفزيون العربي رصدت آثار الغارة الإسرائيلية واستمرار فرق الإنقاذ في البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.
2: دمار كبير حل قرب مستشفى جبل عامل، هناك غارة كنا على الهواء مباشرة عندما حصلت الغارة. عن بعد يمكن الحديث عن غارة عنيفة، ولكن عن قرب يمكن الحديث عن دمار كبير جدا حل في هذا الحي الذي هو قرب مستشفى جمل عامل. نتحدث عن تدمير أكثر من مبنى، دمار كبير حل في هذا المكان. ثلاثة مبان على الأقل هنا تم تدميرها، هناك مواقف سيارات، هناك دمار كبير حل في هذا المكان. وبعدها سوف ننتقل لنشاهد ماذا حل في مستشفى جبل عامل. طبعا هناك إصابات في هذا المكان وجرافات بدأت تعمل، كان هناك حريق عملت فرق الدفاع المدني على إخماده، ولكن أيضا يمكن الحديث عن أضرار كبيرة لحقت بمستشفى جبل عامل. نشاهد يعني كيف أن الدمار وصل إلى الغرف العائدة للمستشفى. هذه الصور التي سوف تشاهدونها الآن هي لمستشفى جبل عامل، ونشاهد حجم الدمار والفجوات التي وصلت إلى داخل الغرف وداخل يعني المبنى. تشاهدون هذه الصور، سوف أتحدث مع مسؤول دفاع المدني في سور، خبرنا كان في حريق في مباني كتير تضررت، في إصابات،
16: مبنيان سودو، مبنيان نزلوا بالكامل، موقف السيارات، المستشفى، أكثر من بال 15 ولا 20 ما بين حالات مستعصية جدا، اشتغلنا فيها سي بي ار، وزعناها على مستشفيات المنطقة، المستشفى ما قدرت تستقبل، في عنا بعض الشهداء بالمباني وبعدنا عملية الإنقاذ ما زالت شغالة. يعطيكم العافية.
2: شكرا. اذا يعني طبعا نحن بنحترم ضيق الوقت للمسعفين اللي عم بيعملوا على اخماد الحرائق، مثل ما حكينا عم نحكي عن 15 الى 20 اصابه، عم نحكي عن حجم دمار كبير جدا. بدات الاليات تتدخل بعد اخماد النيران. هذا الشارع يعني هو كان شارع ايضا يعش بالحياه، كان يعش بعائلات تاتي من اجل زياره المرضى، ونشاهد الان كيف تحول الى منطقه منكوبه بالكامل. المحلات تدمرت، المباني تضررت، وأيضا سوف نقترب أكثر من مستشفى جبل عامل الآن من أجل متابعة الأضرار عن قرب. الأضرار عن قرب يعني تعني حجم الخطر الذي بالتأكيد عاشه الممرضون والممرضات والجسم الطبي داخل المستشفى. سوف نحاول الدخول الآن لإظهار الأضرار التي لحقت بالمبنى في الداخل. طبعا يعني هم طلبوا عدم مقابلة أحد، ولكن سوف نحاول على قدر ما تسمح الأمور التقنية لإظهار حجم الضرر الذي لحق والخطر الذي لحق بالجسم الطبي بالمرضى بالمواطنين. طبعا حال هلع المستشفى عادة هي تكون محمية، ولكن مع الغارات الإسرائيلية ليس هناك من حماية. طبعا الأقسام يعني الأقسام العلوية كانت عاشت ضررا كبيرا، وطبعا نشاهد حالا هنا من الهلع من الإرباك للمواطنين. وطبعا سوف نحاول عدم الدخول أكثر لعدة أسباب، أولها يعني أسباب أخلاقية تتصل بخصوصية بعض المرضى ربما خرجوا من غرفهم، وأيضا لأسباب تقنية ربما لن نستطيع يعني أن نعطي صورة واضحة من الداخل نتيجة المشاكل التقنية المتصلة بالإرسال. وطبعا من المستشفى الآن يمكن أن نشاهد المبنيين الأساسيين اللذين تم تدميرهما من قبل الغارة الإسرائيلية، موقف السيارات الذي تشاهدونه الآن، الدخان يتصاعد، هذان المبنيان في هذا الشارع مواجهان تماما لمستشفى جبل عامل، ربما لا يبعدان أكثر من 20 مترا فقط، وبالتالي لذلك كانت الأضرار كبيرة والخطر كبير على المرضى وعلى الجسم الطبي والجسم الصحي داخل المستشفى.
15: والآن نتابع أيضا هذا البيان من سفارة لبنان بواشنطن، يقول المقترح الأمريكي يشمل وقف قصف الضاحية الجنوبية وامتناع حزب الله عن مهاجمة إسرائيل. إذن تأكيد لما تم تداوله سابقا، سفارة لبنان الآن تؤكد، سفارة لبنان بواشنطن تؤكد بأن المقترح الأمريكي يشمل وقف قصف الضاحية الجنوبية وامتناع حزب الله عن مهاجمة إسرائيل. نعود للتطورات الميدانية، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة 6 آخرين في جنوب لبنان. وأضاف جيش الاحتلال في بيان له أن 3 من الجرحى مصابون بجروح خطرة. ونتابع هذه التطورات الميدانية والسياسية مع مراسلين من واشنطن عبد الرحمن البرديسي ومن القدس المحتلة عبد القادر عبد الحليم. أبدأ معك عبد الرحمن من واشنطن بهذه البيانات الآن لسفارة لبنان في واشنطن، تأكيد لما تم الاتفاق عليه على ما يبدو، وأيضا نعود لما أورده وقاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وقف إطلاق النار.
17: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واتفق الجانبان على وقف الإطلاق النار وألا تهاجم إسرائيل جنوب لبنان، وألا يهاجم حزب الله أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي أو إسرائيل. ولذلك هناك نوع من خفض التصعيد تسعى إليه واشنطن، وربما ذكرت السفارة اللبنانية في واشنطن هذه التفاصيل بأنه سوافق حزب الله على هذا الطرح بأن يكون هناك وقف لهذه الهجمات وخفض مؤقت ربما للتصعيد، ولا نعلم إن كان يمكن إطلاق هدنة على هذا الأمر أم لا، خاصة أنه حدث منذ عدة أسابيع وكان هناك احتفال من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال بالتوصل إلى هدنة بين الجانبين، وبعدها بقليل انفلتت الأمور وكان هناك تصعيد لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية، ولذلك هناك تقليل من هذا البيان الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن ربما يعطى زخم ما بسبب أن هذا البيان الخاص بوقف إطلاق النار بين الجانبين بين إسرائيل وبين حزب الله أتى بعده تغريدة أخرى بعد 15 دقيقة فقط جمال، يتحدث عنها ترامب بأن المفاوضات استؤنفت مع الجانب الإيراني وتسير بوتيرة سريعة، وهي على ما يرام في إشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربط وقف إطلاق النار في لبنان مع المفاوضات بالإيرانيين، خاصة بعد تعليق المسؤولين الإيرانيين والقيادات الإيرانية بحسب وكالة الإعلام الرسمية الإيرانية علقوا وقف المفاوضات مع الجانب الأمريكي بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الجنوب اللبناني، ولذلك ربط سريعا الرئيس الأمريكي هذا الطرح لدينا بعد هذه التغريدة تلو التغريدة الأخرى، فقط ربع ساعة هي الفاصلة بين التغريدتين ليؤكد للجميع بأن المفاوضات مستمرة وتسير بوتيرة سريعة، وهذا ما يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجمال، بأن هذه المفاوضات للاتفاق على مسودة ما بين الأمريكيين وبين الإيرانيين أن تسير بوتيرة سريعة وسريعة جدا بسبب الحالة التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كانت الحالة الاقتصادية أو الرياضية بسبب كأس العالم، الكثير من الضغوطات على الرئيس الأمريكي فقط لمجرد التوصل لمسودة اتفاق مع الإيرانيين، وفي نفس الوقت الجانب الآخر اللبناني يغلي، لا نعلم إلى أي متى يمكن التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه التغريدة وهذا البيان الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأننا كما ذكرنا منذ عدة أسابيع رمى جيش الاحتلال الإسرائيلي عرض الحائط بكل هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس ترامب فيما يتعلق بالتوصل إلى هدنة مع حزب الله، ولكن السفارة اللبنانية في واشنطن تؤكد الآن بأن حزب الله لديه التزام بوقف هذا التصعيد حتى يكون هناك وقف أيضا للتصعيد الإسرائيلي وتصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية ووقف الاعتداءات المستمرة على الجنوب اللبناني، ولذلك حالة من الترقب إن كانت
15: يبدو أن الجنوب اللبناني مستثنى من هذا الاتفاق. عبد الرحمن، هل صدرت أي توضيحات من البيت الأبيض لما قاله ترامب خصوصا فيما يتعلق ب إرسال قوات؟ هو قال بأن قوات كانت في طريقها إلى بيروت وأنه تم إرجاعها، لا حديث أيضا عن وقف مثلا استهداف قصف بيروت، بالتالي ربما نقاط كثيرة لا تزال غير مفهومة حتى اللحظة.
17: صحيح جمال، لا يوجد توضيح في الحقيقة فيما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كان يتحدث على الطائرات الحربية الإسرائيلية التي كانت في طريقها لقصف مواقع في بيروت أم يتحدث على قوات برية على الأرض كانت في طريقها فعلا إلى غزو بري في لبنان. لا يمكن التنبؤ بما كان يقصده الرئيس ترامب، خاصة أن الرجل يتحدث بعفوية كبيرة جدا فيما يتعلق بهذه الأمور الدقيقة حتى هذه اللحظة ربما

0: فيما يتعلق باستمرار التصعيد حتى وإن لم يكن هناك وقف حقيقي لإطلاق النار بالمعنى المعروف دوليا، على الأقل خفض التصعيد من خلاله يستطيع ربما الاستمرار في المباحثات مع الجانب الإيراني.
1: ولا ضمانات واضحة من الجانب الأمريكي حتى الآن عبد الرحمن أيضا فيما يتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق. أشكرك عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. إلى عبد القادر. عبد القادر، عن أي قوات يتحدث الرئيس الأمريكي؟ هل صدرت أي بيانات أو توضيحات من الجانب الإسرائيلي أيضا بماذا وكيف تسمي إسرائيل ما تم الاتفاق عليه؟ ماذا يصدر من تصريحات هناك عبد القادر؟
2: جمال، رغم غياب التوضيح والتفصيل الأمريكي، لكن يمكن التخمين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقصد بطبيعة الحال القوات الجوية التي كان يفترض أن تنفذ هذه الغارات التي أوعز بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس ظهيرة هذا اليوم بصورة واضحة. كانوا أصدروا أوامر وليس استعداد لتنفيذ أوامر، إنما أصدروا أوامر بشن ضربات نحو الضاحية الجنوبية لبيروت. وترامب في تغريداته تحدث عمليا عن إلغاء هذه الأوامر وأن لا قوات في طريقها إلى بيروت، وإن كانت هناك قوات متجهة إلى بيروت فقد عادت أدراجها وفق ما جاء في تغريدته. لكن إن غاب التوضيح أمريكيا فكذلك في الجانب الإسرائيلي حتى اللحظة على مستوى رئاسة الوزراء الإسرائيلية لم يصدر بيان. عادة ما تلي اتفاقيات وإعلانات من هذا النوع بيان من رئاسة الوزراء الإسرائيلية يوضح بعض التفاصيل، يتحدث عن المكاسب الإسرائيلية وعن المقصد الإسرائيلي من تطبيق هذا الاتفاق. لكن من حضر مجددا كان وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي كان في لقاء مع القناة 14 الإسرائيلية وتحدث ببعض الأمور التي قد تكون صحيحة وقد لا تكون. نحن بانتظار أيضا أن نرى البيان الرسمي من رئاسة الوزراء الإسرائيلية. لكن كاتس في حديثه تحدث مثلا عن أن وفق ما يسوق له فترامب تبنى ما يقول إنها معادلة إسرائيلية، وعنوان هذه المعادلة هو وأن بيروت ستتعرض للقصف إن قصفت إسرائيل بصورة عامة، بما في ذلك يعني إن قصفت البلدات الحدودية. ليس بالضرورة أن يقصف عمق شمالية إسرائيل، إنما حتى البلدات الحدودية. بالتالي المعادلة الإسرائيلية الجديدة التي يقول كاتس إن ترامب تبناها عمليا بهذا الاتفاق هو أن بيروت ستقصف، ضاحية بيروت بطبيعة الحال إن قصفت إسرائيل بصورة عامة. تحدث عن أن عمليات الهدم في المناطق التي احتلها الجيش الإسرائيلي ستستمر، أن الجيش لن ينسحب من تلك النقاط، بل تحدث عن عدم وجود تقييدات تتعلق بالعمليات البرية داخل المنطقة الأمنية التي يتواجد فيها ووصل إليها بالفعل وتضم عشرات البلدات اللبنانية. نذكر أن الأيام الأولى لوقف إطلاق النار ما كان قد عمليا أدى إلى تصعيد الأحداث رويدا رويدا في تلك الأيام الأولى كان فعليا استمرار العمليات الإسرائيلية في مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي. في بنت جبيل كان قد وصل مثلا إلى بعض مقاتلي حزب الله وتغير الأمر إلى اشتباكات، ثم بعد ذلك قصف إسرائيلي إلى الشمال من مناطق تواجده، والأمر كان تدريجيا حتى اللحظة ما يقوله على الأقل وزير الأمن الإسرائيلي.
1: طيب الحديث عن الميدان
2: لا يبتعد كثيرا عن تطبيق وقف إطلاق النار السابق، لكن في نهاية المطاف جمال هذا حديث أولي. نحن بانتظار بيان رسمي
1: بانتظار هذا البيان الرسمي
2: أهم ربما حتى من كل البيانات لاختبار
1: من الجانب الإسرائيلي. وبالحديث عن الميدان عبد القادر تطرقت إلى ذلك، جيش الاحتلال أيضا أعلن مقتل ضابط وإصابة 4 آخرين و3 منهم بجروح خطرة في الجنوب اللبناني.
2: صحيح، الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل ضابط إسرائيلي وعن إصابة 7 آخرين، 4 منهم هم ضباط إضافة إلى 3 جنود، جراح 3 منهم وصفت بأنها خطرة. تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى زوتر الشرقية، بالتالي تشير مجددا إلى المناطق التي توغل إليها جيش الاحتلال مؤخرا عقب توسيع العمليات البرية. القتيل الأول صباح اليوم الذي أعلن عنه صباح اليوم كان أيضا قرب قلعة أشقيف وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية بالمناطق التي احتلها الجيش الإسرائيلي مؤخرا. والقتيل الثاني الذي أعلن عنه مساء اليوم في هجوم يعود إلى ظهيرة هذا اليوم هو أيضا ضمن المناطق التي احتلها الجيش الإسرائيلي مؤخرا خلال اليومين الماضيين، تحديدا خلال الأيام القليلة الماضية، تحديدا في زوتر الشرقية إلى الشمال من نهر الليطاني. تتحدث هيئة البث الإسرائيلية عن مسيرتين مفخختين أطلقتا نحو آلية إسرائيلية مدرعة في زوتر الشرقية، وأدى ذلك كما ذكرنا إلى مقتل أحد الضباط وإلى إصابة 7 آخرين بينهم

0: أربعة ضباط برتب مرتفعة، ثلاثة إضافة إلى ثلاثة من جنود الجيش الإسرائيلي، وثلاثة من بين ثلاثة من بين هذه الإصابات وصفت بأنها إصابات خطرة. إذا تحدثنا عن مجمل القتلى منذ وقف إطلاق النار مع هذا الإعلان يرتفع العدد إلى 15 قتيلا، 14 منهم هم من جنود جيش الاحتلال، إضافة إلى قتيل كان من المتعاقدين مع وزارة الأمن الإسرائيلي. أما عدد الإصابات ففاق 400 إصابة، نحو 140 من بينهم فقط خلال الأسبوعين الأخيرين. جمال،
1: شكرا لك عبد القادر عبد الحليم من القدس. وأذهب إلى بيروت مع السيد حسن قبلان عضو المكتب السياسي في حركة أمل. أهلا بك معنا سيد قبلان. ترامب يقول أجرى اتصالا جيدا للغاية مع حزب الله كما وصفه عبر ممثلين رفيعي المستوى، واتفقوا على وقف إطلاق النار تماما، هكذا يقول الرئيس الأمريكي. ما الذي تم الاتفاق عليه مع الرئيس الأمريكي، وهل حركة أمل كانت ضمن المشاركة في هذه التفاهمات؟
2: بداية مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. لم يمر حتى هذه اللحظة 80 دقيقة على هذه القنبلة من ذات العيار الثقيل التي ألقاها الرئيس ترامب، والتي يتم التعامل معها بحذر شديد ربطا بمواقف الرئيس ترامب المتسمة بالتردد والانقلاب والتغيير بين ساعة وأخرى. لكن ما يشي بأن الذي يجري وما قاله الرئيس ترامب ينم عن مسار وعن خطة تقضي بوقف إطلاق النار، هو أمر جدي، هو حجم ردود الفعل الإسرائيلية الرافضة والمستنكرة والمحتجة، وكأن الأمر في الملفات العسكرية والسياسية المتعلقة بالكيان الإسرائيلي أصبحت تؤخذ في واشنطن وليس في تل أبيب. هذا يشير إلى أننا بدأنا نتلمس مسار ممكن أن يفضي فعلا إلى وقف لإطلاق النار. بناء أو ردا بالمباشر على سؤالك أقول
1: نعم لو سمحت، نعم.
2: حركة أمل تحديدا لشخص رئيسي، رئيس مجلس النواب اللبناني الرئيس نبيه دري، باعتباره القيادي السياسي والمسؤول عن تنظيم سياسي وزعامة جنوبية ورئيس مجلس نواب لبنان، وهو ثقة حزب الله على وجه التحديد، يقوم أو أطلق الآن أيضا هذا المسار، شجع فعل كل قنوات التواصل مع المعنيين بكل هذا الملف. هناك الآن وفود في دولة قطر، تواصل مع المملكة العربية السعودية، مع جمهورية مصر العربية، أيضا مع السفارة الأمريكية في بيروت. كلام الرئيس ترامب عن اتصال بحزب الله يعني يشير إلى القناة المعني بها الرئيس نبيه بري عبر السفارة الأمريكية في بيروت. اليوم نحن بدأنا نسمع عن وقف لإطلاق النار، هذه كلمة جدا مطاطة تحمل الكثير من التأويل، لا يمكن لنا أن نتبين كل معانيه إلا بعد إلا الغد.
1: دعنا نحاول أن نفهم قبل ذلك سيد قبلان لو سمحت لي، دعنا نفهم أيضا ما تم الاتفاق. نعم، ما تم الاتفاق عليه. الرئيس الأمريكي يشدد على أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وأن الحزب لن يهاجم إسرائيل، ماذا يعني ذلك؟
2: بالضبط. الآن النائب عن حزب الله السيد حسن فضل الله أشار إلى ما يعني هذا المعنى أو يشير بهذا الاتجاه، أن الحزب يلتزم بوقف إطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية، كأنه أيضا يقول أن موقف الرئيس ترامب يتضمن فعلا وقف شامل لإطلاق النار على كل الجبهات وليس فقط ضد بيروت أو الضاحية الجنوبية. وإلا ما معنى استمرار الاستهداف الآن وأنا أتكلم معك غارة على بلدة البازورية؟ وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا، لكن غير وقف إطلاق النار، بالإضافة لوقف إطلاق النار، الأهم من وقف إطلاق النار هو فتح مسار يعيد النازحين، يعيد البناء، يطلق الأسرى، نعود إلى اتفاقية الهدنة وإلى القرار 1701. وإذا وقف إطلاق نار كمفردة عسكرية يعني إبقاء القوات في مكانها وترحيل وتأجيل كل الملفات الضاغطة في الواقع اللبناني وأولها ملف النزوح.
1: لو سمحت لي سنعود إلى ذلك سيد قبلان، ولكن قبل ذلك دعنا نعود إلى هذا الاتفاق. هل يعني ذلك بأن الجنوب اللبناني مستثنى؟ هل يعني ذلك بأن حزب الله لن يواجه أو لن يستهدف القوات الإسرائيلية التي تحتل الجنوب اللبناني الآن وتقوم بالقصف كما ذكرت منذ قليل وبعمليات الهدم والتقدم الميداني، أم أن الأمر يقتصر فقط على عدم استهداف المستعمرات والبلدات الإسرائيلية؟
2: واضح أن وقف إطلاق النار بحاجة إلى آليات، وهناك بروتوكولات تحكم كيف يعلن عن وقف إطلاق النار وكيف توجه القوات للالتزام بوقف إطلاق النار. عندما نقول وقف إطلاق شامل يعني وقف إطلاق شامل، لا يوجد إطلاق نار في ضد أي بلدة جنوبية أو لبنانية أو أي موقع من المواقع. بالمقابل حزب الله أعلن أنه يلتزم كما قال الرئيس نبيه بري بحال قال آتوني بوقف لإطلاق النار، والتزام حزب الله عندي، الضمانة هو الرئيس نبيه بري، لكن من يضمن إسرائيل التي اليوم ارتكبت مجزرة؟
1: طيب دعنا في حزب الله بداية الآن وفي المقاومة بشكل عام، هل يعني ذلك بأن المقاومة تقبل باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل مع قبول تواجد إسرائيل في المناطق الجنوبية وفي الجنوب واستمرار العمليات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني؟
2: حكما لا حزب الله لا الرئيس نبيه بري لا الوزير ولي جنبلاط، لا يوجد أي لبناني يقبل بوقف إطلاق نار يؤبد الوجود الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. وقف إطلاق نار جزء من مسار عام، هذا أمر مقبول، لكن وقف إطلاق نار وأن يبقى الإسرائيليون في الأماكن التي احتلوها، لن تجد أي لبناني يقبل في هذا الأمر بدءا من فخامة.
1: طيب بالتالي ما الذي تم الاتفاق عليه سيد قبلان؟ بالتالي ما الذي تم الاتفاق عليه إذن؟
2: أنا قلت لك لم يمضي 80 دقيقة على هذه القنبلة السياسية ذات الوزن الثقيل، وعليه تفاصيل الاتفاق حتى هذه اللحظة لم يتبدى منها الكثير، حتى بيان السفارة اللبنانية في واشنطن لم يشر إلى تفاصيل كثيرة، خاصة أن التفاصيل أيضا بحاجة إلى مفاوضات وإلى مختصين وغيره الكثير. لكن موقف الرئيس ترامب ربطا بالمأزق الكبير بالحرب مع إيران ممكن أن يشير إلى بدء فتح نافذة في هذا الجدار الصعب والقاسي.
1: طيب هل تم تقديم ضمانات للجانب اللبناني إلى حزب الله عبر الرئيس بري بالتزام إسرائيل بهذا الاتفاق، أو لا أدري ماذا تسمونه الآن هناك؟
2: واضح أستاذي الكريم، نحن بحاجة إلى سويعات كي نتبين تماما كل التفاصيل التي تجري، وهي ليس جرى، تجري الآن على هذا المسار. لكن ما يبنى عليه فقط، يعني هو العامل الإيجابي الوحيد، أنه رجل بحجم الرئيس ترامب هو الذي يلتزم بهذا الأمر، هو الذي يقوم بهذه المبادرة، هو أول من أعلن عنها. لكن حتى الرئيس ترامب مواقفه أداؤه كله يجب أن يتم التعامل معه بحذر شديد، وأن لا نفرط بالتفاؤل أقله حتى يوم الغد.
1: طيب إذا ما تحدثنا عن الضمانات مرة أخرى، ما الذي تطالب به المقاومة، ما الذي يطالب به حزب الله من الرئيس الأمريكي لأولا التزام إسرائيل بهذا الاتفاق، ثانيا فتح مسار كما تفضلت منذ قليل يعني ينهي الاحتلال الإسرائيلي وينهي الحرب بشكل كامل؟
2: الضمانات هي ضمانات لبنانية عامة، ليست ضمانات حزب الله لوحده، هي ضمانات الدولة اللبنانية، هي أسئلة الدولة اللبنانية، هي أسئلة المواطن رجل الشارع العادي في لبنان. الضمانات هي بأن تتوقف إسرائيل عن الاغتيال العام واليومي للمواطنين اللبنانيين كما جرى خلال 15 شهرا منذ توقيع اتفاق 27 نوفمبر عام 2024 حتى أدار عام 2026. القتل اليومي لمدة 15 شهر. اللبنانيون جميعا يسألون عن الضمانات، ضمانات عدم تجريف القرى كما كان سائدا.
1: طيب سنتحدث عن اللبنانيين والصوت اللبناني ولبنان الذي يدفع ثمن هذه الحرب والنازحين مرة أخرى، يعني كنا نتابع الصور على شاشة التلفزيون العربي اليوم للنازحين من الضاحية وغيرها من المناطق الأخرى، ولكن هيئة البث الإسرائيلية تحدثت عن تأجيل الضربة، تأجيل قصف ضاحية بيروت الجنوبية وليس إلغاء بشكل كامل. بالتالي مرة أخرى، يعني ما الذي سيمنع إسرائيل من تنفيذ تهديداتها إذا كانت أو أصبحت أو تغيرت الظروف وأصبحت مواتية لها لتنفيذ هذا التهديد؟
2: واضح. هذه الحرب بكل صراحة أقول هذه الحرب هي جزء من هذه الحرب التي تشان في منطقة الشرق الأوسط في الحرب الأمريكية ضد إيران. وبالتالي أنا أعتقد تماما أن الرئيس ترامب حريص على أن تنتهي الحرب مع إيران، وهو أشار اليوم إلى تسارع الخطوات الإيجابية بالمفاوضات، وهو بالتالي جاد بإقفال جبهة الجنوب كي لا تكون النافذة التي ينهار من خلالها كل الاتفاق، خاصة بعد أن استطاع الإيرانيون أن يجعلوا من ملف لبنان ورقة جدية على طاولة المفاوضات في إسلام أباد بالسوية مع ملف هرمز والصواريخ والنووي وغيره الكثير.
1: طيب هناك من يرى عكس ذلك سيد قبلان، سنتحدث عن ذلك، ولكن دعني أعود معك إلى ما تم الاتفاق عليه. وكانت هناك تصريحات أيضا لوزارة الخارجية الأمريكية لتلفزيون العربي من ضمن ما قالتها وصفت رد رئيس مجلس نواب نبيه بري بأنه مخيب للآمال. ما هو هذا الرد الذي قدمه الرئيس بري والذي كان مخيبا للآمال بالنسبة للأمريكيين؟
2: الأمريكيون حاولوا من خلال العقوبات التي فرضوها على الحلقة اللصيقة بالرئيس نبيه بري وعلى قيادات في حركة أمل أن يمارسوا ضغطا عليه كي ينسحب من موقعه الوطني الملتزم الجنوبي الشيعي باعتباره رئيس تنظيم سياسي كبير في لبنان مقاوم تحت عناوين وضغوطات. الرئيس نبيه بري مر بظروف جدا صعبة تشبه هذه الظروف، لم يتراجع عن خياراته. هو يزين بدقة تماما موقعه السياسي والتزاماته، حريص على الجنوب بشكل لا يوصف، حريص على الوضع الشيعي وحريص على الوضع اللبناني. أنا أعتقد تماما أن الأمريكيين وغير الأمريكيين لطالما عبر تاريخ الرئيس نبيه بري السياسي استعملوا الكثير من الضغوطات، وهو بالتالي رجل معروف عنه لا ينصاع للضغوطات من الأقربين فما بالك بالأبعدين. طيب. من ذلك باعتباره رجل أول من الطراز الأول، رجل دولة من الطراز الأول، لا يقطع مع أحد على الإطلاق. قلت لك هو قد نشط من جديد قناة التواصل مع الأمريكيين، هو لا يقطع مع أي دولة من الدول، يراهن على دور فرنسي وأوروبي، يراهن بالعمق العربي والانتماء العربي والدور العربي المساعد للبنان. فبالتالي الأمريكيون إذا ظنوا أن الرئيس نبيه بري يؤتى به إلى المواقف التي يريدون عبر التهويل.
1: طيب ما هي الاتصالات التي يجريها الآن؟ ما هي الاتصالات التي يجريها الآن الرئيس بري؟ من هي الأطراف التي يتواصل معها؟ وما الذي يتم بلورته الآن من طرف المقاومة حزب الله وحركة أمل على علاقة بهذا الاتفاق؟
2: واضح. أولا هناك قيادي حركي مسؤول عن ملف التواصل مع السفارة الأمريكية، وهذا الأمر معروف لدى اللبنانيين، هو المستشار الإعلامي للرئيس نبيه بري. أي واحد. اثنين، هناك الآن زيارات إلى الدول العربية يقوم بها كوادر حركيون أيضا وهم نواب من قبل الرئيس نبيه بري. شبكة علاقاته مع جميع الدول العربية وفي مقدمة منها دولة قطر والمملكة العربية السعودية ومصر هي مستوى متقدم من العلاقات، وفي الوضع الفرنسي والأوروبي أيضا، وبالتالي مع الإيرانيين علاقات أيضا جيدة. أنا أستطيع أن أجزم أن حجم هذه العلاقات وتقاطعاتها ممكن أن يبنى عليها في سبيل أن يولد ما بشر به اليوم الرئيس ترامب ودعا إليه، وقف لإطلاق النار، إذا استطاع ترامب أن يلزم دولة الكيان الإسرائيلي بوقف إطلاق النار.
1: أشكرك جزيل الشكر سيد حسن قبلان عضو المكتب السياسي في حركة أمل، شكرا جزيلا لك. هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا لمناقشة تطورات الحرب في لبنان. وأفادت مصادر دبلوماسية أن الاجتماع يأتي بناء على طلب فرنسي بعد إعلان إسرائيل السيطرة على قلعة الشقيف جنوبي لبنان. مراسلنا نبيل أبي صعب ينضم إلينا الآن من نيويورك ويحدثنا عن هذه الجلسة. نبيل تفضل.
3: نعم جمال، هذه الجلسة ستبدأ بعد انتهاء مناقشات تدور الآن حول الوضع في أوكرانيا. تحدثت على عجل مع السفير الفرنسي قبيل دخوله إلى القاعة، وسألته عما إذا كان هناك أي يعني نتيجة ستصدر عن هذا الاجتماع. أكد لي أن أهمية هذا الاجتماع هي وضع يعني المسألة على طاولة مجلس الأمن بشكل عاجل، خصوصا في ضوء المستجدات الميدانية في جنوب لبنان وما يترتب عنها من يعني ضحايا مدنيين واستهداف للبنية التحتية في مناطق لبنانية. بالتالي لا نتوقع أن يخرج مجلس الأمن بخلاصة أو بقرار أو بيان عن هذه الجلسة، ولكن هذه الدعوة جاءت من فرنسا لإبقاء الوضع في لبنان على طاولة البحث هنا بشكل مستديم. وكان ملفتا أيضا التقارب الروسي الصيني مع الدعوة الفرنسية لعقد هذه الجلسة، إذ انضمت كل من روسيا والصين إلى فرنسا في الدعوة لعقد هذه الجلسة العاجلة، وهو ما تم بالفعل، واستجابت إليه الأمانة العامة لمجلس الأمن و عقدت أو قررت عقد هذه الجلسة بعد نحو نصف ساعة من الآن. الوضع بالنسبة للأمم المتحدة بشكل عام في جنوب لبنان مقلق جدا، وفق ما صرح أيضا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خصوصا في ضوء الأوامر الإسرائيلية التي توزع عبر المنصات المختلفة لسكان العديد من القرى الجنوبية وللضاحية الجنوبية أيضا بضرورة المغادرة. الأمم المتحدة وفق دوجاريك يعني دعت إلى الالتزام من كل الأطراف بوقف الأعمال العدائية، وأكدت أن الحل الوحيد والمسلك الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو يعني الجهد الدبلوماسي، مشددة على ضرورة نجاح واستمرار هذه المساعي التي تقودها الولايات المتحدة بما فيها الاجتماع المقرر غدا في واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. كذلك أشارت إلى أن مستوى الخروقات للقرار 1701 وصل إلى مستويات قياسية يوم أمس من خلال العدد الكبير من القصف واستخدام كل أنواع الأسلحة في جنوب لبنان وأيضا خارج منطقة عمل اليونيفيل، في إشارة إلى قلعة أشقيف التي تقع إلى الشمال من منطقة عمل اليونيفيل. وبالتالي هذا الوضع الطارئ بالنسبة للأمم المتحدة يستدعي من كل الأطراف العودة إلى التهدئة والتركيز على المسلك أو الجانب الدبلوماسي لحل هذه الأزمة والتصعيد في لبنان. سنتابع هذه الجلسة عند بدايتها بعد نحو نصف ساعة من الآن جمال، وسنرى ما إذا كان هناك أي تطورات، خصوصا بالنسبة للموقف الأمريكي في ضوء ما صدر عن واشنطن من إعلان عن احتمال وقف الإطلاق النار في لبنان.
1: وسنبقى معك في المتابعة نبيل بيصعب من نيويورك، شكرا جزيلا لك نبيل. إلى تطورات الحرب الإسرائيلية وحرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة ثان جراء استهداف إسرائيلي استهدف دراجة هوائية في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وذكرت المصادر أن الطواقم الطبية نقلت الضحيتين إلى مستشفى العودة. ومن خان يونس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد البطل. نتابع معك أحمد أبرز التطورات الأمنية والميدانية والإنسانية أيضا في القطاع طوال الساعة الماضية.
4: نضال منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وبشهيد اليوم جراء استهداف دراجة هوائية في مخيم البريج، يصل عدد شهداء القطاع منذ توقيع ذلك الاتفاق إلى 939 شهيدا فلسطينيا في أكثر من 3070 خرقا إسرائيليا ميدانيا في قطاع غزة. آخر هذه الخروقات أيضا استمرار السيطرة الإسرائيلية على ما يعرف بالخط الأصفر، تمديد هذه المساحة وتوسيع يتابعها يوميا، مع استمرار أيضا عمليات النسف لما تبقى من منازل الفلسطينيين داخل الخط الأصفر آخر هذه الانفجارات والعمليات قبل ثوان قليلة. اليوم نشهد تكثيف لعمليات النسف، نعد حقيقة منذ ساعات فجر هذا اليوم أكثر من 20 عملية نسف وانفجار على مستوى وطول المناطق الشرقية لقطاع غزة، أكثر من 15 انفجارا وعملية نسف سمعت ورصدت في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس، أي نتحدث عن بلدات بني سهيلة، عبسان، خزاعة، والمناطق الجنوبية الشرقية منطقة جيزان النجار، مناطق جورت اللوت ومعن في خان يونس، وأيضا رصدت على الأقل 4 عمليات نسف في المناطق الشرقية لمدينة غزة، شرق حي الزيتون، شرق حي التفاح، والمنطقة الشرقية لحي الشجاعية. كل هذه المناطق التي أصبحت تعد في مناطق السيطرة الإسرائيلية تتعرض لعمليات نسف وتدمير ما تبقى من منازل الفلسطينيين. خلال الساعات الماضية وحتى الدقائق الأخيرة نشهد تكثيف لهذه العمليات، عمليات التدمير. طبيعة الحال المنطقة الآمنة كما يسميها جيش الاحتلال، منطقة الخط الأصفر، هي أحد أبرز خروقات جيش الاحتلال، لأن هذه المناطق كان من المفترض عند تاريخ معين في اتفاق وقف إطلاق النار أن تنسحب منها إسرائيل، لكن حتى هذه اللحظة المساحة تتسع. رئيس وزراء الاحتلال يهدد بالسيطرة على المزيد ويتحدث عن 100% من مساحة القطاع بالتدريج، وهذا هو التخوف الأبرز لسكان القطاع الذين يعدون بأكثر من 2 مليون فلسطيني يحشرون فيما تبقى من 40% أو أقل من ذلك من مساحة القطاع، في واقع معيشي وإنساني صعب، في خيام النزوح، في منازل آيلة للسقوط، وفي منازل تهدد بالإخلاء يوميا وتقصف بعد إخلاء من فيها من سكان، وأيضا واقع معيشي وإنساني يتم التحكم به إسرائيليا، سواء من حيث عدد الشاحنات التي تدخل كمساعدات، أو حتى ما يدخل للتجار ويباع بأسعار مرتفعة جدا، أو فيما يتعلق بمعبر رفح، حيث أن الاتفاق أن يخرج إذا ما فتح بطبيعة الحال، أو إذا ما يعني فتحته إسرائيل في الأيام الماضية، وهي بطبيعة الحال لم تفتح على مدار الشهر الأخير تقريبا، نتحدث عن أو الشهرين 5,000 مسافر من أصل 17,000 كان يجب أن يسافروا لو إسرائيل كانت قد قبلت بالاتفاق أو طبقت الاتفاق بجزئياته وشروطه. جيش الاحتلال لم يطبق شيء، يواصل الخروقات ميدانيا، ويواصل السيطرة على أراضي واسعة في قطاع غزة، ويواصل أيضا ابتزاز الفلسطينيين في لقمة عيشهم وفي واقعهم المعيشي، ويفاقم الأزمات الإنسانية والمعيشية على الفلسطينيين، ويواصل أيضا المجازر اليومية حتى الساعات الأخيرة.
1: أحمد البطة من خان يونس، شكرا لك أحمد. أفادت مصادر مطلعة على مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أن وفدا مفاوضا من حركة حماس سيعقد جولة مباحثات جديدة مع الوسطاء في مصر الأربعاء. وقال مصدر قريب من حركة حماس إن الحركة وفصائل فلسطينية تلقت دعوة من مصر للمشاركة في المحادثات، مشيرا إلى أن الوسطاء قدموا أفكارا بشأن مقترح جديد معدل لتنفيذ وقف إطلاق النار يكون مقبولا من حماس وإسرائيل. وبحسب المصدر ذاته، فمن المتوقع أن يصل وفد حماس برئاسة خليل الحية ووفود الفصائل الأخرى إلى القاهرة غدا الثلاثاء. كما قال المصدر إن حماس ترى أنه يمكن تحقيق اختراق إذا لم تضع إسرائيل عقبات جديدة. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن السلطات الإسرائيلية تدفع بمخططات لبناء 2721 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.
5: مخططات توسيع الاستيطان في الضفة الغربية تسابق الزمن مع ترقب دفع السلطات الإسرائيلية بمخططات لبناء أكثر من 2700 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وهنا بمنطقة الأغوار أقام إسرائيليون بؤرة استيطانية في محافظة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة. منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو قالت إن مستوطنين شرعوا في إقامة بؤرة قرب بلدة العوجة في أريحا. هذا التمدد الاستيطاني يتزامن مع تصعيد أمني واقتحامات في الضفة. في مدينة الخليل اقتحم جيش الاحتلال منزل الشهيد أمجد النتشا الذي يتهمه بتنفيذ عملية دعس قرب مستوطنة غوش عتسيون أسفرت عن جرح مستوطنتين. كما اقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرقي القدس، في حين مدد الجيش الإسرائيلي عدوانه على مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس في شمال الضفة الغربية لشهرين إضافيين، وذلك بموجب قرار موقع من قائد المنطقة الوسطى. وفي نابلس هدمت جرافات الاحتلال 6 محلات تجارية في سوق الخضار المركزي ببلدة بيتا. هذه هي المرة الثانية التي يهدم فيها الاحتلال المحلات خلال عام، بذريعة أن منطقة السوق مصنفة جيم بموجب اتفاق أوسلو وأنها قريبة من شارع يستخدمه المستوطنون. اقتحامات الاحتلال تظل ترافقها اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، لا سيما في المناطق الريفية والبادية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية.
1: وصل مرشح اليمين في كولومبيا أبيلاردو دي لاسبيريلا ومرشح اليسار إيفان سيبيدا إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الكولومبية بعد تصدر الأول قائمة المترشحين، فيما جاء مرشح حزب الميثاق التاريخي الحاكم والمدعوم من الرئيس الحالي غوستافو بيترو جاء في المركز الثاني.
6: إلى جولة إعادة تتجه انتخابات الرئاسة في كولومبيا، 3 مرشحين دخلوا مضمار التنافس، لم يحصل أي منهم على نسبة 50% من الأصوات اللازمة للفوز. أولهم أبيلاردو دي لا إسبريا تصدر السباق بأكثر من 43% من الأصوات بعد فرز نحو معظمها، حل خلفه إيفان سيبيدا بعد أن حصد نحو 41% من الأصوات، بينما أخفقت بالوما فالنسيا في الانتقال إلى الجولة الثانية إذ لم تحصل إلا على نسبة 7% من أصوات الناخبين. نتائج رفضها الرئيس الحالي غوستافو بيترو مشككا في عملية الفرز ومعتبرا أن نتائجها غير ملزمة. وفي ضوء هذا الاستقطاب والتشكيك شدد مسؤول كولومبي على أهمية الوحدة الوطنية.
7: اليوم هو وقت الوحدة الوطنية، اليوم هو وقت المسؤولية المؤسساتية، اليوم هو وقتنا جميعا للمضي قدما معا حتى نتمكن في 21 من تحديد من سيكون رئيس الجمهورية القادم.
6: سباق يبدو محتدما في جولة الإعادة بين المحامي سبريا والناشط في مجال السلام سيبيدا، تنافس ليس بين مرشحين فحسب بل بين نهجين. فإسبريا المعروف باسم إلتيغري أو النمر، توجهاته يمينية وموال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، له نهجه في مواجهة الجماعات المسلحة. وعد إسبريا بشن حملة قمع شرسة عليها على غرار الأسلوب الذي اتبعه رئيس السلفادور في حربه على العصابات والتي أثارت اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان. أما سيبيدا فوعد بمواصلة أجندة الرئيس الحالي غوستافو بيترو التقدمية، يتبنى نهجا آخر لمواجهة الجماعات المسلحة، نهج قائم على التفاوض لإبرام اتفاقيات سلام، خطة من المرجح أن تتناقض بنحو حاد مع رؤية ترامب لأمريكا اللاتينية. لذلك فإن هذه الانتخابات قد تضع كولومبيا في مسارين متباعدين تماماً، وفي ذلك مؤشر للتحولات السياسية في القارة الأمريكية الجنوبية. مسار يساري وآخر يميني يسعى إلى التحالف مع الرئيس الأمريكي الذي تدخل في فنزويلا وفرض حصاراً على كوبا.
1: ومن العاصمة الكولومبية بوغوتا ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد محسن، نتابع معك إذا سير هذه الانتخابات، توجهات كلا المرشحين في الدور الثاني. أحمد.
0: نعم جمال، بالفعل هذه النتائج صدمت كل الأطراف السياسية في كولومبيا. ليست الصدمة تتعلق بوصول هذين المرشحين، فقد كانا هما المتصدرين لكل الاستطلاعات التي صدرت في الشهور الأخيرة قبل الجولة الأولى التي جرت بالأمس. وإنما المفاجأة على الصعيد السياسي هي فوز مرشح اليمين أبيلاردو دي لاسبريا بالمركز الأول، متقدما على مرشح اليسار إيفان سيبيدا. الفرق بينهما تقريبا 670 ألف صوت، وهو ما يعادل 3% تقريبا. لكن كون مرشحة اليمين الأخرى بالوما بالنسيا حصلت على 7% من الأصوات يعزز من فرص مرشح اليمين في الجولة الثانية. بعد إعلان النتائج مباشرة توجه النمر التيغري كما يسمي نفسه أبيلاردو دي لاسبريا إلى شاطئ البحر في مدينة برانكيا في شمال كولومبيا للاحتفال بفوزه في المركز الأول في الجولة الأولى، ولحث أنصاره على مواصلة دعمه في الجولة الثانية. ووجه هجوما حادا على الرئيس الحالي جوستافو بيترو وعلى مرشح اليسار لخلافته إيفان سيبيدا. على الصعيد الآخر، في إحدى فنادق في أحد فنادق العاصمة بوغوتا، أصدر المرشح اليسار إيفان سيبيدا بيانا هجم فيه كذلك بحدة برنامج مرشح اليمين أبيلاردو دي لاسبريا، وصفه بأنه يمثل الفاشية، فاشية المافيات المنتشرة في أمريكا اللاتينية. وصباح اليوم الاثنين أول أيام شهر حزيران، أجرى مرشح اليسار إيفان سيبيدا مؤتمرا صحفيا دعا فيه مرشح اليمين أبيلاردو دي لاسبريا إلى نقاش بينهما. إن جرى سيكون هو النقاش الأول في السباق الرئاسي الجاري حاليا في كولومبيا، حيث لم يقبل إيفان سيبيدا أي دعوة للنقاش مع مرشحين آخرين قبل الجولة الأولى. من جانبه وافق مرشح اليمين، والمشهد السياسي الحالي في كولومبيا ينتظر هذا النقاش بين المرشحين لمعرفة من سيفوز.
1: شكرا لك أحمد محسن من بوغوتا. نعود مجددا مشاهدين لمتابعة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يقول: أبلغت ترامب أنه إذا لم يكف حزب الله عن مهاجمتنا فإننا سنهاجم أهدافا في بيروت. ونعود إلى عبد القادر عبد الحليم، ينضم إلينا من القدس مجددا، نتابع معك هذه التصريحات. عبد القادر،
0: تصريح مقتضب أولي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أول رد فعل رسمي إسرائيلي على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار في لبنان، يوضح وجهة النظر الإسرائيلية والتفسير الإسرائيلي لوقف إطلاق النار. أولا، نتنياهو يقول إنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي ترامب وأبلغه بأنه إن لم يتوقف حزب الله عن توجيه الضربات نحو بلدات إسرائيلية ونحو الإسرائيليين، أي الرشقات الصاروخية التي تكثفت في اليومين الماضيين، فإن الجيش الإسرائيلي سيقوم بتوجيه ضربات إلى أهداف لحزب الله في الضحية الجنوبية لبيروت. وعقب ذلك أعلن عن هذا الاتفاق، لكنه في ذات الرسالة تحدث عن أن كل ما هو مخطط له في الجنوب اللبناني من عمليات للجيش الإسرائيلي ستستمر بذات المخطط. ما ترجمت ذلك على الأرض؟ لا أحد يستطيع أن يعطي جوابا دقيقا. هل هذا يعني أن العمليات الإسرائيلية بما في ذلك الغارات جنوبية لبنان ستستمر خارج مناطق السيطرة التي لعدد من البلدات التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، أم أنها تعني أن إسرائيل ماضية في تحركاتها العسكرية ضمن ما بات يعرف إسرائيليا بالمنطقة الأمنية المشكلة والتي تمتد لعدة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية؟ هذا يترك للاختبار الميداني خلال الأيام المقبلة. لكن رد الفعل الإسرائيلي الأولي حاول أن يقلل من صخب إعلان وقف إطلاق النار بإعلان استمرار العمليات الإسرائيلية جنوبية لبنان وفق ما هو مخطط لها كما جاء في حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإلى ربط مسألة قصف الضاحية الجنوبية لبيروت. معادلة جديدة، قصف الضاحية الجنوبية لبيروت مرهون بتوجيه أي ضربات صاروخية نحو إسرائيل سواء كانت مواقع حدودية أو بلدات في عمق شمالي إسرائيل. بالتالي أي عملية قصف من حزب الله نحو شمالي إسرائيل ستواجه بضربات في بيروت وفق ما تحدث به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين من نتنياهو في هذا الرد الأولي على إعلان رئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويأتي هذا الرد بعد ساعات قليلة من هذا الإعلان وبموازاة كذلك هجوم سياسي تعرض له نتنياهو من خصوم ومن صديقه في الائتلاف أيضا إيتمار بن غفير، الذي قال لنتنياهو إنك تحدثت سابقا عن أنه في بعض الأوقات يجب القول لا لرئيس الولايات المتحدة وليس فقط نعم، وهذا أحد هذه الأوقات التي يجب أن تقول فيها لا وأن تعطي الجيش الاستمرارية لضرب حزب الله. أما في المعارضة فيكتور ليبرمان كان وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه دمية عمليا في يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويائير لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلية كذلك هاجم نتنياهو متحدثا عن أن إسرائيل تحت الوصاية الكاملة، متحدثا عمليا عن اتخاذ قرارات أو إلغاء قرارات أخرى متخذة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم، كنت معنا من القدس، شكرا لك. في ظل التصعيد الإسرائيلي في لبنان، رأت صحف أجنبية أن مشكلة دونالد ترامب تكمن في الاعتقاد أن النزاعات المعقدة يمكن حسمها بضربات سريعة، فيما تثبت الوقائع أن إدارة الصراعات أصعب بكثير من إشعالها. نتابع تقرير الصحافة وتلتقيكم سهام بابا على رأس الساعة في أمان الله.
8: في صحيفة نيويورك تايمز رأى ديفيد سانجر أن ترامب دخل مرحلة الجمود في ملفات إيران وأوكرانيا وغزة بعد وعوده بتحقيق انتصارات سريعة وحاسمة، ولفت إلى أن الحرب على إيران كشفت أن تدمير الأهداف العسكرية أسهل بكثير من فرض نتائج سياسية دائمة أو إخضاع الخصوم، وينقل عن خبراء أن كل ذلك ينبع من سوء فهم جوهري للقوة الأمريكية، وأوضح أن خطأ ترامب يكمن في الاعتماد المفرط على الاتصالات وزيارات المبعوثين الخاصين وليس على الدبلوماسية التقليدية التي تضمن استمرار المحادثات. وخلص الكاتب إلى أن المشكلة ليست في القوة العسكرية الأمريكية، بل في الاعتقاد أن النزاعات المعقدة يمكن حسمها بضربات سريعة، فيما تثبت الوقائع أن إدارة الصراعات أصعب بكثير من إشعالها. صحيفة لوموند الفرنسية توقفت عند إعلان إسرائيل سيطرتها على قلعة شقيف في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الخبراء يشككون في جدوى سيطرة إسرائيل على القلعة التي تذكر باحتلال طويل ومكلف لجنوب لبنان انتهى دون أن تحقق إسرائيل أهدافها. كما نقلت عن باحثين أن الإسرائيليين يحاولون استغلال مكاسبهم الإقليمية، لكنها لن تؤدي إلى تحقيق أي نصر في لبنان ولا جدوى من إنشاء أي منطقة عازلة في الجنوب في ظل فاعلية الهجمات التي يشنها حزب الله بالمسيرات. ورأت الصحيفة أن السيطرة على قلعة الشقيف قد تكون ورقة أخرى في يد إسرائيل للضغط على الحكومة اللبنانية خلال المفاوضات المباشرة المقرر استئنافها في واشنطن. في صحيفة لوفيغارو الفرنسية أشار مراسلها إلى أنه بعد 3 أشهر من بدء الحرب مع إيران يحاول دونالد ترامب التوصل إلى حل تفاوضي يمكنه تقديمه على أنه انتصار، ولكن حتى الآن دون جدوى، فطهران تصر على حرمانه من تحقيق نصر دبلوماسي ولا تقدم له سوى حلول يصعب عليه قبولها، ورأى أن الرئيس الأمريكي لا توجد أمامه سوى خيارات سيئة، فالتسوية بشأن مضيق هرمز دون تنزلات إيرانية بشأن النووي ستكون بمثابة اعتراف بأن الحرب كانت بلا جدوى. أما التصعيد العسكري ومن ضمنه العمليات البرية فينطوي على خطر تحول هذه الحرب التي لا تحظى بشعبية أصلا إلى أحد الصراعات التي لا نهاية لها والتي لطالما ندد بها ترامب، كما أن التعويل على الحصار لإجبار طهران على تقديم تنازلات قد يستغرق شهورا في حين يتزايد الضغط على الاقتصاد الأمريكي بسبب ارتفاع أسعار الوقود. في صحيفة واشنطن بوست تحدث ماكس بوت عن تدمير ترامب لتحالفات الولايات المتحدة حول العالم، مشيرا إلى أن لدى الولايات المتحدة 51 حليفا بموجب معاهدات في جميع أنحاء العالم، لكن يبدو أن الرئيس الأمريكي عازم على تدمير هذه التحالفات. ففي أوروبا ألحق ضررا بالغا بالناتو عندما هدد بضم غرينلاند وعرقل تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا، كما صعد هجماته على الحلف لعدم بذله المزيد من الجهد لدعم الحرب المتهورة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل
9: إسرائيل على إيران. وأضاف الكاتب أنه في آسيا يقوض ترامب أمن الحلفاء ويترك دولاً مثل اليابان وكوريا الجنوبية تتساءل عما إذا كان سيتخلى عنها أيضاً. ولفت إلى أن الحرب على إيران عرضت علاقات الولايات المتحدة مع دول الخليج للخطر أيضاً، فقد أسفر الصراع عن أضرار جسيمة باقتصاداتها بسبب إغلاق مضيق هرمز والهجمات الإيرانية. ومما زاد الطين بلة قول ترامب أنه إذا تعاونت عمان حليفة الولايات المتحدة مع إيران في فرض رسوم عبور في مضيق هرمز فسوف يفجرها. ورأى بوت أنه مع استمرار الأوضاع على هذا النحو قد تصبح إسرائيل في نهاية المطاف الحليف الوحيد المتبقي للولايات المتحدة. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية كتب جيك وولينغ عن التغيرات الميدانية والعسكرية في ساحة القتال بين موسكو وكييف، وأن الهجمات الروسية باتت تشكل ضغطاً أقل على الأوكرانيين مقارنة بالسنوات السابقة، وبات الأداء القتالي الروسي أقل حدة، فيما يتزايد التفاؤل في كييف بإمكانية الصمود حتى التوصل إلى وقف إطلاق نار. وأشار الكاتب إلى أن قناعة روسيا بأنها تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق الانتصار تراجعت بشكل واضح، تزامناً مع تقدم أوكرانيا على طول خط الجبهة وإحباطها للهجمات الروسية وتزايد شعور الجيش الروسي بضغوط الحرب، لافتاً إلى أن تعزيز أعداد المقاتلين على خطوط المواجهة وتكثيف التدريبات للجنود حسن القدرات القتالية للقوات الأوكرانية. ورأى أنه لا توجد أي مؤشرات على أن بوتين غير رأيه بشأن إخضاع أوكرانيا، لكنه يبدو أنه بات مقتنعاً بأن تحقيق النصر العسكري بعيد.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل معي أنا سيهان بابا، وهذه ملفات الليلة. ترامب يعلن وقفا جديدا لإطلاق النار في لبنان. حزب الله يقول إن ذلك مقدمة لانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية. إسرائيل تؤكد استمرار العملية البرية في الجنوب. نسأل عن فرص صمود الاتفاق الجديد. إيران والولايات المتحدة بين تعثر التفاوض وتداخل الملفات الإقليمية. ترامب يؤكد استمرار المحادثات بوتيرة سريعة. وطهران تحمل واشنطن مسؤولية تعثرها بسبب طرحها مطالب جديدة. في ملفنا الثالث، تطورات سياسية تعقد المشهد الميداني. حميتي يعلن تشكيل مجلس أمن ودفاع موازن للجيش السوداني في مناطق سيطرته. فإلى أي مدى تشكل هذه الخطوة ترسيخاً للانفصال؟

0: البداية من لبنان، حيث تتشابك التطورات الميدانية بالمساعي السياسية وتتداخل حسابات الداخل مع رهانات الإقليم والعالم. إسرائيل صعدت قصفها على الجنوب وأنذرت بإخلاء الضاحية الجنوبية، إنذار أعقبته حركة دبلوماسية لافتة شملت بيروت وواشنطن وطهران وتل أبيب. إيران علقت المحادثات وهددت سكان المستوطنات في الشمال، وترامب ضغط وأعلن وقفا جديدا لإطلاق النار. حزب الله قال إن ذلك يعني انسحابا كاملا للقوات الإسرائيلية، لكن نتنياهو قال إن العمليات البرية مستمرة. فهل نجحت الدبلوماسية هذه المرة باحتواء جولة جديدة من حرب أوسع، أم أنها قادمة لا محالة؟ هل يصمد هذا الاتفاق؟ وماذا بشأن التعارض في التصريحات؟ إذن لبنان يقف مرة أخرى عند مفترق حساس بين التصعيد العسكري ومحاولات إعادة إحياء المسار التفاوضي، خاصة بعد التهديدات الإسرائيلية الجديدة باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. ليعود السؤال الأساسي، هل نحن أمام ضغط تفاوضي محسوب أم أمام مرحلة جديدة من توسيع المواجهة؟ اللافت في تطوراتي الأخيرة أن قرار التهديد لم يصدر هذه المرة عن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية فحسب، بل جاء مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس. هذه نقطة تحمل دلالات سياسية واضحة، لأن الرسالة تتجاوز البعد العسكري إلى أبعاد داخلية وإقليمية ودولية. دعونا نستمع.
1: أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع وزير الأمن بمهاجمة أهداف إرهابية في بيروت. لن نسمح بأن يهاجم حزب الله مدننا ومواطنينا وأن يظل مقره الإرهابي في بيروت وفي الضاحية خارج الاستهداف. نواصل تعميق عملياتنا على الأرض في جنوب لبنان للقضاء على معاقل حزب الله، والحزب في حالة تراجع.
0: على المستوى اللبناني تسعى الدولة إلى تثبيت وقف إطلاق النار عبر اتصالات مكثفة مع واشنطن والعواصم المؤثرة، بالتوازي مع مشاركة وفد لبناني في جولة مفاوضات جديدة باقية هي على موعدها حتى اللحظة تستضيفها العاصمة الأمريكية، إذ أن الموقف الرسمي اللبناني ما زال يتمسك بمعادلة واضحة، وقف متبادل وشامل لإطلاق النار يلتزم به الطرفان وليس وقفا من جانب واحد. في هذا السياق يبرز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يؤكد وجود ضمانات بالتزام حزب الله بوقف إطلاق النار شرط أن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية والغارات والتدمير الممنهج في الجنوب اللبناني، مع رفض الانتقال إلى مفاوضات مباشرة قبل توافر ظروف تفاوضية متوازنة تسمح للبنان بالحفاظ على أوراق قوته. لكن الرياح جرت إذن مشاهدينا بما لا تشتهي إسرائيل، فالمشهد لم يتوقف عند حدود لبنان هذه المرة. التوقيت يتقاطع مع مسار تفاوضي إقليمي أشد تعقيدا يرتبط بالعلاقة بين الولايات المتحدة وإيران، إذ أعلنت طهران بوضوح أن استقرار لبنان جزء من أي تفاهم إقليمي شامل، في حين صدرت خلال الساعات الماضية تحذيرات إيرانية من أن استمرار التصعيد الإسرائيلي قد يفتح الباب أمام خيارات أكثر خطورة. ترجمة التحذيرات الإيرانية جاءت على لسان مقر خاتم الأنبياء الذي قال بصراحة إن سكان الشمال والمستوطنات الإسرائيلية عليهم المغادرة إذا استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، بينما أعلنت تل أبيب تأجيل تنفيذ ضرباتها على الضاحية بفعل ضغط أمريكي وفق هيئة البث الإسرائيلية. ترامب الذي دخل على خط الأزمة مباشرة قال إنه أجرى للغاية نفسها اتصالات مع نتنياهو ومع حزب الله عبر ممثلين، وقال إن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وكذلك فإن الحزب لن يهاجمها، معلنا التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. من جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية للتلفزيون العربي إن حزب الله يتبع توجيهات إيران، متهمة طهران بالسعي لإطالة أمد الصراع في لبنان، ومضيفة أن واشنطن طرحت مقترحا لخفض التصعيد يقضي بوقف هجمات حزب الله مقابل امتناع إسرائيل عن التصعيد في العاصمة اللبنانية. وأشارت إلى أن الرئيس اللبناني دعم هذا المقترح، أما رد رئيس مجلس النواب نبيه بري فوصفته بأنه مخيب للأمل. لكن ما لبث أن أعلن ترامب ما أعلنه من وقف إطلاق النار حتى تضاربت التصريحات بين حزب الله وإسرائيل. الحزب قال إن ذلك يعني انسحاب القوات الإسرائيلية من كامل الأراضي اللبنانية، فيما قال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل كما هو مخطط له جنوبي لبنان. في المقابل لا يزداد القلق الدولي من احتمال انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع، فالاجتماع الطارئ لمجلس الأمن والتحرك الفرنسي المرتقب وحتى الاتصالات العربية والدولية المكثفة كلها تعكس إدراكا متناميا بأن أي انهيار كامل لوقف إطلاق النار قد يدفع المنطقة إلى مرحلة أشد خطورة وتعقيدا. إذن مشاهدين، لبنان يعيش اليوم بين مسارين متوازيين، مسار النار ومسار التفاوض. فهل تحاول إسرائيل تعزيز موقعها عبر الضغط الميداني؟ وهل نجحت الدبلوماسية هذه المرة في تجنب الانزلاق إلى حرب أوسع؟ وما الضمانات بعدم الانزلاق إليها مرة أخرى؟

0: ينضم إلينا من بيروت الدكتور وليد صافي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، ومعنا من بيروت أيضا رشا أبي حيدر، الكاتبة والباحثة السياسية. أهلا بكما. أبدأ معك سيدة رشا بسؤال عن ما جرى في الساعات الماضية، إعلان أمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان، حديث من حزب الله عن أن هذا الإعلان سيكون يشمل كل لبنان، ثم حديث من بنيامين نتنياهو عن أن العمليات الإسرائيلية ستستمر في الجنوب. هل نحن أمام وقف لإطلاق النار أم تحايل، يعني طرف يتحايل على طرف آخر؟
1: نعم، مساء الخير لك ولضيفك الكريم. في الواقع بدأت الجهود منذ يوم أمس عندما تم الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوسيع الضربات العسكرية وإضافة التصعيد العسكري ليس فقط في جنوب لبنان وإنما الضاحية الجنوبية لبيروت. ونحن شهدنا تنديدات كثيرة انطلاقا من الاتحاد الأوروبي ودعوة فرنسا إلى مجلس الأمن، إضافة إلى القلق الذي أظهرته أيضا دول عربية عديدة. وبالتالي بدأت الجهود والمباحثات السياسية منذ يوم أمس. إيران اليوم لوحت بتهديد من خلال تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، إضافة إلى قائد مقر خاتم الأنبياء أيضا باستهداف وإعادة الحرب ضد المستوطنات الشمالية، وأيضا بتجميد المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. على صعيد آخر هنا في لبنان، أرسل رئيس مجلس النواب نبيه بري المبعوث علي حسن خليل إلى دولة قطر التي أيضا لعبت دورا محوريا من خلال الاتصالات التي أقامتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن حتى الآن نحن سمعنا منذ قليل النائب عن حزب الله حسن فضل الله الذي رفض الطرح الأمريكي، علما أن السفارة اللبنانية أيضا في واشنطن أعلنت عن وقف استهداف بيروت ووقف لإطلاق النار مقابل عدم إقدام حزب الله على استهداف المستوطنات الشمالية. ولكن هل هذا الوقف، هناك أسئلة عدة لا تزال غير واضحة، هل وقف إطلاق النار هو وقف إطلاق نار شامل وهو ما يطلبه حزب الله؟ وأيضا
0: ضيفنا منذ قليل في النشرة من بيروت كان يقول بأنه
1: النواب نبيه بري
0: بأن الغارات مستمرة على جنوب لبنان.
1: نعم،
0: فكيف يمكن تفسير وقف إطلاق النار؟ نعم، من أي نوع هذا؟
1: لا يمكن أن نتحدث عن وقف إطلاق النار. سابقا في أيار عندما حدثت الهدنة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تم تحييد بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت، ولكن قامت إسرائيل بعمليات استهدفت فيها عناصر وقياديين في حزب الله. ولكن اليوم ليس واضحا ما هو مفهوم وقف إطلاق النار، هل هو وقف إطلاق نار شامل أم لا؟ وإذا لم يكن وقف إطلاق نار شاملا وهو ما سنراه في الساعات المقبلة، لن يتوقف باعتقاد حزب الله عن استمراره في شن الضربات سواء عبر إطلاق الصواريخ أو عبر إطلاق المسيرات تجاه المستوطنات الشمالية. لذلك وأريد أن أشير أيضا هنا بأن دولة الرئيس نبيه بري الذي هو مسؤول أيضا عن الاتصالات مع الدول العربية هو شدد أيضا على وقف إطلاق نار شامل ليس فقط في بيروت أو الضاحية الجنوبية لبيروت. طيب. وإنما أيضا في كامل الأراضي اللبنانية وجنوب لبنان تحديدا، خصوصا في ظل التصعيد الخطير الذي شهدناه خلال هذا الأسبوع.
0: عن هذه النقطة، يعني ماذا لو لم يكن اتفاقا لوقف إطلاق النار شامل على كل الأراضي اللبنانية؟ دكتور وليد، ما المكسب الذي يعود على الحكومة اللبنانية، على اللبنانيين بشكل عام، إذا كان هذا الوقف لإطلاق النار ضمن المعادلة الإسرائيلية لا يهاجم حزب الله البلدات الشمالية في إسرائيل، مقابل امتناع عن استهداف العاصمة اللبنانية بيروت، وتبقى يد إسرائيل مطلقة في الجنوب؟
2: مساء الخير لك ولضيفتك الكريمة من بيروت أيضاً. يعني وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي وأكدت عليه السفارة اللبنانية في واشنطن، وأكد عليه أيضا الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، لا يمكن أن يكون وقف إطلاق نار ضمن المعادلة التي أرادتها إسرائيل، بمعنى أن يوقف حزب الله ضرباته على شمال إسرائيل مقابل أن توقف إسرائيل ضرباتها على الضاحية الجنوبية. المعادلة مختلفة، الحديث عن وقف إطلاق نار شامل، وكان واضحا كلام الرئيس الأمريكي عندما قال أن لا حزب الله يهاجم إسرائيل ولا إسرائيل تهاجم حزب الله. المعادلة واضحة.
0: لكن اليوم متى يعني نحن أمام كاتس وزير الأمن عندما يقول أعتقد بأن العملية البرية في لبنان متواصلة بما فيها هدم المنازل ولا تقييد على عملياتنا، وإن كان هناك

0: حسن التداعيات ضمن الحكومة الإسرائيلية، واستمعنا إلى كثير من التعليقات والتداعيات أيضا في المعارضة، لدى المعارضة الإسرائيلية. اليوم نتنياهو يعني ليس متوقعا أن يلتزم فورا بوقف إطلاق النار، سيحاول اختراع المناورات ليهرب من أزمته الآن في الداخل التي حدثت بعد إعلان ترامب عن وقف إطلاق النار. والسؤال أيضا وأيضا كيف ستوظف الدولة اللبنانية هذا الإعلان في مسار المفاوضات؟ يعني هذا الإعلان إذا صار في طريقه الصحيح والتزمت الحكومة الإسرائيلية بوقف إطلاق النار كما أعلن ترامب، من المفترض أن يفتح أسئلة حول الأجندة السياسية التي سيتم التفاوض عليها، وبالتالي سيطرح لبنان موضوع الانسحاب الإسرائيلي، وسيطرح أكيد في البداية موضوع آليات مراقبة
1: المفروض إطلاق النار،
0: وقد تكون العودة إلى آلية الميكانيزم.
1: يعني المفروض أن الشروط اللبنانية الرسمية كانت تتحدث في البداية عن انسحاب إسرائيلي مقابل وقف الاعتداءات أو الهجمات المتبادلة. الآن نتحدث عن أشياء تبدو فيها الدولة اللبنانية تراجعت، لكن دعني أسأل ضيفتي سيدة رشا، إن كانت المقاومة أيضا تراجعت عن الخطوط الحمراء التي كانت ترفعها بعد هذا الإعلان، وماذا لو لم يكن وقفا لإطلاق النار شامل لم تلتزم إسرائيل به؟
2: حتى الآن لا يوجد أي تصريح رسمي سوى الذي صدر عن النائب حسن فضل الله في حزب الله حول ما تم الإعلان عنه، ولكن بطبيعة الحال هذه المعادلة التي رسخت من قبل عن تحييد بيروت والضاحية الجنوبية في ظل استمرار التصعيد الخطير وغير المسبوق، ونحن رأينا منذ يومين أن القوات جيش الاحتلال وصل إلى قلعة الشقيف، وبالتالي لن تتوقف عمليات حزب الله العسكرية. نحن نتحدث عن مئات الألاف من المهجرين قسرا من جنوب لبنان، وبالتالي هذا سيشكل استياء لدى هذه البيئة التي تهجرت بفعل هذه الحرب. لذلك لن أعتقد أنه لن تتوقف تلك العمليات العسكرية، خصوصا إذا استمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتقدم أكثر فأكثر، ولغاية الساعة لا تزال الغارات تستهدف الجنوب اللبناني. لذلك عن أي وقف إطلاق نار نحن نتحدث؟ لا يوجد وقف إطلاق نار فعلي حتى الساعة.
1: طيب دكتور وليد، ماذا لو لم تلتزم إسرائيل؟ يعني بعد الإعلان مباشرة كان هناك الكثير من الإشارات التي تقول بأن الاعتداءات والتصعيد في الجنوب سيستمر، وهذا على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ألن تبدو الحكومة اللبنانية في موقف من أوكل مهمة ضرب حزب الله أو مواجهته أو حصر سلاحه؟ يعني هذه المهمة أوكلت للجانب الإسرائيلي؟
0: هو بالطبع بالتأكيد لا، أبدا لم توكل الدولة اللبنانية إلى الجانب الإسرائيلي، يعني موضوع حصر السلاح أو ضرب حزب الله. نعرف كيف انخرط الحزب في الحرب، ونعرف تداعيات هذه الحرب على مختلف المستويات. الدولة اللبنانية كانت واضحة من الأساس أنها تذهب إلى خيار المفاوضات المباشرة لتأمين انسحاب، أولا لتأمين وقف الحرب على لبنان، وتأمين وقف إطلاق نار دائم، وثم جدولة الانسحاب الإسرائيلي. لكن لنكن واضحين أن لبنان يعني في هذه الأشهر الثلاثة بدأ وكأنه ساحة مواجهة وتصفية حسابات واضحة بين الإسرائيليين والأمريكيين من جهة، وبين الإيرانيين من جهة أخرى. الدولة اللبنانية اليوم تحاول أن توظف هذا الإنجاز الذي بين مزدوجين، الذي حصل من خلال إعلان الرئيس الأمريكي عن وقف إطلاق النار، لأن الخيارات الأخرى المتاحة أمام لبنان هي خيارات تدميرية. خيار الحرب يعني الحزب يقاوم، الحزب يعني يلحق أضراراً كبيرة في الجيش الإسرائيلي، يلحق أضرارا في شمال إسرائيل، ولكن هل هو قادر على وقف الحرب؟ هل هو قادر على إلزام إسرائيل بالانسحاب من الجنوب اللبناني؟ هل هو قادر على تغيير المعادلة؟ هذه هي أسئلة كبيرة. أنا الأوان لنفكر بواقعية وأن ندعم خيار الدولة بالمفاوضات، لأن هذا هو الخيار الوحيد الذي

0: يمكن أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. على كل أحوال هذه الأسئلة يعني ستطرح عاجلا أم آجلا إذا صار موضوع اتفاق وقف إطلاق النار في طريقه الصحيح، ولننتظر يعني عدة أيام كي تتبلور الصورة أولا على الجانب الإسرائيلي، وثانيا لتتبلور الصورة أيضا على الجانب الآخر لدى الحزب، حيث أن الرئيس بري يعني قد أبلغ الأمريكيين أن الحزب يلتزم بوقف إطلاق النار إذا ما التزمت إسرائيل في هذا الأمر.
1: طيب سيدة رشا، هل يبدو لك بأن حزب الله بدأ يفكر بواقعية يعني نظرا لقراره هذا، ورغم كل ما وصل ربما من تطمينات من قبل إيران، تدخل إيراني، حديث عن تهديد لسكان مستوطنة شمال إسرائيل، يعني إيران دخلت بقوة في الملف اللبناني في الساعات الماضية، رغم كل هذه التطمينات، توقيت قرار حزب الله بالموافقة على ما طرح أمامه لوقف كوقف لإطلاق النار كيف يفسر؟
2: مجدداً لا يوجد موافقة رسمية حتى الساعة من قبل حزب الله على هذا الوقف لإطلاق النار، ولكن الرئيس نبيه بري أعطى كلمة وهو قال بأنه في حال التزمت إسرائيل بوقف إطلاق النار شامل سيلتزم من جهته أيضا حزب الله، ولكن منذ العام 2024 وبعد الاتفاقية التي حدثت في 27 تشرين الثاني بوقف إطلاق النار، نحن شهدنا لمدة سنة وخمسة أشهر أو ثلاثة أشهر من الاعتداءات الإسرائيلية وخرق لهذه الاتفاقية التي لم تلتزم بها إسرائيل. حصلت هذه الحرب في آذار اليوم، ولغاية اليوم نحن دخلنا الشهر الثالث على هذه الحرب، ومن الواضح بأن نية إسرائيل بعدم قبولها بوقف إطلاق النار. وهنا أيضا أريد أن أشير أيضا إلى الداخل الإسرائيلي، بأن الداخل الإسرائيلي وخاصة المعارضة الإسرائيلية، ونحن سمعنا منذ أمس ولغاية اليوم برفض وقف إطلاق النار بسبب صواريخ حزب الله وبسبب المسيرات التي حدثت قلقا لدى سكان الشمال. اليوم إسرائيل تقدمت وتوغلت أكثر ما بعد الخط الأصفر التي احتلته، وهو حوالي أكثر من 100 بلدة، ووصلت إلى قلعة شقيف، ولكن بالرغم من ذلك لم تتوقف العمليات العسكرية. لذلك باعتقادي أن المعادلة واضحة،
1: كان دائما يقول
2: وقف إطلاق نار شامل في جنوب لبنان.
1: حزب الله كان يقول بأنه يعني الشرط انسحاب إسرائيل، وقف إطلاق نار تلتزم به إسرائيل، ما يبدو الآن ليس ذلك، ولذا سألتك عن التوقيت، لماذا كان القرار من حزب الله الآن؟
2: القرار لطالما كان بوقف إطلاق نار شامل، ومن ثم يتم الحديث عن انسحاب من كامل الأراضي اللبنانية إضافة إلى بنود أخرى وهي منها إطلاق سراح الأسرى، لكن حتى اليوم لا يوجد قرار واضح بوقف إطلاق النار، والحزب وحتى الثنائي يصرون على خوض المباحثات غير المباشرة عبر لجنة الميكانيزم التي يقتصر دورها اليوم فقط على يعني مساعدة الجرحى أو حتى الشهداء، ولكن لم يعد لها أي دور فعلي. لذلك الرئيس نبيه بري يصر على هذه المباحثات، والثنائي يرفض المباحثات المباشرة التي حدثت على مدى جلسات عدة، والتي منذ الجلسة الأولى تم إقرار، طلب أيضا من الجانب الإسرائيلي وقف جرف القرى، قرى الحافة الأمامية، ولكن لم تلتزم إسرائيل بذلك. ومن بعد رابع جلسة أيضا طلب الجانب اللبناني وقف النار، وأيضا لم تلتزم إسرائيل بذلك. ومؤخرا حصلت الاجتماع مع الجانب الأمني، وبحسب المؤشرات والتسريبات التي حصلت بأن هذا الاجتماع لم يكن إيجابيا على الإطلاق، إذ وضع الجانب الأمني شروط منها وقف إطلاق النار وقف شامل ومن ثم الانسحاب، ولكن بالنسبة للجانب الإسرائيلي هم يريدون الحديث عن حصرية السلاح، وهذا مرفوض من قبل الثنائي باعتقادهم أن حصرية السلاح هو بند يتم الحديث فيه في الداخل اللبناني وليس من قبل إسرائيل.
1: طيب دكتور وليد، يعني ما مصير المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن إذا كان المطلب الأساسي لإسرائيل هو نزع سلاح حزب الله؟ الدولة تدرك ذلك وجميع اللبنانيين يدركون ذلك، فلماذا التعويل على مفاوضات تبدأ بشأن داخلي، يعني شروط تتعلق بالشأن الداخلي اللبناني؟
0: هو بالطبع يعني موضوع حصر السلاح هو شأن داخلي، وكانت الحكومة اللبنانية قد اتخذت القرارات في شأن هذا الموضوع. وأذكر ضيفتك الكريمة من بيروت أن الرئيس بري كان قد وافق على قرارات الحكومة اللبنانية، لا سيما القرارات الأخيرة المتعلقة بموضوع اعتبار كل الأعمال العسكرية التي يقوم بها الحزب غير قانونية، وكان قد وافق أيضا على موضوع اعتبار بيروت الإدارية خالية من أي سلاح غير شرعي. مسار المفاوضات انطلق ولا عودة عنه، ولا يمكن أن يتوقف هذا المسار. وفي الأمس أعلن رئيس الجمهورية عن هذا الموضوع، وقال في حديث واضح أن ربما ستكون هناك عقبات كبيرة، وربما إسرائيل بالتأكيد ستضع شروط وعقبات، ولن تكون يعني الطريق مفروشة بالورود أمام أو بالسجاد الأحمر أمام الحكومة اللبنانية. هو مسار طويل ومعقد، ولكن هذا المسار هو المسار الوحيد الذي يمكن أن تتهجه الدولة، أولا للإمساك بقرار السلم والحرب، وثانيا لبسط سيطرة قواتها الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية، وثالثا للمطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة. بالطبع نحن يعني سننتظر من حكومة نتنياهو الكثير من الأوراق أو الأرانب التي سيسحبها نتنياهو من كمه حتى يعني يعرقل هذا المسار التفاوضي. ولكن في النهاية أطرح السؤال، هل الأمريكيين الذين رعوا هذا المسار سيتراجعون في النهاية أمام نتنياهو وسيسلمون بشروطه وسيوقفون هذا المسار ويتركون الأمور تتدحرج بالشكل الذي طيب تدحرجت فيه في الأسبوعين؟
1: اسمح لي دكتور وليد، ما الذي قدمته واشنطن للبنان في هذه المفاوضات؟
0: في اليوم
1: طيب أنت تقول إن كان سيتغير الموقف الأمريكي، ما هو الموقف الأمريكي ثابت؟
0: يعني صحيح سيام، ما الذي قدمته حتى الآن؟ صحيح سؤالك يعني، ولكن ماذا قدمت الحرب للبنان أيضا؟ هل قدمت أي حلول؟ يعني قبل الحرب كانت إسرائيل تسيطر على 9 أو 10 مراكز أو مواقع في الجنوب اللبناني، اليوم تحتل إسرائيل مساحات شاسعة من الجنوب اللبناني وسيطرت على كل المنطقة في الواقع جنوب الليطاني، وتفرض سيطرتها من يوم إلى آخر على منطقة شمال الليطاني. ماذا قدمت الحرب؟ هذا هو سؤال برسم الحزب أيضا. لذلك أنا أعتقد أن حتى كنت أتحدث عن أن الأمريكيين لهم مصلحة أيضا، وحتى الإيرانيين لهم مصلحة أيضا بوقف الحرب، وهم يتفاوضون مع الأمريكيين لأنهم يعرفون الوضع الاقتصادي والأزمة الكبيرة التي تقع فيها إيران حاليا، وليست إيران مرتاحة على وضعها، وليس الحزب أيضا مرتاح على وضعه كي يستمر في هذا الوضع. وكنت قد سألت ضيفتك الكريمة من بيروت، لماذا في هذا التوقيت أعلن الحزب أنه يوافق، أو أعلن الرئيس بري أن الحزب يوافق على وقف إطلاق النار؟ أعتقد أن ميزان القوى فرض نفسه. وضيفتك الكريمة أيضا تعلم البيان الذي صدر من جزء من البيئة الحاضنة من أهالي سور ومن أهالي النبطية يرفضون هذا الواقع، لأن الناس لم تعد تتحمل حجم الخسائر وحجم الدمار الذي حصل في لبنان.
1: شكرا جزيلا لك دكتور وليد صافي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، وشكرا أيضا لرشا أبي حيدر الكاتبة والباحثة السياسية من بيروت. شكرا لكم معكم.

0: إيران والولايات المتحدة جولات تفاوض متعثرة واتهامات متبادلة ورؤى متناقضة لمستقبل الاتفاق وحدوده. واشنطن تحمل طهران مسؤولية تعثر المباحثات متهمة إياها برفض الاستجابة للمقترحات المطروحة. أما إيران فتؤكد تمسكها بما تصفه بحقوقها وترفض أي اتفاق لا يقدم ضمانات واضحة ولا يلبي مطالبها. في خضم هذا التجاذب تتداخل الملفات الإقليمية مع مسار التفاوض، فطهران قررت تجميد المحادثات احتجاجا على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وقطاع غزة. وبين هذا وذاك يخرج ترامب ليؤكد استمرار المحادثات وبوتيرة سريعة. فكيف نفسر هذا التناقض؟ وما الذي لا يزال يؤخر التوصل إلى اتفاق بين الطرفين؟ إذن في ظل عملية أخذ ورد طال أمدها وسط سيل من الاتهامات المتبادلة بشأن المتسبب في إعاقة التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في المنطقة بشكل كامل، إيران توقف تبادل الرسائل مع واشنطن احتجاجا على الجرائم الإسرائيلية في غزة ولبنان بحسب وكالة تسنيم الإيرانية التي أشارت إلى أن المحادثات مع واشنطن لم تستأنف حتى تلبية مطالب طهران والمقاومة أو لن تستأنف. الخطوة الإيرانية التي ربطت بين ملف إيران وما وصفته بجبهة المقاومة في لبنان وغزة أثارت تساؤلات بشأن دوافعها، فهل هي انعكاس لجوهر المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي تتجاوز الملف النووي ومنطقة هرمز إلى ملفات إقليمية مرتبطة بعلاقة إيران بمن يوصفون بالحلفاء في لبنان وساحات أخرى؟ وهل يكون مفتاح الاتفاق بحل إقليمي شامل؟ في المقابل تنقل شبكة NBC الأمريكية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يتلقى أي رد من إيران بشأن تقارير تفيد بتعليق المحادثات. قبل ذلك اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية في أحدث موقف لها أن فشل التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة يعود لطرح واشنطن مطالب جديدة ومتناقضة على حد قولها، إضافة إلى سلوك إسرائيل التصعيدي كما صرح بذلك المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.
1: التفاوض بحد ذاته ليس دليلا على الثقة بين الأطراف المتفاوضة. في مثل هذه الأجواء عندما يطرح الطرف الآخر مطالب جديدة ومتناقضة وينشر رسائل إعلامية متضاربة فإنه يطيل أمد المفاوضات، يضاف إلى ذلك العامل المخرب الذي يمنع أي عملية لخفض التوتر. النظام الصهيوني أحد أسباب تصاعد التوتر في المنطقة لتخريب العملية الدبلوماسية خشية أن يتحسن الوضع. لا يمكننا فصل الولايات المتحدة عن الكيان الصهيوني، فكل ما حدث في منطقتنا هو بدعم من الولايات المتحدة.
0: في المقابل يعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيرته الأولى، فيجدد في تغريدة عبر حسابه تروث سوشيال أن المفاوضات مع إيران مستمرة وبوتيرة سريعة. إسرائيل الحاضرة الغائبة في هذه المفاوضات تبدو أكثر حماسة لانهيارها وعودة الحرب، إذ نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر سياسية وعسكرية في تل أبيب أن إيران لن تقبل بالورقة الأمريكية ولن توقع على اتفاق، مدعية أن هذا الأمر يضع أمريكا أمام ثلاث خيارات، فإما العودة إلى الحرب، وإما إعلان أحادي من البيت الأبيض بوقف الحرب، وإما تشديد الحصار الاقتصادي على إيران. على الأرض لا تنحصر الرسائل بالسياسة أو التصريحات، بل بالنار أيضا، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف القوة الجوفضائية التابعة له قاعدة جوية انطلق منها هجوم باتجاه جزيرة سيريك في محافظة هرمزغان، ردا على ما قال إنه هجوم أمريكي على برج اتصالات في هذه الجزيرة. في حين لم يحدد الحرس الثوري تفاصيل بشأن الموقع الذي استهدفه، فإنه وجه تحذيرا بأنه في حال تكرار الاعتداء فسيكون الرد مختلفا تماما، وأن المسؤولية تقع على عاتق القوات الأمريكية المعتدية وفق بيانه. أما الرواية الأخرى فقد عبرت عنها القيادة والمركزية الأمريكية، حيث قالت إنها تمكنت من اعتراض صاروخين باليستيين إيرانيين الليلة الماضية كانا يستهدفان القوات الأمريكية المتمركزة في الكويت. إذن روايات وسرديات متضاربة والنتيجة لاتفاق أمريكيا إيرانيا حتى الآن، في حين تبدو الساعات القادمة مليئة بمزيد من المواقف، فهل نقترب من الاتفاق المنشود أم تعود المنطقة إلى جولة جديدة من التصعيد؟ أم هي مرحلة لا حرب ولا سلم إلى أجل غير مسمى؟

0: معنا للنقاش دكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، ومعنا دوغ باندو، محلل الشؤون السياسية والدولية في معهد كاتو من واشنطن. أهلا بكما دكتور محمد. أبدأ معك هذا النقاش. إيران تقول بأن المفاوضات معلقة بسبب ما يحدث في لبنان، وترامب يقول بأنها مستمرة بوتيرة سريعة. من نصدق؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيف الكريم وللمشاهدين. الواقع اليوم شهدنا نوع آخر من المواجهة بين إيران، بين طهران وواشنطن، بين إيران وأمريكا. منذ أيام وهناك تغول والتوحش الإسرائيلي تجاه لبنان والجنوب اللبناني، وإيران أعلنت أنها لن تكون مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع المستجد في لبنان. الواقع أن إيران أعلنت أننا سنتخذ القرار فيما يخص هذا الوضع المستجد في لبنان. فكان موضوع تعليق الرسائل ووقف تبادل الرسائل بين الجانبين، يعني هذا مما نعتقد في إيران أنه أن الإدارة الأمريكية حساسة جدا اتجاه هذا الموضوع واتجاه التواصل عبر الرسائل والوسيط الباكستاني. بعد ذلك، بعد أن أعلن نتنياهو أنه أيضا سيخرق خرقا آخرا للاتفاق واتفاق وقف إطلاق النار بموضوع أنه ينوي قصف بيروت والضاحية، إيران قالت طيب نحن أيضا أعلنت للشمال الإسرائيلي أننا سنقصف شمال إسرائيل إذا أقدم إسرائيل
0: صحيح
1: على
0: هذه الأحداث الآن. لكن كنت أود أن أسألك، نعم، المطلب الإيراني قبل جولة إسلام أباد الأولى عندما حضرها نائب رئيس جيدي فانس كان يقول بصراحة إيران لن تدخل في مفاوضات ما دامت الحرب مستمرة في المنطقة، في المقدمة في لبنان، لكن في النهاية إيران فاوضت. فكيف تغير الموقف؟
1: الموقف لم يتغير. في لبنان هناك خروقات حصلت، إن كان في مضيق هرمز وفي المياه الخليجية مباشرة بين الإيرانيين والأمريكيين، وهناك الخروقات التي حصلت كما تشيرين في لبنان، ولكن لم تكن بالمستوى الذي يمكن أن يغير الصورة وأن تدخل إيران والإدارة الأمريكية في مواجهة عسكرية جديدة. لا الأمريكان قالوا هذا ولا الإيرانيون، ولكن الآن التصعيد والتغول الإسرائيلي شيء آخر يختلف عما كان في السابق. يعني نتنياهو مصمم على أنه يصل إلى ما يصل إليه داخل لبنان، ولذلك إيران هنا أحست بالخطر، ولذلك أقدمت على ما أقدمت عليه اليوم، ووصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. طيب. أن الرئيس الأمريكي تراجع وتحدث إلى نتنياهو، والمهم انتهى إلى ما انتهت إليه الأمور من وقف إطلاق النار.
0: سيد دوغا باندو، كل المؤشرات تقول بالفعل بأن الموقف الإيراني في الساعات الماضية كان يقول بأن هذه المفاوضات قد تتوقف عند نقطة ما بسبب ما يجري في لبنان، لكن الرئيس الأمريكي يقول العكس. ما دلالة ذلك؟
2: افتراضي أنه لا تزال ثمة رسائل تذهب بالاتجاهين بين واشنطن وطهران، وربما عبر وسطاء، ولذلك إيران قد تقول أن هذه ليست مفاوضات رسمية، ولكنها على الأرجح أن تنخرط فيها هذه المسائل، لا سيما مسألة الهجمات الإسرائيلية على لبنان الذي نظريا كان من المتوقع ومن المفترض أن يغطي وقف إطلاق النار لبنان. لذلك هذه مسألة الولايات المتحدة وإيران لديهما حافز لحلها، لأن كلاهما يريدان حلا ووقفا للحرب، ولكن من الواضح أن إيران تريد أن تضغط بشكل أكبر على واشنطن لضبط إسرائيل ولوقف الهجمات على لبنان. وطريقة لفعل ذلك هو أن تقول أنه لن يكون من مفاوضات وإبرام اتفاق.
0: وهل نجحت في تقديرك في ذلك؟ هل نجحت إيران في ممارسة هذا الضغط على الرئيس الأمريكي حتى وصل إلى نتيجة الإعلان عن وقف لإطلاق النار في لبنان في محاولة ربما لخلق ظروف تعيد الإيرانيين إلى طاولة التفاوض؟
2: لم يحصل ذلك حتى الآن، ولكن إذا ما الرئيس اعتقد أنه لن يبرم اتفاقا إلا إذا ما ضغط بشكل أكبر على إسرائيل، فأعتقد أنه ثمة إمكانية أنه قد ينجح. والتحدي هنا يكمن أنه في الماضي الولايات المتحدة لم تضغط أبدا على إسرائيل بشكل معتبر، ولكن في هذه الحالة الرئيس ترامب يدرك أنه يجب أن ينهي الحرب، لذلك قد تكون تدبيرا لفعله ذلك. ولكننا لا نعرف حتى الآن، إسرائيل تضغط بشكل قوي جدا لتحصيل كل ما تستطيع تحصيله، لذلك يتطلب الأمر جهدا كبيرا من الرئيس ترامب.
0: طيب دكتور محمد، كيف تنظر أو كيف تفسر إيران الإعلان الذي صدر عن الرئيس الأمريكي بوقف إطلاق النار في لبنان؟ و هل من الممكن أن يعيد أجواء التفاوض أو يعيدنا إلى مرحلة تبادل الرسائل بين الطرفين الأمريكي والإيراني؟
1: الواقع أن الإدارة الأمريكية سعت كثيراً لفصل ملف لبنان عن ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وإلى حد ما كانت الحكومة اللبنانية أيضاً ساعية في هذا المجال، ولكن اليوم ما حصل ثبت أو على الأقل أن الإدارة الأمريكية قبلت بهذا الموضوع، أن إصرار إيران على موضوع وقف إطلاق النار في لبنان والوقوف أمام التغول الإسرائيلي دخل إلى صلب هذه المباحثات. ولذلك عندما إيران قالت نقطع هذا التواصل، تحسس الرئيس واتصل بنتنياهو وما إلى غير ذلك، ووصل إلى موضوع الاتفاق. باعتقادي اليوم وجه من وجوه موضوع وحدة الساحات أيضا تبلور بهذا الموقف.
0: هل هو كافٍ بالنسبة للإيرانيين؟
1: نعم.
0: هل هو كافٍ بالنسبة للإيرانيين؟
1: ليس كافياً، ولكن هذه كمرحلة، لأنه الكثير قالوا انتهت موضوع الساحات ووحدة الساحات، ولكن وقوف إيران بقوة إلى جانب لبنان وفرض موضوع الشرط اللبناني وقف إطلاق النار في لبنان كشرط من شروط مذكرة التفاهم، وإصرار إيران أخيرا على الموضوع باعتقادي أعاد للموضوع حيوية جديدة. أما أن موضوع إطلاق النار أنه سيصمد أو لا يصمد، أيضا هذا متروك، لأنه في لبنان وإسرائيل هناك أمور معقدة جدا. أما أن تواصل الإيراني الأمريكي هل سيتواصل، باعتقادي مع هذا الإجراء الأمريكي ومع هذه المحاولة الأمريكية للضغط على نتنياهو للتراجع، باعتقادي يمكن أن يعود التواصل عبر الرسائل وعبر الوسيط الباكستاني.
0: أستاذ دوغ باندو، هل سيبقى الوضع في لبنان عامل حاسم ميسر أو معرقل لتقدم المفاوضات الإيرانية الأمريكية؟ يعني مهما كانت نتيجة ما سيحدث اليوم.
2: إنه تحدي، لأن إيران قالت إنها تريد وحدة في المعارك وإنها تريد سلاما إقليميا كاملا، لذلك من الصعب على إيران أن تتراجع عن ذلك. ولكن مع ذلك على إيران أن تأخذ بعين الاعتبار إذا ما أرادت أن تستمر في هذه الحرب، إذا ما كانت هذه الطريقة الوحيدة للمضي قدما فيما يتعلق بلبنان أيضا، والولايات المتحدة وإيران تواجهان مسائل جدية في المضي قدما، فكلاهما يريدان وقف الحرب ولديهما مشاكل، لأن الولايات المتحدة لديها مشاكل في السيطرة على إسرائيل، وإيران لديه مشكلة أو لديها مشكلة إذا ما لبنان بقي محطا للنزاع.
0: هل تقول بأن الرئيس الأمريكي الآن يسعى لإيقاف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز بأي ثمن، أم ربما هي مرحلة تبادل أدوار بينه وبين الجانب الإسرائيلي؟
2: أعتقد أنه في هذه المرحلة الرئيس بشكل يائس يريد إنهاء الحرب. الولايات المتحدة سوف تشهد على انتخابات قادمة، والرئيس في كل استفتاءات الرأي غير شعبي، حتى مؤيدوه لا يريدون أن يدفعوا أسعارا مرتفعة للطاقة، والأوروبيون ودول الخليج تريد إنهاء هذه الحرب، لذلك هو يخضع لضغط كبير لإنهاء هذه الحرب. لن يعترف بذلك على الملأ، ولكنه يأس لإنهاء هذا النزاع، لذلك لديه سبب وجيه للسيطرة على إسرائيل، ولكن ذلك يرسل له مشاكل داخلية سياسية أيضا، لذلك خيارته ليست سهلة.
0: وهل سيكون قادر على ضبط إيقاع إسرائيل في الفترة المقبلة؟
2: إذا ما كان راغبا بوقف الأسلحة والمساعدات عن إسرائيل، فأعتقد ذلك أنه شعبي في إسرائيل، ونتنياهو أمامه انتخابات صعبة جدا، لذلك إذا ما كان ترامب مستعدا وراغبا في استعمال قوتها، فأعتقد أنه بإمكانه تقييد إسرائيل، ولكن يجب أن يكون راغبا بذلك، وحتى الآن لم نره يفعل ذلك.
0: دكتور محمد، هل تدفع إيران بشكل مباشر أو غير مباشر نحو اتفاق إقليمي في المنطقة؟ وما طبيعة التنازلات التي قد تقدمها خاصة مع دول الجوار؟
1: أما أنه في مجال إيجاد منظومة إقليمية، إيران أعلنت أكثر من مرة أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمات وحفظ أمن واستقرار المنطقة هو إيجاد منظومة أمنية لدول المنطقة، وأعلنت أكثر من مرة في هذا الصدد، وباعتقادي بعد انتهاء هذه الحرب ستكون إيران حريصة جدا على التواصل مع الدول الخليجية بشكل خاص لإيجاد منظومة أمنية يشارك فيها العراق وإيران والدول الخليجية، وبعيدا عن الإملاءات الأمريكية، لأنه في إيران في هناك اعتقاد راسخ أن الإدارة الأمريكية وأن عواملها وعناصرها وقواعدها يشكلان هم يشكلان في الدرجة الأولى عامل الفرقة والتفرقة والعبث في هذه المنطقة.
0: لكن ما قد يبدو نظاما أمنيا جديدا مقبولا ومريحا للإيرانيين قد يبدو العكس بالنسبة للطرف الآخر، مع كل التدخلات الإسرائيلية التي كنا نذكرها الآن. بالتالي ما نقطة الالتقاء التي قد يصل إليها الطرفان إذا كان هناك بالفعل يعني واقع يفرض تسوية إقليمية في النهاية؟
1: طبيعي أنه عندما يصار إلى موضوع منظومة أمنية وإيجاد اتفاق أمني بحاجة إلى تنازلات من الجانبين، يعني إيران على استعداد مع دول الخليج، لأن المشكلة الآن ليست بين إيران والدول الخليجية، المشكلة الأساسية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. عندما نبتعد عن أمريكا وإسرائيل، إيران على استعداد كامل أن تتواصل مع الدول الخليجية وأن تتنازل عن الكثير مما تطالب به الإدارة الأمريكية اليوم. باعتقادي أن إيران على استعداد كامل لهذا التواصل مع الدول الجارة والخليجية.
0: شكرا جزيلا لضيفي دكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، ومن واشنطن دوغ باندو، محلل الشؤون السياسية والدولية في معهد كاتو.

تحركات سياسية جديدة في السودان تلقي بظلالها على مسار المعارك المستمرة في مجمل محاور القتال. توجه نحو تشكيل جيش موازن للجيش السوداني أعلنت عنه ما تسمى حكومة تأسيس، الذراع السياسي للقوات الدعم السريع. ووفق بيان لها، فقد تحدثت عن تشكيل مجلس أمن ودفاع في مناطق سيطرتها من دون أن تفصل في طبيعة هذا المسار الذي يضعه مراقبون في سياق ترسيخ الانفصال في السودان. إذن مشاهدينا، وفي خضم المعارك العنيفة على جبهات القتال وفي وسط وغرب البلاد وموجة الانشقاقات الكبيرة التي شهدتها قوة الدعم السريع، تعلن ما تسمى حكومة تأسيس عن تشكيل مجلس أمن ودفاع في مناطق سيطرتها باختصاصات تتعلق بإدارة ملفات الأمن والدفاع وحماية المدنيين. وفق بيان لها، وقعه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو الذي يرأس مجلسها الرئاسي، فقد قرر حميتي تنصيب نفسه رئيسا لهذا المجلس واستحداث عدد من الدوائر الوزارية والمديريات الأمنية وجهاز للأمن والمخابرات. سيتولى المجلس الذي يرأسه حميتي توحيد المجاميع المسلحة وقوات الدعم السريع والجيش الشعبي لتحرير السودان والحركات المتحالفة معه ضمن ما وصفه بالجيش الجديد، إضافة إلى قوة شرطية جديدة. بحسب الهيكلية التي نشرها البيان، ستتولى هذه القوات مسألة ضبط الأمن في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع الملاحقة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عبر لوائح تنظم وتضبط أعماله. اللافت أن هذا التحرك يأتي في خضم توسع دائرة سيطرة قوات الجيش السوداني في المحاور الملتهبة وسطا وغربا، لا سيما في إقليم كردوفان بولاياته الثلاث وإقليم دارفور غربا. يناقض إذن هذا التحرك الذي أعلن عنه قائد الدعم السريع تصريحاته المتتالية طيلة الأسابيع الماضية بشأن استعداده للمضي في عملية سلام تنهي الحرب وتلغي الانقسام المجتمعي والأمني الحاصل منذ أكثر من 3 سنوات. كما أن تحديات كثيرة تواجه هذا التحرك الذي يرسم انفصالا عمليا وخافتا على الأرض، ذلك أنه ينص صراحة كما استعرضناه معكم سابقا على إنشاء جيش ومؤسسات حكومية موازية للمؤسسات الرسمية السودانية. من هذا المنطلق تبرز مسألة الشرعية الداخلية وحتى الدولية كمعطى مفصلي يواجه هذا المسار الانفصالي الذي يقوده الجنرال حميتي، إذا سبق لهيئات إقليمية وقارية ودولية كالاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي أن أعلنوا إدانتهم لهذه التحركات ودعمهم لوحدة السودان ومؤسساته ورفضهم الشديد لاعتراف بما يسمى حكومة تأسيس مباشرة بعد الإعلان عن تأسيسها في ربيع العام الماضي. إن لم يصدر أي تعليق من قيادة الجيش السوداني أو الحكومة السودانية في الخرطوم، فإن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أكد خلال الأيام الماضية مضي قوات الجيش في تحرير مزيد من المناطق ودحر قوات الدعم السريع، كما شدد على أن انفتاح الحكومة السودانية على حوار داخلي لا يعني قبولها بمن تلطخت أيديهم بجرائم الحرب.

0: الآن معنا لنقاش طاهر المعتصم، رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة المستقلة من القاهرة. أهلا بك معنا سيد طاهر. إعلان حميتي عن تأسيس جيش موازن للجيش السوداني، ضعنا في أسباب هذه الخطوة وسياقاتها.
1: تحياتي سيدتي لك وللمشاهدين الكرام. في تقديري أن هذه الخطوة أتت في سياق البحث عن رفع سقف التفاوض لو حدث تفاوض في الفترة القادمة، خصوصا أن من المتوقع أن بعد غد الأربعاء يشهد اجتماع دعت له الخماسية الدولية اللي هي الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول والإيجاد للقوى السياسية، الكتلة الداعمة للقوات المسلحة السودانية والكتلة الرافضة للحرب والكتلة الداعمة لقوات الدعم السريع سياسيا. مؤكد أنها بحث عن رفع لسقف تفاوضي، ولكنها من الخطورة بما كان لتكريس أمر واقع رغم الرفض الدولي في مجلس الأمن وفي الاتحاد الأفريقي وفي غيرهم، وعدد من الدول التي أعلنت رفضها لتشكيل أي كيانات موازية. هذا الأمر مهدد لوحدة السودان، هذا الأمر تكريس الانقسام إذا غرأناه أيضا مع خبر صدر اليوم يتحدث عن الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة. هذه الامتحانات امتحانات قومية، وفي كل السودان إعلان امتحانات من طرف واحد في السودان تحت سيطرة قوات الدعم السريع أيضا يعطي مؤشر، لأن غرار مجلس الأمن والدفاع الذي تحدثت عنه ما تسمى بحكومة التأسيس هو خطوة نحو تقسيم وتكريس الانقسام في البلاد.
0: طيب، أنت تصفها يعني تصف الخطوة بأنها خطيرة وفي نفس الوقت تقلل من أهميتها، قلت في بداية المداخلة بأنها مرتبطة بنوع من الضغط العسكري والضغط على الجيش السوداني، وهو نمط متكرر في السياسة التي يتبعها الدعم السريع. هل سيؤدي إلى أي نتائج؟
1: هي تكريس لواقع في عدد من الدول، شهدنا محاولات لانقسام البلاد تحدث عبر مثل هذه الطرق، يسلكون التصعيد العسكري حينا ويسلكون التصعيد السياسي. الآن الحديث عن مجلس أمن ودفاع، وأخطر ما في الأمر الحديث عن جيش جديد، كأن ليس هناك جيش في البلاد، كأن سترفع راية أخرى أو تشكل دولة أخرى رغم عدم الاعتراف كما قلت. أنا لا أغلل، ولكن أغرأها في سياق
0: أنت يعني ربطتها بالمفاوضات صحيح، ربطتها بالاجتماعات التي تجري.
1: نعم،
0: لكن هل النمط هذا من التفاعل أو من الضغط هل يؤدي إلى نتائج فيما يخص الأزمة السودانية، يعني التعامل مع الطرف الآخر الجيش؟
1: في تقديري لا يؤدي إلى نتائج. السودان دخل عام الرابع وهذه الحرب مستمرة وتتوسع رقعة النزاع مرة بعد مرة هنا وهناك، والذي يدفع الثمن هم المدنيين السودانيين. نشهد نحن كل يوم مجازر تتحدث عن 50 قتيل في قرية، تتحدث عن صراع بين مجموعة قبلية ومجموعة قبلية. بالتالي هذه هي الخطورة، إن نمط التصعيد منحنيات الصراع العسكري يوافقها من ناحية أخرى محاولة
0: سؤال أخير.
1: تكريس وجود أمن واقع.
0: لتشرح لنا احتمالات نجاح الدعم السريع في تأسيس جيش موازن بالنظر إلى تركيبة الجماعات المسلحة التي ستكون منضوية تحت راية هذا الجيش، الدعم السريع، الجيش الشعبي لتحرير السودان والحركات المتخلفة معها، يعني هذه التركيبة ماذا تقول لك؟ هل الخطوة قابلة للتحقيق؟
1: قرأناها مع الانشقاقات الكبيرة لقادة في الدعم السريع، قادة نوعيين وخروج إلى معسكر الجيش السوداني، نجد إن من الصعوبة بما كان، خصوصا أن كم الجرائم التي ارتكبت في مناطق كثيرة في المناطق التي سيطر عليها الدعم السريع تجعل هناك تجاذبات بين المكونات
0: نعم،
1: المجتمعية
0: شكرا،
1: في هذه المناطق.
0: شكرا
1: بالتالي
0: جزيلا،
1: من
0: عذرا
1: الصعوبة
0: انتهى
1: بما كان.
0: وقتنا. وضحت الفكرة. طاهر المعتصم، رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة المستقلة من القاهرة. الأخيرة لهذه الليلة، انتهت غدا ملفات جديدة بعد قليل ساعة إخبارية مع جمال عز الدين.

0: ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للأوضاع في الشرق الأوسط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزب الله على وقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل. وأوضحت سفارة لبنان في واشنطن أن المقترح الأمريكي يشمل وقف قصف الضاحية الجنوبية وامتناع حزب الله عن مهاجمة إسرائيل، في حين أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنه أبلغ ترامب بأنه في حال لم يتوقف حزب الله عن استهداف إسرائيل فإن أهدافا في بيروت سيتم قصفها.
1: لبنان ساحة تفاوض بالنار والتهديد، ترددت أصداؤه من بيروت إلى تل أبيب وصولا إلى طهران وواشنطن. تطورات دراماتيكية شهدتها الساعات الماضية مزجت بين الميدان ورسائل التحذير. لم تمضي ساعات طويلة على تلويح إيران بوقف تبادل الرسائل مع واشنطن احتجاجا على الهجمات على لبنان ودعوة مقر خاتم الأنبياء الإيراني سكان المستوطنات الإسرائيلية في الشمال إلى المغادرة في حال استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، حتى أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق على وقف الحرب بشكل كامل. إعلان ترامب جاء بعد قوله إنه أجرى اتصالات مثمرة مع نتنياهو وممثلين عن حزب الله عبر وسطاء، في حين أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتأجيل ضرب ضاحية بيروت الجنوبية بفعل ضغط أمريكي، وذلك فور اتصال بين ترامب ونتنياهو. لكن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس فسر إعلان ترامب على أنه لا قيود على عمل الجيش داخل لبنان، كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أن الجيش لن ينفذ هجمات في بيروت ولن ينسحب من المواقع التي يتمركز فيها. حزب الله في المقابل أكد على لسان النائب حسن فضل الله لرويترز أن الحزب يدعم وقف إطلاق النار الكامل في جميع الأراضي اللبنانية على أن يكون مقدمة لانسحاب إسرائيلي. تطورات جاءت بعد دخول طهران على خط الضغط السياسي بشأن لبنان في ظل محاولات تل أبيب تكريس معادلة ميدانية عنوانها استهداف الشمال يقابله ضرب بيروت وضاحيتها الجنوبية، بموازاة مساع أمريكية للضغط باتجاه قبول حزب الله مقترحا محددا لوقف إطلاق النار على نحو يكرس أمرا واقعا جديدا لصالح تل أبيب. واقع يعيد تشابك الملفات الإقليمية إلى الواجهة، وهو ما أكده مصدر بحزب الله للتلفزيون العربي بقوله إن تهديد إسرائيل بقصف الضاحية جاء بطلب أمريكي للضغط على إيران في المفاوضات. أمام ذلك يؤكد لبنان الرسمي على لسان سفارته في واشنطن أن المقترح الأمريكي يشمل وقف قصف الضاحية الجنوبية وامتناع حزب الله عن مهاجمة إسرائيل. بين إعلان ترامب وقف إطلاق النار في لبنان وسط الدمار ورسائل التحذير العابرة للحدود، يظل المشهد اللبناني برسم الترقب، فإما نهاية للحرب كمقدمة لتسوية ترسم ملامح المنطقة، وإما تصعيد أكبر يمتد إلى الإقليم بأسره.
0: قال عضو المكتب السياسي لحركة أمل حسن قبلان، قال إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا على كامل الأراضي اللبنانية، وأضاف في تصريحات خاصة للتلفزيون العربي أن الحركة لن تقبل وقفا لإطلاق النار يرسخ الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان.
2: الضمانات هي ضمانات لبنانية عامة، ليست ضمانات حزب الله لوحده، هي ضمانات الدولة اللبنانية، هي أسئلة الدولة اللبنانية، هي أسئلة المواطن رجل الشارع العادي في لبنان. الضمانات هي بأن تتوقف إسرائيل عن الاغتيال العام واليوم للمواطنين اللبنانيين كما جرى خلال 15 شهرا منذ توقيع اتفاق 27 نوفمبر عام 2024 حتى أدار عام 2026، القتل اليومي لمدة 15 شهر. اللبنانيون جميعا يسألون عن الضمانات، ضمانات عدم تجريف القرى كما كان سائدا إبان ما قيل عنه هدنة.
0: هذا وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن حزب الله يتبع توجيهات إيران ولا يضع مصلحة الشعب اللبناني في أولوياته. وأضافت الوزارة في تصريحات للتلفزيون العربي أن طهران تسعى لإطالة أمد الصراع في لبنان، مشيرة إلى أن واشنطن طرحت مقترحا يقضي بوقف هجمات حزب الله مقابل امتناع إسرائيل عن التصعيد في بيروت في إطار جهود لخفض التصعيد تدريجيا ووقف الأعمال العدائية. وذكرت الخارجية الأمريكية للتلفزيون العربي أن الرئيس اللبناني دعم المقترح وسعى للتوصل إلى اتفاق بشأنه، في حين وصفت رد رئيس مجلس النواب بأنه مخيب للآمال.

0: إلى مراسلنا عبد الرحمن البرديس ينضم إلينا الآن من واشنطن. نعود إلى الإعلان على أن اتفاق وقف إطلاق النار أو التهدئة كما أعلنها الرئيس الأمريكي. هل صدرت أي توضيحات جديدة من البيت الأبيض عبد الرحمن بخصوص ما تم الإعلان عنه؟
1: لم تصدر أي تصريحات أو توضيحات حتى الآن، خلاف ما ذكره الرئيس ترامب على تروث سوشيال بأن هناك اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويذكرنا بنفس التغريدة التي صرح بها ترامب تقريبا بنفس المضمون قبل عدة أسابيع، وانهار وقف إطلاق النار وقت ذاك سريعا بسبب الاعتداءات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب اللبناني. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يكون هناك تهدئة وخفض للتصعيد في الجبهة اللبنانية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى تستطيع أن تستمر بمفاوضاتها مع الجانب الإيراني، خاصة أن الإيرانيين علقوا المفاوضات بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على لبنان. ويريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يستغل أنه هناك بالفعل خيوط موجودة وقنوات للاتصال عبر الوسطاء وعبر الدبلوماسية الأمريكية وأيضا في إيران، ليكون هناك توافق على مسودة الاتفاق الشاملة فيما يتعلق بكيفية إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وإن كان هناك نقاط عالقة ما زالت موجودة. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية بهذا التصريح من الرئيس الأمريكي ترامب يؤكد بأن هناك توافق وهناك حالة من التوافق بين حزب الله اللبناني وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف الهجمات. وقال ترامب في تغريدته بأن حزب الله اللبناني لن يهاجم إسرائيل وأن إسرائيل لن تهاجم حزب الله، بل ذكر ترامب بأن القوات التي كانت في طريقها إلى بيروت عادت الآن من حيث أتت، ونوع من اللغط في الحقيقة جمال إن كان يقصد قوات برية أو الطائرات الإسرائيلية التي كانت ستستهدف بعض من المواقع داخل العاصمة اللبنانية بيروت بحسب ما ذكر ترامب. وأيضا السفارة اللبنانية في واشنطن في تصريح لها مطول ذكرت فيه بأنها أخذت ضمانات من حزب الله بأنه سيوقف إطلاق النار فورا، ولكن يريد أن يكون هناك التزام إسرائيلي في هذا الصدد، لا سيما أن هناك الكثير من الوعود التي قطعتها إسرائيل على نفسها أمام الجانب الأمريكي ولم تفي بطبيعة الحال كما هي معهودة بوعودها. ويعلم ذلك المسؤولون الأمريكيون جمال، حتى إن هناك تصريحات لمسؤول أمريكي بارز لأكسيوس أكد فيه أن لا يوجد ما لديهم من نتائج تقول بأن الإسرائيليين ربما يوافقوا على هذا الطرح الخاص بوقف إطلاق النار. ولذلك حالة من الترقب يعيشها هنا الكثير من المتابعين للملف اللبناني الإسرائيلي وأيضا الملف الأمريكي الإيراني فيما يتعلق بكيفية التهدئة التي يريدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سريعا في هذه الأثناء. جمال
0: عبد الرحمن البرديسي من واشنطن، شكرا جزيلا لك عبد الرحمن. إلى مجلس الأمن الدولي الآن الذي يعقد في هذه اللحظات اجتماعا طارئا لمناقشة التطورات في لبنان.
2: الدول في المنطقة التي تربطها صلات بحزب الله إلى تشجيع هذه الجماعة على التعاون مع جهود الدولة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة، وندعو إسرائيل إلى سحب قواتها من الأراضي اللبنانية في ظل احترام كامل لسيادة لبنان وسلامة أراضيه. يجب توفير الحماية للمدنيين، كما يجب عدم استهداف البنية التحتية المدنية بما في ذلك مواقع التراث الثقافي، ويجب عدم استهداف موظفي الأمم المتحدة، كما يجب أن تبقى مقرات الأمم المتحدة مصونة وحصينة. نحث المجلس على تعزيز هذه الدعوات والمساعدة في توفير بيئة مؤاتية للتوصل إلى وقف فوري للأعمال العدائية وأحلال سلام دائم. وشكرا لك السيدة الرئيسة. أشكر السيدة بوبي على المعلومات التي وفرتها لنا. أعطي الكلمة الآن إلى أعضاء المجلس الذين يودون التقدم ببيانات. أعطي الكلمة أولا إلى فرنسا. شكرا السيدة الرئيس. طلبت فرنسا عقد هذا الاجتماع الطارئ في ضوء التصعيد الكبير الجاري حاليا والتوغل العميق للعمليات العسكرية الإسرائيلية داخل لبنان، وذلك رغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 أبريل تحت رعاية الولايات المتحدة. أشكركم على تنظيم هذا الاجتماع في هذا الوقت الوجيز، وأشكر مساعدة الأمين العام السيدة مارثا بوبا على إحاطتها، ونود أن نرحب بمشاركة ممثلي لبنان وإسرائيل في هذه الجلسة. السيدة الرئيسة، دعونا نعلن منذ البداية أن الحزب الله المدعوم من إيران هو من يتحمل مسؤولية اندلاع الأعمال العدائية، إذ جر لبنان والشعب اللبناني إلى حرب ليست حربهم. لقد أدنا هذا الأمر بشكل قاطع تماما كما ندينه اليوم، وندين هجمات حزب الله المستمرة التي تستهدف الأراضي الإسرائيلية، ونقر بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حزب الله. مع ذلك لا شيء يبرر مدة ونطاق عملياتها العسكرية في لبنان وما خلفته من آلاف القتلى والجرحى بين المدنيين، ومن تهجير قسري للسكان أو احتلالها المتزايد العمق للأراضي اللبنانية. بالنسبة لإسرائيل هذا يمثل خطأ استراتيجيا فادحا، وتتعارض هذه العمليات مع الالتزامات التي قطعتها إسرائيل على نفسها في 17 أبريل ومع قرارات هذا المجلس، ولا بد أن يتم إسكات ذوي المدافع. لقد اكتسب هذا التصعيد المتهور بعدا رمزيا بالأمس، فمن خلال رفع عملها فوق قلعة الشقيف التي كانت بمثابة قاعدتها خلال احتلال جنوب لبنان حتى عام 2000، تعود إسرائيل إلى حقبة كنا نعتقد أنها قد ولت. التاريخ يحمل في طياته دروسا، فمن المرجح جدا أن تؤدي الأسباب ذاتها إلى النتائج ذاتها في الواقع، وبدلا من جلب الأمن لإسرائيل وسكانها فاحتلال جديد يهدد بأن لا على شيئا سوى تأجيج عدم الاستقرار، فكل قرية تقصف وتسوى بالأرض، وكل مدني يقتل يعزز من قوات حزب الله ويضعف السلطة التنفيذية اللبنانية التي نشيد بإرادتها السياسية لترسيخ سيادة لبنان على إسرائيل.

0: جمال موسى، وندعو جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الولايات المتحدة التي تستضيفها إلى عدم ادخار أي جهد لضمان نجاحها، ونأمل أن تفضي هذه المحادثات إلى حل سياسي عادل ودائم يشمل نزع سلاح حزب الله. واستعادة الدولة اللبنانية لسيادتها الكاملة، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وتقديم ضمانات بشأن الاحترام الكامل لسلامة لبنان الإقليمية، وأن ترسم مساراً لا عودة عنه نحو السلام والأمن لكلا البلدين. ما دامت أصوات المدافع لم تصمت بعد، يظل هناك واجب مطلق لا بديء عنه، هو أن لا يتم استهداف المدنيين سواء كانوا لبنانيين أو إسرائيليين، ولا الصحفيين وعناصر الإغاثة والطوارئ تحت أي ظرف من الظروف. احترام القانون الدولي الإنساني أمر إلزامي في جميع الأحوال لضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية ووصول المساعدات إلى الأمس إلى من هم بأمس الحاجة إليها. موقف فرنسا واضح ومتسق ويرتكز إلى نقاط أربعة. أولا، تقديم الدعم الكامل للشعب اللبناني والسلطات اللبنانية والجيش اللبناني، فالشعب اللبناني الذي يرزح تحت وطأة تداعيات حرب لم يخترها بات في حاجة إلى المساعدة والحماية الآن أكثر من أي وقت مضى. تعمل فرنسا لتوفير هذا الدعم، حيث خصصت 17 مليون يورو في صورة مساعدة إنسانية لمساندة السلطات اللبنانية في إدارة هذه الأزمة الإنسانية. ومن جانبه يطلع الجيش اللبناني بمهمة مواصلة العمل في ظل ظروف صعبة على نزع سلاح حزب الله وبسط سلطة الدولة. نقدم دعما ملموسا للجيش من خلال تسليم 39 مركبة مدرعة، وستواصل فرنسا دعمها الكامل للسلطات اللبنانية، وستنظم متى تسمح الظروف المؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية في باريس. ثانيا، المطالبة بأن يوقف حزب الله هجماته فورا وأن يسلم أسلحته للدولة اللبنانية امتثالا للقرار الشجاع الذي اتخذته الحكومة في 2 مارس. من جانبها يتعين على إيران أن تضع حدا للدعم الذي تقدمه لهذا الطرف وتكف عن تأجيج حالة عدم الاستقرار في المنطقة. ثالثا، رفض أي احتلال إسرائيلي دائم للبنان، فسيادة لبنان وسلامة أراضيه مسألتان غير قابلتين للتفاوض. لا نقبل احتلال مواقع على التراب اللبناني ولا إنشاء منطقة عازلة، كما أننا لا نقبل أوامر الإخلاء ولا الحظر الذي يمنع السكان النازحين من العودة إلى ديارهم ولا أعمال التدمير. هذا ينطبق على المواقع الأثرية، لا سيما الأحياء الواقعة داخل مدينة صور المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. لا يوجد أي اعتبار أمني يمكن أن يبرر انتهاكا دائما لسيادة دولة ما. رابعا، احترام قوة اليونيفيل وأفرادها. تؤكد فرنسا دعمها الكامل لولاية اليونيفيل، وهي ولاية يجب أن تكون القوة قادرة على ممارستها بشكل كامل دون عوائق حتى انتهائها بما يتماشى مع القرار 2790. تجدد فرنسا التأكيد على أن حماية قوات حفظ السلام هي التزام بموجب القانون الدولي ملزم لجميع الأطراف دون استثناء، وتشيد فرنسا بشجاعة أفراد القوة ومهنياتهم والتزامهم، وتذكر بأن 2 من جنودها قد سقطا مؤخرا أثناء أداء الواجب. السيدة الرئيسة، الطريق نحو حل دبلوماسي معروف للجميع فهو في التنفيذ الكامل للقرار 1901 واحترام وقف إطلاق نار من قبل كل الأطراف، وتعمل فرنسا بلا كلا لتحقيق هذه الغاية وعلى جميع المستويات بالتعاون مع السلطات اللبنانية والإسرائيلية. والفرصة سانحة الآن، يجب أن نغتنمها. وشكرا.
1: Doy las gracias al representante de Francia y cedo la palabra a la Federación de
2: إذن كانت هذه مشاهدينا كلمة المندوب الفرنسي في مجلس الأمن فرنسا التي دعت إلى عقد هذه الجلسة. نذهب إلى مراسلنا نبيل أبي الصعب، ينضم إلينا من نيويورك. نعود معك نبيل على أبرز ما جاء في كلمة المندوب الفرنسي، وأيضا ما المتوقع من هذه الجلسة.
3: نعم جمال، قبيل انعقاد هذه الجلسة سألت السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيروم بونافون عن فحوى أو النتيجة المتوقعة من هذه الجلسة. قال إن طرح الموضوع في مجلس الأمن بحد ذاته مهم جدا في هذا التوقيت وفي ظل هذا التصعيد الكبير في لبنان. وبالتالي لا نتوقع يخرج مجلس الأمن بنتيجة أو ببيان ما من هذه الجلسة، ولكن ستبقي فرنسا بكل تأكيد

0: هذا الملف مفتوحا وبشكل دائم في مجلس الأمن بانتظار ربما التطورات على المسار الدبلوماسي أيضا، إذ أن الجميع حتى الآن في هذه الجلسة يركز على ضرورة إنجاح المساعي الدبلوماسية التي تديرها وترعاها الولايات المتحدة، بما فيها الجلسة المرتقبة ربما غدا بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في العاصمة الأمريكية واشنطن. الموقف الفرنسي كان واضحا، إذ أنه انطلق من تحميل حزب الله المسؤولية عن التصعيد الحالي في لبنان، ولكن في الوقت نفسه أشار إلى أن فرنسا تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولكن ليس بهذا المدى الذي اتخذه العمل العسكري الإسرائيلي، وأكد أن فرنسا ترفض أن تحتل إسرائيل نقاطا ومناطق في لبنان أو أن توجد منطقة عازلة، وكذلك أكد على أن إسرائيل ترتكب خطأ استراتيجيا إذ اعتبر أن عودة إسرائيل إلى قلعة أشقيف في جنوب لبنان الواقعة خارج نطاق عمل قوات اليونيفيل الدولية، العودة بالنسبة لفرنسا، عودة إسرائيل إلى احتلال هذه القلعة هو مؤشر على عودة احتلال إسرائيل للبنان على غرار ما كان حصل في بداية الثمانينات من القرن الماضي، وقال إن كل مدني يقتل في لبنان سيؤدي إلى تعزيز سيطرة حزب الله وإضعاف سلطة الدولة اللبنانية، هذا البيان الفرنسي في مجلس الأمن. وأيضا أكد المندوب الفرنسي على ضرورة التركيز على المسعى الدبلوماسي، معتبرا أن أمام الطرفين لبنان وإسرائيل الآن فرصة تاريخية لتنفيذ القرار 1701، ولا يجب تضييع هذه الفرصة. قبل المندوب الفرنسي كانت تحدثت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وعمليات حفظ السلام، التي قالت في بيانها إن الوضع مخيف ومقلق جدا في جنوب لبنان، أشارت إلى تصاعد مستوى العمليات العسكرية إلى يعني درجة هي الأعلى منذ استئناف هذه الأعمال العسكرية بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، وقالت إن هذه الخروقات إن كان من جانب إسرائيل أو من جانب حزب الله تهدد بالانجرار إلى تدهور أكبر. كذلك أشارت إلى أن العمليات العسكرية تؤدي إلى نتائج على المستوى الإنساني كبيرة جدا، وتؤدي إلى تهجير ونزوح مئات الآلاف من اللبنانيين. كذلك أشارت إلى ضرورة تقيد كل الأطراف باتفاق وقف الأعمال العدائية وأيضا إنجاح المساعي الدبلوماسية. أكدت كذلك مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة نزع سلاح حزب الله والمجموعات المسلحة، وكذلك انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان.
1: نعم.
0: سنواصل الاستماع إلى أعضاء مجلس الأمن. يتحدث الآن مندوب روسيا فاسيلي نيفينزيا، ولكن سننتظر بطبيعة الحال البيان الأمريكي الذي سنسمعه بعد قليل في هذه الجلسة، وما إذا كان هناك أي تطورات في الموقف الأمريكي في ضوء ما صدر عن واشنطن من إعلانات حول احتمال التوصل إلى وقف إطلاق النار.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك نبيل أبي صعب من نيويورك. إلى ضيفي الآن من حيفا، الأستاذ مطانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل، كما أرحب أيضا بالأستاذ محمد سطوحي الكاتب السياسي من واشنطن. سيد سطوحي، أبدأ معك. إعلان على تروث سوشيال كعادته الرئيس الأمريكي مقابل صمت تام من البيت الأبيض، من وزارة الخارجية، من المؤسسات المعنية، فقط عنوان عريض على تروث سوشيال، وقف إطلاق النار في لبنان دون أي تفاصيل إضافية. برأيك ما الذي تم التوصل أو الاتفاق عليه خلف هذا العنوان العريض الذي أعلنه الرئيس الأمريكي؟
2: هو المهم فيما ذكره الرئيس الأمريكي في تغريدته هو أنه إسرائيل سوف تتوقف عن العمليات القتالية. هو ذكر شيء ربما لا يكون يحدث على أرض الواقع، هو أن القوات الإسرائيلية التي كانت متجهة إلى بيروت توقفت وستعود. لا يوجد ما يشير إلى أن القوات كانت في طريقها بالفعل إلى
1: ربما هو كان يقصد الطائرات الإسرائيلية. نعم
2: ربما، ولكن في النهاية هناك قرار بأنه لابد من وقف إطلاق النار. هذا في حد ذاته تطور مهم، لأنه إذا عدنا إلى المقترح الأمريكي بالأمس فقط لم يكن يتحدث عن وقف إطلاق النار من الجانبين، كان يتحدث عن وقف إطلاق النار من جانب واحد وهو حزب الله، وإسرائيل سوف تقلل من عمليات التصعيد، وأنه هذا سيكون في بيروت فقط، بمعنى أنها من الممكن أن تواصل العمليات الحربية في جنوب لبنان بعيدا عن بيروت. هذا طبعا كان صعب جدا أن يتم قبوله. إيران تدخلت وقالت إنها لن تقبل بأي مفاوضات طالما استمر هذا الوضع في لبنان. فهناك ضغوط من الجانبين، إسرائيل تريد الاستمرار في العمليات العسكرية، ومن هنا القرار الأمريكي أو الإعلان الأمريكي بالنسبة لترامب بأنه وقف العمليات القتالية. هل هذا سيتم تنفيذه أم لا؟ التجارب على مدى الأشهر الأخيرة تقول أنه كثيرا ما يتم الإعلان عن وقف الإطلاق النار ثم نفاجأ بأنه استمرار العمليات العسكرية، لأنه دائما ما يترك لإسرائيل هامش لحرية الحركة باسم الدفاع عن النفس ضد أي تهديد، وتفسر هذه العبارة لأنه أي شيء تراه من الممكن أن تقوم بعمليات قصف وتقول هذا كان لمواجهة التهديد. ومن هنا لابد وأن نرى كيف سيتم التعامل مع التطورات الأخيرة.
1: أستاذ مطانس، هل نحن فعلا إزاء تطور مهم ووقف لإطلاق النار كما يقول الرئيس ترامب، وإلى أي مدى إلى أي حد إسرائيل معنية بوقف فعلي لإطلاق النار، خصوصا إذا ما تبعنا ما تصريحات نتنياهو خرج بعدها بدقائق قليلة يقول بأن العمليات ستستمر في الجنوب اللبناني وبأن القصف سيستأنف على الضاحية الجنوبية إذا لم يتوقف حزب الله عن استهداف إسرائيل؟
3: مساء الخير عزيزي. يعني فعلا الأمور غير واضحة في إسرائيل. إسرائيل تحاول تصوير الحدث كأنه يتطرق فقط إلى بيروت، أي عمليا منع إسرائيل أو وقف إسرائيل عن مهاجمة بيروت، بينما كان يعني حديث الرئيس ترامب أو بيانه واضح أنه الحديث يدور عن وقف إطلاق نار في لبنان شامل. ولكن إسرائيل بسبب الإحراج والأزمة الذي خلقوا هذا الإعلان، إعلان الرئيس ترامب، أحرج جدا الرئيس رئيس الحكومة نتنياهو وزير الحرب وزير الأمن إسرائيل كاتس والتحالف الحكومي بشكل عام بسبب هذا الإحراج والأزمة السياسية والأزمة الأمنية التي تسبب بها. إسرائيل تحاول أن تسوق الأمر وكأنه عمليا يتناول فقط يتطرق فقط إلى بيروت، وأن إسرائيل مستمرة في حربها على جنوب لبنان بشكل أكاد. أنا أعتقد أن الأمور غير واضحة، ولكن هذا يفتح باب الآن إلى وقف إطلاق نار واسع في لبنان أو شامل في لبنان، لأنه استمرار إسرائيل فقط في الحرب على الجنوب لن يؤدي إلى أي شيء عمليا، لن يؤدي إلى تحقيق أي من أهداف الحرب الإسرائيلية، وسيستمر عمليا استنداف الجيش الإسرائيلي واستهداف الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان من قتلى وإصابات كما حدث اليوم، يعني قتلى جنديان أو ضابطان اليوم قتلى في جنوب لبنان، وهذا سيزيد الأزمة السياسية لنتنياهو، لأن إسرائيل كانت تهدد دائما بتوسيع الحرب. يعني إذا استمر حزب الله باستهداف الجنود والقوات الإسرائيلية، إسرائيل لجأت إلى الهروب إلى الأمام بشكل شعبوي، تصرف شعبوي، يعني تصرف ينم عن محاولة لإرضاء الشارع الإسرائيلي دون أي أفق استراتيجي. كانت تهدد بقصف بيروت، الآن ماذا ستفعل إذا فعلا استمرت الحرب فقط في الجنوب واستمر الاستنزاف؟ أنا أعتقد أن هذا سيشكل أزمة أكبر لنتنياهو وللتحالف المؤسسة العسكرية، لذلك سيكون توجه إسرائيلي أو منحة بقبول ولو بشكل تدريجي لكي لا يزيد من أزمة نتنياهو السياسية، خاصة أننا يعني نقترب من الانتخابات الإسرائيلية، ولو بشكل تدريجي، وقف تدريجي للحرب على لبنان، خاصة وأنا أعتقد أنه التهديد الإيراني كان تهديد جدي بعمليا استئناف ربما الحرب أو يعني القيام بعمليات عسكرية، خاصة إذا فعلا يعني أجهزت المراقبات المخابرات الأمريكية والإسرائيلية يعني لاحظت أو شخصت أي تحضيرات عسكرية إيرانية، يمكن هذا مؤثر على قرار الرئيس ترامب. واضح رئيس ترامب لا يريد العودة إلى الحرب. المعطيات والظروف الحالية بسبب الأثمان الاقتصادية والسياسية واقتراب من المونديال وكأس العالم، توجه هو على الرغم من النفي الإسرائيلي وقت إطلاق النار الشامل وأنه يعني يتطرق فقط إلى لبنان، أنا أعتقد أنه الآن ستتجه الأمور إلى محاولة فعلاً لتثبيت وقف إطلاق النار في الحرب على لبنان.
1: أستاذ ستوحي، تحدث أستاذ مطارس عن ربما إحراج قد يكون سببه الرئيس الأمريكي للمسؤولين الإسرائيليين، وهنا نتساءل هل يغامر ترامب بإعلان التهدئة قبل نضوج الترتيبات الميدانية على الأرض، ربما باندفاعته المعتاد الرئيس الأمريكي يضع الجميع أمام أمر الواقع، ربما يلعب اللعبة التي يتقنها دائما الرئيس الأمريكي، ربما ذهب إلى حافة الهاوي، أم أن الأمر على العكس من ذلك تماما، هذه بداية مسار لتفاهمات طويلة الأمد بين لبنان هذه المرة ربما بمشاركة غير مباشرة لحزب الله وبين إسرائيل لإنهاء الحرب؟
2: هو الرئيس الأمريكي ذكر أنه الإعلان عن وقف إطلاق النار جاء بعد مكالمة هاتفية جيدة كما وصفها مع رئيس الوزراء نتنياهو، وأنه عبر الوسطاء كان هناك أيضا اتصالات جيدة مع حزب الله. إذن هو لم يعلن عن وقف إطلاق النار إلا بعد أن وصل إلى تفاهم ما مع نتنياهو. هذا لا يعني بالضرورة أن إسرائيل راضية عن وقف إطلاق النار أو أنها ستلتزم به. هم في النهاية يحاولون قدر الإمكان عدم الدخول في صدامات مع ترامب، ولأنه نتنياهو في النهاية يعلم أنه اعتمد على ترامب كثيرا خلال الفترة الماضية وما زال يريد الاعتماد عليه في الفترة القادمة، من ربما من أجل جره مرة أخرى إلى الحرب ضد إيران. فبالتالي هو يحاول قدر الإمكان ألا يستفزه، ولكن هذا لا يعني أنه سوف يلتزم بوقف إطلاق النار بشكل حقيقي. هو سيعتبر أنه أي حركة من حزب الله تهديد لإسرائيل ويعود مرة أخرى إلى استئناف العمليات العسكرية. في كل الأحوال هذا التطور الأخير من وجهة نظري يؤكد على ما حاولت إسرائيل كثيرا ومعها واشنطن في حقيقة الأمر أنها تفعله، وهو فصل المسارين اللبناني والإيراني، وأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية يجب ألا تكون مرتبطة بالمسار اللبناني والعمليات العسكرية فيه. ما يحدث الآن من إعلان وقف إطلاق النار هو إعادة للتأكيد على هذا الارتباط، لأنه في النهاية إيران أصرت ألا يكون هناك مفاوضات واستمرار فيها طالما أن العمليات العسكرية مستمرة في لبنان. فبالتالي الرئيس الأمريكي وجد نفسه إما يخاطر بانهيار المفاوضات مع إيران أو أنه يضغط على إسرائيل من أجل تهدئة العمليات العسكرية.
1: هل تعتقد بأن الرئيس الأمريكي فعلا خضع لضغوطات من جانب إيران بالانسحاب من المفاهمات أو المفاوضات مع أمريكا، وبالتالي هو ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي للتوصل إلى هذا الاتفاق؟
2: أنا لا أستطيع أن أجزم لأنه لا يوجد ما يؤكد شيء حتى الآن، ولكن في النهاية أنا اعتقادي أنه التهديدات الإيرانية المرتبطة بالانسحاب من المفاوضات كان لها تأثير، خصوصا أنه كان هناك مؤشرات أنه من الممكن أنه تبدأ العمليات العسكرية وتنخرط إيران مرة أخرى في استهداف مناطق داخل إسرائيل، بما يؤدي إلى أنه إسرائيل تستأنف الحرب ضد إيران وانهار كل شيء. الرئيس الأمريكي في النهاية ليس هدفه إحراج الإسرائيليين ولا الاستجابة للإيرانيين، هدفه هو أنه لا يريد أن تفشل العملية التفاوضية مع طهران الآن. هو يجد نفسه في مأزق والخيارات أمامه صارت صعبة، هو لا يستطيع ولا يريد العودة إلى الحرب لأنها لم تحقق له أي من أهدافها الثابتة، سواء بإسقاط النظام أو فتح مضيق هورمز أو الحصول على اليورانيوم المخصب، وفي نفس الوقت لا يستطيع أن ينسحب ويقول نحن انتصرنا، لأنه هذا لن يكون له معنى طالما استمر مضيق هورمز في الانغلاق. فهو ليس أمامه سوى بديلين في الحقيقة: عمليات عسكرية متقطعة خفيفة ربما للضغط على إيران من أجل المسار الرابع الأكثر أهمية، وهو الوصول إلى اتفاق. هذا المسار رغم أنه هو الوحيد في حقيقة الأمر المتاح أمامه، لكن هناك صعوبات كبيرة فيه، لأنه الرئيس الأمريكي يدرك أنه عليه أن يقدم تنازلات لا يريد أن يفعلها وسط ضغوط في الشارع السياسي الجمهوري من المحافظين الذين يريدون منه العودة إلى العمليات العسكرية. فهو مضطر الآن للتفاوض ومضطر لتقديم تنازلات لا يريد أي منها، خصوصا أنها تقترب به من اتفاق باراك أوباما 2015، وهذا ما لا يريده الرئيس الأمريكي.
1: أستاذ مطارس، هل يستغل نتنياهو حاجة ترامب لاتفاق مع إيران وللتوصل إلى اتفاق بسرعة مع إيران، وهل يستغل هذه الحاجة ربما في مناوراته السياسية، سواء في علاقة مع ترامب، في علاقة بجهود وقف الحرب في لبنان، أو أيضا في الداخل الإسرائيلي؟
3: يعني نتنياهو والحكومة الإسرائيلية في ورطة، هي لا تريد التوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. إسرائيل تعتقد وتقول ذلك بشكل علني، إنه أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران هو اتفاق سيء لإسرائيل، لأنه هذا يعطي إمكانية للنظام أن يعيد ترميم قدراته وبناء الحالة الاقتصادية في إيران، خاصة إذا تم فعلا عملية إفراج عن أموال إيران يعني في الولايات المتحدة وفي دول أخرى، وهذا سيوفر يعني أيضا لحزب الله إمكانية لإعادة بناء قدراته العسكرية والسياسية والاقتصادية. بجميع الحالات إسرائيل لا ترغب يكون هناك اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وتدفع باتجاه استئناف الحرب، يعني خاصة أن ذلك يتماشى أيضا مع أهداف نتنياهو السياسية، ويمكن أن يخرج نتنياهو من وجهة نظره من المأزق السياسي الذي دخل به بعد عملية وقف إطلاق النار على إيران. لذلك لا، نتنياهو يحاول دفع الرئيس ترامب إلى العودة إلى الحرب، أو يحاول التأثير على الرئيس ترامب، وفي الدرجة الثانية تحاول إسرائيل التأثير على مضمون، يعني إذا لم تنجح في منع الاتفاق ستحاول التأثير على مضمون وعلى بنود الاتفاق. وأعتقد أن إسرائيل تحاول استغلال الحرب على حزب الله ولبنان للضغط على إيران وعلى الحكومة اللبنانية وحزب الله، ولكن أيضا في محاولة لربما التأثير أيضا على الرئيس ترامب وتغيير أو تعديل الاتفاق وإدخال بنود تريدها إسرائيل على هذا الاتفاق. ولكن في جميع حالات الضرر السياسي لنتنياهو حصل، الضرر حصل بعد وقف إطلاق النار مع إيران، الضرر والآن الضرر حصل من موقف الرئيس ترامب، بغض النظر هل سيكون فعلا وقف إطلاق نار أو أنه إسرائيل ستحاول استمرار الحرب فقط في جنوب لبنان.
1: نحن نتابع فعاليات هذه الجلسة أستاذ مطالس وأستاذ سطوحي، جلسة مجلس الأمن في نيويورك حول لبنان بدعوة من فرنسا، وقد تحدث منذ قليل مندوب فرنسا، سيتحدث بعد قليل تتحدث مندوبة الولايات المتحدة. يعني هذا المجلس برأيك هل أصبح على هامش كل ما يحدث من حروب في منطقة الشرق الأوسط، ما يحدث من تجاوزات إسرائيلية للقوانين الدولية وما إلى ذلك، يكتفي ربما بجلسات لا تفضي إلى شيء؟ تحدثنا وسمعنا منذ قليل مندوب فرنسا يقول لا نقبل التهجير، لا نقبل استهداف المدنيين، لا نقبل استهداف قوات اليونيفال، ولكن بالنهاية لا قرارات ملزمة. تعلم إسرائيل ذلك يقينا، وهي ربما تستمر وتتمادى في عدوانها على لبنان، هل هي مطمئنة إلى أن هذا المجتمع الدولي، هذا المجلس مجلس الأمن الدولي لن يفعل شيء حيالها، وبالتالي هي مواصلة ومتواصلة في هذه السياسات؟
2: هو الأمر الواقع يفرض نفسه في الوقت الذي تدعو فيه فرنسا لمجلس الأمن وتبدأ الكلمات ثم لا تخرج بأي قرارات أو شبه قرارات، فإنه الرئيس الأمريكي بتغريدة ربما في أي ساعة متأخرة من الليل يغير المسار لكل الأحداث بأنه يعلن أنه سيكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار. هذا هو الأكثر أهمية، بما يجعل جلسة مجلس الأمن في حقيقة الأمر irrelevant، أو أنها لم يعد لها قيمة في الموضوع. لكن يظل لمجلس الأمن ويظل للأمم المتحدة أهميتهم بالنسبة للغطاء من الشرعية الدولية، وأنه إذا أرادت أي دولة أن يكون لمسارها وقراراتها غطاء شرعي دولي، فإنها تذهب إلى مجلس الأمن للحصول على قرار. حتى الولايات المتحدة رغم أنها الفاعل الرئيسي في كل هذه المسارات، إنما عندما مثلا وصلت إلى اتفاق بشأن غزة فإنها ذهبت إلى مجلس الأمن للحصول على قرار، وأقنعت الدول الأخرى وخصوصا روسيا والصين بعدم استخدام الفيتو من أجل إقرار المسار الذي اتخذته أو قراراته. إذن قدرة واشنطن على الفعل لا تجعلها في استغناء كامل عن الغطاء من الشرعية الدولية،
1: ولكن إسرائيل في استغناء كامل عن الشرعية الدولية ولا تهتم بها، يعني هي ضربت بعرض الحائط كل القرارات الدولية. أعود إليك بسؤال الأخير أستاذ مطانس، جولة جديدة من المفاوضات غدا في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، برأيك بأي شروط أو مطالب ستدخل بها إسرائيل بعد الاتفاق الذي أعلنه الرئيس ترامب؟
3: يعني استمرارا لحديث ضيفكم من واشنطن، إسرائيل يعني اتكال إسرائيل هو على الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، لذلك إسرائيل لا تعير مجلس الأمن أهمية لأنها تلقى دعم كامل من الإدارة الأمريكية، وهناك حماية دبلوماسية لإسرائيل في مجلس الأمن. الآن إسرائيل لا تبني كثيرا على المفاوضات، لا تعول كثيرا على المفاوضات مع الحكومة اللبنانية. إسرائيل أرادت عمليا نوع يعني علاقات عامة داخلية في إسرائيل، أنه نتنياهو يدعي أنه حقق شيئا ما في الحرب على لبنان وهي المفاوضات المباشرة مع لبنان، وطبعا لإرضاء الرئيس الأمريكي ترامب. وإسرائيل ستحاول ابتزاز الحكومة اللبنانية بانتزاع موقف ضد المقاومة، وربما إعلان أنه ستتجه الحكومة اللبنانية لنزع سلاح المقاومة، على الرغم من أنه إسرائيل تدرك أن هذا يعني أمر صعب وأن هذا لن يتحقق على أرض الواقع، ولكن ربما أيضا يكون غدا تفاهمات حول وقف إطلاق النار، وإسرائيل ستحاول أو الإدارة الأمريكية تريد أن تعطي الحكومة اللبنانية ولفظ المفاوض اللبناني هذا، وكأنه إنجاز تحقق عبر المفاوضات، لكي لا يكون الانطباع العام في لبنان أنه الإنجاز تحقق بفضل أو بسبب الضغط الإيراني وتدخل إيران وتهديدات إيران. لذلك ربما يكون غدا يعني محاولة التوصل أو الإعلان عن وقف إطلاق نار يشمل أيضا الجنوب اللبناني، ولكن في الشروط الإسرائيلية. إسرائيل ستريد إبقاء على الاحتلال على الجنود في جنوب لبنان، وتريد الاحتفاظ بالشريط أمني، والنقاط الإسرائيلية العسكرية الجديدة في كافة الأراضي المحتلة الآن في جنوب لبنان.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ مطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل. أشكر أيضا السيد محمد أسطوحي الكاتب السياسي، شكرا جزيلا لكما. ميدانيا، كثف الاحتلال الإسرائيلي استهداف المناطق في جنوب لبنان، ففي مدينة صور ومحيطها استهدف جيش الاحتلال أحياء عدة في المدينة وخلف دمارا هائلا فيها، بينما استهدفت أحد الغارات محيط مستشفى جبل عامل. وقالت الوكالة الوطنية للأعلام إن غارة إسرائيلية على مفرق معركة المقابل للمستشفى استهدفت مبنى وموقف السيارات وأسفرت عن عدد من المصابين. كاميرا التلفزيون العربي عاينت حجم الدمار داخل مدينة صور بعد الغارات المتزامنة التي دمرت عدة مبان متقاربة وحولت الحي إلى منطقة منكوبة ومهجورة.
4: كانت هناك غارات عنيفة هزت مدينة صور من دون سابق انذار، وطبعا يعني لم يكن من الناحية الأمنية الأمور يعني سهلة للدخول، ولكن اليوم يعني يمكن أعطاء صورة مع الزميل شرب الفرنسيس. نشاهد هذا الحي، يعني هذا الشارع هو الذي تم استهدافه بثلاث غارات على ثلاث مبانٍ وسنترات. كما نشاهد هذا واحد من المطاعم الذي بقي يعمل خلال الحرب وكان يتجمع فيه المواطنون. لحسن الحظ أنه بالأمس لم يكن قد صاحبه قد قرر أن يفتح هذا المطعم الذي كانت معظم صور تأتي إليه، يعني الكثير من أبناء صور كانوا يأتون إلى هنا. ونشاهد حجم الضربة وقرب هذه الضربة من بعض المحلات التي كانت بدأت تستعيد حياتها. هذا دمار كبير في هذا المكان، هذا واحد من المباني الذي تم تدميره بالغارات الثلاث التي استهدفت بعدة صواريخ المباني في هذا الحي. هذا الحي كان هو واحد من الأحياء الذي نشاهد فيه الحياة، هو كان عبارة عن بعض المحلات التي كانت تستعيد حياتها. وأيضا يعني حتى خلال الحرب كان هذا الحي قد بدأ يستعيد مواطنين والنازحين يعودون إليه والمحلات تفتح أبوابها، ولكن الآن مع هذه المشاهد تشاهدون حجم الدمار الذي أصاب هذا الحي. هذا فقط مبنى من ثلاثة مبان أغار عليه الاحتلال الإسرائيلي والطيران الحربي الإسرائيلي. هذا سنتر أو مبنى قريب من دوار أبو ديب إضافة إلى مبنيين آخرين، ونشاهد حجم الدمار الذي لحق بكل المباني المحيطة. هنا نتحدث عن ضربة واحدة، فتخيلوا أننا لو نستطيع أن نجمع الضربات التي هي جاءت متزامنة ولكن على بعد مئات الأمتار فقط، نتحدث عن ثلاثة غارات شبيهة بهذه الغارة التي نشاهدها مع زميل شارب الفرنسيس. وأيضا على يساره نشاهد يعني حتى هذا المبنى على الرغم من بعده جاء العصف فيه تماما وأدى إلى هذا الدمار الكبير. الشارع بأسره فقد أي حياة، السيارات تدمرت، المباني بشكل كبير تدمرت، حتى التي لم يتصبها الصواريخ مباشرة أدى ذلك إلى دمار كبير، إلى أضرار. كل السيارات التي كانت متوقفة تحولت إلى هياكل غير صالحة أبدا لأي استخدام. هذه هي يعني بعض المباني، هنا كانت هناك بعض المؤسسات وبعض المحلات في داخلها، ونحن نتحدث إذن عن حي بات شبه منكوب نتيجة الغارات الثلاث. وأذكر بأننا نشاهد يعني غارة واحدة وأثار غارة واحدة، ولو ابتعدنا قليلا لمئات الأمتار ربما لا تمكننا أن نعطيكم صورة يعني أخرى ونماذج مستنسخة عن هذه الغارة. طبعا هذه الغارات عنفها وأيضا خطورتها أنها جاءت من دون سابق انذار أبدا. كان المواطنون في هذا المكان، طبعا كانت صور قد شملها طلب الانذار، ولكن يعني كانت بعض الحياة لا تزال فيها، سيارات، دراجات، ولكن هذا ما تحول إليه المشهد هنا في هذا الحي. وأذكر بأن هذا يعني هذا مثلا الآن يعني ربما علينا أن ننسحب لأن هذا الحي لا يزال مهددا، والطائرات الحربية الإسرائيلية عادت إلى الأجواء في هذه الأثناء. طبعا يعني كان البعض يعني كان قد أنذرنا بأنه عندما نسمع المسيرات والطائرات الحربية علينا أن نغادر بسرعة من هذا الحي نتيجة إمكانية تجدد الغارات الإسرائيلية. طبعا يعني سوف نختم هذه الرسالة لأن المسيرات والطائرات الحربية هي عادت إلى هذا الحي الذي شاهدنا فيه حجم الغارات. وطبعا يعني كلما جلنا بهذا الحي ربما نشاهد المزيد من الدمار الكبير، وربما إذا بقينا قليلا داخل السيارة ونحن نغادر قد نأخذ طريقا يعطي بعض الصورة عن الدمار الذي كنت أتحدث عنه، وهو مستنسخ في عدة نقاط من هذا الحي. سوف نحاول من خلال السيارة ومن خلال الصورة المتحركة أن ننتقل من مبنى إلى آخر، ونشاهد يعني هذا الدمار الذي وصل إلى مئات الأمتار. ولكن ليس فقط من نتيجة هذه الضربة، هناك ضربة أخرى أيضا قريبة من هذا المكان وكانت شبيهة بعصفها وبقوتها وبعنفها وبأضرارها بالضربة التي كنا نشاهدها قبل وصول طبعا الطائرات الحربية والمسيرات. وأنا أعني تماما هذه الضربة هنا وهذه الغارة التي دمرت هذا المبنى الذي طبعا يعني تحول إلى كومة ركام وأنقاض. وطبعا يعني ربما يعني سنعطيكم الصورة لبعض الوقت فقط لأننا كما ذكرنا هناك عودة للطائرات الحربية إلى سماء صور وأيضا المسيرات الإسرائيلية، ولكن سنحاول أن نعطي الصورة بسرعة كبيرة. هذا واحد من المباني والسنترات الذي تم تدميرها، وطبعا نشاهد المحلات في محيطها التي تضررت بدورها أيضا. طبعا لن نطيل كثيرا في هذا المكان، هو حي واحد يعني هذه الضربة الثانية، وهناك كضربة ثالثة شبيهة بهذه الغارة القوية التي نعطيكم صورة عن أحياء صور الداخلية التي تعرضت للغارات العنيفة بالأمس. وطبعا هذه الصور هي صور خاصة الآن للتلفزيون العربي من حي يعرف بدوار أبي ديب في مدينة صور، والذي تعرض لثلاث غارات متزامنة بالأمس ومتقاربة بمئات الأمتار أدت إلى تحويل الحي إلى حي منكوب بالكامل.
1: في هذا الخبر العاجل الآن نتابعه على الشاشة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لأي بي سي نيوز: أظن أننا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز الأسبوع المقبل. إذن التصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول: أظن أننا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز الأسبوع المقبل. عودة إلى التطورات الميدانية في لبنان، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة 6 عسكريين في جنوب لبنان. وأضاف جيش الاحتلال في بيان له أن 3 من الجرحى إصاباتهم خطيرة. كما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القيادة العسكرية خفضت عدد القوات في جنوب لبنان من 5 فرق إلى 2. وبحسب إذاعة الجيش فإن الفرقتين 91 و36 تعملان حاليا في الجنوب اللبناني، بعدما كانت 5 فرق تعمل هناك مع بداية الحملة العسكرية في مارس الماضي. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية المباشرة عن انتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان. وأضافت الوزارة في بيان رسمي أن انتهاك وقف إطلاق النار في أي جبهة هو انتهاك على جميع الجبهات. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن فشل التوصل لمذاكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يعود لطرح واشنطن مطالب جديدة ومتناقضة على حد قوله، إضافة لسلوك إسرائيل التصعيدي.
5: التفاوض بحد ذاته ليس دليلا على الثقة بين الأطراف المتفاوضة. في مثل هذه الأجواء عندما يطرح الطرف الآخر مطالب جديدة ومتناقضة وينشر رسائل إعلامية متضاربة، فإنه يطيل أمد المفاوضات. يضاف إلى ذلك العامل المخرب الذي يمنع أي عملية لخفض التوتر. النظام الصهيوني أحد أسباب تصاعد التوتر في المنطقة لتخريب العملية الدبلوماسية خشية أن يتحسن الوضع. لا يمكننا فصل الولايات المتحدة عن الكيان الصهيوني، فكل ما حدث في منطقتنا هو بدعم من الولايات المتحدة.
1: أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه سفينة ساريسكا بصاروخ كروز، وقال إن ملكيتها تعود لأمريكا وإسرائيل. وأضاف الحرس الثوري أن استهداف السفينة هو عملية انتقامية بعد هجوم أمريكي على سفينة إيرانية في بحر عمان. في وقت سابق قال مصدر في وزارة النقل العراقية للتلفزيون العربي، قال إن باخرة سويسرية تعرضت لضرر خارج منطقة المياه الإقليمية للعراق قبل مغادرة الرصيف 21 في خور عبدالله. وفي السياق قالت هيئة العمليات البحرية البريطانية إن انفجارا ضخما وقع إثر إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول جنوب شرقي مدينة أم قصر في العراق. أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخر جراء استهداف إسرائيلي لدراجة هوائية في مخيم البريج وسط قطاع غزة. في السياق قالت مصادر مطلعة على مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قالت إن وفدا مفاوضا من حركة حماس سيعقد جولة مباحثات جديدة مع الوسطاء في مصر الأربعاء.
6: استهداف داخل مخيم البريج الآن، صاروخ استطلاع.
7: في غزة تصعيد الاحتلال يتواصل بوتيرة متسارعة في وقت تتزايد فيه التحركات السياسية بحثا عن مخرج. فخلال الساعة الأخيرة أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخر إثر استهداف إسرائيلي لدراجة هوائية في مخيم البريج وسط القطاع. يحدث ذلك في وقت يتسع فيه نطاق العمل العسكري الإسرائيلي شمالا ووسطا وجنوبا، وسط تحذيرات حقوقية وأممية متزايدة من تداعياتها على المدنيين. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال إن استخدام إسرائيل المتكرر لذخائر ثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان أدى إلى ارتفاع صادم في أعداد الضحايا المدنيين، مشيرا إلى أن بعض الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية. على الصعيد السياسي، تستعد القاهرة لاستضافة جولة مباحثات جديدة بمشاركة وفد من حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى إلى جانب مسؤولين مصريين وقطريين وأتراك لبحث مقترحات معدلة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وآليات المرحلة المقبلة. على الأرض تتفاقم الأوضاع في القطاع مع استمرار القيود على دخول المساعدات، ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يبقى معبر كرم أبو سالم نقطة الدخول الوحيدة للبضائع المصرح بها بعد إغلاق معبر زكيم للأسبوع الثاني على التوالي. كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تسجيل أكثر من 3000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، ما أسفر بحسب بياناته عن مئات الشهداء وآلاف الجرحى في وقت تؤكد فيه مؤسسات حقوقية محلية وأممية أن المعاناة متواصلة بكل صنوفها.
1: وكان مراسل التلفزيون العربي أشار في مداخلة سابقة إلى تكثيف قوة الاحتلال عمليات نسف المباني داخل ما تعرف بالمنطقة الصفراء شرقية قطاع غزة خلال الساعات الماضية.
8: آخر هذه الخروقات أيضا استمرار السيطرة الإسرائيلية على ما يعرف بالخط الأصفر، تمديد هذه المساحة وتوسيعها يوميا مع استمرار أيضا عمليات النسف لما تبقى من منازل الفلسطينيين داخل الخط الأصفر. آخر هذه الانفجارات والعمليات قبل ثوان قليلة، اليوم نشهد تكثيف لعمليات النسف. نعد حقيقة منذ ساعات فجر هذا اليوم أكثر من 20 عملية نسف وانفجار على مستوى وطول المناطق الشرقية لقطاع غزة، أكثر من 15 انفجارا وعملية نسف سمعت ورصدت في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس، أي نتحدث عن بلدات بني سهيلة عبسان خزاعة والمناطق الجنوبية الشرقية منطقة جيزان النجار مناطق جورت اللوت ومعن في خان يونس، وأيضا رصدت على الأقل 4 عمليات نسف في المناطق الشرقية لمدينة غزة، شرق حي الزيتون، شرق حي التفاح، و المنطقة الشرقية لحي الشجاعية. كل هذه المناطق التي أصبحت تعد في مناطق السيطرة الإسرائيلية تتعرض لعمليات نسف وتدمير ما تبقى من منازل الفلسطينيين خلال الساعات الماضية وحتى الدقائق الأخيرة، نشهد تكثيف لهذه العمليات، عمليات التدمير. طبيعة الحال المنطقة الآمنة كما يسميها جيش الاحتلال منطقة الخط الأصفر هي أحد أبرز خروقات جيش الاحتلال، لأن هذه المناطق كان من المفترض عند تاريخ معين في اتفاق وقف إطلاق النار أن تنسحب منها إسرائيل، لكن حتى هذه اللحظة المساحة تتسع. رئيس وزراء الاحتلال يهدد بالسيطرة على المزيد ويتحدث عن 100% من مساحة القطاع بالتدريج، وهذا هو التخوف الأبرز لسكان القطاع الذين يعدون بأكثر من 2 مليون فلسطيني يحشرون فيما تبقى من 40% أو أقل من ذلك من مساحة القطاع في واقع معيشي وإنساني صعب، في خيام النزوح، في منازل آيلة للسقوط، وفي منازل تهدد بالإخلاء يوميا وتقصف بعد إخلاء من فيها من سكان.
1: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن السلطات الإسرائيلية تدفع بمخططات لبناء 2721 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. تتابعون هذا التقرير وتواصل معكم مع تغطية سهام بابا على رأس الساعة. إلى اللقاء.
9: مخططات توسيع الاستيطان في الضفة الغربية تسابق الزمن مع ترقب دفع السلطات الإسرائيلية بمخططات لبناء أكثر من 2700 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وهنا بمنطقة الأغوار أقام إسرائيليون بؤرة استيطانية في محافظة أريحة شرقي الضفة الغربية المحتلة. منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو قالت إن مستوطنين شرعوا في إقامة بؤرة قرب بلدة العوجة في أريحة. هذا التمدد الاستيطاني يتزامن مع تصعيد أمني واقتحامات في الضفة. في مدينة الخليل اقتحم جيش الاحتلال منزل الشهيد أمجد النتشا الذي يتهمه بتنفيذ عملية دعس قرب مستوطنة غوش عتسيون أسفرت عن جرح مستوطنتين. كما اقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرقي القدس، في حين مدد الجيش الإسرائيلي عدوانه على مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس في شمال الضفة الغربية لشهرين إضافيين، وذلك بموجب قرار موقع من قائد المنطقة الوسطى. وفي نابلس هدمت جرافات الاحتلال 6 محال تجارية في سوق الخضار المركزي ببلدة بيتا. هذه هي المرة الثانية التي يهدم فيها الاحتلال المحلات خلال عام، بذريعة أن منطقة السوق مصنفة جيم بموجب اتفاق أوسلو وأنها قريبة من شارع يستخدمه المستوطنون. اقتحامات الاحتلال تظل ترافقها اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، لا سيما في المناطق الريفية والبادية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية.
10: ساعتنا جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للأوضاع في الشرق الأوسط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزب الله على وقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل. وأوضحت سفارة لبنان في واشنطن أن المقترح الأمريكي يشمل وقف قصف الضاحية الجنوبية وامتناع حزب الله عن مهاجمة إسرائيل، في حين أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنه أبلغ ترامب بأنه في حال لم يتوقف حزب الله عن استهداف إسرائيل فإن أهدافا في بيروت سيتم قصفها، مؤكدا مواصلة العمليات العسكرية في الجنوب.
11: لبنان ساحة تفاوض بالنار والتهديد ترددت أصداؤه من بيروت إلى تل أبيب وصولا إلى طهران وواشنطن. تطورات دراماتيكية شهدتها الساعات الماضية مزجت بين الميدان ورسائل التحذير. لم تمضي ساعات طويلة على تلويح إيران بوقف تبادل الرسائل مع واشنطن احتجاجا على الهجمات على لبنان ودعوة مقر خاتم الأنبياء الإيراني سكان المستوطنات الإسرائيلية في الشمال إلى المغادرة في حال استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، حتى أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق على وقف الحرب بشكل كامل. إعلان ترامب جاء بعد قوله إنه أجرى اتصالات مثمرة مع نتنياهو وممثلين عن حزب الله عبر وسطاء، في حين أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتأجيل ضرب ضاحية بيروت الجنوبية بفعل ضغط أمريكي، وذلك فور اتصال بين ترامب ونتنياهو. لكن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس فسر إعلان ترامب على أنه لا قيود على عمل الجيش داخل لبنان، كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أن الجيش لن ينفذ هجمات في بيروت ولن ينسحب من المواقع التي يتمركز فيها. حزب الله في المقابل أكد على لسان النائب حسن فضل الله لرويترز أن الحزب يدعم وقف إطلاق النار الكامل في جميع الأراضي اللبنانية على أن يكون مقدمة لانسحاب إسرائيلي. تطورات جاءت بعد دخول طهران على خط الضغط السياسي بشأن لبنان في ظل محاولات تل أبيب تكريس معادلة ميدانية عنوانها استهداف الشمال يقابله ضرب بيروت وضاحيتها الجنوبية، بموازاة مساع أمريكية للضغط باتجاه قبول حزب الله مقترحا محددا لوقف إطلاق النار على نحو يكرس أمرا واقعا جديدا لصالح تل أبيب. واقع يعيد تشابك الملفات الإقليمية إلى الواجهة، وهو ما أكده مصدر بحزب الله للتلفزيون العربي بقوله إن تهديد إسرائيل بقصف الضاحية جاء بطلب أمريكي للضغط على إيران في المفاوضات. أمام ذلك يؤكد لبنان الرسمي على لسان سفارته في واشنطن أن المقترح الأمريكي يشمل وقف قصف الضاحية الجنوبية وامتناع حزب الله عن مهاجمة إسرائيل. بين إعلان ترامب وقف إطلاق النار في لبنان وسط الدمار ورسائل التحذير العابرة للحدود، يظل المشهد اللبناني برسم الترقب، فإما نهاية للحرب كمقدمة لتسوية ترسم ملامح المنطقة، وإما تصعيد أكبر يمتد إلى الإقليم بأسره.
10: الآن إلى نيويورك لمتابعة كلمة المندوب الأمريكي في مجلس الأمن.
12: قتالية مع إسرائيل كما فعل في أكتوبر 2023. حزب الله يرى لبنان بأنها ليست إلا قاعدة لإطلاق هجمات على إسرائيل. لا يكترث حزب الله بلبنان لا كبلد ولا بمستقبل شعبه، وقد شهدنا مثلا على ذلك في الميدان، ولسنا مضطرين لمتابعة الإعلام الإقليمي ولا حتى الإعلام الإسرائيلي لتصديقه. ولا تأخذوني أنا على محمل قولي، بل اقرأوا ذلك في تقرير الأمم المتحدة المفوض السامي لحقوق الإنسان. اعترف بأن حزب الله وأقتبس أطلق هجمات عشوائية، أكرر عشوائية، هجمات صاروخية استهدفت إسرائيل، أصابت أوقعت جرحى وتسببت بأضرار مادية في المناطق السكنية والبنى التحتية الأخرى. وهذا ما نشهده بعيننا على أشرطة الفيديو التي يطلقها حزب الله، الذي يتفاخر فيها بقتل الجنود الجرحى وإطلاق الصواريخ على الأهداف المدنية في إسرائيل. هذه كلمات المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وكلمات حزب الله بنفسه، وهذه هي الصور التي يطلعها حزب الله على العالم. لا يتحدث عن التنمية ولا عن النمو ولا مستقبل مزدهر للبنان، بل يتفاخر بإطلاق صواريخ على مناطق مدنية في إسرائيل. السادة الزملاء، أنا شخصيا شهدت هذه الهجمات، وهي هجمات إرهابية عشوائية. هذه جماعة إرهابية استهدفت المواطنين الأمريكيين، حفظة السلام اليونيفيل، احتجزت الرهائن لعقود من الزمن، وتغتال شعبا تدعي أنها تحميه، تدمر البنى التحتية والمدارس والمستشفيات، وتستخدمها لشن هجمات على مختلف أرجاء المنطقة. نفس الجهات التي احتجزت شعب لبنان رهينة لعقود، وتحدث المجلس عن ذلك. الرئيس ترامب الذي يهمه أمر لبنان شخصيا وبعمق شديد اقترح تسلسلا واضحا لإنهاء نزاع حزب الله التي بدأت بالهجوم عليها أن تكف عن هجماتها. هذا سوف يوفر مساحة لتخفيف تدريجي للتصعيد كما أشار الزميل من الصومال، وتؤدي في نهاية المطاف إلى وقف الأعمال القتالية. ولكن حزب الله رفض هذا العرض مرارا وتكرارا اليوم، وبفضل تدخل رئيس ترامب الشخصي سنرى إن كان حزب الله سيغير من رأيه. ولكن حزب الله لم يرفض جهود الحكومة اللبنانية في حسب مطالبها بإطلاق النار، بل هدد بعزل الحكومة. فلنستوعب ذلك، جيش إرهابي تدعمه إيران يهدد الحكومة الشرعية في البلد الذي يدعي بأنه يعمل على حمايته. الاستنتاج الوحيد الظاهر هو أن من يدعمهم، أي النظام الإيراني، قد أمر وكلاءه بإطالة أمد النزاع حتى يدعي بأنه هو الذي جاء لينقذ الموقف عبر زعزعة أي تقدم يتحقق على مسار السلام. نحن كمجتمع دولي علينا أن نرفض هذه الأساليب، ونحن نرى بأن لبنان انجر إلى حرب بسبب جماعة إرهابية دفع ثمنها المدنيون اللبنانيون. هذا هو أسلوب إيران، أن تختبئ وراء المدنيين والمستشفيات والمدارس، ثم تأتي هي وتلعب دور إدارة المطافئ، وتقوم هي بإخماد النيران التي أشعلتها هي في المقام الأول. وقد أيد الرئيس ترامب مفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل. إسرائيل وفرت ضمانات واضحة بأنها ليست لها أي أطماع إقليمية في لبنان، وأعلنت لبنان عن عزيمتها لنزع سلاح حزب الله بشكل نهائي. وبفضل قيادة الرئيس ترامب الشخصية في هذا الملف، ستتم جولة جديدة من المفاوضات. حكومة لبنان المشروعة تتحلى بقيادة وشجاعة مخلصة وتحاول فعلا أن تتحرر من منظمة إرهابية لا تهتم بمعاناة لبنان وتهتم بمصلحة طهران، ونحن ندعم جهود الحكومة اللبنانية بأن تصبح لبنان عظيمة مرة أخرى. هذا هو وجه القيادة، هذا هو وجه الدبلوماسية، توفر حيز للسلام، تضع الضغوط المناسبة في المكان المناسب حتى تعطي الحكومات المشروعة الفرصة للعمل، وحتى نحقق وقفة للتصعيد، وقفة نربو إليها، ونحن نريد أن غرض السلام، وأن الكف عن التصعيد والسلام سوف يتحققان بسرعة إذا ما كفت حزب الله فورا عن هجماتها كما يبدو بأنها وعدت بذلك، وإن قامت حكومة لبنان ببسط كامل سيادتها وقامت بإعادة الإعمار وإعادة شعبها إلى أرضه. الشرط واضح على حزب الله أن تكف عن مهاجمات إسرائيل وتسمح لحكومة لبنان الشرعية بأن تبسط سيطرتها على الأراضي اللبنانية، وأن تكف إيران عن استخدام لبنان كمسرح للعمليات، وشعب لبنان الذي عانى طويلا سيعطى فرصة لإعادة إعمار بلد هو بلدهم وليس بلد حزب الله وليس قيادتها الهمجية وليس طهران. وشكرا. أشكر مندوب الولايات المتحدة على هذا البيان وأعطي الكلمة الآن لليبيريا. شكرا سيدتي الرئيس. تشكر ليبيريا مساعدة الأمين.
10: إذن مشاهدينا كنا نستمع لكلمة المندوب الأمريكي في مجلس الأمن ضمن هذه الجلسة المستمرة والمخصصة لمتابعة التطورات في لبنان. تحدث المندوب الأمريكي ووجه سيل من الاتهامات والانتقادات لحزب الله وقال بأنه يتخذ من لبنان منصة لإطلاق صواريخ بشكل عشوائي على إسرائيل، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية ستتابع ما إذا كان حزب الله سيغير رأيه بعد جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أعلن من خلالها أو أعلن فيها اليوم عن وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل. أضاف مندوب أمريكا حزب الله لا يأبه بلبنان الدولة أو بالشعب اللبناني، وبأن لبنان انجر إلى حرب بسبب جماعة وصفها بالإرهابية دفع ثمنها المدنيون، وأضاف بأن الحكومة اللبنانية تحاول أن تتحرر من حزب الله. سنعود لمتابعة مجريات هذه الجلسة المستمرة لمجلس الأمن بخصوص لبنان وما سيتمخض عنها لناحية أي قرارات لمتابعة الوضع في لبنان. إذن مشاهدينا، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن حزب الله يتبع توجيهات إيران ولا يضع مصلحة الشعب اللبناني في أولوياته. أضافت الوزارة في تصريحات للتلفزيون العربي أن طهران تسعى لإطالة أمد الصراع في لبنان، مشيرة إلى أن واشنطن طرحت مقترحا يقضي بوقف هجمات حزب الله مقابل امتناع إسرائيل عن التصعيد في بيروت في إطار جهود لخفض التصعيد تدريجيا ووقف الأعمال العدائية. ذكرت الخارجية الأمريكية للتلفزيون العربي أن الرئيس اللبناني دعم المقترح وسعى للتوصل إلى اتفاق بشأنه، في حين وصفت رد رئيس مجلس النواب بأنه مخيب للأمل. قال عضو المكتب السياسي لحركة أمل حسن قبلان إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا على كامل الأراضي اللبنانية، وأضاف في تصريحات خاصة للتلفزيون العربي أن الحركة لن تقبل وقفا لإطلاق النار يرسخ الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان.
13: الضمانات هي ضمانات لبنانية عامة، ليست ضمانات حزب الله لوحده، هي ضمانات الدولة اللبنانية، هي أسئلة الدولة اللبنانية، هي أسئلة المواطن رجل الشارع العادي في لبنان. الضمانات هي بأن تتوقف إسرائيل عن الاغتيال العام واليومي للمواطنين اللبنانيين كما جرى خلال 15 شهرا منذ توقيع اتفاق 27 نوفمبر عام 2024 حتى أدار عام 2026. القتل اليومي لمدة 15 شهر. اللبنانيون جميعا يسألون عن الضمانات، ضمانات عدم تجريف القرى كما كان سائدا إبان ما قيل عنه هدنة الله.
10: ميدانيا كثف الاحتلال الإسرائيلي استهداف المناطق في جنوب لبنان، ففي مدينة صور ومحيطها استهدف جيش الاحتلال أحياء عدة في المدينة وخلف دمارا هائلا فيها، بينما استهدفت إحدى الغارات محيط مستشفى جبل عامل. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن غارة إسرائيلية على مفرق معركة المقابل للمستشفى استهدفت مبنى وموقف سيارات وأسفرت عن عدد من الإصابات. كاميرا العربي عاينت حجم الدمار داخل مدينة سور بعد الغارات المتزامنة التي دمرت عدة مباني متقاربة وحولت الحي إلى منطقة منكوبة ومهجورة.
4: كانت هناك غارات عنيفة هزت مدينة سور من دون سابق انذار، وطبعا يعني لم يكن من الناحية الأمنية الأمور يعني سهلة للدخول، ولكن اليوم يعني يمكن أعطاء صورة مع الزميل شرب الفرنسيس. نشاهد هذا الحي، يعني هذا الشارع هو الذي تم استهدافه بثلاث غارات على ثلاث مبان وسنترات. كما نشاهد هذا واحد من المطاعم الذي بقي يعمل خلال الحرب وكان يتجمع فيه المواطنون. لحسن الحظ أنه بالأمس لم يكن قد صاحبه قد قرر أن يفتح هذا

حتى خلال الحرب كان هذا الحي قد بدأ يستعيد مواطنين والنازحين يعودون إليه والمحلات تفتح أبوابها. ولكن الآن مع هذه المشاهد تشاهدون حجم الدمار الذي أصاب هذا الحي. هذا فقط مبنى من 3 مبان أغار عليه الاحتلال الإسرائيلي والطيران الحربي الإسرائيلي. هذا سنتر أو مبنى قريب من دوار أبو ديب إضافة إلى مبنيين آخرين. ونشاهد حجم الدمار الذي لحق بكل المباني المحيطة. هنا نتحدث عن ضربة واحدة، فتخيلوا أننا لو نستطيع أن نجمع الضربات التي هي جاءت متزامنة ولكن على بعد مئات الأمتار فقط، نتحدث عن 3 غارات شبيهة بهذه الغارة التي نشاهدها مع زميل شارب الفرنسيس. وأيضا على يساره نشاهد يعني حتى هذا المبنى على الرغم من بعده جاء العصف فيه تماما وأدى إلى هذا الدمار الكبير. الشارع بأسره فقد أي حياة، السيارات تدمرت، المباني بشكل كبير تدمرت، حتى التي لم يتصبها الصواريخ مباشرة أدى ذلك إلى دمار كبير، إلى أضرار. كل السيارات التي كانت متوقفة تحولت إلى هياكل غير صالحة أبدا لأي استخدام. هذه هي يعني بعض المباني، هنا كانت هناك بعض المؤسسات وبعض المحلات في داخلها. ونحن نتحدث إذن عن حي بات شبه منكوب نتيجة الغارات الثلاث. وأذكر بأننا نشاهد يعني غارة واحدة وأثار غارة واحدة، ولو ابتعدنا قليلا لمئات الأمتار ربما لا تمكننا أن نعطيكم صورة يعني أخرى ونماذج مستنسخة عن هذه الغارة. طبعا هذه الغارات عنفها وأيضا خطورتها أنها جاءت من دون سابق انذار أبدا. كان المواطنون في هذا المكان، طبعا كانت صور قد شملها طلب الانذار، ولكن يعني كانت بعض الحياة لا تزال فيها، سيارات، دراجات، ولكن هذا ما تحول إليه المشهد هنا في هذا الحي. وأذكر بأن هذا يعني هذا مثلا الآن يعني ربما علينا أن ننسحب لأن هذا الحي لا يزال مهددا، والطائرات الحربية الإسرائيلية عادت إلى الأجواء في هذه الأثناء. طبعا يعني كان البعض يعني كان قد أنذرنا بأنه عندما نسمع المسيرات والطائرات الحربية علينا أن نغادر بسرعة من هذا الحي نتيجة إمكانية تجدد الغارات الإسرائيلية. طبعا يعني سوف نختم هذه الرسالة لأن المسيرات والطائرات الحربية هي عادت إلى هذا الحي الذي شاهدنا فيه حجم الغارات. وطبعا يعني كلما جلنا بهذا الحي ربما نشاهد المزيد من الدمار الكبير. وربما إذا بقينا قليلا داخل السيارة ونحن نغادر قد نأخذ طريقا يعطي بعض الصورة عن الدمار الذي كنت أتحدث عنه، وهو مستنسخ في عدة نقاط من هذا الحي. سوف نحاول من خلال السيارة ومن خلال الصورة المتحركة أن ننتقل من مبنى إلى آخر ونشاهد يعني هذا الدمار الذي وصل إلى مئات الأمتار. ولكن ليس فقط من نتيجة هذه الضربة، هناك ضربة أخرى أيضا قريبة من هذا المكان وكانت شبيهة بعصفها وبقوتها وبعنفها وبأضرارها بالضربة التي كنا نشاهدها قبل وصول طبعا الطائرات الحربية والمسيرات. وأنا أعني تماما هذه الضربة هنا وهذه الغارة التي دمرت هذا المبنى الذي طبعا يعني تحول إلى كومة ركام وأنقاض. وطبعا يعني ربما يعني سنعطيكم الصورة لبعض الوقت فقط لأننا كما ذكرنا هناك عودة للطائرات الحربية إلى سماء صور وأيضا المسيرات الإسرائيلية، ولكن سنحاول أن نعطي الصورة بسرعة كبيرة. هذا واحد من المباني والسنترات الذي تم تدميرها، وطبعا نشاهد المحلات في محيطها التي تضررت بدورها أيضا. طبعا لن نطيل كثيرا في هذا المكان، هو حي واحد يعني هذه الضربة الثانية، وهناك كضربة ثالثة شبيهة بهذه الغارة القوية التي نعطيكم صورة عن أحياء صور الداخلية التي تعرضت للغارات العنيفة بالأمس. وطبعا هذه الصور هي صور خاصة الآن للتلفزيون العربي من حي يعرف بدوار أبي ديب في مدينة صور والذي تعرض ل3 غارات متزامنة بالأمس.

0: ومتقاربة بمئات الأمتار أدت إلى تحويل الحي إلى حي منكوب بالكامل.
1: هذا واستمرت أعمال رفع الأنقاض من موقع الغارة الإسرائيلية بمحيط مستشفى جبل عامل في صور جنوبي لبنان. في المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة 6 عسكريين في جنوب لبنان، وأضاف في بيان أن 3 من الجرحى إصاباتهم خطرة. هذا وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القيادة العسكرية خفضت عدد القوات في جنوب لبنان من 5 فرق إلى 2. وبحسب إذاعة الجيش فإن الفرقتين 91 و36 تعملان حاليا في الجنوب اللبناني، بعدما كانت 5 فرق تعمل هناك مع بداية الحملة العسكرية في مارس الماضي. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة ABC نيوز إنه يظن أن إدارته ستتوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل، ولم يستبعد ترامب الخيار العسكري كحل للنزاع القائم، وقال إن اتفاق سلام مع إيران قد يكون أفضل حتى من انتصار عسكري، وأضاف أن الأمر ليس بسيطا لأن إيران دولة كبيرة جدا. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن فشل التوصل لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يعود لطرح واشنطن مطالب جديدة ومتناقضة على حد قوله، إضافة لسلوك إسرائيل التصعيدي.
2: التفاوض بحد ذاته ليس دليلا على الثقة بين الأطراف المتفاوضة في مثل هذه الأجواء، عندما يطرح الطرف الآخر مطالب جديدة ومتناقضة وينشر رسائل إعلامية متضاربة فإنه يطيل أمد المفاوضات، يضاف إلى ذلك العامل المخرب الذي يمنع أي عملية لخفض التوتر. النظام الصهيوني أحد أسباب تصاعد التوتر في المنطقة لتخريب العملية الدبلوماسية خشية أن يتحسن الوضع. لا يمكننا فصل الولايات المتحدة عن الكيان الصهيوني، فكل ما حدث في منطقتنا هو بدعم من الولايات المتحدة.
1: أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه سفينة ساريسكا بصاروخ كروز، وقال إن ملكيتها تعود لأمريكا وإسرائيل. أضاف الحرس الثوري أن استهداف السفينة هو عملية انتقامية بعد هجوم أمريكي على سفينة إيرانية في بحر عمان. وفي وقت سابق قال مصدر في وزارة النقل العراقية للتلفزيون العربي إن باخرة سويسرية تعرضت لضرر خارج منطقة المياه الإقليمية للعراق قبل مغادرة الرصيف 21 فيخور عبد الله. في سياق قالت هيئة العمليات البحرية البريطانية إن انفجارا ضخما وقع إثر إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول جنوب شرقي مدينة أم قصر في العراق. ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أهلا بك عبد الرحمن. يبدو واثقا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يضرب موعد لاتفاق محتمل مع إيران، ماذا في التفاصيل؟
3: نعم سامي، ربما جاء هذا في رد على سؤال لمراسل شبكة ABC إن كان هناك جدول زمني، وقال ربما يكون خلال الأسبوع المقبل، وذكر ترامب بأن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، كان هناك مشكلة بسيطة عالقة وعملت على حل هذه المشكلة، والمشكلة كانت، وهذا ما قاله ترامب لشبكة ABC، المشكلة كانت هو غضب الإيرانيين من توجيه هذه الضربات الكبيرة الإسرائيلية على لبنان، وتم حل هذه المشكلة واستؤنفت المفاوضات مع الجانب الإيراني. وفاجأ الجميع في التصريحات في هذه التصريحات سهام عندما ذكر بأن اتفاق سلام مع إيران ربما يكون أفضل من أي عمل عسكري، دائما ما كان يهدد باستخدام القوة العسكرية إن لم توافق إيران على الكثير من مطالبه. وذكر أيضا أن إيران دولة قوية، دولة كبيرة على حد ما ذكر تقريبا حرفا، وأنه ليس من السهل بأن تبرم الاتفاق هكذا، ونحن ليس من السهل لدينا أيضا أن نبرم هذا الاتفاق. ولذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعطي إشارات إيجابية مرة أخرى بعد أن كانت المؤشرات جميعها تفضي إلى سلبية كبيرة جدا في سير المفاوضات، وذكر مرة أخرى عبر تروث سوشيال بأنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأيضا مع ممثلين لحزب الله، وقال تحدثت مع حزب الله فيما يتعلق بوقف هجماتهم على الجانب الإسرائيلي، وأن إسرائيل كانت ستنفذ غارات. ربما أوضح لنا هذه النقطة بأنه تحدث في التغريدة الأولى منذ عدة ساعات على بأن إسرائيل تراجعت بقواتها عن ضرب بيروت، والآن يتحدث على أنها كانت بصدد شن غارات جوية على العاصمة اللبنانية بيروت. وعادت مرة أخرى بعد مكالمة ترامب لنتنياهو، وفي آخر التغريدة قال نأمل أن يستمر هذه أو أن تستمر هذه الهدنة لمدة طويلة أو حتى للأبد، في إشارة إلى أنه لا يمتلك زمام الأمور فيما يتعلق بكيفية الضغط على الجانب الإسرائيلي، ولأنه يعلم جيدا أن إسرائيل يمكن أن تخرق هذه الهدنة أو وقف إطلاق النار في أي وقت كما حدث خلال الأسابيع الماضية. ولكن بالنسبة لإيران على الأقل هو ضمن أن لا تكون هناك هجمات قوية وغارات قوية على العاصمة اللبنانية بيروت فيما يخص هذا الشأن تحديدا، وهي كانت تمثل عقبة إضافية لسير المفاوضات بينه وبين الإيرانيين، ولذلك هو ضمن ألا تكون هذه عقبة على الإطلاق والمفاوضات تسير بشكل جيد. وتوقع كما ذكرت سهام بأنه ربما يكون هناك انفراجة أو مؤشرات إيجابية من الطرفين خلال الأسبوع المقبل. وذكر أيضا أنه لم يوافق على الورقة الإيرانية بعد، ولم يوافق على إطار الاتفاق بين الجانبين بعد، وذكر ربما أريد الحصول على عدة نقاط أخرى حتى ننتهي من هذا الأمر. سهام،
1: شكرا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، أكد خلاله دعم دولة قطر للجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الأزمة في المنطقة. وأفاد بيان للخارجية القطرية أنه جرى خلال الاتصال استعراض جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران وآخر التطورات في لبنان. أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ضرورة تجاوب كل الأطراف مع هذه الجهود فيما يسهم في تحقيق السلام المستدام والاستقرار المنشود بالمنطقة، مضيفا أن حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن بلاده تواصل جهودها الدبلوماسية الفاعلة في تهدئة التوترات الإقليمية، وذلك خلال مؤتمر صحفي جمع الوزير بمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.
4: أجرينا تبادلا معمقا لوجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك الصراع بين الولايات المتحدة وإيران والوضع الأمني في جنوب آسيا وأفغانستان وأوروبا والشرق الأوسط، وأشكر معاليها على تقدير الاتحاد الأوروبي ودوره الداعم لجهود الوساطة التي تبذلها باكستان في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، ونحن نقدر هذا الاعتراف بجهودنا وسنواصل العمل من أجل التوصل إلى حل شامل ودائم لهذا الصراع.
1: أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخر جراء استهداف إسرائيلي لدراجة هوائية في مخيم البريج وسط قطاع غزة. في السياق قالت مصادر مطلعة على مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إن وفد مفاوض من حركة حماس سيعقد جولة مباحثات جديدة مع الوسطاء في مصر الأربعاء.
5: استهداف داخل مخيم الفرج الآن صاروخ استطلاع.
6: في غزة تصعيد الاحتلال يتواصل بوتيرة متسارعة في وقت تتزايد فيه التحركات السياسية بحثا عن مخرج. فخلال الساعة الأخيرة أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخر إثر استهداف إسرائيلي لدراجة هوائية في مخيم البريج وسط القطاع. يحدث ذلك في وقت يتسع فيه نطاق العمل العسكري الإسرائيلي شمالا ووسطا وجنوبا وسط تحذيرات حقوقية وأممية متزايدة من تداعياتها على المدنيين. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال إن استخدام إسرائيل المتكرر لذخائر ثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان أدى إلى ارتفاع صادم في أعداد الضحايا المدنيين، مشيرا إلى أن بعض الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية. على الصعيد السياسي تستعد القاهرة لاستضافة جولة مباحثات جديدة بمشاركة وفد من حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى إلى جانب مسؤولين مصريين وقطريين وأتراك لبحث مقترحات معدلة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وآليات المرحلة المقبلة. على الأرض تتفاقم الأوضاع في القطاع مع استمرار القيود على دخول المساعدات، ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يبقى معبر كرم أبو سالم نقطة الدخول الوحيدة للبضائع المصرح بها بعد إغلاق معبر زكيم للأسبوع الثاني على التوالي. كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تسجيل أكثر من 3000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، ما أسفر بحسب بياناته عن مئات الشهداء وآلاف الجرحى.
1: نعود الآن مجددا إلى نيويورك لاستماع لكلمة المندوب اللبناني في مجلس الأمن.
7: رئيسة لمجلس الأمن. الكلمة لبنان.
8: سيد الرئيس، فلنعد قليلا إلى الوراء إلى 26 من شهر تشرين الثاني 2024، تاريخ إعلان وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه برعاية مشكورة من كل من الولايات المتحدة وفرنسا. إعلان التزم به لبنان بشكل تام وكلي، لكن بالمقابل أمعنت إسرائيل بانتهاكه بشكل يومي وعلى صعيد واسع في بعض الأحيان. فأودت حتى الثاني من آذار 2026 بحياة ما يزيد على 400 شخص وجرحت ما يزيد على 2000 شخص جلهم من المدنيين، ودمرت الآلاف من الوحدات السكنية. ناهيك عن القلق والألم الذي عاشه كل لبناني على مدى 15 شهرا نتيجة استعمال الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة، واستمرت باحتلالها لمناطق في الجنوب واعتقالها لعدد من اللبنانيين بشكل غير قانوني وغيرها من الممارسات المتفلتة. فحتى بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة نالت ثقة البرلمان على أساس برنامج إصلاحي طموح وضع عملية إعادة بناء المؤسسات وبث سلطة الدولة على كامل أراضيها وبقواها الذاتية في صلب أولوياتها، استمرت إسرائيل بانتهاكاتها وبممارساتها الهدامة المقودة للاستقرار في لبنان والمنطقة. وكأنما القصد من هذه الانتهاكات إفشال مشروع نهضة الدولة الضامنة وحدها لأمن مواطنيها والمصممة على المساهمة في استتباب الأمن والسلم في محيطها، والملتزمة أصلاً بالقرارات الدولية ذات الصلة بها ومنها القرار 1701. السيد الرئيس، مؤخراً وبعد الثاني من آذار 2026 لم تتوانى الحكومة اللبنانية عن تحمل مسؤولياتها واتخذت جملة إجراءات وقرارات جذرية نابعة حصراً من مصلحة لبنان واللبنانيين ورافضة تحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية بعد أن جر لبنان واللبنانيين إلى آتون حرب لم يختاروها. بالرغم من جهود الحكومة الآيلة إلى احتواء الأزمة، قامت إسرائيل مستفيدة كعادتها من ظرف إقليمي متوتر بتصعيد عسكري خطير أودى لليوم بآلاف الأرواح، وتستمر اليوم بعملية تدمير ممنهج للقرى والبلدات والأحياء السكنية، وتستهدف الطواقم الطبية والمستشفيات والإعلاميين والمدارس والبنى التحتية والأجهزة الأمنية وقوات اليونيفل ودور العبادة والمواقع الأثرية المصنفة كتراث عالمي للإنسانية وغيرها الكثير ممن يختزن ذاكرة لبنان وهويته الحضارية. سيد الرئيس يدين لبنان بأشد العبارات وبشكل واضح لا لبس فيه هذه الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية التي تتعارض مع أحكام الميثاق والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وبما يرقى إلى جرائم حرب في أحوال كثيرة، وهي أن تبجحت دوماً بوضع تصرفاتها في إطار الدفاع عن النفس، فإن ذلك لا يعفيها من موجباتها بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيما تلك المتعلقة بالتناسب والتمييز والتحوط. إن استحداث مناطق أمنية ورسم خطوط جغرافية هو احتلال مباشر وانتهاك صارخ لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، ويجب على هذا المجلس متحداً إدانة هذه الاعتداءات والقيام بما عليه من موجبات بموجب الميثاق لوضع حد لها، فلم تعد نوايا الحكومة الإسرائيلية خفية على أحد، وهي ترد في تصريح مسؤوليها ودعواتهم بضرورة توسعة رقعة الاعتداءات واحتلال أجزاء أوسع من لبنان، وهذا لا شك نتيجة للعجز الجماعي عن إنتاج الحلول وغياب المساءلة والمحاسبة اللذين يغذيان ثقافة الإفلات من العقاب التي بدورها تدفع بالفاعل إلى ارتكاب الجريمة عينها مرات ومرات. هذا الاحتلال قد خبرته إسرائيل سابقا ولم تذعن خلال سنينه الطويلة لنداءات هذا المجلس المتكررة، ولم تنصت لرغبات الدول جميعها بضرورة الانسحاب من لبنان حتى بعد استعادة الاستقرار فيه. وهذا الاحتلال خلال فترة وجوده لم يترك خطيئة بحق الإنسانية إلا وارتكبها، ما ولد دورات من العنف نتيجتها الوحيدة خلق ثقافة قائمة على عدم قبول الآخر ورفض الحوار والبحث عن حلول مؤقتة بدلا من استدامة الحلول ومعالجة المشكلات من جذورها. هنا وبمقابل منطق العنف السائد السيد الرئيس، فلنعد أيضا إلى مبادرة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية يوم 9 آذار الماضي، ولينظر هذا المجلس الموقر مجددا بمضمون هذه المبادرة القائمة بداية على التهدئة ووقف النار، ومن ثم تعزيز قدرات الدولة التي ورثت تركة ثقيلة نتيجة تقاطعات إقليمية على مدى عقود من الزمن كي تتمكن من القيام بما عليها، ليصار بعدها إلى حوار جدي وصولا إلى الحلول الدائمة والمستدامة. ولا بد لي هنا من أن أثمن مجددا مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية على جهودها البناءة والهادفة إلى إعطاء المسار الدبلوماسي فرصة، بما فيه الجهود التي يبذلها الرئيس ترامب شخصيا اليوم بهدف خفض التصعيد. ونؤكد على التزام لبنان بتوفير ظروف ومتطلبات نجاحها انطلاقا من الثوابت الوطنية التي تبدأ بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل وعودة الأسرى وإعادة الأعمار وعودة أهلنا المهجرين قصرا. إن التزام إسرائيل بوقف كامل وفعلي للنار يمثل المدخل الضروري لالتزام الدولة اللبنانية بسط سلطتها وسيطرتها على كامل أرضها وحدودها، وهي تتعهد أي الدولة اللبنانية بأن تكون وحدها بعد ذلك موضع مساءلة ومحاسبة عن أي خرق. فهذا الهدف اللبناني الجامع الذي أكده مجلس الوزراء يوم 2 آذار الماضي ظل متعثرا نتيجة عدم التزام إسرائيل بمقتضيات إعلان 26/2/2024. إن هذا المسار هو الوحيد القادر على تحقيق الأمن والسلم على حدودنا الدولية، على عكس أوهام الانتصارات العسكرية من جهة أو الصفقات الإقليمية الثنائية من جهة أخرى. السيد الرئيس، لا يفوتنا أن نشكر أمين عام الأمم المتحدة على تقريره حول مستقبل تنفيذ القرار 1701 الذي صدر اليوم استناداً إلى الفقرة العاشرة من قرار المجلس 2790، وستكون لنا فرصة دراسته بالشكل الوافي. ونؤكد لهذا المجلس وللدول الأعضاء فيه على عزمنا الانخراط معهم بنقاش جدي وموضوعي حوله في الأيام المقبلة، بالشكل الذي يراعي متطلبات المرحلة الحساسة التي يمر بها لبنان. وقد ضاعفت التطورات الأخيرة حاجة لبنان الماسة لاستمرار المساعدة الأممية والدولية له، بغية تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من جهة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها من جهة أخرى. السيد الرئيس، أشكر جميع الدول التي عبرت عن تضامنها مع لبنان وشعبه إزاء ما يتعرضان له، ولما قدمته من دعم سياسي أو إنساني لتخفيف وطأة الأزمة عن جميع اللبنانيين ولا سيما المهجرين قصرا منهم. ولا يفوتني أن أهنئكم السيد الرئيس على توليكم رئاسة المجلس لهذا الشهر، كما نشكر فرنسا على دعوتها لهذه الجلسة الطارئة، وكذلك السيدة مارتا بوبي على الإحاطة التي تقدمت بها. شكرا السيد الرئيس.
1: إذن مشاهدينا، كنا في متابعة لهذه الكلمة لمندوب لبنان في مجلس الأمن ضمن هذه الجلسة المستمرة والتي جاءت بدعوة من فرنسا لمناقشة التطورات في لبنان. مندوب لبنان في مجلس الأمن قال إن إسرائيل تواصل عمليات التدمير الممنهج للقرى والبلدات والبنى التحتية، وبأن الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان ترقى لمستوى جرائم حرب. طالب من مجلس الأمن إدانة هذه الاعتداءات والقيام بما يجب لوقفها. تحدث عن النوايا الإسرائيلية في لبنان وقال بأن هناك تصريحات إسرائيلية تشير إلى نوايا باحتلال جزء من لبنان، وبأن إسرائيل تجاهلت كل الدعوات الدولية للانسحاب من لبنان. تحدث أيضا عن الإعلان الأمريكي الذي صدر عن رئيس دونالد ترامب بوقف إطلاق النار في لبنان، وقال نثمن مبادرة الرئيس الأمريكي وجهود الولايات المتحدة على إعطاء المسار الدبلوماسي فرصته، كما يؤكد لبنان الالتزام بتوفير ظروف ومتطلبات نجاح هذه المفاوضات، ويؤكد في البداية على ضرورة وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل بالإضافة لعودة المهجرين ومطالب أخرى. تحدث عن أن التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وحده يضمن قيام الدولة اللبنانية بدورها في استعادة سيادتها وأمنها. إذن نحاول الآن الذهاب لزميلنا في نيويورك لمتابعة تفاصيل هذه الجلسة التي ما زالت مستمرة. إذن أكثر من مندوب قدم كلمة تتعلق بوجهة نظر بلده للتطورات في لبنان. المندوب الأمريكي كنا قد تابعنا في كلمة سابقة أو سبقت كلمة المندوب اللبناني، هذه الكلمة كانت موجهة بالأساس لحزب الله من خلال اتهامات وانتقادات لحزب الله ووصفه بأنه يبدو وكيلا للجانب الإيراني على الأراضي اللبنانية، وبأنه يتخذ من لبنان منصة لإطلاق صواريخ بشكل عشوائي على إسرائيل في محاولة لتبرير الهجمات الإسرائيلية والاعتداءات المستمرة على لبنان. وقال أيضا المندوب الأمريكي في وقت سابق بأن الحزب لا يأبه بلبنان، الدولة ولا الشعب، وبأن لبنان انجر إلى حرب فرضت عليه ويدفع ثمنها المدنيون. إذن سنحاول الذهاب لزميلنا في وقت لاحق لمتابعة تطورات هذه الجلسة في مجلس الأمن بخصوص لبنان، لكن الآن نكمل مع ما تبقى من أخبار في الضفة الغربية. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن السلطات الإسرائيلية تدفع بمخططات لبناء 2721 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.
9: مخططات توسيع الاستيطان في الضفة الغربية تسابق الزمن مع ترقب دفع السلطات الإسرائيلية بمخططات لبناء أكثر من 2700 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وهنا بمنطقة الأغوار أقام إسرائيليون بؤرة استيطانية في محافظة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة. منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو قالت إن مستوطنين شرعوا في إقامة بؤرة قرب بلدة العوجة في أريحا. هذا التمدد الاستيطاني يتزامن مع تصعيد أمني واقتحامات في الضفة. في مدينة الخليل اقتحم جيش الاحتلال منزل الشهيد أمجد النتشا الذي يتهمه بتنفيذ عملية دعس قرب مستوطنة غوش عتسيون أسفرت عن جرح مستوطنتين. كما اقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرقي القدس، في حين مدد الجيش الإسرائيلي عدوانه على مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس في شمال الضفة الغربية لشهرين إضافيين، وذلك بموجب قرار موقع من قائد المنطقة الوسطى. وفي نابلس هدمت جرافات الاحتلال 6 محلات تجارية في سوق الخضار المركزي ببلدة بيتا. هذه هي المرة الثانية التي يهدم فيها الاحتلال المحلات خلال عام، بذريعة أن منطقة السوق مصنفة جيم بموجب اتفاق أوسلو وأنها قريبة من شارع يستخدمه المستوطنون. اقتحامات الاحتلال تظل ترافقها اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، لا سيما في المناطق الريفية والبادية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية.
1: رفع مستوطنون العلم الإسرائيلي على منزل لعائلة فلسطينية في بلدة سنجل شمالي رام الله وسط الضفة الغربية. وأفاد الناشط المناهض للاستيطان عايد غفري للتلفزيون العربي أن مستوطنين من بؤرة المقامة على أراضي شمال سنجل رفعوا علم الاحتلال على منزل في محاولة للاستيلاء عليه وبالتالي ترسيخ السيطرة على المنطقة. وشدد على أن المستوطنين اعتدوا على المنزل سابقاً وسرقوا محتويات منه وأعاقوا وصول أصحابه إليه بدعم من جيش الاحتلال، إضافة إلى تهجير سكان في المنطقة جراء هجمات المستوطنين المنظمة. نعود الآن لمواكبة جلسة مجلس الأمن والتفاصيل المرتبطة بها من نيويورك. معنا نبيل أبي صعب، تفضل نبيل.
10: نعم سهام، جلسة مجلس الأمن ركزت على الوضع المتفاقم في لبنان، وكان هناك تحذير من العديد أو غالبية أعضاء مجلس الأمن من خطورة هذا التصعيد الكبير في العمليات العسكرية وأيضا توسيع إسرائيل لنطاق تحركاتها العسكرية وسيطرتها في جنوب لبنان، خصوصا عندما وصلت إلى قلعة الشقيف. الوصول إلى قلعة الشقيف كان بمثابة إنذار للعديد من الدول وفق ما أوضحته البيانات التي تليت في هذه الجلسة، وبطبيعة الحال للأمم المتحدة كذلك، إذ أشارت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة إلى هذا التصعيد الكبير والذي ينبغي فيه على كل الأطراف خفض التصعيد والعودة إلى التقيد باتفاق وقف الأعمال العدائية، وأيضا على ضرورة دعم المسار الدبلوماسي من خلال المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة. كذلك هناك دعوة واضحة من الأمم المتحدة لنزع سلاح حزب الله والمجموعات المسلحة الأخرى في لبنان، وكذلك لتقوية سلطة الدولة اللبنانية ولتمكينها من بسط سيطرتها وسلطتها على كل الأراضي اللبنانية ودعم القوات المسلحة اللبنانية. من جانب إسرائيل هناك دعوة من الأمم المتحدة لإسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية والتقيد بالقرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية. كانت هناك عدة مواقف أبرزها للولايات المتحدة بطبيعة الحال. المندوب الأمريكي مايكل والز حمل حزب الله المسؤولية الكبرى والأساسية عن هذا التصعيد، ويعني قال إن حزب الله هو من بدأ هذا النزاع من خلال استهدافه لإسرائيل بالصواريخ بقصف عشوائي، وكذلك من خلال أخذ الشعب اللبناني والدولة اللبنانية رهينة وفق ما قال وولز، وأيضا من خلال تنفيذ الأوامر الإيرانية. وشدد وولز على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم اقتراحات، وسترى الولايات المتحدة كيفية تجاوب حزب الله مع هذه المقترحات، مؤكدا على ضرورة دعم الحكومة اللبنانية التي يقوض حزب الله سلطتها وفق ما قال المندوب الأمريكي. كانت هناك عدة مواقف لدول أوروبية أبرزها فرنسا التي كانت دعت إلى عقد هذه الجلسة، وأكدت فرنسا أيضا على أن المسؤولية الأولى عن نشوب هذا النزاع تقع على حزب الله، وأكدت ضرورة نزع سلاح حزب الله ودعم الحكومة والسلطة في لبنان أي سلطة الدولة. ولكن في الوقت نفسه الموقف الفرنسي شديد الانتقاد لإسرائيل، وأكد المندوب الفرنسي رفض فرنسا لاحتلال إسرائيل للأراضي اللبنانية وكذلك إقامة إسرائيل أي مناطق عازلة في جنوب لبنان، وكذلك شدد على ضرورة تكاتف الجهود لدعم المسار الدبلوماسي. كان هناك بيان واضح أيضا من جانب مندوب لبنان أحمد عرفة الذي دان الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية في لبنان، والتي أكد أنها يعني خرقت كل الأعراف والقوانين والاتفاقات والتعهدات السابقة، وأكد أيضا التزام لبنان بالمسار الدبلوماسي الذي ترعاه الولايات المتحدة، مشددا على ضرورة تقيد إسرائيل باتفاقات وقف الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، وقال إن الحكومة اللبنانية اتخذت كل ما يمكنها من إجراءات وقرارات لبسط سلطتها، وأنها تحتاج لدعم المجتمع الدولي لتطبيق هذه القرارات.
1: نبيل أبي صعب نيويورك، شكرا لك. أعربت الصين عن قلقها البالغ إزاء تحركات اليابان لتعزيز التعاون مع الناتو، وفي رده على إعلان طوكيو إرسالها 4 من أفراد قوات الدفاع الذاتي إلى مقر قوات المساعدة والتدريب الأمنية التابعة للحلف في أوكرانيا، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن هذا التحرك ينتهك الدستور الياباني والقانون الدولي.
11: نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تحركات اليابان لتعزيز التعاون مع حلف الناتو. إن إعادة التسلح العدوانية لليابان وتفاعلاتها المتكررة مع منظمات عسكرية من خارج المنطقة وتوسيع أنشطة قوات الدفاع الذاتي وإنشاء نظام جاهز للقتال كلها انتهاكات للدستور الياباني والقانون الدولي واللوائح المحلية ومبدأ الدفاع الحصري، ما يشكل تحديا للنظام الدولي الذي ساد بعد الحرب ويتناقض مع الصورة التي تروج لها اليابان عن نفسها كدولة مسالمة.
1: في ظل تصعيد الإسرائيلي ضد لبنان، التساؤلات بشأن انعكاسها على المحادثات بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق. رأت صحف أجنبية أن مشكلة دونالد ترامب تكمن في الاعتقاد أن النزاعات المعقدة يمكن حسمها بضربات سريعة، فيما تثبت الوقائع أن إدارة الصراعات أصعب بكثير من إشعالها. تتابعون مشاهدينا هذا التقرير، ويلقاكم بعد قليل محمد غنوش. إلى اللقاء.
12: في صحيفة نيويورك تايمز رأى ديفيد سانجر أن ترامب دخل مرحلة الجمود في ملفات إيران وأوكرانيا وغزة بعد وعوده بتحقيق انتصارات سريعة وحاسمة، ولفت إلى أن الحرب على إيران كشفت أن تدمير الأهداف العسكرية أسهل بكثير من فرض نتائج سياسية دائمة أو إخضاع الخصوم، وينقل عن خبراء أن كل ذلك ينبع من سوء فهم جوهري للقوة الأمريكية. وأوضح أن خطأ ترامب يكمن في الاعتماد المفرط على الاتصالات وزيارات المبعوثين الخاصين وليس على الدبلوماسية التقليدية التي تضمن استمرار المحادثات. وخلص الكاتب إلى أن المشكلة ليست في القوة العسكرية الأمريكية، بل في الاعتقاد أن النزاعات المعقدة يمكن حسمها بضربات سريعة، فيما تثبت الوقائع أن إدارة الصراعات أصعب بكثير من إشعالها. صحيفة لوموند الفرنسية توقفت عند إعلان إسرائيل سيطرتها على قلعة شقيف في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الخبراء يشككون في جدوى سيطرة إسرائيل على القلعة التي تذكر باحتلال طويل ومكلف لجنوب لبنان انتهى دون أن تحقق إسرائيل أهدافها. كما نقلت عن باحثين أن الإسرائيليين يحاولون استغلال مكاسبهم الإقليمية، لكنها لن تؤدي إلى تحقيق أي نصر في لبنان ولا جدوى من إنشاء أي منطقة عازلة في الجنوب في ظل فاعلية الهجمات التي يشنها حزب الله بالمسيرات. ورأت الصحيفة أن السيطرة على قلعة الشقيف قد تكون ورقة أخرى في يد إسرائيل للضغط على الحكومة اللبنانية خلال المفاوضات المباشرة المقرر استئنافها في واشنطن. في صحيفة لوفيغارو الفرنسية أشار مراسلها إلى أنه بعد 3 أشهر من بدء الحرب مع إيران يحاول دونالد ترامب التوصل إلى حل تفاوضي يمكنه تقديمه على أنه انتصار، ولكن حتى الآن دون جدوى. فطهران تصر على حرمانه من تحقيق نصر دبلوماسي ولا تقدم له سوى حلول يصعب عليه قبولها، ورأى أن الرئيس الأمريكي لا توجد أمامه سوى خيارات سيئة. فالتسوية بشأن مضيق هرمز دون تنزلات إيرانية بشأن النووي ستكون بمثابة اعتراف بأن الحرب كانت بلا جدوى. أما التصعيد العسكري ومن ضمنه العمليات البرية فينطوي على خطر تحول هذه الحرب التي لا تحظى بشعبية أصلا إلى أحد الصراعات التي لا نهاية لها والتي لطالما ندد بها ترامب. كما أن التعويل على الحصار لإجبار طهران على تقديم تنازلات قد يستغرق شهورا، في حين يتزايد الضغط على الاقتصاد الأمريكي بسبب ارتفاع أسعار الوقود. في صحيفة واشنطن بوست تحدث ماكس بوت عن تدمير ترامب لتحالفات الولايات المتحدة حول العالم، مشيرا إلى أن لدى الولايات المتحدة 51 حليفا بموجب معاهدات في جميع أنحاء العالم، لكن يبدو أن الرئيس الأمريكي عازم على تدمير هذه التحالفات. ففي أوروبا ألحق ضررا بالغا بالناتو عندما هدد بضم غرينلاند وعرقل تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا، كما صعد هجماته على الحلف لعدم بذله المزيد من الجهد لدعم الحرب المتهورة التي شنتها الولايات المتحدة إسرائيل على إيران. وأضاف الكاتب أنه في آسيا يقوض ترامب أمن الحلفاء ويترك دولا مثل اليابان وكوريا الجنوبية تتساءل عما إذا كان سيتخلى عنها أيضا. ولفت إلى أن الحرب على إيران عرضت علاقات الولايات المتحدة مع دول الخليج للخطر أيضا، فقد أسفر الصراع عن أضرار جسيمة باقتصاداتها بسبب إغلاق مضيق هرمز والهجمات الإيرانية. ومما زاد الطين بلة قول ترامب أنه إذا تعاونت عمان حليفة الولايات المتحدة مع إيران في فرض رسوم عبور في مضيق هرمز فسوف يفجرها. ورأى بوت أنه مع استمرار الأوضاع على هذا النحو قد تصبح إسرائيل في نهاية المطاف الحليف الوحيد المتبقي للولايات المتحدة. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية كتب جيك ويلينغ عن التغيرات الميدانية والعسكرية في ساحة القتال بين موسكو وكييف، وأن الهجمات الروسية باتت تشكل ضغطا أقل على الأوكرانيين مقارنة بالسنوات السابقة، وبات الأداء القتالي الروسي أقل حدة، فيما يتزايد التفاؤل في كييف بإمكانية الصمود حتى التوصل إلى وقف إطلاق نار. وأشار الكاتب إلى أن قناعة روسيا بأنها تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق الانتصار تراجعت بشكل واضح، تزامنا مع تقدم أوكرانيا على طول خط الجبهة وإحباطها للهجمات الروسية وتزايد شعور الجيش الروسي بضغوط الحرب، لافتا إلى أن تعزيز أعداد المقاتلين على خطوط المواجهة وتكثيف التدريبات للجنود حسن القدرات القتالية للقوات الأوكرانية. ورأى أنه لا توجد أي مؤشرات على أن بوتين غير رأيه بشأن إخضاع أوكرانيا، لكنه يبدو أنه بات مقتنعا بأن تحقيق النصر العسكري بعيد.
13: ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للأوضاع في الشرق الأوسط. نبدأ بما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله على وقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل. وأوضحت سفارة لبنان في واشنطن أن المقترح الأمريكي يشمل وقف قصف الضاحية الجنوبية وامتناع حزب الله عن مهاجمة إسرائيل، في حين أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنه أبلغ ترامب بأنه في حال لم يتوقف حزب الله عن استهداف إسرائيل فأن أهدافا في بيروت ستقصف، مؤكدا مواصلة العملية العسكرية في الجنوب.
14: لبنان ساحة تفاوض بالنار والتهديد، ترددت أصداؤه من بيروت إلى تل أبيب وصولا إلى طهران وواشنطن. تطورات دراماتيكية شهدتها الساعات الماضية مزجت بين الميدان ورسائل التحذير. لم تمضي ساعات طويلة على تلويح إيران بوقف تبادل الرسائل مع واشنطن احتجاجا على الهجمات على لبنان ودعوة مقر خاتم الأنبياء الإيراني سكان المستوطنات الإسرائيلية في الشمال إلى المغادرة في حال استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، حتى أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق على وقف الحرب بشكل كامل. إعلان ترامب جاء بعد قوله إنه أجرى اتصالات مثمرة مع نتنياهو وممثلين عن حزب الله عبر وسطاء، في حين أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتأجيل ضرب ضاحية بيروت الجنوبية بفعل ضغط أمريكي، وذلك فور اتصال بين ترامب ونتنياهو. لكن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس فسر إعلان ترامب على أنه لا قيود على عمل الجيش داخل لبنان، كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أن الجيش لن ينفذ هجمات في بيروت ولن ينسحب من المواقع التي يتمركز فيها. حزب الله في المقابل أكد على لسان النائب حسن فضل الله لرويترز أن الحزب يدعم وقف إطلاق النار الكامل في جميع الأراضي اللبنانية على أن يكون مقدمة لانسحاب إسرائيلي. تطورات جاءت بعد دخول طهران على خط الضغط السياسي بشأن لبنان في ظل محاولات تل أبيب تكريس معادلة ميدانية عنوانها استهداف الشمال يقابله ضرب بيروت وضاحيتها الجنوبية، بموازاة مساع أمريكية للضغط باتجاه قبول حزب الله مقترحا محددا لوقف إطلاق النار على نحو يكرس أمرا واقعا جديدا لصالح تل أبيب. واقع يعيد تشابك الملفات الإقليمية إلى الواجهة، وهو ما أكده مصدر بحزب الله للتلفزيون العربي بقوله إن تهديد إسرائيل بقصف الضاحية جاء بطلب أمريكي للضغط على إيران في المفاوضات. أمام ذلك يؤكد لبنان الرسمي على لسان سفارته في واشنطن أن المقترح الأمريكي يشمل وقف قصف الضاحية الجنوبية وامتناع حزب الله عن مهاجمة إسرائيل. بين إعلان ترامب وقف إطلاق النار في لبنان وسط الدمار ورسائل التحذير العابرة للحدود، يظل المشهد اللبناني برسم الترقب، فإما نهاية للحرب كمقدمة لتسوية ترسم ملامح المنطقة، وإما تصعيد أكبر يمتد إلى الإقليم بأسره.
13: قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن حزب الله يتبع توجيهات إيران ولا يضع مصلحة الشعب اللبناني في أولوياته. وأضافت الوزارة في تصريحات للتلفزيون العربي أن طهران تسعى لإطالة أمد الصراع في لبنان، مشيرة إلى أن واشنطن طرحت مقترحا يقضي بوقف هجمات حزب الله مقابل امتناع إسرائيل عن التصعيد في بيروت في إطار جهود لخفض التصعيد تدريجيا ووقف الأعمال العدائية. ذكرت الخارجية الأمريكية للتلفزيون العربي أن الرئيس اللبناني دعم المقترح وسعى للتوصل إلى اتفاق بشأنه، في حين وصفت رد رئيس مجلس النواب بأنه مخيب للآمال. قال عضو المكتب السياسي لحركة أمل حسن أبلان أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا على كامل الأراضي اللبنانية. وأضاف قبلان في تصريحات خاصة للتلفزيون العربي أن الحركة لن تقبل وقفا لإطلاق النار يرسخ الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان.
15: الضمانات هي ضمانات لبنانية عامة، ليست ضمانات حزب الله لوحده، هي ضمانات الدولة اللبنانية، هي أسئلة الدولة اللبنانية، هي أسئلة المواطن رجل الشارع العادي في لبنان. الضمانات هي بأن تتوقف إسرائيل عن الاغتيال العمد واليومي للمواطنين اللبنانيين كما جرى خلال 15 شهرا منذ توقيع اتفاق 27 نوفمبر عام 2024 حتى أدار عام 2026. القتل اليومي لمدة 15 شهر. اللبنانيون جميعا يسألون عن الضمانات. ضمانات عدم تجريف القرى كما كان سائدا إبان ما قيل عنه هدنة أوقات.
13: قال رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض الإيراني مع الولايات المتحدة محمد باقر قاليباف في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين إيران وأمريكا فأنه سيتضمن وقف الهجمات على جميع الجبهات خصوصا لبنان. وأضاف قاليباف أن طهران بذلت خلال اليومين الماضيين جهودا حثيثة لوقف الهجمات الإسرائيلية وشدد على أنه إذا استمرت هذه الجرائم فلن تكتفي حكومته بوقف عملية الحوار بل ستتصدى للكيان الصهيوني بحسب قوله. وأصدر البرلمان الإيراني بيانا نقل فيه عن نبيه بري قوله أن لبنان لن ينسى أبدا موقف إيران مواقف إيران الإيجابية في هذه المرحلة الحرجة. ميدانيا أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام استشهاد 4 أشخاص مساء الاثنين في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على بلدة المروانية جنوبية لبنان. في صور محيط استهدف جيش الاحتلال أحياء عدة في المدينة وخلف دمارا هائلا بينما استهدفت إحدى الغارات محيط مستشفى جبل عامل. قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن غارة إسرائيلية على مفرق معركي المقابل للمستشفى استهدفت مبنى وموقف السيارات وأسفرت عن عدد من المصابين.
16: دمار كبير حل قرب مستشفى جبل عامل. هناك غارة كنا على الهواء مباشرة عندما حصلت الغارة. عن بعد يمكن الحديث عن غارة عنيفة ولكن عن قرب يمكن الحديث عن دمار كبير جدا حل في هذا الحي الذي هو قرب مستشفى جمال عامل. نتحدث عن تدمير أكثر من مبنى. دمار كبير حل في هذا المكان. 3 مباني على الأقل هنا تم تدميرها. هناك مواقف سيارات. هناك دمار كبير حل في هذا المكان. وبعدها سوف ننتقل لنشاهد ماذا حل في مستشفى جمال عامل. طبعا هناك إصابات في هذا المكان وجرافات بدأت تعمل. كان هناك حريق عملت فرق الدفاع المدني على إخماده ولكن أيضا يمكن الحديث عن أضرار كبيرة لحقت بمستشفى جبل عامل. نشاهد يعني كيف أن الدمار وصل إلى الغرف العائدة للمستشفى. هذه الصور التي سوف تشاهدونها الآن هي لمستشفى جبل عامل ونشاهد حجم الدمار والفجوات التي وصلت إلى داخل الغرف وداخل يعني المبنى. تشاهدون هذه الصور. سوف أتحدث مع مسؤول دفاع المدني في سور. خبرنا كان في حريق في مباني كتير تضررت في إصابات.
17: مبنيان سودو مبنيان نزلوا بالكامل. موقف السيارات المستشفى أكثر من بال 15 ولا 20 مبينا حالات مستعصية جدا. شغلنا فيها CPR وزعناهم على مستشفيات المنطقة. المستشفى ما قدرت تستقبل. في عنا بعض الشهداء بالمباني وبعدنا عملية الإنقاذ ما زالت شغالة. يعطيكم العافية.
16: شكرا. إذن يعني طبعا نحن بنحترم ضيق الوقت للمسعفين اللي عم بيعملوا على إخماد الحرائق. مثل ما حكينا عم نحكي عن 15 إلى 20 إصابة. عم نحكي عن حجم دمار كبير جدا. بدأت الآليات تتدخل بعد إخماد النيران. هذا الشارع يعني هو كان شارع أيضا يعوش بالحياة. كان يعوش بعائلات تأتي من أجل زيارة المرضى. ونشاهد الآن كيف تحول إلى منطقة منكوبة بالكامل. المحلات تدمرت، المباني تضررت، وأيضا سوف نقترب أكثر من مستشفى جبل عامل الآن من أجل متابعة الأضرار عن قرب. الأضرار عن قرب يعني تعني حجم الخطر الذي بالتأكيد عاشه الممرضون والممرضات والجسم الطبي داخل المستشفى. سوف نحاول الدخول الآن لإظهار الأضرار التي لحقت بالمبنى في الداخل. طبعا يعني هم طلبوا عدم مقابلة أحد ولكن سوف نحاول على قدر ما تسمح الأمور التقنية لإظهار حجم الضرر الذي لحق والخطر الذي لحق بالجسم الطبي بالمرضى
0: بالمواطنين. طبعا حال هلع المستشفى عادة هي تكون محمية، ولكن مع الغارات الإسرائيلية ليس هناك من حماية. طبعا الأقسام يعني الأقسام العلوية كانت عاشت ضررا كبيرا، وطبعا نشاهد حالا هنا من الهلع من الإرباك للمواطنين. وطبعا سوف نحاول عدم الدخول أكثر لعدة أسباب، أولها يعني أسباب أخلاقية تتصل بخصوصية بعض المرضى ربما خرجوا من غرفهم، وأيضا لأسباب تقنية ربما لن نستطيع يعني أن نعطي صورة واضحة من الداخل نتيجة المشاكل التقنية المتصلة بالإرسال. وطبعا من المستشفى الآن يمكن أن نشاهد المبنيين الأساسيين اللذين تم تدميرهما من قبل الغارة الإسرائيلية، موقف السيارات الذي تشاهدونه الآن، الدخان يتصاعد، هذان المبنيان في هذا الشارع مواجهان تماما لمستشفى جبل عامل، يبقى لا يبعدان أكثر من 20 مترا فقط، وبالتالي لذلك كانت الأضرار كبيرة والخطر كبير على المرضى وعلى الجسم الطبي والجسم الصحي داخل المستشفى.
13: في المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة 6 عسكريين في جنوب لبنان، وأضاف جيش الاحتلال في بيان له أن 3 من الجرحى إصابتهم خطيرة. هذا وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القيادة العسكرية خفضت عدد القوات في جنوب لبنان من 5 فرق إلى 2. بحسب إذاعة الجيش فأن الفرقتين 91 و36 تعملان حاليا في الجنوب اللبناني، بعدما كانت 5 فرق تعمل هناك مع بداية الحملة العسكرية في مارس الماضي. أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن القلق البالغ حيال الإنذارات الإسرائيلية بشأن ضربات وشيكة على الضاحية الجنوبية لبيروت، شدد على ضرورة منح المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية فرصة حقيقية للنجاح على حد تعبيره. وأكد دوجاريك أن القوات المسلحة اللبنانية هي القوة المسلحة الشرعية الوحيدة في لبنان، وأن هناك حاجة إلى زيادة الدعم الدولي لها. عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا لمناقشة التصعيد الإسرائيلي في لبنان بناء على طلب فرنسا. قال مندوب لبنان في مجلس الأمن أن الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان ترقى لمستوى جرائم حرب، بينما أكد المندوب الفرنسي أنه لا شيء يبرر طبيعة العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان، مؤكدا دعم بلاده المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة.
18: نحن نعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حزب الله، ولكن لا شيء يبرر استمرار ومستوى عمليتها العسكرية في لبنان، حيث قتل وأصيب آلاف المدنيين وأجبر السكان على النزوح، وكذلك احتلالها للأراضي اللبنانية. إن توسيع إسرائيل لهجماتها على لبنان خطأ استراتيجي فادح.
13: وقال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن إن حزب الله أطلق هجوما أحاديا على إسرائيل، وأن الحزب يرى لبنان منصة إطلاق لصالح إيران على إسرائيل، ولا يأبه بلبنان الدولة ولا ومستقبل أو الشعب بحسب قوله.
19: Read it from the UN's own reports.
18: إن ما رأيناه على الأرض وفق تقارير الأمم المتحدة وما قاله المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، إن الحزب أطلق الصواريخ عشوائيا على إسرائيل، حيث يصيب الناس ويسبب دمارا للمباني السكنية وغيرها من البنى التحتية المدنية. ورأينا مقاطع مصورة يفاخر فيها الحزب بإطلاق الصواريخ على المناطق المدنية في إسرائيل ويقتل جنودا جرحى.
13: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة ABC نيوز أنه يظن أن إدارته ستتوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل، ولم يستبعد ترامب الخيار العسكري لحل النزاع القائم. قال أن اتفاق سلام مع إيران قد يكون أفضل حتى من انتصار عسكري، وأضاف أن الأمر ليس بسيطا لأن إيران دولة كبيرة جدا. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن فشل التوصل لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يعود لطرح واشنطن مطالب جديدة متناقضة على حد قوله، إضافة لسلوك إسرائيل التصعيدي.
2: التفاوض بحد ذاته ليس دليلا على الثقة بين الأطراف المتفاوضة في مثل هذه الأجواء، عندما يطرح الطرف الآخر مطالب جديدة ومتناقضة وينشر رسائل إعلامية متضاربة، فإنه يطيل أمد المفاوضات. يضاف إلى ذلك العامل المخرب الذي يمنع أي عملية لخفض التوتر. النظام الصهيوني أحد أسباب تصاعد التوتر في المنطقة لتخريب العملية الدبلوماسية خشية أن يتحسن الوضع. لا يمكننا فصل الولايات المتحدة عن الكيان الصهيوني، فكل ما حدث في منطقتنا هو بدعم من الولايات المتحدة.
13: أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه سفينة ساريسكا بصاروخ كروز، وقال أن ملكيتها

0: هيئة العمليات البحرية البريطانية إن انفجارا ضخما وقع في إثر إصابة سفينة شحن بمغذوف مجهول جنوب شرقي مدينة أم قصر في العراق. ينضم إلينا من واشنطن مراسل وتلفزيون عربي عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن أهلا بك. ترامب متفائل، وترامب الأسبوع الماضي كان متفائل، والأسبوع الذي سبقه كان متفائلا أيضا. يعني ماذا نفهم مما سمعناه على لسان ترامب بخصوص مستقبل العلاقة مع إيران؟
1: نفهم محمد أن ترامب في ورطة كبيرة جدا لعقد هذه الهدنة المتوقعة سريعا، وكما ذكر لمراسل شبكة ABC نيوز الإخبارية بأنه يتوقع أن يكون هناك مسودة اتفاق بين واشنطن وبين طهران الأسبوع المقبل. وكان هناك مشكلة صغيرة على حد وصفه، وكما ذكر على منصة تروث سوشيال، كان هناك مشكلة صغيرة سير المفاوضات بين واشنطن وبين طهران، وهذه المشكلة كانت توجيه الضربات والعدوان الإسرائيلي المستمر على جنوب لبنان بالتحديد، وأغضب ذلك الإيرانيين. ولذلك تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف هذا القتال، ومن ثم العودة مرة أخرى إلى المفاوضات وبطريقة سريعة وبشكل جيد. وذكر الرئيس الأمريكي ترامب أيضا محمد فيما يتعلق بوقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وبين إسرائيل بأنه لن يهاجم حزب الله الجانب الإسرائيلي، ولن تهاجم قوات الاحتلال الإسرائيلية حزب الله مرة أخرى، وآمل أن يستمر ذلك، ونأمل أن يستمر ذلك على الإطلاق. ولكن في إشارة محمد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلم أن الإسرائيليين من السهولة بمكان يمكن لهم خرق وقف إطلاق النار إن حدث فعلا وتم التوافق عليه من قبل الجانبين، خاصة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يستمر في اعتداءاته المستمرة على لبنان وعلى جنوب لبنان بالأخص. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا تحدث وقال إسرائيل كانت تنوي توجيه غارات على العاصمة اللبنانية بيروت، ومن ثم تم إلغاء هذه الغارات بعد حديث الجيد جدا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ترامب نعت التواصل مع نتنياهو بالأمر الجيد والحديث جيد، خلاف ربما ما ذكرته أكسيوس قبل قليل بأن ترامب كان غاضب جدا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وربما وصفه بالمجنون بعد إجراء هذه المحادثة التي استمرت قرابة الساعة. الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه الكثير من الضغوطات الداخلية الاقتصادية، كأس العالم، ويريد على الأقل التوصل لمسودة اتفاق لإقامة هذه الهدنة لمدة 60 يوما، يناقش خلال هذه المدة الأمور الأكثر تعقيدا في هذا المشهد، وهو الملف النووي الإيراني وكيفية أن واشنطن تسعى للاستيلاء على الغبار النووي كما سماه ترامب، أو اليورانيوم عالي التخصيب، سواء كان بمساعدة الصين أو بمساعدة القوات الإيرانية، ولكن يكون تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الآن الرئيس الأمريكي أكبر طموحاته أن يسعى لهذه المسودة، مسودة الاتفاق هذه. لا نتحدث عن وقف الحرب بمفهومها المعروف، أن يكون هناك سلام، ولكن على الأقل الوصول لهذا الأمر وهو الاتفاق مع الجانب الإيراني. ما ذكره ترامب لشبكة ABC نيوز يعني أمور جديدة غاية في الأهمية في الحقيقة محمد، أنه قال سلام، اتفاق سلام مع إيران ربما يكون أفضل بكثير من انتصار عسكري، وأن إيران دولة كبيرة وليس من السهل أن تقيم هذا الاتفاق، ولا هو أيضا سهل على الولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة باعترافي بأن الأمور معقدة جدا، وأن تصريحات ترامب محمد يوم تلو الآخر تهبط ويهبط طموحه يوم تلو الآخر. كنا نتذكر بأنه يؤكد منذ شهور عدة شهور أو عدة أشهر يتحدث على استسلام إيران.

0: وهذا هو المطلب الأهم للولايات المتحدة. الآن يتحدث على أنه ربما اتفاق سلام مع إيران يكون أفضل من انتصار عسكري، في إشارة واضحة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ورطة سياسية حقيقية ويريد سريعا التخلص من هذا العبء الكبير إيران ومفاوضات إيران على الأقل قبل بداية بطولة كأس العالم على الأراضي الأمريكية. محمد،
1: شكرا جزيلا لك مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية، فبحسب مصادر طبية للتلفزيون العربية سقط شهيد وجرحى في قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة الزبيدة وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وإصابة آخر جراء استهداف إسرائيلي لدراجات هوائية في مخيم البريج وسط القطاع. وفي السياق، قالت مصادر مطلعة على مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة أن وفدا مفاوضا من حركة حماس سيعقد جولة مباحثات جديدة مع الوسطاء في مصر الأربعاء.
2: استهداف داخل مخيم البريج الآن بصاروخ استطلاع.
3: في غزة، تصعيد الاحتلال يتواصل بوتيرة متسارعة في وقت تتزايد فيه التحركات السياسية بحثا عن مخرج. فخلال الساعة الأخيرة أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخر إثر استهداف إسرائيلي لدراجة هوائية في مخيم البريج وسط القطاع. يحدث ذلك في وقت يتسع فيه نطاق العمل العسكري الإسرائيلي شمالا ووسطا وجنوبا، وسط تحذيرات حقوقية وأممية متزايدة من تداعياتها على المدنيين. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال إن استخدام إسرائيل المتكرر لذخائر ثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان أدى إلى ارتفاع صادم في أعداد الضحايا المدنيين، مشيرا إلى أن بعض الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية. على الصعيد السياسي، تستعد القاهرة لاستضافة جولة مباحثات جديدة بمشاركة وفد من حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى إلى جانب مسؤولين مصريين وقطريين وأتراك لبحث مقترحات معدلة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وآليات المرحلة المقبلة. على الأرض، تتفاقم الأوضاع في القطاع مع استمرار القيود على دخول المساعدات. ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يبقى معبر كرم أبو سالم نقطة الدخول الوحيدة للبضائع المصرح بها بعد إغلاق معبر زكيم للأسبوع الثاني على التوالي. كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تسجيل أكثر من 3000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، ما أسفر بحسب بياناته عن مئات الشهداء وآلاف الجرحى في وقت تؤكد فيه مؤسسات حقوقية محلية وأممية أن المعاناة متواصلة بكل صنوفها.
1: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن السلطات الإسرائيلية تدفع بمخططات لبناء 2721 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.
4: مخططات توسيع الاستيطان في الضفة الغربية تسابق الزمن مع ترقب دفع السلطات الإسرائيلية بمخططات لبناء أكثر من 2700 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وهنا بمنطقة الأغوار، أقام إسرائيليون بؤرة استيطانية في محافظة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة. منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو قالت إن مستوطنين شرعوا في إقامة بؤرة قرب بلدة العوجة في أريحا. هذا التمدد الاستيطاني يتزامن مع تصعيد أمني واقتحامات في الضفة. في مدينة الخليل، اقتحم جيش الاحتلال منزل الشهيد أمجد النتشا الذي يتهمه بتنفيذ عملية دعس قرب مستوطنة غوش عتسيون أسفرت عن جرح مستوطنتين. كما اقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرقي القدس، في حين مدد الجيش الإسرائيلي عدوانه على مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس في شمال الضفة الغربية لشهرين إضافيين، وذلك بموجب قرار موقع من قائد المنطقة الوسطى. وفي نابلس هدمت جرافات الاحتلال 6 محلات تجارية في سوق الخضار المركزي ببلدة بيتا. هذه هي المرة الثانية التي يهدم فيها الاحتلال المحلات خلال عام، بذريعة أن منطقة السوق مصنفة جيم بموجب اتفاق أوسلو وأنها قريبة من شارع يستخدمه المستوطنون. اقتحامات الاحتلال تظل ترافقها اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، لا سيما في المناطق الريفية والبادية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية.
1: كشفت أزمة إغلاق مضيق هرمز هشاشة الأوضاع المالية في العراق رغم تمتعه بثروة نفطية هائلة، فقد أدى الشلل المفاجئ في حركة التصدير عبر المنافذ الجنوبية إلى عجز مالي يهدد تمويل رواتب الموظفين، الأمر الذي يعزوه خبراء إلى افتقار العراق لصندوق سيادي يشكل مظلة مالية تحميه من الأزمات الاقتصادية.
5: بتراجع صادراته النفطية بنسبة 90% إثر إغلاق مضيق هرمز، وجد العراق نفسه محاصرا بين أزمة الجغرافيا والعجز المالي، فالمشكلة ليست مجرد تعثر ملاحي بل محطة لتذكير العراقيين بضرورة العمل على تأمين صندوق سيادي يكون رافدا للحماية في الأزمات، وتكشف كيف تركت الحكومات المتعاقبة التي تجاهلت العمل عليه اقتصاد البلاد مكشوفا أمام الهزات الخارجية.
6: الكويت وقطر والسعودية وكل دول الخليج وكل دول العالم والأرجنتين تملك صندوق سيادي كبير جدا، فالعراق للأسف ما سلك هذا السلوك، وهذا حقيقة يعتبر تقصير كبير جدا، وهذا سبب حقيقي يرجع على سوء الإدارة المالية والنقدية للبلد، الفساد الكبير الذي يستشري في البلاد.
5: غياب المدخرات حول قلق الرواتب إلى واقع ملموس، وبحسب من يعنيهم الأمر فإن الإيرادات الفعلية هوت إلى 4 تريليونات دينار شهريا، في حين تتجاوز الالتزامات التشغيلية والرواتب عتبة 8 تريليونات. فجوة دفعت الحكومة نحو خيارات عالية المخاطر تتمثل في استنزاف الاحتياطي النقدي واللجوء للاقتراض. وأمام هذا الوضع يقترح خبراء تفعيل منافذ تصديرية نفطية عاجلة لتأمين إيرادات مالية إضافية تنقذ ما يمكن إنقاذه.
7: علينا أيضا تفعيل الاتفاق مع الإقليم والضغط على الإقليم من أجل استئناف الإنتاج النفطي عبر الإقليم، واللي يمكن أنه يضيف بحدود 200,000 برميل، وأيضا زيادة كميات الصادرات النفطية عبر الحقول الجنوبية إلى المنفذ الشمالي، ويمكن زيادة الطاقات التصديرية إلى أكثر من 500,000 برميل، وبالتأكيد هذا راح يضيف إيرادات إضافية.
5: حلول إسعافية قد تمنح الموازنة لو طبقت متنفسا مؤقتا، لكنها تصطدم بحقيقة مؤلمة لاقتصاد يفتقر لأي مصدات تحميه من الصدمات.
8: أزمة إغلاق مضيق هرمز التي ضربت صادرات العراق النفطية كشفت عن ثغرة حقيقية في استقراره المالي، فبينما احتمت جيران بصناديقهم السيادية اختنقت بغداد بعجز الموازنة وقلق تأمين الرواتب، لتبقى السيادة المالية مرتهنة بعوامل لا يد لها فيها. حسام محمد علي، التلفزيون العربي، بغداد.
1: الآن تتابعون إعادة لبرنامج اقتصادكم.
9: لماذا تسرع الصين استخدام اليوان الرقمي داخليا وخارجيا؟ وما أهمية التوقيت؟ ما هي ملامح التدابير الأوروبية غير المسبوقة للخروج من عباءة الشركات التكنولوجية الأمريكية؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من اقتصادكم.

0: هل يتحول اليوان الرقمي إلى سلاح الصين المالي الجديد؟ بكين تتحرك بهدوء ولكن بسرعة، تضغط على البنوك، توسع استخدام العملة الرقمية داخل البلاد وخارجها، وتربطها بالتجارة العابرة للحدود وبمشاريع الحزام والطريق. من تمويل التجارة إلى تتبع الإنفاق الحكومي وحتى مكافحة الاحتيال، اليوان الرقمي يدخل في قلب الاقتصاد الصيني تدريجياً وسط سباق عالمي على من سيقود مستقبل الأموال الرقمية. منذ إطلاقه عام 2019 لم يعد اليوان الرقمي مجرد تجربة صينية. حجم المعاملات التراكمية قفز إلى نحو 2.5 تريليون دولار حتى نوفمبر الماضي، في إشارة إلى تسارع رهان بكين على مستقبل المدفوعات الرقمية. وبحسب خبراء في قطاع التكنولوجيا المالية، أصبحت أرصدة الودائع وعدد الحسابات المرتبطة باليوان الرقمي من المؤشرات الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة الصينية في تقييم أداء البنوك. الهدف يبدو واضحاً، الصين لا تريد فقط رقمنة المدفوعات، بل تسعى أيضاً لتقليل اعتمادها على الدولار والنظام المالي الغربي. فهل ينجح اليوان الرقمي في كسر هيمنة الدولار عالمياً؟ للحديث عن تسريع الصين استخدام اليوان الرقمي داخليا وخارجيا، ينضم إلينا من بكين مراسلنا ناصر عبد الحق. أهلا بك ناصر. ناصر، ما أهمية توقيت هذا التوجه الصيني، خاصة في ظل استمرار الحرب التجارية الأمريكية والحرب في الشرق الأوسط؟
1: نعم إيلين، حقيقة توجه الصين نحو العملة الرقمية ليس وليد اليوم، هي منذ فترة طويلة والصين تسعى إلى الدخول في هذا النظام الذي تعتبره جديد، خاصة يعني بعد قدوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فترته الأولى وبدئه الحرب التجارية المعلنة ضد الصين، وبعد ذلك اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وممارسة الولايات المتحدة والدول الغربية العقوبات الواسعة على روسيا. يبدو أن الصينيين استوعبوا هذه الرسالة وبدأوا منذ فترة طويلة يعني لبذل مزيد من الاحتياطات بالنسبة للمستقبل وعدم السماح للنظام النقدي الدولي بالسيطرة على تحركات النقدية أو المالية الصينية. لا شك أن الصين في قطاع العملة الرقمية لها تاريخ قديم، فمثلا نعرف أن هناك نظام الويتشات ونظام علي باي التابع لشركة علي بابا، كان يعني يتعامل الصينيون في هذا النظام الرقمي المحدود داخل البلاد، لكن يبدو أن الصين بدأت بالفعل في توسيع ذلك ليشمل قطاعات واسعة، وربما سيكون في المستقبل أحد الوسائل لتخليص المدفوعات حتى خارج حدود الصين في المعاملات التجارية الدولية. لكن هناك مراقبون هنا في الصين. نعم.
0: يعني برأيك هل يمكن اعتبارها أداة جيوسياسية بقدر ما هو مشروع مالي؟
1: هي بالفعل يعني أداة جيوسياسية، خاصة فيما لاحظنا ما تشهده منطقة الشرق الأوسط منذ شهور في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والسياسات التي تبعت ذلك من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية بفرض مزيد من العقوبات على الشركات والدول التي تتعامل مع إيران. وبالتالي إذا ما نظرنا إلى أن الصين هي شريك كبير بالنسبة لإيران، والتعاملات مع إيران خاصة في قطاع الطاقة والنفط كبيرة جدا، وتلك العقوبات التي مارستها الولايات المتحدة على حتى الشركات الصينية التي تتعامل مع إيران، لا شك أن الصين استوعبت ذلك، وربما في المستقبل بهذه العملة الرقمية الجديدة سوف تتجنب ارتكاب مثل هذه العقوبات في المستقبل، لأنها نظام يختلف تماما وبعيد عن النظام النقدي الدولي الغربي الأمريكي.
0: نعم.
1: لكن هناك يرى مراقبون بأن ما زال الوقت مبكرا لكي نقول أن الصين سوف تعتمد هذا النظام تماما، فما زالت هناك العديد من العقبات التي تحاول الصين تجنبها. فمثلا هناك المتعاملون بهذا اليوان النقدي لا زال لديهم بعض الشكوك وعدم الثقة التامة بهذه العملة، ولذلك الصين تسعى من خلال تقديم الحوافز للمستخدمين لليوان الرقمي. فمثلا هي طرحت فوائد يعني مثيرة وداعمة لهذا اليوان، تحفز المستخدمين لهذا اليوان الرقمي. فمثلا بالنسبة للعملة النقدية، إذا ما كان العميل يستخدم العملة النقدية فلا يوجد هناك مثلا فوائد أو جوائز، لكن مجرد استخدام اليوان الرقمي الآن الصين تقدم حوافز ب يعني فوائد لهؤلاء من يستخدمون اليوان الرقمي، وأيضا للبنوك التي تستخدم اليوان الرقمي في تعاملاتها مع المستثمرين والمستخدمين. وبالتالي ربما في المستقبل نشهد إقداما أكثر من قبل المستثمرين والمتعاملين سواء هنا في الصين أو في الدول الأخرى. حاليا هذا اليوان الرقمي يتوسع ليشمل بعض الدول خاصة التي تتعامل مع الصين فيما يسمى مبادرة الحزام والطريق.
0: نعم.
1: لأن هذه الدول حقيقة تتعامل مع الصين في كثير من القطاعات، خاصة في قطاع الاستثمارات والبنية التحتية والقروض، وبالتالي إذا ما قدمت الصين اليوان الرقمي كعملة للتعامل مع هذه الدول فلا شك بأن هذه الدول ستقبل عليها.
0: ناصر، كيف يرتبط هذا التوجه برغبة الصين في تقليل الاعتماد على الدولار وأيضا النظام المالي الذي تهيمن عليه المؤسسات الغربية؟ وهل تخشى بكين استخدام أنظمة المدفوعات الغربية كورقة ضغط خلال الأزمات الجيوسياسية؟
1: بلا شك إلين، هذا واقع وشهده العالم، أن تستخدم الدول الغربية وخاصة على رأسها الولايات المتحدة هذا النظام النقدي الغربي في ممارسة الضغوط على المخالفين لسياساتها. وبالتالي الصين مع توسع وتنامي اقتصادها وتفرعه في العديد من المجالات والعديد من المناطق في العالم، لا شك بأنها تفكر بأن لا تبقى رهينة هذا النظام النقدي، خاصة عند توسعها كما ذكرنا في المستقبل. وبالتالي هي تسعى إلى الانفصال تدريجيا عن هذا النظام المالي الغربي، خاصة وكما نعلم بأن التعامل باليوان الرقمي كما يقول المراقبون بأنه يعني لا يحتاج إلى مثلا شبكة إنترنت أو خط اتصال إنترنت، بل من خلال جهازين من الحاسوب وبنظام معين يمكن التواصل والقيام بالعمليات النقدية من خلال هذا النظام الجديد. وبالتالي الصين في المستقبل سوف تخرج من إطار، إذا ما بالفعل تم استخدام هذا اليوان النقدي في المستقبل، فسوف تخرج من عباءة ضغوط العقوبات، عقوبات النظام المالي النقدي الغربي. خاصة الصين راقبت ما حصل لروسيا بعد حربها مع أوكرانيا، كانت هناك ممارسات يعني من هذا النظام النقدي الغربي ضد روسيا، كادت أن يعني كاد الاقتصاد الروسي أن ينهار لولا تعاون الصين وبعض الدول الأخرى مع روسيا في الحرب ضد أوكرانيا أو في فترة الحرب ضد أوكرانيا وإخراجها وإنقاذها من هذه الضغوطات الغربية.
0: ناصر، ما مدى تقبل الشركات وحتى المستهلكين داخل الصين لاستخدام اليوان الرقمي مقارنة بطريقة الدفع التقليدية، وهل من الممكن أن يكون نموذجا منافسا أو بديلا للأنظمة الرقمية؟
1: نعم إلينا، كما ذكرت سابقا تحاول الصين إقناع المستثمرين والمستهلكين بهذه العملة النقدية الجديدة وهو اليوان الرقمي. وكما قلت لك هناك سابقة هنا في الصين، يعني تطبيقات مثل ويتشات التابعة إلى شركة تنسنت الصينية، وهناك تطبيق علي باي التابع لشركة علي بابا. يقوم المواطنين الصينيون منذ عقد من الزمان، منذ سنوات طويلة، باستخدام هذه التطبيقات لإنجاز مدفوعاتهم داخل الصين، وحتى في بعض الأحيان نعم. وهم خارج الصين نعم. لكن النظام اليوان الجديد هو ربما يختلف تماما، سيكون أوسع، ولكسب ثقة المستثمرين والمستخدمين في هذا النظام الجديد لابد من تقديم بعض الحوافز. والحكومة الصينية والبنك المركزي الصيني الآن يقدم مثل هذه الحوافز، مثل كما قلنا بمنح المستخدمين لليوان الرقمي فوائد جراء استخدامهم هذه العملة. وبالتالي الصينيين ما زالوا ينتظرون يعني تدريجيا لكسب الثقة بهذا النظام الجديد حتى يقبلوا عليه بشكل تام ومستمر.
0: من بكين مراسلنا ناصر عبد الحق، شكرا لك على هذه المداخلة.

جوجل تكتسح منافسيها في عالم الذكاء الاصطناعي، ميزة جديدة تسبق أوبن أي آي وبقية الأسماء. ألفابت الشركة الأم لجوجل تطلق مجموعة جديدة من وكلاء الذكاء الاصطناعي المدعومة بنموذج جيميناي 3.5 فلاش أسرع بأربع مرات من المنافسين. إنها أكثر من وسائل بل وكلاء مبرمجون ينافسون أوبن أي آي وأنثروبيك، وكلاء يوميون يساعدون الناس في حياتهم العادية. جيميناي سبارك يشتغل حتى لو أغلق الناس الحاسوب المحمول أو تركوا الهاتف جانباً. يتصفح البريد الإلكتروني، ينظم رحلة جماعية ويشتغل في الخلفية. وكلاء معلومات داخل محرك البحث يتابعون المباريات ومواعيدها ونتائجها والتخفيضات والعروض وأسعار الأسهم نيابة عن الناس. 900 مليون شخص يستخدمون تطبيق جيميناي شهرياً، وأكثر من 3 مليارات يستخدمون محرك البحث جوجل، بمعنى أن الوكلاء يستخدمون أو سيخدمون الجميع وليس المهندسين فقط. المنافسة تشتعل مع تشات جي بي تي، ولهذا السبب ستخصص جوجل 190 مليار دولار على مشاريعها هذا العام، وقيمة ألفابت اقتربت من 5 تريليونات دولار.

الصين تكسر الحصار الأمريكي وتوجه ضربة قوية للاحتكار التكنولوجي. شركة هواوي الصينية تطور تقنية جديدة لتصنيع الشرائح الإلكترونية تتجاوز كل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ سنوات. فرغم الحظر الشامل على أحدث آلات الطباعة لتصنيع الرقائق، تعلن هواوي عن قدرتها على إنتاج شرائح بتقنية 1.4 نانومتر من الجيل القادم في غضون 4 أعوام. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الصين قادرة على تشغيل وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة بكفاءة عالية، كما يعني أن بكين لم تعد محاصرة وأن الضغط الأمريكي لم يعد يجدي نفعاً.

0: هل تستطيع أوروبا أن تضغط زر الاستقلال الرقمي؟ يستعد الاتحاد الأوروبي لبدء خطة لتقليل اعتماده على شركات التكنولوجيا الأمريكية والرقائق الإلكترونية الصينية، وهو ما قد يؤدي إلى توتر جديد مع الولايات المتحدة. خطوة استراتيجية قد تعيد رسم خريطة النفوذ الرقمي عالميا في إطار سعي بروكسل إلى استعادة مكانتها في السباق العالمي نحو النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي. أوروبا تدخل معركة السيادة التكنولوجية وسط مخاوف من هيمنة شركات مثل أمازون، مايكروسوفت وجوجل على البنية الرقمية بنسبة استحواذ تبلغ 70% من السوق الأوروبية، وتخشى الحكومات الأوروبية توقف بعض الخدمات الرقمية التي تعتمد على شركات أمريكية خصوصا في قطاع الدفاع إذا ما اندلعت أزمة مع إدارة ترامب. وفيما يتعلق بالشرائح الإلكترونية، تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على صلاحية التدخل في سلاسل الإنتاج عند وقوع أزمة. أوروبا تتحرك بخطة طوارئ جديدة، إذ يدرس الاتحاد إنشاء نظام شراء موحد لمساعدة الدول التي تعاني نقصاً في الإمدادات الأساسية بهدف تجنب أزمات التوريد وتعزيز الأمن التكنولوجي للقارة. فهل تنجح أوروبا في بناء بدائلها الخاصة؟ أم أن الانفصال عن التكنولوجيا الأمريكية سيكلفها أكثر مما تتوقع؟ للحديث عن الإعلان المرتقب للاتحاد الأوروبي بشأن ملف السيادة التكنولوجية ينضم إلينا من بروكسل مراسلنا عبد الله إيماسي. أهلا بك عبد الله. عبد الله، ما أبرز ملامح خطة السيادة التكنولوجية التي ستقرها المفوضية الأوروبية؟
1: مرحبا إلين. لسنوات ومنذ 2024 والأوروبيون يسارعون الخطى من أجل سد هذه الفجوة في على المستوى التنافسي الرقمي مع منافسين دوليين في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا، علما أن مثلا الاتحاد الأوروبي يعتمد على 80% من احتياجاته في مجال الرقائق الإلكترونية، في مجال المنتجات الرقمية يعتمد على 80% من احتياجاته من الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا. وهذا هو السبب، استنادا إلى توصية لماريو دراغي حول التنافسية والسيادة، سيقر التنفيذيون داخل المفوضية الأوروبية هذا المشروع الواعد الذي يريدون من خلاله تعزيز ما يعرف بالسيادة الرقمية وإعادة تعريف لهذا المفهوم والدخول في تنافس مع الأسواق الأمريكية والأسواق الأسيوية.
0: طيب، ما أبرز الأدوات التي سيستخدمها الاتحاد لتعزيز البدائل الأوروبية في التكنولوجيا؟
1: الأوروبيون يمتلكون مجموعة من الأدوات، بعضها أقر منذ زمن يحتاج فقط إلى إعادة تحديث. نتحدث عن مثلا قانون الرقائق الإلكترونية في نسخته الجديدة. كذلك الأوروبيون يحاولون أن إنشاء مخزن للذكاء الاصطناعي، وهذا في إطار قانون سيقر يتعلق بالحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. كذلك الأوروبيون من بين الآليات التي سيعتمدونها ما يعرف بالتشجيع على شراء المنتج الأوروبي واعتماده داخل المؤسسات الحكومية الأوروبية، وهذا الأمر سيثير بكل تأكيد جدل وسيعمق من الانقسامات ومن الهجوم الأمريكي تحديدا بخصوص مسألة الحماية والتنافسية.
0: طيب، ما أهمية قانون الرقائق الإلكترونية طبعا الجديد بالنسبة للأمن الصناعي وحتى التكنولوجي؟
1: الأوروبيون يعيشون أمام تحديات، مثلا على مستوى الرقائق الإلكترونية، يعني مثلا أكثر من 65% من الاحتياجات الأوروبية لهذه المنتجات الحيوية تأتي من خارج أوروبا. كذلك هناك اعتماد كلي من طرف الأوروبيين على الأمريكيين، تحديدا في أنواع معينة من هذه الرقائق. وبالتالي الأوروبيون يجدون أنفسهم اليوم أمام تحديات جيوستراتيجية. نتحدث عن التوترات الجيوستراتيجية وأيضا الاضطرابات التي تعرفها سلاسل الإمداد، وبالتالي سيحاولون الدفع قدما بهذه الحزمة، حزمة السيادة الرقمية، من أجل إعطاء مفهوم جديد للسيادة الرقمية يتجاوز التبعية للأسواق الأمريكية وللأسواق الآسيوية، وخاصة في مجال الحوسبة السحابية وأيضا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أن هناك تبعية أوروبية لا يمكن غض الطرف عنها لما يعرف بالهايبر اكسبلينر أو العمالقة الثلاث الأمريكيين في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. كذلك الأوروبيون تلقوا ضربة موجعة من طرف مثلا الرائد الأمريكي في المجال التكنولوجيا، نتحدث عن انتل، عندما تراجع هذا العملاق الأمريكي عن الاستثمار في مجال الرقاقات في ألمانيا. وبالتالي الأوروبيون يحتاجون إلى بديل مستعجل، وهذا البديل يقول الأوروبيون إنه ينبغي أن ينبتق من داخل الأرض الأوروبية.
0: طيب، هل تخشى بروكسل ردا تجاريا من واشنطن على هذه الإجراءات، تحديدا في ظل حرب ترامب التجارية؟
1: بالفعل هناك خشية أوروبية شديدة، خاصة أنه بداية هذا العام كان قد أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر قرار رئاسي، وكلف المسؤول عن التفاوض التجاري مع الأوروبيين بالتدقيق في القوانين الأوروبية، قانون السيادة الرقمية، قانون الأسواق الرقمية الذي يعني تعتمده القارة الأوروبية ويعتمده الاتحاد الأوروبي، من أجل التدقيق في مسألة ما إذا كانت هذه القوانين تعرقل دخول المنتجات الأمريكية إلى الأسواق الأوروبية، بدعوى ما تقول أوروبا إنها حماية. وبالتالي هل هي هنا يطرح المنتقدون لهذه القوانين الأوروبية يطرحون تساؤلات حول أين تبدأ الحماية وأين تنتهي، وأين تبدأ السيادة وأين تنتهي.
0: طيب،
1: وهذه الأمور ستأخذ بعين الاعتبار بالنسبة للأوروبيين.
0: كيف تحاول المفوضية الأوروبية تحقيق التوازن بين تقليل الاعتماد الخارجي وتجنب اتهامات الحمائية؟
1: المفوضية الأوروبية تحاول أن تقدم خطابا أخلاقيا، خطابا مدعوما بأرقام، بأن مجموعة من المنتجات الرقمية التي تدخل إلى السوق الأوروبية يجب أن تخضع للشروط الأوروبية في هذا المجال. نتحدث عن شروط مثلا ما يتعلق بحماية البيئة، هذا شرط مهم بالنسبة للسوق الأوروبية. كذلك احترام الخصوصية، احترام حياة الآخرين. هذه هي إن صح التعبير الأسلحة التي تعتمدها أوروبا من أجل أولا حماية سوقها الداخلية، وأيضا من أجل إقناع الطرف الآخر، نتحدث عن الولايات المتحدة تحديدا، بأن شروطها يجب أن تكون يعني مفهومة لدى الأمريكيين، ويجب أن تخضع المنتجات الأمريكية إذا ما أرادت الدخول إلى السوق الأوروبية، يجب أن تخضع لهذه الشروط الأوروبية التي لا يريد الأوروبيون التنازل عنها. ونقطة مهمة جدا هي أن الأوروبيين وفي ظل الصراع المحتدم وفي ظل الحصار أو الجدل المتصاعد مع الولايات المتحدة الأمريكية يتجهون صوب تشجيع المنتج المحلي الأوروبي سواء كان رقميا أو غير ذلك.
0: عبد الله إماسي من بروكسل مراسل تلفزيون العربي، شكرا لك على هذه المداخلة.

بيتزا هات للبيع، لا أقصد ما تقدمه من منتجات بات كثير منا يعرف أسماءها، بل نحن نتحدث هنا عن رغبة شركتها الأم في التخلص منها مع استمرار تراجع عوائدها. فما القصة إذن؟ يام هي الشركة الأمريكية المالكة لعلامات من قبل KFC وتاكو بيل. هذه الشركة تريد التخلص من الصداع الذي خلفته لها وحدتها التابعة بيتزا هات، فعرضتها للبيع. نعم، هذه العلامة للبيع هي ونحو 20,000 فرع لها، تنتشر في 100 دولة وربما أكثر. في السنوات الأخيرة بات واضحاً أن بيتزا هات ليست على ما يرام، إذ تراجعت حصتها من إيرادات شركتها الأم من 18% في عام 2019 إلى 12% خلال العام الماضي، انخفاض تزامن مع صعود مساهمات شركتها الشقيقة ضمن نفس المجموعة التي حاولت عبثا إنعاش مبيعات بيتزا هات. المشتري المرشح لعلامة بيتزا هات هي شركة لونج رينج كابيتال الأمريكية أيضا، والتي تتبعها استثمارات في مجال أندية اللياقة ومنتجات التزلج على الجليد في النمسا وغيرها. بيتزا هات مر على تأسيسها 68 عاما حين قرر شابان اقتراض $600 من والدتهما لتأسيس أول فروعها في ولاية كنساس، لتسجل بعد ذلك صعودا صاروخيا قبل أن تتقهقر مبيعاتها مع اشتداد المنافسة وتغير الأذواق. وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج اقتصاديكم، على أمل تجدد اللقاء بكم يوم غد. إلى اللقاء.

0: ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للأوضاع في الشرق الأوسط. ونبدأ بما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزب الله على وقف إطلاق النار في لبنان بالكامل. أوضحت سفارة لبنان في واشنطن أن المقترح الأمريكي يشمل وقف قصف الضاحية الجنوبية وامتناع حزب الله عن مهاجمة إسرائيل. في حين أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنه أبلغ ترامب أنه في حال لم يتوقف حزب الله عن استهداف إسرائيل فأن أهدافا في بيروت ستقصف، مؤكدا مواصلة العملية العسكرية في الجنوب.
1: لبنان ساحة تفاوض بالنار والتهديد ترددت أصداؤه من بيروت إلى تل أبيب وصولا إلى طهران وواشنطن. تطورات دراماتيكية شهدتها الساعات الماضية مزجت بين الميدان ورسائل التحذير. لم تمضي ساعات طويلة على تلويح إيران بوقف تبادل الرسائل مع واشنطن احتجاجا على الهجمات على لبنان ودعوة مقر خاتم الأنبياء الإيراني سكان المستوطنات الإسرائيلية